إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي،

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم ما بكم. أرحب بالشاعر الكبير تركي المريخي. يا هلا أبو مشاري.
4: يا مرحبا ومسهلا، والله يرفع قدرك.
3: وأخيرا قدرنا نصيدك يا أبو مشاري، أتعبتنا وحنا
4: والله بين الأيادي يا حبيبي.
3: والله ما تقصر ونعم فيك، لكن مشاغلك كثيرة والمهرجانات كثيرة اللي تدعى له والأمسيات كذلك. طبعا حوارنا معك راح يكون عن صفتك، كنت من خبراء تقديم المهرجانات والنقد الأدبي، وراح يصير موضوعنا حول هذا الموضوع، مش رايك؟
4: تفضل. أبد، أنا تحت الأمر.
3: وش أجمل قصيدة قاله الشاعر الكبير تركي المريخي؟ طبعا أبو مشاري من خويا الملك سلمان أيام ما كان أمير الرياض، وأنا لاحظتك وشفتك عدة مرات.
4: والله أني أتشرف يا حبيبي، هذا الموضوع يعني شرف لي وتكريم.
3: نعم.
4: طب من أسعد اللحظات أنه يجيك اتصال من يعني رأس الدولة، يعني يقول لك تزورني، هذا الشيء يعني يعني الكثير، وطبعا مو على تركي المريخي الحالة، يعني على كل مواطن. ولكن يحظى عاد اللي أصحاب المواهب في الشعر أو الرياضة أو الفن، يعني لهم حظوة اللي ما يقدمون لهذا الوطن، يعني وكلهم في خدمة هذا الوطن. بعضهم يكون ظاهر للإعلام، بعضهم يكون خلف الإعلام، ولكن الكل يجتهد في خدمة هذا الوطن.
3: جميل. وش الأشياء الضرورية؟ يعني أنت قلت قصايد طبعا بالملك سلمان.
4: ما في شك.
3: جميل.
4: ما في شك. تبغى تحب تسمعها؟
3: أي طبعا، كيف ما نسمع، إحنا كلنا أذان صاغية.
4: وأنا أتشرف يا حبيبي. طيب تبغى نبدأ يعني؟
3: أي نعم تفضل.
4: خلنا لعل الذاكرة أنها تسعفني يعني.
3: أي نعم.
4: أقول عمار، هذه على بناء على الدعوة اللي كلمني فيها طويل العمر.
3: نعم.
4: وجيت وتشرفت، السلام عليه. عمار يا قصر ده الطيب سلمان، الفيصلي سلمان تاج الأمارة، الجود مكتوب على الباب عنوان مصك باب القصر ليلة نهارة، للضيف والمحتاج ملجأ ومزبان، من سالف الأزمان هذا مسارة، وريف مجد من قديمات الأزمان، الطيب ساسة والفخر والسطارة، سلمان سلمان السع الطير حرام بين الدول لهيبته واعتباره، سلمان سلمان السع الطير حرام بين الدول لهيبته واعتباره، شيخ وريث امجاد من روس شيخان، ما هي على مقيل شيخة تجارة، امدح وتحتار القوافي والاوزان في مدح من يزهى المديح بجداره، ولي الشرف يومه دعاني يتحيلان، اجيه عاني من دياره الداره، حق علي زيارته وين ما كان، وكان الله احياني لعيد الزياره، هذا شعوري جاك من قلب ولسان، اجمل شعور اجمل شعور انسان بصدق عباره، وان كان شعري جاز لك يا بليهان، هذا وسام نفتخر في شعاره.
3: جميل. صح لسانك يا ابو مشاري،
4: صحة الدانك يا
3: حبيبي. اجيه عاني من دياره لداره، هذه والله انه فعلا يعني وصفته بالوصف الجميل بصراحه،
4: وهذا هو الصحيح.
3: وهذا هو الصحيح. جميل. احنا بصفه الموجودين معنا الان معظمهم شباب طبعا، ومعنا الملقي خالد الشعيفان، وهو يقود مجموعه يا تركي، هذا الموضوع هذا جديد ممكن علينا احنا كنقاد وشعراء ومقدمين برامج، يقود مجموعة ثلاثة أو أربعة من الشباب اللي يحبون إلقاء الشعر، يعني هم يقولون الشعر، وهم طال عمرك ومتبرعين يعني يختارون من الشعراء طبعا. حنا إذا جينا بنسجل نرسل لهم أسامي ضيوفنا اللي عندنا، فهم يختارون الضيوف، إذا عجبهم الضيوف جو قالوا حنا نبي نسمعهم بالبرنامج، وأحيانا نطلبون قصايد أحيانا. أنت مش رأيك أنتم كشعراء في هاللفتة هذه؟
4: جدا رائع وجميل. تدري على فكرة يعني ترى يعني 50% على القصيدة و 50% على الإلقاء عشان توصل للجمهور. الإلقاء شيء مهم جدا يعني. يعني أمير الشعراء أحمد شوقي هالاسم الرنان هذا ما كان يقول قصايدة، كان فيه من يقول قصايدة عنه، لأنه لو يقولها ما وصلت. فالإلقاء شيء ضروري جدا يعني. أنا بالعكس أهنيهم على هذه البادرة، وأعتقد أنها يعني راح تكون نقلة نوعية صراحة في حياة بعض الشعراء اللي ما يجيد الإلقاء.
3: جميل. حتى اللي يجيدون الإلقاء لأنهم هم لهم رنة خاصة وكذا. وعلى العموم يبي يسلم عليك مندوبهم، ومندوبهم كبيرهم اللي علمهم الإلقاء خالد الشعيفان.
5: أسعد الله أوقاتك بكل خير. شاعر مطير أنا مسميه من أول، تأثرت فيك يا أبو مشاري. أسعد الله أوقاتك.
4: الله يسعد مساك يا حبيبي.
5: أنا أسمع فيها اليوم صوتك، سبق أني التقيت فيك في أحد المحافل. أخوك خالد الشعيفان، أنا من أشد المعجبين فيك وفي إلقائك وفي شخصيتك، وأنا مسميك زمان قلت هذا يسمى بشاعر مطير،
3: والحين صار والحين صار عالمي ما شاء الله عليك.
5: والله شاعر ما أطلبك اسمه خادم الحرمين الشريفين. وعجبني البيت من ديارك الدارة، هي ديار بن سعود، وجيت الدارة في مكتبة. وصف جميل. مو أنا اللي بقيم خالد المريخي، عفوا تركي المريخي، أبو مشاري، الكبار هم اللي قيموا.
3: جميل. أنت خالد ودك تطلب من شاعرنا تركي قصيدة يعني معينة؟
5: أبي قصيدة
3: عاطفية تبي؟
5: إيه نعم.
3: أنا نحاول نحد

0: على الغزل يا ابو مشاري
1: لقلبك.
2: لا ذكر من الغزل بس انا اقول لك برضو احنا ما انسى يعني بعد دعوة الله يرحمه الامير سلطان وكنت اقول له يعني في بيت يعني ايش اسمه ان عن التمثيل الوطن وان رحنا نمثل الوطن فاذا تسمح لي برضو تكون هي
0: جميل
2: مقدمة على غزل يعني فقول صفت المعاني بين عذبات الأوزان بنات فكري ما خلفن دخيلة يا سيدي يا منبع الطيب سلطان يا النادر الصامل المنجي دخيلة يا طيب المبدأ وللطيب عنوان شيخ حزات يا طيب المبدأ وللطيب عنوان شيخ بحزات القسى ينعناله يفرح به اللي ما له اليوم مزبان إذا وصل سلطان يشفي غليلة أن أشهد أنه يعرض طير حوران دايم مراقيبه براسه الطويلة ترفع له البيضة على راس ما بان أبو العلوم الندر المستحيلة يا سيدي في كعذب الشعر يزدان وانت النبيل اللي يفعوله نبيلة عز الله انك يا سلايلك حيلان غيث بروقه تفرح اللي يخيله لشان وجه الوقت خاطرك ما شان لشان وجه الوقت خاطرك ما شان يضحك حجاجك هم غيرك تشيله دعوتك تاج الروس طول الأزمان هذا كرمك اللي قليل مثيله رحنا نمثل موطن العز والشان يلا عسى التمثيل بحسن وسيلة وأنا أرضاك يهمني يا بليهان عسى اجتهادي ما اختلف عن دليله عدلك كتابي وانت للعدل ميزان أقراه وأعمل فيه يوم تميله إن قلت وإن ما قلت بالقول نقصان من يحصي فعول العديم الجليلة
0: صح
2: هذا يعني كنت بعلم أني راح نروح نمثل الوطن من خلال شعر المليون
0: نعم
2: وأكرمونا بأن نكون أحد يعني المنتمين لهذا البرنامج
0: صح لسانك جميل خلينا نسولف موضوع المهرجان المهرجانات أبو مشاري هل ما قدم شعر المليون يعني خلنا نبدأ بكم أنتم يا المحكمين مثلا أو النقاد قدمتوا على أنكم نقاد هل أعطيتوا القصيدة حقها من النقد أو أعطيتوا أكثر من قيمتها الناس كانوا يسمعون الشعر بطريقة طبيعية بطريقة سلسة وكذا وش الفوائد اللي كسبناه منكم
2: شوف حقيقة أنا أشوف البرنامج كان نقلة نوعية في الشعر الشعبي وكان يعني فرصة ثمينة للشعراء في هذا البرنامج كان شعراء تعرف كانت الصحف اليومية المجلات الشعبية خصوصا المجلات كانت تجارية فكانت تبحث عن أسماء معينة وشللية كان فيها فكان هذا البرنامج فرصة كبيرة جدا للشعراء اللي ما حظوا في ضوء إعلامي
0: نعم
2: فبصدق يعني الحديث عن شعر المليون وأنا أقوله بصدق يعني أنهم الشعراء مروا مراحل مهمة في تاريخ الشعر الشعبي وأقصد هنا مرحلة برنامج شعر المليون في جميع النخص التي يعني أحدثت نقلة بالنسبة للجمهور من برنامج ومحكمين يحكمون القصائد يعني الشاعر ما كان يرضى انك تخطي في قصيدته او حتى لو خطا املائي في النشر
0: نعم
2: كان يلومك
0: صحيح
2: الشاعر المليون لا غير هذا
0: الاتجاه يعني صار الشاعر النبطي او الشاعر الشعبي سموه ما شيء صار يتقبل النقد بروح رياضيه بصراحه
2: جدا وصارت في المجالس وصارت لها تاثير كبير على الشاعر بانه يحسب 1000 يعني 100,000 حساب في قصيدته قبل لا يطلع على الجمهور يراجع لأنك إذا طلعت قصيدتك ما عاد ملكك ملك الناس
0: صحيح
2: أو ملك متذوق الشعر فبالتالي ما عاد يحق لك أنك تزعل على أي ملاحظة
0: جميل هل اقترحتوا أنتم هالحين على مثلا على وزارة الثقافة أو وزارة الإعلام برامج بما أنه معظم الشعراء بالخليج هم من المملكة العربية السعودية لدرجة أنه الناس قبل 15 سنة تذكر بالصحافة كانوا يقولون بلد المليون شاعر
2: ايه
0: اي نعم يعني أنه عدد الشعراء قد يصل إلى مليون ويقول لك الحين أكثر من مليون كل بيت فيه شاعر وشاعرين وكذا

0: احترامي لهم يقول لك البيت والبيتين من معاشرة المعزيدة.
1: نعم.
0: ف انا بالنسبه لي يعني من تجربه يعني بتجربه شعر المليون يعني هو احدث نقله يعني كبيره جدا في الشعر وفي متذوق الشعر ومتابع الشعر.
1: جميل. لكن هل يحتاج مثلا الشعر النبطي اللي هو مفهوم عند الطفل والكبير والصغير وما هنالك، يعني هل يحتاج انه نجيب له 3 نقاد او 4 نقاد ويقعدون ينقدون القصيده من راسه الى، هل هذا الموضوع يحتاج تركي او انت ما اعطيته برستيج للقصيده مثلا؟
0: اولا كان البرنامج هو تقدير للشعر والشعراء. اعطوهم يعني الشعر الشعبي كان محارب بشراسه من الفصحى، مع العلم انه يعني انا في رايي الشخصي انه هو الابن الشرعي للفصحى، يعني ما في كلام احنا نحبش الفصحى ونفتخر فيها، بس شعراء الفصحى كانوا ينظرون من برج عاجي على الشعر الشعبي، ما كانوا ف يعني من حسنات شعر المليون انه يعني اعطى قيمه للشعراء وحط له جوائز يعني ضخمه جدا يعني، فبالتالي قام يتابع الجمهور وكانت لها اليه يعني. احنا في الموسم الاول حقيقه كانت تعتمد النقد على ذائقه المحكمين، لكن لما شفنا الجمهور وشفنا اصداء البرنامج فبالتالي طورنا أنفسنا كنا جميعا يعني، طورنا في قراءات نقدية وكيف تتناول النص الشعري من خلال قراءة نقدية يعني ما فيها تجريح، يعني نقد بدون تجريح.
1: نعم.
0: فالحمد لله يعني وفقنا في هذا.
1: كيف تقب...
0: بعدين تتالت برامج لأن نفس هذا النوع شافوا أنها يعني لها سوق.
1: نعم. جميل. انت ترى انه احنا ممكن احنا بالمملكه نسوي زي البرامج هذه
0: سوينا عندنا برنامج
1: الرايه
0: ممتاز،
1: لكن هل يكفي يعني. الرايه في بعض الشعراء ابو مشاري يقولون انه المفروض انه في كل منطقه او في كل اتجاه، يعني مثلا الشمال بحايل مهرجان، مثلا بالجنوب مثلا عسير مهرجان، بجدة، بالمناطق
0: فيها مهرجانات على مستوى الأمسيات، بس أنا قال
1: لما نبي أمسيات هم يبون مهرجانات وفيها جوائز وكذا.
0: كلامك هذا جدا ممتاز، يعني لو إنه يكون في كل منطقة مسابقة يتوج منها مثل 2-3 ويلتقون يعني زي الدوري، زي الدوري كرة القدم.
1: نعم.
0: زين يكون مثل يعني مسابقة في الشمال، مسابقة في الجنوب، في مسابقة في، فيختار مثل الفائزين 3 يلتقون هذول في مسابقة تجمعهم، هذه جميلة والله.
1: جميل. هذا الاقتراح هذا قدمتوه أنتم للجهات المعنية؟
0: لا هذا أنت اللي تقوله، أنا بالعكس أيده، يعني هذه فكرة أنت طرحتها الآن وأنا أيدها صراحة.
1: أنا ما عندي إلا هالميكروفون، أقول لهم بهالميكروفون اللي يا سالم بعدين بحوله يمك بورطك أنت.
0: لا أنا تحت الأمر والله.
1: جميل.
0: لكن ممكن يعني ممكن تقود هذا اللواء يعني.
1: والله يعني مستعدين نقدم مثل هالاقتراح هذا.
0: يعمل هذا الاقتراح آلية معينة وبشكل يعني مدروس دراسة جيدة، والله أنا أعتقد إنه بيكون ناجح.
1: جميل. زين الشباب وأنا سولف معك كل شوي واحد يشير لي ويرسل لي طبعا بالاستديو هم يسمعوننا عند الإخراج. يسمعوننا يقولون نبي قصيدة عاطفية من أبو مشاري تركيا المريخي، وهذا يقول الرومانسية، أنت شو رأيك بالكلام هذا؟
0: والله راحت علينا يا ولد، والله الشعراء الشباب الآن يكتبون شيء يا ولدي إبداع صراحة. والله العظيم الشعراء الشباب قاعد يكتبون شيء غير طبيعي صراحة، أفكار جديدة، صور شعرية، شيء جميل. لكن احنا بنقول من القديم ولعل ان شاء الله نوفق يعني.
1: جميل. مصملين الشباب يقولون نبي قصيده عاطفيه، نبي قصيده غزليه. طيب. سمه ما شئت.
0: ابشر ابشر ابشر ما اقول.
1: اي نعم، لانه انت بالنهايه عندك حس جميل وانت من الشعراء المحبوبين والشعراء الكبار اللي لهم
0: يا حبيبي
1: قيمتهم ولهم وزنهم الكبير. أبشر. يعني
0: ابشر. يقول الحب معنى للوفى بين قلبين.

0: يا عاذلين القلب لا تعدلوني، لصار من تهواه يسوى ملايين ودك تحطه فوق كل الظنوني، حتى لو انه بعيدا عن العين البعد بعد القلب لا تشغلوني، وحبل الوصل مشروع بين المحبين، وحبل الوصل مشروع بين المحبين، لا ما يحول البعد دونه دوني، ألا يا منه تعامل بوجهين ياخذ طريق غير يمشي بدوني، ما أقول والله يا هلا لا تروحين، لا هي من طبعي ولا هي بلوني، ما ودك إنك ترخص النفس وتلين، لصار قدرك عند غيرك يهوني، ماني من اللي يطردون المقفين حتى ولو إنه يساوي عيوني، أنا كذا طبعي كذا لا تقولين، حتى مع الغالين طبعي جنوني، يا ما عطيت الحب ناس عزيزين، بس البلا يا هيه كيف اخذلوني، ما عاد ينفع قلت اليوم بعدين، يا ليتني طلعت ناس نهوني. سلامتك.
1: تسلم وصح لسانك. كتبوا عنك يا تركي المريخي، كتبوا عنك مجموعة من، قالوا انه من النواحي الشعرية تركي المريخي قصائده العاطفية اعذب من القصائد اللي غيرها مثلا اجتماعية او غيرها، انت وش تقول؟
0: واقول والله انا يفرحني الكلام هذا.
1: قلبك خبر يعني.
0: اي والله.
2: انا لي طلب يا ابو مشاري.
0: سم.
2: سم الله عدوك. لي طلب بقصيدة ثانية. تراني طماع بسمع صوتك قصيدة غزلية
0: بعد؟
2: اي والله.
0: طيب يقول والله نبدا من ذاكرة.
1: هذول فريق الملقين.
0: ايه ومشكلة الملقي هذا الجميل حاسنا اليوم يعني ما ما معهم عشة والله.
2: انا لي طلب هذا ولي عتب عليك في حاجة.
0: تم حاضر. انا
2: الا وهو قلة تركي المريخي بالظهور بالسوشيال ميديا. الان نرى الشعار، نرى بعض الشعراء اللي معكم كانوا في شاعر المليون يعني يظهرون بسناب، يظهرون يعني احنا لنا حق نشوف شعارنا الكبار اللي صاروا قدوة لنا في يوم من الايام صراحة.
0: الله يطول
1: عمرك. جميل. الله هذا لازم تجاوبوا على السؤال لان السؤال مهم.
0: والله يا اخوك شف انا كسول صراحه في السوشيال ميديا، ويمكن بعد اجهل في بعضها يعني، ما اعرف حتى بعض الياتها، بحاول يعني ابذل المجهود اني اكون متواجد، ولكن انا يعني شاطر جدا في الكتابه اكثر من الكلام، يعني تشوفني في المقالات ممكن. نعم. يعني أتميز فيها أكثر يعني صراحة.
1: نعم.
0: لكن حاضر أنا إن شاء الله عشان خاطرك بحاول أتواجد أكثر.
2: وأنا داعم لك الآن من هذا.
0: الله يبين.
1: هنا ترى معهم جمهور. ملايين الجمهور.
2: أنا قائد فريق إعلامي. ولكن ولك مني إني أدعمك أنا لأني أنا من عشاق تركي المريخي.
0: الله يرفع قدرك كلامي.
2: قدرك.
0: طيب نقول كل القصايد فيك لا جا مجالك. يفز لك حرفي وشعري يغنيك، أما كذا نكتب ويستر بالك ولا بلاش من حكي يا محكي، توك تقول اليوم جوي صفالك، الله لو تدري عن أحوال مغريك، تعال علمني عن اللي جرالك، ما أذكر أني قلت في يوم ما بيك، لو قلت لي وين أنت وشلون حالك، حالي معك دايم وتني مخاويك، القلب قبل الرجل يمك عنالك، لصرت كل الحب وشلون ما جيك، أدري بعد عمري عن اللي بدالك، تستاهل الجية وأنا مغرم فيك، يا ماخذ عقلي بروع الدلالك، عقلي معك دايم خوي مصافيك، خذني حبيب الروح كلي حلالك، قل لي تبي أكثر وأنا أقول لبيك، أضيع في سودك وطلت جمالك، كل الجمال اللي مع الناس حاويك، الزين واجد وانت زينك لحالك، الله أعطاك الزين والله يهنيك.
1: صح لسانك يا ابو مشاري، صح لسانك شاعرنا الكبير تركي المريخي. لا يسألون الشباب يقولوا لا زال شاعرنا تركي يكتب موسم لك صفحة موسم اظن او مقال او عمود.
0: انا لا اكتب حاليا، اول يعني سابقا يعني كنت في الجزيرة اكتب مقال اسبوعي.
1: شذرات
0: ها
1: شذرات ولا وش المقال اللي تكتبه؟
0: بيت القصيد كان مسمى. الآن أكتب بعنوان شيء من حتى في مجلة شاعر المليون في تابع العمل يعني.
1: شيء من حتى.
0: شيء من حتى.
1: نعم جميل. وليش اخترتوا شيء من حتى؟ ما نقل لي خلافات كثيرة نحوية حتى.
0: أنا والله شوف التقط

0: هذه من بعض القصائد. يعني طبعا مقولة مقولة سيبويه سيبويه يعني ما وجد حل حتى وش موقعها من الإعراب.
1: إيه اللي قال أموت وفي نفسي شيء من حتى.
0: إيه أموت في نفسي شيء من حتى. فهو يقول يعني ما وجدتها مكان من الإعراب وتستخدم في كذا مكان. فهذا من خلال أنا سقطتها من شاعر المليون. قام يستقبل أكثر يعني في كل موسم أكثر من 1300 شاعر. حلو؟
1: نعم.
0: فكان هناك شعراء يبهرونك صراحة.
1: جميل.
0: فالصور الشعرية داخل نص حبكت للقصيدة. فأنا من كثر ما أقراها لا زال في نفسي شيء من أني أعيدها مرة ومرة ومرة. فخذ التقطت هذا العنوان من خلال هذا الموقف يعني.
1: نعم. من سياق حتى في النحو.
0: بالضبط.
1: جميل. ايش اطلب منك خالد الشعيفان؟
0: ما ادري ايش يقول خالد. خالد يطلب يامر ما يطلب.
2: يا بعد راسي. لا انا قلت يعني جاوبني على اعطاني قصيده غزليه وجاوبني على كلمه انه انت مقصر في السوشيال ميديا.
1: جميل. لا تعتبون موضوع السوشيال ميديا. الاستاذ تركي ناقد والرجل النقاد هذول عاده لا تلقاه بالصحيفه لانه الصحيفه توثق. ومع انه والله الحضور بالسوشيال ميديا مهم في هذه الايام.
0: والله اي والله مهم.
1: اي نعم. هذا انتم على ما قال ما شاء الله اعلاميون موجودين بامكانكم انكم تاخذونه معكم وما يكون شيء. ابو مشاري خدم الشعر النبطي وخدمه بدون ضوضاء بدون يعني بروح الشاعر النبطي المحترم يعني بصراحه. وشهادتنا فيه مجروحه.
0: جان عمرك طويل يا حد. والله نحاول احنا مجتهدين والله يوفق يا رب.
1: جميل. اجل ودنا نسمع منك القصايد الخفيفه الحلوه اللي دايم على لسان
0: تركي. جيب القصايد الخفيفه احنا ذاكرينها. لصار ودك لصار ودك من هو اللي يردك. هذه يميني في رجا مد يمناك. لا تقول اليوم حدي وحدك. تركي على نفسه من سنين بداك. مركب غرامي بين جزرك ومدك. متى على الله تحتويني مرساك. يا كثر ما جيتك ويا كثر صدك. ارفق على قلب العنا لا عد مناك. احترت أنا ما بين لعبك وجدك. العب على كيفك ترى القلب يفداك. وإن كان كف الشوق بالحيل شدك. أبشر ترى وجه السعدين حياك. يا حلو تعذيبك القلب يودك. ما تدري إن القلب يفرح بطرياك. الله عطاك الزين ما فيه قدك. كنا العسل ياخذ حلا من
1: شفايات. سلام. جميل.
2: أنا بسميه حاجة. أنا قلت أنا شاعر مطير الآن بسميه السهل الممتنع.
1: نعم شاعره فسهل الممتنع وجميل. جميل. أبو مشاري. أبو مشاري نبي نتكلم عن أبو مشاري الشاعر خارج إطار أبو مشاري الناقد أو أبو مشاري الكاتب. الشاعر وش يعني بيصل له تركي المريخي بعد يعني عمر 50 ما شاء الله. ونتمنى انك ان شاء الله يعني وش تبي تحصل وش تبي تقدم لنا. احنا ما ودنا نسبركم. انتم شعراء ما تحبون العمر هذا ابدا.
0: لا انا باصم بالعشر يا ولد ما عاد خلاص. والله شوف هو يعني رضا الناس غايه لا تدرك. يعني انت قد ما تقدر انك تطلع بوجه ابيض بس من هذه الساحه وانت لك اثر جميل مع الناس. يعني أنا الحمد لله من دخولي في عالم الصحافة والإعلام بشكل عام كمحرر صحفي حتى وصلت رئيس تحرير مجلة حتى وصلت إلى يعني منبر شاعر المليون. وأنا لم يحدث بيني خلاف بين الشعراء أبدا. يا ربي لك الحمد. كسبت أخوان أكثر من أصدقاء. فيعني بفضل الله سبحانه وتعالى أني تواجدت يعني هذه الساحة واني كسبت لي اخوان. وهذا مكسب حقيقي. واني يكون لي يعني اسعى ان يكون لي اثر طيب بعد يعني هذا العمر.
1: جميل. هل لانك انت تعتبر من الوسط وشاعر وعارف ان كذا ومن الوسط وبالتالي معظم الشعراء هم زي مثل عاداتك وتقاليدك لذلك يعني تعرف داعبهم مع ان الشعراء حساسين مره يعني خطيرين.

0: نبي من القصيدة ختامية لأن وقتنا قرب شوي.
1: سم نجيج المختصرة.
0: نعم.
1: من غيابه حبيبي كل شيء معيوف، لين عيني تشوف الزين عقب البطة، كل ما قلت هانت عقدت الظروف، حاسب للظروف وجا حسابي خطأ. كل ما قلت هانت عقدت الظروف، حاسب للظروف وجا حسابي خطأ. الله اللي يرده والله اللي يروف، من زمان وحبيبي برضنا موطة، ويوم جاني نطحته والمشاعر وقوف، وجيت كل حنان وجيت كل عطاء، وجيت بكتب قصيد ولا لقيت الحروف، أبهرتني عيونه يوم ربش السطاء، له مكان بعيني كان ودي يشوف، جفنا حطه فراش وجفنا حطه غطاء. سلام.
0: تسلم وصح لسانك في برنامج صح لسانك. تركي المريخي كلمة أخيرة.
1: أقول صح لسانك أنت، صح لسان أخوي خالد صحيح. وأنا سعيد صراحة أني أنا متواجد معكم، وهذا شرفتوني فيه وكرمتوني بأني أكون متواجد معكم.
0: أعزائي المستمعين، كان معنا الشاعر والأديب الكبير تركي المريخي. شكرا لك يا أبو مشاري، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على كرم المتابعة، وهذا طلع العمودي يحييكم. شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً

من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: أحياناً ما ننتبه أننا كبرنا، مو لأن الشيب ظهر ولا لأن التجاعيد بدأت ترسم خطوطها حوالين عيوننا، بل لأن أشياء كانت تثير غضبنا صارت ما عاد تستحق الرد، وأشخاص كنا نظن أننا ما نقدر نعيش من دونهم مرت سنوات طويلة واكتشفنا أننا نجونا. هناك لحظة صامتة يدرك فيها الإنسان أن العمر لم يغير شكله فقط، بل غير طريقته في رؤية الحياة. لما كنت طفل كنت ترى السنة زمن طويل، العطلة الصيفية تبدو لك كأنها عمر كامل، وكان يوم ميلادك أو العيد أو حتى السفر يحتاج انتظار ما ينتهي. ثم كبرت وصارت السنوات تتشابه، حتى صرت تقول معقولة انتهى هذا العام؟ العجيب أن الزمن نفسه ما تغير، اللي تغير هو أنت. لكن لماذا يبدو العمر أسرع كل ما كبرنا؟ علماء الأعصاب عندهم تفسير جميل، يقولون الطفل يعيش كل شيء لأول مرة، أول صديق، أول مدرسة، أول نجاح، أول خسارة، أول رحلة، كل تجربة جديدة تجبر الدماغ على تسجيل تفاصيل كثيرة، ولهذا تبدو الأيام طويلة، لكن لما نكبر نكرر الحياة، نفس الطريق، نفس العمل، نفس الروتين، فيبدأ الدماغ باختصار التفاصيل، فنظن أن الوقت صار أسرع. ربما المشكلة ما هي بس عمر يركض، بل أننا نتوقف عن صناعة أشياء جديدة. ولهذا قد يعيش رجل في 60 عام واحد مليء بالتجارب فيشعر أنه عاش حياة كاملة، بينما يعيش آخر 10 سنوات وما يتذكر منها إلا القليل. فعلياً إحنا نخاف من الكبر، نخاف مما قد يأخذه منا، نخاف أن تضعف أجسادنا، أن تقل قوانا، أن نفقد من نحب، أن تصبح الذكريات أكثر من الأحلام. لكن هل الكبر دائما خسارة؟ تخيل لو بقى إنسان في 20 إلى الأبد، سيحتفظ بحماسة لكنه سيحتفظ أيضا باندفاعه، سيحتفظ بقوته لكنه قد لا يكتسب حكمته. العمر ما يأخذ بس، العمر ينقي مثل النهر، كل ما طال جريانه ترك في القاع الحصى الثقيلة وأصبح ماؤه أكثر صفاء. في أشياء كثيرة ما يعلمنا إياها إلا العمر، إن الاعتذار ما ينقص منك، وإن الهدوء ما هو ضعف، وإن الصمت قد يكون أبلغ من 1000 كلمة، وإن بعض المعارك الانتصار الحقيقي فيها إنك أصلاً ما تدخلها. في 20 نعتقد أن الناس يراقبوننا طول الوقت، وفي 40 نكتشف أن كل إنسان كان مشغول بنفسه، وفي 60 نضحك على سنوات طويلة أضعناها وحنا نحاول نرضي الجميع. حقيقة هناك خسارات المفترض أن احنا ما نحزن عليها، نخسر رغبتنا في إثبات أنفسنا لكل أحد، نخسر اندفاعنا نحو المقارنات، ونخسر تعلقنا بأشياء كثيرة، وفي المقابل نربح راحة وربما أول مرة نلتقي بأنفسنا كما هي. وفي رسالة أخيرة، إذا كنت خاف من الشيب فتذكر إن هناك من كان يتمنى أن يصل إلى العمر الذي وصلت إليه لكن رحل قبل ذلك. كل سنة إضافية اليوم ما هي دليل على أنك ابتعدت عن الشباب، بل دليل على أن الله منحك فرصة جديدة لتصلح وتحب وتتعلم وتترك أثر. في نهاية الأمر العمر ليس خصم وليس سباق، العمر رفيق سفر كل سنة يعطيك سؤال جديد، ولا ينتظر منك إجابة كاملة، فقط أن نعيشه بصدق، لأن أجمل ما في التقدم في العمر أن الإنسان يتوقف عن الركض خلف الحياة ويبدأ في عيشها.
1: فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: صوت من المستقبل.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً حابة أشكر إذاعة الرياض على هذه الفرصة والاستضافة الجميلة. معكم عبير محمد، طالبة منحة بتخصص الكيمياء الحيوية التطبيقية بجامعة جدة، وجيتكم اليوم عشان أخذكم برحلة معي نحو العالمية. قصتي بدأت يوم ما كنت في بداية مسيرة العلمية، مادة ورا مادة كانت تحمسني مرة أني أتعلم وأوسع مدارك المعرفية، وما أكتفي بكذا بس، بالعكس أسعى لتوظيف هالعلم لخدمة المجتمع. ومن هالمنطلق انضميت لفريق بحثي مكون من عدة طلبة بتخصصات وخلفيات متنوعة تجمع بين العلوم، الصحة والتقنية، واللي جمعنا كان سؤال واحد: كيف ممكن نوعي مجتمعنا بخطورة تلوث البيئة وأثرها على صحة الإنسان؟ والحقيقة إننا لما كنا نبحث عن الأجوبة كانت رؤية المملكة 2030 هي الملهم والمحرك الأساسي لنا، فقررنا إننا نكرس جهودنا العلمية لدعم جودة الحياة والحفاظ على البيئة. ومن هنا بدأت رحلتنا من بحث ودراسة دقيقة لاستشارات ومناقشات لا نهائية، لين ما استطعنا ولله الحمد إننا نبتكر بايوبيا. وإيش هو بايوبيا؟ هو عبارة عن مستشعر كهروكيميائي ذكي محمول يكشف السموم البلاستيكية الدقيقة بجسم الإنسان. وهالرحلة طبعاً ما خلت من الصعوبات، واجهنا تحديات عديدة في دقة القياسات العلمية، اختيار العينة المناسبة للكشف، وكمان كيف ممكن نربط الجانب التقني بالبروتوتايب ونطلعه بأفضل صورة ممكنة. وفوق هذا كله كنت نسابق الزمن، لأن الوقت العمل كان في ذروة الاختبارات النهائية وتوتر التصفيات لا أحكيكم. لكن ولله الحمد بالتعاون وروح الفريق قدرنا نتجاوز كل الصعاب. ومن هنا تعلمت أن الواحد ما لازم يستصعب أو يوقف عند أول عائق، بالعكس بالاستمرار والمواصلة كل شيء يصير ممكن. والحمد لله تعبنا فعلا ما ضاع، وختامها ترى كانت مسك بحصولنا على المركز الثالث عالميا في تحدي الحلول البيئية العالمية 2025 ضمن المؤتمر الدولي للطلاب حول البيئة والاستدامة بجامعة دونغشي الصينية وبالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة. طبعا هذا الإنجاز ما جاء من فراغ، هو ثمرة عمل جماعي، فلولا الله ثم فريق المميز وتوجيهات مشرفتنا الغالية دكتورة هاني بخش ودعم جامعتنا العزيزة جامعة جدة ما كان هالحلم صار حقيقة. في هالمناسبة وبكل امتنان أهدي هذا الإنجاز لوطن الأم، ومن ثم لوطني اللي احتضن موهبتي وآمن فيني، مملكة الغالية اللي بفضل الله ثم بفضل قيادتها الملهمة صار لنا كشباب وباحثين صوت ومكانة في المحافل العالمية. وبإذن الله هذه مجرد بداية لرد الجميل لهذا الوطن العظيم، وشكراً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: حين يقصد المسلم المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن غايته الأولى هي أداء عبادته في سكينة وطمأنينة، غير أن هذه الرحلة قد تكون أكثر تحديا لكبار السن وذوي الإعاقة ممن قد تعيقهم ظروفهم الصحية أو الحركية عن التنقل بسهولة وسط الأعداد الكبرى من الزوار. وإدراكا لهذا الواقع، جعلت المملكة العربية السعودية من خدمة هذه الفئة أولوية دائمة ضمن منظومة العناية بالحرمين الشريفين، انطلاقا من مبدأ أن العبادة حق ميسر للجميع، وأن توفير الوسائل التي تعين عليها جزء أصيل من رسالة خدمة ضيوف الرحمن. ولم تعد الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة تقتصر على توفير بعض التسهيلات البسيطة، بل أصبحت منظومة متكاملة تتداخل فيها الجوانب الهندسية والتقنية والصحية لتضمن أن يتمكن الزائر من أداء مناسكه بأكبر قدر ممكن من الراحة والاستقلالية. وتبدأ هذه العناية منذ لحظة وصول الزائر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، حيث جرى تصميم المداخل والممرات بما يراعي سهولة الحركة لمستخدمي الكراسي المتحركة والعربات الكهربائية، مع توفير منحدرات ومصاعد وسلالم كهربائية في مواقع متعددة بما يسهل الانتقال بين الأدوار المختلفة دون مشقة، كما روعي في مشاريع التوسيعة الحديثة إزالة العوائق الهندسية التي قد تعيق حركة كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، ليصبح الوصول إلى المصليات والمرافق أكثر سهولة من أي وقت مضى. ومع التطور التقني الذي تشهده منظومة خدمات الحرمين، أصبحت العربات الكهربائية تعمل ضمن نظام تشغيلي منظم يحدد مسارات الحركة وأماكن الانطلاق والوصول، بما يحقق أعلى درجات السلامة والكفاءة، خاصة خلال مواسم الحج ورمضان التي تشهد كثافة بشرية كبرى، ولا تقتصر الرعاية على وسائل التنقل بل تمتد إلى توفير مصليات ومرافق خدمية تراعي احتياجات هذه الفئة. فقد جهزت دورات المياه وأماكن الوضوء بمواصفات خاصة تشمل المساحات المناسبة والمقابض المساندة والتجهيزات التي تتيح استخدامها بأمان، كما خصصت مواقع للصلاة يسهل الوصول إليها مع مراعاة قربها من المداخل والمخارج والمرافق الأساسية. ومن الجوانب التي أولتها المملكة اهتماما بالغا خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إذ وفرت لهم نسخا من المصحف الشريف المكتوب بطريقة برايل، بما يتيح لهم قراءة القرآن الكريم داخل الحرمين، إلى جانب توفير عدد من المواد الإرشادية المناسبة. أما ذوي الإعاقة السمعية فقد حظوا باهتمام مماثل من خلال توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة في عدد من البرامج والدروس، إضافة إلى المحتوى التوعوي والإرشادي الذي يقدم عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في إيصال الرسائل الدينية والإرشادية إلى هذه الفئة بلغتها الخاصة، ويعزز اندماجها في الأجواء التعبدية داخل الحرمين. وفي مواسم الحج والعمرة تتضاعف الجهود لتلبية احتياجات كبار السن، حيث تنتشر الفرق الميدانية التي تقدم المساعدة في التنقل والإرشاد، وتعمل على توجيه الزوار إلى المسارات المناسبة والإجابة عن استفساراتهم، والتدخل عند الحاجة لتقديم الدعم سواء داخل المسجد أو في الساحات المحيطة به، كما يجري التنسيق المستمر مع الجهات الصحية والأمنية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وهو ما يعكس التكامل بين مختلف القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.
0: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل

0: إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا، وهي تتلبس الأخضر طيلة العام وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.
3: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائماً هي أن العطش أصلاً علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلاً يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها

شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو

الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك

الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب.

0: وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، واليوم نشير إلى معنى مهم نحتاجه كلنا في حياتنا. طبعا العقلاء أصحاب الشغف والطموح والرغبة في أن يكونوا بالفعل ذو أثر وذو بصمة إيجابية، حيث ما كانوا مثل ما يقولون المؤمن أينما وقع نفع. اليوم حنتكلم عن التميز، كن مميزة، كيف تكون شخصية متميزة. وما أظن في إنسان عاقل سوي ما يتمنى يكون يعني هو ذلك الشخص، بس في أناس يبدأوا يفكروا تفكير إيجابي صحيح، يبدأوا يضعوا قدمهم على الطريق الصحيحة. وفي ناس يتمنوا يكونوا يعني تسأل تقول أتمنى تكون شخصية مميزة. حتى أظن لو جبت يا سيدي العاطل واللعاب والمتكاسل والمتخاذل كل هؤلاء، يعني ما أظن في أحد ما يتمنى يكون شخصية متميزة. لكن يتفاوت الناس في تحويل الأمانة هذه إلى واقع وحقيقة في الحياة. في ناس دائما يعني للأسف ما عندهم ثقة في نفسهم، وللأسف كمان ما عندهم ثقة في ربهم. لأنه هو لو واثق في ربه حتى لو ما كان واثق في نفسه، ثقة بالله تغيره. لكن لما يكون هو ما هو واثق لا في ربه ولا في نفسه، خلاص يكون مستسلم. لا لا لا لا، مين أنا عشان أكون شخص مميز؟ لا لا لا لا لا، كيف أنا أصل لفلان ولا علان؟ لا لا لا لا، أنا أحد يدوب الوضع اللي أنا فيه. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، ليه ما يقلب حالك أنت؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيفما يشاء. القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيفما يشاء. متخيل معي يا جماعة؟ فدائما كان من دعاء النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالواحد فينا ينبغي أن تكون عنده ثقة في الله كاملة وقوية، ينبغي أن تكون إرادة في الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن الله قادر على أن يجعلني شخص مختلف. أيوة، إذن التميز أن تكون شخص مختلف، شخص غير الآخرين. هذا ما يكون إلا من شخص عنده شغف، عنده طموح، عنده رغبة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ما يجلس الإنسان جالس في بيته ونفسي يصير مدير شركة، ونفسي يصير مليونير، ونفسي أصير ذو صحة عالية، صحة البدنية عالي العال تمام، نفسي ونفسي. يا سيد، نفسك هذه بالطريقة هذه حتوديك للمهالك، حتضيعك. كان سيدنا عمر يقول: إني لا أحب الرجل أن يكون سبهللة. وعلى قولة يعني هنا أهل مكة، بلا بهللة، الواحد يقوم يتحرك، ينطلق، يضع قدمه بطريقة صحيحة. طيب إيش الأسس كده؟ حنيجي لها. بس هو الأهم أنك ينبغي أن يكون دائما عندك الشغف هذا، أنك أنت تكون شخصية متميزة. احيانا ترى التميز مو لازم انه يعني انك تصير مشهور. في ناس تخلط ما بين التميز والشهره. لا لا لا، قد يكون انسان جدا متميز وهو مغمور في الارض، مغمور في الارض، مشهور في السماء. في الارض لا تهتم ان تكون مشهور، فكر في شهره السماء، لان شهره السماء صافيه. شهرة الأرض تثير الأحقاد والأحساد، وهذا يحسد وهذا يحقد عليك. أما الملائكة ما يحقد ولا يحسد، منزهين عن الأمراض هذه، لأنهم عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بس ما عندهم شعار إلا سمعنا وأطعنا. لكن عندنا في الدنيا هنا عندهم شعار، في ناس عندهم شعار سمعنا وأطعنا، وفي ناس شعارهم سمعنا وعصينا. أيوة، ما نبغى لا نسمع ولا نبغى نستفيد، ولا يعني مثل الآن تتكلم عن الشغف والطموح نكون شخصية مميزة. لا لا لا لا لا،
أنا ما يمكن أصل إلى هذا الجانب أو إلى هذا المكان أو إلى هذه المرتبة أبدا أبدا أبدا. ياهو، ليه تعطي لنفسك الطاقة السلبية هذه؟ ربنا قادر أن يجعلك أنت أحسن إنسان. تعرف سيدنا عمر، يقال عنه أنه كان يقال فيه لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب، يعني الحمار حقه ممكن يسلم لكن هو صعب أن يسلم. أسلم سيدنا عمر وصار ثاني خليفة، وصار الشيطان يخاف من ظل سيدنا عمر، وكان سيدنا رسول الله يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر. هذا صاحب القلب القاسي كان، والقلب الجداري والذي لا يرجى إيمانه، إلى أرق قلب في عيناه خطان أسودان من كثرة البكاء، كان إذا ذكر الآخرة يسقط مغشي عليه، يغشى عليه يسقط من خوفه من الله ولحظة الوقوف بين يدي الله. شوف هذا من رقة القلب. فما في شيء يحول بينك أنك أنت تتغير إلى الأفضل، أن تكون شخص مختلف، لكن أنت أوجد الرغبة فيك، ثم بعد ذلك اطلب من الله والتجأ إلى الله، ثم بعد ذلك ابدأ دور. أول حاجة أنا حكون في إيش مختلف، إيش الحاجة اللي أنا تستهويني، أو أنا الحاجة اللي ممكن أنا أتميز فيها. إيش يعني؟ لازم في جلسات، وأحيانا مو عيب إني أستشير. إيوه، مو عيب إني أستشير. أنا في دكتور في الجامعة أعزه، وهو أفهم مني، أجلس معه وأحكي وأقول له أعطيني رأيك، أنت شايفني أنا في إيش ممكن أبدع. عندي صديق عزيز أعتبره أكثر من أخوي، أدردش معه، أنت إيش حسيت فيه موهبة، إيش حسيت فيه كذا تميز، إيش حاس إني أنا ممكن يخرج مني، أبوي أمي اللي حولي. جلسة مهمة مع النفس، أعطي مساحة للنفس أن تفيدك وأن تقودك للطريق الصحيح، وثق بها، معزز الثقة بها بأن تأخذ برأيها بعد أن تسمع من الآخرين. اتفقنا؟ بعدين يبدأ الإنسان يبدأ يدور عن التميز في مساحات جميلة. أنا بكون شخص مميز، أول حاجة أني أتميز فيها تعرفوا إيش يا جماعة؟ مين يقول لي؟ من يذكر الآن بينه وبين نفسه؟ أول حاجة أن تتميز فيها وعشان تفوق الناس كلها، وعشان تفوق أقرانك كلهم، وأنت ما تتمنى أنك تفوق، يعني ما يتمنى إنسان يكون أعلى من آخرين، لكن أكيد يتمنى أن يكون أفضل. عشان تكون أفضل وأجمل وأعقل وأذكى وألطف وأطيب وكل وصف حسن يكون فيك، ابحث عن تميزك في العلاقة مع الله، ابحث عن تميزك في العلاقة مع ربك سبحانه وتعالى. كيف تجعل منك أنت غير الآخرين؟ مثلا الآخرين ما شاء الله يصلون الفروض الخمس، إذا أنا تميزي أني أحافظ على صلاة الضحى وصلاة الوتر. أنت إذا شخص متميز عن الآخرين، أنت شخص مختلف عن الآخرين. أتميز بعلاقتي مع الله، الناس اللي معايا يختموا في رمضان، أنا أختم في رمضان وفي غير رمضان، فأكون أنا شخص متميز، أكون أنا شخص مختلف، أكون أنا شخص غير الآخرين. الناس اللي عندي حولي يصلوا في البيت، أنا أروح أصلي في المسجد. هذه كلها يعني علامات تعطيك تميز عن الآخرين اللي حولك. وبعدين لما تتميز في علاقتك مع الله ينعكس في تميزك في علاقاتك كلها، في شؤونك الحياتية، في شؤونك الاجتماعية، في شؤونك التجارية، بزنس الفلوس، بزنس وايز، يقول لك بزنس وايز، هذه كلها تنعكس عليك، لأنه لما ربي يكون عنك راضي أبواب القبول كلها تنفتح لك. فالواحد فينا لابد أن يبحث أول حاجة عن التميز في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ويعني شوف الآخرين كيف اللي حولك وإنت تكون أحسن منهم. طبعا في خطوط هذه ما تقدر نقول، طب يعني لو كان إنسان واقع بين حثالة نسأل الله السلامة والعافية قد يكون مميز، لكن أصل هذه ما فيها يعني تميز، هذه أصل لابد منها وهو أداء الفرائض.

إلا إذا كان إنسان يعيش في مستنقع هذا أمر آخر، لكن تعيش في مجتمع طبيعي هذا الفراغ هذا أمر منتهى منه. ليه؟ لأنه هذا يعني أمر الله سبحانه وتعالى فينا، ما يمكن أتقرب إلى الله بشيء أكثر من أداء فريضته. لا أنا أحب ربي، أبغى أصوم كل يوم، بس الصراحة الصلاة ما لي فيها. هو الدين ما هو على كيفك ولا القرب. إحنا أنا من أبغى أقرب من أحد أحبه ما أقرب على كيفي. إحنا عندنا مشكلة كبيرة إنه نبغى نقرب من اللي نحبهم على كيفنا. لا، أقرب من اللي تحبهم كما يحبهم. إذا أحببت أن تكسبهم شوف إيش اللي يناسبهم، شوف إيش اللي يفرحهم، شوف إيش اللي يرضيهم. فربنا اللي يرضي عني وعنك أن نؤدي ما افترضه علينا أول شيء، بعدين نبحث عن محاب الله. فهذا تميزك في علاقتك مع الله، تميزك مع نفسك. إذا قلنا التميز مع الله جدا مهم، لأنه يعكس على باقي كل التميزات. الآن نجي لتميز خطير رهيب مهم نفهم به معنى كن مميزة. كيف تتميز مع نفسك؟ كيف تتميز مع نفسك يا أخي؟ إيش تقول يا فيصل؟ جملة غريبة. لا لا لا، بس ركز معي الآن حتصعبها. تميز مع نفسك في ضبط قلبك، خصوصا في الأخلاقيات والسلوك. كيف تكون أنت صادق؟ كيف تكون أنت أمين؟ كيف تكون وفي؟ كيف تكون حسن الخلق؟ هذه كلها هذه ينبغي أن تكون أصلا صفات في الإنسان. والجميل أن ترضي عنك رب العالمين، والجميل كذلك أنه الناس لا شعوريا تحبك. الناس تحب الصادق، الناس تحب الوفي، لما تحسن لك تحسن لها، الناس تحب الكريم، الناس تحب الدمث الأخلاق الحسنة. فهذا أمر جدا مهم أن تكون بعد تميزك مع الله أن تكون متميز مع نفسك. عندك أخلاقيات، عندك سلوكيات جميلة منضبط بيها، عندك سلوكيات تشوفها المجتمع أنت بعيد عنها تماما، هذا يجعلك مميز. تميز في علمك، اقرأ كل يوم ولو شيء يسير، اقرأ ولو شيء يسير من القرآن، اقرأ ولو شيء يسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ ولو شيء يسير من العلوم المتنوعة. الزمن هذا عندنا ثورة الذكاء الاصطناعي، إيش نصيبنا منه؟ إيش نعرف؟ كيف نستخدمه؟ كيف نسيب منه؟ إن كنت إنسان طالب علم كيف تسخر هذه التقنية في طلبك للعلم، توفر عليك أوقات كثيرة. إن كنت في البزنس التجارة كيف في الأسهم، كيف تساعدك على الاختيار الأحسن، كيف تشرح لك الشارتات وتعطيك دعم معنوي وعلمي قوي ومجاني. كنت أنت تبغى تفتح مشروع معين، شوف من سبقك وشوف تجاربهم وخلي الذكاء الاصطناعي يساعدك في هذا. الآن الذكاء الاصطناعي حتى في تصميم البيت صار يعطيك تصاميم ربما أحلى من التصاميم البشرية، وفيك لحظة في ثواني، ويعطيك بدل الخيار 100 مو 10، 100 خيار. طيب عشان أنت توفر الوقت توفر المال توفر الجهد وتختار أحسن أشياء وأفضلها، لابد يكون عندك تميز في معرفتك وعلمك. ومنها أن أكون حديث يعني عهد بالعلوم الحديثة هذه، عشان حتحصل الناس كلها تبغى تستفيد منك. صدقني صدقني في الزمن هذا لما تكون متميز في مثلا أدوات الذكاء الاصطناعي حتحصل أغلب الناس تبغى تجلس معك. إيش أحدث تطبيق أو أحدث منصة؟ طب كيف أستفيد منها؟ طب يا أخي أنا أبغى أعمل كذا أسوي كذا. تحصل كل واحد عنده أسئلة كثيرة متعلقة بالعلوم هذه. كن مميز فيها، كن مميز في إتقانك. نسبة اللي يتقنون يمكن 20%، في ناس كثير يؤدون الأعمال لكن يتقنون ربما 20 ربما أقل ربما 10%. فكن أنت منه عشان تكون مميز، وإلا صرت مثل 98%. لا لا لا جديد. يكفيك حديث النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. يعني أنت تعمل في دنياك وبتكسب في أخراك، إيش أحسن من كذا؟ إيش أحلى من كذا؟ إيش أجمل من كذا؟ إيش أطيب من كذا؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، ولو كان حتى عمل بسيط. الشاي لما تسوي زوجة لزوج حتحاول تتقنه، العامل لما يسوي القهوة يحاول يتقنها لمديره، المدير لما يعمل موظفينه عمل ينبغي أن يتقن بالإحسان لهم. لا يستصغر الإنسان حتى بالشكر بالكلمة الطيبة،
هذه التفاصيل الصغيرة لا يغفل عن هذه من الإتقان. طبعا من الأشياء المهمة في زمننا هذا أن تكون متميز في استثمار وقتك. جمع أوقات كثير من الناس تضيع عليهم سدى عشان تكون شخصية مميزة. وخصوصا في كل اللي قلناه قبل كذا، لابد أن يكون عندك معرفة بقيمة وأهمية الوقت يا سيدي ويا سيدتي الفاضلة. نتغانم أوقاتنا بالطريقة الصحيحة اللي تنعاد علينا بما يرضي ربنا وبما ينعكس على فكرنا وتفكيرنا وحياتنا. التميز يعني باب وبحر واسع نحتاج إن شاء الله نبحر فيه أكثر وأكثر، لكن المهم إنه يحر ال- ال- ال- ال- الكلام اللي قلناه والحلقة اللي تذكرناها. أتمنى أن تحرك عند الإنسان شغف بالفعل أنا أبغى أكون مميز، هذه أول خطوة. وبعدين دعاء صادق مع الله، يا رب اجعلني شخص مميز وخصوصا عندك يا رب، اجعل لي تميز يرضيك عني يا رب العالمين. ثم بعد ذلك ابحث أن تضع قدمك في الطريق الصحيح حتى تبدأ تسير، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار حياتنا اليومية ساعات نمر بلحظات نشعر فيها أننا ما حنا كويسين كفاية، أو أننا نسوي أشياء لا ترقى إلى المستوى المطلوب. توقعاتنا ساعات تكون أكثر من إنجازاتنا. هذا الشعور يستمر معنا حتى لو أنجزنا وقدمنا كل ما نستطيع. اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع وبنتعرف أكثر على أسباب الشعور بعدم الكفاية، كيف نتعامل معه، وكيف نبني نظرة أكثر توازناً وتقديراً لأنفسنا. اليوم مع ضيفنا الأستاذ عايد مغيران الثايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. في البداية أستاذ عايد، نبغى نعرف إيش المعنى أو المقصود من عدم الكفاية، وكيف نعرف أننا نعاني منه؟
1: في البداية بسم الله الرحيم، أشكركم أستاذ هند على هذه الاستضافة الجميلة. في الحقيقة أول شيء، الشعور بعدم الكفاية من أكثر المشاعر انتشارا اليوم، لكنه ما يكون ظاهر دائما. فأحيانا احنا نشوف شخص ناجح مبتسم وواثق أمام الناس، لكن تراه داخليا يعيش صراع مع شعوره بأنه ليس جيد بما يكفي. ليش؟ لأن كان سبحان الله قاعد يخوض معركة داخلية صامتة مع شعور عدم الكفاية. يعني لو باختصرها لك أستاذ هند، يعني المقصود بالشعور بعدم الكفاية هو شعور داخلي عند الإنسان يعتقد أنه أقل من المطلوب. أنا أقل من الآخرين، أنا مهما حققت من إنجازات أنا أحس أني ماني كويس. هذا هو التعريف البسيط. تبين عاد نقول اللي شلون مثلا كيف اعرف اني اعاني منها ولا
0: بالضبط إيه؟ كيف اعرف انه يعني احنا ممكن تجينا حالات في اي في اشياء معينه، في اعمال معينه، نقول لا كان ممكن اكون افضل، او انا اقدر اسوي احسن من كذا. وساعات لا، يكون الانسان عنده متلازمه انه اللي سويته انا غير كافي.
1: هذه في نقاط احنا مشكله لازم نركز فيها، يعني المستمعين لازم يركزون. اول نقطه اللي هي لا اقتنع بانجازاتي. الجديد سبحان الله عنده انجازات بس الى الان لا انا ما سويت شيء، انا ماني مقتنع. فالنقطه الاولى لا اقتنع بانجازاتي. النقطه الثانيه اخاف من الفشل بشكل مبالغ. يعني كلنا لازم نفشل، اي تحدي اي شيء قدامنا نعرف انه عقبه، لكن في النهايه انت راح تنجح اذا جيد. فلذلك عنده خوف، فوبيا من الفشل بشكل مو طبيعي. احيانا في نقطه اللي هي احتاج انه دائما يحتاج باستمرار لتاكيد الاخرين. شلون؟ يعني مثل اللقاء اليوم، انا لازم بعد اللقاء اسمع كلمات تشجيعيه، لا ابدعت اليوم، اليوم ممتاز، لا اليوم لقاءك زين. ليش؟ لان اذا ما سمعت هذا صار عندي شكيت انا صراحه اليوم ماني كويس. فهذه ايضا بعد مشكله رقم ثلاثة. أربعة، وهي اللي احنا ودنا ان نتخلص منها مع انه مستحيل، بس اقل شيء نعملها كنترول، مقارنه نفسك بالاخرين. تقارن نفسك هذه لو بس نعمل لها ضبط يعني نقدر ان شاء الله يعني نتجاوزها. لكن المقارنه هي موجوده، بس خليها تمر كلمحه، لا تخليها تكون شعور داخلي. لأن المشكلة لو حبينا نختصرها، المشكلة ليست دائما في الواقع، أحيانا تكون بالطريقة التي نرى فيها أنفسنا. إنها هنا المشكلة أستاذ.
0: أيوة، وهذه والمقارنة بحد ذاتها، يعني يمكن لو حنركز على فترة الشباب المراهقين عندهم المقارنة الآن يمكن أكثر من أي سبب آخر، بسبب انتشار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مقارنتهم بالمشاهير. فهذه بحد ذاتها أعتقد أنها قضية جدا صعبة، يعني صعب الإنسان يمكن في مرحلة معينة يكون الطموح هو الدافع إنه يرفع من أدائه على يقين هو يقدر يكون أفضل، لكن المقارنة هذه كيف نتخلص منها؟
1: شوف، إحنا لو نخليها محاكاة، يعني خلينا نبعد عن المقارنة، خلي يعني أنا مثلا واحد عاجبني، خليني أحاكي، خليني أخذ منه الشيء الجميل وحاول أسويه. إحنا لا، شفنا واحد مثلا ركب له سيارة جديدة، انا امر حين ضايقه ماليه فتجدني انا ليش؟ فلا، واحد كويس بتخصص معين انا ودي اصير مثله، يا اخي انت تخصص غير. فالمقارنه لازم نحكمها احنا ضوابط، لازم ظروفنا سواء دراسية أو الشهادات، ظروفنا المالية، علاقاتنا أيضا، في بعضهم علاقاتي اللي يعني وصلت لأماكن زي كذا وأنت للأسف ما علاقاتك سيئة مثلا بسبب تعاملك ولك، لذلك المقارنة تؤثر جدا بصراحة على
0: نطاق واسع. احنا تكلمنا عن الشعور اللي ممكن ينتاب الشخص ويعرف انه قاعد يعاني من مشكلة عدم الكفاية. ايش الاسباب من وجهة نظرك استاذ عابد اللي عايد ايش الاسباب اللي تخلي الانسان يحس انه فعلا هو غير كافي؟ رأي الاخرين فيه، ولا ممكن التربية كلها دور، الاهل لهم دور،
1: ايش هي الاسباب؟ شوفي استاذ عابد، الاسباب هي خمسة. أول سبب اللي هو هذا، إحنا لازم الآن حتى مستمعين أولياء أمور يحصل عليه، التربية القائمة على الانتقاد. إحنا مشكلتنا يعني ولدنا جاب مثلا نسبة 95 اللي بيقول بالثانوية الحين، زين ننسى 95، وين راحت الخمسة؟ يعني غريبة أنت، يعني 5% ضيع منك بكل سهولة. تركنا ال 95 والممتاز وركزنا على النقد، هذا أنه ليش الخمسة راحت؟ فهنا مشكلتنا حنا أن النقد. إذن هذه النقطة الأولى. الثانية مثل ما تفضلتك اللي هي المقارنة مستمرة دائما. أحيانا حنا بالعائلة تجدين في تطلع منك كلمة، شوف أخوك أحسن منك، لا أنت لو تشوف ولد عمك تراها شادنا حيلة وكذا وكذا. فالمقارنات هذه بعد مستمرة مزعجة جدا، وهي سبب. مواقع التواصل اللي قلناها السوشيال ميديا، أحيانا يعني انت تشوف الحين كل الناس يعني الا ما شاء الله يعني الاغلبيه مسافره، طيب انا ظروفي اليوم مو كويسه مثلا ماديا ماني جيد، عندي ضائقه ماليه، دوامي مثلا ما اقدر اطلع، فليش اقعد انا؟ هذا يسافر وهذا بنى له قصر وهذا كذا. فايضا لازم نعمل كنترول للمتابعه حتى بالتواصل، يعني انا بتفرج بس مو ابي اقارن واقعد ادخل مشاكل مع هذا الشيء. اربع، التجارب الفاشله. احيانا يعني شباب انا تلقاني اقدم على وظيفه ما الله كتب له فرفضت، فلا يتحطم، لا اوكي انا لازم انهض منها، ليش ايش ناقص؟ مثلا احتاج لشهادات احترافيه مهاريه، اذا اشتغل على نفسي. بدا مشروع ما نجح يحاول يطور بنفسه، لكن لا يقول انا فاشل، انا ما راح اصلح المشاريع، انا خلاص ما راح اتوظف لاني خلاص انا فاشل. هذه لا تجعل هذه التجربه الفاشله هي السبب. السعي الكمال، هذه النقطه الخامسه. موظف انجز مشروع رائع جدا وبنسبه بتقول 93%، تجد انه نسى النجاح ونسى التميز، لو اني بس مخلي 100% والله مديري يرضى عني ويمنعني 93%، بركه اللي حصل. لا، تجد انه يبحث على الكمال. الكمال لله سبحانه وتعالى، مستحيل انك توصل الكمال. الكمال دائما خلونا يعني الكمال هدف لازم نعرفه، لا يمكن الوصول له، مستحيل. لكن خلنا نسعى للتحسن، لتحسين الهدف، ممكن نصل لهدف، لكن الكمال مستحيل. فهذه النقاط الخمسة هي الأسباب الأكثر شيوعا دائما في الشعور بعدم الكفاءة.
0: طيب أستاذ عايد، لو حنتكلم إحنا الآن على أرض الواقع، أبغى أطبق الطريقة اللي تخليني أكتفي، أو على الأقل أقتنع، عشان الاكتفاء معناته أنه الإنسان خلاص وصل لمرحلة التبلد، خلينا نقول أقتنع بما قدمت. كيف أقدر أقتنع أنا على المستوى الشخصي، أو حتى أدرب الأشخاص اللي حولي في بيئتي أنه اللي أنت قدمته كفاية؟ إحنا دائما نسمع مقولة انظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس، ولكن ما نعرف نطبقها. الكلام ممكن كلنا سهل أننا نقول كلام، كيف أطبق هذا الشيء؟ كيف أصل إلى مرحلة الاقتناع بأدائي أني أنا أديت اللي أقدر عليه؟
1: هنا الدور عليك أنت الحين، تبغين تتخلصي من الاكتفاء، إذن أنا محتاج أني أثق بنفسي وأثق بإنجازاتي. يعني مهما حصل من إنجاز أنا أحتفل بهذا الإنجاز لو كان بسيط، وأقتنع أن هذه قدراتي. ومثل ما قلنا الشعور هذا اللي هو عدم اكتفاء ترى يطرق الباب عندنا، هو يجينا،
0: أيوة.
1: بس لا تخليه يسكن داخلك، لا تخليه يسيطر عليك. إذا سيطر عليك خلاص أصلا عندنا مشكلة. فهي كلها في البداية من أنك أنت كشخصيا. ليش؟ لأننا إن مشكلتنا أن أفضل لحظات يعني الجميلة تلقينا ما نحتفل فيها، فتجد تقول لا أنا لو خلي أطمع بحاجة أكبر، فأصبح إيش عندي توتر يعني خلاص أبي ماني راضي عن كل شيء أسوي. لا، لازم أستاذ عند أول شيء أنك تثق بنفسك، ومثل ما قلنا تخفف المقارنات هذه تبعدها، وتحاول تحاكي وترضى بالشيء البسيط. ارضى باي انجاز احتفل فيه مع نفسك مع عائلتك، هذا ترى يساعدنا شوي. احنا لا، اصلنا على حاجه الحين مثلا الحين سوينا لقاء، زين اطمع لا والله انا بسوي لقاء اطول ما بين لقاء ساعتين، طيب احنا احتفل باللقاء هذا اللي سويته. فهنا دورك انت، هنا دور الشخصيه.
0: يعني كانك استاذ عايد تقول رفع تقدير الذات.
1: ضروري جدا، هذا دورك عاد انت، سواء بالصحبه الكويسه، سواء بتقديرك لذاتك، سواء بالاحتفال بالانجازات، هذه كلها تساعدك انك يعني تغري الطموح اللي عندك وترضى اقل شيء.
0: كيف اعرف اني انا مصاب بحاله عدم التقدير او انه عدم الاكتئاب، يعني الاكتفاء بما اقدم؟ ايش هي المدلولات او ايش هي الاشارات اللي لازم اوقف عندها واقول لا معناته انت عندك مشكله في تقدير ذاتك؟
1: يعني مثلا قصدك ان السعي للكمال يعني اسباب الشعور، يعني
0: مثلا كيف اقدر انا، ايش هي الاشارات اللي ممكن اشوفها في نفسي او اشوفها في احد حولي اعرف انه هو مشكلته في عدم الشعور بالاكتئاب بالاكتفاء، بمعنى انه هو دائما يحس انه مقصر، دائما يحس انه هو لا ما انجز، في سخط مثلا يتضح في شخصيته، في حلطمة زي ما نقولها كذا بالعامية انه انا لا ما سويت، انا ما سويت، مقارنته بالافضل منه، ايش هي الاشارات اللي تخليني اوقف واحس اني انا بحاجة الى اني ارفع ثقتي في نفسي او ارفع استحقاقي في نفسي او اني انا انسانة اديت اللي علي، اثق في نفسي اكثر؟
1: شوفي، لما تبي تثق بنفسك حنا أول شيء أنت تبحث عن الإنجاز اللي سويته أو أيا كان اللي عملته، فالشيء اللي عملته هذا هو الآن دورك أنت، هل يعني تكتفي فيه ولا لا؟ والله أنا ما أكتفي معناه أن عندي مشكلة، تجد دائما أرى للأفضل وأكبر فهذا خطأ، لازم أنا أحتفل بالنقطة اللي أنا واصل لها وأرضي غروري. أنا مشكلتنا إذا سمحت لنفسي، ابن آدم طماع سبحان الله، إذا سمحت لنفسك أنك كل شيء لا أنا ماني راضي، أنا ما كذا ما راح توصل لإجابة. فدائما نوصل للشخصية، أنت شخصيتك شلونها؟ شوية فيها لخبطة، أحتاج أني مثلا ناس أستشيرهم، الأصدقاء الإيجابيين، أحتاج أني دائما أحتفل بإنجازاتي، كذا أنا أقدر أرضى عن نفسي شوي. لكن إذا خليتها تسكنني أعرف أنها راح تؤثر علي بشكل كبير. وأهم نقطة أني أتخلص من المقارنات هذه، هذه المقارنات لازم نحاول نعيش أتخلص منها.
0: جميل أستاذ عايد، هل السعي للكمال أحد أسباب الشعور المستمر بعدم الكفاية وكيف نتعامل معه؟
1: ممتاز، طبعا نعم. ليش؟ لأن الشخص يضيع يعني معايير مستحيلة إذا حقق 90%، يعني مثل ما تفضلت قبل شوي قلنا إحنا وصل 90% من أي إنجاز، تجده يترك هذا النجاح ويركز على 10% الناقصة هذه، وهي تؤثر عليه. لأن إيش؟ لأن هو عنده داخليا قاعد يبحث عن الكمال، فهذه هي المشكلة. غالبا يفقد المتعة ومتعة الإنجاز ومتعة الفرح، لأنه كل تفكيرها العشرة بالمئة اللي راحت، وهذا هو إيش السبب اللي يخلي دائما الشعور موجود بعدم الكفاية. دورنا حنا الآن أننا نوضح للمستمع أنك أنت اللي حصلت عليه يا أخي احتفل فيه، أيا كان يا أخي اعزم نفسك على كف لحالك، اشتر لك لو قلم هدية، شفت هذه راح يرتبط هذا القلم بالإنجاز اللي صار، اللي أنت قاعد تقول 90% مو عاجبني. فنحاول دائما أول شيء نقتنع أنه نحتفل بالإنجاز الموجود،
0: هذا في التعامل مع السعي للكمال، أني أنا أحتفي بالأمور البسيطة أقيمها.
1: نعم، بس الكمال أستاذة هند، أنت اقتنع الآن مع نفسك أنه مستحيل يتوقف، يعني الكمال لله مستحيل توصل لشخصية مثالية أو رجل مثالي أو كامل، مستحيل. حط لك أهداف حققها، أنت ماشي صح.
0: خلينا نقول الإخفاق في الطريق نحو الهدف، كيف نتعامل معه؟
1: أي هدف في تحدي، أي هدف تروح له أنت الحين في تعدي وفي تحدي وفي عقبة، أنت لازم يكون عندك يعني خطط أنك لما التحدي هل هذا، هل فشلت عنده خلاص أوقف أنسى كل شيء وأنا فاشل وأبدأ إيش مثل ما قلت يعني ذاتي ما راح أحترمها زيادة بالسب، أنا فاشل أنا ما أدري، لا هذا التحدي حاول تتجاوزه. كيف تتجاوزه؟ هل تقدر أنت من نفسك تنهض؟ لا والله أحتاج أن واحد ينورني، ابحث عن شخص استشيره، لكن لا أخلي هذه العقبة أو التحدي هذا هو إيش نهاية إيش يعني انطلاقي للنجاح. كلنا ما راح توصل أي شغلة ما راح توصل لها بسهولة إلا فيها تحديات وعقبات، بس أنت خلك جاهز.
0: جميل جدا. ليش بعض الأشخاص أستاذ عايد يشعر بأن إنجازاته لا تكفي حتى لو كانت كبيرة ومهمة؟
1: هذه مشكلة كبيرة. ليش؟ لأن بعضهم يربط قيمته بالنتيجة، كل ما حقق هدف تلقينا رفع السقف أكثر، فيحس انه ايش كان في نقص، لا يا اخي ما انجزت، لا فانا ابغى اكبر، ابي هدف اكبر. فبعض الناس هذه المشكله اللي انا اعيدها 20 مره اقول لهم انه ما يحتفلون بنجاحهم، وهذه المشكله. اطفال لو يسوي انجاز بسيط وناخذ لو مطعم نحتفل فيه، صدقيني ما ينسى هذا الشيء، ويبدا كل ما يتذكر، تذكرون لما نجحت في كذا ولا انتم عشيتوني. فلازم نحتفل، احنا هذا الانجاز احتفل فيه، لكن هو لا، انا منشغل بالنجاح اللي بعده، وصل الهدف قال لا انا لازم اسوي اكبر، فما احتفل بالهدف الاول لانه قاعد ينشغل بالهدف الثاني، واللي ممكن ما يحققه او تجيه تحديات ويضغط على نفسه ويتعب وتبلع، تبدا عنده ايش مشكله الكفايه من جديد بدل ما هو يعالجها.
0: طيب ايش الفرق بين النقد الذاتي اللي يساعدنا على التطور والشعور السلبي اللي يقلل من قيمتنا؟
1: ممتاز. النقد الصحي اخطات معناها ستتعلم، نقد للسلوك اني صحي انا اخطيت، لا ان شاء الله بتعلم لاني احتاج اعرف المهاره هذه وكذا كذا. اما الشعور السلبي، لا انا فاشل، انا ما افهم، لا انا ما اقدر على هذه المهمه، انا قاعد تحطم نفسك، قاعد ايش كانه يهدم الانسان. فلذلك الصحي ينتقد السلوك، لكن اللي هو الثاني اللي هو السلبي يهدم الانسان،
0: يقلل من قيمه الانسان نفسه
1: جدا. انت من يعطي نفسك قيمه، يعني بعضهم من ضعف لنفسه لما تجيب بالمجالس في اماكن ذهبيه بالمجالس بالسنتر وكذا، ما يقعد يدلي عند الباب، ليش انت قاعد يا اخي؟ قدر نفسك، راح اقعد بالنص بصدر المجلس. فهنا دورك في تقدير ذاتك. فاحنا عشان كذا نقول دائما لازم تزرع الثقه بنفسك، فمو عند اي موقف او اي حاجه انا فاشل، انا ما افهم، لا انا ما اقدر اتحدث، لا انا خليني على الجنب، لا تكفون تقدموني، لا انت قاعد تهدم نفسك.
0: حلو، نرجع برضو لموضوع تقدير الذات اللي سبق وتكلمت عنه أستاذ عايد، أنه الإنسان يقدر ذاته، يعني فقد الشيء لا يعطيه. إذا أنت ما قدرت نفسك ما رح تلقى تقدير من اللي صح حولك.
1: صح.
0: من وجهة نظرك أستاذ عايد، هل هناك دور للتجارب السابقة وتجارب بشكل عام وكلمات اللي توجهت لنا من الآخرين بشكل خاص؟
1: ويحتاج كبير جداً، ليش خاصة عند الطفولة؟ ليش حنا نركز الآن والمستمعين لازم يركزون؟ أبناءنا وبناتنا ترى ما ينسون الكلمات اللي نقولها لهم، خصوصا اللي تجرح مشاعرهم. أنت فاشل، أنت سمين، أنت مدري ضعيف، أخوك أحسن منك، أشوف عيال عمك، شوفي بنات خالتك أفضل منك، هذه الكلمات أنت ما راح تنجح، هذه راح تبقى سنوات طول العمر. فلذلك هذه قد تصنع جرح، بس حنا الآن بنحاول إيش؟ مثلاً صارت اللي بنقول هذا جرح صار، ما نبغى هذا الجرح يكبر معاك وهو يحدد مستقبلك. خلاص يعني لابد أننا كلنا نتذكر في كلمات بس حد نسيناها، لأننا ما أبغى تحدد مستقبلي. خلاص أنا ما أعرف أسولف، أنا ما أعرف أتكلم قدام الناس، قالها لي مثلاً حدا أخواني ولا الأهل، ظلت معي الحين ما أقدر أسولف. خلاص أنا الكلمة هذه كل ما أحاول أتكلم تطلع يعني من مشاعري ويبدأ عند الخجل.
0: طيب والتجارب أستاذ عايد، التجارب اللي أنا فعلا أخفق

0: انهض يا أخي، عندك قصص كثيرة. أديسون هذا كم تجربة سواها وفشل فشل، قال أنت فاشل، قال لا أنا قاعد أتعلم. قال لي ولعنا اللمبات والإنارة الحين شغالة بعد ألف يمكن تجربة فاشلة. الفشل موجود، أي واحد يبغى، أي واحد أطير حياتك يعني وصل لهم رسالة، أي واحد ناجح ترى ما قاعد من النوم ونجح، فشل ودرس وتعب على نفسه وما تدري كم من التحديات اللي جته لما وصل هذا المكان. ما حد يوصل المكان هذا بسهولة كده، خلاص يفهم ان التجربه قد تكون قاسيه بس انا دوري اتجاوزها، هل بمستشارين، هل بمشاركه الاشخاص الايجابيين، هل بحضور دورات. هنا عد المفاتيح اللي انت تبحث عنها عشان تساعدك للوصول للهدف.
1: جميل، والاعتراف بانه الخطا اللي حدث او الموضوع اللي انا اعتبره خساره حصلت هي زي ما تفضلت تجربه اتعلم منها. وهنا يمكن فرق النظر، فرق نظرة الشخص للأحداث القديمة، هل هو يعتبرها بمثابة الدروس يتعلم منها أو بمثابة الذنب اللي كل شوي يتذكره ويشعر بالانتكاسة فيه.
0: أحسنت أستاذ هند، أحيانا إحنا دائما يعني نقول لهم بالدورات إن الماضي انتهى، لكن خلنا يعني استفيد منه بشيء، درس تتعلم منه ما تخطيه مستقبلا، أو ذكرى جميلة مثلا تحاول تبتسم إنك تتذكرها بس. لكن الشيء المزعج والسلبي انساه، خلاص ادفنه بالماضي. فخذ هذا الشيئين، اما شيء مر عليك وانقرصت منه في الماضي فالان صار عندي حذر، صار عندي يعني اداره موقفيه، فاصبح اني ايش اقدر استفيد منه، كذا استفيد من الماضي. لكن مثل ما قلتي، جرح ولا مشاعر ولا شيء خاص يظل معي وبالحاضر معي وبالمستقبل معي، لا كذا انت ما راح تتحرك.
1: وممكن يكون بالعكس هو السبب في انك تتراجع، ما عاد تقدر يعني.
0: وصحيح
1: المشكله
0: وصارت مع كثير بعد الدراسات وبعد الجلسات تغيرت وضعها، لأن فعلا كل ما يحاول لا أنا أتذكر كلامهم قبل أنا السبب، لا يا أخي انتهى الماضي خلاص، أنا هالكلمة والموقف اللي صار خلاص خلاني ما أتحرك ولا أنطلق ولا خلاص، استفيد منها وانطلق بس.
1: ويمكن كلنا نحتاج زي ما تفضلت، كلنا نحتاج إلى مساعدة من شخص ما. إذا أنا كنت ماني قادر يعني ماني قادر أسيطر على نفسي، أحتاج أحد يأخذ في يدي، وهذا شيء طبيعي وأمر صحي إنه يكون يا عندك إنسان إيجابي، يا عندك شخص مثلا حريص عليك، أو توجه إلى مختص. طيب ما الخطوات أستاذ عايد العملية اللي يمكن أنه يبدأ فيها الإنسان يبني شعور صحي بقيمته الذاتية؟
0: أول نقطة توقف المقارنات، قلنا خلاص المقارنات ما نبي. طيب في واحد عجبني اوكي حاكه، واحد عجبني اسلوبه جيد بالتحدث خذ نبره صوته، خذ ارتفاع يعني حاكه، لكن توقف على المقارنات. هذه النقطه الاولى. الثانيه احتفل بالانجازات الصغيره، يجب علينا من الان والمستمعين اننا استاذ هند اي احتفال لو اي انجاز لو بسيط احتفل فيه، ما اقول لك سوي لك بارتي كبير، سوي لك اي شغله بسيطه انك بس تقدر هذا الانجاز وتعبك، انك تقول نفسك شكرا انا بصراحه استحق هذه، لو اعزم نفسي في مره باكله لذيذه خلاص انا لين التعب خلال الاسبوع هذا اللي حصلت فيه الانجاز هذا احتفل مع نفسي. ثلاثه غير حديثك مع نفسك، هذا اللي بنعلم ابنائنا خصوصا المراهقين، انه علم نفسك انك كويس، انا افضل، انا قاعد اتعلم، مو تضر نفسك بالكلمات السلبيه، انا قالوا لي ما تفهم خلاص انا فعلا ما افهم، لا غير حديثك.

0: ربا أو الأصدقاء أو زملاء عمل، في سلبيين، في مدمرين، هذول يسمونهم الشخصيات السامة، هذه معروفين. لا، أنا أبحث عن الداعمين الإيجابيين. عندك واحد اثنين، خلهم إضاءات موجودة، متى ما احتجتهم أنا أطلب المساعدة أدق عليه، ما أعرف من أدق عليه. فلذلك لازم أنا أركز على أصنف الحين اللي حواليا، هذول إيجابيين وداعمين، هذول سلبيين، خلهم بس أنت مجبر تقعد، أقعد معهم. وإذا كانوا بعيدين ليسوا من الدرجة الأولى، قلل حتى الجلوس معهم، لأنه ما فيهم فائدة. يا يعطونك رسائل سامة أو كلمات جارحة أو تحطيم، فما فيهم فائدة. والنقطة الأخيرة، تقبل الخطأ. ابن آدم خطأ، كلنا خطاء، راح نخطي بأي موقف، بأي مكان، بأي عمل، في خطأ. فهل الخطأ هذا يؤثر ويدمر حياتي ورجع للخلف، أو أني أستفيد منه وأعرف النقاط الضعف اللي صارت فيه وعالجها وأطور من نفسي؟ بناء الثقة دائما، بناء الثقة بالنفس ليست قفزة، بل هو عادة، عادة يومية أنت تعود عليها، وإذن تتجاوز هذه الأمور كلها.
1: صحيح. ويمكن فعلا الأشخاص اللي تعودوا على أنهم يسمعوا، يسمعوا أنفسهم، زي ما أنت تفضلت، غير حديثك لنفسك. لما أنت دائما متعود أنك تنقد ذاتك وتنتقدها وتقسو عليها، فخلاص هي كذا مع الوقت تحس أنه الانتقاد هذا هو شيء طبيعي، وأنه القسوة هذا شيء عادي مقبول. فيعني كل نقطة من اللي ذكرتها أستاذ عايد تحتاج إلى حلقة نتكلم فيها ونجيب فيها.
0: أستاذ هند، أقطع حديثك بالخير. جلد الذات هذا لما مرة بس تكلمنا عنه، ليس أنه شيء مو طبيعي. جلد الذات، العالم تجلد ذاتها من موقف بسيط، ممكن قال كلمة لزميلة يعني مزحة عادية، ما هي من راح البيت والله شكلي أنا خطيت عليه، ما نام ذاك الشخص، ما درى عنها ولا حس فيها. فأحيانا جلد الذات من أي شيء، لا، تخليك واثق من دائما من نفسك. فهذه مثل ما تفضلت، جلد الذات هذا فيلم الحال يا بينا.
1: طيب أستاذ عايد، خلينا نتكلم على كيف يؤثر الشعور بعدم الكفاية على العلاقات الشخصية من جهة، والحياة المهنية من جهة أخرى.
0: مشكلة أنه يؤثر يعني في العلاقات، خلاص عرف أنه بدأت الغيرة، بدأت الحساسية، وبدأ الخوف من الرفض، تلقى عندك كنترول بعد خوف من الرفض. في العمل أصبح عندي تردد، حتى ما أقدر أطلب فرصة، لو في فرصة مثلا أو موقف أو مكان أقدر أني ما أقدر حتى أطلبه. أحيانا قرارات، الخوف من اتخاذ القرار، كل هذه هو سببها الشعور هذا. فلذلك راح يؤثر على علاقاتك وعلى أيضا إيش عملك.
1: جميل. وبرضو راح تؤثر حتى على ثقة الأشخاص اللي حواليك فيك، يعني إن كان في الحياة الشخصية، أنت تحتاج إلى أنه الناس تثق فيك، سواء كانوا أهلك أو عيالك أو أصدقائك. وفي ناحية العمل كمان، أنت عشان مديرك يثق فيك، لازم تكون عندك تقدير لذاتك. وما أدري تأيدني أو تخالفني أستاذ عايد، بأنه تقديرك لذاتك لا يعني أنك تعطيها أكبر من حجمها. يعني ساعات أنه أنت فعلا تكون أخفقت، تعترف بإخفاقك، ويكون زي ما أنت تفضلت أنه هذا تجربة بالنسبة لك. يعني مش بالضرورة أني دائما أعطي نفسي أني الضوء الأخضر، أني أنا دائما صح حتى لو أخطيت، لا، أعترف بخطأي، يكون عندي وعي وإدراك كافي بطريقة تصرفاتي، بطريقة كلامي مع الآخرين. لأنه في ناس يعتبر الجلافة في التصرفات أو في التعامل أنه هو ثقة في النفس.
0: لا، هذا مشكلة. خليني مثل ما تفضلتي أحط لها كذا، يعني كان موضوع مع بعض أجمعهن، اللي هو في العمل. زين، إذا كان عندي هذا الشعور، أنا الخوف من اتخاذ القرار. طيب، أنا الحين أعطوني منصب، زين، المنصب أنت قاعد، يعني أنت المفروض أنك القرارات تتخذها، ما تأثر عليك مشاعرك، ما تأثر عليك المواقف، إذن لازم يكون عندك اتخاذ قرار. فلذلك تجديني عندي خوف باتخاذ القرار ومتردد، هذه بعد نقطة ثانية. والفرص احيانا في بالاداره، احيانا في مثلا عندنا شغله نحتاج واحد يا جماعه يصير رئيس لجنه كذا، انت تجد نفسك كويس، زين، وتقدر لها، بس الخوف اللي عندك انك ما تطلب هذه الفرصه، تلقاك ساكت. ليه؟ ابيهم يختاروني. شلون يختارون؟ يا اخي عرض نفسك، يا مثلا سعاده المدير، انا ترى ملم جيد بالاكسل، واذا تحتاجون، اذا اللجنه هذه فيها شيء على الاكسل، ترى انا مميز فيه. لا يمنع انك ترمي المهاره اللي عندك لهم، بحيث انه يعني يقول خلاص اوكي تعال معانا. فلذلك يجب ان يكون، يعني تتخلص من التردد، تتخلص من عدم طلب الفرص. الحياه فرص، الفرص احيانا تطرق الباب بهمس. هل انت جاهز تنتشلها؟ لا والله ماني جاهز. فرصه سعيده، خذ اللي بعدك. فلذلك عليك انك تتخلص من هذه الاشياء، وخصوصا الخوف من اتخاذ القرار. حتى بحياتك في قرارات احيانا يعني شبه منعطف لازم تاخذها، تتردد وتشاور، تلقى تشاور السلبيين وتشاور قاسوك، فلذلك ضاعت المدة ولم تتخذ قرار.

0: ولا وصل للنتيجة معك.
1: أستاذ عايد، لو أردنا أن نبدأ اليوم رحلة التصالح مع أنفسنا وأننا نتخلص من شعور عدم الكفاية، إيش هي أول خطوة تنصحنا فيها؟
0: يا سلام عليك. أول شيء اقعد مع نفسك اعترف. شلون اعترف يا حبيبي؟ اعترف، اعترف، قل أنا فعلا عندي مشكلة، أشعر دائما بعدم الكفاية، أنا في عندي مشكلة بصراحة. فهذا الاعتراف ليس ضعف، بالعكس هذا بداية العلاج. اسأل نفسك أول شيء، اقعد مع نفسك أسأل، هل الشعور هذا اللي أنت قاعد أني عدم الكفاية هل هو حقيقي أو مجرد فكرة؟ في فرق بين الحقيقي وبين الفكرة. نعطي مثال عشان نكون نسهل للمستمعين.
1: أيوة.
0: الحين شخص حصل على ترقية، أنت الحين أنا مثلا حصلت على ترقية في العمل، أول ما قعدت مع نفسي بعد الترقية، هنا عدم الكفاية، أكيد أنا ما أستحقها، أتوقع أنها جت صدفة. شوف قاعد أنت تبرر نفسك أشياء خطأ. ليش؟ هنا نسأل وين الحقيقة. الحقيقة أني أنا اجتزت التقييم ورجعوا الملفي ولا في خصومات ولا في كذا، وبالعكس في إنجازات وفي مؤشرات جيدة، إذن أنا استحق المكافأة، حصلت عليها. الفكرة إيش؟ اللي هي أنت قاعد تغذي نفسك فيها وتبي حاول تقنع نفسك أنها جت بالصدفة أو أنها فعلا أنا ما استحقها، المفروض أنها تروح لغيري. هنا شفت المشكلة، هذه أول خطوة، أنك تقعد مع ذاتك وتعترف. إذا اعترفت اعرف أن أنا إن شاء الله وصلنا الحل، لكن إذا أنت ما تعترف معها مشكلة.
1: وفي كل شيء، يمكن في كل شيء الخطوة الأولى في الحل أو في العلاج هي الاعتراف بوجود المشكلة أساسا.
0: هي هذه من الثقة. إيش معنى الثقة من النفس؟ دائما اللي الواثقين من أنفسهم لما يخطئ عليك قبل ما تنتهي الجلسة، وفلان ترى والله يمكن قسيت عليك اليوم، ليش؟ نواثق أنا من نفسي. اللي مو واثق من نفسه مهما لسانه سليط ويتكلم وشوف ان وجهك تغير وان يعني ضايق، هات، لان مستحيل يرجع عنده ثقه يرجع يقول ايه لا. فلذلك انا لما يكون عندي ثقه من نفسي اول شيء اعترف انا فعلا عندي مشكله. عدم الاكتفاء اللي يطرق الناس كلهم، انا يطرق ويسكل عندي، انا ليته بس يطرق ويمشي. هم بعضهم ترى احنا يجينا ترى احيانا المواقف هذا استاذ، حتى تلاقينا يجينا شوي بس نصحصح وخليه يعدي، لكن بعضهم لا، يقعد معه ويبدا عاد ايش يفسر له ويعطيه ايش يعطيه ايش افكار. فلذلك الافكار هذه طغت على الحقيقه اللي هي المفروض انها تصير،
1: ومبررات علشان يعني. وهنا تجي، هنا يجي الفرق بين يمكن الغرور والثقه في النفس. الواثق في النفس راح يقدم الاعتذار اذا حس انه اخطا، مش حس، اذا حس انه الشخص اللي قدامه ممكن يفهمه غلط يبادر بالاعتذار مباشره، بينما الشخص المغرور يعمل سكيب للموقف كامل ويبرر لنفسه اني انا كنت امزح، اذا هو زعل بكيفه
0: يعني. أيوة. الله موجودي فعلا يعني. ايش فانا تقول انا بالعكس يا اخي، انت تستحي من الكلمات هذه، انا ايش دخلني؟ ففعلا الغرور مزعج.
1: أستاذ عايد، إيش الرسالة اللي حاب توجهها اليوم لكل الأشخاص اللي قارنون أنفسهم بغيرهم، خاصة إنه إحنا نعيش في عالم السوشيال ميديا وأصبحت يعني لا كبار ولا صغار، لا حنا كأمهات ولا عيالنا نخلو من شوية مقارنة. فإيش الرسالة اللي نسمعها منك الآن، كل اللي يسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة الرياض، بموضوع المقارنة بالآخرين وكيف إن نحس دائما بأننا أقل منهم أو حتى يجينا إحساس بعدم الكفاية؟
0: أول شيء بنقول للمستمعين، مساكم الله بالخير، لكل شخص يقارن نفسه بالآخرين أبيك تتذكر أن لكل إنسان رحلة مختلفة. يعني هذا الشخص اللي تقارن نفسك فيه ترى له رحلة مختلفة، له ظروف مختلفة، له توقيت أيضا مختلف، له وضع مالي مختلف. فأبيك تعرف أن الشخص اللي قاعد أنت الآن تقارن نفسك فيه تراه مختلف عن حياتك. فلذلك لا تجعل حياة الآخرين مقياس لقيمتك. طيب أوكي، شو الحل؟ الحل قارن نفسك بالعام، مثلا العام شلونك العام؟ العام والله كذا، لكن السنة هذه ترى ترقيت، والسنة هذه والله شريت سيارة، السنة هذه مثلا كذا. يعني اذكر الأشياء الجميلة،
1: حتى لو أخفقت تعترف بأنك أخفقت وتأخذ درس زي ما إحنا اتفقنا.
0: يا سلام، إذا إذا إذا إذا هو معانا راكب بالقارب معانا خلاص. وحتى العام رغم الموقف اللي صار، بالعكس كان تحدي على مثلا ترقية معينة، على منافسة مثلا، يعني مثلا صير عندنا منافسة مناصب قيادية، زين مثلا ما حصلت لك العام، إذا إيش المطلوب؟ كان مطلوب الشهادة الفلانية والشهادة كذا. فهذه السنة اللي قاعد أشتغل على نفسي فيها بحيث أن نهاية العام أنا أكون إيش جاهز لأني أستلم هذا المنصب. نبيك دائما تتذكر دائما أنت قد لا تستطيع أن تمنع شعور عدم الكفاية مثل ما قلنا، لأنه من أن يطرق الباب، لأنه جاينا هو شعور عدم الكفاية، لكنك تستطيع أن تمنع من أن يسكن بداخلك. أنا بنتفق أستاذ هند أنا وياك والمستمعين أن الكفاية بمرنا زين، بس خلوه يسلم علينا ويمشي، بس
1: لا يستحوذنا، لا يستحوذ علينا ونصير حنا ملك لهذا الإحساس والشعور.
0: لا خلاص، إذا ملكنا انتهينا، مهما لن نستلذ بأي إنجاز، لن نستلذ بأي موقف، لن نستلذ بأي إيجابية، خلاص نظل تعبانين بس.
1: صحيح صحيح، ومتحلطمين.
0: هذا بلا الحين.
1: هذا نوع ثاني يعني أستاذ عايد، في ناس تتحلطم علشان تبعد العين عن نفسها، يعني هي تكون عارفة أنها كويسة بس بس دائما
0: هذا للأسف. عشان كذا أقولك أستاذ الحين، الشخصيات السامة هذول شخصيات كثير، يعني أنواع من ضمنهم اللي يتحطمون هذول. خلاص أنا تصنفتهم، عرفت الشخصيات السامة هذول، أول حل أني أقلل الجلوس معهم إذا كانوا مو درجة أولى، يعني ليس زوج ولا زوجة ولا ابن. إذا كان من العائلة أنت مجبر تقعد معه وتمشي العجلة، تحاول يعني تعطي إيجابي، تغير منه يعني قدر استطاع، إذا كان هو معترف وجاهز طبعا نوصل الاعتراف. لكن إذا كانوا من البعيدين، سواء زملاء عمل ولا أصدقاء ولا ومن النوعية أو شخصيات السامة، لا والله أول خطوة أقلل الجلوس معه، يعني بالأسبوع أو بأسبوعين يا الله إذا مجبرين نجتمع خليكم موجود.
1: أول خطوة هاي بالنسبة لي أنا، الأشخاص اللي بهم من العائلة، أول خطوة بلوك.
0: لا بلوك هذا الأخير بلوك. لا أنا خليه، لأن ممكن نعطي عمل أخي، ممكن هو يشوف كفاءة له، مش ممكن.
1: لا ما أتحمل أنا أول شيء بلوك بعدين أتفاهم معه. طيب أستاذ عايد، الآن أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ. صح أو خطأ، تقبل نقاط الضعف والاعتراف بها يمكن أن يكون خطوة مهمة لبناء ثقة صحية بالنفس.
0: صح. ليش؟ لأن الاعتراف بنقاط الضعف يساعدني على تطويرها. أوكي، أنا شخصيتي عصبية زين؟ إذا نقطة ضعفي أنا عصبية، معناها أن بأي موقف يكون فيه رفع صوت راح يصير فيه مشكلة، فأنا أبدأ أعالج نقطة الضعف. ليش؟ لأني اعترفت فيها، فمعناها ممكن أني أساعد إيش على تطويرها أو معالجتها. لكن إذا أنكرتها، أعرف أني ما راح أتغير على العصب الموجود، وأعرف أني أنفجر عليك من بين لحظة. إذا صح الأولى.
1: صح أو خطأ، الشعور بعدم الكفاية لا يرتبط دائما بما يحققه الإنسان فعليا، بل قد يكون ناتجا عن الصورة التي كونها عن نفسه.
0: صح. ليش؟ لأنه قد يحقق الإنسان إنجازات ونجاحات كبيرة، لكنه لا يراها كافية بسبب نظرته السلبية عن نفسه. مثل ما قلنا قبل شوي أن أي نجاح يبدأ يفسره على هواه. لا، احنا نتفق ان اي نجاح من الان او انجاز انا احتفل فيه بالطريقه اللي اراها مناسبه،
1: من تقديم من باب تقدير الذات.
0: هذا اهم نقطه.
1: صح او خطا، الوصول الى مرحله لا نشعر فيها بعدم الكفايه يعني ان نتوقف عن تطوير انفسنا ونكتفي بما نحن عليه.
0: لا، هذه خطا، لان الثقه بالنفس لا تعني يعني التوقف عن التطوير، بل تعني أني أسعى دائما للتحسن وأن أقدر نفسي وأحتقرها. فلذلك الثقة بالنفس، أنا أعتبر دائما الثقة بالنفس هي مفتاح للنجاح، مفتاح للتميز، مفتاح حتى تكون شخصية جاذبة، الناس يستمتعون فيك ويفرحون بجلوس معك لأنك واثق وإضاءات دائما تعطينا وتنورنا. ليه تكثرون بس الواثقين هذول عشان يمتعوننا حتى بالعمل وبالجماعة؟
1: سبحان الله، بعض الأشخاص يمكن ما عنده شهادة في التخصص النفسي، ما مر عليه قبل كذا دراسة في مجال علم النفس أو علم الاجتماع، ولكن الله معطيه الموهبة على أنه يبث الطاقة الإيجابية في الناس اللي حواليه، وسبحان الله تلقاه يقعد مع الأشخاص أول مرة يبدأوا يتكلموا ويفضفضوا ويبدأ يدعمهم نفسيا ويعطيهم طاقة بدون أي مجهود، هو كذا من الله. فهذول الأشخاص ياريت نتمسك فيهم.
0: هذول بعد احنا ممكن نزرعها بعيالنا الثقة، ترى نقدر نزرعها. شلون؟ احنا بس نعطيه ثقة انه يتحدث، ثقة يعني يقول راية، احنا عندنا القمع احيانا، لا خلي يقول راية. احيانا لما اخذ للتسوق يبغى يشتري مثلا لون معين، مو لا لا لا خليه يشتري. انت لما تعطي ولدك من الحين حرية الاختيار، حرية التحدث، حرية النقد، اقعد معه خليه ينتقدك، والله بابا في كذا عادي، وعلى طول تاخذ. فالقمع هذا والتسكيت والخوف لا، يزرع عندنا أطفال وغير واثقين، بعدها طلعنا جيل غير واثقة ونبدأ نفس المشكلة. لا، خلونا من الآن نحرص على عيالنا أن نعطيهم الثقة بكل شيء، بالكلام، بالتحدث، باختيار الأشياء. حتى خلي يختار لو شيء مو كويس، خلي يختار واختار، بعدين عاد تتناقش معه، قلت ترى على فكرة أنت اخترت بلوزة بس تدري لونها مو حلو، اللون الغامق هذا يعني. فهنا يبدأ عاد بعد ما شرى، طبعا بعد ما أخذ رأيه ممكن عاد بعدين يغير رأيه، بس الهدف أننا بس نعطيهم مساحة.
1: وإذا تحسف وقاعد يصيح يلا رجعي بيبلشني،
0: منو اللي اختارها؟
1: هو.
0: لا، هذا قرارك انت، تحمل دائما. انت شخصيه واثقه على دورك، على الحين تعطينا باور، انت شخصيه واثقه وشخصيه مميزه، فانا ما حبيت اتدخل حتى باختياراتك.
1: انا عادي.

0: ما اثبت كذا كذا ما اثبت شيء كذا معناه راح
1: لا عشان ما اقمعهم عشان ما اقمعهم
0: لا لان هذه تبين حتى بالكبر احنا نشوف بعضهم بعض ما ينتهي الاجتماع تجد واحد يقول والله كانت عندي نقطه قلت له ليش ما قلت له والله اني استحيت اقول راحت السبب انه ما عودوا مثلا اهله على انه يقول رايه او يقول الكلام الموجود
1: صحيح
0: بس شكرا. إذا في ختام عطيني نختم لهم في كلمة
1: يلا تفضل
0: الله يحفظك في كلمة بس حبيت أن نختم فيها هذا اللقاء إنه إحنا ما نستطيع أن نمنع أفكار

0: ايش انا ممكن استفيد منك. فهذه النقطه اللي نبيها اننا تكفون الافكار السلبيه لا تخلونها تدخل معانا وتبدا تلخبط ايش جميع شخصياتنا.
1: جميل جدا. استاذ عايد مغيران الذايدي مستشار ومدرب معتمد في القياده وتحليل الشخصيه، شكرا لك ويعطيك الف عافيه.
0: الله يحفظك، الف شكر استاذ.
1: حياك. ببساطة، قد نشعر أحياناً بأننا لسنا جيدين بما يكفي رغم ما نملكه من قدرات وإنجازات. هذا الشعور قد يؤثر على ثقتنا بأنفسنا ونظرتنا لذاتنا، لذلك من المهم أننا نتعلم كيف نتعامل معه بطريقة صحية. وهنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الشعور بعدم الكفاية. أولاً، تقبل مشاعرك. اعترف بشعورك دون أن تجعله يحدد قيمتك. ثانياً، توقف عن المقارنة، ركز على رحلتك وتطورك بدلاً من مقارنتك بالآخرين. ثالثاً، قدر إنجازاتك، تذكر ما حققته حتى لو كان خطوات بسيطة. رابعاً، غير حديثك الداخلي، استبدل العبارات السلبية بكلمات أكثر رحمة ودعماً لنفسك. وفي الختام، تذكر أن قيمتك لا تحدد بإنجازاتك أو برأي الآخرين فيك. أنت لست بحاجة لأن تكون كاملاً حتى تكون كافياً، بل يكفي أن تتقبل نفسك وتسعى للتطور خطوة بخطوة. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: خطوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والإجماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في خطوة، وفي هذه الحلقة اللي مثل ما أسلفت بنتحدث إن شاء الله عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، ورحب فيك ورحب فريق العمل ورحب بكل من انضم إلينا الآن في الاستماع لهذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن تكون حلقة نافعة مفيدة ثرية للجميع
0: بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم إدراك مراحل التغيير عند الأبناء، ما هو المفهوم لهذا العنوان؟
1: في البداية خليني أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع الحيوية اللي في حاجة لها ماسة الأسر بالدرجة الأولى. يوم نتكلم على مفهوم التغيير والتغير اللي يحصل داخل هذا الطفل من يوم جبتوه إلى أن يصل إلى أي عمر من السنة، أنه يمر في مراحل. إذا لم يفهمها الآباء والأمهات اليوم هذه المراحل،

0: قد يصابون هم في التعب في حياتهم، يقولون وش ليش، وش السبب، ايش المشكلة، من جهة أنفسهم أيضا يتعبون الطفل أو يتعبون هذا الإنسان اللي هم جابوه بسبب عدم فهمهم لهذه المراحل. اليوم إحنا نقول الإنسان يبغى يتعلم علم جديد أو بيدخل حياة مختلفة، يفضل أنه يأخذ إيش، يأخذ دورات. هذه الدورات تفيد في هذه الحياة، تقلل من المشاكل، تجعله أكثر فهما لما يحدث وغيرها من الأمور. لك أن تتخيل إنسان يريد أن يتزوج، هذا عمره كم؟ ممكن عمره يعني قطعا أنه تجاوز 20 سنة، بالبعض تجاوز 30 من ذلك أو 35 أيضا. نجد الآن في المجتمع سقف الزواج تأخر كثيرا، فهذا الشخص هل تتوقع أنه بحاجة أنه يتعلم؟ الإنسان الواعي الحقيقي هو الذي يقول أنا بحاجة للتعلم والتعليم إلى آخر مرحلة في حياتي، وخصوصا التعلم. حتى وإن أن الإنسان يعني يغادر الحياة كما جاء في سيرة الإمام أحمد بن حنبل، في سكرات الموت كان ينظر إلى زاوية واللي حوله يقولون نسمع، يقول لا بعده لا بعده، يقولون في يوم خفت عليه السكرة شوي، سكرة الموت، قلنا له أنت تقول لا بعده لا بعده، إيش القصة؟ قال إن الشيطان تمثل لي في هذه الزاوية ويقول فتني يا أحمد، يعني أنا ما قدرت عليك خلاص والآن بتغادر الحياة. وأقوله لا بعد، يعني إنه ما دام النفس موجود لا بعد. وذلك المثل اللي قاله الإمام، أعتقد إنه الإمام الشافعي أو أبو حنيفة، إن العلم من المحبرة إلى المقبرة. يعني الإنسان مهم جدا إنه في حلقة تعلم في حياته. وأتعجب من أناس يعني وصلت أعمارهم أو تجاوزوا 60 يقولون المعلومة دي أول مرة ندري عنها. كم من هذه الجملة لو أن الإنسان يستمر في عملية التعليم والتعلم بيردد مثل هذه الجمل. فالشاب اللي تكلمنا عنه اللي بيتزوج نقول له ننصحه خذ دورة، والبنت خذي دورة. العجيب أنه الشباب في البداية البعض يرفض، يقول لك وش الدورة، وش بستفيد أنا من الدورة، وش أنا يعني ناقصني، أي دورة هو يا رجال بعد عن الأشياء دي ولا تشكك في نفسك وغيرها من الأمور. لا شك أن مثل أولئك الأشخاص الذين نصحوا هؤلاء وهم غير مدركين بأهمية الدورات، غدا إذا تزوج الإنسان وحدثت له مشاكل لا يعرف كيف يتعامل مع هذه السلوكيات وهذه المشاكل. الدورات من الأشياء اللي تساعد، على الأقل لو ما يجيني إلا أني تعرفت على إنسان مستشار في هذا الجانب أو مستشارة، أخذ الرقم وخزنه عندي ووقت الاحتياج اتصل فيه. والعجيب أنه كل من قدم دورة لهؤلاء هم أنفسهم يقولوا ما كنا نتوقع أن بناخذ مثل هذه المعلومات الكبيرة والمهمة في هذه الجوانب. كذلك الآباء والأمهات اليوم في قضية ما يحصل لأبنائهم من تغير منذ الصغر إلى ما يبدون في مراحل معينة، يجب أن يدركون مثل هذه الجوانب. ولعلنا في أوراقك الملونة راح نكتشف ونبين مراحل هذه التغير.
1: جميل. طيب دكتور، عندما يدرك الآباء والأمهات هذه المراحل، دورهم هنا يكون توعوي بحت أو عملي أو كلاهما معا؟
0: جميل جدا. لا حقيقة المفترض الاثنين مع بعض يكون أفضل، يعني ما نعزل الجانب العملي أو الجانب النظري دون الجانب التطبيقي أو العملي، لابد الاثنين مع بعض يكونون متساويين. ولابد أن يفهم الأب والأم هذه التجربة معا، لأنه أحيانا إيش اللي يحصل عندنا، نجد أن الأب لاهي مثلا وغافل، فالأم تلعب الدورين، تلعب دور الأم وتأخذ جزء من أدوار الأب.
1: صحيح.
0: والعكس أحيانا تكون الأم، وأمثلة قليلة للأمانة، الأم تكون لاهية، طلعات وروحات وكفيات ومطاعم واجتماعات، خصوصا بعد لما تكون موظفة تكون يعني مسؤولة بشكل كبير جدا، فبالتالي أحيانا الأب يلعب بعض أدوار الأم المفترض هي تلعبها. أنا دائما أطالب في التوازن، التوازن في الحياة مطلب، حتى في الدين الإسلامي أمرنا بالتوازن في الأمور الدينية. لا يكون أحدكم كالمبت، لا أرضا قطع

0: شهرا أبقى، وغيرها من الأشياء التي دلت على عملية التوازن في الحياة. ولقد جعلناكم أمة وسطا. الوسطية هذه هي المطلوبة في كل شؤون حياتي. لكن هل قبل ما أكون أنا وسطا تعلمت عن هذا المخلوق وهذا الطفل اللي انجبناه وجبناه للحياة، عن مراحل التغير اللي ممكن تحدث عليه؟ خذ على سبيل المثال أول مراحل التغير اللي ممكن تكون عند الأطفال، وتجيني أسئلة كثيرة حول هذه المفاهيم. لكل إنسان عنده طفل تجاوز السنة ونص وما أكمل 4 سنين، كل إنسان عنده هذا الطفل، إذا هذا الطفل بنت ولا ولد، وليس يعني أنت ما أنت مشتكي من كثرة الحركة اللي موجودة عنده، ولا أنت مشتكي من العناد اللي موجود عنده، ترى طفلك أقول لك غير سليم، طفلك عنده مشكلة. كلما كثرت الحركة عند الطفل في هذه المرحلة،
1: وكل من سنة ونص،
0: من سنة ونص إلى 4 سنين، كلما كثرت الحركة في هذه المرحلة وكثر يعني العناد، كلما كان الطفل سليم. أنا أقول لك أنت يا أم وأنت يا أب اسجدوا شكر لله عز وجل. ليش؟ لأن هذا الطفل سليم فعلا. وكل ما كان هادئا وجالس وقيل حركة، ولا ما يدخل تحت طاولة، ما يدخل على الكنب، ما يسوي حركات عجيبة، ما يمسك الستارة، ما كل ما كان هذا الطفل في عنده مشكل ورايح يجنيها في المستقبل الأب والأم، وتذكروا هذا الكلام. إذن الحركة والعناد هذه تدل على أن الطفل في هذا العمر سليم. عدم فهم الآباء والأمهات لأنه هذا الطفل الآن إثبات الشخصية، كثرة الحركة،
1: البعض يشوفها مشكلة يا دكتور،
0: وهنا السبب التثقيفي في هذا البرنامج اليوم. هنا نتكلم في فهم مرحلة النمو الطبيعية للأطفال. هذه مرحلة طبيعية جدا تدل على الذكاء، وعلى لأنه هو سبحان الله في هذا العمر كثير الحركة، ويسوي حركات ممكن الأباء والأمهات يستغربون من هذه الحركات اللي يسويها، وليش ما يثبت، ليش ما يركض، ليش ما يعقل، ليش ما يقعد. غلط، المفاهيم دي خطأ يجب أن تصحح اليوم. احمد الله عز وجل إذا عندك ولد ولا بنت كثير الحركة، واللي يسوي حركات تتعجبون منه، وش الطاقة دي اللي عنده؟ هو طفل، هذه طاقته، هذه موجودة عنده. أنت تريد من شخص كبير في العمر يسوي مثل هذه الحركات؟ بالعكس، إحنا ما نقبل لما يجي إنسان الآن عمره 70 سنة ولا 60 سنة أو يعني قريب من هذا العمر ويعمل حركات مثل ما يعملها ذلك الطفل.
1: صحيح.
0: وإن كان يضحك الآخرين باعتقاده أنه ما أدري إيش، لا هذا قلة لهيبتك والقيمتك والكل شيء. أنا ما عندي مشكلة بالمأكل والمشرب واللباس أنك تسوي هذه الأشياء، لكن أنا أرفض الحركات اللي ممكن يعملها بعض الأشخاص بحجة لفت الانتباه وأنه ما في مشكلة عندي في هذا العمر وغيرها. أنا ما أنسى قصة أرددها كثيرا. أمي كان لها صديقة الله يرحمهم جميعا، كلهم ماتوا. أمي كانت تقول لي وأنا طالب في الجامعة، يعني تخيل القصة هذه لها أكثر من 30 سنة، كانت تقول لي والدتي الله يرحمها ويغفر لها يا رب إن صديقتي فلانة ضيق صدرها. قلت لها ليش؟ فلانة مشهورة بالمرح والخفة والانبساط، تقول الآن بناتي منعوني إني ألبس بعض اللباس، يعني مثل ما نقول في هذا في ذلك الزمن يعني التنورة والتيشيرت والألوان معينة. المرأة اللي بلغت 50 سنة لا ما ينظرون لها تلبس مثل هذه الأشياء، أو بنطلون واسع مثلا. كل هذه الأشياء كانت مرفوضة للمرأة اللي في ذلك العمر. والألوان مثلا لما نتكلم عن اللون البرتقالي، اللون التفاحي، بعض الألوان الوردي ترفض. ليش؟ يقولون احترمي سنك، لا تلبسي، البسي ألوان غوامق، لا تلبسين هذه الألوان. الزي أيضا لك زي محدد ما تقول. فإذا راحوا بناتي في سواء وظائف أو مدارس بالجامعة أو شيء، تقول أنا أدخل على الدواليب وأطلع من لبسهم وقعد ألبس وقعد الحالي ومثل الحالي ونظر مراية وأشوف. أمي طبعا تضحك وتقول لي الكلام ذا، وأنا ذاك الوقت ما كنت متخصص، بس كنت أشوف يعني أنه ليش وصلت هالمرحلة؟ ليش بناتها قيدوها بهذا الشكل؟ أنا اللي أرفضه اليوم إني أجد مرأة تتصبين، يعني واحدة عمرها 50 أو قريبة من ذلك أو أكبر من ذلك، وتسوي نفسها صبية صغيرة جدا بحركاتها ولا الأفعال اللي هي تسويها، تبين إنها لا، هنا اللي أنا أرفضه. لكن لو لبست لباس
1: اللبس ما في معنى،
0: لبس جميل ما في. المرحلة العمرية أنا بربط الآن، المرحلة هذه المرأة المسكينة رحمها الله لا ما أشبعت نفسها في اللبس في وقت معين. لذلك أنا أقول للأباء والأمهات اليوم، بناتكم وأولادكم خلوهم يلبسون في مرحلة معينة، هم في مرحلة 12 اللي نسميها المراهقة، 17-16 أكثر شوي، 20-22 تنازلوا لا تشددون. مثلا أم تقول لي ولدي مسوي مثل ما نقول باللهجة العامية كشة شعره، طيب كم عمره؟ لما أسمع العمر أقول لي هو محرم الآن هذا الشيء اللي سواه، لا تلجؤونهم المحرمات. يعني مهم جدا أن نفهم المرحلة العمرية في قضية اللباس، في قضية المناقشة، طريقة الحديث.
1: يعطيك العافية دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، آباء وأمهات لم يحسنوا ولم يجيدوا التعامل مع تلك المراحل عند أبنائهم، وش الأثار اللي ممكن تنعكس على هؤلاء الأبناء؟
1: هو الحقيقة أنا أريد التركيز بشكل واضح وكبير على أن الأباء والأمهات اليوم يفهمون طبيعة النمو. إيش الفكرة في طبيعة النمو؟ إنه الطفل في مرحلة معينة للنمو يجب أن نتقبلها. تخيل الطفل اللي ما عنده أسنان، في مشكلة الآن، هم يروحون للطبيب يقولون إنه هذا العمر تجاوز سنة ما طلع له أسنان، هنا مشكلة فعلا. هم راحوا للطبيب، لاحظ ليش راحوا للطبيب؟ لأن المرحلة العمرية تقتضي إنه يطلع له كم سن في الشهور الأول يطلع له أسنان. يوم حدث القلق إنه ما طلع له أسنان، هم راحوا للطبيب. كذلك المرحلة العمرية يصاحبها بعض الصفات أو بعض الأشياء المفترض نفهمها، زي ما قلنا في الفاصل الأول، مرحلة العناد اللي موجودة عند كل طفل سواء ولد ولا بنت، هم عاد يشكون. أذكر مرة في أحد الأسواق كنت جالس، وأنا جالس جالني شاب وشابة معهم طفل يعني ما تجاوز 3 سنين، فقالوا سلموا علي، قالوا حضرتك فلان حنا عرفناه، قلت له، قالوا ممكن نسألك؟ قلت تفضلوا. قالوا عندنا حنا مشكلة معنا هذا البنت، وإنها يعني مزعجة بكثرة الحركة وتفشلنا في إذا رحنا الأماكن ونسوي حركات وكذا، فقالوا لنا الناس عندها فرط حركة. قلت هذه؟ قالوا إيه. قلت طيب وشلون وش يعني؟ قالوا إنها عندها الحركة يعني بزيادة. فشوف البنت، بنت طبيعية ولا فيها أي شيء نهائيا، وإنما حركة طبيعية، تمسكون يدها تجر يدهم، تقعد بالأرض، تنزل، تطيح، مدري إيش، تمشي وراهم، تبي تمشي بطريقة معينة، هم لا، يبونها تمشي سليمة مثل الإنسان اللي البالغ العاقل. لا، مستحيل. الطفل لابد يسوي من الحركات ولابد، فهم أدخلوا الناس فيهم إن بنتكم عندها فرط حركة، وهذا غير صحيح. بدم الحمد لله يعني هي عاقلة وتفهم ومدركة وكل شيء، وتبتعد عن الأشياء. مثلا لو عندها نار ما تجي للنار، لو يعني ما في تصرفات استثنائية سيئة هي تعملها أو حركات كأطفال التوحد أو غيرها علشان نقول إن عندها مشكلة. فالحركة شيء إيجابي، هذه مرحلة نمو، مثل الآن نمو الأسنان، فهم يقلق إنه ما طلع له سن وهو كمل سنة، هنا يقلق. لما الطفل يصل سنتين هو ما يمشي، هنا في قلق. لما الطفل يمر ب3 سنين وما يتكلم، هنا ممكن أروح لأخصائي النطق، لكن مو هو سنة ونص وأقول طفلي ما يتكلم مشكلة. أناظر مرحلة العمرية للطفل، في أطفال يبكرون في بعض الأشياء وأطفال لا يتأخرون، فأنا ما يصاب بالقلق. أذكر واحد يشاورني عن نمو طفله، هو سليم، زوجته سليم، ما عندهم في البيت يعني قصر قامة ما موجود، لكن الطفل في عمر معين هم ما طال ذلك الطول، لكنه ما يعتبر قصير في أبناء جيله، فهم يقولون حنا خايفين يكون عنده يعني أنه يطلع قزم، وسمعنا أنه في أبر تؤخذ علشان يطول الإنسان وكذا. وش المشكلة؟ أنتم طفلكم سليم ما في شيء، وش الفكرة من وين جتكم أساسا؟ قالوا جتنا أخت زوجتي قالت الزوج ترى طفلك مو مثل عيالي.
0: هنا المشكلة اللي يفتح أذنه للناس،
1: صاروا يقارنون في عيال هذيك اللي أبوهم طويل وأسرتهم قائمة في الطول، وطولهم أصلا مشكلة، يعني عندهم من الأبناء المراهقين واحد تجاوز 2 متر. هنا مشكلة عندكم أنتم في عملية الطول، تجون تقصون على الناس اللي أطفالهم طبيعيين وتشككون فيهم إلى درجة أنهم يروحون يسألون هل طفلنا، ولا أنهم يفكرون جدين ويأخذ أبر.
0: تلقي المعلومات أحيانا دكتور من المصادر غير الصحيحة، والمشكلة تطبقها على أبنائك، وهنا تصير المشكلة الكبرى.
1: فالقلق اللي يكون عند بعض الآباء والأمهات بأسباب أنصاف المتخصصين أو غير متخصصين أصلا، هنا تكون المشكلة.
0: جميل دكتور، نتحدث عن مرحلة المراهقة تحديدا، لكن لو قلنا دكتور أهم المراحل في التغيير عند الأبناء؟
1: جميل، احنا تكلمنا عن مرحلة الطفولة الآن والنمو الطبيعي، إنه هذه صفات تظهر كنمو طبيعي كما هو نمو في المشي، نمو في الحركة.
0: تعتبرها مرحلة الطفولة المبكرة؟
1: لا، حقيقة المراهقة ممكن أهم. الطفولة مهمة جدا، ما أنكرها أبدا، وبالعكس نعتني فيها، وإنها هي الأساس في أمور كثيرة تبنى عليها في الحياة. لكن كل مرحلة لها أهمية قصوى أيضا. أنا لما أعطيت مرحلة الطفولة أهميتها الكامنة وقمت بكل الواجبات والحقوق النفسية والاجتماعية وكل الأمور، أجل مرحلة المراهقة ما أقللها، أقول لا أنا اشتغلت على الطفولة خلاص المراهقة، لا، المراهقة لها أيضا خصائص نمو.
0: يمكن كل مرحلة ترتبط باللي قبلها، هي مكملات البعض.
1: لا، بعض الخصائص لا تكون مختصة، يعني المراهقة بعض الصفات تظهر فيها ما تظهر في الطفولة. يوم تكلمنا عن فترة المراهقة نتكلم عن بعض الصفات التي تظهر. إذا ما فهم الأب والأم بشكل طبيعي، فهموها بطريقة مختلفة، هنا تكمن المشكلة ويكون عندهم خلل في فترة المراهقة، يعني مرحلة النمو في فترة المراهقة. البعض يعتقد أنه مرحلة النمو في المراهقة أنه مثلا البلوغ عند البنت والولد، إشارات البلوغ خلاص، إذن هذه المراحل النمو. لا، في أشياء مهمة يجب أن ندركها الآباء والأمهات في مرحلة نمو المراهق. فمن يوم تحصل هذه الإشارة، إذن عندي علامة صفات المراهقة، مراحل النمو يجب أني أنتبه لها في عملية المراهقة.
0: جميل دكتور، تسمحنا بس دكتور ناخذ فاصل ثم نرجع ونكمل إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن قطعناك هنا بالفاصل، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مرحلة المراهقة.
1: صحيح، كمرحلة نمو وفهم الآباء والأمهات لها في عملية التغير. وحنا نتكلم عن هذه المرحلة أنه يبدأ مثلا تغير الصوت عند المراهق أو المراهقة، هو يعتقد بأن صوته الآن أصبح غير مناسب، فبالتالي هو يخجل كثير أنه يتكلم، يخجل كثير، وأحيانا يزيد هذا الخجل أو هذه الحقيقة تزيدها الأم ولا الأب ولا الخال ولا الخالة ولا العم ولا العمة، أنه لما نسمعه يتكلم نقول وش في صوتك؟ ليه صوتك بهالشكل؟ تكلم زين، شد أحبالك الصوتية، ما يصلح تتكلم بالطريقة دي. وهو حقيقة قاعد يمر في مرحلة تغير في عملية الصوت، فتعتقد البنت أنه

0: خلاص صوتها أصبح نشاز فما تحب تتكلم، ممكن تعتزل بسبب كلمة الأم أو كلمة الخالة أو العمة. إذا ما كانت الأم حامية والأب حامي لهذا الطفل اللي يمر في المراهقة، مشكلة ممكن يتدمر ابننا وبنتنا بسبب الآخرين من الأقارب أو الجيران أو المعارف إنهم يقولون له كلمة، بعدين أنا المفترض أني أرد أمامهم أقول بالعكس صوته ما شاء الله ما في شيء، صوته جميل جدا ورائع، بس فترة المراهقة هذه وتغير الأصوات. مهم جدا أن يكون أنا أقرب للحماية، يعني التحصين مهم جدا أني أحصن، لكن برضو بناية الجسور ترى مهمة جدا. يعني التحصين اللي احنا نقول حمايتهم، قراءة الأوراد وغيرها من الأشياء، أيضا بناء الجسور، أني أبني جسر أوصل بينه وبين الآخرين، أبني جسر بينه وبين بنتي، بيني وبين ولدي للحديث والكلام، وأنه إفراغ تلك المشاعر والأحاسيس اللي يجدها أو توهمات قد تكون أو أشياء من الآخرين من التعليقات السلبية اللي ممكن تحجم أنه ما يكمل في بعض الأشياء أو يبتعد عن الزيارات بسبب تلك التعليقات الخاطئة. أيضا صفة الغضب أو الاندفاع هذه موجودة عند المراهقين بشكل يعني خاص، والمراهق اللي ما عنده صفة اندفاع ولا عنده صفة غضب الطبيعي هنا في عنده في إشكالية عندي. ليش؟ يعني ممكن تكون في حاجة داخلية أو حاجة يجب أني أعرفها عن هذا السبب. فالطفل أو المراهق اللي ما يغضب أو المراهق اللي ما يكون عنده صفة اندفاعية هنا عندنا علامة استفهام، قد تكون هناك مشكلة عند هذا الإنسان. فيجب أن نتفهم مرحلة النمو وأن صفة الاندفاعية موجودة. صفة رفع الصوت موجودة عند المراهق، لما المراهقة تتكلم مع أمها وهي رافعة صوتها، أمها تقول أنت ما تحترمين، أنت تحتاجين إلى التأديب، تحتاجين إلى ما عندك احترام لأمك وتقدير. لا، أنت يا أم ما قرأتي في مراحل المراهقة وما يحصل من تغيرات. مع الأسف بعض الآباء والأمهات يبنون على التغير الفسيولوجي فقط، يعني الداخلي، ويهملون التغيرات الثانية اللي ممكن تحصل عند الأبناء والأمهات. لكن كلما أدركت هذه الأم بأن بنتها هذا التغير اللي الناس يشوفون أنها مرأة وأنه خلاص شكلها وتنبئ على أنها مرأة، حقيقة هذا غير صحيح، هي شكلا فسيولوجيا صحيح، لكن ممكن يصدر منها تصرفات بريئة كل البعد. لي صديق مقرب،
1: ما زال طفل أو طفلة،
0: بالضبط، عندي صديق يا أبو نورة مقرب لي جدا، إلى درجة إن أولاده يعني نادون يا عمي يا عمي ويكلمون ويرسلون لي كل جمعة، باعتقاد داخلي لهم أنا أخو أبوهم، هذا الاعتقاد، مع العلم أنه تجمعني في صداقة فقط. ماشي. يوم من الأيام قابلت وبنته في المرحلة الثانوية، كانت ذاك الوقت يعني تلك الفترة، وجت البنت تسلم علي وهي بالثانوي ولابس عباية وتسلم علي وتقبل راسي، وناظر أبوها أنا وأقول له ترى بكل براءة تصرفها هذا دليل على طفولتها، كل براءة، هي متعودة تسلم علي دائما، فالمرة دخلت وسلمت علي يعني عادي بكل براءة، ما صافحتني وإنما سلمت حبت على رأسي. هذا التصرف البريء من هذا الطفلة اللي يعتقد الآخرين إنه لو واحد ثاني ممكن يعاتبها كيف تسوين هذا الفعل وما أدري إيش، هذا رجل محرم وما يجي، وبينما هي طفلة حقيقة كانت تتصرف ببراءة وبطفل، وتعدنا أنا كأب لها وعم وأخو أبوها، هذا التصرف اللي كانت تتصرفها ما يمنع أن نوجهها فيما بعد، نقول لها هذا تصرف جميل ورائع، لكن ترى هذا الرجل ما يعتبر يعني أخو أبوك بالضبط، يعني نكتفي بالسلام من بعيد، بالاتصال ما يمنع، وغيرها من الأشياء، لكن ما نتوجه بالتوبيخ والتأنيب والانتقاد، تصرف جدا بريء ما له أي علاقة في تصرف آخر. ففهم المرحلة العمرية في تصرفاتهم المراهقين يسهل علينا التعامل معهم وإريحيتهم، وأنهم فعلا هم في مرحلة. أيضا عندنا فئة طلعت مع الأسف فيها من الدلع الشيء العجيب، إن الأم والأب يقول خلهم يعيشون مرحلتهم العمرية، خلهم يلعبون يسوون اللي هم يبون
1: حتى لو كانوا على غلط.
0: أيوة، وهذا هو المرفوض، إنه لو غلط، إذا كان غلط لا أنا أتوقع ما في شيء إني أعيش المرحلة العمرية،
1: تزيد الأمر سوء. أنت يمكن
0: مثل ذلك الشخص اللي وصل للكبر، وصل

0: 50 و60 يقول انا ما عشت المراهقه، خلوني بعيش المراهقه الان. غير صحيح، غير مقبول هذا الكلام.
1: يعني مو صحيح ان المقوله هذه اللي خلهم يعيشون مراهقتهم، خلهم ينبسطون،
0: يعيشون مراهقتهم بحد المقبول
1: بالشكل الصحيح
0: للمراهقه،
1: بالشكل الصحيح اللي هو بحدود يا دكتور، صح؟
0: بالضبط. لكن انه افتح الباب على مصراعيه واقول لا، هو مراهق يفعل ما شاء، ابدا، لولا توجيه النبي. لذلك المراهق الذي دخل المسجد النبوي وقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، هو في 12 من عمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كادوا أن ينقضون عليه، قال اتركوه دعوه، وناداه وجلسوا جنبه وبدأ يناقشوا بالحوار. هذا السن يحتاج إلى الحوار. يا بني أترضاه لأمك؟ أترضى هذا الفعل لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ وبدأ يعدد عليه وهو يقول لا لا يا رسول الله. قال الناس لا يرضون لمحارمهم. فيمسح الرسول على صدره ويدعي له كل حاجة. إذن مهم جدا في عملية المراهقة أن نستخدم الرفق واللين اللي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة، وهو في البخاري ومسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الحديث الآخر، إذا أراد الله بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق. الرفق واللين مهم جدا حتى مع الكبار، لما أتعامل معهم بالرفق واللين. أحتاج أحيانا إلى شيء من الحزم، صحيح أنا أحتاج، لكن ما هو الحزم وما هو طريقته وكيف تنفيذه؟ كل هذه أيضا لها دور. لا يكبر هذا المراهق بكرة وممكن يسمعك في وقت أنت ضعفك وهو قوته أشياء ما كنت ترضى أن تسمعها من هذا اللي كان مراهق أول، وكنت تستخدم الحزم بطريقة خاطئة أو القوة بطريقة خاطئة والتعنيف. فلذلك جميل أن الإنسان يتأرجح بين الرفق والليونة وشيء من الحزم إذا احتجنا إليه، والقسوة في تطبيقنا دون التعنيف، وأن نترك أثر في أسلوبنا نستخدمه كنوع من أنواع القسوة والضبط الاجتماعي.
1: جميل. طيب دكتور، نستطيع بأن نقول بأن مرحلة المراهقة هي المرحلة القصوى بالنسبة للأبناء؟ خلاص ما بعد المراهقة خلاص.
0: أتفق معك في هذا الطرح، صحيح، إذا هو النمو الطبيعي. أما إذا طلعنا عن النمو الطبيعي وفهم المراحل العمرية مشكلة، يعني بمعنى لو عندنا أب يستخدم العنف والقسوة وأجدت معه في الطفولة وفي المراهقة، بعدها يبي يجني لما ابنه الآن تجي مشاكل عندهم 30 سنة ويتصلون علي، فأكتشف أنه في مرحلة المراهقة ومرحلة الطفولة لم يفهموا المراحل العمرية فاستخدموا أساليب خاطئة.
1: يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو، شكرا للجميع.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن إدراك مراحل التغير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط من خلاله الضوء على قصص الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات. نستضيف في كل حلقة نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات متميزة تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. في كل حلقة نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف من خلالها على تجارب استثنائية، ونكتشف كيف بدت الأفكار الصغيرة لتصبح مشاريع واعدة وإنجازات تستحق أن تروى. الإبداع لا يعرف حدود، والنجاح لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة الشغف والإصرار والعمل الجاد. ويهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وإبراز النماذج الوطنية الملهمة، وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم. فنحن نؤمن بأن كل فكرة مميزة يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استمرار في مستقبل أكثر إشراق وتقدم. كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنحتفي بالعقول المبدعة ونستمع إلى قصص نجاح ملهمة. نكتشف معا كيف يمكن للإرادة والعزيمة أن تحول الأحلام إلى واقع. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة وينطلق الإبداع ويصنع المستقبل. في هذه الحلقة نتعرف على مشروع مبتكر يتمثل في تطبيق ذكي يربط بين العملاء الباحثين عن خدمات التصميم المعماري والهندسي، وبين المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة، ويهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الهندسية وتوفير الوقت والجهد، وخلق منصة رقمية تجمع بين مقدمي الخدمات والعملاء بطريقة أكثر كفاءة وسهولة. وراح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا المهندس محمد زكريا فلفلان، مصمم نظم بكلية الحاسبات بجامعة الملك عبد العزيز. في البداية مهندس محمد، عرفنا بنفسك وعرفنا عن المشروع والشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: بداية أعرفكم بنفسي، فأنا محمد زكريا فلفلان، مصمم نظم بكلية الحاسبات في جامعة الملك عبد العزيز. تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز على درجة البكالوريوس في علوم الحاسبات وهندسة البرمجيات، وكان مشروع تخرجي هو استخدام أدوات تحليل الأنظمة UML. بعد ذلك درست فصلين دراسيين في برنامج Business Intensive Program في University of Pennsylvania بالولايات المتحدة. كان هذا البرنامج يعتبر بالنسبة لي نقطة انطلاقة أولى في تعلم ريادة الأعمال. ثم درست في المعهد الملكي للفنون التقليدية بجدة بشراكة مع أكاديمية الملك تشارلز. بعد ذلك حصلت على الماجستير المهني في الأمن السبراني من معهد الإدارة العامة بجدة، ثم حصلت على دبلوم الخط العربي من معهد سيبوي بمكة المكرمة. قبل أن أتحدث بشكل مختصر عن المشروع، هو من ألهمني هذا المشروع بعد توفيق الله تعالى أولاً الوالدان حفظهم الله ومتعهما بالصحة والعافية، إذ كان لتربيتهما لي الأثر البالغ في تشكيل اهتماماتي المعمارية منذ سن مبكرة، وهذه الاهتمامات هي التي ولدت لدي فيما بعد فكرة هذا المشروع. طبعا والدي الله يحفظه كان يعمل مدرس اللغة العربية، وكان يصاحبنا معه في رمضان وفي موسم الحج إلى مكة المكرمة. طبعا في شهر رمضان نجاور الحرم المكي الشريف، طبعا كما تعلمون رمضان صيام في النهار، ثم نقضي ليالي رمضان في صلاة التراويح بمسجد الحرام. وفي الحج كنا يعني نؤدي فريضة الحج مع والدنا مع الوالدة كعادة أهل مكة في تلك الفترة. طبعا كانت الفترة آخر الثمانينات الميلادية، وكنت بالإضافة إلى ذلك يعني يشدني العمران التقليدي في حواري مكة. كانت هناك بعض البيوت التاريخية التي لا زالت قائمة في تلك الفترة، شدني فيها طريقة البناء من ناحية الواجهة الخارجية. كما تعلمون اشتهرت المباني في مكة المكرمة وفي جدة بالرواشين، وإضافة إلى ذلك كنت أتنقل كثيرا بين حواري مكة في تلك الفترة. كان بيت الوالد الله يحفظه في أجياد، وكنا أيضا نذهب إلى المسفلة، لدينا هناك بعض المعارف وأصحاب الوالد، وأيضا القشاشية وسوي الليل والشامية والفلق والجودرية والقرارة. هذه أسماء حواري كانت محيطة بالحرم المكي، تنقلت فيها كثيرا، وكنت أرى المشهد العمراني التقليدي لمنازل مكة التاريخية. أدى ذلك إلى تغذية بصرية، وتشكلت عندي ذاكرة عمرانية لبيوت مكة في تلك الفترة. جاءت المحطة الأهم بعد هذا كله عندما التحقت بالدراسة في المعهد الملكي للفنون التقليدية. طبعا هذا المعهد يقع في قلب أحد أشهر حارات جدة تاريخية، وهي حارة الشام. كانت فترة دراستي مع أنها كانت قصيرة، امتدت لفصلين دراسيين، كانت من أجمل وأكثر اللحظات إلهاما. طبعا تعلمت ودرست يعني في هذا المعهد تصميم وتنفيذ أغلب العناصر المعمارية الموجودة في منازل جدة التاريخية وفي منازل المنطقة الغربية اللي هي يعني البناء التقليدي بصفة عامة، من منجور الرواشين الخشبية إلى الأعمال الجبسية إلى القمريات والوود بينتينج والوول بينتينج والكارفينج. طبعا نتيجة هذه الدراسة تولدت لدي يعني شغف أكبر، ويعني كونت عندي أيضا مخزون بصري ومعرفي. فقلت في نفسي خلاص يعني الآن حانت اللحظة الفعلية للبدء في مشروعي. طبعا باختصار، فكرة المشروع هو عبارة عن تطبيق ذكي يوفر حلا تقنيا يربط العملاء الباحثين عن خدمات التصميم المعماري والهندسي مع مزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة.
1: حدثنا عن المشكلة اللي حلها المشروع وما الشيء اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة.
2: طبعا مشروعي يحل مشكلة صعوبة وصول العميل الباحث عن خدمات التصميم الهندسي إلى مزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والفنية المهرة، عبر توفير رحلة ممتعة للعميل بدءا من اختياره المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة حتى الحصول على التصاميم المطلوبة. ما يميز مشروعي عن غيره هو أنه يتيح للعميل سرعة الوصول إلى المتخصصين ومزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والموثوقة، إضافة للسعر المنافس مع تسليم التصاميم في وقت قياسي وبجودة عالية.
1: إيش هي التحديات مهندس محمد اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: طبعا من التحديات اللي واجهتها خلال العمل على المشروع هو أنه أبغى أختبر الفكرة، وكيف وفين أختبر الفكرة. فكانت هذه من الأسئلة التي احترت في الحصول على إجابة شافية لها، لأنه كان عندي استراتيجية في أي مشروع ريادي أنه قبل ما أبدأ في إطلاقه لابد أنه أختبر فكرة وأعرف مدى نجاح هذه الفكرة ومدى فشلها، وهل حتستمر، هل حتلاقي لها جمهور، هل لها عملاء إلى آخره. فوجدت بغيتي في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز، بحكم أنه أنا عملي أصلا في الجامعة، فكان المركز يعتبر

0: أقرب جهة أقدر أختبر فيها الفكرة. وشاركت بفضل الله في برنامج الشركة الموسم السادس في عام 2024، وفعليا كان البرنامج يعني مختبر لفكرة. حققت بحمد الله تعالى جائزتين من أصل 3 مشاركات للفكرة. الجائزة الأولى كانت أفضل شركة طلابية ناشئة ذات تأثير اجتماعي على مستوى جامعات المملكة لعام 2024، والجائزة الثانية كانت المركز الأول بمسار الكفاءة التشغيلية في روشن هاكاثون العام 2024. أيضا من التحديات اللي واجهتها معسكر منشآت أقيم في صيف 2024 في رحاب جامعة الملك عبد العزيز، سجلت فيها بمشروعين. طبعا قبل المشروع الأول، والمشروع الثاني اللي هو المتعلق بالعمارة والتصاميم لم يقبل، فأصبت بصدمة كبيرة صراحة. طبعا هذا الخبر جاني يوم الخميس، يوم يعني ويكند، وكنت خارج البيت وأتمشى، ويعني ورحت مع الأهل مطعم ناكل فيه وزي كذا، فوصلني الخبر الصادم هذا وأنا في الويكند، فسبب لي شيء من الصدمة. فاتصلت مباشرة بأحد المشرفين على المعسكر الريادي، وراح اليوم ذاك كله في محاولة إقناعه بأني يعني صح أنه أنا عندي مشروعين وقدمت المشروعين وقبل واحد والثاني ما قبل. حاولت معه تقريبا بالمراسلة واتصال، وبعد جهود مضنية لمدة 3 ساعات تقريبا اقتنع المشرف وانقبل المشروع الثاني، وصرت يعني مشرفا لمشروعين رياديين في معسكر واحد. وكان هذا يعتبر بالنسبة لي يعني مفخرة أني أكون مشرف على مشروعين في معسكر ريادي واحد، والحمد لله كان يعني معسكر ناجح بكل المقاييس، استفدت منه كثير. أيضا من التحديات التي واجهتها في خلال عملي على المشروع، عندما شاركت في روشن هاكاثون لعام 2024، طبعا هذا المعسكر هو مكون من جزئين، جزء افتراضي عن بعد ومعسكر افتراضي عن بعد، كانت لمدة أسبوع. طبعا كان خلال الفترة فترة المعسكر الافتراضي اللي هي 5 أيام هذه، كان في تسليمات، وكان في أيضا أوقات محددة للتسليم. إذا ما سلمنا بعض المهام في قبل الوقت قد لا نترشح، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشباب اللي كانوا معايا قدرنا أنه نترشح للمرحلة الحضورية اللي هو المعسكر الحضوري اللي كان في الرياض. طبعا كانت منافسة شديدة صراحة، لأنه كانت هناك فرق من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يعني كانت من المنافسات اللي أنا أعتبرها صراحة نقطة تحول بالنسبة لي في التعرف على منافسين من داخل المملكة ومن خارجها. والحمد لله بفضل الله ثم بفضل جهودي وجهود الشباب حققنا المركز الأول في مسار الكفاءة التشغيلية في روشن هاكاثون لعام 2024.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعا من التقنيات الحديثة التي سيعتمد عليها المشروع هو العمل جاري حاليا على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطبيق عبر بناء وكيل ذكاء اصطناعي للقيام ببعض المهام التي تضمن تقديم الخدمة للعملاء بجودة ودقة عاليتين.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: هو في الحقيقة الحمد لله نحن اجتزنا أهم مرحلة، وهو مرحلة اختبار المشروع واختبار الفكرة، وحققنا جوائز أثبتت أن هذه الفكرة إن شاء الله ناجحة ولها سوق ولها عملاء. بدأنا بعد ذلك مرحلة بناء نموذج

0: أولي وشغالين عليه، وحاليا يعني نعمل على وضع اللمسات التقنية للمشروع، إضافة إلى ذلك استكمال التصاريح والموافقات النظامية اللازمة لإطلاقه تجريبيا مطلع العام القادم بإذن الله تعالى.
1: هل يوجد هناك مهندس محمد خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا ما يتعلق بالخطط المستقبلية لتطوير هذا المشروع، أنا أتطلع أنه يصبح هذا المشروع منصة رقمية رائدة في مجال التصميم وتوفير الحرفيين المهرة بالمملكة، وأنه يساهم بإذن الله تعالى في تطوير وتحسين سوق التصاميم الهندسية والمهن والحرف بإذن الله تعالى.
2: فرسان التمكين.
1: وفي ختام حلقتنا نؤكد أن الابتكار الحقيقي هو الذي يقدم حلول عملية تسهل حياة الناس وتواكب التطور التقني الذي نعيشه اليوم، ويعد هذا التطبيق الذكي نموذجاً مميزاً للتحول الرقمي في قطاع التصميم المعماري والهندسي، اللي يسهم في بناء جسر تواصل مباشر بين العملاء ومقدمي الخدمات، ويوفر الوقت والجهد، ويمنح المستفيدين فرصة الوصول إلى خدمات هندسية موثوقة بكفاءة وسهولة. مثل هذه المشاريع المبتكرة تعكس أهمية توظيف التقنية لخدمة المجتمع وتطوير مختلف القطاعات، وتؤكد أن الأفكار البسيطة يمكن أن تتحول إلى مشاريع رائدة عندما تقترن بالإبداع والرؤية الواضحة، وأكيد الإصرار على تحقيق الأثر الإيجابي. نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على مشاركته هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة، عرفنا بهذا المشروع الواعد وأهدافه المستقبلية، وأكيد نأمل أن تكون هذه الحلقة مصدر إلهام لكل صاحب فكرة وطموح، ونؤكد لنا جميعا أن الابتكار لا يقتصر على الاختراعات الكبيرة، بل يشمل كل فكرة قادرة على تقديم حل جديد وتسهيل لحياة الناس. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي على خير في حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجيد. مع السلامة.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديدا مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيك

0: بالإضافة لذلك كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين، بالإضافة يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني، وأفخر بانتمائي لهذا الوطن وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تمام السابعة صباحاً، الساعة الآن في استديوهاتنا. أهلا بكم مستمعينا في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على حضراتكم خالد الغانم. ولي العهد يبحث مع الرئيس التركي تعزيز أوجه العلاقات السعودية التركية. ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء باكستان مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. المملكة وباكستان وتركيا يوقعن مساء أمس اتفاقية مكة للدفاع المشترك. الرئيس التركي يؤكد أن الاتفاقية تؤكد حق الدفاع ولا تستهدف أي دولة. الرئيس الباكستاني يصف الاتفاقية بالتطور المهم الذي من شأنه تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسد روابط أخوية وإرادة مشتركة لتعزيز السلام والأمن. وزير الدفاع يؤكد أن الاتفاقية ترسخ إطاراً لشراكة دفاعية طويلة المدى تعزز الردع بما يدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم. دول عربية ومنظمات إسلامية ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك. انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها 46. الشؤون الإسلامية تصدر الدليل التعريفي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن في دورتها 46. المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يحقق 3 جوائز دولية في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي. الخطوط السعودية تتصدر شركات الطيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات للمرة 3 توالياً خلال عام 2026. مركز الملك سلمان للإغاثة يفتتح مدرسة جنوبية قطاع غزة تمنح الأطفال فرصة لمواصلة تعليمهم. البرلمان العربي يدين هجمات الحوثيين على نجران ومأرب وحضرموت. مجلس الدفاع اليمني يتخذ عددا من القرارات لردع الاعتداءات الحوثية. مسؤول أمريكي يعلن إحراز تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز. اتفاق لبناني إسرائيلي على دول بوسعها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق

0: ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه، حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها الشعراء في قصائدهم الشعرية، وإن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات الشعرية مفردة مزلاج، وهو آلة حديدية توضع في وسط الباب من الداخل وبدون مفتاح. يقول الشاعر ناصر القحطاني: كم صيت بيت عتق في الباب مزلاجه، وكم شيخ مارة قبل تعيينه ممر. كذلك أيضا كقول الشاعر فهد المفرج التميمي: واليوم باب الهوى زلشت مزلاجه، أقفى وأنا أقفيت والدعوة سموجية. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة مغباش، وهي طلعة الفجر يعني بعد الغلس. يقول عبد الله بن زويبن: تقوى سقى الله من مطر كل ناشي، ربع لها في منبت القفر مغباش. وكقول الشاعر عبد العزيز السليس: يا ربعي اللي تهتدون المطاريش، معكم يبيلي بول الصبح مغباش. وكقول الشاعر عبد الله العودة الفضلي: لشفت عبرات الغضي تنهمل زود، سريت تالي الليل وانكفت مغباش. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المناعير، وهم المطاليق، وهم الرجال الشجعان الأفذاذ. يقول الشاعر لويحان العنقري التميمي: أنا صديق الطيبين المناعير اللي لهم كسب المعالي عشاقة. وكقول الشاعر النادرة: يحرم علي ولد المناعير والجود إن كان ما أسست بالشعر دولة.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر البحريني عبد الرحمن بن شاهين المضاحكة، ونقول سعدنا بتواجدك معنا يا أبو شاهين، ويا هلا بك ويا مرحبا بك في برنامج المتكة.
1: يا مرحبا أستاذ راشد، وأنا سعيد أيضا بتواصلي معاكم وبهذا اللقاء الطيب. الله يطول.
0: إحنا الحقيقة سعداء، وأتمنى أن تكون حلقة ثرية مليئة بإبداعاتك الشعرية بإذن الله.
1: آمين. الله يسمعك زود. الله يطول.
0: الله يسلمك أبو شاهين. عبد الرحمن المضاحكة، أنت علم من أعلام الشعر في مملكة البحرين، ودائما الشمس ما تنغطب منخل يا أبو شاهين، وجهودك تذكر فتشكر، وأنا الحقيقة أحد تلاميذك. الله يطول عمرك.
1: الله يخليك، أنت أستاذ يا أستاذ.
0: الله يرب. أبو شاهين، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية شاعرنا عبد الرحمن المضاحكة الشعرية، ومن له الفضل في بروزه، ومن ما تأثر شعره؟
1: طال عمرك، أنت تعرف أنا من أسرة يعني كثير في

0: الشعراء والشعراء.
1: نعم صحيح.
0: وربيت مع الوالد الله يرحمه.
1: الله ربي يغفر له ويكرمه الجنة. أنا
0: الوالد راوي للشعر.
1: ما شاء الله.
0: خوال الوالد خوال الوالدة كلهم شعراء.
1: ما شاء الله.
0: عمي كلهم شعراء. فاكتسبت يعني أو مثل ما تقول صارت الهواية مكتسبة من الموروث اللي ورثته من الأهل.
1: من الموروث ومن الموهبة جميع اجتمعت الثنتين جميع. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم الوالدة شاعر رحمة الله عليها ولازلت أفتخر في كتابها بنت القبيلة لازال في مكتبتي قبل 30 سنة وكتابك أيضا بعد ذكريات العمر قبل يعني كم سنة ما ودي نكبر أعمارنا لكن هذه الحقيقة. الله ربي يسلمك أبو شاهين.
0: الله
1: يطول عمرك. عبد الرحمن المضاحكة ودنا تسمعنا قصيدة من قصائد على حسب اختياراتك.
0: ساعة مباركة.
1: الله يسلمك.
0: أقول ملاك الروح يا نغمة سمت في عالم الأوتار أزفها قلبي الهايم على أنقام دكات.
1: يا سلام.
0: ويا ديمة مطر تسكي ومنها تنبت الأشجار ويا برد يريح القلب من أزمات حراته أنا عاشق وحبي لك حقيقة ما بها أسرار صريحا في قراميلك وقلبي عارف ذاته كتبت الحبك الغالي تعابير من الأشعار قرامي هو أريج الزه وشوقي فيه نفحات عيونك مصدر الهامي وقولك منبع الأفكار جمالك سح يطويني وأرحل بين طياته وشعرك ليل بعيوني يداعب عالم السمار وخدك فجر تحييني بعد ما نام طلاته ملكتي الروح يا وردة وخليتي الفكر محتار قطفتي قلب صب حب وازدادت صباباته يا رحمة من المولى هواها خاطري واختار تعالي نسكن بعشن ونحيا بين نسمات ونثبت للبشر إن أكسنا وجهة التيار وكل مننا حقق مع الأيام رغباته.
1: وكل مننا حقق مع الأيام رغباته. حقيقة في هذه في الحقيقة هذه المعاني التي لها من الإثراء الإبداع ما يميزها ويميزك أبو شاهين.
0: الله يخليك. ما
1: أبدعت تميزت الله يطول عمرك أبو شاهين. السؤال يقول عابر يقول كثرة الوسائل التواصل الاجتماعي بأنواع متعددة هي ظاهرة حميدة حقيقة بين الناس ومتذوق الشعر ما رأيك بها ما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت
0: مثل ما تقول اللي أتواصل بالتواصل الاجتماعي عبر أكثر من قناة يعني
1: نعم.
0: أنا عندي التويتر عندي الفيسبوك عندي الانستغرام بأنواعها عندي الواتساب
1: يعني
0: فهي لها يعني أمور عديدة منها ما هو جيد ومنها ما هو قذر
1: نعم.
0: فأنا لما أقوم بنشر المواضيع أو القصائد أو النقد بأسلوب رصين وقوي أنا هني فت المجتمع وفت القارئ وفت المطلع
1: صحيح.
0: لكن لما آيب شيء هزيل ولا أنتقي فهذه نعم مثل ما تقول من المشاكل اللي يواجه وسائل التواصل
1: يعني الحقيقة كلامك فيما تم صحيح وأن هذه وسائل التواصل قربت محب الشاعر له من خلال هذه التواصل الحقيقة كلها بالجوال ما شاء الله في دقائق وينشر نتاجها الجميل
0: انتاجك للجميع نعم. نعم قبل تنطر مثل
1: الصفحة
0: تنزل
1: أو الصفحة كانت أسبوعية بعض المجلة شهرية بعض أسبوعية بعض طال عمرك برنامجك سوار الليل يعني أسبوعي يجي ذاك الحين يا أبو شاهين ممكن تحدثنا عن برنامجك ذكرتني والله يا أبو شاهين يعني سبحان الله عن برنامجك أنا الحقيقة من أنا من أشد المتابعين وسعدت بمشاركتي معك
0: الله يسلمك كان طال عمرك سوار الليل يقدم أستاذ خلف العنزي
1: نعم نعم أبو بشار نعم صحيح
0: خلف مش لي ظروف
1: الله يذكره بخير
0: أنا بعدين غيرني اسم البرنامج إلى نفح القوافي
1: نفح القوافي
0: تغير إلى همسة وتر همسة وتر وصلت فيه سنوات طويلة أنا إلين الله يسلمك رحت السفر إلى جمهورية مصر العربية للدراسات العليا وخلاص وقف عندي
1: وهي عام كان أبو شاهين
0: وكان تقريبا هذا في السبعينات تقريبا بداية الثمانينات تقريبا
1: بداية الثمانينات نعم صحيح من أبي نكبر أعمار احنا شاركنا فالبرنامج الطيب الله يطول عمرك وجودك
0: شاركت فيه وانت فتاة شاب
1: الله يطول عمرك الله رب يبارك فيك أبو شاهين لا خلا ولا عدم أبو شاهين ممكن تسمعنا قص حنا مشتاقين الحقيقة لسماع العديد من إبداعاتك الشعرية
0: نعم طال عمرك نعم
1: الله يسلمك
0: ساعتك مباركة
1: ساعتك مبارك
0: وراك يا غالي علينا تخليت
1: الله أكبر
0: قاسي ولا ترحم حبيب ترجاك يلي فراق تشتت البال تشتيت ما شفتنا بين المزايين شرواك
1: الله أكبر
0: حبك صطابك صل حنايا بتثبيت ما تمحي يا كامل الزين ذكراك ليتك تحن وترحم الحال يا ليت

0: توصل محبا ما عشق غير الأعماق. أربع سنين عشتها ما تهنيت، حالي نحل سبت صدودك وفرقاك. كل ما تصفحت المكاتيب ونيت، كل يوم من زود العنا طحت وعيد. شفني أسير تايه بين أسراك، ولو كان تنسى يا هوى البال وجفيت. ما ظن قلبي يا من الروح يسلاك، ما ظن قلبي يا من الروح يسلاك.
1: الله عليك. ما ظن قلبي يا من الروح يسلاك نص حقيقة مفعم بالجمال والعذوبة وثقافة عالية وحبك وسبك. شعري جميل يا أبو شاهين، جمال الله حالك. الله شعرنا عبد الرحمن المضاحك، ما رأيك بالمسابقات الشعرية؟ هل خدمت الموروث الشعبي وتراثنا الشعبي؟
0: المسابقات الشعرية أنا أصنفها إلى نوعين. صدرك تذكر كنا في الثمانينات أو التسعينات، إيه مثلا معد صفحة يكتب بيت أو بيتين يقول لك كمل عليه،
1: كمل عليه. نعم
0: ثمان أبيات
1: صحيح.
0: أو عشرة أبيات.
1: نعم صحيح.
0: وعقب يتم تقييمه من قبل شعراء، وعقب يطلع الفائز بين المجموعة.
1: هذاك الوقت نعم أتذكره جيدا. نعم
0: إيه نعم طال عمرك. الآن شلون يأتي المسابقات هذه عن طريق يعني الهدف منها مادي أكثر منها معنوي. أكثر منها يخدم الشعر.
1: يعني قصدك أهدافها تجارية.
0: تجارية، فيجمع له أصوات ويجمع له ناس ويدفع مثل ما يقول مبالغ معينة علشان يفوز شاعر معين من الشعراء دي كلهم. طبعا أنا أشوف أنها هي خرجت عن حيز الموهبة الأدبية وبقت مثل ما تقول تجارية.
1: صحيح. يعني أنت أبو شاهين مرئياتك أن تكون المسابقة فقط للمحكمين.
0: المحكمين نعم بالضبط. لكن نأتي لي تقول لي هاك حط مبلغ معين وصوت وصوت، هذه الناس الجيدة خلاص ما لها نصيب.
1: نعم صحيح. ولا شك بأن المسابقات أبو شاهين حقيقة أظهرت لنا شعراء وشاعرات مبدعين ومبدعات لم نكن نعرفهم في السابق لولا وجود هذه المسابقات الخليجية.
0: أبي أنجح واحد أصرف عليه صرف الأصوات علشان يطلع.
1: الله يطول عمرك. إجابة جميلة أبو شاهين. طيب أبو شاهين، الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها أبو شاهين وما سبب عزوفك عن الأمسيات؟ الحقيقة آخر أمسية لك كانت في مهرجان الشارقة العام المنصرم، يعني أنت شاعر علم من أعلام الشعر في البحرين. فوجودك شاعر وإعلام وجودك ملح.
0: طال عمرك أنا رسمك أقدم أمسيات، بس لازم أنتقي الأشخاص اللي راح تقدم معاي.
1: قصدك اللي يشاركون معك في نفس الأمسية في نفس الوقت.
0: إيه نعم. حط لك واحد أنت يعني ضارب لك 40 سنة أو 45 سنة في مجال الشعر، يحطون لك معك واحد مبتدئ أو واحد أو واحدة مبتدئة، فهذه يعني أنا ما أشوف أنها هي جيدة في حق الشاعر اللي قضى سنين طويلة في المجال هذا.
1: ربما أبو شاهين يعني يبون يعني يشجعون هذا الشاعر المبتدئ أو الشاعر المبتدئ على حساب الشاعر العلم يعني.
0: نعم هذه هدف طلبه. وأنا قدمت آخر مرة كانت المشاركة في مجلس الحدي معنا الشعراء من المملكة العربية السعودية الله يذكرهم بالخير، معنا الشعراء من البحرين قديمين. فهذه شوي حسين أن هي مثل ما تقول قدمت المجال المطلوب للشعراء الموهوبين من سنين طويلة.
1: لا شك بأن مملكة البحرين الحقيقة تقيم العديد من الأمسيات الجميلة والشعراء شعرية ما شاء الله، العد من الشعراء ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم العافية. نتمنى أن نراك قريبا يا أبو شاهين إن شاء الله.
0: مبارك الله.
1: الله يسلم أبو شاهين. ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك حتى الآن من قصائدك، وما السبب في ذلك يعني؟
0: والله هو السبب يعني مثل ما تقول أنت القصيدة إذا نظمت إلى هدف معين أو إلى أن يعني تعكس واقع معين نتأثر.
1: نعم صحيح. سمعنا القصيدة طيب اللي تعجب اللي حازت على أعجابك ولا زالت عالقة في ذهنك.
0: يعقوب أنا كلي أسعى دربي متاهات وصخور وأشواك تدمي بالقدم كل يوم تقطع أشرب مرارات الزمن وأجرع تكادير الدهور مجمن على شرب الكدر قرقان أنا قمن بعه تايه أنا في دنيتي مثل إبرة وسط البحور تيار جارف جرني وأصبحت أنا في زوبعة أصرخ ولكن النداء ما له بعالمنا حضور حتى الصدى ما له أثر كل البشر ما تسمعه فرسان فيه تأثرت فيه انتشر داء العثور وبهدق ناقوس الخطر والكل قادر موقعه يروح حالك حالهم منتي بوحدك في عسور قومي مع كل البشر ضد الزمان المعمعة كوني حسام صارم في ضربته قطع النحور وموت بميدان الشرف للمرء ذكر يرفعه اما حياة ترفعك لعلى مقامك في الامور ولا ممات يختتم كل حياة المفجع.
1: الله الله صح الله لسانك ابو شاهين ولقطات العمر ان شاء الله. هلا لا القصيده الحقيقه لديك قدره شعريه في الكتابه الشعريه وان تقدم يا ابو شاهين كل
0: طال عمرك المستمعين فالسموح.
1: لا لا لا بالعكس هذا التاثر جميل وان تقدم كل ما هو جديد رائع بكل جداره. هذه القصيده الحقيقه يعني شملت على المصارحه والوضوح بالامتداد الشعري الجميل يا ابو شاهين. صح الله لسانك ملايين ان شاء الله وجعل ايامك كلها مسرات وافراح باذن الله. هل تعد الراضي الشعريه الوطني والهج والرثاء والغزل وغيره الاجتماعي هل هو مطلوب من الشاعر ان حقيقه يتفنن فيه؟
0: نعم مطلوب منه يتفنن فيه ويخرج ابداعاته من خلاله لانه يعبر عن امور كثيره يعني.
1: نعم.
0: الشاعر هو مثل ما تقول سفير الكلمه. لما انا اكتب شيء يعبر عن المواطنين ويعبر عن الجمهور يعبر عن الاحداث اللي تمر.
1: نعم.
0: هذه انا هنا عكست الواقع.
1: صحيح.
0: واظهرت يعني اللي مطلوب مني ان انا اقل.
1: لان ابو شاهين يقول لك يعني الواحد انا بس في الغزل وهذا يعني خطا لا بد الشاعر ان يتمدد ويتنوع. نعم صحيح
0: ونحترم لكن باقي الفنون لها تقديرها ولها اعترافها ولها احترامها عند الناس وعند المستمع
1: ومطلوبه. طعم صحيح في هذا الوقت
0: مطلوبا. نعم يعني الواحد يعبر عن ما يخفي شعوره وعما يدور من حوله من امور فهذه يعني يعتبر مثل ما تقول الهام يبدع من خلاله الشاعر على اساس
1: جميل
0: يوصل المعلومه او يوصل الهدف.
1: حقيقة احنا سعداء وبدأ الوقت يداهمنا ونشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الجميلة والدردشة السريعة.
0: احنا والله يا اخوي على ان انا
1: ما منك
0: يعني تحيرت شوي ممكن
1: ما منك
0: قدرت المستمع او طلعت من
1: ما منك قصور يا ابو شاهين. دائما القصيد الجيد القصيد المميز يفرض نفسه. الله ربي يطول في عمرك ويبارك فيك.
0: الله يبارك فيك يا سيدي ما قصرت استاذي الله يخليك.
1: حق واجب
0: تواصلكم شاكر لكل الموجودين معاك في البرنامج من معدين ومن مخرجين ومن
1: الله يعطيك العافيه ابو شاهين. يا مرحبا بك. اللهم اسهل.
0: الله مشكور.
1: يا مرحبا بك.
0: ما قصرت.
1: وجهك ابيض.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: كلمة تستحي منها بدها. ويضرب هذا المثل للحث على عدم المجاملة والتحدث بالأهم أولا بكل وضوح وصراحة. ويقول الشاعر سعد بن جدلان: وخذ عبرة من كلام الطوارف الأولين، كل كلمة تستحي منها دفها بدها. ويقول الشاعر عبد الله بن حمير القحطاني: مريب من تسرع لكن لي حدود، ويقال شيء تستحي منه بده. أعزائي المستمعين الكرام، من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: تحت السواهي دواهي. ويضرب للشخص الذي يظهر منها السكوت والهدوء، ولكنه يفاجئ الآخرين بما لا يتوقعون منه سواء بفعل أو قول. ويقول الشاعر سلطان ابن الأسيمر: ولنا ببطي عظم ما أبدلك، يا ما ورا رمش السواهي دواهي. ويقول الشاعر عثمان الشهري: في صحبة الشلة وفي زعمهم آل، ويا ما يجي تحت السواهي دواهي. ما يقول الشاعر صالح الضويحي: تقدر تقول بخاطري شي ما قيل، واقدر اقول ان السواهي دواهي.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. عمر المناصب والفلوس الكثيرة، ما طولت ناس ولا قصرت ناس، مود البغيلي. ويقول الأمير الشاعر خالد الفيصل: كل رجل في حياة له ميول، والهواية تمتلك رجالها. ويقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود العبد الرحمن الثاني: بعض الرجال يظن وزنه بماله، ما يعرف أن العجز مثله لهن مال. ويقول الشاعر أحمد مطر الضفيري: طبيعة الطيب ما هي صرة الكيس، الصد والله للنفوس البخيلة، العفن يحزن إلى قيل عريس، يخاف تكثر عيلته بالقبيلة.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. مستمعين الأعزاء، نسعد بمشاركتكم هذه الحلقة والاستماع لها ولضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة التي تبث من أبها. معكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام مجددا وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي. نرحب بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها جانب من الفنون والتراث والهوية وأيضا هواية التصوير الجوي. نسعد أيضا بالترحيب بضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور علي مرزوق أستاذ الآثار والفنون الإسلامية المشاركة بجامعة الملك خالد والمصورة الجوية وفاء الأسمري. حياكم الله معنا في الاستديو. بداية نرحب فيك دكتور علي.
1: شكرا لكم وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون ضيوف يعني خفيف الظل على هذا البرنامج.
0: جميل، تفضلي.
2: أهلا فيك أستاذة نورة، يا هلا فيك، تشرفت بالاستضافة اليوم وتشرف بكم.
0: طبعا بداية دكتور علي، الحديث عن الفنون وعن الآثار وعن الهوية التراثية في منطقة عسير وبشكل عام في المملكة العربية السعودية هو جزء وجانب مهم من سيرة وفنون أو الفنان التشكيلي أيضا الدكتور علي المرزوق.
1: الحقيقة نعم، هذه شيء أكيد بحكم التخصص وبحكم أيضا الممارسة الفعلية للفن التشكيلي بكافة يعني مجالاته، خاصة وأن كنت في يعني قبل يعني في السنوات الماضية كنت أراسل لقسم التربية الفنية، وبالتالي بحكم التخصص فمارسنا الفنون الخزف، فنون الزجاج، الخشب، يعني التصوير التشكيلي، الفن المفاهيمي، الطباعة الجرافيكية أو غيرها من أنواع الفنون، وبالتالي يعني انعكست هذه أيضا أو حاولنا نستفيد منها ونزاوج ما بين الأصالة والمعاصرة، أصالة الماضي بتراثه بهويته بهذا التراث الجميل الذي تتميز به منطقة عسير، وأصالة أو عصرانية الحاضر الذي نحاول من خلاله أن نوظف التقنية، نوظف الفكر المعاصر الحديث في هذه الأعمال الفنية التشكيلية لتظهر حقيقة للعالم يعني بأسره. لماذا؟ لأن الفن التشكيلي، وكما تعلمين سادة الفاضلة أنه الفن التشكيلي هو فن أو لغة عالمية، وبالتالي من خلال هذه اللغة نستطيع أن نوصل تراثنا، نستطيع أن نوصل هويتنا إلى العالم بهذه الرسالة وبهذه اللغة العالمية.
0: جميل دكتور علي، اليوم الدكتور الباحث، الدكتور الفنان، ابن البيئة اللي يعني شاهدت عينه هذا التراث الثري في منطقة عسير بفنونه بألوانه، بالقط اللي دخل منظمة اليونسكو كفن من الفنون الغير مادية، التراث اللامادي، كيف استطعت أن تخرج أو تخرج من هذه الفنون بدراسة خاصة فيك أو اتجاه خاص فيك؟
1: والله منطقة عسير غنية زي ما قلت لك، غنية بشكل كبير جدا، وتعرف إنه هذه منطقة عسير أصلا حتى بالسابق اللي استحضرنا جداتنا وأمهاتنا فهم يجملون كل ما تقع عليه أعينهم. لو رجعنا أيضا للوراء سنجد إنه هناك لدينا كثير من المواقع الأثرية والتاريخية في منطقة عسير، كجرش في أحد رفيدة، العبلة في بيشة، هضبة العروس هنا قريبا منا، في النماص، يعني كثير من المواقع الأثرية والتراثية أيضا، وهذا امتداد طبيعي لما نحن عليه الآن من تطور ومن رقي. وبالتالي حتى في رؤية المملكة 2030 كان هناك تركيز كبير جدا على هذا الموروث وعلى هذا التراث الحضاري الذي تنعم به المملكة العربية السعودية. الحقيقة من خلال دراساتي في البداية حتى في مرحلة الماجستير كانت من أوائل أو من أولى الدراسات اللي تناولت القط العسيري والزخارف على عمارة عسير التراثية منذ أكثر من ربع قرن تقريبا، وأصبحت الحمد لله مرجع لكثير من الرسائل العلمية اللي انتشرت الآن بشكل كبير، لا سيما كما ذكرتي سادة نورة أنه قبل فترة أو 2017 كما تذكر تعلمين ويعلم المستمعين الكرام اللي هو القط أصبح تراثا عالميا. فبالأمس كنت يعني أفتش في بعض الأبحاث العلمية اللي تناولت القط تحديدا، وجدت هناك عشرات الرسائل ليس في يعني في المملكة العربية السعودية وإنما حتى في على مستوى العالم الوطن العربي وأيضا على مستوى الشرق الأوسط. وهذا دليل على أنه هذا التراث حينما نحرص على أن يكون ضمن المنظمة اليونسكو كغيره من الأشياء التي أصبحت تراثا عالميا يعني القهوة وكمثلا المدائن صالح المجلس العربي ومدائن صالح وما غيرها. فأصبح هذا هو التراث فعلا نحن نحرص عليه وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لي أنا ودراساتي وابحاثي أصبحت في هذا الإطار وفي هذا المجال من خلال أنه كيف إحنا يعني نبحث في هذا وبفق رؤية معينة. إحنا في قسم التاريخ والآثار في جامعة الملك خالد حقيقة حاولت أن أدرس هذا الموروث. كان آخر الدراسات اللي قمت فيها كانت في مؤتمر علمي في جامعة باتنا في الجزائر وكانت عن استخدام التقنية في توثيق محتويات المتاحف الخاصة واخذت متحف بن عفيصان كنموذج أو كعينة ممثلة لمتاحف عسير ونحن في متحف عسير نحتل حتى المرتبة الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية في عدد المتاحف المرخصة بعد الرياض وهذا دليل على أنه أبناء المنطقة متعطشين لهذا التراث يهتمون به بشكل كبير جدا يحاولون أيضا أن يبرزوا يحاولوا أن يشاركوا في من خلال متاحفهم الخاصة وإن كنت يعني أسميها أنا شخصيا مجموعات خاصة لكن إن شاء الله مستقبلا ستصبح متاحف خاصة بإذن الله تعالى. إذن نحن أمام تراث يعني كثير من الباحثين يتعطش إلى أن يعني يأخذ منه ويحاول أن يدرسه بكامل دراسة. نحن لدينا المواقع الأثرية لدينا المواقع الرسوم الصخرية لدينا الوسوم التي على الجمال وعلى الحيوانات أكرمكم الله وأيضا لدينا الكتابات القديمة كالثمودي كالمسند الجنوبي كالسبئي وما إلى ذلك. أنا حقيقة أسعد حتى لما أخذ يعني طلابي وأبدأ أروح إلى بعض المواقع كزيارات علمية لهذه المواقع حتى يقوموا بدراسة هذه الآثار سواء رسوم صخرية أو كتابات قديمة أو غيرها ويقومون بدراستها دراسة عملية وليست من واقع الأشياء النظرية. وهذا حقيقة يعني ولدينا حتى طلاب دوليين يعني تعرف جامعة الملك خالد فيها 100 جنسية تقريبا على مستوى العالم وبالتالي تعتبر من أكبر الجامعات في المملكة السعودية اللي تستقطب هذه الطلاب الدوليين. الأبحاث كثير حقيقة يعني كان آخرها كما ذكرت لك هذا البحث اللي السابق وأيضا هناك أبحاث مبثوثة في كثير من المجلات العلمية كالرسوم الصخرية مثلا على وكأيضا الزخارف وهذا اللي أنا اهتم فيه كثير حقيقة خاصة في السنوات الأخيرة. بحث نشرته أيضا في جامعة علمية في جامعة نورة كان عن الزخارف على الأبواب الخشبية التراثية المرتبطة أو في عمارة عسير التراثية.
0: جميل كثير من التفاصيل هذه أكيد سأتطرق لها ولكن ننتقل إلى ضيفتنا المصورة الجوية وفي نفس السياق أنا حبيت أن يكون هذا نوعين من الفنون البصرية الجميلة موجودة معنا في نفس الحلقة الأستاذة أو المصورة الجوية وفاء الأسمري وبداية مشوارك و تجربتك وتعرفك على هذا النوع من الفنون.
2: يا هلا فيك أستاذة نورا يا هلا في إذاعة الرياض على هذا اللقاء. بالنسبة لي كبداية قبل يمكن في 2012 كانت بدايتي في المونتاج وكنت أعمل في المونتاج يعني تعلمت من اليوتيوب وكذا يعني ولكني أتقنت المونتاج وأصبح يعني وجدت ارتباط بيني وبين المونتاج كهوية وجدت أنه شيء يمثلني ولكن جلست مع فترة كذا ثم توقفت توجهت أني أكمل دراستي وطور نفسي وكذا وكملت البكالوريوس إدارة أعمال الحمد لله أخذت امتياز مع مرتبة الشرف الأولى درست حاولت أطور مني أنا فدرست في الكويت ودرست في مصر في نفس الوقت الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية في الكويت وكمان الطب التصنيفي في مصر وأثرت كثير في صناعة شخصية وفاء يعني غيرت سوت تغيير جذري لشخصية وفاء ونظرة وفاء للحياة هذه فادتني كثير. بعدها أنا بديت يعني أميل للتصوير لأن هذا الشيء جزء مني يعني فوجدت التصوير الدرون كفرصة أنه كل الموجودين على الساحة تقريبا ذكور رجال، فما في المرأة ما في لها مشاركات في هذا المجال، وأنا أميل لهذا الشيء.
0: البحث عن فرص التمكين الجديدة.
2: بالضبط. فأنا قدمت على دورة معتمدة، كانت أول دورة تقام في الجنوب ومعتمدة لتصوير الدرون، تدريب الدرون رجال ونساء، والحمد لله اجتزتها وعلى طول اشتريت الطائرة وكملت الإجراءات الرسمية والحمد

0: الحمد لله. يعني أنا ما أخذت وقت كثير لأن التصوير أصلاً فكرة التصوير هي واحدة نفسها. يعني
1: وفاء، هل أنت من النوع اللي تضع خطة إخراجية معينة لمكان في خيالها وتأخذ الدرون وتنطلق، أو أنه إذا كنت ماشي فجأة كذا لفت انتباهك شيء ورحتي، أو أنت تصنعين تجربة كاملة من خلال الدرون؟
0: شوفي، هي أحياناً تكون هو المونتاج وشو فكرته، فكرته أنك تكون قصة
1: جميل
0: توصل شعور للمشاهد أو توصل فكرة. أحيانا يكون المشهد صامت ما في كلام ما في تعبير، لكن المشهد وتفاصيل المشهد توصل لك قصة. فأنا عندي اثنين. أحيانا أمر في مواقف تكون جميلة يعني تحتاج تصوير وتحتاج التقاط، لأن أحيانا اللقطات يعني في لحظة معينة يعني ممكن بعد 5 دقائق تروح اللقطة، يعني زي السحب والشمس وذا. أحيانا تكون في لقطة معينة في فترة معينة لازم تلتقطينها، ولكن في بعض المقاطع لا، في إخراج كامل للمشهد أنه يظهر بصورة يوصل رسالة للمشاهد.
1: جميل. اليوم اللي بتحدث عن وفاء الأسمري بالأسمر، هذه الطبيعة الجميلة الجميلة جدا، يعني هذا المسار المتجه من أبها إلى بالأسمر إلى بالأحمر، الغني بالخضرة بالطبيعة، كيف استطاعت وفاء أن يعني تصنع منه مثلا لوحات، لوحة تصويرية معينة؟ هل كان فعلا سبب على تأثير عينها ورسالتها الضوئية؟
0: أنا أجد أن أولا عسير غنية بالتنوع الجغرافي والبيئي، فأنت لما تروحين أي مكان تلقين شيء مختلف. يعني أنا رحت قبل فترة سرات عبيدة، تفاجأت لأول مرة أنا أروح لها، تفاجأت بطبيعة الأرض، جمال بس من نوع آخر مختلف تماما عن السودة. السودة لها طابع، القرعة لها طابع، بالأسمر لها طابع. فالطبيعة أصلا تفرض نفسها، جمال الطبيعة أنت فقط كمصور لك اختيار الزوايا ولمساتك في المونتاج. المونتاج طبعا ما يحتاج، تصوير الدرون بالذات يختلف عن التصوير الأرضي، أنه ما يحتاج كثرة انتقالات وكثرة فلاتر، لا، أنت فقط اختار الزاوية الصح والوقت المناسب. جميل. بالتوقيت المناسب.
1: جميلة. طبعا مزيد من التفاصيل وفي هذا الفنون الممتعة في مقاديرتي، ولكن بعد الفاصل. عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام، وعبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقاديرتي من أبها، ولازلنا مع ضيوفنا الدكتور علي المرزوق والمصورة الجوية الأستاذة وفاء الأسمري. نعود لك أستاذ دكتور علي، والحديث أيضا عن الآثار والتراث والهوية، وذكرت قبل شوية في سياق الحديث أنه منطقة عسير تعتبر المنطقة المرتبة الثانية بعد الرياض في عدد المتاحف أو المجموعات كما سميتها، ولكن بعد الهوى إن شاء الله وبعد نتناقش في هذه النقطة. ما هي الرسائل اللي ترى أنه ترسلها للمجتمع من خلال هذه المتاحف، من خلال المواقع المتنوعة، الرسوم الموجودة في منطقة عسير اللي تميزت فيها؟
2: الحقيقة هي رسائل لأصحاب المجموعات الخاصة أو خلنا نقول المتاحف، هم حقيقة على قدر كبير جدا من الحب لهذه المجموعات اللي قاعد يجمعونها، وهم يحتاجون فقط إلى في ظني إلى دورات تدريبية تثقيفية حتى يستطيعوا أن يديروا مثل هذه المجموعات الخاصة، مثل هذه المتاحف، لأن حقيقة طريقة العرض تحتاج إلى إعادة نظر، طريقة التعريف بكل قطعة تراثية تحتاج. كثير من المتاحف الخاصة للأسف يهتمون بالكم قبل كيف، أنه أنا بعرض لي مثلا
1: أجمع قطع
2: 20 دلة يكفي وحدة، يعني مثلا
1: قطع كنموذج
2: كنموذج يكفي، وبعدين لما نعرف أنا بهذه القطعة بالكرت، حين طبعا بحكم التخصص لدينا طريقة معينة في حال التوثيق وكذا، فيعني وزارة الثقافة وهيئة المتاحف مشكورة أعطت تراخيص، وإن كنتم يعني أفضل أن يعاد النظر في هذه التراخيص مرة أخرى، بحيث أنه يكون قبل أن أعطي هذه التراخيص لهذه المواقع لابد أن يعني تخضع لشروط معينة، لابد أن يعطى أصحابها دورات معينة. الحقيقة أنا لي كثير من الأصدقاء في المجموعات الخاصة ولديهم هموم ولديهم تطلعات ويتمنون أشياء كثيرة وعليهم ضغوط. خلنا نقول أتمنى الآن من هذا المنبر أنه تخفف عليهم هذه الضغوط، هم يقوم بدور كبير جدا، دور كبير في حفظ الهوية، في حفظ الموروث، في حفظ تراث الأجداد.

0: تاد، وبالتالي يحتاجون إلى دعم أكثر من يحتاجون إلى بعض الضغوط التي تمارس عليهم حالياً.
1: جميل دكتور،
0: يعني من خلال
1: في نقطة بس إذا سمح لي
0: تصاريح وغيره،
1: في نقطة مهمة جداً وهي ذكرتها أنت في سياق حديثك، وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها اللي تعمل بشكل كبير، وأيضاً الجامعات وحرصها على التوثيق التراث اللامادي مثل جامعة الأميرة نورة، مثل أيضاً المعهد الملكي ورث. هذه الجهود الكبيرة اللي تبذلها القيادة من خلال هذه المؤسسات المتنوعة، جامعات، وزارة الثقافة، وكم البحث، ألا ترى أيضا أن هناك مسؤولية كبيرة في وخصوصا في التوثيق الشفهي للتراث اللامادي؟
0: كثير كثير التوثيق الشفهي فعلا نحن نحتاج كبير، يعني بشكل كبير. أنا كان عندي لقاء قبل، كان عندنا ورشة مع دارة الملك عبد العزيز في حول هذا الموضوع، لأنهم الآن ينظرون إنه كيف نفعل أو نعيد الجنادرية مرة أخرى إلى أرض الواقع. وهذا يعني حقيقة أنا سعيد جدا أن تعود الجنادرية، وتعرفون الجنادرية كان لها إسهامات كبيرة في التعريف بالتراث بشكل عام، التراث المكالبية السعودية. فلا شك إنه إحنا يعني هذا الدور يعني مهم جدا. التراث الشفاهي يحتاج منا سواء ما يتعلق بالفنون الأدائية خلال القصائد الشعبية
1: والأمثال
0: وما إلى ذلك، نحتاج بشكل كبير جدا. نحتاج اولا سدنور، احنا نحتاج حقيقه الى الى الى فريق عملي، فريق عمل جيد بعيدا عن الشركات التي ربما تدخل في منافسات لكن ليس لها هذا يعني هذا الباك جراوند
1: كتخصص، ما هي عندها ماده تبغى تشتغلها.
0: نحتاج الى متخصصين حقيقه ليقوموا بهذا الدور، ويعني نوثق لهذه. لا يمكن الان نبغى نستفيد مما هو موجود الان او متاح لدينا، كبار في السن كبيرات في السن، يجب أن نقيم معهم يعني تسجيلات سواء صوتية أو مرئية، ومعنا حد يعني أيضا زميلة الأستاذ وفاء الإعلامية، أيضا أن نوثق لهذه توثيق شفهي، توثيق أيضا بالفيديو، توثيق حتى لأنه بعد فترة لن يكونوا موجودين، حتى نحن لن نكون موجودين فترة فترة. فهؤلاء الجدات
1: ضاع منها الكثير،
0: كثير فكفاية ما ضاع. أحتاج حقيقة ونحتاج جميعا أنه على الأقل نمسك ما بقي الآن ونأخذ ما لديهم من بعض. والله حينما أجلس مع الوالدة وأمسي عليها بالخير وأخذ منها بعض المعلومات لدرس أبعد، أنا وهي بس فقط لوحدنا. لماذا؟ لأنه قاعد أسجل وكذا، فمعلومات لم تكن لدي أنا في الخلفية التاريخية اللي لدي وكذا. وبالتالي إحنا نحتاج كما أشرتي إلى فرق عمل، نحتاج إلى تعاون. إحنا في قسم التاريخ والآثار نرحب حقيقة بأي تعاون مع أي جهة كانت، تعاون علمي يوثق مثل هذه الـ الأشياء. حتى حينما كنت في مركز البحوث أو أرأس مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في جامعة الملك خالد أو وحدة التراث العمراني، من خلال هذه أيضا حاولنا أن نوثق البعض، لكننا بحاجة إلى مزيد من التعاون والشراكات. كما هو دائما يشير إليه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، يحاول أن يؤكد فينا أو يؤصل فينا نحن ونبتعد عن الأنا. إذا لم نكن فريق واحد لتحقيق غاية معينة لن ننجح.
1: صحيح. الآن ننتقل إلى المصورة، أنا أعتبرك فنانة، هو جانب من فنون مهم جدا، وأيضا الجانب الإعلامي والحس الإعلامي ودور المصور. اليوم إحنا في السوشيال ميديا وأنت من الأسماء الموجودة اللي تظهر مباشرة، موجود اسمك متداول من خلال المقاطع اللي تنشرينها في السوشيال ميديا، مقاطع منطقة عسير سياحية ثقافية، ولكن المخرج يقول نطلع فاصل ونرجع نسمع الإجابة. أبدأ في كورة ثانية.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي، ولازلنا مع ضيوفنا الكرام الدكتور علي مرزوق والمصورة والإعلامية وفاء الأسمري. وكان سؤال من الهواء اللي نظرتك أنت الإعلامية، نظرتك الضوئية وأهمية هذا العمل اللي تقدمينه سياحيا ثقافيا تراثيا.
1: زي ما احنا نعرف ان عسير مليئة بالتراث ومليئة بالتنوع الثقافي الموجود والحراك، الحراك الثقافي، وفيه برامج توضع ويشتغل فيها تجهز سواء في السياحة او في على مستوى الثقافة، على مستوى
0: التراث والمباني الهوية العمرانية.
1: فهذا كل من يبرزه يبرزه المصور، التصوير
0: توثيق.
1: يعني أيوة توثيقا، أنا أشوف التصوير نقطة أساسية لإنجاح أي عمل. يعني العمل يدفن إذا لم يظهر على السطح، فالتصوير أنا أشوف أن التصوير أساسي، عنصر أساسي لنقل الثقافة أو هوية عسير أو الأعمال المتاحة اللي تشتغل عليها سواء هيئة السياحة أو المواطنين. هذه كلها تبرز عن طريق التوثيق اللي هو عن طريق التصوير.
0: وفاء، بين الأرض والسماء، ما هو شعورك وأنت تنقلين هذا الدرون وتطيرين تحلقين في أجواء منطقة عسير الماتعة؟
1: أنا من الأول قبل الدرون أنا دائما أحب أتأمل السحب والشمس، هذا أكثر شيء يعني منظر يجذبني، وكنت يعني أستمتع بالنظر لها. لكن للأمانة أنا بعد الدرون أحيانا والله العظيم أحس أن روحي كذا بتطلع من المنظر كأني أنا اللي محلقة، منظر يعني صعب وصفه بصراحة. فالزوايا اللي تلتقطها الدرون مختلفة تماما عن التصوير في الأرضي، يعني بالذات في يعني تصوير لطبيعة مكان شام يعني كبير، تعطيك مساحة. يعني أحيانا أنا أصور، مرة صورت الدوار حق المنسك يسألوني يقول هذا وين،
0: يعني الزاوية.
1: أيوه هذا هو اختيار الزاوية كمان. فالدرون يعني تظهر لك المناظر بشكل يعني متعة.
0: بين التمكين والواقع، هل وجدتي فرص تمكين حقيقية على أرض الواقع كمصور جوي؟
1: والله ما شاء الله تبارك الله، يعني بصراحة المرأة الآن أصبحت يعني المجال مفتوح لها، حقوقها القانونية والمجتمعية كلها متاحة. الآن دور المرأة فقط، المرأة أنها هي اللي تجتهد على نفسها.
0: جميل.
1: بالضبط، يعني أنا حتى لما ظهرت ما واجهت أي صعوبات، بالعكس كان الكل متقبل. يعني كان في دعم لا من الأسرة، عندي زوجي، بناتي، أهلي، المجتمع الإعلامي، الكل يدعم والله.
0: جميل.
1: فالحمد لله، يعني حتى صعوبات ما واجهت. فهنا دور المرأة نفسها أنها تثبت وجودها بما يتناسب معها وميولها.
0: جميل. دكتور علي، وخلين أكيد لازم ترد.
2: لا بالعكس، أنا أولا أعتقد والله أعلم أن كثير من زميلاتها في على مستوى المملكة العربية السعودية يغبطونها على أنها في عسير. لماذا؟ لأنه إحنا ويمكن قالتها في البداية، إحنا ننعم في
0: بيئة
2: جغرافية، تنوع جغرافي جميل جدا. صحيح. عندنا السهول في تهامة، ثم ننتقل إلى الأصدار، صدر كل شيء هو الوسط، ثم ننتقل إلى الجبال أو مرتفعات الصراع، ثم إلى الهضاب الداخلية. هذا الأربعة الأنماط الجغرافية لها أيضا أربعة أنماط معمارية كما تعلمين.
0: أي هذا سؤال مهم كنت هذا يميزنا ترى، صار عمارة في منطقة عسير عامل جذب ترى
2: جدا
0: لمن يزور منطقة عسير.
2: بتكلم فيها إذا سمحتي لي، لكن بس عشان أتقاطع مع الأستاذة وفاء، إحنا في الآثار دائما يسمونها يعني علم اللي يستفيد، خلنا نقول ما نقول متطفل، لكن يستفيد على من كل العلوم. من ضمنها حتى الدرون، احنا نستفيد من الدرون حتى بالتصوير الجوي لبعض المواقع الأثرية حتى، وربما إن شاء الله يوم من الأيام نستفيد منها في بخبرتها في هذا المجال. الواقع المعزل AR أو الواقع الافتراضي VR، كل هذه الأمور احنا نحتاجها كثير في التراث، وفي التراث سواء التراث الحضاري بصفة عامة اللي يجمعها كلها، أو في التنقيبات الأثرية وما إلى ذلك. بالنسبة للعمارة رجعنا لها أستاذة نورة، إحنا في منطقة عسير أيضا يعني مغبوطين على هذا التنوع. إحنا إذا كان في حرارة يعني أجواء حارة في الصراع ننزل إلى تحت، إذا كان العكس

0: فيطلعوا له. فاحنا اجواءنا جدا جميله ورائعه، ولذلك اصبح هناك توجه الى ان تكون عسير هي وشاء عالميه سياحيه على مدار العام. إذا تكلمنا عن ماطي العمارة التقليدية في منطقة عسير، فهي مرتبطة بالبيئة الجغرافية. فحنبدأ مثلا في تهامة، وأيضا التنوع المعماري أنماط العمارة الأربعة حسب التنوع أيضا المناخي والتنوع الجغرافي يتبعها أيضا تنوع زخرفي في هذا المجال. ما نشاهده من زخارف في العشش لا يمكن أن أو في المباني النباتية في تهامة لا يمكن أن نجد له ما يمثله مثلا في الأصدار، خلينا نقول مثلا رجال ألمع كعينة مثلا ممثلة، أو في الصرا سواء بلا شهران أو قحطان أو ما لذلك، أو رجال الحجر، أو إذا ذهبنا في الهضاب الداخلية في الأجزاء البدوية، وما يرتبط بها من المباني خلينا نقول أو البيوتات، بيوت الشعر مثلا والسدو وما إلى ذلك. هذا التنوع جميل جدا ويجب أن نحافظ عليه حقيقة، ونحافظ على خصوصيته. وبالتالي هناك ما يسمى بالكود العمراني، هناك أيضا أنه نمط معين لابد أن يتحقق فيه مثل هذه المباني التراثية التي تنعم بها منطقة عسير. لدينا 4000 قرية تراثية، لا أقول مبنى وإنما أقول 4000 قرية. لو قلنا في كل قرية 4 ولو 10 مثلا، ولا يمكن ده أكثر من كذا، لكن 10 في 4000 يعني 40,000 تقريبا، فالعدد عدد كبير جدا. نحتاج فقط إلى توعية بقيمة هذا الموروث، لا شك. نحتاج إلى توعية لأهالي هذه القرى التراثية، حتى يعني في بعض القرى التراثية يمكن بعد نكد عشان يوافقون أنه تكون ضمن التطوير والتأهيل وكذا. أنا أشرف بأن أكون رئيس فريق تطوير قرية المسكي من جهة الجامعة الملك خالد، ونعمل عليها، وإن شاء الله أنه في قابل أيام ستكون وشها سياحية أيضا متميزة كما هي بقية القرى.
1: طبعا احنا وصلنا الآن لنهاية هذه الحلقة، ويبقى لكم دقيقة دكتور علي ودقيقة وفاء الأسمري.
0: تسمحي لي استاذ وفاء؟
2: تفضل.
0: الدقيقة اللي أنا بتكلم فيها، يمكن سؤالك اللي قلتيه إنه كيف أحقق الأصالة والمعاصرة في أعمالي الفنية التشكيلية، وهذا مهم جدا، ولعلها رسالة إلى الفنانين في في في في اللي يسمعونا الآن، خاصة في مملكة عسير. لدينا إن شاء الله في الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ورش صيفنا فن حتكون مفعلة إن شاء الله في خلال هذا الصيف في عسير بإذن الله. لدينا معارض، لدينا ورش ومحاضرات وما إلى ذلك. بالنسبة لي أعمالي أنا، فأعمالي حقيقة تتحول إلى العناصر التراثية، هذه أعمالي التراثية حقيقة تتحول من نصوص بصرية مفتوحة تتجاوز التوثيق المباشر، لتطرح أسئلة حول الهوية، الذاكرة، الانتماء، استمرار الأثر الثقافي في الحاضر. لا أسعى حقيقة إلى إعادة إنتاج التراث كما هو، بل إلى بناء حوار الماضي والراهن، بحيث يصبح العمل الفني مساحة يلتقي فيها التاريخ بالفكر المعاصر، ويقرأ المتلقي التراث من منظور جديد يربط بين الأصالة والحداثة. وأقدم شكري مرة أخرى لكم على هذا اللقاء المتميز.
1: جميل.
2: رسالتي لكل من يعمل أو يمتلك حرفة في يده، سواء تصوير أو كتابة أو أي مهنة، هو حرفة أقدر أقول هواية، لابد أن يترك بصمة، لأن لكل إنسان زي ما للأصبع لليد بصمة وللعين بصمة، فللروح بصمة. فكل ما اتصل الإنسان بالعمل الذي قدمه ويكون له رسالة وهدف وغاية، كل ما كان أنبل وأفضل.
1: جميل،
2: شكرا لكم.
1: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. شكرا لكم مستمعين الكرام، كنت أنا معكم الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج كل التحية لكم من مخرجنا زياد الشهري.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست.

0: دشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصرف، بل على حسن الاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد.

0: إذاعة SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. حبوب عليه قليل الدسم، وكم مرة تناولت حبوب الفيتامينات لأنك شعرت بالخمول دون تحليل طبي؟ وكم من عاداتنا الغذائية وسلوكياتنا اليومية اللي نمارس فيها الخطأ ونجانب الصواب بكل ثقة دون بحث أو تمحيص عن مدى صحتها أو أهميتها لنا؟ اليوم بنناقش ونفند هذه السلوكيات مع الدكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص في علوم الغذاء والتغذية. حياك الله دكتور مشوح.
1: اهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
0: حياك دكتور مشوح. رغم انتشار عمليات التكميم واستخدام إبر التنحيف، الا ان هوس الدايت وانظمة التخسيس لا يزال قائما. الحقائق وكشف الحقائق وراء الأنظمة الرائجة مثل الكيتو، الصيام المتقطع دون ان تكون لها توصيات معتمدة، هل هذه الطرق مفيدة لما يحصل فيها من حقيقة، يعني بالعام يقول من تجويع إن صح التعبير، قد يؤدي لمشاكل أخرى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع الكيتو أو الصيام المتقطع، هل هو يعني أفضل ولا لا؟ طبعا لا يوجد نظام غذائي يعني واحد يناسب الجميع. ودراسات أغلب الدراسات اللي تتكلم عن الأنظمة الغذائية واللي تؤدي إلى فقدان الوزن، طبعا الكيتو وصيام متقطع يساعد، طبعا احنا ما نقول انه ما يساعد، لكن يساعد كثير في انقاص الوزن، لكن ما توجد أدلة قوية على انها يعني متفوقة على الأنظمة الغذائية الصحية الأخرى على المدى الطويل، لانه احنا نقول دائما الغذاء النظام الغذائي هو أنك تختار نظام غذائي متوازن تلتزم فيه فترة طويلة، يعني مثلا سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، طول عمرك يعني، وليس اتباع يعني حمية على قولهم قصيرة المدى ثم ترجع إلى عادتك القديمة على قولهم. لذلك من المهم جدا مثلا أني أتبع مثلا نظام البحر المتوسط اللي هو الفيجيتيريان دايت، اللي هو دائما يعني يضرب فيها المثل في الأنظمة الغذائية إنه متنوع، لأنه في سلطات كثير وفي سمك وفي زيت زيتون وفي أشياء كلها يعني ومكسرات والأشياء هذه الحلوة، بدون ما أسرف فيه برضو، لأنه في الإسراف أحيانا يولد إنه الواحد يأخذ طاقة أكثر وسعرات حرارية أكبر وبالتالي يخرب على نفسه. وبالتالي كل ما كان متنوع الغذاء وكل ما كان بالشكل التنوع السليم والاختيار الموفق، كل ما أنت استمرت عليه سنين طويلة بدون ما تفكر في أي دايت آخر.
0: نعم.
1: ولا مثلا لو رجعنا مثلا علميا، نجد أنه الكيتو جدا ممتاز للناس اللي مثلا يعالجون فيه أحيانا حالات الصرع اللي عند الأطفال، يعني موثق علميا الكيتو، ما هو دايت سهل، لا جدا ممتاز يعني للناس اللي عندهم حالات معينة. ليش لا، الكيتو جيد، لكن ما هو للشخص اللي يعني يستخدمه فترة كده وينقص وزنه بسرعة بعدين يرجع ثاني مرة على قولهم يرجع إلى نفس الموال الآخر القديم ثم يرجع نفس وزنه يرجع ثاني مرة.
0: نعم. طيب دكتور، متى يحتاج الشخص فعليا لتناول الفيتامينات والمعادن، ومخاطر تناولها دون استشارة طبية، خاصة مكملات الحديد وفيتامين دال؟
1: والله شوفي، أغلب الناس، أغلب يعني العالم ما يحتاجون صراحة المكملات غذائية، لكنها تستخدم إذا ثبت أنه عنده الشخص نقص، مثلا زي الحامل، مثلا دائما ما يتواكب معها انها تاخذ مكملات علشان النقص عندها، او بعض او كبار السن او النباتيين اللي لا ينتهجون نظام الدايت النباتي، هذول دائما عندهم نقص في فيتامين بي 12 مثلا، يستخدمون كبسولات. ولكن مثلا عندنا حالات كثيره مثلا زي نقص فيتامين د، يعني لازم ناخذ كبسولات فيتامين د إذا ما أخذنا مثلاً، إذا ما استهلكنا، لأن إحنا ما نستهلك سمك كثير ولا يعني أسماك وكذا، وبالتالي ضروري إن الواحد يأخذ فيتامين دال كمكملات للنقص، لأنه له أهمية كبيرة جدا في الصحة وفي المناعة وفي الأشياء هذه. لكن برضه ينتاب أحيانا للمكملات أنك لازم تأخذها من شركات موثوقة ومن أماكن موثوقة، يعني اللي فيه كثير غش للأسف في المكملات. لذلك المهم أنه المهم أهم شيء أنه نأخذها من مواقع مثبتة وسنتك على قولهم موثقة يعني.
0: نعم. طيب دكتور، قراءة البطاقة الغذائية الملصق طبعا على المنتجات، كيف ممكن يخدعنا التسويق بعبارات مثل عضوي، قليل الدسم أو خالي من السكر المضاف؟ كيف نقرأ المكونات الذكية خلف المنتج ونتأكد من أمانها علينا صحيا؟
1: والله هذه مشكلة يعني يبغى لنا توعي صراحة كبيرة جدا في قراءة الليبل اللي هي البطاقة الغذائية، أن الناس تقرأ الليبل بالشكل الصحيح، لأنه قراءتها صراحة مهمة جدا. يعني أحيانا يعني يقول مثلا أحيانا في بعض البطاقة في بعض العبوات مكتوب عليها بدون سكر مضاف، هذا لا يعني أن المنتج خالي من السكر، لأنه في سكريات طبيعية بكميات كبيرة داخل المنتج. مثلا أحيانا يقول قليل الدسم وهو يحتوي على كميات كبيرة من السكر لتحسين الطعم مثلا. عضوي وهو أصلا يعني لكنه فيه يعني لا يعني أنه العضوي مثلا قليل سعرات حرارية أو أكثر صحة، لا، أحيانا ممكن يكون فيه دهون، ممكن يكون فيه سكريات عالية، وبالتالي ضرره أكثر من نفع أنه مكتوب عليه عضوي. لكن لازم نقرأ مكونات، نعرف كمية السكر، كمية الصوديوم، الدهون المشبعة مثلا، نعرف حجم الحصة الغذائية على أساس أن نعرف كم المفروض نستهلك من هذا المنتج.
0: نعم، يعني دكتور ما أدري، بس كأنك تقول أن مو كل منتج مكتوب عليه عضوي أنه ممكن يكون مفيد، هذا اللي فهمت؟
1: لا، هو ممكن أنه يجيب شهادة أنه عضوي، لكنه أنا كشخص مثلا عندي مثلا هذا المثال عندي ضغط، ولكن الملح زايد في العضوي هذا المنتج هذا فيه صوديوم عالي مثلا أو دهون مشبعة عالية، وبالتالي ما ينفع لي حتى لو أنه عضوي.
0: شائعات وحقائق الأغذية المعدلة وراثيا والمواد الحافظة، هل هي مسرطنة حقا كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: لا والله للأسف، يعني إحنا الدولة طبعا موقعة على اتفاقيات عندنا المملكة العربية السعودية، موقعة على اتفاقيات اللي هي الأغذية المعدلة وراثيا، وفيها يعني كلام كثير صاير يعني، لكن إلى الآن يسمونها التأثير الصحي لها اللي هو الهيلث امباكت للجي ام اوز، هذه اللي هي جي ام اوز هذه، إلى الآن ما ظهر شيء يثبت إنه هي مسرطنة أو لها تأثيرات صحية قوية جدا على الناس. لذلك يعني مسموح باستخدامها بشكل كبير جدا. عندنا مثلا منتجات كثيرة معدلة وراثية تستهلك بكميات كبيرة جدا على مستوى العالم كله، وبالتالي ما أظن أن يعني الكلام هذا صحيح اللي موجود في يعني، لكنها قبل ما يسمحون بها دائما تمر بتقييمات السلامة، سلامة أغذية دقيقة جدا من الجهات الرقابية ومن الـ WHO ومن الـ CDC الأمريكي. لذلك إلى الآن والله أنا ما أشوف أنه في يعني قلق كبير جدا، لكن إذا ظهر شيء أو أظهرت الدراسات شيء أنه في تأثيرات صحية على الأغذية المعدلة وراثيا، يتوقف استخدام جزء منها. يعني إذا في منتج معين ظهر أنه مؤثر على الصحة العامة، دائما في مواكبة لهالأشياء هذه، وبالتالي ما أظن أنه يعني يأثر إن شاء الله على الصحة العامة.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للآن مع تحديدا مع المطاعم وانتشار الطلبات هذه، تجيك فيها بعضها مثلا فيها الأشياء المعلبة مثل المايونيز وهذه، هل ممكن أنه الشخص أصلا ما يتناولها في فترة الصيف هذه المنتجات؟
1: والله طبعا الصيف مشكلته مشكلة أنه درجات الحرارة العالية، لكن لو حفظت بالشكل السليم ما فيها مشكلة. اللي هي أنت تقصدين الكاتشب والمايونيز؟
0: إيه نعم، خاصة أنها تجي بعضها تكون عن طريق الطلبات، تجيك ممكن بعد ساعة أو حتى ساعتين.
1: ما أعتقد أنها فيها مشكلة، لأنه إذا هي محفوظة بالشكل الصحيح وبسرعة تجي ما أعتقد أنها فيها مشكلة. إذا كانت معلبة تعليب مصانع، يعني مثلا زي المايونيز، في فرق بين أنه ناس يغرف لك مايونيز يحطه لك في علبة، وبين أنه يجي معلب من علب المصانع هذه اللي هي الساشت هذه اللي تجي مع ال. لكن يفرق احيانا، لانه اذا كانت معاد يعني تعبئتها فهذه فيها خطوره شوي. اما اذا كانت معقمه من المصنع نفسه، انتاج المصانع، فهم يستخدمون مثلا بيض مبستر، يستخدمون يبسترونها، وبالتالي ما فيها خطوره كثيره. لكن اذا كانت من نفس المعمل هو مسويها مثلا داخل المعمل ومعبيها وغرسلها، هنا تكمن الخطورة في أنه لا قدر الله ممكن أنه ما بستر البيض، يستخدم بيض غير مبستر، يستخدم مثلا أدوات غير نظيفة، يستخدم كذا. هي تعتمد على حالة البسترة، على حالة الكاتشب أو المايونيز من مصدره، فبالتالي ما نقدر نحكم عليه أنه لا قدر الله يسبب مشاكل أو لا.
0: نعم. طيب دكتور، التسمم الغذائي المنزلي كيف يحدث وكيف يمكن الوقاية منه؟ أو قاعدة نقول قاعدة الأربع ساعات خارج الثلاجة، سواء فصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة.
1: والله شوفي، حوادث التسمم الغذائي جدا مهم أن نهتم فيها ونوعي الناس عنها. دائما شو اسمه، المنازل بسبب قلة طبعا تدريب العاملات المنزليات، النظافة والتطهير لها دور كبير جدا في منع حوادث التسمم الغذائي. يعني مثلا عندنا في المطبخ المفروض مثلا في النظافة والتطهير أن نغير الأسفنجة اللي نستخدمها بشكل متواضع، يعني ما نخليها لتهتري، وفي نفس الوقت دائما نستخدم المطهرات في عملية تطهير الإسفنجة. الحوض نفسه لازم نطهره. الفوط ما نستخدم الفوط إلا مطهرينها بالكلوريكس ونظفينها صح، أو نستخدم دائما مناديل ورقية. عملية مثلا تقطيع اللحوم والدجاج والأشياء هذه المفروض نتعلم من تعليمات هيئة الغذاء والدواء، إنه المفروض الدجاج ما يتقطع على الكاونتر، دائما يؤخذ مباشرة من الكيس وينحط في القدر مباشرة ونغليه وبعدين نقطعه. ما في مشكلة إذا غلينا الدجاج وسلقناه، ممكن نقطعه في القطع اللي إحنا نبغاها، يعني على أساس نتخلص من المسببات التسمم الغذائي. مثلا عندنا الكروس كونتامينيشن، التلوث العرضي الخلط. مثلا نحرص دائما انه اللحوم النية ما تجي تتلامس مع السلطات، مع الخضار، مثلا زي الحبحب والشمام والاشياء هذه، بحيث انه ما يصير في تلامس بينها، بحيث ان البكتيريا تنتقل من الني الى الطازج، سواء بالسكين او باليدين او بالسطح اللي نشتغل عليه. لابد انه نتعلم انه في ابجديات للسلامة الغذائية في البيت، لابد انه احنا نفهمها بحيث انه نوقف عمليه التلوث داخل البيت. مثلا غسيل، مثلا تطهير الثلاجه دائما تكون فيها مثلا بكتيريا الستيريوم ونسايتوجينس، هذه بكتيريا خطره وعلى الحوامل بشكل عام تسبب الاجهاض، يعني المفروض ان دائما نطهر الثلاجه، نمسحها بالكلوريكس ولا نمسحها بمطهر بحيث انه دائما تكون نظيفه ومطهره. ندرب، لا يمنع أن ندور مثلا مراكز تدريب عمالة يدربون لنا العمال الموجودين بالمطابخ ويهيئونهم لنا بحيث أنهم يفهمون أبجديات السلامة الغذائية.

0: جميل جدا. أقول بعض السيدات في المنازل ممكن تسوي الأكل تخليه مثلا حق 3 أيام أو 4 أيام قدام، وبعد ما يعني تطبخ الأكل تحطه بالثلاجة مباشرة وهو ساخن جدا، هل هو آمن غذائيا وبقائه كم يوم في الثلاجة أيضا؟
1: أي ما في مشكلة، هو طبعا كم يوم هذا يعتمد على نوع الأكل، ما أعرف بالضبط وش نوع الأكل، لكن ممكن يجلس إلى 3 أيام الأكل في الثلاجة عادي ما في مشكلة. لكن الطبخ دائما إذا حبينا نحفظه في الثلاجة نحفظه عادي ما في مشكلة، أو إذا كان مثلا عندنا الطبخ والمفروض أنه ما نعرض الأكل لدرجة حرارة الغرفة اللي 32 وفوق لأكثر من 3 أو 2 أو 4 ساعات، يعني بالكثير 3 ساعات. لذلك من المهم جدا ان ننتبه لحاجه اسمها عندنا درجه الحراره خطره، اللي هي من 5 درجات مئويه الى 65 درجه مئويه، يعني هذه درجه الحراره الخطره اللي البكتيريا تنمو عليها. لذلك اذا عندنا اكل نبغى نبرده نبرده عادي تحت درجه حراره 4 درجات مئويه ويجلس في الثلاجه 2 3 ايام ما في مشكله، ونعيد تسخينه وناكله ما في اي مشكله. او اذا عندنا اكل ساخن نبغى نأجله مثلا 2 أو 3 ساعات أو 4 ساعات، دائما نحطه في السخان اللي درجة حرارة 65 وفوق على أساس نمنع نمو البكتيريا، أو يعني نمنع نمو البكتيريا في هالفترة هذه، بحيث أن نقدمه دائما ساخن للناس اللي مثلا لو تأخروا. مثلا أنت عندك ضيوف مثلا بيجون الآن بيجون طبختي الطبخ وصار ساخن وكل شيء تمام، وعندك ضيوف جايين بس صار لهم لا قدر الله أي شيء زي ظرف وقالوا والله نبي نجي بعد 2 ساعات، أنت ما تخلين الأكل بدرجة حرارة الغرفة، تحطينه بالسخان لمدة يعني فوق 65 درجة مئوية لمدة 2 أو أكثر عادي ما يجي أي تسمم.
0: جميل. طيب دكتور، الأخطاء الشائعة في حفظ وطهي الطعام مثل إعادة تجميد اللحوم بعد ذوبانها، الطهي في أواني التفلون المقشرة، أو استخدام البلاستيك في الميكرويف، هل هذه يعني الطرق هل هي آمنة أم هي حقا تعتبر أخطاء؟
1: أي تجميد اللحوم مثلا، إحنا لما نجمد اللحم على أساس نذوبها نطلعها قبل 24 ساعة من الفريزر ونحطها في الثلاجة عشان تذوب في الثلاجة، لما أطلعها من الثلاجة على طول أطبخها مباشرة، هذا أفضل طريقة لتذويب اللحوم يعني، أو أحطها بالميكروويف وأطبخها مباشرة ما عندي أي مشكلة. أما أني أذوبها في الحوض وأحط عليها ماء وأحطها في درجة حرارة الغرفة وخليها تذوب لمدة 5-6 ساعات، هذا أخطر شيء لأن البكتيريا تنمو وتتكاثر. أما في الموضوع شو اسمه
0: الطهي في أواني التفلون،
1: التفلون هذا إذا كان مخدش للأسف يجب على طول رميه واستبداله بجديد، لأنه اللي يتقشر ويتعرض للحرارة هذا يطلع منه غازات صراحة خطرة جدا، وبالتالي لا أنصح باستخدامه. الميكروويف جدا سهل استخدامه وحلو، فقط اللهم أني كل ما في الأمر أني أطلع الأكل من الميكروويف وارجع أحركه ثاني مرة، لأنه في أجزاء ما يوصل لها الحرارة، وبالتالي أرجع أحركة وأرده في الميكروويف وشغله مرة ثانية وطلعه ويصير ساخن تماما، وهذا جدا ممتاز ورائع.
0: نعم. طيب دكتور، استخدام البلاستيك إذا كنا الميكروويف آمن، لكن استخدام البلاستيك أو الأكياس البلاستيكية حقة الخبز مثلا، مدى أمانها غذائيا؟
1: هذه طال عمرك فيها عندنا أنواع من البلاستيك، طبعا عندنا أنواع من البلاستيك، المصانع حقت الخبز والمصانع اللي تستخدم البلاستيكات والبلاستيك هذا كله يستخدمون حاجة اسمها الفود جريد اللي هي درجة الغذاء، هذا البلاستيك ينفع أنه يستخدم للغذاء يعني ما ينتقل بسهولة للغذاء، وبالتالي لا خوف من عملية المصانع اللي ينتجون يعني خبز ويغلفونه، إلا إذا كان فيه غش وفي يعني أشياء قصور في تطبيق الاشتراطات هذا شيء ثاني، لكن هيئة الغذاء والدواء جدا متابعة أعتقد على موضوع المصانع، ما يستخدمون إلا أنواع مخصصة للأغذية وبالتالي ما فيها أي مشكلة. بالنسبه للبيت دائما اذا جيتوا تشترون بلاستيك من محلات البلاستيك فقط اللهم شوفوا اقلبوا البلاستيكات شوفوا مكتوب عليها فود جريد او درجه صالحه للاغذيه، وبالتالي هذه شيء جيد.
0: نعم. طيب دكتور، التغذية العلاجية ومقاومة الأمراض، ما دور الغذاء في إدارة نمط حياة مرض السكري من النوع الثاني أو الضغط وأمراض المناعة الذاتية؟
1: طبعا الغذاء بلا شك أنه هو يعتبر دواء في نفس الوقت، لكنه لا يغني إذا كان مريض، شخص مريض مثلا لا يعني عنده أدوية وكذا، لا أكيد لازم يأخذ أدويته بشكل صحيح. لكن السكري مثلا من النوع الثاني، لو أنه أنت يعني تقيد بنمط غذائي صحي وصار عنده شوية نشاط بدني وكان يقدر يسيطر على السكري وبالتالي يتخلص من الأدوية، وبالتالي إحنا في هذه الحالة نقول والله إيه الشخص هذا عالج نفسه بطريقة الأغذية وبطريقة الغذاء، تجنب السكريات وتجنب الأشياء اللي ترفع السكر وقلل الحاجة من الأدوية، وبالتالي نقول إحنا هذا المريض الحمد لله يعني استخدم الغذاء وبالتالي سلم من موضوع السكري. مثلا في موضوع ضغط الدم، يعني كثير من الناس لو تخلصوا من عملية الأغذية اللي موجود فيها صوديوم عالي ممكن يتخلص برضو من أدوية ضغط الدم ويرتاح منها، خصوصا الناس اللي استخدموا نظام الداش، يسميه الداش دايت، اللي هو نظام المنخفض الصوديوم، ممكن يخفض ضغط الدم عنده، ممكن يعني لما يتناول أغذية قليلة الملح والصوديوم وبالتالي ممكن يتشافى تماما من عملية ضغط الدم من الأمراض الشرايين. طبعا لا يوجد أغذية تشفي من المرض يعني مثل ما قلت، لكن التغذية المتوازنة دائما تساعد في أنه تخلي يعني تقلل من الالتهابات بالجسم، تدعم الصحة العامة، تحسن من مستوى الصحة عند الناس.
0: نعم، شكرا دكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص في علوم الغذاء والتغذية.
1: الله يحييك يا مرحبا.
0: حياك الله، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم، معكم الطالب هشام الحاضر، طالب في الصف الثالث ثانوي وباحث في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، تحديداً إنتاج الهيدروجين أخضر. بدأت الفكرة عام 2024، وقتها دخلت البرنامج البحثي الأكاديمي في جامعة الملك سعود عن طريق موهبة. هنا قبل دكتوري العزيز دكتور فاروق عادل، واللي أخذ بيدي عبر شتى أنواع العلوم، كيمياء، فيزياء، علم مواد، طاقة شمسية، أنواع كثيرة من العلوم. وقتها اشتعل شغفي في قراءة الأوراق. بعضكم ممكن يسأل ليه الهيدروجين؟ ليه فصل الماء؟ بكل بساطة أنا لاحظت أن هذه من الحلول اللي ممكن تحل أكبر مشكلة أو المشاكل الأكبر اللي تواجه البشرية واللي تزيد كل ما زاد الوقت، ألا وهي الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري أثر على حياة البشرية بأكثر من طريقة، من أهمها ارتفاع حرارة الكوكب وسوء جودة الهواء حولك اللي تتنفسه كإنسان عادي. كيف ممكن تحل هذه المشكلة؟ الهيدروجين هو عملة الطاقة أو هو مصدر طاقة، والطاقة هي عملة الكون حالياً. أنا سألت نفسي بكل بساطة ليش الاحتباس الحراري موجود بالأساس؟ اكتشفت أنه الإجابة واضحة، ألا هي الوقود الأحفوري. ليش نستعمل الوقود بالأساس؟ لأن نحتاج طاقة. زي ما قلنا الطاقة هي عملة الكون حالياً. ويوم بحثت بعد قراءتي الكثيرة في الأوراق عدة، لاحظت أن الهيدروجين عنصر بطبيعته نقي وطاقته نقية جداً، لأن لما يدخل في عملية إنتاج الطاقة ما يصدر لنا مواد ثانوية أو باي برودكت إلا بخار الماء فقط، بدأ من اللي تطلع من الإكزوست أو الشكمان، ألا وهي ثاني أكسيد الكربون، غازات ثاني أكسيد الكربون اللي تعزز من الاحتباس الحراري. فأنا إيش سويت؟ أشتغل

0: اشتغلت في جامعة الملك سعود، وبعدين في عام 2025 في الصيف اشتغلت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع دكتورتي العزيزة نوال العباس على محفز يساعد في فصل الماء الا وهو الـ H2O الى هيدروجين واكسجين. من وين ممكن تنتج الهيدروجين؟ ابسط مثال الماء، والماء يغطي 71% من نسبة الكوكب. مشكلة المحفزات حاليا انها ما تقدر تفصل الماء المالح او ماء البحر واللي هو موجود بشكل وفير، بل ما تستطيع انها تفصل الا الماء النقي، وهذا اللي يحد من فعالية هذه التقنيات. فأنا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعد سنة كاملة من الدراسة في جامعة الملك سعود قدرت إني أطور محفز مو بس ينتج هيدروجين، بل يستعمل تقنية أنا ودكتورتي اللي استحدثناها اللي تنتج لنا مادة البنزالديهايد كعنصر جانبي أو كمادة جانبية. هذه المادة قيمة جدا لدرجة أنها تستعمل في صناعة العلاجات. فالبحث أو المشروع اللي سويناه له أكثر من طابع أو أكثر من قدرة اقتصادية أو قيمة اقتصادية. أهمها اللي هي ثنتين، إنتاج الطاقة على شكل هيدروجين وإنتاج اللي هو مادة البنزالديهايد اللي تستعمل في تصنيع العلاجات عالمياً. أبرز التحديات اللي واجهتني، طبعاً تحديات عدة وأحب أسميها تحدي وليست مشكلة، لأن التحدي ممكن التغلب عليه، وهذا اللي علمتنا يا موهبة، علمتنا يا الطريقة العلمية في صنع الأبحاث. أبرز التحديات اللي أذكرها كانت من أهمها أني يوم بديت أنا في أول ثانوي وأشتغل في مجال أو مستوى لا يقارن إلا بالدكتورة في الأبحاث من هذا المجال وهذا القبيل، فأحتجت أني أقرأ بشكل أقل ما يقال عنه نهم. كنت أقرأ في كل أنواع المجالات، بل حتى ليس المجال الدقيق بل المجالات المجاورة عشان أقدر أخذ فكرة شاملة عن المشروع ذات نفسه. وبالتالي أول سنة من عمري في البحث تقريبا كانت فقط مرسخة وفقط كانت القراءة بحث. كنت أقرأ في كل أنواع المجالات، واللي في النهاية ساعدني أني أسوي البحث اللي طلعت فيه وكانت نتائجه جدا جبارة لله الحمد، رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، واللي تترسخ وتظهر لنا في رؤية قادتنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان في أكثر من محور وأكثر من نقطة، من أهمها تقليل الاعتمادية على الوقود الأحفوري أو النفط، ورفع الاعتمادية على البدائل النظيفة نفس الهيدروجين والطاقة الشمسية. وبحثي يشارك ويساعد بشكل مباشر في هذا الهدف. اليوم السعودية تستعد أنها تكون مورد أساسي للهيدروجين الأخضر، وقد كانت من قبل مورد أساسي للهيدروجين الأزرق لأكثر من دولة، وكانت مخططة وتخطط أنها تستعمل الهيدروجين الأخضر لتشغيل مدينة ذا لاين، واليوم بشكل كامل 100% على هيدروجين أزرق. اليوم نشهد القرار أن السعودية تستعد أنها تورد الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر لليابان، وهذا من الأشياء اللي بيعزز قيمة بحثي اقتصادياً وبيخليه ذو منفعة أكبر للدولة وللعالم بشكل كامل. وإن كثرت الإنجازات أو فزنا بمسابقات عالمية باسم الوطن أو أتقن أي نوع من أنواع العلوم، فما هو إلا محاولة رد معروف لقدرتنا الكرام الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز. سهلوا لنا تسهيلات كثير، من أهمها هذا البحث، موهبة الجامعات، فكطالب في أول ثانوي يشارك في جامعة ما بشيء بسيط. فما نقول إلا شكرا لكم.
1: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوع بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن هوية الغناء العربي الحديث، لابد أن نقف عند اسم استطاع أن يصنع فرقاً ويترك أثراً استثنائياً فيها، حتى غدا أحد العناصر الذين شكلوا هذه الهوية في الغناء والتلحين العربي الحديث عبر عقود، هو مجدد الموسيقى الذي تميز بأسلوب فني فريد يدمج بين الأصالة والتحديث، فتعامل مع جميع الأصوات وصنع القوالب المطورة في التلحين، وأبرز الأشكال الجديدة في الغناء. استطاع أن يزحزح التجارب الغنائية ذات النمط العادي بميزات أهلته لتدعيم بدايات التطور الحقيقي للموسيقى الخليجية والعربية، وهو من قال: عندما أمسك بالعود تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى. تغنى لأهم شعراء العرب كأدونيس ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، حتى لقب بقيثارة الفن الخليجي وفيلسوفها، الموسيقار البحريني الفنان خالد الشيخ.

الولادة كانت في مدينة المنامة في البحرين في 23 من سبتمبر من عام 1958 للميلاد، والنشأة في بيئة مشبعة بالثقافة والعلم. وقد كانت البداية في سنوات الطفولة الأولى عندما اكتشف خالد الشيخ حبه للموسيقى، ثم جاءت سنوات الشباب التي شكلت وجدانه الفني مبكراً، والذي ارتبط وانعكس على ألحانه وأعماله التي قدمها. درس الفنان خالد الشيخ مراحله الدراسية في مدارس البحرين، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية عام 1975 للميلاد، رغب والده أن يتخصص في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، فالتحق بجامعة الكويت. وكانت فترة السبعينيات فترة مفصلية في مستقبل الفنان خالد الشيخ الدراسي، ففي سنته الجامعية الثالثة كطالب في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد أن كاد أن ينهي دراسته، اتخذ خالد الشيخ قراره بعدم إكمال دراسته، على الرغم من طلب والده بإكمال السنة الدراسية المتبقية له، ففتح على نفسه احتمالاً مغايراً لما رغبت به روحه، وأنصت لصوته الداخلي الذي يعرف تماماً ما يريده، فترك الكويت وتوجه إلى القاهرة والتحق بالمعهد الموسيقي الكونسرفتوار، حيث درس التأليف الموسيقي لمدة عام وتخرج عام 1980 للميلاد.

مثلت حقبة الثمانينيات انطلاقة الفنان البحريني خالد الشيخ في مجال التلحين والغناء، فسطع نجمه على الساحة الفنية، فعلاقته مع الكلمة أخذت صورة مغايرة لمن سبقه من الملحنين في البحرين والخليج، كأنه هو من كتبها ونغمها ونطقها.

0: وتعتبر أغنية الفنان البحريني القدير أحمد الجميري شويخ من أرض مكناس من أشهر ما لحن خالد الشيخ. هذه الأغنية التي رسخت في الذاكرة الفنية العربية رغم جذورها التي تعود إلى الشعر الغنائي الشعبي الأندلسي وما تحمله من دلالات ثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا.
1: بداية تعرفي على خالد الشيخ شخصياً كان في سنة 82 في بيت صديقي المرحوم الممثل جاسم شريدة. سمعت منه أغنية شويخ من أرض مكناس واكتشفت فيه أن هذا الشاب صاحب موهبة مميزة وتجربة لحنية خاصة جديدة غير متأثرة بالألحان السائدة في ذاك الوقت، ولها شخصية جمالية تعبيرية في اختيار الكلمة وأعطائها اللحن المناسب لها. وقد قمت بتسجيل هذه الأغنية ولكنها لاقت نجاحاً منقطع النظير لما بها من تجديد في الرؤية الموسيقية الفنية، ما لفت أنظار مطربي تلك الفترة إلى هذه الظاهرة الفنية المجددة، وابتدأوا في البحث عن خالد الشيخ ليتوج ألبوماتهم القادمة بما يحمله من فكر جديد في مسيرة الأغنية الخليجية. فذاع صيت خالد الشيخ الأوساط الغنائية العربية وبدأ التهافت على طلب الألحان منه، وقد كان نعم الممثل للأسلوب الغنائي الجديد الذي تأثر به بعد ذلك الكثير من الملحنين الخليجيين.

وبدايته مع الغناء، تأبط خالد الشيخ عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادماً من فصول الدراسة بالقاهرة إلى استوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول بعنوان كلما كنت بقربي، الذي احتوى على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، فكانت انطلاقة مشواره مجدداً للأغنية الخليجية بأسلوبه الفريد، إذ جمع بين الألحان العصرية والكلمات العربية الفصحى، واستطاع أن يؤسس مدرسة لحنية متفردة مثلت بداية انطلاقته في سماء الأغنية البحرينية والخليجية والعربية. وقد أحدث هذا الألبوم الذي أتى بالعربية الفصحى كنقلة نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، ما جعل العديد من الفنانين الشباب يتأثرون به.

تمثل تجربة الفنان البحريني خالد الشيخ مع قصائد الفصحى علامة فارقة في الموسيقى الخليجية والعربية، حيث تميزت بقدرته على تلحين وغناء نصوص شعرية عميقة توازن بين بلاغة الكلمة وعمق النغم. غنى ولحن نصوص الشعر بمختلف جغرافية الحرف العربي ولهجاته وهجراته وعصوره، فهو ينتشل ابن زهر من موشحاته وأندلسه، وأبا الحسن الششتري من أسجاله ومغربه، كما وقع في فتنة القصيدة العربية بمختلف مدارسها ورموزها، فغنى عيناك لنزار قباني وأبيات غزل، أغنية حب لحن غجري لمحمود درويش، وجراح في عيون الحب لعلوي الهاشمي، وصولاً إلى

كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مروراً بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وبدر عبد المحسن ومحمد الزهراني وهتان.

شهدت فترة التسعينيات مرحلة نضج فني بارزة في مسيرة الفنان البحريني خالد الشيخ الفنية، فقدم العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية ومنها ألبوم مستحيل، كما تعززت مكانته كملحن بارز حيث تعاون مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية ولحن العديد من الأوبريتات التلفزيونية والمسرحية. وفي نهاية التسعينيات اتجه خالد الشيخ لتأليف الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية.

استمر الفنان خالد الشيخ في تألقه عبر مسيرة موسيقية وغنائية متنوعة، فقد شهدت فترة الألفية تنوعاً كبيراً في الإبداعات اللحنية والغنائية والموسيقية، مستفيداً من خبرته الطويلة ومحافظاً على نمطه الموسيقي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والتجديد. وقد تجلت إبداعات الشيخ في هذه الفترة بتلحين وغناء مقدمات المسلسلات الدرامية التلفزيونية، من أشهرها مقدمة مسلسل نيران ومسلسل سعدون.

0: خالد الشيخ هو أول من لحن قصيدة النثر لمحمود درويش بعد مرسي الخليفة، وأتبعها بقصائد وجوه لقاسم حداد وسميح القاسم وعلي الشرقاوي وغيرهم، لكنه كان قد أبحر في الاتجاه المعاكس، إذ استلهم من التراث الكثير من الموسيقى والألحان الفلكلورية التي طورها وحدثها بشطحاته الإبداعية، كما في فن الغناء الصنعاني اليمني والأندلسي بالمغرب وفن الصوت بالخليج، وهو الوحيد صاحب مدرسة التجريب في الموسيقى. المايسترو الدكتور زياد زيمان.
1: طبعاً الأستاذ الفنان القدير الأستاذ خالد الشيخ، يعني المعلم والقدوة اللي كلنا كموسيقيين بحرينيين أو خليجيين أو موسيقيين في الوطن العربي نفتخر في قامة مثل الأستاذ خالد الشيخ. شنو بقول؟ يعني غير أنه هو فنان غير مكرر أبداً، فنان نادر في ألحانه، في اختياراته، في جرأته في التلحين، في تلحين الكلمة، في اختيار المقام، في التنوع، في إضافة الآلات الأوركسترالية. يعني ومن الأشياء طبعاً اللي ميزت تجربته بشكل واضح إن الفنان خالد الشيخ من أوائل الفنانين في المنطقة اللي دخلوا روح الجاز والتلوينات الهارمونية الحديثة على الأغنية الخليجية، يعني وبالتالي استخدام يعني الآلات الغربية والأوركسترالية بشكل ذكي ومدروس داخل أعماله، يعني كانت خطوة جريئة مش أي فنان يتطرق لها، والنم على شيء أو دل على شيء يدل على يعني نباهة الفنان خالد الشيخ طبعا، وهو طفرة احنا نقول يعني في في في في الموسيقى في البحرين. وأنا اشتغلت مع الفنان خالد الشيخ في أكثر من حفل في البحرين وفي سلطنة عمان وفي مركز جابر بدولة الكويت، ولمست هالشيء وأنا أشتغل معاه في ألحانه، وإحنا يعني نشتغل على النواة الموسيقية نشوف التفاصيل الإبداعية الجمالية الخيالية اللي كان يستخدمها الفنان خالد الشيخ أثناء تلحينه وأثناء يعني إشرافه على على على توزيع الموسيقي. وبالتالي حتى على مستوى الكلمة كان عنده وعي كبير في اختيار النصوص الشعرية، يعني استعان بشعراء كبار على مستوى الوطن العربي مثل الشاعر القدير طبعا نزار قباني في أغنية عيناكي، وغيرها من الأعمال يعني اللي قدم فيها نصوص يعني شعرية عميقة في المعنى وراقية جدا. وأعتقد أن سر استمرار خالد الشيخ إلى هذا اليوم أنه كان يقدم فن يعيش وليس فن مرتبط بمرحلة وينتهي، لهذا الأعمال إلى الآن تعتبر مرجع وتجربة مهمة لأي موسيقي وأي فنان مهتم بالتجديد يعني الحقيقي والمحافظة على قيمة الفن نفسه، يعني سواء كان فن خليجي أو فن بحريني عفوا أو خليجي أو على نطاق الوطن العربي، مع أني أنا كرأي شخصي أشوف أنه هو فنان عالمي يعني وليس فقط في الوطن العربي. أتمنى كل التوفيق حق أستاذي طبعا الفنان القدير خالد الشيخ، وهذا الكلام يعني من القلب اللي حبيت أقوله. شكرا جزيلا.
0: وتتويجا وتقديرا لهذه المسيرة الفنية الرائدة للموسيقار خالد الشيخ، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من أهمها جائزة العمل الموسيقي من المجمع العربي الموسيقي، وهي جائزة تعد إضافة لتاريخه الفني المشرف والتي تعكس هذا العطاء الذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة الفنية. قدمنا لكم هذه الحلقة من سلسلة الموسيقيون العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبي أم، من أعداد وتقديم فاطمة محمد، إخراج زينب القحطاني.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط.

0: شروط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتاً وأهلاً ومرحباً بكم وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. اهلا وسهلا بكم استاذ طارق المالكي، ضيفنا الدائم في البرنامج،
4: حياكم الله.
3: نتكلم وكالمعتاد في نبذه عامه عن هذا الكتاب.
4: هذا الكتاب ينظر الى النوم من ناحيه اسلاميه، وقد قسمه المؤلف في 14 مبحث

0: تكرار مدافعة النوم. وفي المبحث الثاني تكلم عن النوم الليلي فطرة وصحة ووقاية. وفي المبحث الثالث تكلم عن النوم في الظلمة. وفي المبحث الرابع تكلم عن النوم في مكان خال من الضوضاء. وفي المبحث الخامس تكلم عن النوم الزائد عن الحاجة وقال بأنه ضرر. وفي المبحث السادس تكلم عن النوم بعد الفجر. والمبحث السابع تكلم عن القيلولة وقال بأنها سنة نبوية وصحة بدنية. واندرجت عدة مطالب تحت هذا المبحث مثل مفهوم القيلولة وحكمها والقيلولة بعد العصر والقيلولة بعد الجمعة. وفي المبحث الثامن تكلم عن أوضاع النوم كالنوم على الشق الأيمن وعدم كراهية النوم على الظهر وذم النوم على البطن. وكذلك تكلم عن أثر النوم غير الصحي على الارتجاع المريئي واضطرابات الهضم. وفي المبحث التاسع تكلم عن سنن ما قبل النوم كالوضوء قبل النوم والاكتحال قبل النوم وقول الأذكار قبيل النوم. وفي المبحث العاشر تكلم عن سنن الاستيقاظ بعد النوم. أما في المبحث الحادي عشر فتكلم عن الأكل قبل النوم وذم الشبع قبيل النوم وكذلك عدم النوم بعد وجبة العشاء مباشرة وغسل اليدين قبل النوم. أما في المبحث الثاني عشر تكلم عن الأحلام حال المنام. وفي المبحث الثالث عشر تكلم عن النوم مع الآخرين ويقصد بذلك النوم الأقارب في فراش واحد وكذلك تطرق إلى التفريق بين المضاجع الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما في المبحث الرابع عشر فتكلم عن النوم بعد الجماع. وفي المبحث الخامس عشر تكلم عن إصابات النوم كالنوم قرب الطريق والنوم على الأسطح غير المحمية بحواجز ونفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات. وختم هذا الكتاب القيم بخاتمة مهمة تتطرق إلى مختصر ما تطرق إليه في الكتاب.
1: عجيب هذا الحال, حال البشرية, هذه حالة النوم والتي يعني سبحان الله وما أتيت من العلم إلا قليلا مهما يعني

0: الكاتب يريد أن كل ما جت لحظة للنوم أو النعاس أن نام.
1: نقل عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: النوم إذا هجم على الإنسان فلا تحسن مدافعته. وقال بأن الأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها 10 أشياء، منها الدم إذا هاج، القيء، العطاس، النوم، والجوع، والعطش. وقال بأن هذه الأشياء يعني يوجب حبسها داء من الأدواء بحبسه. ونقل عن الشيخ محمد بن أحمد السفايريني الحنبلي قوله: لا ينبغي مدافعة النوم كثيرا وإدمان السهر، فإن مدافعة النوم وهجره مورث لآفات أخر من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، وتورث أمراضا متلفة أو تورث أمراضا متلفة. ويقول: ما قام الوجود إلا بالعدل، فمن استعصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. ويقول في الأداب الكبرى بعض الحكماء أن النعاس يذهب العقل والنوم يزيد فيه، فيقول بأن النوم من نعم الله عز وجل على عباده، ولهذا امتن به عليهم في الكتاب. وذكر أن لقلة النوم مشاكل أو ينتج منها مشاكل صحية كثيرة، منها إضعاف الجهاز المناعي بحيث تضعف مقاومة العدوى والأمراض المختلفة مثل الأنفلونزا والالتهابات الرئوية، وكذلك زيادة الوزن بسبب تأثير قلة النوم على الهرمونات التي تتحكم في الشعور بالجوع والشبع. ومع زيادة الوزن فالإصابة بالسكري تزداد، خاصة أن هرمون الأنسولين المنظم للسكر بعد تناول الطعام يقل بقلة النوم، كما تزداد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وكذلك من نتائج قلة النوم هو ضعف الصحة الجنسية، يقل هرمون التستوستيرون بقلة النوم لدى الرجال، وكذلك هرمونات الأنوثة لدى المرأة، وهذا يؤثر على الرجل والمرأة على حد سواء. كما أن قلة النوم تزيد من القلق والتوتر، وكذلك يضعف هرمون النمو وخاصة عند الأطفال والمراهقين. ومن أيضا من نتائج قلة النوم هو ضعف التركيز وضعف التعلم. فهذا باختصار خطورة استمرار مدافعة النوم،
0: خصوصا تلك المدافعة لمن ليس لديه شيء، يعني يقاوم ويريد أن يستمر في السهر. وهنا مبحث أيضا عن النوم في الليل، وأنه فيما يبدو عند الكاتب أفضل، وهناك من يعني يؤجل النوم لهدف كالمذاكرة أو إنجاز مهام، وهناك من ينام في الليل ويؤجل هذه المهام إلى النهار.
1: يعني انظر إلى النظرة الشرعية في هذا الجانب، وهي نظرة مهمة للغاية، وقد أفرد لها المؤلف كلاما نفيسا ومساحة واسعة. مثلا يقول: أهم ما يقي الجهاز العصبي من الاضطراب هو النوم الكافي الموافق للفطرة، وهو ما كان في الليل. واستشهد يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينهى عن النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وقال: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. رواه الأحمد وصححه الألباني. فالنوم الليل فطرة، ووردت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكذلك النوم آية من آيات الله الكونية، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فيقول: نوم الليل هو الأصل، ونوم النهار فرع. فقد جعل الله تعالى النهار للعمل والانتشار في طلب الرزق، وجعل الليل طلبا للراحة، يعني وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا للتعب. فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به الإنسان نشاطا يعني للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو أيضا من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. والحديث كثيرة، ولكن يقول أن النوم بعد العشاء

0: مبكرا هي وصية نبوية وصحة بدنية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ويقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يضرب الناس بدرته بعد العتمة ويقول قوموا لعل الله يرزقكم صلاة. وفي ذلك قال النووي واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، أي بعد صلاة العشاء. وكان حتى عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول أسمرا أول الليل ونوما آخره، وهذا الموافق لسنة الله عز وجل في جعل الليل محلا للنوم والراحة. والحديث في ذلك كثير كثير، منها مثلا عائشة رضي الله عنها قالت يعني ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. ويقول ابن عثيمين رحمه الله في هذا الجانب وإذا طال الإنسان السهر فإنه لا يعطي بدنه حظه من النوم ولا يقوم لصلاة الصبح إلا وهو كسلان تعبان، ثم ينام في أول نهاره عن مصالحه الدينية والدنيوية. وتحدث كثير المؤلف في هذا النوع، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. ويقول كلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. ويقول من المكروه يعني النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة كما قال، وللسير ذلك الوقت عند السالكين ميزة عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، لأنه أول النهار ومفتاحه هو وقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولازال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية للدكتور عبد العزيز الدغيثر. لو لم يكن من النوم المبكر أو نوم الليل إلا الاستيقاظ النشط لصلاة الفجر لكفى فعلا. يعني ماذا عن القيلولة؟ وهل أتى الكتاب على تفاصيل كما يتداول لها أنواع وأوقات مثلا؟
1: يعني المقيل والقيلولة كما قال الصنعاني في سبل السلام بأنها الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. فالقيلولة مستحبة عند جمهور العلماء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، وقال في كشاف القناع: يعني ويستحب النوم نصف النهار. وكان عبد الله بن عمر يقول: كان أبي ينار نصف النهار شتاء كان أو صيفا. وثبت استحباب القيلولة من عدة طرق، أولها الأمر النبوي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، والحرص على نومة القيلولة بالنهار وهي إما قبل الظهر أو بعده مخالفة للشياطين. والطريق الثاني هو ثبوت القيلولة بالسنة الفعلية، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ وهو يضحك، فقالت له أخت أم سليم: ما أضحك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام. فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال: مثل مقالته. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. فينبغي للمؤمن أن يحرص على نومة القيلولة بالنهار وهي إما قبل الظهر أو بعده مخالفة للشياطين. والطريقة الثالثة هو فعل الصحابة في العهد النبوي، يعني عن سهيل بن سعد قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وهنا القيلولة بعد الجمعة ثابتة لما نقله سهل بن سعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القيلولة بعد العصر فيقول يعني كثير من التابعين كان يكره النوم بعد العصر ويخاف على صاحبه من الوسواس. ويقول: سمعت أبا عبد الله، ويقصد الإمام أحمد بن حنبل، يقول: يكره للرجل أن ينام بعد العصر يخاف على عقله. وهذا كثير موجود، وحتى أن ابن القيم في زاد المعاد يقول: ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والزوازل، يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأردأه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر. ويقال أن عبد الله بن عباس يعني رأى ابنا له نائما نومة الصبح فقال: أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ فقال بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. ولكن عند هجوم النوم والحاجة إلى الراحة اضطرارا فلا بأس من النوم عصرا. وقد قال الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بعد أن أورد عن الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف إنكاره النهي عن نومة العصر، وقوله لمن سأله: ما لك تنام بعد العصر؟ لا أدع ما ينفعني بحديث عن ابن لهيعة عن عقيل. علق على ذلك الشيخ رحمه الله قائلا: ولقد أعجبني جواب الليث هذا، فإنه يدل على فقه وعلم، ولا عجب، فهو من أئمة المسلمين والفقهاء المعروفين. وإني لأعلم أن كثيرا من المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصر ولو كانوا بحاجة إليه. فإذا قيل له الحديث فيه ضعف أجابك على الفور: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وحتى أن في فتاوى اللجنة الدائمة يعني سئلت أنها سمعت من أناس تحريم النوم بعد العصر، هل ذلك صحيح؟ فأجابت اللجنة بما يأتي، قالت بأن النوم بعد العصر من العادات التي يعتادها بعض الناس ولا بأس بذلك، والأحاديث التي في النهي عن النوم بعد العصر ليست بصحيحة.
0: يعني على الأقل إذا ما كان الإنسان يعني اعتاد على القيلولة في أول النهار أو قبيل الظهر أو بعده، فنومات العصر هذه لا يكثر منها، أما أنه يمتنع عنها نهائيا فقد يكون من الصعب ذلك.
1: نعم،
0: ولكن سبحان الله لها أثر عجيب على نشاط الإنسان سائر اليوم.
1: تتحدث عن النوم بعد العصر أم قبل العصر؟
0: القيلولة بشكل
1: القيلولة
0: عام.
1: نعم.
0: شدني في عناوين ومباحث الكتاب مبحث بعنوان إصابات النوم، فالإنسان لا يكاد يعني يسلم من إصابات اليقظة، فما الذي يحصل من إصابات في النوم وكيف نتجنبها؟
1: يعني تكلم من إصابات النوم النوم قرب الطريق، وقال تحد عوادث السيارات من أكثر ما يسبب الجروح والإصابات، ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النوم في الطريق أو قربه، وكذلك يقول ولا تصلوا على جواد الطرق ولا تنزلوا عليها فإنها مأوى الحيات والسباع ولا تقضوا عليه الحوائج فإنها الملاعن، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك من إصابات النوم النوم على الأسطح غير المحمية بحواجز، وقد ورد النهي عن النوم في موضع يسبب السقوط والأذى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من بات على ظهر بيت ليس له حجاب فقد برئت من الذمة. وكذلك يقول من ويدخل في ذلك النوم أعلى السيارة والنوم في الأسرة ذات الأدوار بدون حواجز حماية كما يقول المؤلف. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجوز عليه. وكذلك من إصابات النوم كما قال هو نفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات، وخصوصا في قرب المزارع وفي البر، وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم داخلة الإزار أي طرفه، ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون فيه أحد الحشرات حية أو عقرب أو غيرها من المؤذيات، ولينفض ويده مستورة بطرف الإزار لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك أحد الحشرات في الفراش.
0: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديداً مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام 11 ضحى الساعة الآن في استديوهاتنا. أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على حضراتكم خالد الغانم. ولي العهد يبحث مع الرئيس التركي تعزيز أوجه العلاقات السعودية التركية. ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء باكستان مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. المملكة وباكستان وتركيا توقع مساء أمس اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

المنطقة والعالم. دول عربية ومنظمات إسلامية ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك. انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها 46. الشؤون الإسلامية تصدر الدليل التعريفي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن في دورتها 46. المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يحقق 3 جوائز دولية في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي. الخطوط السعودية تتصدر شركات الطيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات للمرة 3 توالياً خلال عام 2026. مركز الملك سلمان للإغاثة يفتتح مدرسة جنوبية قطاع غزة تمنح الأطفال فرصة للتعليم. البرلمان العربي يدين هجمات الحوثيين على نجران ومأرب وحضرموت. مجلس الدفاع اليمني يتخذ عددا من القرارات لردع الاعتداءات الحوثية. مسؤول أمريكي يعلن إحراز تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز. اتفاق لبناني إسرائيلي على دول بوسعها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.

0: جميل العسل.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. كلنا نحب نرتب أمورنا، وأهمية الجدولة تكمن في كونها الركيزة الأساسية اللي تخلينا نتحكم بوقتنا، اللي ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية. هالشي يساعدنا على زيادة الإنتاجية وتخفيف القلق والتوتر ويحقق التوازن في حياتنا. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حبنا لعيالنا يخلي حرصنا عليهم مبالغ فيه في كثير من الأوقات، وبعضنا يفسر اهتمامه فيهم بالدلع، وناس ثانيين تنمي عندهم شعور الاعتماد على الذات أكثر. أنت عزيزي المستمع من أي نوع؟ خلونا نسمع منكم.
2: حب الدلال ما يخربون المسؤولية، والمسؤولية ما تلغي الدلال. لكن من الصعب أن ننتظر الطفل لين يكبر وفجأة نطالبه بالمسؤولية، يكون هذا الشيء صعب وثقيل عليه. لكذا من البداية نعلمه على أشياء بسيطة تناسب إمكانياته.
3: التربية ليست اختيارا جافا بين القسوة المطلقة أو الدلع المفرط، لأن كلا الأسلوبين يضر الطفل، بل التربية السليمة هي الحزم الحنون والهدف الأساسي منها هو بناء إنسان يعتمد على نفسه ويكون قادرا على مواجهة الحياة مع الشعور بالأمان والحب. أيضا هناك سبب رئيسي وهو ضعف المرونة النفسية عندما يواجه أول صدمة في حياته من رفض خارجي في المجتمع كالمدرسة أو العمل مستقبلا. قد ينهار لأنه اعتاد على يعني الحياة ومطالبها ولم يعتاد على ردة الفعل أو الصدمة.
4: دلال الأبناء الزايد أكيد غلط، بنفس الوقت الشدة الزايدة ممكن تخلق شخصية ضعيفة أو راعية مشاكل، لذلك الوسطية مطلوبة، لا إفراط ولا تفريط، والأفضل نخلق علاقة صداقة مع أبنائنا.
1: أعزائي، بين الدلال الزايد والصرامة في تربية أبنائنا يعتبر بناء شخصية الطفل عملية تراكمية تبدأ من سنواته الأولى، وتتطلب منا أن نوفر له بيئة آمنة وتوازن ما بين الدعم العاطفي والتشجيع على الاستقلالية. لكن عشان نعرف تفاصيل هذا الموضوع وكيف ندعم أبنائنا في شخصيتهم الاستقلالية، خلونا نتسالف شوي مع الاستشاري ومدرب الأسري والتربوي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
5: حياك الله أستاذ عرفات، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
1: يعني أستاذ خالد، احترنا مع حياة الوفرة اللي نعيشها بهالزمن، هل ندلل عيالنا ولا نحاول نكون صارمين مثل أهالينا؟
5: الله يحييك. أولا هذا الموضوع على فكرة من أهم موضوعات التربية اليوم، لأن بناء شخصية الطفل ترى ليس موقف واحد هو اللي يحددها، وأتفهم على فكرة الحيرة التي يقع فيها كثير من الأسر. لكن الحل ليس في الدلال الزايد ولا في الصرامة. ترى دائما الحل المتزن هو أجمل شيء في التربية. الدلال الزائد للأسف هو يرسل رسالة خطيرة للطفل، كل رغباتك ترى متحققة فورا. طيب والصرامة؟ الصرامة الزائدة للأسف تلغي قيمة الشخص، حتى على المستوى الشخصي مع الكبار. ترى الطاعة تبين له هو للطفل هذا أن الطاعة أهم من الفهم. ترى كل الطرفين كلهم الاثنين ترى يضعفوا الشخصية، لكن الدلال الزائد للأسف ترى يصنع الطفل يعني مسكين. هو طبعا يكون كثير طلبات، صبره قليل على أي رفض، ترى ينهار ويبكي، وبالتالي ربطه للمحبة للأسف مع تلبية الطلب، وهذه مشكلة. عكسها الصرامة أيضا. الصرامة القاسية ترى الطفل يصير خايف متردد، وأحيانا يتصرف أشياء في الخفاء وهو أيضا خايف للعلم. يعني إحنا والله ما نبي، ترى على فكرة أستاذ عرفات، إحنا ما ندعو أن يكون البيت مفتوح بلا حدود، ولا أيضا بيت عسكري ما فيها ولا رحمة. يعني وللعلم يا أستاذ عرفات، ولو أطلت هذا الجانب بسيط جدا، ابن

0: خلدون عنده تنبيه بسيط وجميل جدا على أثر الشدة على المتعلمين.
1: أيوه.
0: وهذا للأسف تعرفي شي ينعكس عليهم؟
1: Okay.
0: للأسف أنه تنعكس عليهم بالقهر أحيانا، يذهب أحيانا نشاط الشخص، يدفعه إلى الكذب والمكر. كثير من الاستشارات يجي ولدي يكذب، طيب كيف تتعامل أنت معه؟ ترى هذه ابن خلدون قراءة عميقة جدا في نفسية الطفل.
1: نعم.
0: ترى الطفل يخاف أكثر في هذه الحالة، في حالة القسوة، أكثر مما يفهم للأسف. يعني
1: في حديث للإمام علي رضي الله عنه يقول: ربوا أبناءكم بغير تربيتكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. هل هذا هو فعلا الحل؟
0: بالضبط، ليس كل تربية قديمة خاطئة. طيب هذا مرة يعني، وهذه العبارة على فكرة شائعة جدا. يعني يهمنا أن ننبه لأمرين من حيث النسبة. طبعا ما يصح أنه نقول المقصود ليس أن نغير مثلا من القيم، لا، القيم كما هي، لكن الوسائل تغيرت. الآن وسائلنا في التربية ترى مو زي زمان.
1: نعم.
0: ما أتيح لنا ليس كما هو زمان. يعني مثلا مثال بسيط جدا، الأمانة تتغير؟
1: لا طبعا.
0: بر الوالدين يتغير؟
1: مستحيل.
0: احترام
1: طبعا.
0: الكبير يتغير؟ طيب زمان كيف كان يفرض هذا الأمر؟ كان أحيانا يفرض بالقوة، صح؟
1: وصرامة فيها بعد،
0: صرامة فيها بشكل كبير.
1: يحب على رأس جدك سوالف. أيوة. يعني
0: أضف إلى ذلك أنه ما في حوار ما بين الطرفين، فأنا اللي رباني علي أبوي يعني أربي أولادي نفس الشيء. القيم تبقى موجودة ترى، ويبقى السلوك موجود، ولكن هل ألغي ابني في الحوار معي؟ زمان كيف كانت؟
1: أوه نسمع الكلام. لا في كانت في نظرية نفذ ثم ناقش، حتى ناقش ما في أصلا.
0: صحيح. فبالتالي اليوم يجب أن يكون الطفولة يعيشوها بشكل جميل يعني، ونضع أبنائنا في المكان الصحيح، ليست أن نتركهم أيضا للزمن يربيهم. ترى هذه مشكلة عندنا أخرى أيضا تظهر في هذا الجانب، في هذه المقولة. يعني الزمن ليس تترك ابنك بدون ما يكون هناك حدود للرقابات. ترى التربية اليوم يعني تثبيت للمبادئ، لكن أساليب محدثة. ربيهم على الثبات الداخلي بس مش على الخوف دائما.
1: هل يفترض أنه يكون في قدوة للأبن؟ يعني نصنع له قدوة، وكيف ممكن يعني أنه يكون في للابن قدوة فعلا يحتذي بها؟
0: جميل. القدوة لا تصنع بالكلام. يا ما كثير في الأسر يتكرر عندهم مسألة خلك كذا، افعل كذا، كن بالصفة الفلانية، بالصدق. هذه للأسف القدوة يعني تحتاج إلى تكرار صامت. ترى الأسلوب الخفي في التعلم أن يرى الابن الشيء الصحيح أمامه والمطبق أيضا. يعني مثلا الطفل لا يصدق ما نقوله بقدر ما يراقب ما نفعله أصلا. مثلا الأب مثلا يطلب الصدق، بس إذا قال له واحد ترى عند اتصل عليك أبوي فلان يبي يقابلك، وش يقول له؟ يقول له لا يقول له ماني موجود.
1: صح.
0: هو قدامه طبعا. طيب الرسالة كيف توصل للطفل؟ ليس الصدق يصل للطفل على فكرة رسالة بأن الصدق ليس من يعني ليس حقيقي. يعني القيم لا تقال لكنها تمارس. لكن لو قلت له قول أنا موجود الله يحييه،
1: خلاص تثبتت عنده.
0: تثبتت عنده. القدوة من أعظم وسائل التربية. ترى الطفل يعني يتعلم بالمعايشة قبل ما يكون عندنا ما شاء الله التوجيهات الكثيرة، وخاصة إحنا نحب الكلام الكثير. طيب لذلك صناعة القدوة ترى ثلاثة أمور، إذا طبقت داخل الأسرة ثقوا تماما نصنع قدوة رائعة جدا. إحنا ما نطلب الكمال فيها، ولكن مهم جدا هذه الأمور الثلاثة تكون موجودة. اتساق الوالدين، يعني ما يكون الأب يقول شيء والأم يقول شيء ثاني، مرة مهم.
1: نعم.
0: صدق السلوك اللي أنا أمارسه أكون صحيح، لأن ابنك ممكن يقابلك يوم من الأيام أنت خارج الإطار هذا، وأنت تبي تعطي سلوك للابن أني أنا في أني ثابت، لكن مارسته في جانب آخر غير صحيح، أنت تنقل صورة للأسف تكون مهتزة للقدوة. الاعتذار عند الخطأ. بعض الآباء على فكرة يظن أنه اعتذاره لابنه يضعف هيبته، غير مقبول أبدا.
1: لا، وتعلمنا أنه ما يقول لك آسف، ولكن يتصرف معك عادي، يعني خلاص أنه مشيها.
0: يا سلام. لذلك أن الاعتذار الواعي ترى يعلم الابن الشجاعة الأخلاقية، وهذا مرة مهم. لما يشوف أبوه مثلا أو والدته يخطئ ثم يصحح ويعتذر، ترى يتعلم القوة ليست في الإنكار بل تحمل المسؤولية. إحنا ما نطلب الكمال، ما في أب وأم كاملين للعلم يعني.
1: نعم.
0: لكن نحتاج أن يرى الطفل نموذج يكون صحيح وواقعي، يكون متزن في اتساق فيما بينهم.
1: كيف ممكن نخلق تعاون بين الأسرة والمدرسة في تقوية شخصية أبنائنا، بالذات اللي شفنا فيهم ملامح مثلا قيادية، فأنا أبي أقويها أيضا وأدعمها من خلال المدرسة؟
0: اللي أراه حقيقة من واقع ميدان تربوي أعمل فيه تقريبا بكمل أكثر من 30 سنة،
1: ما شاء الله،
0: المدرسة تشكل 30% من هذه من هذا التقوية، 30%، 70% تشكله الأسرة. هذا أمر مهم مرة، يعني قد يكون صادم عند بعض الناس يعني.
1: نعم.
0: لكن أنت لما تسأل الآن من يقلد الطفل في بداية حياته؟
1: معلمين مثلاً. نعم.
0: معلم في بداية حياته لما يكون صغير يقلد الأب والأم، صح؟
1: صح.
0: بعدين لما يجي للمدرسة أكيد من سن 7 سنوات إلى 10 سنوات ما يسمع إلا المعلم، صح؟
1: صحيح.
0: إذن المدرسة المفترض ما هي بديل عن الأسرة أبداً، والأسرة ليست يعني تكون بمنأى عن المدرسة، العلاقة بينهم لابد أن تكون متبادلة، بس يكون فيها واضح الجانب المشترك بينهم من هو؟ الطفل، صح؟
1: الطفل طبعاً.
0: أيوة، الأسرة تقول المدرسة لا تربي، والمدرسة تقول البيت لا يتابع. الطفل مسكين يقف، ترى على فكرة ما يستفيد من هذا الخلاف. إذن التعاون الحقيقي بينهم، المدرسة تعزز الانضباط للسلوكيات والقيم التي تزرعها الأسرة.
1: نعم.
0: أي المدرسة هذا دورها، البيت لابد أن يكون متعاون مع الأسرة، يعني لابد أن يكون في علاقة تكاملية فيما بينهم، مرة مهمة يعني.
1: نعم. أيضا المجتمع، يعني يمكن إحنا ربينا كأطفال أو على وقتنا عاد، يعني كان المجتمع يربي، جيرانك يربونك، لكن الآن في هذا الزمن إيش هو دور المجتمع المحيط، المسجد، النادي مثلا، في أنه ينشئ شخصية هذا الطفل أو يقومها مثلا؟
0: هو الطفل هذا ترى على فكرة عنده 3 دوائر، هو 3 دوائر يعيشها، دائرة الأسرة، دائرة المدرسة، الدائرة الثالثة هي دائرة المجتمع. تمام؟
1: تمام.
0: ترى على فكرة المجتمع أحيانا في الحي بعض السلوكيات الآن يعني قد تكون مختلفة عن السابق. كيف؟ كل أسرة الآن أصبحت نواة، ليست أسر ممتدة.
1: نعم.
0: فوش ما يعني
1: الممتدة. صحيح.
0: أي يعني الآن أصبحت مثلا جارك يربي بطريقة غير مختلفة عنك أنت، بعض القيم قد تكون مختلفة عنك، لكن زمان كلهم اللي موجودين عندك في الحارة كلهم نفس المسار لأنهم أسر ممتدة كلهم.
1: صحيح.
0: تمام. وبالتالي أيضا جانب آخر مؤثر في هذا المجتمع اللي هو المنصات الرقمية.
1: صحيح، جدا مؤثرة.
0: وبالتالي قد يكون المجتمع ما نحصره أيضا بس فقط أن المجتمع ممكن يساعد في هذا الجانب، أكيد مجتمعنا الحمد لله بخير وبنعمة نحمد الله ونشكره، لكن بعض السلوكيات قد لا تكون مناسبة لابنك أيضا، لكن هو مؤثر، نعم هو مؤثر في شخصية الطفل. المسجد أيضا يعلم الطفل الانضباط الروحي، وهذا مرة مهم، أنه يحترم المكان، الوقوف مع الجماعة، الإنصات، التعامل مع الكبار، هذه مرة تجربة مرة ممتازة. لكن لو تلاحظين أنه أحيانا لما يكون في المسجد أساسا هو يجي المسجد عشان إيش؟ صلاة، صح؟
1: صحيح.
0: طيب هل الأب أجبر أنه يجي ولا هو فهم وش معنى الصلاة؟
1: في الأغلب صاحبه معه.
0: يا سلام. لذلك الطفل الذي يجد في المسجد رحمة ونظام سيحمل الصورة هذه جميلة في حياته إذا كان هو فهم معنى الصلاة.
1: نعم.
0: النادي أيضا، النادي على فكرة من أفضل الوسائل لتنمية المهارات عند الطفل.
1: جميل.
0: في التزام في النادي، وهذا أمر مرة مهم.
1: نعم. نصيحة ممكن توجهها أستاذ خالد لأولياء الأمور في تقوية أبنائهم وشخصياتها؟
0: عندي 5 أشياء سريعة كذا على السريع. أولا، امنحوا أبنائكم حبا غير مشروط، رجاء لا تشترطوا علشانك كذا احنا نحبك كذا، هذه مرة مرة مهمة. ثانيا، اجعلوا كلمة لا تربوية وليست انتقامية، يعني نعرف متى نرفض ويفهم الطفل ليش أنا رفضت، لما يناقشك تناقش معاه. الثالثة، حملوا أبنائكم مسؤوليات مناسبة لأعمارهم رجاء، يعني ما تحملوا مسؤولية أكبر يعني تختصر عليه المسافات في نموه، لازم تراعي المسألة العمرية، لازم تراعيها. طيب، لا تحموا أبنائكم من الإحباط، والآن النتائج مو عندنا نتائج الفترة،
1: نتائج الاختبارات وغيرها،
0: لا تحمونهم من الإحباط، أترى هذه محطات في حياة الإنسان وتبني عنده مناعة على فكرة نفسية.
1: نعم.
0: مو المطلوب أن نكسر الطفل، لكن لا تحمونهم من الإحباط، يمر في الإحباط والأمر طبيعي جدا. رجاء أخير وهي النصيحة الخامسة، اضبطوا أنفسكم قبل ضبط أبنائكم. ترى التربية ما تنجح على فكرة إذا أنا أمارس شيء وأطلب من ابني شيء آخر.
1: جميل جدا، شكرا لك الأستاذ خالد الأسمري مستشار ومدرب أسري وتربوي، شكرا عن هذه النصائح الجميلة اللي أتمنى أن الجميع يستمع لها.

0: عقل واعي ويستوعب شقد ممكن يخدم نفسه داخل البيت في تربية أبنائه.
1: شكرا لكم. شكرا.
2: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم 5 تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت للعائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.
0: أعزائي، الألوان تأثيرها كبير على نفسيتنا وحياتنا بشكل عام، لأنها محفزات قوية تأثر بشكل مباشر على جهازنا العصبي وتغير الحالة المزاجية حتى مستويات الطاقة، وتأثر على استجابة الجسم الفسيولوجية. لكن كيف نقدر نستفيد من الألوان وتأثيرها علينا بشكل إيجابي؟ خلونا نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة لوجين منشي، المصممة الداخلية والمهتمة بعلم اللون والضوء. أهلاً وسهلاً فيك.
3: أهلاً أستاذة عرفات، شكراً لك ويسعدني التواجد معكم اليوم، وتحية طيبة للفريق وتحية طيبة للمستمعين.
4: اشرحها ونورنا.
0: اشرحيها يا لوجين ونورينا، إيش هو تأثير الألوان المباشر علينا؟
3: نحن كأشخاص أول ما يلفت انتباهنا ويستقبلوا عقلنا لما ندخل أي مكان هو اللون، فقبل ما نلاحظ أي تفاصيل تانية. وأحب أذكر أنه تأثير اللون على الإنسان قيد ورد ذكره في القرآن الكريم، وأذكر منها في سورة البقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فبحسب تفسير ابن كثير، القول تسر الناظرين منظرها يبعث سرور لجمال لونها. فعندنا كلمة صفراء اللي هي اللون، وكلمة فاقع اللي هو بمعنى صافية الصفرة في غاية الحسن والإشراق، وكلمة تسر الناظرين اللي هو العامل النفسي.
0: جميل.
3: فهنا نشوف دلالة تأثير اللون على النفسية اللي هي الفسيولوجية، ونستنبط منه التأثير السيكولوجي للون. بعدها جاء دراسات، خلينا نقول في القرن 19 الميلادي، عملوا تجارب كثيرة وقسموا الألوان بحسب نفسية الإنسان وردة فعله، ولقوا أن الإنسان يتأثر بالألوان نفسيا ويظهر هذا في تصرفاته، سواء كان بسلوك إيجابي أو سلبي. وأثبتوا أن اللون يقدر يرفع أو يخفض من درجة حرارة الإنسان وغيرها من التجارب.
0: نعم. طيب هل ممكن أنه قد ما أنه يعطينا يعني طاقة إيجابية أو يرفع من معنوياتنا، أيضا من الجانب الآخر يكون سلبي تجاهنا، أو أن احنا ناخذ منه طاقة سلبية؟
3: أيوة طبعا، اللون بيأثر علينا سبحان الله بقوة، بس بحسب حالتنا المزاجية والنفسية. فالتأثير ده أولا بيختلف من شخص لآخر بحسب البيئة، العمر، الجنس وغيرها من العوامل. ثاني حاجة، بحسب التواجد أو استخدام اللون في التكوين اللوني اللي هو يتضمن التلوث البصري أو اللي يجي بعدم تناسق الألوان مع بعضها. ممكن أذكر نقاط على الموضوع. في عندنا الألوان اللي بتجهد العين وتعمل لنا قلق زي الألوان الفاقعة. ممكن اللون بيزيد من التوتر أو القلق مع الألوان الصارخة إذا تتعرض لها الإنسان لفترات طويلة. ممكن أعطيك مثال كمان، الدكاترة كانوا في الجامعة يذكرون بالخير يقولوا لنا هي اللي هو إذا كان الشخص أو العميل غالبا عصبي أو انفعالي، نحاول نبتعد عن استخدام الألوان الحارة اللي في محيطه بشكل واضح.
0: نعم.
3: وإذا احتاج الأمر نعملها بشكل خفيف، لأن الألوان الحارة راح تزيد من انفعاله.
0: جميل.
3: أيوة، في كمان حكاية ارتباط الشخص للون، بمعنى في ناس ارتبط معاهم اللون بتجربة سلبية، فأول ما راح يشوف اللون راح يتذكر الموقف وترجع المشاعر عندهم بالتصاعد، فراح يتأثر في نفسيته.
0: طيب هل لازم نفكر أكثر من مرة قبل ما أنه نصبغ البيت مثلا، أو غرفة مثلا في داخل البيت غرفة معينة بلون معين؟ يعني مثلا أنت الآن ذكرتي الألوان الحارة، هل تناسب مثلا لغرفة النوم أو تناسب مثلا لغرفة الطعام؟
3: طيب هنا الإجابة مرة طويل شرحها، بس أنا هحاول أختصر. بطبيعة الحال

0: لازم في أشياء نأخذها بعين الاعتبار قبل ما نختار البليتة اللونية لأي مكان. رح أذكر منها أربعة. أول حاجة وظيفة المكان، إيش الغرض والهدف من المكان؟ هل هو الاسترخاء أو الراحة، ولا تبغي حاجة فيها مثلا تواصل وانسجام مع الأشخاص؟ فهذه العملية مثلا تأخذ لها مثلا درجات البيجيات والبنيات والأخضرات، هذه لو تبي أنت مكان يكون استرخاء وراحة. أتخيل نفسك أنت في الطبيعة، ألوان الطبيعة مرة كثير. فكري في الألوان اللي تساعدك على الاسترخاء، مثلا البحر والشاطئ، فخذي من درجات البحر والشاطئ اللي بتعطيك الإحساس بالراحة والاسترخاء وتطبقيها في المكان. ثاني حاجة أنك تختار البليتة اللونية، يعني بعد ما اخترتي خلاص ألوانك تيجي دحين تجمعيها مع بعض عشان تسوي التناغم اللي أنت تحتاجيه. فإذا اخترنا مثلا علاقة تناغمية، إذا رحنا للدائرة اللونية واخترنا الهارموني، هنحصل الألوان اللي جنب بعض في العجلات اللونية، في العجلة اللونية. فإذا ذكرنا المثال نفسه اللي هو البحر والشاطئ، ممكن اختار الأزرق المخضر والأزرق والبنفسجي عشان يصير ثلاثة درجات لونية مع بعض. فنشوف الدرجات هذه ونروح ندور على مثلا كثافات اللونية حقتها تكون مختلفة أو زي بعض، أو نروح على ستايل الباستيل أو نشوف حاجة شبيهة بهذه الستايلات. وبعدين ممكن نستخدم النظرية اللي هي 60-30-10 اللي هو في لون مسيطر وفي لون ثانوي وفي لون محايد أو مميز. ولا ننسى كمان نستخدم أنواع محايدة عشان تقليل لنا التوتر ما بين هذا التكوين وتريح العين. فممكن نروح للبيجيات كدلالة، مثلا إذا قلنا لمثال الشاطئ يعني.
1: طيب.
0: ثالث حاجة توزيع اللون. بعد ما اختار الألوان نجي نفكر كيف راح نوزعها، فلازم أعرف إيش هي العناصر المهمة اللي راح تكون في المكان. بمعنى أنا عندي سقف، عندي أرضية، فممكن أرضية تكون بدون سجاد، وعندي جدران، وعندي فتحات معمارية وعليها ستاير وأثاث وكمان الإكسسوارات. فهذه كل العناصر لازم أعرف إيش وظيفتها وفين تنحط وإيش نوع الأقمشة، لأنه كل قماش بلون هيكون مختلف. زي مثلا لو قلنا قماش الحرير بلون بني غير تأثيره لو كان بقماش شموع. فرابع شيء عشان بس أختصر الموضوع، اللي هو اختيار الإضاءة. جدا مهم تعرفوا إيش الألوان اللي تتوافق مع الإضاءة الدافية والألوان اللي تتوافق مع الإضاءة الباردة عشان لا تسبب بهتان وتغير الدرجات اللونية. فهذه هي الأربعة أشياء، يعني طبعا في أكثر بس هي دحين أربع أشياء لازم تفكروا فيها لما تجوا تصبغوا أي غرفة أو تستخدموا الألوان في الغرف.
2: فكرة غلط.
1: أنا أبغيكي تصلحين لي هذه المعلومات، إذا كانت صحيحة أوكي، إذا لا أنت عاد بتصلحينها. حقيقة تأثير الألوان هي حقيقة محدودة، وبصراحة المختصين مكبرين الموضوع، إيش رأيك؟
0: الحقيقة هذه يعني أنا بقولك أنه مرة اندرس الموضوع بشكل مرة كبير، وأكيد اللون له تأثير لكن بيختلف من شخص لآخر، من ثقافة الأخرى أو من خبرة الثانية، وبرضه بيعتمد على الحالة النفسية المزاجية للشخص زي ما ذكرت وغيرها في عوامل. وكلنا نتفق إنه لون معين ما يغير سلوك الكل بنفس الطريقة. إذا أوضح الموضوع أكثر، اللون له تأثير على ترددات الدماغ زي ترددات الصوت، لأنه اللون هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، فكل ما زاد التردد كل ما أثر علينا. زي الصوت، كل ما كان صاخب كل ما كان سلبي علينا إذا تعرض الإنسان له بشكل كبير. وبحسب الدراسات إنه 80% من الإنسان بيقضي وقته في البيت أو في أماكن مغلقة، فبيتعرض للضوء الصناعي واللون بشكل مرة كبير. فلازم تتم دراسة عملية السيطرة بين التواصل البصري والاحتياجات الإنسانية. فاللون يعتبر محفز للمشاعر اللي بتأثر في سلوكك. إذا كانت مشاعرك قلقة أو حزينة، بيفضل الابتعاد عن الأماكن اللي فيها اللون نشط وكثافة قوية عشان لا تأكد على هذا القلق.
1: طيب، المعلومة اللي تقول إنه في ألوان تفتح نفسك للأكل أو للنوم، كلام يعني مأخوذ خيره مثل ما يقولون. الجيعان رح يأكل والنعسان رح ينام.
0: بالنسبة لهذه المعلومة، يعني هو اللون في النهاية ولون مش الأساس، هو محفز يحفزنا على مثلا فتح الشهية أو إنه يحفزنا على النوم. فإذا تكلمنا، لو قلنا إنه عندنا اللون كصبغة واللون كلون إضاءة، بيختلف الموضوع. لو تكلمنا على لون الصبغة، مثلا أحمر، البرتقالي، الأصفر، هي ألوان دافية وحيوية، فعشان كده المطاعم يستخدموها لأنها أكثر نشاطا.

0: مو هي السبب إنها تفتح الشهية، لا هي بتساعد على تحريك الدورة الدموية، عشان
1: هي عامل مساعد معناته
0: بالضبط. فعشان كده ممكن نشعر بالجوع، والأزرق مرتبط بالهدوء فيساعد على خلق أجواء مريحة فبيسبب لنا أو بيخلينا ننام. لكن إذا تكلمنا على الضوء حيجي العكس، الضوء الدافئ بيساعد على النوم والضوء البارد بيساعد على الأرق، عشان كده بنستخدمه في المكاتب. فعوامل زي برضو كمان بتأثر على الموضوع ده، عوامل زي الوقت اليوم اللي هو نهار ولا مساء، الروتين ومدى الضجيج ودرجة الحرارة والحالة النفسية، كلها بتأثر بشكل كبير على الشهية والنوم. فاللون هو محفز فقط وليس هو الأساس.
2: طبقها صح،
1: خلينا نطبقها صح. كل إنسان ابن بيئته، فأنا أبغي أعمل انعكاس للألوان اللي بالعادة مرتبطة بمحيطي، وأنا محيطي صحراوي. كيف ممكن نضيف الحياة لابن البيئة الصحراوية؟ أنت قبل شوي ذكرتي البحر، ذكرتي مثلا المسطحات المائية، هذه مش متوفرة بكثرة عندنا في السعودية إلا على الساحلين، لكن أغلب المساحة صحراوية، فأنا أبغى أضيف حياة، إيش أعمل؟
0: السؤال هذا جدا جميل، ولأنه أنا من بيئة صحيح ساحلية وقريبة من البحر، فيمكن بتكلم عن البحر والشاطئ أكثر، لكن الأكيد الألوان حتختلف في المنطقة الصحراوية. بس لما تجي تفكري فيها، الصحراء مو بس عبارة عن ألوان دافية وبس، مو بس عبارة عن رملة وبس، لا، لها عناصر جدا متنوعة ونقدر نستخدمها في التصميم الداخلي. عندك مثلا درجات ألوان الرمل والصخور، تجي منها الذهبيات، تجي منها الأحمر، يجي منها البني وممكن الرمادي. وعندنا ألوان السماء في الشروق والغروب، يجي درجات الأزرقات البرتقالي وبرضو البنفسجي، والنباتات الصحراوية والنخيل فيها درجات الأخضرات والبنيات، وممكن الواحات أنك تضيفي في المكان نوافير يعني في التصميم الداخلي. وأكيد في ألوان التراث المحلي، هذه ما نستغنى عنها لأنها هي اللي بتعطينا طابع للحياة المكانية. فنلاقي الصحراء مو مجرد رمال وألوان دافية، بل عالم كبير ومتكامل من الألوان والعناصر الطبيعية والتراثية اللي نقدر نضيفها للمساحات الداخلية وتكون بهوية مميزة وأصيلة. فلما نوظف هذه العناصر بطريقة مدروسة، نقدر نصمم فراغات تعكس جمال الصحراء وروح المكان بأسلوب معاصر ومميز.
1: طيب، أنا في بيتي مملكتي الخاصة، أبغى أخلق ديكور خاص مناسب لي، خليني أفترض مثلا أنها غرفة خاصة فيني، إن كانت للقراءة أو للموسيقى أو مثلا حتى للعبادة، إيش الألوان اللي تنصحين فيها لهذا النوع من المزاج الخاص؟
0: طيب، هذه بالنسبة لذوقك الشخصي تقصدي يعني، صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: طيب، إذا تبيها للعبادة والقراءة، طبعا هو يعتمد على مساحة المكان. إذا كان المساحة صغيرة فمعناته حنبتعد عن الأماكن، عن الألوان الغامقة أو المشبعة، ونروح للألوان اللي تكون شوية خفيفة أو تكون مريحة شوية أو يعني فيها حماس، لكن يفضل الألوان البيجيات أو الألوان المحايدة في المكان. الإضاءة برضو، الإضاءة مرة بتأثر علينا، لأن اللون بيتغير مع تغير لون الإضاءة. يعني إذا مثلا لو لقيتي خلينا نقول قطعة أثاث في المعرض، حيكون لون إضاءة عليها مسلطة بطريقة جميلة جدا والألوان حتكون مرة حلوة. لكن لو جيتي أخذتي هذه القطعة وحطيتيها في بيتك، حتحصلي لونها اختلف، حتقولي أنا اخترت هذا اللون، فحتستغربي من الموضوع. فالإضاءة جدا مهمة، إنك تنتبهي إيش اللون اللي بيناسب هذا الإضاءة. برضو في عندك الخامات، لأنه زي ما ذكرت، إذا كان عندك خدادية بقماش قماش من الحرير وتكون بلون بني، وفي عندك قطعة تانية خدادية بقماش من الشمواء بنفس درجة اللون، فأنت إيش الشعور اللي حتحسي أو تفضلي إنه يكون في المكان أو في المنطقة. فالملمس مرة مهم ويرجع للشخصية نفسها.
1: نعم، شكرا لك الأستاذة لوجين منشي، المصممة الداخلية والمهتمة بعلم اللون والضوء، على هذه المعلومات الشيقة. شكرا لك.
0: يعطيكم العافية، وكان لي الشرف أن أكون معاكم في هذا البرنامج، وأشكركم جميعا وأشكر فريق العمل والمعدين، وشكر خاص لك يا أستاذ عرفات وأكيد المستمعين.
1: الله يحفظك، إلى اللقاء.

0: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح. وعي.
2: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: مسار.
6: حياتنا اليومية ساعات نمر بلحظات نشعر فيها أننا ما حنا كويسين كفاية، أو أننا نسوي أشياء لا ترقى إلى المستوى المطلوب. توقعاتنا ساعات تكون أكثر من إنجازاتنا. هذا الشعور يستمر معنا حتى لو أنجزنا وقدمنا كل ما نستطيع. اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع وبنتعرف أكثر على أسباب الشعور بعدم الكفاية، كيف نتعامل معاه، وكيف نبني نظرة أكثر توازناً وتقديراً لأنفسنا. اليوم مع ضيفنا الأستاذ عايد مغيران الثايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. في البداية أستاذ عايد، نبغى نعرف إيش المعنى أو المقصود من عدم الكفاية، وكيف نعرف أننا نعاني منه؟
7: في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم أستاذ هند على هذه الاستضافة الجميلة. في الحقيقة أول شيء، الشعور بعدم الكفاية من أكثر المشاعر انتشارا اليوم، لكنه ما يكون ظاهر دائما. فأحيانا احنا نشوف شخص ناجح مبتسم وواثق أمام الناس، لكن تراه داخليا يعيش صراع مع شعوره بأنه ليس جيد بما يكفي. ليش؟ لأن كان سبحان الله قاعد يخوض معركة داخلية صامتة مع شعور عدم الكفاية. يعني لو باختصرها لك أستاذ هند، يعني المقصود بالشعور بعدم الكفاية هو شعور داخلي عند الإنسان يعتقد أنه أقل من المطلوب، أنا أقل من الآخرين، أنا مهما حققت من إنجازات أنا أحس أني ماني كويس. هذا هو التعريف البسيط. تبين عاد نقول اللي شلون مثلا كيف اعرف اني اعاني أيوة منها ولا
6: بالضبط إيه؟ كيف اعرف انه يعني إيه؟ احنا ممكن تجينا حالات في اي في إيه؟ اشياء معينه، في اعمال معينه نقول لا كان ممكن اكون افضل، او انا اقدر اسوي احسن من كذا. وساعات لا، يكون الانسان عنده متلازمه انه اللي سويته انا غير كافي.
7: هذه في نقاط احنا مشكله لازم نركز فيها، يعني المستمعين لازم يركزون. اول نقطه اللي هي لا اقتنع بانجازاتي. الجديد سبحان الله عندي انجازات بس الى الان لا انا ما سويت شيء، انا ما مقتنع. فالنقطة الأولى لا أقتنع بإنجازاتي، النقطة الثانية أخاف من الفشل بشكل مبالغ،

0: يعني كلنا نفشل، اي تحدي اي شيء قدامنا نعرف انه عقبه، لكن في النهايه انت راح تنجح اذا جيد. فلذلك عنده خوف فوبيا من الفشل بشكل مو طبيعي. احيانا في نقطه اللي هي يحتاج يعني دائما يحتاج باستمرار لتاكيد الاخرين، شلون يعني مثل اللقاء اليوم انا لازم بعد اللقاء اسمع كلمات تشجيعيه، لا ابدعت اليوم، اليوم ممتاز، لا اليوم لقاءك زين. ليش؟ لان اذا ما سمعت هذا صار عندي شكيت انا بصراحه اليوم ماني كويس. فهذه ايضا بعد مشكله رقم ثلاثه. اربعه وهي اللي احنا ودنا ان نتخلص منها مع انه مستحيل، بس اقل شيء نعملها كنترول، مقارنه نفسك بالاخرين. تقارن نفسك هذه لو بس نعمل لها ضبط يعني نقدر ان شاء الله يعني نتجاوزها، لكن المقارنه هي موجوده بس خلها تمرك لمحه، لا تخليها تكون شعور داخلي. لان المشكله لو حبينا نختصرها، المشكله ليست دائما في الواقع، احيانا تكون بالطريقه التي نرى فيها انفسنا، انها هنا المشكله استاذ.
1: ايوه، وهذه والمقارنه بحد ذاتها يعني يمكن لو حنركز على فتره الشباب المراهقين عندهم المقارنه الان يمكن اكثر من اي سبب اخر، بسبب انتشار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مقارنتهم بالمشاهير، فهذه بحد ذاتها اعتقد انها قضيه جدا صعبه. يعني صعب الانسان يمكن في مرحله معينه يكون الطموح هو الدافع انه يرفع من ادائه على يقين هو يقدر يكون افضل، لكن المقارنه هذه كيف نتخلص منها؟
0: شوف احنا لو نخليها محاكاه، يعني خلينا نبعد عن المقارنه، خلي يعني انا مثلا واحد عاجبني خليني احاكي، خليني اخذ منه الشيء الجميل واحاول اسويه. احنا لا شفنا واحد مثلا ركب له سياره جديده، انا امر حين ضايقه ماليه فتجدني انا ليش، فلا واحد كويس بتخصص معين انا ودي اصير مثله، يا اخي انت تخصص غير. فالمقارنه لازم نحكمها، احنا ضوابط، لازم ظروفنا سواء الدراسيه او الشهادات، ظروفنا الماليه، علاقاتنا ايضا، في بعضهم علاقات اللي يعني وصلت لاماكن زي كذا وانت للاسف ما علاقاتك سيئه مثلا بسبب تعاملك ولك. لذلك المقارنه تؤثر جدا بصراحه على
1: نطاق واسع. احنا تكلمنا عن الشعور اللي ممكن ينتاب الشخص ويعرف انه قاعد يعاني من مشكله عدم الكفايه. ايش الاسباب من وجهه نظرك استاذ عابد اللي عايد ايش الاسباب اللي تخلي الانسان يحس انه فعلا هو غير كافي؟ راي الاخرين فيه، ولا ممكن التربيه كلها دور، الاهل لهم دور،
0: ايش هي الاسباب؟ شوف استاذ عابد، الاسباب هي خمسة. أول سبب اللي هو هذا إحنا لازم الآن حتى مستمعين أولياء أمور يحرصون عليه، التربية القائمة على الانتقاد. إحنا مشكلتنا يعني ولدنا جاب مثلا نسبة 95 بيقول بالثانوية الحين، زين ننسى 95، وين راحت الخمسة؟ يعني غريبة أنت، يعني 5% ضيع منك بكل سهولة. تركنا ال 95 والممتاز وركزنا على النقد، هذا إنه ليش الخمسة راحت؟ فهنا مشكلتنا احنا ان النقد. اذا هذه النقطة الأولى. الثانية مثل ما تفضلت اللي هي المقارنة مستمرة. دائما احيانا احنا بالعائلة تجدين في تطلع منك كلمات، شوف اخوك احسن منك. لا انت لو تشوف ولد عمك تراها شادنا حيله وكذا وكذا. فالمقارنات هذه بعد مستمرة مزعجة جدا وهي سبب. مواقع التواصل اللي قلناها السوشيال ميديا احيانا يعني انت تشوف الحين كل الناس يعني الا ما شاء الله يعني الاغلبيه مسافره، طيب انا ظروفي اليوم مو كويسه مثلا ماديا ماني جيد، عندي ضايقه ماليه، دوامي مثلا ما اقدر اطلع، فليش اقعد انا؟ هذا يسافر وهذا بنى له قصر وهذا كذا. فايضا لازم نعمل كنترول للمتابعه حتى بالتواصل، يعني انا بتفرج بس مو ابي اقارن واقعد ادخل مشاكل مع هذا الشيء. اربع التجارب الفاشله. احيانا يعني شباب انا تلقاني اقدم على وظيفه ما الله كتب له فرفضت، فلا يتحطم، لا اوكي انا لازم انهض منها، ليش ايش ناقص مثلا؟ احتاج لشهادات احترافيه مهاريه، اذا اشتغل على نفسي. بدا مشروع ما نجح يحاول يطور بنفسه، لكن لا يقول انا فاشل، انا ما راح اصلح بمشاريع، انا خلاص ما راح اتوظف لاني خلاص انا فاشل. هذه لا تجعل هذه التجربه الفاشله هي السبب. السعي الكمال، هذه النقطه الخامسه. موظف انجز مشروع رائع جدا وبنسبه بتقول 93%، تجد انه نسى النجاح ونسى التميز، لو اني بس مخلي 100% والله مديري يرضى عني، هو يمنع 93% بركه اللي حصل، لا تجد انه يبحث عن الكمال. الكمال لله سبحانه وتعالى مستحيل انك توصل الكمال. الكمال دائما خلونا يعني الكمال هدف لازم نعرفه، لا يمكن الوصول له مستحيل، لكن خلنا نسعى للتحسن لتحسين الهدف ممكن نوصل. نصل لهدف لكن الكمال مستحيل. فهذه النقاط الخمسة هي الأسباب الأكثر شيوعا دائما في الشعور بعدم الكفاءة.
1: طيب أستاذ عايد، لو حنتكلم إحنا الآن على أرض الواقع، أبغى أطبق الطريقة اللي تخليني أكتفي أو على الأقل أقتنع، عشان الاكتفاء معناته أنه الإنسان خلاص وصل لمرحلة التبلد، خلينا نقول أقتنع بما قدمت، كيف أقدر أقتنع أنا على المستوى الشخصي أو حتى أدرب الأشخاص اللي حولي في بيئتي أنه اللي أنت قدمته كفاية. إحنا دائما نسمع مقولة انظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس، ولكن ما نعرف نطبقها. الكلام ممكن كلنا سهل أننا نقول كلام، كيف أطبق هذا الشيء؟ كيف أصل إلى مرحلة الاقتناع بأدائي أني أنا أديت اللي أقدر عليه؟
0: هنا الدور عليك أنت الحين، تبغين تتخلصي من الاكتفاء، إذن أنا محتاج أني أثق بنفسي وأثق بإنجازاتي. يعني مهما حصل من إنجاز أنا أحتفل بهذا الإنجاز لو كان بسيط، وأقتنع أن هذه قدراتي. ومثل ما قلنا الشعور هذا اللي هو عدم اكتفاء ترى يطرق الباب عندنا، هو يجينا.
1: أيوة.
0: بس لا تخليه يسكن داخلك، لا تخليه يسيطر عليك. إذا سيطر عليك خلاص أصلا عندنا مشكلة. فهي كلها في البداية من أنك أنت كشخصيا. ليش؟ لأننا إن مشكلتنا أن أفضل لحظات يعني الجميلة تلقينا ما نحتفل فيها، فتجد تقول لا أنا لو خلي أطمع بحاجة أكبر، فأصبح إيش عندي توتر يعني خلاص أبي ماني راضي عن كل شيء أسويه. لا، لازم أستاذ عند أول شيء أنك تثق بنفسك، ومثل ما قلنا تخفف المقارنات على تبعدها، وتحاول تحاكي وترضى بالشيء البسيط، ارضى بأي إنجاز تحتفل فيه مع نفسك من عائلتك. هذا ترى يساعدنا شو إحنا لا أصلنا على حاجة. حين مثلا حين سوينا لقاء زين أطمع لا والله أنا بسوي لقاء أطول، أبي لقاء ساعتين، طيب إحنا احتفل باللقاء هذا اللي سويه. فهنا دورك أنت، هنا دور الشخصية.
1: يعني كأنك أستاذ عايد تقول رفع تقدير الذات
0: ضروري جدا، هذا دورك عاد أنت، سواء بالصحبة الكويسة، سواء بتقديرك لذاتك، سواء بالاحتفال بالإنجازات، هذه كلها تساعدك أنك يعني تغري الطموح اللي عندك وترضى أقل شيء.
1: كيف أعرف أني أنا مصاب بحالة عدم التقدير أو أنه عدم الاكتئاب، يعني الاكتفاء بما أقدم؟ إيش هي المدلولات أو إيش هي الإشارات اللي لازم أوقف عندها وأقول لا معناته أنت عندك مشكلة في تقدير ذاتك؟
0: يعني مثلا قصدك ان السعي للكمال يعني اسباب الشعور، يعني
1: مثلا كيف اقدر انا، ايش هي الاشارات اللي ممكن اشوفها في نفسي او اشوفها في احد حولي اعرف انه هو مشكلته في عدم الشعور بالاكتئاب بالاكتفاء، بمعنى انه هو دائما يحس انه مقصر، دائما يحس انه هو لا ما انجز، في سخط مثلا يتضح في شخصيته، في حلطمة زي ما نقولها كذا بالعامية أنه أنا لا ما سويت، أنا ما سويت، مقارنته بالأفضل منه. إيش هي الإشارات اللي تخليني أوقف وأحس أني أنا بحاجة إلى أني أرفع ثقتي في نفسي أو أرفع استحقاقي في نفسي أو أني أنا إنسانة أديت اللي علي، أثق في نفسي أكثر؟
0: شوفي لما تبي تثق بنفسك حنا أول شيء أنت تبحث عن الإنجاز اللي سويته أو أيا كان اللي عملته. فالشيء اللي عملته هذا هو الآن دورك أنت، هل يعني تكتفي فيه ولا لا؟ والله أنا ما أكتفي معناه أن عندي مشكلة، تجدي دائما أرى الأفضل وأكبر فهذا خطأ. لازم أنا أحتفل بالنقطة اللي أنا واصل لها وأرضي غروري. أنا مشكلتنا إذا سمحت لنفسي، ابن آدم طماع سبحان الله، إذا سمحت لنفسك أنك كل شيء لا أنا ماني راضي، أنا كذا ما راح توصل لإجابة. فدائما نوصل للشخصية، أنت شخصيتك شلونها؟ شوية فيها لخبطة، أحتاج أني مثلا ناس أستشيرهم، الأصدقاء الإيجابيين، أحتاج أني دائما أحتفل بإنجازاتي، كذا أنا أقدر أرضى عن نفسي شوي. لكن إذا خليتها تسكنني أعرف أنها راح تؤثر علي بشكل كبير. وأهم نقطة أني أتخلص من المقارنات هذه، هذه المقارنات لازم نحاول نعيش أتخلص منها.
1: جميل أستاذ عايد، هل السعي للكمال أحد أسباب الشعور المستمر بعدم الكفاية وكيف نتعامل معه؟
0: ممتاز. طبعا نعم. ليش؟ لأن الشخص يضيع يعني معايير مستحيلة إذا حق 90%. يعني مثل ما تفضلت قبل شوي قلنا إحنا وصل 90% من أي إنجاز، تجد هي تترك هذا النجاح ويركز على 10% الناقصة هذه، وهي تؤثر عليه. لأن إيش؟ لأن هو عنده داخليا قاعد يبحث عن الكمال، فهذه هي المشكلة. غالبا يفقد المتعة ومتعة الإنجاز ومتعة الفرح، لأنه كل تفكيرها 10% اللي راحت، وهذا هو إيش السبب اللي يخلي دائما الشعور موجود بعدم الكفاية. دورنا حنا الآن أننا نوضح للمجتمع أنك أنت اللي حصلت عليه يا أخي احتفل فيه أيا كان.

0: يا اخي اعزم نفسك على كف لحالك، اشتر لك لو قلم هديه، شفت هذه راح يرتبط هذا القلم بالانجاز اللي صار، اللي انت قاعد تقول 90% مو عاجبني. فنحاول دائما اول شيء نقتنع انه نحتفل بالانجاز الموجود.
1: هذا في التعامل مع السعي للكمال، اني انا احتفي بالامور البسيطه اقيمها.
0: نعم بس الكمال استاذة هند انت اقتنع الان مع نفسك انه مستحيل يتوقع، يعني الكمال لله مستحيل توصل لشخصيه مثاليه او رجل مثالي او كامل، مستحيل. حط لك اهداف حققها، انت ماشي صح.
1: خلينا نقول الاخفاق في الطريق نحو الهدف كيف نتعامل معه؟
0: اي هدف في تحدي، اي هدف تروح له انت الحين في تحدي، في تحدي وفي عقبه. انت عاد لازم يكون عندك يعني خطط انك لما التحدي هذا هل فشلت عنده خلاص اوقف انسى كل شيء وانا فاشل وابدا ايش مثل ما قلت يعني ذاتي ما راح احترمها زياده بالسب، انا فاشل انا ما ادري. لا، هذا التحدي حاول تتجاوزه. كيف اتجاوزه؟ هل تقدر انت من نفسك تنهض؟ لا والله احتاج ان واحد ينورني، ابحث عن شخص استشيره، لكن لا اخلي هذه العقبه او التحدي هذا هو ايش نهايه ايش يعني انطلاقي للنجاح. كلنا ما راح توصل اي شغله ما راح توصل لها بسهوله الا فيها تحديات وعقبات، بس انت خليك جاهز.
1: جميل جدا. ليش بعض الاشخاص استاذ عايد يشعر بانه انجازاته لا تكفي حتى لو كانت كبيره ومهمه؟
0: هذه مشكله كبيره. ليش؟ لان بعضهم يربط قيمته بالنتيجه، كل ما حقق هدف تلقينا رفع السقف اكثر، فيحس انه ايش كان في نقص. لا يا اخي انجزت، لا فانا ابغى اكبر، ابي هدف اكبر. فبعض الناس هذه المشكله اللي انا اعيدها 20 مره اقول لهم انه ما يحتفلون بنجاحهم، وهذه المشكله. اطفال لو يسوي انجاز بسيط وناخذ لو مطعم نحتفل فيه صدقيني ما ينسى هذا الشيء، ويبدا كل ما يتذكر تذكرون لما نجحت في كذا ولا انتم عشيتوني. فلازم نحتفل احنا، هذا الانجاز احتفل فيه. لكن هو لا، انا منشغل بالنجاح اللي بعده، وصل الهدف قال لا انا لازم اسوي اكبر، فما احتفل بالهدف الاول لانه قاعد ينشغل بالهدف الثاني، واللي ممكن ما يحققه او تجي تحديات ويضغط على نفسه ويتعب وتبدا عنده ايش مشكله الكفايه من جديد بدل ما هو يعالجها.
1: طيب ايش الفرق بين النقد الذاتي اللي يساعدنا على التطور والشعور السلبي اللي يقلل من قيمتنا؟
0: ممتاز. النقد الصحي أخطأت معناها ستعلم، نقد للسلوك أني صحي أنا أخطيت لا إن شاء الله بتعلم لأني أحتاج أعرف المهارة هذه وكذا كذا. أما الشعور السلبي لا أنا فاشل أنا ما أفهم لا أنا ما أقدر على هذه المهمة، أنا قاعد تحطم نفسك، قاعد إيش كأنه يهدم الإنسان. فلذلك الصحي ينتقد السلوك، لكن اللي هو الثاني اللي هو السلبي يهدم الإنسان،
1: يقلل من قيمة الإنسان نفسه.
0: جدا. أنت من يعطي نفسك قيمة، يعني بعضهم من ضعف لنفسه لما تجيب بالمجالس في أماكن ذهبية بالمجالس بالسنتر كذا ما يقعد يدعي عند الباب. ليش أنت قاعد يا أخي؟ قدر نفسك راح يقعد بالنص بصدر المجلس. فهنا دورك في تقدير ذاتك. فحنا عشان كذا نقول دائما لازم أنت تزرع الثقة بنفسك، فمو عند أي موقف أو أي حاجة أنا فاشل أنا ما أفهم لا أنا ما أقدر أتحدث لا أنا خليني على الجنب لا تكفوا لا تقدموني، لا أنت قاعد تهدم نفسك.
1: حلو، نرجع برضو لموضوع تقدير الذات اللي سبق وتكلمت عنه أستاذ عايد، أنه الإنسان يقدر ذاته، يعني فقد الشيء لا يعطيه. إذا أنت ما قدرت نفسك ما رح تلقى تقدير من اللي حولك. من وجهة نظرك أستاذ عايد، هل هناك دور للتجارب السابقة وتجارب بشكل عام وكلمات اللي توجهت لنا من الآخرين بشكل خاص؟
0: يحتاج كبير جدا. ليش؟ خاصة عند الطفولة. ليش حنا نركز الآن والمستمعين لازم يركزون؟ أبناءنا وبناتنا ترى ما ينسون الكلمات اللي نقولها لهم، خصوصا اللي تجرح مشاعرهم. أنت فاشل، أنت سمين، أنت مدري ضعيف، أخوك أحسن منك، أشوف عيال عمك، شوفي بنات خالتك أفضل منك. هذه الكلمات أنت ما راح تنجح، هذه راح تبقى سنوات طول العمر. فلذلك هذه قد تصنع جرح، بس حنا الآن بنحاول إيش مثلا صارت اللي بنقول هذا الجرح صار، ما نبغى هذا الجرح يكبر معاك وهو يحدد مستقبلك. خلاص يعني لابد أننا كلنا نتذكر في كلمات بس حد نسيناها لان انا ما ابغى اتحدد مستقبلي خلاص، انا ما اعرف اسولف، انا ما اعرف اتكلم قدام الناس. قالها لي مثلا حدا اخواني ولا الاهل، ظلت معي الحين ما اقدر اسولف خلاص. انا الكلمه هذه كل ما احاول اتكلم تطلع يعني من مشاعري ويبدا عندي الخجل.
1: طيب والتجارب استاذ عايد، التجارب اللي انا فعلا اخفقت فيها
0: انهض يا اخي.

0: تدري كم التحديات اللي جته لما وصل هذا المكان، ما حد يوصل المكان هذا بسهولة كده خلاص. يفهم ان التجربة قد تكون قاسية بس انا دوري اتجاوزها، هل بمستشارين، هل بمشاركة الاشخاص الايجابيين، هل بحضور دورات، هنا عد المفاتيح اللي انت تبحث عنها عشان تساعدك للوصول للهدف.
1: جميل، والاعتراف بانه الخطأ اللي حدث او الموضوع اللي انا اعتبره خسارة حصلت هي زي ما تفضلت تجربة اتعلم منها، وهنا يمكن فرق النظر، فرق نظرة الشخص للأحداث القديمة، هل هو يعتبرها بمثابة الدروس يتعلم منها أو بمثابة الذنب اللي كل شوي يتذكره ويشعر بالانتكاسة فيه.
0: أحسنت أستاذ هند، أحيانا إحنا دائما نقول لهم بالدورات إن الماضي أنت، لكن خلنا يعني استفيد منه بشيء، درس تتعلم منه ما تخطيه مستقبلا، أو ذكرى جميلة مثلا تحاول تبتسم إنك تتذكرها بس، لكن الشيء المزعج والسلبي انساره خلاص، ادفنه بالماضي. فخذ هذا الشيئين، اما شيء مر عليك وانقرصت منه في الماضي فالان صار عندي حذر، صار عندي يعني اداره موقفيه، فاصبح اني ايش اقدر استفيد منها، كذا استفيد من الماضي. لكن مثل ما قلتي جرح ولا مشاعر ولا شيء قاسي يظل معي وبالحاضر معي وبالمستقبل معي، لا كذا انت ما راح تتحرك.
1: وممكن يكون بالعكس هو السبب في انك تتراجع، ما تقدر يعني
0: وصحيح
1: المشكله.
0: وصارت معك كثير بعد الدراسات وبعد الجلسات تغيرت وضعها، لأن فعلا كل ما يحاول أنا أتذكر كلامه قبل أنا السبب، لا يا أخي انتهى الماضي خلاص، أنا هالكلمة والموقف اللي صار خلاص خلاني ما أتحرك ولا أنطلق ولا خلاص، استفيد منها وانطلق بس.
1: ويمكن كلنا نحتاج زي ما تفضلت، كلنا نحتاج إلى مساعدة من شخص ما. إذا أنا كنت ماني قادر يعني ماني قادر أسيطر على نفسي، أحتاج أحد يأخذ يدي، وهذا شيء طبيعي وأمر صحي إنه يكون يا عندك إنسان إيجابي، يا عندك شخص مثلا حريص عليك، أو توجه إلى مختص.
0: صحيح.
1: طيب ما الخطوات أستاذ عايد العملية اللي يمكن إنه يبدأ فيها الإنسان يبني شعور صحي بقيمته الذاتية؟
0: أول نقطة توقف المقارنات، قلنا خلاص المقارنات ما نبي. طيب في واحد أعجبني أوكي حاكه، واحد أعجبني أسلوبه جيد بالتحدث خذ نبرة صوته، خذ ارتفاع يعني حاكه، لكن توقف على المقارنات. هذه النقطة الأولى. الثانية احتفل بالإنجازات الصغيرة، يجب علينا من الآن والمستمعين أننا أستاذ هند أي احتفال لو أي إنجاز لو بسيط احتفل فيه، ما أقول لك سوي لك بارتي كبير، سوي لك أي شغلة بسيطة أنك بس تقدر هذا الإنجاز وتعبك، أنك تقول نفسك شكرا أنا بصراحة أستحق هذه، لو أعزم نفسي أخي مرة بأكلة لذيذة خلاص أنا لين التعب خلال الأسبوع هذا اللي حصلت فيه الإنجاز هذا أحتفل مع نفسي. ثلاثة غير حديثك مع نفسك، هذا اللي بنعلم أبناء على خصوص المراهقين، أنه علم نفسك أنك كويس، أنا أفضل، أنا قاعد أتعلم، مو تضر نفسك بالكلمات السلبية، أنا قالوا لي ما تفهم خلاص أنا فعلا ما أفهم، لا غير حديثك عن نفسك. نروح النقطة اللي بعدها اللي أحط نفسك بأشخاص داعمين. شوف أستاذ هند، كلنا حياتنا فيه بحياتنا سواء من الأقرباء أو الأصدقاء أو زملاء عمل في سلبيين، في مدمرين، هذول يسمونهم شخصيات سامة، هذه معروفين. لا أنا أبحث عن الداعمين الإيجابيين، عندك واحد اثنين خلهم إضاءات موجودة، متى ما احتجتهم أنا أطلب المساعدة أدق عليه، ما أعرف من أدق عليه. فلذلك لازم أنا أركز على أصنف الحين اللي حواليا هذول إيجابيين وداعمين، هذول لا سلبيين خلهم، بس إذا مجبر تقعد اقعد معهم، وإذا كانوا بعيدين ليسوا من الدرجة الأولى قلل حتى الجلوس معهم، لأنه ما فيهم فائدة، يا يعطونك رسائل سامة أو كلمات جارحة أو تحطيم، فما فيهم فائدة. والنقطة الأخيرة تقبل الخطأ، ابن آدم خطأ، كلنا خطأ راح نخطي، بأي موقف بأي مكان بأي عمل في خطأ، فهل الخطأ هذا يؤثر ويدمر حياتي ويرجع للخلف، أو أني أستفيد منه وأعرف النقاط الضعف اللي صارت فيه وعالجها وأطور من نفسي. بناء الثقة دائما، بناء الثقة بالنفس ليست قفزة بل هو عادة يومية أنت تعود عليها، وإذن الله تتجاوز هذه الأمور كلها.
1: صحيح، ويمكن فعلا الأشخاص اللي تعودوا على أنهم يسمعوا أنفسهم زي ما أنت تفضلت، غير حديثك لنفسك، لما أنت دائما متعود أنك تنقد ذاتك وتنتقدها وتقسو عليها، فخلاص هي كذا مع الوقت تحس أنه الانتقاد هذا هو شيء طبيعي، وأنه القسوة هذا شيء عادي مقبول. يعني كل نقطة من اللي ذكرتها أستاذ عايد تحتاج إلى حلقة نتكلم فيها ونجيب فيها.
0: أستاذ هند أقطع حديثك بالخير. جلد الذات هذا لما مرة بس تكلمنا عنه لقينا شيء مو طبيعي بجلد.

0: عالم تجلد ذاتها من موقف بسيط ممكن قال كلمة لزميلة يعني مزحة عادية معي. من راح البيت والله شكلي أنا أخطيت عليه ما نام هذاك الشخص ما درى عنها ولا حس فيها. فأحيانا جلد الذات من أي شيء لا خليك واثق من دائما من نفسك. فهذه مثل ما تفضلت جلد الذات هذا فيلم الحال يا بينا ما هو.
1: طيب أستاذ عايد خلينا نتكلم على كيف يؤثر الشعور بعدم الكفاية على العلاقات الشخصية من جهة والحياة المهنية من جهة أخرى.
0: مش أنه يؤثر يعني في العلاقات خلاص أعرف أنه بدأت الغيرة بدأت الحساسية وبدأ الخوف من الرفض تلقى عندك كنترول بعد خوف من الرفض. في العمل أصبح عندي تردد حتى ما أقدر أطلب فرصة لو في فرصة مثلا أو موقف أو مكان أقدر أني ما أقدر حتى أطلبه. أحيانا قرارات الخوف من اتخاذ القرار كل هذه هو سببها الشعور هذا. فلذلك راح يؤثر على علاقاتك وعلى أيضا إيش عملك.
1: جميل. وبرضو راح تؤثر حتى على ثقة الأشخاص اللي حواليك فيك يعني إن كان في الحياة الشخصية أنت تحتاج إلى أنه الناس تثق فيك سواء كانوا أهلك أو عيالك أو أصدقائك. صحيح. وفي ناحية العمل كمان أنت عشان مديرك يثق فيك لازم تكون عندك تقدير لذاتك. وما أدري تأيدني أو تخالفني أستاذ عايد بأنه تقديرك لذاتك لا يعني أنك تعطيها أكبر من حجمها. يعني ساعات أنه أنت فعلا تكون أخفقت تعترف بإخفاقك ويكون زي ما أنت تفضلت أنه هذا تجربة بالنسبة لك. يعني مش بالضرورة أني دائما أعطي نفسي أني الضوء الأخضر أني أنا دائما صح حتى لو أخطيت لا أعترف بخطأي يكون عندي وعي وإدراك كافي بطريقة تصرفاتي بطريقة كلامي مع الآخرين. لأنه في ناس يعتبر الجلافة في التصرفات أو في التعامل أنه ثقة في النفس.
0: لا هذا مشكلة. خليني مثل ما تفضلتي أحط لها كذا يعني كان موضوع مع بعض أجمعهن اللي هو في العمل. زين إذا كان عندي هذا الشعور أنا الخوف من اتخاذ القرار. طيب أنا الحين أعطوني منصب زين المنصب أنت قاعد يعني أنت المفروض أنك القرارات تتخذها ما تأثر عليك مشاعرك ما تأثر عليك المواقف. إذن لازم يكون عندك اتخاذ قرار. فلذلك تجديني عندي خوف باتخاذ القرار ومتردد هذه بعد نقطة ثانية. والفرص أحيانا في بالإدارة أحيانا في مثلا عندنا شغلة نحتاج واحد يا جماعة يصير رئيس لجنة كذا أنت تجد نفسك كويس زين وتقدر لها بس الخوف اللي عندك أنك ما تطلب هذه الفرصة تلقاك ساكت. ليه؟ أبيهم هم يختاروني. شو هم يختارون؟ يا أخي عرض نفسك يا مثلا سعادة المدير أنا ترى ملم جيد بالإكسل وإذا تحتاجون إذا اللجنة هذه فيها شيء على الإكسل ترى أنا مميز فيه. لا يمنع أنك ترمي المهارة اللي عندك لهم بحيث أنه يعني يقول خلاص أوكي تعال معانا. فلذلك يجب أن يكون يعني تتخلص من التردد تتخلص من عدم طلب الفرص. الحياة فرص. الفرص أحيانا تطرق الباب بهمس. هل أنت جاهز تنتشلها؟ لا والله ما أنا جاهز. فرصة سعيدة خذ اللي بعدك. فلذلك عليك أنك تتخلص من هذه الأشياء وخصوصا الخوف من اتخاذ القرار حتى بحياتك. في قرارات أحيانا يعني شبه منعطف لازم تأخذها تتردد وتشاور وتلقى تشاور السلبيين وتشاور أسوك. فلذلك ضاعت المدة ولن تتخذ قرار ولا وصل للنتيجة معك.
1: أهلاً أستاذ عايد لو أردنا أن نبدأ اليوم رحلة التصالح مع أنفسنا وأننا نتخلص من شعور عدم الكفاية إيش هي أول خطوة تنصحنا فيها؟
0: يا سلام عليك. أول شيء يقعد مع نفسك اعترف. شلون اعترف يا حبيبي؟ اعترف اعترف قل أنا فعلا عندي مشكلة أشعر دائما بعدم الكفاية أنا في عندي مشكلة بصراحة. فهذا الاعتراف ليس ضعف بالعكس هذا بداية العلاج. اسأل نفسك أول شيء اقعد مع نفسك اسأل هل الشعور هذا اللي انت قاعد اني عدم الكفاية هل هو حقيقي أو مجرد فكرة؟ في فرق بين الحقيقي وبين الفكرة. نعطي مثال عشان نكون نسهل للمستمعين.
1: أيوه.
0: الحين الشخص حصل على ترقية أنت الحين أنا مثلا حصلت على ترقية في العمل أول ما قعدت مع نفسي بعد الترقية هنا عدم الكفاية أكيد أنا ما أستحقها أتوقع أنها جت صدفة. شوف قاعد أنت تبرر نفسك أشياء خطأ. ليش؟ هنا نسأل وين الحقيقة؟ الحقيقة أني أنا اجتزت التقييم ورجعوا الملفي ولا في خصومات ولا في كذا وبالعكس في إنجازات وفي مؤشرات جيدة إذا أنا أستحق المكافأة حصلت عليها. الفكرة إيش؟ اللي هي أنت قاعد تغذي نفسك فيها وتبي حاول تقنع نفسك أنها جت بالصدفة أو أنها فعلا أنا ما أستحقها المفروض أنها تروح لغيري. هنا شفت المشكلة. هذه أول خطوة أنك تقعد مع ذاتك وتعترف. إذا اعترفت اعرف أن أنا إن شاء الله

0: يعرفون الحل، لكن إذا أنت ما تعترف
1: مشكلة. وفي كل شيء، يمكن في كل شيء الخطوة الأولى في الحل أو في العلاج هي الاعتراف بوجود المشكلة أساسا.
0: هي هذه من الثقة. إيش معنى الثقة من النفس؟ دائما الواثقين من أنفسهم لما يخطي عليك قبل ما تنتهي الجلسة، وفلان ترى والله يمكن قسيت عليك اليوم، ليش؟ نواثق أنا من نفسي. اللي مو واثق من نفسه مهما لسانه سليط ويتكلم وشوف إن وجهك تغير وإن يعني ضايق، أت لأن مستحيل يرجع عنده ثقة يرجع يقول إيه لا. فلذلك أنا لما يكون عندي ثقة من نفسي أول شيء أعترف أنا فعلا عندي مشكلة. عدم الاكتفاء اللي يطرق الناس كلهم، أنا يطرق ويسكن عندي، أنا ليته بس يطرق ويمشي. هم بعضهم ترى إحنا يجينا ترى أحيانا المواقف هذا أستاذ هد، حتى تلاقينا يجينا شوي بس نصحصح وخليه يعدي، لكن بعضهم لا يقعد معه ويبدأ عديش يفسر له ويعطيه إيش أفكار. فلذلك الأفكار هذه طغت على الحقيقة اللي هي المفروض أنها تصير،
1: ومبررات علشان يعني. وهنا تجي، هنا يجي الفرق بين يمكن الغرور والثقة في النفس. الواثق في النفس راح يقدم الاعتذار إذا حس أنه أخطأ، مش حس، إذا حس أنه الشخص اللي قدامه ممكن يفهمه غلط يبادر بالاعتذار مباشرة، بينما الشخص المغرور يعمل سكيب للموقف كامل ويبرر لنفسه أني أنا كنت أمزح، إذا هو زعل بكيفه
0: يعني. أيوة. الله موجودي فعلا يعني يشد فانا تقول لا أنا بالعكس يا أخي أنت تستحي من الكلمات هذه، أنا اشتخلني. ففعلا الغرور مزعج.
1: أستاذ عايد، إيش الرسالة اللي حاب توجهها اليوم لكل الأشخاص اللي قارنون أنفسهم بغيرهم، خاصة إنه إحنا نعيش في عالم السوشيال ميديا وأصبحت يعني لا كبار ولا صغار، لا حنا كأمهات ولا عيالنا نخلو من شوية مقارنة. فإيش الرسالة اللي نسمعها منك الآن، كل اللي يسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة الرياض، بموضوع المقارنة بالآخرين وكيف إن نحس دائما بأننا أقل منهم أو حتى يجينا إحساس بعدم الكفاية؟
0: أول شيء بنقول للمستمعين، مساكم الله بالخير، لكل شخص يقارن نفسه بالآخرين أبيك تتذكر أن لكل إنسان رحلة مختلفة. يعني هذا الشخص اللي تقارن نفسك فيه ترى له رحلة مختلفة، له ظروف مختلفة، له توقيت أيضا مختلف، له وضع مالي مختلف. فأبيك تعرف أن الشخص اللي قاعد أنت الآن تقارن نفسك فيه تراه مختلف عن حياتك. فلذلك لا تجعل حياة الآخرين مقياس لقيمتك. طيب أوكي، شو الحل؟ الحل قارن نفسك بالعام. مثلا العام شلونك العام؟ العام والله كذا، لكن السنة هذه ترى ترقيت، والسنة هذه والله شريت سيارة، السنة هذه مثلا كذا. يعني اذكر الأشياء الجميلة.
1: حتى لو أخفقت تعترف بأنك أخفقت وتأخذ درس زي ما إحنا اتفقنا.
0: يا سلام، إذا هو معانا راكب بالقارب معانا خلاص. وحتى العام رغم الموقف اللي صار بالعكس كان تحدي على مثلا ترقية معينة، على منافسة مثلا، يعني مثلا تصير عندنا منافسة مناصب قيادية زين، مثلا ما حصلت لك العام، إذا إيش المطلوب؟ كان مطلوب الشهادة الفلانية والشهادة كذا. فهذه السنة اللي قاعد أشتغل على نفسي فيها بحيث أن نهاية العام أنا أكون إيش جاهز لأني أستلم هذا المنصب. نبيك دائما تتذكر دائما أنت قد لا تستطيع أن تمنع شعور عدم الكفاية، مثل ما قلنا، لأنه من أن يطرق الباب، لأنه جاينا وشعور عدم الكفاية، لكنك تستطيع أن تمنع من أن يسكن بداخلك. أنا بنتفق أستاذ هند أنا وياك والمستمعين أن الكفاية بمرنا زين، بس خلوه يسلم علينا ويمشي، بس
1: لا يستحوذنا، لا يستحوذ علينا ونصير حنا ملك لهذا الإحساس والشعور.
0: لا خلاص، إذا ملكنا انتهينا، مهما لن نستلذ بأي إنجاز، لن نستلذ بأي موقف، لن نستلذ بأي إيجابية، خلاص نظل تعبانين بس.
1: صحيح ومتحلطمين.
0: هذا بلا الحين.
1: هذا نوع ثاني يعني أستاذ عايد، في ناس تتحلطم علشان تبعد العين عن نفسها، يعني هي تكون عارفة أنها كويسة بس بس دائما
0: هذا للأسف. عشان كذا أقولك أستاذ الشخصيات السامة هذول شخصيات كثير، يعني أنواع من ضمنهم اللي يتحطمون هذول. خلاص أنا تصنفتهم وعرفت الشخصيات السامة هذول، أول حل أني أقلل الجلوس معهم إذا كانوا مو درجة أولى، يعني ليس زوج ولا زوجة ولا ابن. إذا كان من العائلة أنت مجبر تقعد معه وتمشي العجلة، تحاول يعني تعطي إيجابي تغير منه يعني قدر استطاع، إذا كان هو معترف وجاهز طبعا نصل الاعتراف. لكن إذا كانوا من البعيدين سواء زملاء عمل ولا أصدقاء ولا ومن النوعية أو شخصيات سامة، لا والله أول خطوة قلل الجلوس معه، يعني بالأسبوع أو بأسبوعين يا الله إذا مجبرين نجتمع خليكم موجود.
1: أول خطوة بالنسبة لي أنا الأشخاص اللي مهم من العائلة، أول خطوة بلوك

0: لا بلوك هذا الأخير بلوك. لا أنا خليه لأن ممكن نعطي أمل أخي، ممكن هو يشوفك إضاءة له، مش ممكن.
1: لا ما أتحمل أنا أول شيء بلوك بعدين أتفاهم معه. طيب أستاذ عايد، الآن أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ. صح أو خطأ، تقبل نقاط الضعف والاعتراف بها يمكن أن يكون خطوة مهمة لبناء ثقة صحية بالنفس.
0: صح. ليش؟ لأن الاعتراف بنقاط الضعف يساعدني على تطويرها. أوكي، أنا شخصيتي عصبية، زين؟ إذا نقطة الضعف أنا عصبية، معناها أن بأي موقف يكون فيه رفع الصوت راح تصير فيه مشكلة، فأنا أبدأ أعالج نقطة الضعف. ليش؟ لأني اعترفت فيها، فمعناها ممكن أن أساعد إيش على تطويرها أو معالجتها. لكن إذا أنكرتها اعرف اني ما راح اتغير على العصب الموجود، واعرف اني انفجر عليك من بين لحظه. اذا صح الاولى.
1: صح او خطا، الشعور بعدم الكفايه لا يرتبط دائما بما يحققه الانسان فعليا، بل قد يكون ناتجا عن الصوره التي كونها عن نفسه.
0: صح. ليش؟ لانه قد يحقق الانسان انجازات ونجاحات كبيره لكنه لا يراها كافيه بسبب نظرته السلبيه عن نفسه، مثل ما قلنا قبل شوي ان اي نجاح يبدا يفسره على هواه. لا، احنا نتفق ان اي نجاح من الان او انجاز انا احتفل فيه بالطريقه اللي اراها مناسبه،
1: من تقديم، من باب تقدير الذات.
0: هذا اهم نقطه.
1: صح او خطا، الوصول الى مرحله لا نشعر فيها بعدم الكفايه يعني ان نتوقف عن تطوير انفسنا ونكتفي بما نحن عليه.
0: لا، هذه خطا، لأن الثقة بالنفس لا تعني يعني التوقف عن التطوير، بل تعني أني أسعى دائما للتحسن وأن أقدر نفسي وأحتقرها. فلذلك الثقة بالنفس، أنا أعتبر دائما الثقة بالنفس هي مفتاح للنجاح، مفتاح للتميز، مفتاح حتى تكون شخصية جاذبة، الناس يستمتعون فيك ويفرحون بالجلوس معك لأنك واثق وإضاءات دائما تعطينا وتنورنا. ف ليه تكثرون بس الواثقين هذول عشان يمتعوننا حتى بالعمل وبالجمعنا.
1: سبحان الله، بعض الأشخاص يمكن ما عنده شهادة في التخصص النفسي، ما مر عليه قبل كذا دراسة في مجال علم النفس أو علم الاجتماع، ولكن الله معطيه الموهبة على أنه يبث الطاقة الإيجابية في الناس اللي حواليه، وسبحان الله تلقاه يقعد مع الأشخاص أول مرة يبدأوا يتكلموا ويفضفضوا ويبدأ يدعمهم نفسيا ويعطيهم طاقة بدون أي مجهود، هو كذا من الله. فهذول الأشخاص ياريت نتمسك فيهم.
0: هذول بعد احنا ممكن نزرعها بعيالنا الثقة، ترى نقدر نزرعها. شلون؟ احنا بس نعطيه ثقة انه يتحدث، ثقة يعني يقول راية. احنا عندنا القمع احيانا، لا خلي يقول راية، احيانا لما اخذ للتسوق يبغى يشتري مثلا لون معين، مو لا لا لا خليه يشتري. انت لما تعطي ولدك من الحين حريه الاختيار، حريه التحدث، حريه النقد، اقعد معه خليه ينتقدك، والله بابا في كذا عادي، على طول تاخذ. فالقمع هذا والتسكيت والخوف لا يزرع عندنا اطفال وغير واثقين، بعد يطلع لنا جيل غير واثق ونبدا نفس المشكله. لا، خلونا من الان نحرص على العيال ان نعطيهم الثقه بكل شيء، بالكلام، بالتحدث، باختيار الاشياء، حتى خليه يختار لو شيء مو كويس. خلي يختار واختار، بعدين عاد تتناقش معه. قلت ترى على فكره انت اخترت بلوزه بس تدري لونها مو حلو، اللون الغامق هذا يعني. فهنا يبدا عاد بعد ما شرط، طبعا بعد ما اخذ رايه ممكن عاد بعدين يغير رايه، بس الهدف اننا بس نعطيهم مساحه.
1: واذا تحسف وقعد يصيح يلا رجعي بيبلشني،
0: منو اللي اختارها؟
1: هو.
0: لا، هذا قرارك انت، تتحمل دائما. انت شخصيه واثقه، عاد دورك عاد الحين تعطينا باور، انت شخصيه واثقه وشخصيه مميزه، فانا ما حبيت اتدخل حتى باختياراتك.
1: انا عادي عيالي مثلا خليهم يختاروا ويقولوا رايهم بعدين اسوي اللي انا ابغاه.
0: ما استفدت كذا، كذا ما استفدت شيء كذا، معناها راح.
1: لا، عشان ما اخ معهم.
0: لا، لأن هذه تبين حتى بالكبر. احنا نشوف بعضهم بعض ما ينتهي الاجتماع، تجي الواحد يقول والله كانت عندي نقطة، قلت له ليش ما قلت له؟ والله اني استحيت اقول. راحت السبب انه ما عودوا مثلا اهله على انه يقول رايه او يقول الكلام الموجود.
1: صحيح.
0: بس اذا في ختام اعطيني نختم لهم في كلمة.
1: يلا تفضل.
0: الله يحفظك. في كلمة بس حبيت ان نختم فيها هذا اللقاء، انه احنا ما نستطيع ان نمنع الافكار السلبيه، هذه لازم يعني نوقف عندها، انك انت ما تستطيع ان تمنع الافكار السلبيه انها تمر في اذهاننا، لكن نستطيع ان نختار ان لا نجعلها تتحكم في حياتنا. دائما مطلوب مننا ان نثق بانفسنا وتذكر أن قيمتك لا تقاس بالمقارنات، بل أنا أقارنك بإيش؟ بما تحمل من مبادئ، بما تقدم من أثر، أشوف أثرك ملموس، ما تسعى لتطويره، أنا من أشوف قاعد تطور معنا إيش أنا ممكن أستفيد منك. فهذه النقطة اللي نبيها أننا تكفون الأفكار السلبية، لا تخلونها تدخل معانا وتبدأ تلخبط إيش جميع شخصياتنا.
1: جميل جدا. أستاذ عايد مغيران الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية، شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: الله يحفظك، كل شكر سعاد.
1: حياك. ببساطة، قد نشعر أحيانا بأننا لسنا جيدين بما يكفي رغم ما نملكه من قدرات وإنجازات. هذا الشعور قد يؤثر على ثقتنا بأنفسنا ونظرتنا لذاتنا، لذلك من المهم أننا نتعلم كيف نتعامل معه بطريقة صحية. وهنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الشعور بعدم الكفاية. أولاً، تقبل مشاعرك. اعترف بشعورك دون أن تجعله يحدد قيمتك. ثانياً، توقف عن المقارنة، ركز على رحلتك وتطورك بدلاً من مقارنتك بالآخرين. ثالثاً، قدر إنجازاتك، تذكر ما حققته حتى لو كان خطوات بسيطة. رابعاً، غير حديثك الداخلي، استبدل العبارات السلبية بكلمات أكثر رحمة ودعماً لنفسك. وفي الختام، تذكر أن قيمتك لا تحدد بإنجازاتك أو برأي الآخرين فيك. أنت لست بحاجة لأن تكون كاملاً حتى تكون كافياً، بل يكفي أن تتقبل نفسك وتسعى للتطور خطوة بخطوة. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض، بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في دقائق
2: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية. السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا. البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى المايكروبلاستيك، اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل الورق أو الزجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد، بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل، وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: حين يقصد المسلم المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن غايته الأولى هي أداء عبادته في سكينة وطمأنينة، غير أن هذه الرحلة قد تكون أكثر تحديا لكبار السن وذوي الإعاقة ممن قد تعيقهم ظروفهم الصحية أو الحركية عن التنقل بسهولة وسط الأعداد الكبرى من الزوار. وإدراكا لهذا الواقع، جعلت المملكة العربية السعودية من خدمة هذه الفئة أولوية دائمة ضمن منظومة العناية بالحرمين الشريفين، انطلاقا من مبدأ أن العبادة حق ميسر للجميع، وأن توفير الوسائل التي تعين عليها جزء أصيل من رسالة خدمة ضيوف الرحمن. ولم تعد الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة تقتصر على توفير بعض التسهيلات البسيطة، بل أصبحت منظومة متكاملة تتداخل فيها الجوانب الهندسية والتقنية والصحية لتضمن أن يتمكن الزائر من أداء مناسكه بأكبر قدر ممكن من الراحة والاستقلالية. وتبدأ هذه العناية منذ لحظة وصول الزائر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، حيث جرى تصميم المداخل والممرات بما يراعي سهولة الحركة لمستخدمي الكراسي المتحركة والعربات الكهربائية، مع توفير منحدرات ومصاعد وسلالم كهربائية في مواقع متعددة، بما يسهل الانتقال بين الأدوار المختلفة دون مشقة. كما

0: موضوعية في مشاريع التوسعة الحديثة إزالة العوائق الهندسية التي قد تعيق حركة كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح الوصول إلى المصليات والمرافق أكثر سهولة من أي وقت مضى. ومع التطور التقني الذي تشهده منظومة خدمات الحرمين، أصبحت العربات الكهربائية تعمل ضمن نظام تشغيلي منظم يحدد مسارات الحركة وأماكن الانطلاق والوصول، بما يحقق أعلى درجات السلامة والكفاءة خاصة خلال مواسم الحج ورمضان التي تشهد كثافة بشرية كبرى، ولا تقتصر الرعاية على وسائل التنقل بل تمتد إلى توفير مصليات ومرافق خدمية تراعي احتياجات هذه الفئة. فقد جهزت دورات المياه وأماكن الوضوء بمواصفات خاصة تشمل المساحات المناسبة والمقابض المساندة والتجهيزات التي تتيح استخدامها بأمان، كما خصصت مواقع للصلاة يسهل الوصول إليها مع مراعاة قربها من المداخل والمخارج والمرافق الأساسية. ومن الجوانب التي أولتها المملكة اهتماما بالغا خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إذ وفرت لهم نسخا من المصحف الشريف المكتوب بطريقة برايل، بما يتيح لهم قراءة القرآن الكريم داخل الحرمين إلى جانب توفير عدد من المواد الإرشادية المناسبة. أما ذوي الإعاقة السمعية فقد حظوا باهتمام مماثل من خلال توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة في عدد من البرامج والدروس، إضافة إلى المحتوى التوعوي والإرشادي الذي يقدم عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في إيصال الرسائل الدينية والإرشادية إلى هذه الفئة بلغتها الخاصة، ويعزز اندماجها في الأجواء التعبدية داخل الحرمين. وفي مواسم الحج والعمرة تتضاعف الجهود لتلبية احتياجات كبار السن، حيث تنتشر الفرق الميدانية التي تقدم المساعدة في التنقل والإرشاد، وتعمل على توجيه الزوار إلى المسارات المناسبة والإجابة عن استفساراتهم والتدخل عند الحاجة لتقديم الدعم سواء داخل المسجد أو في الساحات المحيطة به، كما يجري التنسيق المستمر مع الجهات الصحية والأمنية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وهو ما يعكس التكامل بين مختلف القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: صيفك على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
2: حياكم مستمعينا خارج الصندوق. يقول المثل: عط الخباز خبزه ولو أكل نصه. في المقابل في مثل آخر يقول: ما حك جلدك مثل ظفرك. المثل الأول يحثنا على الاستعانة بالمتخصصين لقضاء حاجاتنا وحل مشكلاتنا. المثل الثاني يدعونا للاعتماد على النفس. ظاهريا ومبدئيا يبدو أنه بين المثلين تناقض، فهل فعلا بينهم تناقض؟ وإذا كان فيه بينهم تناقض، وش المثل الصح أو الأصح، الأول أو الثاني؟ أو في حالات يكون الصح فيها الأخذ بالأول، وحالات يكون الصح فيها الأخذ بالمثل الثاني؟ خلونا نشوف. المثل الأول يقول: عط الخباز خبزه ولو أكل نصه. شخصيا أشوف أن هالقول أو المثل صحيح في بعض الحالات، منها لما يكون الشغل اللي أنت تبي تسويه مو أي أحد يقدر يسويه، يبيله واحد ماهر خبير متخصص. أيضا لما تكون تبي الشغل يكون بمستوى احترافي عالي، وكذلك لما تكون ما تبي تخاطر وتغامر وتصلح الشغلة بنفسك، أو تخلي غير مختص يصلحها فتخاف تخرب زيادة. أيضا لما تكون مو رايق أو مو فاضي إنك أنت بنفسك تسوي الشغلة. كذلك لما وضعك المادي يكون جيد بحيث تشتري راسك على ما قالوا وتريح بالك وتخلي غيرك ينجز شغلك بمقابل مالي. هذه تقريبا هي الحالات اللي أشوف إن الأخذ فيها بعط الخبز خبازة صحيح. أما المثل الثاني: ما حك جلدك مثل ظفرك، وللشافعي بيت يقول فيه: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فلا شك أن المقصود أنك تتولى جميع أمرك، لكن مو شرط بشكل مباشر. يعني ما يعقل أن المقصود أنك لو مرضت تعالج نفسك كأنك طبيب، ولو تعطلت سيارتك تصلحها كأنك ميكانيكي، ولو بترمم مثلا بيتك أنت بترممه بنفسك كأنك مقاول. لا طبعا، المقصود أنه قد ما تقدر أنك تسوي أمورك بنفسك سوها بنفسك. يعني مثلا جيبت أغراض من التموينات أو أكل من المطعم بدال الاعتماد على تطبيقات التوصيل اللي تأخذ مقابل على هالشيء رغم سهولته، وممكن تتأخر عليك ويجيك الطلب فيه غلط، والأكل أحيانا بارد وتتهاوش لأنك جايع ومعصب تتهاوش مع سائق التوصيل. الأفضل أنك الله لا يهينك على قولتهم تدق سلف وتروح المطعم وتجيب الأكل بنفسك، إذا ما كنت مشغول وتعرف تسوق ومعك سيارة ومو وقت زحمة. هذا بالنسبة للي تقدر تسويه. أما اللي ما تقدر تسويه فأيضا أنت تتولى أمره، مو بأنك تسويه بنفسك، لكن تبحث عن الشخص المناسب له وتسأل عنه وتتواصل معه، ثم تتفق أنت وياه على تفاصيل العمل وتتابع وتشرف عليه. مستمعين، لابد من الاعتماد على النفس، لأن الاعتماد على النفس أساس النجاح كما يقال. لكن في نفس الوقت لابد من الاستعانة بالآخرين، لأن اليد الوحدة ما تصفق. واللي بيفهم من الاعتماد على النفس أنه هو يباشر كل عمل يبي يسويه، عز الله أنه بيجيب العيد كل يوم. وكذلك اللي بيرمي أشغاله على غيره حتى لو كانوا مختصين دون ما يسأل ويهتم ويتابع، هذا بياكلها بعد، لأن ما في أحد بيصير حريص على أشغال شخص كثر الشخص نفسه. فإذا هو ما اهتم بها فمن باب أولى غيره ما راح يهتم بها. وأقرب وأوضح وأشهر مثال على كذا الشخص اللي يفتح محل تجاري وما يتابعه، يخلي غيره يتابع، وهو بس جالس وحاط رجل على رجل ينتظر أن الأرباح تجي، هذا غالبا يفشل في النهاية، عكس اللي يتابع شغله ومحلاته بنفسه كل يوم ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة. أقول قولي هذا وأنتم في النهاية مستمعين، خذوا اللي يعجبكم ويقنعكم، لأنكم أعرف باللي يناسبكم ويتماشى مع ظروفكم ورغباتكم. ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوى بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال.

مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا. استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد، ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. كم مرة اشتريت منتج لمجرد أنه مكتوب عليه قليل الدسم؟ وكم مرة تناولت حبوب الفيتامينات لأنك شعرت بالخمول دون تحليل طبي؟ وكم من عاداتنا الغذائية وسلوكياتنا اليومية اللي نمارس فيها الخطأ ونجانب الصواب بكل ثقة دون بحث أو تمحيص عن مدى صحتها أو أهميتها لنا؟ اليوم بنناقش ونفند هذه السلوكيات مع الدكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص في علوم الغذاء والتغذية. حياك الله دكتور مشوح.
1: اهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
0: حياك دكتور مشوح. رغم انتشار عمليات التكميم واستخدام إبر التنحيف الا ان هوس الدايت وانظمة التخسيس لا يزال قائما، الحقائق أو كشف الحقائق وراء الأنظمة الرائجة مثل الكيتو والصيام المتقطع دون أن تكون لها توصيات معتمدة، هل هذه الطرق مفيدة لما يحصل فيها من حقيقة، يعني بالعام يقول من تجويع إن صح التعبير، قد يؤدي لمشاكل أخرى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع الكيتو أو الصيام المتقطع هل هو يعني أفضل ولا لا؟ طبعا لا يوجد نظام غذائي يعني واحد يناسب الجميع. ودراسات أغلب الدراسات اللي تتكلم عن الأنظمة الغذائية واللي تؤدي إلى فقدان الوزن، طبعا الكيتو والصيام المتقطع يساعد، طبعا احنا ما نقول انه ما يساعد، لكن يساعد كثير في انقاص الوزن، لكن ما توجد أدلة قوية على أنها يعني متفوقة على الأنظمة الغذائية الصحية الأخرى على المدى الطويل، لأنه إحنا نقول دائما الغذاء النظام الغذائي هو أنك تختار نظام غذائي متوازن تلتزم فيه فترة طويلة، يعني مثلا سنتين 3 سنوات 4 سنوات طول عمرك يعني، وليس اتباع يعني حمية على قولهم قصيرة المدى ثم ترجع إلى عادتك القديمة على دونه. لذلك من المهم جدا مثلا أني أتبع نظام البحر المتوسط اللي هو الفيجيتيريان دايت، اللي هو دائما يعني يضرب فيها المثل في الأنظمة الغذائية إنه متنوع، لأنه فيه سلطات كثير وفيه سمك وفيه زيت زيتون وفيه أشياء كلها يعني ومكسرات والأشياء هذه الحلوة، بدون ما أسرف فيه برضو لأنه فيه الإسراف أحيانا يولد أنه الواحد يأخذ طاقة أكثر وسعرات حرارية أكبر وبالتالي يخرب على نفسه. وبالتالي كل ما كان متنوع الغذاء وكل ما كان بالشكل التنوع السليم والاختيار الموفق، كل ما أنت استمرت على سنين طويلة بدون ما تفكر في أي دايت آخر.
0: نعم.
1: ولا مثلا لو رجعنا مثلا علميا نجد انه الكيتو جدا ممتاز للناس اللي مثلا يعالجون فيه احيانا حالات الصرع اللي عند الاطفال، يعني موثق علميا الكيتو، ما هو دايت سهل، لا جدا ممتاز يعني للناس اللي عندهم حالات معينة، ليش لا، الكيتو جيد، لكن ما هو للشخص اللي يعني يستخدمه فترة كده وينقص وزنه بسرعة بعدين يرجع ثاني مرة على قولهم يرجع لنفس الموال الآخر القديم ثم يرجع نفس وزنه يرجع ثاني مرة.
0: نعم. طيب دكتور، متى يحتاج الشخص فعليا لتناول الفيتامينات والمعادن ومخاطر تناولها دون استشارة طبية، خاصة مكملات الحديد وفيتامين دال؟
1: والله شوفي، أغلب الناس أغلب يعني العالم ما يحتاجون صراحة المكملات غذائية، لكنها تستخدم إذا ثبت إنه عنده الشخص نقص مثلا زي الحامل مثلا، دائما ما يتواكب معها إنها تأخذ مكملات على أساس النقص عندها، أو بعض الأم أو كبار السن أو النباتيين اللي لا ينتهجون نظام الدايت النباتي، هذول دائما عندهم نقص في فيتامين بي 12 مثلا يستخدمون كبسولات، ولكن مثلا عندنا حالات كثيرة مثلا زي نقص فيتامين دال، يعني لازم ناخذ كبسولات فيتامين دال إذا ما أخذنا مثلا إذا ما استهلكنا، لأن إحنا ما نستهلك سمك كثير ولا يعني أسماك وكذا، وبالتالي ضروري إن الواحد يأخذ فيتامين دال كمكملات للنقص، لأنه له أهمية كبيرة جدا في الصحة وفي المناعة وفي الأشياء هذه. لكن برضه ينتاب أحيانا للمكملات أنك لازم تأخذها من شركات موثوقة ومن أماكن موثوقة، يعني اللي فيه كثير غش للأسف في المكملات. لذلك المهم أنه أهم شيء أنه نأخذها من مواقع مثبتة وسنتك على قولهم موثقة يعني.
0: نعم. طيب دكتور، قراءة البطاقة الغذائية الملصق طبعا على المنتجات، كيف ممكن يخدعنا التسويق بعبارات مثل عضوي، قليل الدسم، أو خالي من السكر المضاف؟ كيف نقرأ المكونات الذكية خلف المنتج ونتأكد من أمانها علينا صحيا؟
1: والله هذه مشكلة.

0: هنا يعني يبغى لنا توعية صراحة كبيرة جدا في قراءة الليبل اللي هي البطاقة الغذائية، إنه الناس تقرأ الليبل بالشكل الصحيح، لأنه قراءتها صراحة مهمة جدا. يعني أحيانا يعني يقول مثلا أحيانا في بعض العبوات تكتب مكتوب عليها بدون سكر مضاف، هذا لا يعني إن المنتج خالي من السكر، لأنه في سكريات طبيعية بكميات كبيرة داخل المنتج. مثلا أحيانا يقول قليل الدسم وهو يحتوي على كميات كبيرة من السكر لتحسين الطعم مثلا، عضوي وهو أصلا يعني لكنه فيه يعني لا يعني أنه العضوي مثلا قليل سعرات حرارية أو أكثر صحة، لا، أحيانا ممكن يكون فيه دهون، ممكن يكون فيه سكريات عالية، وبالتالي ضرره أكثر من نفع أنه مكتوب عليه عضوي. لكن لازم نقرأ مكونات، نعرف كمية السكر، كمية الصوديوم، الدهون المشبعة مثلا، نعرف حجم الحصة الغذائية على أساس أن نعرف كم المفروض نستهلك من هذا المنتج.
1: نعم، يعني دكتور ما أدري، بس كأنك تقول أن مو كل منتج مكتوب عليه عضوي أنه ممكن يكون مفيد، هذا اللي فهمت؟
0: لا، هو ممكن أنه يجيب شهادة أنه عضوي، لكنه أنا كشخص مثلا عندي مثلا هذا المثال عندي ضغط، ولكن الملح زايد في العضوي هذا، المنتج هذا فيه صوديوم عالي مثلا أو دهون مشبعة عالية، وبالتالي ما ينفع لي حتى لو أنه عضوي.
1: شائعات وحقائق الأغذية المعدلة وراثيا والمواد الحافظة، هل هي مسرطنة حقا كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: لا والله للأسف، يعني إحنا الدولة طبعا موقعة على اتفاقيات عندنا المملكة العربية السعودية، موقعة على اتفاقيات اللي هي الأغذية المعدلة وراثيا، وفيها يعني كلام كثير صاير يعني، لكن إلى الآن اللي يسمونها التأثير الصحي لها اللي هو الهيلث امباكت للجي ام او اوز، هذه اللي هي جي ام اوز هذه، الى الان ما ظهر شيء يثبت انه هي مسرطنه او لها تاثيرات صحيه قويه جدا على الناس، لذلك يعني مسموح باستخدامها بشكل كبير جدا. عندنا مثلا منتجات كثيره معدله وراثيا تستهلك بكميات كبيره جدا على مستوى العالم كله، وبالتالي ما اظن ان يعني الكلام هذا صحيح اللي موجود في يعني، لكنها قبل ما يسمحون بها دائما تمر بتقييمات السلامة، سلامة أغذية دقيقة جدا من الجهات الرقابية ومن الـ WHO ومن الـ CDC الأمريكي. لذلك إلى الآن والله أنا ما أشوف أنه في يعني قلق كبير جدا، لكن إذا ظهر شيء أو أظهرت الدراسات شيء أنه في تأثيرات صحية على الأغذية المعدلة وراثيا، يتوقف استخدام جزء منها. يعني إذا في منتج معين ظهر أنه مؤثر على الصحة العامة، دائما في مواكبة للأشياء هذه، وبالتالي ما أظن أنه يعني يأثر إن شاء الله من الصحة العامة.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للآن مع تحديدا مع المطاعم و انتشار الطلبات هذه، تجيك فيها بعضها مثلا فيها الأشياء المعلبة مثل المايونيز وهذه، هل ممكن أنه الشخص أصلا ما يتناولها في فترة الصيف هذه المنتجات؟
0: والله طبعا الصيف مشكلته مشكلة أنه درجات الحرارة العالية، لكن لو حفظت بالشكل السليم ما فيها مشكلة. اللي هي أنت تقصدين الكاتشب والمايونيز؟
1: إيه نعم، خاصة أنها تجي بعضها تكون عن طريق الطلبات، تجيك ممكن بعد ساعة أو حتى ساعتين.
0: ما أعتقد أنها فيها مشكلة، لأنه إذا هي محفوظة بالشكل الصحيح وبسرعة تجي، ما أعتقد أنها فيها مشكلة. إذا كانت معلبة تعليب مصانع، يعني مثلا زي المايونيز، في فرق بين أنه ناس يغرف لك مايونيز يحط لك في علبة، وبين انه يجي معلب من علب المصانع هذه اللي هي الساشت هذه اللي تجي مع لكن يفرق احيانا، لانه اذا كانت معاد يعني تعبئتها فهذه فيها خطوره شوي، اما اذا كانت معقمه من المصنع نفسه انتاج المصانع، فهم يستخدمون مثلا بيض مبستر، يستخدمون يبسترونها، وبالتالي ما فيها خطورة كثيرة. لكن إذا كانت من نفس المعمل هو مسويها مثلا داخل المعمل ومعبيها ومرسلها، ها هنا تكمن الخطورة في أنه لا قدر الله ممكن أنه ما بستر البيض، يستخدم بيض غير مبستر، يستخدم مثلا أدوات غير نظيفة، يستخدم كذا. هي تعتمد على حالة البسترة، على حالة الكاتشب أو المايونيز من مصدرة، فبالتالي ما نقدر نحكم عليه أنه لا قدر الله يسبب مشاكل أو لا.
1: نعم. طيب دكتور، التسمم الغذائي المنزلي كيف يحدث وكيف يمكن الوقاية منه؟ أو قاعدة نقول قاعدة الأربع ساعات خارج الثلاجة، سواء فصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة.
0: والله شوفي، حوادث التسمم الغذائي جدا مهم أن نهتم فيها ونوعي الناس عنها. دائما المنازل بسبب قلة طبعا تدريب العاملات المنزليات، النظافة والتطهير لها دور كبير جدا في منع حوادث التسمم الغذائي. يعني مثلا عندنا في المطبخ المفروض مثلا في النظافة والتطهير أن نغير الأسفنجة اللي نستخدمها بشكل متواعد، يعني ما نخليها لتهتري، وفي نفس الوقت دائما نستخدم المطهرات في عملية تطهير الأسفنجة. الحوض نفسه لازم نطهره، الفوط ما نستخدم الفوط إلا مطهرينها بالكلوريكس ونظفينها صح، أو نستخدم دائما مناديل ورقية. عملية مثلا تقطيع اللحوم والدجاج والأشياء هذه المفروض نتعلم من تعليمات هيئة الغذاء والدواء أنه المفروض الدجاج ما يتقطع على الكاونتر، دائما يأخذ مباشرة من الكيس وينحط في القدر مباشرة ونغليه وبعدين نقطعه، ما في مشكلة إذا غلينا الدجاج وسلقناه ممكن نقطعه بالقطع اللي احنا نبغاها، يعني على اساس نتخلص من المسببات التسمم الغذائي. مثلا عندنا الكروس كونتامينيشن، التلوث العرضي الخلطي، مثلا نحرص دائما انه اللحوم النيه ما تجي تتلامس مع السلطات، مع الخضار مثلا زي الحبحب والشمام والاشياء هذه، بحيث انه ما يصير في تلامس بينها، بحيث ان البكتيريا تنتقل من الني الى الطازج سواء بالسكين أو باليدين أو بالسطح اللي نشتغل عليه. لابد أنه نتعلم أنه في أبجديات للسلامة الغذائية في البيت، لابد أنه إحنا نفهمها بحيث أنه نوقف عملية التلوث داخل البيت. مثلا غسيل، مثلا تطهير الثلاجة، الثلاجة دائما تكون فيها مثلا بكتيريا الستيريوم والسايتوجينس، هذه بكتيريا خطرة وعلى الحوامل بشكل عام تسبب الإجهاض، يعني المفروض أن دائما نطهر الثلاجة، نمسحها بالكلوريكس ولا نمسحها بمطهر بحيث أن دائما تكون نظيفة ومطهرة. ندرب، لا يمنع أن ندور مثلا مراكز تدريب عمالة يدربون لنا العمال اللي موجودين بالمطابخ ويهيئونهم لنا بحيث أنهم يفهمون أبجديات السلامة الغذائية.
1: جميل جدا. أقول بعض السيدات في المنازل ممكن تسوي الأكل تخليه مثلا حق 3 أيام أو 4 أيام قدام، وبعد ما يعني تطبخ الأكل تحطه بالثلاجة مباشرة وهو ساخن جدا، هل هو آمن غذائيا وبقائه كم يوم في الثلاجة أيضا؟
0: أي ما في مشكلة، هو طبعا كم يوم هذا يعتمد على نوع الأكل، ما أعرف بالضبط وش نوع الأكل، لكن ممكن يجلس إلى 3 أيام الأكل في الثلاجة عادي ما في مشكلة. لكن الطبخ دائما إذا حبينا نحفظه في الثلاجة نحفظه عادي ما في مشكلة، أو إذا كان مثلا عندنا الطبخ والمفروض أنه ما نعرض الأكل لدرجة حرارة الغرفة اللي هي 32 وفوق لأكثر من 3 أو 2 أو 4 ساعات، يعني بالكثير 3 ساعات. لذلك من المهم جدا أن ننتبه لحاجة اسمها عندنا درجة الحرارة خطرة، اللي هي من 5 درجات مئوية إلى 65 درجة مئوية، يعني هذه درجة الحرارة خطرة اللي البكتيريا تنمو عليها. لذلك إذا عندنا أكل نبغى نبرده عادي تحت درجة حرارة 4 درجات مئوية ويجلس في الثلاجة 2 3 أيام ما في مشكلة، ونعيد تسخينه وناكله ما في أي مشكلة. أو إذا عندنا أكل ساخن نبغى نأجله مثلا ساعتين أو 3 ساعات أو 4 ساعات، دائما نحطه في السخان اللي درجة حرارة 65 وفوق، على أساس نمنع نمو البكتيريا أو يعني نمنع نمو البكتيريا في هالفترة هذه، بحيث أنه نقدمه دائما ساخن للناس اللي مثلا لو تأخروا، مثلا أنت عندك ضيوف مثلا بيجون الآن، بيجون طبختي الطبخ وصار ساخن وكل شيء تمام، وعندك ضيوف جايين بس صار لهم لا قدر الله أي شيء زي ظرف، وقالوا والله نبي نجي بعد ساعتين، أنت ما تخلين الأكل بدرجة حرارة الغرفة، تحطينه بالسخان لمدة يعني فوق 65 درجة مئوية لمدة ساعتين أو أكثر، عادي ما يجي أي تسمم.
1: جميل. طيب دكتور، الأخطاء الشائعة في حفظ وطهي الطعام مثل إعادة تجميد اللحوم بعد ذوبانها، الطهي في أواني التفلون المقشرة، أو استخدام البلاستيك في الميكرويف، هل هذه يعني الطرق هل هي آمنة أم هي حقا تعتبر أخطاء؟
0: أي تجميد اللحوم مثلا، إحنا لما نجمد اللحم على أساس نذوبها نطلعها قبل 24 ساعة من الفريزر ونحطها في الثلاجة عشان تذوب في الثلاجة، لما أطلعها من الثلاجة على طول أطبخها مباشرة، هذا أفضل طريقة لتذويب اللحوم يعني، أو أحطها بالميكروويف وأطبخها مباشرة ما عندي أي مشكلة. أما أني أذوبها في الحوض وأحط عليها ماء وأحطها في درجة حرارة الغرفة وأخليها تذوب لمدة 5-6 ساعات، هذا أخطر شيء لأن البكتيريا تنمو وتتكاثر. أما في الموضوع شو اسمه
1: الطهي في أواني التفلون،
0: التفلون هذا إذا كان مخدش للأسف فيجب على طول رميه واستبداله بجديد، لأنه اللي يتقشر ويتعرض للحرارة هذا يطلع منه غازات صراحة خطرة جدا، وبالتالي لا أنصح باستخدامه. الميكروويف جدا سهل استخدامه وحلو، فقط اللهم أني كل ما في الأمر أني أطلع الأكل من الميكروويف وارجع أحركه ثاني مرة، لأنه في أجزاء ما يوصل لها الحرارة، وبالتالي أرجع أحركة ورده في الميكروويف وشغله مرة ثانية وطلعه ويصير ساخن تماما، وهذا جدا ممتاز ورائع.
1: نعم. طيب دكتور، استخدام البلاستيك إذا كنا الميكروويف آمن، لكن استخدام البلاستيك أو الأكياس البلاستيكية حقة الخبز مثلا، مدى أمانها غذائيا؟
0: هذه طال عمرك فيها عندنا أنواع من البلاستيك، طبعا عندنا أنواع من البلاستيك، المصانع حقت الخبز والمصانع اللي تستخدم البلاستيكات والبلاستيك هذا كله يستخدمون حاجة اسمها الفود جريد اللي هي درجة الغذاء، هذا البلاستيك ينفع أنه يستخدم للغذاء يعني ما ينتقل بسهولة للغذاء، وبالتالي لا خوف من عملية المصانع اللي ينتجون يعني خبز ويغلفونه، إلا إذا كان فيه غش وفي يعني أشياء قصور في تطبيق الاشتراطات هذا شيء ثاني، لكن هيئة الغذاء والدواء جدا متابعة أعتقد على موضوع المصانع، ما يستخدمون إلا أنواع مخصصة للأغذية وبالتالي ما فيها أي مشكلة. بالنسبة للبيت دائما إذا جيتوا تشترون بلاستيك من محلات البلاستيك، فقط اللهم شوفوا اقلبوا البلاستيكات شوفوا مكتوب عليها فود جريد او درجه صالحه للاغذيه، وبالتالي هذه شيء جيد.
1: نعم. طيب دكتور، التغذيه العلاجيه ومقاومه الامراض، ما دور الغذاء في اداره نمط حياه مرض السكري من النوع الثاني او الضغط وامراض المناعه الذاتيه؟
0: طبعا الغذاء بلا شك انه هو يعتبر دواء في نفس الوقت، لكنه لا يغني اذا كان مريض، شخص مريض مثلا لا يعني عنده ادويه وكذا، لا اكيد لازم ياخذ ادويته بشكل صحيح، لكن السكري مثلا من النوع الثاني لو انه انت يعني تقيد بنمط غذائي صحي وصار عنده شوية نشاط بدني وكان يقدر يسيطر على السكري وبالتالي يتخلص من الأدوية، وبالتالي احنا في هذه الحالة نقول والله ايه الشخص هذا عالج نفسه بطريقة الأغذية وبطريقة الغذاء، تجنب السكريات وتجنب الأشياء اللي ترفع السكر وقلل الحاجة من الأدوية، وبالتالي نقول إحنا هذا المريض الحمد لله يعني استخدم الغذاء وبالتالي سلم من موضوع السكري. مثلا في موضوع ضغط الدم، يعني كثير من الناس لو تخلصوا من عملية الأغذية اللي موجود فيها صوديوم عالي ممكن يتخلص برضو من أدوية ضغط الدم ويرتاح منها، خصوصا الناس اللي استخدموا نظام الداش، يسميه الداش دايت، اللي هو نظام المنخفض الصوديوم، ممكن يخفض ضغط الدم عنده، ممكن يعني لما يتناول أغذية قليلة الملح والصوديوم وبالتالي ممكن يتشافى تماما من عملية ضغط الدم من الأمراض الشرايين. طبعا لا يوجد أغذية تشفي من المرض يعني مثل ما قلت، لكن التغذية المتوازنة دائما تساعد في أنه تخلي يعني تقلل من الالتهابات بالجسم، تدعم الصحة العامة، تحسن من مستوى الصحة عند الناس.
1: نعم، شكرا دكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص في علوم الغذاء والتغذية.
0: الله يحييك يا
1: مرحبا. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطبع.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مدارات على إذاعة الرياض.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع إيران، وصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وتجنب تصعيد الهجمات الأمريكية. أضاف ترامب أن هذه فرصتهم الأخيرة للتوقيع على وثيقة جيدة، معتبرا أن الصراع مع إيران يسير على نحو جيد للغاية، ومؤكدا أنه لم يغير موقفه بشأن ضرورة نزع القدرات النووية الإيرانية. ترامب أكد أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان استئناف الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز غدا. أضاف: نناقش المضيق وفتحه بالكامل، سنكون وستكون هذه المرحلة الأولى. أضاف ترامب أيضا: ستكون المرحلة الثانية تفكيك البرنامج النووي، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يستغرق بعض الوقت. أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تتحدث عن فتح مضيق هرمز بالكامل، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم على المرور عبر المضيق. تبع قائلا: أريد منح إيران فرصة أخيرة قبل الإطاحة بقيادتها، نأمل أن تعود إلى رشدها. أهلا ومرحبا بكم مستمعين في حلقة مباشرة جديدة من مدارات هذا الأسبوع، أصحابكم فيها أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عايد المناع، الكاتب والمحلل السياسي المعروف من الكويت. أهلا ومرحبا دكتور.
3: حياك الله محمد، وأهلا بمستمعيك الأكارم.
2: دكتور، أبدأ من آخر جملة قالها ترامب في التصريح: أريد منح إيران فرصة أخيرة قبل الإطاحة بقيادتها، نأمل أن تعود إلى رشدها. كأن ترامب يعني يلوح في ملف أنه ترى القيادة إلى الآن أنا اللي سامح لكم بالبقاء في السلطة. كيف تقرأ هذا الخبر بشكل عام أو هذا التصريح؟
3: والله يا محمد، يعني الرئيس ترامب يعني يقول شيء ونقيضة في الوقت الآخر. رئيس الأركان للتو كانت تصريحات أن نريد الخروج من إيران والعزمة وهكذا. بالتأكيد يعني هو الرئيس الأمريكي

0: نووي كما يقول. إيران أيضا كان مطروح أيضا الأذرع والأتباع الذين يعني يسببون الصداعات للإقليم، الصواريخ بعيدة المدى والتي تتضرر أكثر منها إسرائيل. الآن الحقيقة يعني مضيق هرمز بالتأكيد دخل على الخط بفعل إيران الحقيقة، يعني هذا المضيق لم يكن من المواضيع المطروحة، ولكن إيران أقحمت العالم فيه من خلال ملاحقة القطع البحرية والإضرار فيها. وللتو الآن يمكن، وأنا قبل ما كلمت، استهدفت يمكن ناقلة نفط إماراتية وغيرها من التجاوزات الإيرانية السيئة. الرئيس الأمريكي يريد أن يصل إلى حل دون اللجوء إلى القوة المفرطة، بمعنى التدمير الكامل لكل البنية التحتية ولكل القوة العسكرية، وربما أيضا يعني إحداث مجازر كما يقول بشرية لا يريدها. هذا صحيح أنه يريد ذلك، ولكن الإيرانيين متعنفين، وأيضا أنا أعتقد الإيرانيين دارسين الوضعية الأمريكية بشكل ممتاز الحقيقة، عارفين الضغوط الداخلية على الرئيس الأمريكي، عارفين ما تسببه الأزمات الاقتصادية. كل يوم يطلع لنا الرئيس الأمريكي أن الأسعار ستنخفض وأن الأزمات الاقتصادية ستخف وهكذا، لأنه حقيقة في ضغط سواء عليه في الولايات المتحدة وفي العالم في هذه الجوانب. لذلك هو يحذر إيران، يريد منها أن تأتي إلى تفاهم ينهي هذه الحرب. الإيرانيين إلى هذه اللحظة يقولوا بأننا لا نتحدث الأمريكان، بينما الرئيس الأمريكي يقول كل يوم أنهم يتوسلون إلينا، أنهم يتصلون بنا، أنهم يريدون حلا وإلى آخره. لكن يبدو في الأخير بدأ يفهم، يقول أنهم يعني يتصلون فينا ويتوسلون، لكنهم ينفون أنهم يتصلون فينا، وأنا أعتقد أن هذا صحيح. لذلك يعني هذه الوضعية القلقة تتطلب حسما واضحا وصريحا من الإدارة الأمريكية، وأيضا من الوسطاء الذين حقيقة يبدو أن استمرارهم في الوساطة يشجع القيادة الإيرانية وبالذات الحرس الثوري على مزيد من التعنف.
1: دكتور، فيما لو استبعدت جدلا، أريد أن أستبعد مضيق هرمز من المعادلة، ليس موجود في إيران ولا على شواطئها مضيق يسمى هرمز، كيف سيكون وضع الحرب اليوم؟ يعني هل هو رأس الحربة في الحرب اليوم؟
0: اليوم هو الحقيقة هو لم يكن رأس الحربة ولم يكن من أهداف الحرب، هذا أنت تعرف ذلك الحقيقة، أن الأهداف كانت اللي هو عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، عدم وصولها إلى نسبة من تخصيب اليورانيوم العالي إلى درجة 90%، وبالتالي الحصول على سلاح نووي. هذا كان الحقيقة أن إيران تنحرم من ذلك، وهذا الذي أدى بالرئيس الحالي عام 2018 إلى أن ينسحب من اتفاق أوباما إيران في عام 2015. وأيضا قلت لك قصة الأذرع والصواريخ بعيدة المدى. الآن إيران بعد 28 فبراير الماضي أدخلت مضيق هرمز عامل رئيسي في الموضوع، وأصبح الرئيس الأمريكي ملزم أدبيا وسياسيا أمام العالم بأن يرفع يد إيران بالسلم أو بالحرب عن هذا المضيق، لأن هذا المضيق الحقيقة هو واحد من أهم شرايين العالم الاقتصادية، يعني النفط والغاز والأسمدة كرمك الله وغيرها وغيرها من الأغذية والأدوات تعبر إلى هذا المضيق ومن هذا المضيق. ولذلك شوف الإيرانيين الآن يتحدثون عن الجانب الداخل إليه يمر عبر إيران، الخارج منه يمر عبر عمان، يعني تحايلات الحقيقة لتثبيت حالة أصلا ما كانت موجودة قبل 28 فبراير. صحيح حددت إيران سابقا ولكن لم تتخذ أي خطوة في هذا القبيل. لذلك الرئيس الأمريكي الآن ملزم يعني أمام العالم

0: بأن يجبر إيران على أن تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وبالتالي ينتفي موضوع ربط الوضع بمضيق هرمز. الإيرانيون ثق تماما، يريدون إشغال العالم عن موضوع اليورانيوم والتخصيب العالي والأماكن اللي موجودة فيها. يعني هل كنا نسمع قبل هذه الحرب عن جبل تختفي فيه يعني أمور لها علاقة بالنووي؟ هذا لم يكن الحقيقة موجود. نعرف ناتنز، نعرف أماكن التخصيب الأخرى، لكن ما كان يعني جبل كبير وعميق وإلى آخره وصعب الوصول إليه مطروح. لكن ثق تماما أنه عند الإيرانيين أمور كثيرة مخفية بالرغم من الاختراقات التي حصلت من قبل الإسرائيليين ولاحقا من قبل الأمريكا.
1: نتنياهو ذكر يعني وعرج على هذا الموضوع، قال أن إيران ما زال لديها قدرات عسكرية لكنها لم تطلق النار علينا الشهر الماضي.
0: هذا صحيح، هو طبعا نتنياهو يريد ويدفع باتجاه اجتياح إيران وإسقاط النظام وإلى آخره، لكن لو لا يضمن النتائج بعد ذلك الحقيقة. ومن قال أن النظام يسقط بهذه السهولة؟ يعني هذه بلد ليست مثل العراق منبسطة وبالإمكان الحقيقة إسقاط النظام وملاحقة أفراده. هذه بلد جبلية، بلد 1,650,000 كيلو متر مربع جبال ووديان وحقيقة أماكن صعبة وأرياف، وأيضا نظام عقائدي. يعني لا تنسى أنه هذا النظام يعني دواعش الطرف الآخر من الإسلام، وبالتالي يعني هؤلاء صعبين، ليسوا سهلين الحقيقة. إنما طبعا هناك يعني تقديرات لنتنياهو اعتمادا على يمكن المعارضة الخارجية، وهي معارضة كبيرة جدا وفاعلة لكنها يعني ليست في الداخل، وبالتالي لا تستطيع أن تفعل الكثير في الداخل. الحرس الثوري يكتم أنفاس أي أحد، وإلى اليوم ومنذ سنوات ونحن نلاحظ الإعدامات المتكررة بتهم الخيانة، والآن يمكن زادت نتيجة الحرب واحتمال أن هناك وشايات وإلى آخره على ناس كثيرين، تلقاهم معلقين على أعمدة الكهرباء حتى. لذلك يعني هذه عملية ليست سهلة. إيران الحقيقة للتأكيد أنه السلام يمكن يضرها أكثر من الحرب لو أن الناس تفرغت، لأن التضخم بلغ حدا لا يطاق، يمكن 180% وصل التضخم، الفقر زاد. الآن كان هناك يمكن يعني 40 مليون في حدود خط الفقر، الآن قد يقتربوا من 43 أو أزيد بعد سنة من خط الفقر. وبالتالي أنت أمام ناس الحقيقة يعني وضعية الاقتصادية صعبة، والنظام قد يستفيد وقد يتضرر. يستفيد أن الناس تنشغل بمتطلبات حياتها اليومية ومعيشتها ومعيشة أطفالها، وأيضا قد يتضرر أن الناس الحقيقة تحمله مسؤولية ما وصلت إليها الأوضاع نتيجة تهديداته ونتيجة ميليشياته التي يصرف عليها مثل حزب الله مليار دولار بالسنة، وقيس عليها ميليشيات أخرى الحوثي وما يزوده من أسلحة ومن تمويل وإلى آخره. لذلك الإيرانيين متضررين من النظام، ولكن الحقيقة يعني قبضة النظام لا تزال قوية. الناس يبدو خجلت بأنها تزور أثناء الحرب، لكن لو توقفت الحرب ربما الحقيقة تحدث هناك تفاعلات داخلية.
1: الرئيس ترامب يقول نأمل أن تعود إيران إلى رشدها، ويقول أيضا نتحدث مع الإيرانيين استجابة لطلبهم، وهذه فرصتهم الأخيرة. فرصتهم الأخيرة، أكرر فرصتهم الأخيرة. دكتور، هل الرئيس ترامب يعني ما يقول؟ هل هو يحتمي كلمته؟ كيف تثق في كلمات الرئيس الأمريكي؟
0: يا يعني هو في النهاية هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون مستشاري يعطوه بعض المعلومات الحقيقة التي تساعد. هو حتما يستخدم الأداتين، هو قلت لك لا يريد مزيدا من الدمار لإيران، هذه يقين، يعني لأنه دائما يسعى يريد ويتمنى ويتحدث أنه يريد حل سلمي للوضعية، لكن هو في نفس الوقت لا يمكن أن يقبل أنه الولايات المتحدة الأمريكية تخرج كما يتحدث الإيرانيون وأعوانهم في الإقليم الحقيقة عن انتصارات حققتها إيران. يعني تخيل من 8 أبريل الماضي والاحتفالات في إيران وغيرها من أدوات أنه إيران انتصرت والولايات المتحدة انهزمت، هل رئيس أمريكي يقبل بذلك؟ هذه عملية الحقيقة غير واردة لأنه ميزان القوى لصالحه. إنما هناك إشكالية، دون النزول على الأرض قد لا يتحقق النصر الحقيقي. يعني مثال العراق من عام 1991 إلى عام 2003 تعرض نظام صدام حسين لضربات وضربات متتالية لكنه لم يسقط، سقط عندما تقدمت القوات الأمريكية والبريطانية ولم يدم يعني فترة يعني أيام حتى تهاوى وانهار النظام. هذه مسألة الإيرانيون المتطرفون يريدونها تحصل اعتقادا منهم، مثل ما كان يعتقد نظام صدام بأنه عندما ينزلون الأرض ينطلق الشباب والمقاتلون والمجاهدون وإلى آخره ويقضوا عليهم. منطقة عوج، أمريكا لن تنزل على الأرض إلا وقد أنهت أي تواجد عسكري أو شبه عسكري في المنطقة اللي ستنزل فيها قواتها، ومع ذلك وارد أن يحصل خسائر، هذه حرب، لكن أيضا الخسائر على الطرف الآخر راح تكون أكبر. لذلك يعني الرئيس الأمريكي يريد من الإيرانيين بأن يدركوا أن النصر الذي يتحدثون عنه هو مجرد وهم، والواقع يقول أنهم ينضربون ويتدمرون وإمكانياتهم لن تمكنهم من النصر، لكن يمكن التسامح فيما يقولون للشارع الداخلي، هذا موضوع يعني لا يستطيع أحد أن يتحكم فيه. إنما بالتأكيد أن الإرادة الآن والضغط العالمي على الرئيس الأمريكي بأن يرفع يد إيران عن مضيق هرمز، ومن ثم يعني تكون الأمور بالاتجاه الآخر. أذكر أنه الحقيقة الاتفاقية الإطارية التي تمت كانت بنود كثيرة منها لصالح إيران، لكن للأسف الشديد هم الذين ضيعوا هذه الفرصة ودخلوا في المتاهة في مسألة مضيق هرمز بحجة أنه والله الأمريكان ما استجابوا للأموال. طيب يا أخي أنت للتو وافقت على أنك ما تعترض مضيق هرمز، والأمريكان رفعوا الحصار عن موانئك ومطالب بأن أنت تنظف المضيق من الألغام التي زرعتها فيه، وبعدها ممكن الحديث عن الأموال الموجودة سواء في قطر أو في أماكن أخرى بأن يتم على الأقل جزء منها يتجه إليك، لكن للظروف الإنسانية ومثل ما قال الرئيس الأمريكي يشتروا من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحقيقة لم يحصل، وما زال الإيرانيون يكابرون، ولكنهم في النهاية أنا باعتقادي سيضطرون للخضوع.
1: أيضا على الجانب الآخر ترامب ربما يعني يحتمي شيئا من المكابرة، وقد أبدى ترامب باستمرار معارضته لفكرة نشر قوات برية في إيران. دكتور يعني أتساءل في هذا الجانب تحديدا عن مدى قدرة الولايات المتحدة، خصوصا أن التقارير تشير إلى أن بنك الأهداف الأمريكي بالنسبة لخيارات الضرب العسكرية في الأراضي الإيرانية قد فقد جدواه بشكل كبير، لم يعد هناك أهداف عسكرية مؤثرة على النظام الإيراني تضرب الآن. كيف تنظر إلى إلى إلى هذه التقارير؟
0: لا أنا أعتقد أنه هي تقارير فنية، طبعا تعرف أنت الحريات اللي موجودة في الغرب وأيضا المعارضة

0: الأحزاب والقوى الحقيقة، وكل يأخذ من مصادر تخصه أو يبالغ في الأمور في هذا الجانب. نعم الأمور ليست سهلة، ولكن هناك بنك أهداف ضرره على الإيرانيين، وهذا الذي يتجنبه الرئيس الأمريكي. يعني عندما يضرب الرئيس الأمريكي الطاقة الكهربائية، وطبعا الإيرانيين كما تعلم ضربونا نحن الحقيقة في الخليج وبالذات في الكويت وفي البحرين ضربوا الطاقة الكهربائية، عندما يضرب الطاقة الكهربائية، عندما يضرب الجسور التي تربط بين المدن، عندما يضرب خطوط القطارات التي تربط أيضا بين هذه الطرق المواصلات الخارجية، يعني وكل ما يتعلق الحقيقة بإمكانيات الأغذية وحفظها وإلى آخره، كل هذا الحقيقة سيؤدي إلى مأساة حتما في إيران، وعندها لن تنفع العنتريات. وتأكد أنه لن ينزل قوات برية على الأرض إلا وقد نظفها تماما من أي تواجد معيق لها، يعني سواء في خرج أو في قشم أو في أبو موسى أو في الداخل الإيراني أو في الشمال. كل هذه الحقيقة تدرس بعناية، وحتى التأخير يعني قد يكون للذخيرة دور محدود في هذا الجانب، ولكن هو لدراسة هذه المواقع وكيفية اللجوء إليها في حال لم يجدي الضغط الحالي والوسطاء بإقناع القيادة الإيرانية وبالذات المتشددين بأن يصلوا إلى حل.
1: هل هم يحتاجون إلى إقناع القيادة الإيرانية أم إقناع الحرس الثوري؟
0: الحرس القيادة المتشددة، قلت لك الحقيقة القيادة المتشددة محمد ليست فقط الحرس الثوري، هناك رجال دين متشددين يعتقدون أنه ستنزل معجزات ويحصل كذا وكذا، هناك أيضا سياسيين أيضا يدفعوا باتجاه المواجهة ربما يعني ظروف معينة، لكن المؤكد أن هناك عقلانيين يدركون الواقع كما هو. محمد باقر جالباس هو رجل حقيقة من أصول الحرس الثوري ويمكن من يعني المتشددين، لكنه يشوف الأوضاع كما هي، وبالتالي ممكن أن يتحدث بشيء وإن كان علنا يقول شيء، لأنه ممكن أن يعني يجنح إلى إيجاد حل. طيب. الرئيس مسعود بازكشان علنا تحدث بأنه لابد من وجود حل وإنهاء هذه الحرب وتجنب المزيد من الصراعات، لكن هناك أيضا مثل الرضائي مثل يعني المتشددين الآخرين، طبعا المرشد الذي لا نعرف هل هو موجود أو غير موجود، يعني تصدر بيانات باسمه ولكن لا نرى له أثرا.
1: طيب انتقل وأنت يعني دكتور إذا أذنت لي عشان الوقت فقط إلى المحور الثاني، حيث أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، وتثني على قيادة الرئيس ترامب والتزامه الثابت اللذين كان لهما دورا محوري في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. وقالت الوزارة في بيان تعبر المملكة عن تقديرها لكل من جهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز. أضافت أن المملكة تجدد التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة كما أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2803، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما شدد على أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد وبصورة موثوقة ونهائية لا رجعة فيها. أشارت المملكة إلى أنها تؤكد أهمية الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار دون عوائق على الشعب الفلسطيني. أوضحت وزارة الخارجية تأكيد المملكة وفقا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة يمثل أساسا لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة ولضمان تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين. وشددت المملكة على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق منطلقا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بما يحقق التعايش السلمي بين دولة فلسطين وإسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل. وأكدت أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع وتؤسس لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار المشترك لجميع شعوب المنطقة. دكتور، كيف تنظر إلى التوصل الاتفاق حول السلام في غزة؟
0: ما في شك، يعني أنا أعتقد أنه بيان وزارة الخارجية السعودية يعني أعطى كل الخلاصة الرائعة لما ينبغي أن يتم، وهو أن يكون هناك اعتراف بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وهذا ما تصر عليه المملكة دائما وأبدا، أن أي اعتراف أي تطبيع مع إسرائيل وأن تكون طبيعية مع دول الجوار هو الحقيقة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967. دون ذلك سيبقى الصراع مستمرا وسيجد المتطرفون ويمكن الأطراف التي أحلامها لا تزال بتحرير كل فلسطين مبررا لاستمرار الصراع، بل وعند الطرف الآخر اليمين الإسرائيلي المتطرف سموتريتش وبنغفير وآخرين يجدون مبررا لمواصلة الحقيقة اقتحام مناطق آمنة في الضفة الغربية، ومثل تايلاندية للتو كانت المعارك فيها طاحنة. لذلك الحل الأمثل هو الحقيقة يعني هذا الدور الأمريكي الآن الإيجابي، والرئيس الأمريكي هو رئيس مجلس السلام، وينبغي بالفعل أن يكون هناك ضغط وقوة ضاغطة على الإسرائيليين لينظروا للواقع وإلى دول الجوار، وأن الصبر على تجاوزاتهم لم يطول أبدا، وأن يعني إذا الدول العربية على وجه الخصوص التي لها دور في تحرير فلسطين أو في القتال منذ عام 1948 وما بعد ذلك في حروب 67 و73، هذه الدول لن تقبل بأن لا يكون هناك دولة فلسطينية، ولن تقبل بأن تتمدد إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. وأيضا الحقيقة ينبغي التأكيد على أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية وليس كيانا يتم التفاوض بطرف يعني هو دون غيره. الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الموجودة الآن في رام الله برئاسة محمود عباس. عدا ذلك الحقيقة هذه يعني قوة تعتبر الحقيقة يعني خارجة على نطاق الإجماع الفلسطيني، وبالتالي لابد وأن يكون الحديث والحوار وال الإقرار هو للسلطة الفلسطينية الشرعية، ومن ثم فيما بعد الفلسطينيين يتفاهموا فيما بينهم. يبقى نقطة مهمة، أن إشكالية غزة والضفة أن إسرائيل بينهم، وبالتالي لابد من إيجاد طريق للتواصل ما بين غزة والضفة الغربية وسلطة فلسطينية تمثل جميع الفلسطينيين، ولا تكون غزة منفردة عن الضفة الغربية.
1: طيب، أيضا البيان شدد دكتور على أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد وبصورة موثوقة ونهائية ولا رجعة فيها.
0: بالتأكيد أنه إذا لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا، يمكن فيما يتعلق في غزة من الحقيقة إقرار السلام وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود يعني ما كانت فيها في السابق. طبعا الإسرائيليين وضعوا خطوط أصفر وأخضر وإلى آخره، وهذا طبعا الحقيقة يفترض أن يرفض، لأن دمروا غزة تدمير يكاد يكون كامل الآن العالم ينبغي أن يعيد إعمار غزة، ويمكن بدأوا في منطقة في جنوب غزة، لكن هذا

0: غزة الحقيقة كلها مدمرة وتحتاج إلى إعادة إعمار وإعادة سكانها وإعادة السلام لها ونزع سلاح حماس. سلاح حماس الحقيقة يعني أصبح مضرا في أهل غزة، وهي طبعا تدعي بأنها مستعدة لتسليم هذا السلاح ولكن لدول يعني محايدة وليست يعني إسرائيل من ضمنها. وهكذا إسرائيل تصر على أن هي يعني يكون السلاح تحت نظرها وهكذا، وبالتالي تتجنب العودة إلى القتال. لكن إلى اليوم الحقيقة يعني منذ وقف إطلاق النار ما لا يقل عن 1000 فلسطيني انقتلوا خلال الفترة الماضية، وبالتالي إسرائيل لا تزال الحقيقة تواصل يعني عن جهيتها، وحماس للأسف الشديد أيضا تواصل مراوغاتها واستنادها على إيران التي يعني أزن عليها الحية ولا يذكر الدول العربية ولو بكلمة شكر على ما قدمتهم من دعم إنساني على الأقل غير السياسي وغير الدعم الآخر لغزة التي بسبب دعم إيران وبسبب سبب الحقيقة يعني السلاح الإيراني دخلت في هذه الحرب المدمرة.
1: طيب أنت وقتي دكتور عادل مناع، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في الكويت،
0: حياكم الله.
1: تحية وتقدير لكم مستمعينا الكرام، أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد، نلتقيكم في مدارات الأسبوع القابل وأنتم في أمان الله.
2: مدارات على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: صوت من المستقبل.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب عرار العجمي الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية ومنها مسابقة أولمبياد الوطني العالمي أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل AP كالكلس PC. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي.

0: البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير، وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرانسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليح. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات، منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسيا، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هنالك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تشهد السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تحولات نوعية تعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي عززت حضور المملكة بوصفها شريكا موثوقا وصوتا للحكمة وجسرا للحوار بين الدول. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة، برزت الدبلوماسية السعودية بدورها الفاعل في دعم الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات وتعزيز فرص السلام، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة يمثل أساسا لازدهار شعوبها وتنميتها. ولأن التنمية تحتاج إلى بيئة آمنة، فإن المملكة تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تبعات الحروب والصراعات وتغليب لغة الحوار وترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي والدولي. للحديث عن هذا الدور الهام والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من أبعاد الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
3: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وسعيد بحضوري معكم ومع الأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. أبدأ معك مباشرة، يعني كيف تقرأ ملامح السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا ما هي أبرز التحولات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن والأخوة والأخوات المستمعين الكرام. الحقيقة عند الحديث عن رؤية المملكة 2030 أعتقد أنه الموضوع يطول، لكني سأختصرها بكلمات معدودة. السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية 2030 أصبحت أكثر شمولا ومبادرة وارتباطا بالمشروع الوطني للتنمية، فلم تعد العلاقات الخارجية تدار فقط من زاوية التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية، بل أصبحت أداة لتهيئة البيئة الإقليمية والدولية المناسبة للاستثمار والنمو ونقل المعرفة والتقنية. ومن أبرز التحولات الانتقال من سياسة الاستجابة للأحداث إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها، ومن التركيز على الشراكات التقليدية إلى تنويع العلاقات الدولية والانفتاح المتوازن على الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا، إلى جانب تعزيز العمق الخليجي والعربي والإسلامي. كما باتت المملكة العربية السعودية أكثر حضورا في قضايا الطاقة والمناخ والأمن الغذائي والممرات البحرية والتقنيات الحديثة، وهو الحقيقة ما يعكس التكامل بين السياسة الخارجية ومستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي ودولة مؤثرة عالميا. وتؤكد وثائق الرؤية أن التحول الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات الدولية تمثل ركائز أساسية للمشروع الوطني السعودي، وهذا الحقيقة يعطي دلالة على أن هذه الرؤية ليست رؤية فقط سعودية، وإنما هي رؤية عربية إسلامية عالمية.
2: نعم. اليوم أصبح اسم المملكة العربية السعودية حاضرا في كثير من الملفات الدولية والإقليمية، ما هي أبرز العوامل بوجهة نظرك التي عززت هذا الحضور السياسي والدبلوماسي؟
3: الحقيقة هذا الحضور يستند إلى مجموعة من عناصر القوة المتكاملة. فالمملكة تتمتع بثقل ديني باعتبارها مهد الإسلام وقبلة المسلمين، ولها ثقل اقتصادي بوصفها إحدى أهم دول الطاقة ومجموعة 20، ولها ثقل جغرافي لأنها تقع بين 3 قارات وتشرف على البحر الأحمر والخليج العربي وعلى مقربة من أهم الممرات التجارية العالمية. يضاف إلى ذلك الاستقرار السياسي والحمد لله والقدرة الاقتصادية والقيادة التي تمتلك رؤية واضحة لمكانة المملكة العربية السعودية المستقبلية، كما أنها عززت الدبلوماسية السعودية حضورها من خلال المبادرة واستضافة القمم والمؤتمرات وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة مع أطراف قد تكون متباعدة أو متنافسة. وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية دولة يصعب تجاوزها عند مناقشة قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتجارة الدولية والقضية الفلسطينية والأزمات العربية. وهذا الحقيقة أعطى هذه المملكة حضورا دائما في جميع المحافل الدولية السياسية والاقتصادية والأمنية.
2: نعم دكتور أحمد، ما هي يعني ما هو الميزان الذي ترتكز عليه المملكة في سعيها لتهدئة الأوضاع الإقليمية وأيضا تعزيز فرص الحوار بين الأطراف المختلفة؟ وهذا أمر شاهدناه كثيرا يعني في أكثر من حدث، يعني كان العالم يتوقع أن تتخذ المملكة العربية السعودية مسارا فاتخذت مسارا آخر، يعني كان مفاجئا نوعا ما، يسعى إلى التهدئة وإلى عدم التصعيد والنظر إلى الجانب التنموي أكثر من الجانب يعني جانب الصراع والاختلاف.
3: أحسنت. الحقيقة المملكة تنطلق في هذا النهج من فلسفة واقعية مؤداها أن النزاعات الممتدة لا تنتج منتصرا حقيقيا، وإنما تستنزف الدول والشعوب وتعطل التنمية وتفتح المجال أمام التنظيمات المسلحة والتدخلات الخارجية. ومن هنا تؤمن السياسة السعودية بأن الحوار ليس تنازلا عن الحقوق، وإنما هو وسيلة عقلانية لحمايتها، وأن الحلول السياسية المستدامة أكثر جدوى من التسويات المؤقتة التي تفرض تحت ضغط السلاح. كما تؤكد المملكة ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذه مبادئ تفسر حرصها على خفض التصعيد وتهيئة مساحة للتفاوض ودعم الحلول السياسية والإنسانية المتوازنة. وقد أكدت مواقفها في الأمم المتحدة مرارا أولوية الحوار والحلول السلمية ومعالجة جذور الأزمات، وفي الوقت نفسه فإنها دائما تضع أمنها الإقليمي وكذلك أمنها الوطني ومكتسباتها دائما هي خط أحمر لا تسمح بانتهاكه أو بالاعتداء عليها، ولذلك يتقف دائما في ما بين خط التصعيد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنها وعلى مكتسباتها دون أن تمس.
2: نعم دكتور أحمد، أيضا بسألك يعني عن هذا السؤال الهام جدا. شهدنا طبعا إسهامات سياسية سعودية تسعى إلى ترسيخ مفهوم أن التنمية والاستثمار والازدهار يرتبطان باستقرار المنطقة وأمنها. يعني أود أن أسمع قراءتك لهذا المنظور وهذه أيضا القاعدة التي تتخذها المملكة.
3: الحقيقة المملكة العربية السعودية قدمت خلال السنوات الأخيرة نموذجا واضحا للعلاقة بين الأمن والتنمية، فلا يمكن جذب رؤوس الأموال أو إقامة مشروعات الكبرى أو حماية سلاسل الإمداد في بيئة مضطربة. لذلك أصبحت حماية الاستقرار الإقليمي جزءا لا يتجزأ من حماية المشروع التنموي الوطني. وكلما نجحت المملكة العربية السعودية في خفض التوترات وفتح قنوات الحوار فإنها لا تخدم أمنها وحده، بل تحمي الاقتصاد الإقليمي والدولي وأسواق الطاقة وحركة السفن والتجارة. كما أن المشروعات السعودية الكبرى لا تنظر إلى المملكة باعتبارها جزيرة اقتصادية منفصلة، بل مركزا للنقل والاستثمار والسياحة والتقنية، يربط آسيا بإفريقيا وأوروبا. وهذا المشروع الحقيقة يحتاج بالضرورة إلى جواز مستقر وكذلك إلى فضاء آمنا وعلاقات دولية متوازنة. وكذلك تربط تحليلات السياسة الخارجية السعودية بوضوح بين نجاح رؤية 2030

0: وبين استقرار البيئة الإقليمية وجاذبيتها للاستثمار.
1: نعم.
0: نقطة مهمة لابد أن أذكرها في هذا المجال، وهو أنه السياسة الأمنية للمملكة العربية السعودية ومحافظتها على الأمن داخل هذه البلاد المباركة وسعيها إلى أيضا الوقوف مع الدول التي تعاني من الاضطرابات، هذا نهج حقيقة من عهد الملك عبد العزيز.
1: صحيح.
0: الذي استثمر في هذه في أمن هذه البلاد حتى أصبحت الحمد لله واحة أمن. ولعلنا نتذكر ونذكر الأخوة والأخوات المستمعين بالتقرير الأممي الذي صدر قبل فترة قصيرة الذي وضع المملكة العربية السعودية في المركز الأول، سواء كان في الأمن على الطرق أو في الأمن الشرطي أو كان في الأمن أثناء الليل، وهذا يعطي دلالة على أنه المملكة العربية السعودية استثمرت في الأمن ليكون ثقافة ويكون نهج حياة، وهذا ما جعل رئيس الأموال وجعل السياح الذين وصلوا إلى أكثر من 100 مليون يأتون إلى المملكة العربية السعودية، ورأينا أكثر من 600 شركة كيف نقلت مقرها إلى الرياض.
1: صحيح.
0: وهذا لا يأتي إلا في بيئة سياسية مستقرة.
1: نعم دكتور أحمد، دعنا نفتح موضوع يعني ذو صلة بهذا الأمر لكنه أكثر أهمية وواقع نشهده في حياتنا بشكل عام وكذلك أيضا بالحياة السياسية. خلال الفترات الماضية كان هنالك عدد كبير جدا من المبادرات السعودية التي كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المتنازعة، كنا نرى يعني دعوات ورسائل وأيضا مجهودات كبيرة لاستقرار على سبيل المثال سوريا، وكذلك أيضا الأطراف المتنازعة في لبنان، في أيضا باكستان والهند، وأيضا أوكرانيا وروسيا، وآخرها كان أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه المجهودات السعودية التي تقدمها كيف تنعكس على مكانة المملكة وثقلها السياسي؟
0: الحقيقة هذه المبادرات سيد عبد الرحمن هي رسخت صورة المملكة العربية السعودية بوصفها دولة حلول لا دولة أزمات، ودولة قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف. هذا يأتي لماذا؟ لأنها دائما تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تنحاز لا للشرق ولا الغرب، ودون أن تفقد ثوابتها أو تحالفاتها حين تنجح دولة في جمع أطراف متعارضة مثل الأفغان أو مثل الصوماليين أو مثل اللبنانيين أو مثل الفلسطينيين أو السوريين أو الروس والأكران أو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في إدارة الأزمات وفي إدارة الصراعات، وتدل على ثقة هؤلاء الأطراف المملكة العربية السعودية. لعلنا نذكر أول لقاء أو عودة العلاقة الروسية الأمريكية لم يجد مكانا إلا المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على ثقة الطرفين بالمملكة العربية السعودية. كذلك انطبق هذا الأمر على كل الأطراف التي لديها نزاع. الأزمة السودانية مثلا كانت منصة جدة هي التي تسعى إلى جمع الطرفين، كذلك الأشقاء أيضا في اليمن أيضا التقوا بالحوثيين أيضا في الرياض، وقبل ذلك اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين.
1: نعم.
0: ذلك لا ننسى الفرقاء الأفغان. هذا الحقيقة يعطي دلالة على دور المملكة العربية السعودية في إطفاء الصراعات، كما أن نجاح الوساطة لا يقاس فقط بالتوصل إلى الاتفاق بل بمنع التصعيد وإعادة الاتصالات وتخفيف المعاناة الإنسانية وفتح مسار سياسي يمكن البناء عليه. ولهذا حظيت جهود المملكة العربية السعودية بإشادة دولية لدورها في الوساطة والحوارات وتسوية النزاعات.
1: نعم دكتور أحمد، إلى أي مدى استطاعت المملكة العربية السعودية بناء توازن في علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى وذات أيضا السيادة الدولية مع المحافظة على استقلالية المملكة في قرارها السياسي؟
0: أحسنت. الحقيقة استطاعت المملكة العربية السعودية بدرجة كبيرة أن تنقل مفهوم الاصطفاف الجامد إلى مفهوم الشراكات المتعددة، فهي تحتفظ بعلاقات استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت توسع تعاونها الاقتصادي والتقني مع الصين ومع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي، وهذا الحقيقة أعطاها نوع من التنوع. وهذا لا يعني الوقوف على مسافة متساوية من جميع القضايا، وإنما يعني أن القرار السعودي يبنى على المصلحة الوطنية وعلى كذلك تقييم كل ملف بصورة مستقلة. وقد أظهرت المملكة العربية السعودية في قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي أنها قادرة على العمل مع شركائها وعلى الاحتفاظ بحقها في اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحها واستقرار الأسواق. وسبقا أكدت المملكة العربية السعودية رسميا استقلالية القرارات داخل أطر التعاون الدولي مثل أوبك بلس، هذا الحقيقة هذه الاستقلال في القرار وكذلك أيضا الاستقلال في هامش التحرك جعل المملكة العربية السعودية تحظى بتقدير عالمي في جميع القضايا، ليس فقط الطاقة وإنما كذلك في السياسة، كذلك في الاقتصاد، في الأمن، في العلاقات الدولية، في أيضا في حل الأزمات، في حل الصراعات، وهذا بفضل الله ثم بالحكمة والحنكة التي يتصف بها قيادة هذه البلاد المباركة.
1: نعم دكتور أحمد الشهري المحلل السياسي وكذلك أيضا الخبير في العلاقات الدولية، أحييك طبعا من جديد في برنامج أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ملامح السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا أتحدث معك كيف تنظر إلى الدور السعودي في معالجة الأزمات عبر الوسائل الدبلوماسية مقارنة بالحلول القائمة على التصعيد أو المواجهة.
0: الدور السعودي الحقيقة يقوم على ما يمكن تسميته الدبلوماسية المدعومة بالقوة. المملكة لا ترفض استخدام أدوات الردع أو الدفاع عن مصالحها، لكنها تعتبر أن الأصل هو منع النزاع قبل وقوعه واحتوائه بعد وقوعه ومنعه من التوسع. التصعيد قد يحقق مكاسب سريعة لكنه غالبا يترك أزمات أعمق وأكثر تعقيدا. أما الدبلوماسية فتبحث دائما عن معالجة الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية للنزاع، ولهذا تجمع المملكة العربية السعودية بين الحزم في مواجهة التهديدات وكذلك المرونة في فتح أبواب الحوار، وهي معادلة مهمة جدا. سلام لا يقوم على الضعف وقوة لا تتحول إلى اندفاع غير محسوب.
1: نعم دكتور، أيضا أسألك عن أهمية الوساطة السياسية التي تقودها المملكة في يعني عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأيضا ما الذي منحها الثقة بين مختلف الأطراف؟
0: الحقيقة أن أهمية الوساطة السعودية أنها تصدر عن دولة تمتلك وزنا سياسيا واقتصاديا وقدرة فعلية على ضمان المسارات السياسية والإنسانية، وليست مجرد جهة تنقل الرسائل بين الأطراف. وقد اكتسبت المملكة العربية السعودية ثقة الأطراف نتيجة عدة عوامل، أبرزها وضوح المواقف، احترام سيادة الدول، عدم توظيف الوساطة لفرض الهيمنة، والقدرة على المحافظة على سرية المفاوضات، إضافة إلى امتلاك علاقات مع أطراف دولية متباينة. كما أن المملكة العربية السعودية تستطيع الجمع بين الوساطة السياسية والدعم الإنساني والاقتصادي، وهو ما يمنح جهودها عمقا واستدامة. فالاتفاق السياسي يحتاج أحيانا إلى تمويل وإعادة إعمار أو دعم المؤسسات أو معالجة الآثار الإنسانية، والمملكة قادرة على الإسهام في هذه الجوانب. رأينا مثل الأزمة اليمنية، استطاعت المملكة العربية السعودية أن تجمع بين العمل السياسي في جمع الأطراف وكذلك خفض التصعيد والذهاب نحو حلول، إضافة إلى العمل الاقتصادي الذي يتمثل في دعم البنك المركزي عدة مرات وكذلك عبر برنامج الملك سلمان للإغاثة الذي قدم أكثر من 16 مليار ريال لدعم الشعب اليمني، إضافة إلى مركز البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن. ذلك رأينا في الأزمة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية كانت استضافت 3 قمم في الرياض وأنشأت اللجنة التي قادها سمو وزير الخارجية وجابت العالم وانبثق عنها التحالف الدولي لحل الدولتين والذي رأينا ثمراته، اعتراف أكثر من 160 دولة، إضافة إلى استمرار العمل الإنساني الذي لم يتوقف يوما ما للشعب الفلسطيني. كذلك رأينا في الأزمة السورية عندما طلب سمو ولي العهد حفظه الله من الرئيس ترامب رفع الحصار عن سوريا وكيف أصل هذه السياسة أن تعود سوريا إلى محيطها العربي، إضافة إلى تزامن هذا العمل السياسي مع العمل الاقتصادي من خلال المشاريع من خلال الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب السوري. كذلك الأزمة السودانية مسار سياسي مسار اقتصادي، والحقيقة وأيضا كذلك في الأزمات التي تحدث ما بين باكستان وبين الهند وكذلك بين أوكرانيا وروسيا، وكان هناك أيضا مبادرة من سمو ولي العهد حفظه الله بين الطرفين لإخراج مجموعة من الأسرى، وهذا الحقيقة حظي بإشادة دولية بسمو ولي العهد حفظه الله. وكذلك أيضا الوساطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ورأينا ماذا قال الرئيس الأمريكي بان زيارته للرياض عن سمو ولي العهد، كذلك ماذا قال السيد بوتين، كليهما قال أن سمو ولي العهد هو رجل أمن، رجل سلام يسعى إلى بناء وطن قوي ويسعى إلى إرساء الأمن والسلام العالميين. الحقيقة الموضوع يطول في هذا النقطة أستاذ عبد الرحمن، لجهود هذه البلاد المباركة.
1: الحقيقة أنه الحديث أيضا يطول في هذا الموضوع أساسا يعني ويتشعب، ولكن وقتنا للأسف انتهى. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، متحدثا عن السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم أستاذ عبد الرحمن وللأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
1: في ختام هذه الحلقة شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

نشرة الثالثة مساء من إذاعة الرياض، وفيها دول عربية ومنظمات إسلامية ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. مجلس الأمن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة وتهديد السفن، ويستنكر هبوط طائرات إيرانية باليمن. مسؤول أمريكي يشدد على أن إدارة ترامب لن تقبل بأي ترتيب في مضيق هرمز تتقاضى بموجبه إيران رسوما. وأخيرا، الحملة الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. بسم الله، السلام عليكم. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شاباز شريف عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مؤكدا أنها تجسد وحدة ثلاث دول شقيقة تجمعها العقيدة الإسلامية والروابط الأخوية المتينة والإدارة المشتركة لتعزيز السلام والأمن. أعرب عن أمله في أن تظل الاتفاقية التاريخية درعا للسلام للأجيال المقبلة، وأن تسهم في تحقيق الازدهار للدول الثلاث وخدمة مصالح الأمة الإسلامية. جانبه، وصف الرئيس الباكستاني علي زرداي الاتفاقية بالتطور المهم من شأنه تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أنها ستعزز القدرات الدفاعية المشتركة للدول الثلاث وتجسد التزامها ببناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر لشعوبها. رحبت مملكة البحرين بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ونوهت بما تتمتع به الدول الثلاث من قدرات دفاعية وخبرات عسكرية وأدوار في خدمة أمن المنطقة واستقرارها والتزامها بالعهود والمواثيق. جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك سيسهم في تعزيز قدرات دول الأمة وتكاملها وتعاونها في حماية أمنها وسيادتها ومصالحها المشروعة، يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها. إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات متصاعدة. كما ثمنت رابطة العالم الإسلامي بهذه الاتفاقية، ولا سيما أنها قامت على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي لتعزيز الأمن المشترك وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة خاصة والمجتمع الدولي بعامة. دان المجلس الأمن الدولي الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة وعلى السفن التجارية وهبوط طائرات إيرانية في مطار صنعاء الدولي دون تصاريح أو أذنة من الحكومة اليمنية الشرعية، محذرا من أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن الإقليمي وتنذر بمزيد من التصعيد، مؤكدا في بيان التزامه بسيادة اليمن واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه. في هذا الإطار، دان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي واستهدفت منطقة نجران في المملكة، إضافة إلى الهجمات التي طالت مرافق وبنية تحتية مدنية في مأرب اليمن، معتبرا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية

ملك عبد العزيز الدولي لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، والذي يتضمن آليات المشاركة والتحكيم ومراحل المنافسة إلى جانب البرامج والفعاليات المصاحبة. زار ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة المعرضة والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي. أطلقت وزارة التعليم الهوية البصرية الرسمية للعودة إلى الدراسة للعام الدراسي 1448 للهجرة ضمن استعداداتها لانطلاق العام الجديد. الوزارة قالت أن الخطوة تهدف لتوحيد المخرجات الاتصالية وتعزيز الرسائل التوعوية والوطنية وإبراز الهوية الموحدة في مختلف المبادرات والفعاليات لتقديم تجربة إعلامية متكاملة. حقق المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي 3 جوائز دولية في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي 2026 الذي استضافته العاصمة الكازاخستانية أستانا خلال الفترة من 2 حتى 8 أغسطس بمشاركة 108 دول. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير نظامية 1593 شخصا، بالإضافة إلى تورط 25 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. حققت الخطوط السعودية إنجازا جديدا بتصدرها شركات الطيران على مستوى العالم في انضباط مواعيد رحلات الوصول خلال شهر يوليو 2026، وذلك بعد أن سجلت نسبة انضباط بلغت 87%. أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وقالت الهيئة أن اللائحة ترفع جاهزية النشاط للتوسع وفق أسس واضحة تواكب التحولات السريعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة مدرسة مكة جنوبي قطاع غزة ضمن مشروع الاستجابة الإنسانية لإنشاء وتشغيل مساحات تعليمية آمنة. ستستقبل المدرسة في مرحلتها الأولى 1000 طالب وطالبة، وتوفر 32 فرصة عمل للمعلمين والمعلمات، على أن تصل طاقتها الاستيعابية في المرحلة المقبلة إلى 4000 طالب وطالبة. في أخبارنا الدولية، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عناصر ميليشيا الحوثي وعتادها ردا على الاعتداءات الحوثية الأخيرة. قال المتحدث باسم الجيش اليمني إن العملية العسكرية جاءت ردا على الاعتداءات الحوثية الغادرة، مؤكدا أنها عكست وحدة المحاور والقيادة والسيطرة للقوات المسلحة. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإسلامية أن تدفق الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة شهد تحسناً محدوداً خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة في ظل اعتماد السكان بصورة كبيرة على المساعدات. أوضح مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال شرط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن الإدارة لن تقبل إلا بترتيب لا تتقاضى بموجبه إيران أي رسوم في مضيق هرمز، معتبرا أن حرية الملاحة في الممر الاستراتيجي تمثل خطا أحمرا لا يمكن التفاوض بشأنه. اتفقت لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري اليوم إجراء مؤقتا لتمويل الوكالات الاتحادية حتى 11 من سبتمبر. هذه الخطوة تأتي لتجنب إغلاق الحكومة الاتحادية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القابل. في أخبارنا الرياضية، يفتقد فريق النصر خدمات قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في أولى مبارياته الرسميتين في الموسم الجديد بعد حصوله على جائزة خاصة من إدارة النادي لارتباطه بظروف شخصية، ليغيب بذلك عن انطلاقة الفريق في الدفاع عن لقب دوري روشر للمحترفين الذي استعادته الموسم الماضي. ويستهل النصر مشواره في دوري روشن بمواجهة الفتح ضمن الجولة الأولى المقررة في الفترة بين 13 و15 أغسطس الجاري.
انضم أو انتظم

الثنائي البرتغالي كانسيلو والفرنسي ثيو لاعبا الهلال في تدريبات في فريقهما في العاصمة الرياض بعد فراغهما من الإجازة الإضافية الممنوحة لهما بعد مشاركتهما مع منتخبيهما في كأس العالم الماضية. يستضيف الهلال ضيفه الفيصلي يوم الجمعة 14 من أغسطس الحالي في أولى جولات دوري روشن. أطلقت الاتحاد السعودي لكرة اليد مشروع اكتشاف المواهب الذي تشهد المنطقة الشرقية أولى مراحله. يستهدف المشروع استقطاب المواهب الواعدة من فئة الأشبال مواليد 2010 و2011، حيث تنطلق المرحلة الأولى مساء اليوم تستمر حتى 14 يوما بمشاركة 56 لاعبا. نهاية النشرة، أبرز ما جاء فيها. دول عربية ومنظمات إسلامية ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. مجلس الأمن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة وتهديد السفن ويستنكر هبوط طائرات إيرانية باليمن. مسؤول أمريكي يشدد على إدارة ترامب لن تقبل بأي ترتيب في مضيق هرمز تتقاضى بموجبه إيران رسوماً. وأخيرا، الحملات الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. من غرفة الأخبار، محمد العقيلي وزميلي محمد العيد، وأنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. متحف البحر الأحمر يستضيف برنامج الإقامة الفنية لهيئة الموسيقى. استضاف متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية برنامج الإقامة الفنية التابع لهيئة الموسيقى، الذي جمع عدداً من الفنانين والباحثين والخبراء في تجربة إبداعية هدفت إلى استكشاف التراث الموسيقي وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي والفني. وتضمن البرنامج ورش عمل متخصصة، من أبرزها ورشة دور الأوركسترا في تشكيل الحس الموسيقي، التي تناولت أثر الموسيقى الأوركسترالية في بناء الوعي الموسيقي، واستعرضت التقاطعات بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والتقاليد الموسيقية العالمية من خلال ممارسات قائمة على التعاون والتبادل الثقافي، بما يسهم في تطوير الأداء الجماعي وإثراء التجارب الموسيقية، وذلك ضمن برنامج الإقامة الفنية لهيئة الموسيقى لعام 2026، الهادف إلى دعم الإنتاج الموسيقي والإبداعي وتمكين الفنانين من تطوير مشاريعهم في بيئات تفاعلية تعزز البحث والتعاون وتفتح آفاقاً للتبادل الثقافي، بما يسهم في تنمية القطاع الموسيقي وإبراز الهوية الثقافية السعودية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي. أمسية ثقافية في تبوك عن النص المسرحي والذكاء الاصطناعي. أقامت جمعية سفراء الأدب المهنية بتبوك أمسية ثقافية بعنوان روح النص المسرحي بين النفس البشرية والذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من المهتمين بالمسرح والتمثيل في المنطقة. وناقشت الأمسية أثر التطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات الكتابة الدرامية للمسرح، ومدى قدرة هذه الأنظمة على إنتاج نص مسرحي يمتلك مقومات الإبداع والعمق الإنساني، إلى جانب بحث ما إذا كانت الكتابة بالذكاء الاصطناعي تمثل تطوراً في صناعة النص المسرحي أم أنها لا تزال تجربة غير مكتملة. وشهدت الأمسية عدداً من المداخلات والنقاشات التي تناولت فرص توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساندة للكاتب والفنانين. انطلاق ملتقى عرش الحرف في الباحة. انطلق ملتقى عرش الحرف بمنطقة الباحة في فعالية ثقافية تحتفي بفنون الخط العربي بمشاركة 68 خطاطاً من نخبة من كبار الخطاطين من مختلف مناطق المملكة وعدداً من دول العالم. ويهدف الملتقى إلى إبراز جماليات الخط العربي وتعزيز حضوره بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية العربية والإسلامية، إلى جانب دعم المواهب والمهتمين بهذا الفن الأصيل وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين والهواة. وتضمن برنامج الملتقى معرضاً لأعمال كبار الخطاطين ومحاضرات ثقافية متخصصة وورشاً تدريبية احترافية وركناً لكتابة الأسماء بالخط العربي، إضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تبادل الخبرات وإثراء المشهد الثقافي وتعزيز مكانة الخط العربي بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية العربية والإسلامية. هيئة المسرح تطلق مبادرة العمل والتعلم في مدينتي مدريد وأثينا. أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم ضمن المسار الدولي لعام 2026 بمشاركة مجموعة من الممارسين المسرحيين السعوديين في المجالات التقنية للمسرح في رحلة مهنية وتدريبية تمتد بين مدينتي مدريد وأثينا. وتهدف المبادرة إلى توفير تجربة عملية متكاملة تجمع التعلم بالممارسة والتفاعل المباشر مع المؤسسات والخبرات المسرحية العالمية، متضمنة عدداً من المحطات التدريبية والأنشطة المتخصصة التي تهدف إلى إثراء التجربة المهنية للمشاركين وتعزيز أثرها في مساراتهم المستقبلية في مجالات الإخراج وتصميم الإضاءة وتصميم الصوت وتصميم الديكور، إلى جانب التعرف على تقنيات متقدمة داخل بيئات احترافية. وتسهم المبادرة في تطوير المهارات الفنية والإدارية والإنتاجية، إلى جانب بناء شبكة من العلاقات المهنية والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في قطاع المسرح. جمعية الثقافة والفنون بحائل تنظم فعاليات فنية متنوعة في منتزه الأدهم البري. نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بحائل فعاليات فنية متنوعة في منتزه الأدهم البري بحائل بمشاركة نخبة من الفنانين والتشكيليين والخطاطين، وذلك ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي والفني ودعم المواهب الإبداعية في المنطقة. وتضمنت الفعاليات مرسماً للرسم المباشر ومعرضاً للوحات التشكيلية وركناً للخط العربي، إلى جانب عرض موسيقي حي وركن مخصص للأطفال لتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم الفنية في أجواء تفاعلية تجمع بين الإبداع والترفيه. وشهدت الفعاليات إقبالاً من الزوار والمهتمين بالفنون، حيث أتاحت المساحات الفنية المفتوحة للمشاركين فرصة عرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور، بما يعزز حضور الفنون البصرية والموسيقية ويسهم في نشر الثقافة الفنية بين أفراد المجتمع. وتهدف الفعالية إلى دعم المواهب والمبدعين من أبناء المنطقة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحراك الفني والثقافي وتعزيز حضور الفنون في الفضاءات العامة، بما يواكب جهود الجمعية في تنمية المشهد الثقافي والفني بحائل. الوكالات الإبداعية في المملكة. شهد قطاع الوكالات الإبداعية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة تحولاً لافتاً تجاوز مفهوم تنفيذ الحملات الإعلانية إلى بناء الهوية وصناعة المحتوى وإدارة السمعة وصياغة التجربة الاتصالية المتكاملة. ومع مستهدفات رؤية المملكة 2030 أصبح هذا القطاع أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الإبداعي ومساحة رحبة لاستثمار المواهب الوطنية ورافداً لتعزيز حضور العلامات التجارية السعودية محلياً وإقليمياً. وفي مقاله المنشور بصحيفة الجزيرة بعنوان الوكالات الإبداعية المحلية تصنع التأثير، يرصد الكاتب الأستاذ حمد الكنتي رحلة تطور الوكالات السعودية والتحولات التي قادتها نحو صناعة التأثير، مع قراءة لمستقبل هذا القطاع وفرصه وتحدياته ودوره في تشكيل المشهد الإعلامي والثقافي والاقتصادي. مستمعينا الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة من الإيوان أن نرحب بضيفنا الكاتب الأستاذ حمد الكنتي. حياك الله أستاذ حمد.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله، سعيد بمشاركتي في هذا البرنامج القيم مع المذيعة المتميزة.
0: الله يحفظك أستاذ حمد. بداية دعنا نقف عند الفكرة الأساسية التي دفعتكم إلى كتابة مقال الوكالات الإبداعية المحلية تصنع التأثير.
1: والله طبعا لا يخفى عليك، أنا بعد عمل صحفي طويل في عدة صحف سعودية وبعد كتابة مقالات ممتدة لأكثر من 10 سنوات وإلى آخره، فجاء مشروع الوكالات الإبداعية في المملكة العربية السعودية التي يعني بدأت بالازدهار من حوالي 10 سنوات أو أكثر، وبدأت يعني أعمل مع بعض الوكالات، فوجدت أني خلاص صرت فاهم هذه الوكالات، فاهم منظومة عملها، وحبيت أني أشارك الجمهور العام اللي ممكن ما يعرف الوكالات أو يسمع بيها يعني عن بعد أو كذا، حبيت أني أشاركه تفاصيل هذه الوكالات، ماذا تقدم، على ماذا تقوم منظومة عملها، ما هو دورها كشريك أساسي في سوق الإعلام والإعلان السعودي.
0: جميل. دعنا نقف أيضا عند رحلة الوكالات الإبداعية، بما أنك عملت في هذا المجال وأيضا تكتب هذا المقال في الوكالات الإبداعية السعودية، كيف ترى رحلة الوكالات الإبداعية السعودية خلال العقدين الماضيين، وما أبرز التحولات اللي صنعت هذا المشهد الجديد؟
1: والله طبعا لا يخفى عليكم أنه كانت في الوكالات العالمية هي اللي ماسكة مثلا سوق الإعلام، وماسكة سوق الهوية البصرية، وماسكة سوق الاستراتيجيات وأشياء كثيرة، لكن من حوالي تقريبا آخر 20 عام بدأت الوكالات السعودية تدخل السوق بقوة، وبدأت حتى تنافس هذه الوكالات العالمية، تنافسها بعدة أمور، بل أصبحت خيار أفضل للكثير عن الوكالات العالمية، كونها تفهمنا، تفهم بيئتنا، تفهم توجهاتنا، فصارت أيضا من يتابع الإعلانات في التسعينات مثلا ويتابع الإعلانات في آخر 15 عام يجد فروقات هائلة جدا، يجد أنه الإعلانات هذه الجديدة أنها جالسة تشبهنا. اليوم الوكالات السعودية تميزت يعني بهذا الأمر، وأصبحت يعني حاضرة جدا فيه، ومع قدوم أيضا مع انطلاقة رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية المباركة الطموحة، فتحت آفاق أوسع من الوكالات الإبداعية، وما تزال في نمو ولله الحمد.
0: جميل جدا. ذكرتم أيضا أن الوكالة الإبداعية أصبحت شريكا استراتيجيا أكثر من كونها منفذا أو منفذا عفوا للحملات، كيف انعكس هذا التحول على العلاقة بين الوكالة والجهة المستفيدة؟
1: عظيم جدا. الوكالة

0: طبعا أكيد أنه عملائها إما قطاع حكومي أو قطاع خاص أو حتى القطاع غير الربحي. عندما مثلا يأتي العميل وكذا، فالوكالة لديها من الخبرات في مجالها التي تستطيع أنها هي والعميل عندما يجلسون على طاولة واحدة توضح له الكثير من الأمور، يصلون إلى مقاربات معينة تخدم العميل وتجعل ظهوره بشكل أفضل وتجعل الهوية البصرية بشكل الأمثل وتجعل إمكانية وصوله إلى عدد أكبر وتحقيق تأثير أمثل يعني متوفر. وبالتالي يعني هي تساعد مساعدة جدا للعميل، ولذلك في بعض العملاء حينما يستعين بوكالة إبداعية ممكن يستمر معها سنوات طويلة ولا يغيرها لأنها تخدم استراتيجياته وتوجهاته.
1: جميل جدا. رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية التي شملت جميع القطاعات وكان لها أيضا رؤية المستقبلية لمعظم القطاعات، ومنها إعادة تشكيل قطاع الإعلام والتسويق وصناعة المحتوى. إلى أي مدى أسهمت طبعا الرؤية في إعادة هذا التشكيل؟
0: رؤية المملكة من خلال يعني أيضا أحد يعني برامجها التحول وغيره من البرامج البناءة والاستراتيجية والتي نقطف ثمارها حتى اليوم ولله الحمد، استهدفت رفع مساهمة قطاع الإعلام من 16 مليار ريال في 2024 إلى 42 مليار ريال في 2030. طبعا قطاع الإعلام شامل يشمل عدة قطاعات ومجالات، ومن ضمنها مجال الوكالات الإبداعية التي بالتأكيد أنها لها نصيب من هذه النجاحات وتنعكس إيجابا على تطوير هذه الوكالات وعلى أيضا تطوير من يعملون في هذه الوكالات ومن يعملون أيضا معها من العملاء. فالأمر كله ينصب في تطوير سوق إعلامي وتحته أيضا سوق إعلاني ومتميز جدا.
1: أيضا اليوم أصبحت العلامة التجارية تحكي قصة قبل أن تروج لمنتج معين. تنجح الوكالات الإبداعية أحيانا في بناء هذه القصة وصناعة الهوية المؤثرة، لكن كيف تنجح في فعلا صناعة يعني هذه الهوية التي تكون مؤثرة قبل أن تروج لمنتج معين؟
0: طبعا الهوية جدا مهمة، وكون أن الوكالات مننا وفينا وكون أن الوكالات تقدم محتوى يشبهنا، فبالتالي هذا أيضا برضو انعكس على الهويات. اليوم في كثير من البراندات السعودية لم تعد براندات حتى محلية، بل وصلت حتى إلى العالمية بفضل الله، ثم بفضل الإيمان بأنه هوية شريكة في هذه النجاحات. اليوم الوكالات مهتمة جدا أنه قصة العلامة التجارية أنها تكون مبنية من جذورنا، من جذورنا متكاملة، يعني متكاملة في نجم عند المحتوى للتصميم للفيديو للموشن جرافيك للإنفوجرافيك لكل المنظومة المتكاملة التي تجعل هنالك ولاء كبير للعلامة التجارية من قبل العملاء ونجاح كبير في تعظيم أثر هذه العلامة في نفوسهم.
1: بالنسبة للمحتوى الإبداعي، يعني نلاحظ مؤخرا أن المحتوى الإبداعي أصبح أحد أهم الأدوات في المؤثرة في الثقافة المجتمعية بشكل عام. كيف يمكن للوكالات السعودية تقديم محتوى يحافظ على الهوية الوطنية وكذلك يخاطب العالم في الوقت نفسه؟
0: عظيم جدا. طبعا الوكالات الإبداعية السعودية في العديد يعني طبعا من الوكالات، هي وكالات كثيرة جدا، نذكر يعني على سبيل المثال للحصر وكالة نوب، وكالة بيور ماينز، وكالة ناص، وكالة حبار، وكالة تراكيب، ووكالة تاكت، وغيرها يعني من الوكالات اللي يعني واضعة بصمة عظيمة جدا. طيب نجي على المحتوى السعودي. اليوم الوكالات لا يخفى عليك لدينا اليوم الوطن، ولدينا يوم التأسيس، ولدينا يوم العلم، ولدينا العديد من المناسبات المحلية والوطنية.

0: في المملكة العربية السعودية. هذه المناسبات أصبح لها لكل مناسبة زخم، وهذا يتكون من خلال الوكالات الإذاعية تصنع فيديوهات في هذه المناسبات تحدث عنها الناس. اليوم مثلا في عندنا فيديو دائما الناس تجيب طاريه، اللي هو فيديو وزارة الحرس الوطني أو فيديو وزارة الدفاع أو فيديو يعني بعض الوزارات وبعض حتى الشركات الضخمة زي أرامكو وغيرها. هذه الفيديوهات، هذه المحتويات كلها خارجة من الوكالات الإبداعية، وبالتالي أصبح الناس يتحدثوا عنها. ليه؟ لأنها لامستهم، لامست هويتهم، لامست كيانهم، لامست ثقافتهم. فبالتالي يعني هذا جزء أصيل مما تقدمه الوكالات الإبداعية وتفخر به.
1: بالنسبة للذكاء الاصطناعي، الحقيقة هذه النقطة تحديدا يعني كثر اللغط حولها. استخدامات الذكاء الاصطناعي لا حصر لها، وأصبحت تخدم كثير من المجالات إذا لم يكن معظمها. كيف غير الذكاء الاصطناعي أدوات العمل داخل الوكالات الإبداعية؟ والنقطة الأهم، هل سيبقى الإنسان هو العنصر الحاسم في صناعة الفكرة أم لا؟
0: أنا مؤمن جدا أن الإنسان يجب أن يبقى هو العنصر الأساسي، وإنما يستثمر الذكاء الاصطناعي كمساعد فقط، لأنه الوكالات الإبداعية لا تمانع، بل بالعكس ممكن تعطيك دورات في الذكاء الاصطناعي وأنك تتطور فيه كمساعد فقط، يساعدك في أفكار تحليل أشياء معينة. ولكن في أشياء أساسية مثلا كتابة سكريبت، كتابة سيناريو الإعلانات أو سيناريوهات أو سلوغونات الحملات أو غيرها من التفاصيل التي تحتاج إبداع بشري يفهم الثقافة ويفهم التوجه. وبالتالي الذكاء الاصطناعي مهم، ولكنه كمساعد ولا يغني عن الكاتب الحقيقي أو الإنسان. إذا نتكلم عن مصمم ومخرج ومدير إبداعي ومدير فريق وإلى آخره،
1: بالنسبة للفرص المتاحة أمام الشباب السعودي الراغب طبعا في دخول مجالات صناعة المحتوى والهوية البصرية والتسويق الإبداعي، كيف ترون هذه الفرص؟
0: الفرص عظيمة جدا ومفتوحة. يعني اليوم من المجالات الواعدة على الأقل التي لن تسقط العشرة أو العشرين سنة القادمة بإذن الله، وليس كلامي، وفق كثير من المؤشرات، هذا المجال، مجال الوكالات الإبداعية. وبالتالي لا يزال من المجالات المستقبلية مليء بالفرص الواعدة. اليوم الشباب ممكن يبدعوا في مجال كتابة المحتوى، في الهوية البصرية، في الإنتاج، في التسويق الرقمي، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي وغيرها، يعني من الأشياء اللي تحتاجها وكالة إبداعية ناجحة. وبالتالي لا يزال أمامهم المستقبل ولا تزال أمامهم الفرص، وعليهم أن يستثمروها. الوكالات الإبداعية المحلية ماضية يعني في فرض نفسها، وممكن ذات يوم تلغي الوكالات العالمية من السوق السعودي.
1: جميل جدا. بما أنك تحدثت أيضا على أنها يعني ماضية في تطوير محتواها ووجودها، دعنا نقف عند التحديات التي ما زالت تواجه الوكالات الإبداعية المحلية.
0: والله هي التحديات ممكن يكون لأن الوكالات الإبداعية عدة اتجاهات. ففي مثلا وكالات إبداعية تكون خاصة بمثلا التصوير اللي يكون سينمائي أو بدرجات معينة، فهذه يعني لا تزال فيها بعض التحديات. ولكن بالتأكيد أن الوكالات الإبداعية اليوم متجهة لأنه كل هذه التحديات هي جالسة تتلافاها وجالسة تحسن نفسها. فمن يرى الوكالات الإبداعية في بدايتها قبل 20 عام أو حتى قبل 15 عام ويراها اليوم، يجد فروقات هائلة. هي جالسة تواكب السوق وجالسة تطور نفسها وجالسة تحول التحديات إلى فرص.
1: نعم. أخيرا أستاذ حمد، عندما نتحدث عن مستقبل الوكالات الإبداعية السعودية بعد 5 سنوات، ما المشهد الذي تتوقعونه؟ وما الرسالة التي تودون توجيهها للعاملين في هذا القطاع وكذلك الشباب الطامحين طبعا لدخوله؟
0: اليوم مثلا لدينا تحالف شهير في الوكالات الإبداعية يقوده رجل الأعمال رياض الزامل، اللي هو تحالف فوج. فوج هذا يضم تحته أتوقع أكثر من 10 وكالات إبداعية.

0: الداعية. ماذا يدل هذا التحالف؟ أن أصبح الكثير من رجال الأعمال مؤمنين بالوكالات الإدعائية وممكن يستحوذوا عليها، حتى أنه في وكالة نوب مثلا استحوذت على صحيفة الوئام. الوكالات أيضا بدأت تستحوذ على بعض الصحف الإلكترونية، وهذا كله يؤكد أن الوكالات جالسة في مؤشر نمو، في مؤشر تصاعد من خلال هذه التحالفات، من خلال وجود الملاعن المالية، من خلال وجود الفرص، من خلال وجود برضو العملاء الكبار. تتكلم عن عملاء وزارات وهيئات حكومية وعملاء يعني على مستوى عالي جدا. كل هذه الأشياء تضمن تطوير، تضمن تحسن، تضمن استدامة، وتضمن يعني مثلا حتى العاملين فيها أنه عندهم مستقبل واعد، يستطيعون أن يطوروا أنفسهم ويستمروا نحو الأفضل وتقديم ما يشبع الشغف ويملأ العين بهجة وحياة.
1: الله يعطيك العافية الأستاذ حمد الكنتي، طبعا الكاتب المعروف. شكرا لتواجدك معنا اليوم، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج في برنامج الإيوان من إذاعة الرياض.
0: الله يبارك فينا وفيكم، وأنا شاكر لكم هذه الفرصة، وأسعد دائما وأبدا في الظهور في هذه الإذاعة العريقة. الله يبارك فينا وفيكم ويرفع قدركم.
1: المكاييل الخشبية، إرث يوثق تاريخ التجارة والحياة اليومية في الحدود الشمالية.
2: تجسد المكاييل الخشبية التراثية جانباً من تاريخ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بعد أن كانت من أبرز أدوات القياس التي اعتمدت عليها المجتمعات المحلية في القرى التاريخية بمنطقة الحدود الشمالية قديماً لقياس الحبوب والتمور والقهوة وغيرها من المحاصيل قبل ظهور وسائل القياس الحديثة. صنعت هذه المكاييل من الأخشاب المحلية بأحجام ووحدات متنوعة، وعزز بعضها بأطواق معدنية لزيادة متانتها، فيما اختلفت وحدات الكيل بحسب نوع السلعة والغرض من استخدامها، ومن أشهرها الصاع والمد والنصف، إلى جانب أوعية معيارية لقياس بعض السوائل كالسمن والعسل. وأسهمت المكاييل الخشبية في تنظيم عمليات البيع والشراء وفق مقاييس متعارف عليها، كما ارتبط استخدامها بقيم الأمانة وإيفاء الكيل التي شكلت أساساً للتعاملات التجارية في المجتمع. ويؤكد مختصون في التراث أن هذه الأدوات تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، إذ توثق أنماط المعيشة والحرف التقليدية وأساليب التبادل التجاري، فيما تحرص المتاحف والمجموعات التراثية على عرضها ضمن مقتنياتها، حفاظاً على الموروث الثقافي وتعريف الأجيال بتاريخ الأدوات التي رافقت حياة الأجداد.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج شوق الحربي. دمتم في أمان الله.
3: الإيوان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديدا مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتل الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: في دقائق.
3: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوما وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنويا حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثا كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية، السلاحف مثلا تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا، البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى الميكروبلاستيك، اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل ورق أو زجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية، والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل، المجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل، وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود يقول ذو محبة من الله سبحانه وتعالى.

لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين: أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين. فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه، وقلبه وفؤاده يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عطاء، يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله. الإخلاص والإنابة من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين، هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود، والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور. إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى، ثم كما يقول المفسرون حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء، إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض إن الله يحب فلان ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب من هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون الملائكة، ومع ذلك يذكر الله في حق العباد رغم غفلتهم. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الصالحين، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
3: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
2: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
4: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
5: أي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
4: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
2: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوك بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن هوية الغناء العربي الحديث، لابد أن نقف عند اسم استطاع أن يصنع فرقاً ويترك أثراً استثنائياً فيها، حتى غدا أحد العناصر الذين شكلوا هذه الهوية في الغناء والتلحين العربي الحديث عبر عقود، هو مجدد الموسيقى الذي تميز بأسلوب فني فريد يدمج بين الأصالة والتحديث، فتعامل مع جميع الأصوات وصنع القوالب المطورة في التلحين وأبرز الأشكال الجديدة في الغناء. استطاع أن يزحزح التجارب الغنائية ذات النمط العادي بميزات أهلته لتدعيم بدايات التطور الحقيقي للموسيقى الخليجية والعربية، وهو من قال: عندما أمسك بالعود تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى. تغنى لأهم شعراء العرب كأدونيس ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، حتى لقب بقيثارة الفن الخليجي وفيلسوفها الموسيقار البحريني الفنان خالد الشيخ.

الولادة كانت في مدينة المنامة في البحرين في 23 من سبتمبر من عام 1958 للميلاد، والنشأة في بيئة مشبعة بالثقافة والعلم. وقد كانت البداية في سنوات الطفولة الأولى عندما اكتشف خالد الشيخ حبه للموسيقى، ثم جاءت سنوات الشباب التي شكلت وجدانه الفني مبكراً، والذي ارتبط وانعكس على ألحانه وأعماله التي قدمها. درس الفنان خالد الشيخ مراحله الدراسية في مدارس البحرين، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية عام 1975 للميلاد، رغب والده أن يتخصص في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، فالتحق بجامعة الكويت. وكانت فترة السبعينيات فترة مفصلية في مستقبل الفنان خالد الشيخ الدراسي، ففي سنته الجامعية الثالثة كطالب في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد أن كاد أن ينهي دراسته، اتخذ خالد الشيخ قراره بعدم إكمال دراسته، على الرغم من طلب والده بإكمال السنة الدراسية المتبقية له، ففتح على نفسه احتمالاً مغايراً لما رغبت به روحه، وأنصت لصوته الداخلي الذي يعرف تماماً ما يريده، فترك الكويت وتوجه إلى القاهرة والتحق بالمعهد الموسيقي الكونسرفتوار، حيث درس التأليف الموسيقي لمدة عام وتخرج عام 1980 للميلاد.

0: مولد الشيخ، أي الكلمة يتذوقها داخلياً ويتحسسها حرفاً حرفاً ويتخلى عن ما لا يراه مناسباً ليعيد صياغتها بأسلوبه الخاص به. وتعتبر أغنية الفنان البحريني القدير أحمد الجميري شويخ من أرض مكناس من أشهر ما لحن خالد الشيخ، هذه الأغنية التي رسخت في الذاكرة الفنية العربية رغم جذورها التي تعود إلى الشعر الغنائي الشعبي الأندلسي وما تحمله من دلالات ثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا.
1: بداية تعرفي على خالد الشيخ شخصياً كان في سنة 82 في بيت صديقي المرحوم الممثل جاسم جريدة، سمعت منه أغنية شويخ من أرض مكناس، واكتشفت فيه أن هذا الشاب صاحب موهبة مميزة وتجربة لحنية خاصة جديدة غير متأثرة بالألحان السائدة في ذاك الوقت، ولها شخصية جمالية تعبيرية في اختيار الكلمة وأعطائها اللحن المناسب لها. وقد قمت بتسجيل هذه الأغنية ولكنها لاقت نجاحاً منقطع النظير لما بها من تجديد في الرؤية الموسيقية الفنية، ما لفت أنظار مطربي تلك الفترة إلى هذه الظاهرة الفنية المجددة، وابتدأوا في البحث عن خالد الشيخ ليتوج ألبوماتهم القادمة بما يحمله من فكر جديد في مسيرة الأغنية الخليجية. فذاع صيت خالد الشيخ الأوساط الغنائية العربية وبدأ التهافت على طلب الألحان منه، وقد كان نعم الممثل للأسلوب الغنائي الجديد الذي تأثر به بعد ذلك الكثير من الملحنين الخليجيين. فخالد الشيخ الحقيقة ظاهرة فنية رائعة.

وبدايته مع الغناء، تأبط خالد الشيخ عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادماً من فصول الدراسة بالقاهرة إلى استوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول بعنوان كلما كنت بقربي، الذي احتوى على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، فكانت انطلاقة مشواره مجدداً للأغنية الخليجية بأسلوبه الفريد، إذ جمع بين الألحان العصرية والكلمات العربية الفصحى، واستطاع أن يؤسس مدرسة لحنية متفردة مثلت بداية انطلاقته في سماء الأغنية البحرينية والخليجية والعربية. وقد أحدث هذا الألبوم الذي أتى بالعربية الفصحى كنقلة نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، ما جعل العديد من الفنانين الشباب يتأثرون به.

تمثل تجربة الفنان البحريني خالد الشيخ مع قصائد الفصحى علامة فارقة في الموسيقى الخليجية والعربية، حيث تميزت بقدرته على تلحين وغناء نصوص شعرية عميقة توازن بين بلاغة الكلمة وعمق النغم. غنى ولحن نصوص الشعر بمختلف جغرافية الحرف العربي ولهجاته وهجراته وعصوره، فهو ينتشل ابن زهر من موشحاته وأندلسه، وأبا الحسن الششتري من أسجاله ومغربه، كما وقع في فتنة القصيدة العربية بمختلف مدارسها ورموزها، فغنى عيناك لنزار قباني وأبيات غزل، أغنية حب لحن غجري لمحمود درويش، وجراح في عيون الحب لعلوي الهاشمي، وصولاً إلى غازي القصيبي ونوري الجراح.

كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مروراً بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وبدر عبد المحسن ومحمد الزهراني وهتان.

شهدت فترة التسعينيات مرحلة نضج فني بارزة في مسيرة الفنان البحريني خالد الشيخ الفنية، فقدم العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية ومنها ألبوم مستحيل، كما تعززت مكانته كملحن بارز حيث تعاون مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية ولحن العديد من الأوبريتات التلفزيونية والمسرحية. وفي نهاية التسعينيات اتجه خالد الشيخ لتأليف الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية.

استمر الفنان خالد الشيخ في تألقه عبر مسيرة موسيقية وغنائية متنوعة، فقد شهدت فترة الألفية تنوعاً كبيراً في الإبداعات اللحنية والغنائية والموسيقية، مستفيداً من خبرته الطويلة ومحافظاً على نمطه الموسيقي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والتجديد. وقد تجلت إبداعات الشيخ في هذه الفترة بتلحين وغناء مقدمات المسلسلات الدرامية التلفزيونية، من أشهرها مقدمة مسلسل نيران ومسلسل سعدون.

0: خالد الشيخ هو أول من لحن قصيدة النثر لمحمود درويش بعد مرسيل خليفة، وأتبعها بقصائد وجوه لقاسم حداد وسميح القاسم وعلي الشرقاوي وغيرهم، لكنه كان قد أبحر في الاتجاه المعاكس، إذ استلهم من التراث الكثير من الموسيقى والألحان الفلكلورية التي طورها وحدثها بشطحاته الإبداعية، كما في فن الغناء الصنعاني اليمني والأندلسي بالمغرب وفن الصوت بالخليج، وهو الوحيد صاحب مدرسة التجريب في الموسيقى. المايسترو الدكتور زياد زيمان.
1: طبعاً الأستاذ الفنان القدير الأستاذ خالد الشيخ، يعني المعلم والقدوة اللي كلنا كموسيقيين بحرينيين أو خليجيين أو موسيقيين في الوطن العربي نفتخر في قامة مثل الأستاذ خالد الشيخ. شنو بقول؟ يعني غير أنه هو فنان غير مكرر أبداً، فنان نادر في ألحانه، في اختياراته، في جرأته في التلحين، في تلحين الكلمة، في اختيار المقام، في التنوع، في إضافة الآلات الأوركسترالية. يعني ومن الأشياء طبعاً اللي ميزت تجربته بشكل واضح إن الفنان خالد الشيخ من أوائل الفنانين في المنطقة اللي دخلوا روح الجاز والتلوينات الهارمونية الحديثة على الأغنية الخليجية، يعني وبالتالي استخدام يعني الآلات الغربية والأوركسترالية بشكل ذكي ومدروس داخل أعماله، يعني كانت خطوة جريئة مش أي فنان يتطرق لها، والنم على شيء أو دل على شيء يدل على يعني نباهة الفنان خالد الشيخ طبعا، وهو طفرة احنا نقول يعني في في في في الموسيقى في البحرين. وأنا اشتغلت مع الفنان خالد الشيخ في أكثر من حفل في البحرين وفي سلطنة عمان وفي مركز جابر بدولة الكويت، ولمست هالشيء وأنا أشتغل معاه في ألحانه، وإحنا يعني نشتغل على النوت الموسيقية، نشوف التفاصيل الإبداعية الجمالية الخيالية اللي كان يستخدمها الفنان خالد الشيخ أثناء تلحينه وأثناء يعني إشرافه على على على توزيع الموسيقي، وبالتالي حتى على مستوى الكلمة كان عنده وعي كبير في اختيار النصوص الشعرية، يعني استعان بشعراء كبار على مستوى الوطن العربي مثل الشاعر القدير طبعا نزار قباني في أغنية عيناكي، وغيرها من الأعمال يعني اللي قدم فيها نصوص

0: يعني شعرية عميقة عميقة في المعنى وراقية جدا. وأعتقد أن سر استمرار خالد الشيخ إلى هذا اليوم أنه كان يقدم فن يعيش وليس فن مرتبط بمرحلة وينتهي. لهذا الأعمال إلى الآن تعتبر مرجع وتجربة مهمة لأي موسيقي وأي فنان مهتم بالتجديد يعني الحقيقي والمحافظة على قيمة الفن نفسه، يعني سواء كان فن خليجي أو فن بحريني عفوا أو خليجي أو على نطاق الوطن العربي. مع أني أنا كرأي شخصي أشوف أنه هو فنان عالمي يعني وليس فقط في الوطن العربي. أتمنى كل التوفيق حق أستاذي طبعا الفنان القدير خالد الشيخ، وهذا الكلام يعني من القلب اللي حبيت أقوله. شكرا جزيلا.
1: وتتويجا وتقديرا لهذه المسيرة الفنية الرائدة للموسيقار خالد الشيخ، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من أهمها جائزة العمل الموسيقي من المجمع العربي الموسيقي، وهي جائزة تعد إضافة لتاريخه الفني المشرف والتي تعكس هذا العطاء الذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة الفنية. قدمنا لكم هذه الحلقة من سلسلة الموسيقيون العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبي أم. من أعداد وتقديم فاطمة محمد، إخراج زينب القحطاني.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. مستمعين الأعزاء، نسعد بمشاركتكم هذه الحلقة والاستماع لها، ولضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة التي تبث من أبها. معكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام مجدداً وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي. نرحب بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها جانب من الفنون والتراث والهوية وأيضاً هواية التصوير الجوي. نسعد أيضاً بالترحيب بضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور علي مرزوق أستاذ الآثار والفنون الإسلامية المشاركة بجامعة الملك خالد والمصورة الجوية وفاء الأسمري. حياكم الله معنا في الاستديو. بداية نرحب فيك دكتور علي.
1: شكرا لكم وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون ضيوف يعني خفيف الظل على هذا البرنامج.
0: جميل، تفضلي.
2: أهلا فيك أستاذة نورة، يا هلا فيك، تشرفت بالاستضافة اليوم وتشرف بكم.
0: طبعا بداية دكتور علي، الحديث عن الفنون وعن الآثار وعن الهوية التراثية في منطقة عسير وبشكل عام في المملكة العربية السعودية هو جزء وجانب مهم من سيرة وفنون أو الفنان التشكيلي أيضا الدكتور علي المرزوق.
1: الحقيقة نعم، هذه شيء أكيد بحكم التخصص وبحكم أيضا الممارسة الفعلية للفن التشكيلي بكافة يعني مجالاته، خاصة وأن كنت في يعني قبل يعني في السنوات الماضية كنت أرأس لقسم التربية الفنية، وبالتالي بحكم التخصص فمارسنا الفنون الخزف، فنون الزجاج، الخشب، يعني التصوير التشكيلي، الفن المفاهيمي، الطباعة الجرافيكية أو غيرها من أنواع الفنون، وبالتالي يعني انعكست هذه أيضا أو حاولنا نستفيد منها ونزاوج ما بين الأصالة والمعاصرة، أصالة الماضي بتراثه بهويته بهذا التراث الجميل الذي تتميز به منطقة عسير، وأصالة أو عصرانية الحاضر الذي نحاول من خلاله أن نوظف التقنية، نوظف الفكر المعاصر الحديث في هذه الأعمال الفنية التشكيلية لتظهر حقيقة للعالم يعني بأسره. لماذا؟ لأن الفن التشكيلي، وكما تعلمين سادتنا الفاضلة أنه الفن التشكيلي هو فن أو لغة عالمية، وبالتالي من خلال هذه اللغة نستطيع أن نوصل تراثنا، نستطيع أن نوصل هويتنا إلى العالم بهذه الرسالة وبهذه اللغة العالمية.
0: جميل دكتور علي، اليوم الدكتور الباحث، دكتور الفنان، ابن البيئة اللي يعني شاهدت عينه هذا التراث الثري في منطقة عسير بفنونه بألوانه، بالقط اللي دخل منظمة اليونسكو كفن من الفنون الغير مادية، التراث اللامادي، كيف استطعت أن تخرج أو تخرج من هذه الفنون بدراسة خاصة فيك أو اتجاه خاص فيك؟
1: والله منطقة عسير غنية زي ما قلت لك، غنية بشكل كبير جدا، وتعرف انه هذه منطقة عسير اصلا حتى بالسابق اللي استحضرنا جداتنا وامهاتنا فهم يجملون كل ما تقع عليه اعينهم. لو رجعنا ايضا للوراء سنجد انه هناك لدينا كثير من المواقع الاثرية والتاريخية في منطقة عسير، كجرش في احد رفيدة، العبلة في بيشة، هضبة العروس هنا قريبا منا، في النماص، يعني كثير من المواقع المواقع الأثرية والتراثية أيضا، وهذا امتداد طبيعي لما نحن عليه الآن من تطور ومن رقي، وبالتالي حتى في رؤية المملكة 2030 كان هناك تركيز كبير جدا على هذا الموروث وعلى هذا التراث الحضاري الذي تنعم به المملكة العربية السعودية. الحقيقة من خلال دراساتي في البداية حتى في مرحلة الماجستير كانت من أوائل أو من أولى الدراسات اللي تناولت القط العسيري والزخارف على عمارة عسير التراثية منذ أكثر من ربع قرن تقريبا، وأصبحت الحمد لله مرجع لكثير من الرسائل العلمية اللي انتشرت الآن بشكل كبير، لا سيما كما ذكرتي سادة نورة أنه قبل فترة أو 2017 كما تعلمين ويعلم المستمعين الكرام اللي هو القط أصبح تراثا عالميا. فبالأمس كنت يعني أفتش في بعض الأبحاث العلمية اللي تناولت القط تحديدا، وجدت هناك عشرات الرسائل لا ليس في يعني في المملكة العربية السعودية وإنما حتى في على مستوى العالم الوطن العربي وأيضا على مستوى الشرق الأوسط. وهذا دليل على أنه هذا التراث حينما نحرص على أن يكون ضمن المنظمة يونسكو كغيره من الأشياء التي أصبحت تراثا عالميا يعني القهوة وكمثلا المدائن الصالح المجلس العربي ومدائن الصالح وما غيرها. فأصبح هذا هو التراث فعلا نحن نحرص عليه وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لي أنا ودراساتي وبحاثي أصبحت في هذا الإطار وفي هذا المجال من خلال أنه كيف إحنا يعني نبحث في هذا وفق رؤية معينة. إحنا في قسم التاريخ والآثار في جامعة الملك خالد حقيقة حاولت أن أدرس هذا الموروث. كان آخر الدراسات اللي قمت فيها كانت في مؤتمر علمي في جامعة باتنا في الجزائر وكانت عن استخدام التقنية في توثيق محتويات المتاحف الخاصة واخذت متحف بن عفيصان كنموذج أو كعينة ممثلة لمتاحف عسير ونحن في متحف عسير نحتل حتى المرتبة الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية في عدد المتاحف المرخصة بعد الرياض وهذا دليل على أنه أبناء المنطقة متعطشين لهذا التراث يهتمون به بشكل كبير جدا يحاولون أيضا أن يبرزوا يحاولوا أن يشاركوا في من خلال متاحفهم الخاصة وإن كنت يعني أسميها أنا شخصيا مجموعات خاصة لكن إن شاء الله مستقبلا ستصبح متاحف خاصة بإذن الله تعالى. إذن نحن أمام تراث يعني كثير من الباحثين يتعطش إلى أن يعني يأخذ منه ويحاول أن يدرسه بكامل دراسة. نحن لدينا المواقع الأثرية، لدينا المواقع الرسوم الصخرية، لدينا الوسوم التي على الجمال وعلى الحيوانات أكرمكم الله، وأيضا لدينا الكتابات القديمة كالثمودي كالمسند الجنوبي كالسبئي وما إلى ذلك. أنا حقيقة أسعد حتى لما أخذ يعني طلابي وأبدأ أروح إلى بعض المواقع كزيارات علمية لهذه المواقع حتى يقوموا بدراسة هذه الآثار سواء رسوم صخرية أو كتابات قديمة أو غيرها ويقومون بدراستها دراسة عملية وليست من واقع الأشياء النظرية. وهذا حقيقة يعني ولدينا حتى طلاب دوليين يعني تعرف جامعة الملك خالد فيها 100 جنسية تقريبا على مستوى العالم وبالتالي تعتبر من أكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية اللي تستقطب هذه الطلاب الدوليين. الأبحاث كثير حقيقة يعني كان آخرها كما ذكرت لك هذا البحث اللي سابق وأيضا هناك أبحاث مبثوثة في كثير من المجلات العلمية كالرسوم الصخرية مثلا على وكأيضا الزخارف وهذا اللي أنا اهتم فيه كثير حقيقة خاصة في السنوات الأخيرة. بحث نشرته أيضا في جامعة علمية في جامعة نورة كان عن الزخارف على الأبواب الخشبية التراثية المرتبطة أو في عمارة عسير التراثية.
0: جميل، كثير من التفاصيل هذه أكيد سأتطرق لها ولكن ننتقل إلى ضيفتنا المصورة الجوية وفي نفس السياق أنا حبيت أن يكون هذا نوعين من الفنون البصرية الجميلة موجودة معنا في نفس الحلقة الأستاذة أو المصورة الجوية وفاء الأسمري. وبداية مشوارك و تجربتك وتعرفك على هذا النوع من الفنون.
2: يا هلا فيك أستاذة نورا، يا هلا في إذاعة الرياض على هذا اللقاء. بالنسبة لي كبداية قبل يمكن في 2012 كانت بدايتي في المونتاج وكنت أعمل في المونتاج يعني تعلمت من اليوتيوب وكذا يعني ولكني أتقنت المونتاج وأصبح يعني وجدت ارتباط بيني وبين المونتاج كهوية وجدت أنه شيء يمثلني ولكن جلست مع فترة كذا ثم توقفت توجهت أني أكمل دراستي وطور نفسي وكذا وكملت البكالوريوس إدارة أعمال الحمد لله أخذت امتياز مع مرتبة الشرف الأولى درست حاولت أطور مني أنا فدرست في الكويت ودرست في مصر في نفس الوقت الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية في الكويت وكمان الطب التصنيفي في مصر وأثرت كثير في صناعة شخصية وفاء يعني غيرت سوت تغيير جذري لشخصية وفاء ونظرة وفاء للحياة هذه فادتني كثير. بعدها أنا بديت يعني أميل للتصوير لأن هذا الشيء جزء مني يعني فوجدت التصوير الدرون كفرصة أنه كل الموجودين على الساحة تقريبا ذكور رجال، فما في المرأة ما في لها مشاركات في هذا المجال، وأنا أميل لهذا الشيء.
0: البحث عن فرص التمكين الجديدة.
2: بالضبط. فأنا قدمت على دورة معتمدة، كانت أول دورة تقام في الجنوب ومعتمدة لتصوير الدرون، تدريب الدرون رجال ونساء، والحمد لله اجتزتها وعلى طول اشتريت الطائرة وكملت الإجراءات الرسمية والحمد لله. يعني أنا ما أخذت وقت كثير لأن التصوير أصلا فكرة التصوير هي واحدة نفسها. يعني
0: وفاء، هل أنت من النوع اللي تضع خطة إخراجية معينة لمكان في خيالها وتأخذ الدرون وتنطلق، أو أنه إذا كنت ماشي فجأة كذا لفت انتباهك شيء ورحتي، أو أنت تصنعين تجربة كاملة من خلال الدرون؟
2: شوفي، هي أحيانا تكون هو المونتاج وشو فكرته، فكرته أنك تكون قصة
0: جميل
2: توصل شعور للمشاهد أو توصل فكرة. أحيانا يكون المشهد صامت ما في كلام ما في تعبير، لكن المشهد وتفاصيل المشهد توصل لك قصة. فأنا عندي اثنين، أحيانا نمر في مواقف تكون جميلة يعني تحتاج تصوير وتحتاج التقاط، لأن أحيانا اللقطات يعني في لحظة معينة يعني ممكن بعد 5 دقائق تروح اللقطة، يعني زي السحب والشمس وذا، أحيانا تكون في لقطة معينة في فترة معينة لازم تلتقطينها. ولكن في بعض المقاطع لا، في إخراج كامل للمشهد أنه يظهر بصورة يوصل رسالة للمشاهد.
0: جميل. اليوم اللي بتحدث عن وفاء الأسمري بالأسمر، هذه الطبيعة الجميلة الجميلة جدا، يعني هذا المسار المتجه من أبها إلى بالأسمر إلى بالأحمر، الغني بالخضرة بالطبيعة، كيف استطاعت وفاء أن يعني تصنع منه مثلا لوحة تصويرية معينة؟ هل كان فعلا سبب على تأثير عينها ورسالتها الضوئية؟
2: أنا أجد أن أولا عسير غنية بالتنوع الجغرافي والبيئي، فأنت لما تروحين أي مكان تلقين شيء مختلف. يعني أنا رحت قبل فترة سرات عبيدة، تفاجأت لأول مرة أنا أروح لها، تفاجأت بطبيعة الأرض، جمال بس من نوع آخر مختلف تماما عن السودة. السودة لها طابع، القرعة لها طابع، بالأسمر لها طابع. فالطبيعة أصلا تفرض نفسها، جمال الطبيعة أنت فقط كمصور لك اختيار الزوايا ولمساتك في المونتاج. المونتاج طبعا ما يحتاج، تصوير الدرون بالذات يختلف عن التصوير الأرضي، أنه ما يحتاج كثرة انتقالات وكثرة فلاتر، لا أنت فقط اختار الزاوية الصح والوقت المناسب. جميل. بالتوقيت المناسب.
0: جميلة. طبعا مزيد من التفاصيل وفي هذا الفنون الممتعة في مقاديرتي، ولكن بعد الفاصل. عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقاديرتي من أبها، ولازلنا مع ضيوفنا الدكتور علي المرزوق والمصورة الجوية الأستاذة وفاء الأسمري. نعود لك أستاذ دكتور علي، والحديث أيضا عن الآثار والتراث والهوية، وذكرت قبل شوية في سياق الحديث أنه منطقة عسير تعتبر المنطقة المرتبة الثانية بعد الرياض في عدد المتاحف أو المجموعات كما سميتها، ولكن بعد الهوى إن شاء الله وبعد نتناقش في هذه النقطة. ما هي الرسائل اللي ترى أنه ترسلها للمجتمع من خلال هذه المتاحف، من خلال المواقع المتنوعة، الرسوم الموجودة في منطقة عسير اللي تميزت فيها؟
1: الحقيقة هي رسائل لأصحاب المجموعات الخاصة أو خلنا نقول المتاحف، هم حقيقة على قدر كبير جدا من الحب لهذه المجموعات اللي قاعد يجمعونها، وهم يحتاجون فقط إلى في ظني إلى دورات تدريبية تثقيفية حتى يستطيعوا أن يديروا مثل هذه المجموعات الخاصة، مثل هذه المتاحف، لأن حقيقة طريقة العرض تحتاج إلى إعادة نظر، طريقة التعريف بكل قطعة تراثية تحتاج. كثير من المتاحف الخاصة للأسف يهتمون بالكم قبل كيف، أنه أنا بعرض لي مثلا
0: أجمع قطع
1: أي 20 دلة يكفي وحدة يعني مثلا قطع
0: كنموذج
1: أي كنموذج يكفي. وبعدين لما نعرف أنا بهذه القطعة بالكرت حين طبعا بحكم التخصص لدينا طريقة معينة في حال التوثيق وكذا فيعني وزارة الثقافة وهيئة المتاحف مشكورة أعطت تراخيص وإن كنتم يعني أفضل أن يعاد النظر في هذه التراخيص مرة أخرى بحيث أنه يكون قبل أن أعطي هذه التراخيص لهذه المواقع لابد أن يعني تخضع لشروط معينة لابد أن يعطى أصحابها دورات معينة. الحقيقة أنا لي كثير من الأصدقاء في المجموعات الخاصة ولديهم هموم ولديهم تطلعات ويتمنون

0: أشياء كثيرة وعليهم ضغوط. خلنا نقول أتمنى الآن من هذا المنبر أنه تخفف عليهم هذه الضغوط. هم يقوم بدور كبير جدا, كبير دور كبير في حفظ الهوية, في حفظ الموروث, في حفظ تراث الأجداد, وبالتالي يحتاجون إلى دعم أكثر من يحتاجون إلى بعض الضغوط التي تمارس عليهم حاليا.
1: جميل دكتور,
0: يعني من خلال
1: في نقطة بس إذا سمح لي,
0: تصاريح وغيره,
1: في نقطة مهمة جدا وهي ذكرتها أنت في سياق حديثك, وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها اللي تعمل بشكل كبير, وأيضا الجامعات وحرصها على التوثيق التراث اللامادي مثل جامعة الأميرة نورة, مثل أيضا المعهد الملكي وورث. هذه الجهود الكبيرة اللي تبذلها القيادة من خلال هذه المؤسسات المتنوعة, جامعات, وزارة الثقافة, وكم البحث, ألا ترى أيضا أن هناك مسؤولية كبيرة في وخصوصا في التوثيق الشفهي للتراث اللامادي؟
0: كثير كثير التوثيق الشفهي فعلا نحتاج كبير, يعني بشكل كبير. أنا كان عندي لقاء قبل, كان عندنا ورشة مع دارة الملك عبد العزيز في حول هذا الموضوع, لأن هم الآن ينظرون أنه كيف نفعل أو نعيد الجنادرية مرة أخرى إلى أرض الواقع, وهذا يعني حقيقة أنا سعيد جدا أن تعود الجنادرية, وتعرفون الجنادرية كان لها إسهامات كبيرة في التعريف بالتراث بشكل عام, التراث المكعبي السعودية. فلا شك أنه إحنا يعني هذا الدور يعني مهم جدا. التراث الشفاهي يحتاج منا سواء ما يتعلق بالفنون الأدائية خلال القصائد الشعبية
1: والأمثال
0: وما إلى ذلك, نحتاج بشكل كبير جدا. نحتاج اولا استاذ نور, احنا نحتاج حقيقه الى الى الى فريق عملي, فريق عمل جيد بعيدا عن الشركات التي ربما تدخل في منافسات لكن ليس لها هذا يعني هذا الباك جراوند
1: كتخصص, ما هي نعم. هي عندها ماده تبغى تشتغل,
0: نعم. نحتاج الى متخصصين حقيقه ليقوموا بهذا الدور, ويعني نوثق لهذه, لا يمكن الان نبغى نستفيد مما هو موجود الان او متاح لدينا, كبار في السن, كبيرات في السن, يجب أن نقيم معهم يعني تسجيلات سواء صوتية أو مرئية, ومعنا حد يعني أيضا زميلة الرسالة وفاء الإعلامية, أيضا أن نوثق لهذه توثيق شفهي, توثيق أيضا بالفيديو, توثيق حتى لأنه بعد فترة لن يكونوا موجودين, حتى نحن لن نكون موجودين فترة فترة, فهؤلاء الجدات
1: ضع منها الكثير,
0: ضع كفاية ما ضاع. أحتاج حقيقة ونحتاج جميعا أنه على الأقل نمسك ما بقي الآن ونأخذ ما لديهم من بعض. والله حينما أجلس مع الوالدة وأمسي عليها بالخير وأخذ منها بعض المعلومات لدرجة أبعد, أنا وهي بس فقط لوحدنا. لماذا؟ لأنه قاعد أسجل وكذا, فمعلومات لم تكن لدي أنا في في في في الخلفية التاريخية اللي لدي وكذا. وبالتالي إحنا نحتاج كما أشرتي إلى فرق عمل, نحتاج إلى تعاون. إحنا في قسم التاريخ والآثار نرحب حقيقة بأي تعاون مع أي جهة كانت, تعاون علمي يوثق مثل هذه الأشياء. حتى حينما كنت في مركز البحوث أو أرأس مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في جامعة الملك خالد أو وحدة التراث العمراني, من خلال هذه أيضا حاولنا أن نوثق البعض, لكننا بحاجة إلى مزيد من التعاون والشراكات, كما هو دائما يشير إليه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال, يحاول أن يؤكد فينا أو يؤصل فينا نحن ونبتعد عن أنا. إذا لم نكن فريق واحد لتحقيق غاية معينة لن ننجح.
1: صحيح. الآن ننتقل إلى المصورة, أنا أعتبرك فنانة, هو جانب من الفنون المهم جدا, وأيضا الجانب الإعلامي والحس الإعلامي ودور المصور. اليوم إحنا في السوشيال ميديا وأنت من الأسماء الموجودة اللي تظهر مباشرة, موجود اسمك متداول من خلال المقاطع اللي تنشرينها في السوشيال ميديا, مقاطع منطقة عسير سياحية ثقافية, ولكن المخرج يقول نطلع فاصل ونرجع نسمع الإجابة. أبدأ في كورة تانية.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي، ولازلنا مع ضيوفنا الكرام الدكتور علي مرزوق والمصورة والإعلامية وفاء الأسمري. وكان سؤال من الهواء اللي نظرتك أنت الإعلامية، نظرتك الضوئية وأهمية هذا العمل اللي تقدمينه سياحيا ثقافيا تراثيا.
1: زي ما احنا نعرف ان عسير مليئة بالتراث ومليئة بالتنوع الثقافي الموجود والحراك الثقافي، وفيه برامج توضع ويشتغل فيها يتجهز سواء في السياحة او في على مستوى الثقافة على مستوى
0: التراث والمباني الهوية العمرانية.
1: فهذا كل من يبرزه المصور، التصوير
0: توثيق.
1: يعني أيوة توثيقا، أنا أشوف التصوير نقطة أساسية لإنجاح أي عمل. يعني العمل يدفن إذا لم يظهر على السطح، فالتصوير أنا أشوف أن التصوير أساسي، عنصر أساسي لنقل الثقافة وهوية عسير أو الأعمال المتاحة اللي تشتغل عليها سواء هيئة السياحة أو المواطنين. هذه كلها تبرز عن طريق التوثيق اللي هو عن طريق التصوير.
0: وفاء، بين الأرض والسماء، ما هو شعورك وأنت تنقلين هذا الدرون وتطيرين تحلقين في أجواء منطقة عسير الماتعة؟
1: أنا من الأول قبل الدرون أنا دائما أحب أتأمل السحب والشمس، هذا أكثر شيء يعني منظر يجذبني، وكنت يعني أستمتع بالنظر لها. لكن للأمانة أنا بعد الدرون أحيانا والله العظيم أحس أن روحي كذا بتطلع من المنظر كأني أنا اللي محلقة، منظر يعني صعب وصفه بصراحة. فالزوايا اللي تلتقطها الدرون مختلفة تماما عن التصوير في الأرضي، يعني بالذات في يعني تصوير لطبيعة مكان شام يعني كبير، تعطيك مساحة. يعني أحيانا أنا أصور، مرة صورت الدوار حق المنسك يسألوني يقول هذا وين
0: يعني الزاوية.
1: أيوه هذا هو اختيار الزاوية كمان. فالدرون يعني تظهر لك المناظر بشكل يعني متعة.
0: بين التمكين والواقع، هل وجدتي فرص تمكين حقيقية على أرض الواقع كمصور جوي؟
1: والله ما شاء الله تبارك الله، يعني بصراحة المرأة الآن أصبحت يعني المجال مفتوح لها، حقوقها القانونية والمجتمعية كلها متاحة. الآن دور المرأة فقط، المرأة أنها هي اللي تجتهد على نفسها.
0: جميل.
1: بالضبط. يعني أنا حتى لما ظهرت ما

0: زوجي، بناتي، أهلي، المجتمع الإعلامي، الكل يدعم والله. جميل. فالحمد لله، يعني حتى صعوبات ما واجهت. فهنا دور المرأة نفسها أنها تثبت وجودها بما يتناسب معها وميولها.
1: جميل. دكتور علي، وخلين أكيد لازم ترد.
2: لا بالعكس، أنا أولاً أعتقد والله أعلم أن كثير من زميلاتها في على مستوى المملكة العربية السعودية يغبطونها على أنها في عسير. لماذا؟ لأنه إحنا ويمكن قالتها في البداية، إحنا ننعم في بيئة جغرافية، تنوع جغرافي جميل جدا. عندنا السهول في تهامة، ثم ننتقل إلى الأصدار، صدر كل شيء هو الوسط، ثم ننتقل إلى الجبال أو مرتفعات الصراع، ثم إلى الهضاب الداخلية. هذا الأربعة الأنماط الجغرافية لها أيضا أربعة أنماط معمارية كما تعلمين.
1: أي هذا سؤال مهم كنت هذا يميزنا ترى. صار عمارة في منطقة عسير عامل جذب ترى
2: جدا
1: لمن يزور منطقة عسير.
2: بتكلم فيها إذا سمحتي لي، لكن بس عشان أتقاطع مع الأستاذة وفاء، إحنا في الآثار دائما يسمونها يعني علم اللي يستفيد، خلنا نقول ما نقول متطفل، لكن يستفيد على من كل العلوم. من ضمنها حتى الدرون، احنا نستفيد من الدرون حتى بالتصوير الجوي لبعض المواقع الاثريه حتى، وربما ان شاء الله يوم من الايام نستفيد منها في بخبرتها في هذا المجال. الواقع المعزل الاي ار او الواقع الافتراضي الفي ار، كل هذه الامور احنا نحتاجها كثير في التراث، وفي التراث سواء التراث الحضاري بصفه عامه اللي يجمعها كلها، أو في التنقيبات الأثرية وما إلى ذلك. بالنسبة للعمارة رجعنا لها أستاذة نورة، إحنا في منطقة عسير أيضا يعني مغبوطين على هذا التنوع. إحنا إذا كان في حرارة يعني أجواء حارة في الصراع ننزل إلى تحت، إذا كان العكس فيطلعون. فإحنا أجواءنا جدا جميلة ورائعة، ولذلك أصبح هناك توجه إلى أن تكون عسير هي وشاء عالمية سياحية على مدار العام. إذا تكلمنا عن أنماط العمارة التقليدية في منطقة عسير، فهي مرتبطة بالبيئة الجغرافية. صح. فحنبدأ مثلا في تهامة، وأيضا التنوع المعماري، أنماط العمارة الأربعة حسب التنوع أيضا المناخي والتنوع الجغرافي، يتبعها أيضا تنوع زخرفي في هذا المجال. ما نشاهده من زخارف في العشش لا يمكن أن، أو في المباني النباتية في تهامة لا يمكن أن نجد له ما يمثله مثلا في الأصدار، خلينا نقول مثلا رجال ألمع كعينة مثلا ممثلة، أو في الصرا سواء بلا شهران أو قحطان أو ما إلى ذلك، أو رجال الحجر، أو إذا ذهبنا في الهضاب الداخلية في الأجزاء البدوية، وما يرتبط بها من المباني خلينا نقول، أو البيوتات، بيوت الشعر مثلا والسدو وما إلى ذلك. هذا التنوع جميل جدا، ويجب أن نحافظ عليه حقيقة، ونحافظ على خصوصيته. وبالتالي هناك ما يسمى بالكود العمراني، هناك أيضا أنه نمط معين لابد أن يتحقق فيه مثل هذه المباني التراثية التي تنعم بها منطقة عسير. لدينا 4000 قرية تراثية، لا أقول مبنى، وإنما أقول 4000 قرية. لو قلنا في كل قرية 4 ولو 10 مثلا، ولا يمكن ده أكثر من كذا، لكن 10 في 4000
1: يعني 40 ما شاء الله اكثر
2: من 40 الف تقريبا. فالعدد عدد كبير جدا، نحتاج فقط الى توعيه
1: بقيمه
2: هذا الموروث لا شك. نحتاج الى توعيه لاهالي هذه القرى التراثيه، حتى يعني في بعض القرى التراثيه يمكن بعد نكد عشان يوافقون انه تكون ضمن التطوير والتاهيل وكذا. انا اشرف بان اكون رئيس فريق تطوير قريه المسكي من جهه جامعه الملك خالد، ونعمل عليها، وإن شاء الله أنه في قابل أيام ستكون وجهة سياحية أيضا متميزة كما هي بقية القرى.
1: طبعا احنا وصلنا الآن لنهاية هذه الحلقة، ويبقى لكم دقيقة دكتور علي ودقيقة وفاء الأسمري.
2: تسمحي لي استاذ؟
0: تفضل.
2: الدقيقه اللي انا بتكلم فيها يمكن سؤالك اللي قلتيه، انه كيف احقق الاصاله والمعاصره في اعمالي الفنيه التشكيليه، وهذا مهم جدا، ولعلها رساله الى الفنانين في في في في اللي يسمعونا الان، خاصه في منطقه عسير. لدينا ان شاء الله في الجمعيه السعوديه للفنون التشكيليه ورش صيفنا فن، حتكون مفعله ان شاء الله في خلال هذا الصيف في عسير باذن الله. لدينا معارض، لدينا ورش ومحاضرات وما الى ذلك. بالنسبه لي أعمالي أنا، فأعمالي حقيقة تتحول إلى العناصر التراثية هذه اللي أنا أستلهمها في أعمالي التراثية، حقيقة تتحول من نصوص بصرية مفتوحة تتجاوز التوثيق المباشر، لتطرح أسئلة حول الهوية، الذاكرة، الانتماء.

0: استمر الأثر الثقافي في الحاضر لا أسعى حقيقة إلى إعادة إنتاج التراث كما هو، بل إلى بناء حوار الماضي والراهن، بحيث يصبح العمل الفني مساحة يلتقي فيها التاريخ بالفكر المعاصر، ويقرأ المتلقي التراث من منظور جديد يربط بين الأصالة والحداثة. وأقدم شكري مرة أخرى لكم على هذا اللقاء المتميز.
1: جميل. رسالتي لكل من يعمل أو يمتلك حرفة في يده، سواء تصوير أو كتابة أو أي مهنة، هو حرفة أقدر أقول هواية، لابد أن يترك بصمة، لأن لكل إنسان زي ما للأصبع لليد بصمة وللعين بصمة فللروح بصمة. فكل ما اتصل الإنسان بالعمل الذي قدمه ويكون له رسالة وهدف وغاية، كل ما كان أنبل وأفضل.
2: جميل،
1: شكرا لكم.
2: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى هذه نهاية هذه الحلقة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. شكرا لكم مستمعين الكرام، كنت أنا معكم الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج كل التحية لكم من مخرجنا زياد الشهري.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. أهم شيء لا تحس كذا أغنية عبد الحليم الهوا هوايا.
1: أيوة ما أسمع عبد الحليم بس يلا. أهلا وسهلا ومرحبا مساء الخير عليكم، أكيد من خلال استديوهات الدمام نلتقيكم اليوم وكل جمعة وسبت وبقية أيام أسبوع من الرياض في برنامج هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. أنا معكم سعود العقيلي اليوم، وأرافق سيدة الإذاعة الأستاذة عرفات الماجد.
0: سعود اليوم وانت تتكلم أنا حسيتك قاعد تسمع، كان الأستاذ موقفك كذا وقاعد يقول لك يلا سمع يا سعود، وحسيتها كذا. أعزائي في برنامج هوا بلادي نأخذكم جولات داخلية لدعم السياحة الداخلية الغنية بالأفكار المختلفة اللي ممكن من خلالها تكتشفون مواقع داخل المملكة تجذبكم وتلفت انتباهكم للسفر لها، لأنه بصراحة التنوع اللي عندنا في السعودية حيل كبير.
1: بنسافر كثير اليوم طبعا كالعادة، ومن سفراتنا حاطين رجل على رجل،
0: حسيت قاعدين كنا بطيارة مو
1: ما في خليل شو اسمه
0: خلف الكنترول الكابتان
1: ضيافة
0: ولا الكابتان مضيف
1: كابتن
0: لا الكابتان خلاص ما يصير
1: اي ما نقدر عليه. نبغى نذكر بس المستمعين، وقبل ما نقول سؤالنا لليوم، أكيد الكل من يسمعنا من حول المملكة تقدرون تشاركونا ندردش سوا ونجاوب على سؤال حلقتنا لليوم. فاللي حاب أو حابة تشاركنا أكيد متشوقين نسمع أصواتكم، من الشرقية، من الرياض، من الغربية، من الجنوب، من كل مكان، وين ما كنت شاركنا من البيت أو برا البيت. على الأرقام 0138 11 799 1. كشخت الرقم مش رايك؟
0: حسيت يعني مسوية انك رقم عظيم يعني.
1: أو تقدرون شاركونا على 0138 11 799 2.
0: وسؤالنا يقول أعزائي، شنو أكثر شيء أنت حريص تسويه أول ما توصل الديرة اللي أنت سافرت لها؟ شنو أول أكشن تسوي؟
1: أول أكشن تسوي عرفات يا جماعة هي تروح للفندق تقول لهم أعطوني كتالوج المتاحف اللي عندكم.
0: بيحتاج، أنا ما رحت البلد إلا وأنا بجهزتها. بس يعني بعض الأحيان يصادف يا سعود توصل يعني هذه من الأشياء المزعجة جدا.

0: طبعا انك توصل بعد رحلة وتوصل الصبح. طيب الدخول متى؟ الدخولية الساعة 3. تتوهق بعمرك وين تروح؟
1: الفرة
0: هذه اللي يعني انك واصل الصبح، يا انك تطلب early check-in.
1: لا مو من الاتيكيت
0: يعني، لا في النظام بفلوس يعني بلاش هو، بس انه يعني هذا حل. وبعض الاحيان ترى في فنادق ما ترضى،
1: صحيح، خاصه اذا كان زحمه يعني.
0: اوكي، او سوون زي اللي انا اللي اسويه،
1: انزل
0: الشنط. إيه؟ نزل الشنط اوكي، واعمل التشيك ان، خلاص انا موجوده يا جماعه، على اساس اول ما تجهز الغرفه يعطوني خبر، واطلع اخذ فره على المنطقه اللي حول الفندق. ابي اشوف انا وين يعني، انا شفت الفندق على بوكينج مثلا او على جاذرينج او اير بي اند بي او شيء ايا كان، فانا ابي اشوف المنطقه اللي حوله، حول سوق، حول سوبر ماركت، حول مثلا مطعم، حول محطه باصات مثلا او مترو او ايا كان. هذه النقاط بالنسبه لي مهمه اول يوم عشان استكشف شلون اطلع بعدين بعد ما ارتاح وريلاكس وكذي، وين اروح وشلون اروح.

0: تكلفة إيه فرق التكلفة عالي جدا. يعني تخيل أنك مثلا في دولة أوروبية مثلا أوكي وبتركب تاكسي كم التكلفة، أو تستأجر سيارة كم التكلفة، تسعيرة البنزين عندهم ترى إحنا في نعمة لازم نشكر رب العالمين عليها.
1: بس أنا أركب قطار عشان أروح منطقة ألقى نفسي واصل ديرة ثانية،
0: لا أنا أكون يعني ما رحت المكان اللي أنا يعني طالع من هذه النقطة يعني مثلا طالع من سين بروح صاد مثلا، أكون سائلة الموظف اللي على الكاونتر مسوية تحقيق أي طيب أنا بطلع من هنا عند أي محطة أنزل شنو اللاين وش لونه،
1: وإذا كانت لغتهم غير طيب شنو
0: لا
1: يعني متعددة اللغات أنت ولا
0: لا إنجليزي، الإنجليزي فك أزمة ترى، والحين شات جي بي تي ترى ما قصر فيعني ما يعني مقصر معك صوتي. مقصر معك شات جي بي تي
1: لا خاصة شات صوتي الحين
0: شفت شلون، ففي حلول فأطلع أكون طبعا عن طريق المترو الأندر جراوند النقل الباصات التكلفة تفرق جدا وأنا أنصح فيها.
1: أنت لما تركبين القطار على أساس تروحين من وين؟
0: من سين إلى صاد.
1: من سين إلى صاد. أنا أروح ضاء.
0: هذه مشكلتك صراحة. نرجع نكرر السؤال، شنو أول شيء أنت حريص تسويه أول ما توصل البلد اللي أنت سافرت لها؟ شنو العادة اللي أنت متعودها؟ يعني في ناس يحبون مثلاً أول ما يوصل يقط نفسه على السرير وينام، في ناس لا تقول لك لا أنا بروح بستكشف أنا توني واصل خليني أحللها إيه فأنا بطلع وبكشت وبشوف وصبح ليل ما يهمني بطلع. في ناس يعني كل واحد ومودة، فأنت شنو مودك؟
1: أنا؟ ولا المستمع؟
0: لا لا المستمع أكيد بس الحين أنت.
1: لا أنا من النوع اللي حلل السفرة صراحة يعني النوم عندي خلاص هي ساعتين ثلاث ساعات كفاية باقي الوقت.
0: أنا أسفة جدا أنا لازم أنام صح.
1: مو رأيت متاحف طبيعي عشان تركزين على المتحف وهذا.
0: حسيت إني تهزأت.
1: لا بس فعلا والله يعني أنا يعني كلها عشر أيام فأحللها صح يعني خلاص أقوم الصباح أفطر فطور الفندق دائما أحرص أن أحجز الفندق بالفطور.
0: أنا مستحيل أحجز فطور الفندق.
1: غلطانة. فأحجز الفندق بالفطور أفطر وبعدها يعني على طول أطلق نفسي وأطلق العنان لذاتي والوعد إن شاء الله آخر الليل.
0: يعني أحجز فطور الفندق أنا يلا نمت الحين أصحى بس عشان أكل لقمتين، والله ما صحيت وقت اللي أصحى
1: مو أنا صاحي بطلع.
0: لا أنا يعني أصحى
1: أنت تصحين العصر غير.
0: لا أصحى الساعة 10 قيدة قفل قيدة قفل فأسفة ما راح أضغط نفسي عشان لقمتين أكلهم برا.
1: صح طبعا مو كل يوم يعني حتى لو حاجز بالفطور يعني مو كل يوم بقعد افطر في الفندق.
0: حرام ليش حاجز اجل
1: لا بس
0: فلوسك.
1: يومين كذا ابي اجرب الفطور برا خاصه المطاعم اللي تشوفين اهل الديره
0: على حلو انك انت تروح الاسواق المحليه وتذوق من المطاعم
1: الله
0: المحليه
1: الله
0: صراحه
1: الله.
0: نرجع نأكد عليكم على سؤالنا لليوم، شنو أول شيء تسويه؟
1: مو أنت أكدتي على السؤال ولا قلتي الرقم؟
0: زين مو أنت قلته يا أبو 99 و11 شنو أول شيء تسويه أول ما توصل البلد اللي أنت رايحة؟ أبو أرقام يلا قول.
1: أي أقول الرقم؟
0: أي
1: طيب صم ولا قراءة؟
0: لا لا لا صم.
1: طيب 0-13-811-799-1 أو تقدرين تشاركينا على 0-13-811-799. وشنو أحلى من أنك تبدأ الحلقة بدندنة خفيفة من ذوق خليل عاد. أنت وش طارتك يا خليل؟ روح

0: ورجعنا لكم ثاني مرة أعزائي، وإحنا بنسولف سعود كان يقول إنه حريص إنه يحجز فطور، يعني بي أند بي فطور
1: وبيد
0: بيد أند بريكفاست، حريص الرجال على هالشغلة. لكن هنا سؤال يطرح نفسه يا سعود، هل أنت تطبق إتيكيت مطعم الفندق؟ يعني لما تروح مثلا أوبن بوفيه داخل الفندق هل تتبع القواعد؟
1: صحيح، يعني مثلا من الإتيكيت في المطاعم أني أخذ أكثر من حاجتي والباقي أخليه على الطاولة وأمشي
0: مثلا. إحنا طبعا كل هالسوالف هذا يعني فيها حاجة كبير، وصارت مواقف الناس وايد بناء على هالموضوع. احنا بنسولف عن هذا الموضوع واتيكيت المطعم بالفنادق عموما مع ضيفنا الدائم الخبير والمستشار في الاتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي الاستاذ تركي آل صالح اليامي. اهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير عليك، حياك الله.
2: مساء النور، اهلا وسهلا، حياكم الله واهلا وسهلا بكم والمستمعين، وسعدنا بكم وبسمع صوتكم.
1: يا وش رايك فيني بس؟ وش رايك في طريقتي؟
2: والله ونعم. والاخت الفاضله ونعم، الله يحفظك.
0: الله يسعدك. لا وهو قاعد يقول لك انه يعبي الصحن وبعدين يترك على الطاوله ويمشي، هذا قصده.
1: اتركه مليان.
2: انا شفته مره مسوي كذا.
1: لا تعوذ من ابليس ترى. ما صارت.
2: لا اكيد، الله يحفظك ان شاء الله.
0: طيب هل لما
2: الرقي عندكم ما شاء الله؟
0: الله يحفظك يا
1: رب. الله يحفظك.
0: فاستاذ تركي، يعني هل من الاتيكيت انه يعني وقت اللي ناكل نترك الصحن على الطاولة، ولا ضروري ان احنا نراجعه للطاولة اللي

0: تؤخذ منها الصحون أو توضع فيها الصحون اللي خلاص استخدمت؟
1: طبعا بالنسبة لهذا الأمر عند الإنسان لما ينتهي من الطعام طبعا فيه على نفس الشوكة والسكين في بعض الحركات نستخدمها احنا في إتيكيت الطعام. هذه يعني لها دلالة واضحة،
0: علامات معينة. اي
1: سم
0: في لها دلالات معينة وعلامات معينة.
1: نعم لها دلالات معينة تعني مثلا ان انا انتهيت من الطعام، فمباشرة النادل يأتي ويشيل الصحن. في كذلك الدلالة على أنا ممكن يكون الأكل ما عجبني في طريقة معينة، لوضع السكين والشوكة تعطي هذا الأمر. ففي دلالات طبعا إذا ما كانت هذه متوفرة فهو طبعا أول ما ينتهي الإنسان أو الشخص من الأكل مباشرة يعني يلتفت إلى النادل ويعطيه إشارة من غير ما صوت عالي أو ينادي.
2: صديق
0: أي صديق محمد، صديق محمد هذه يعني أبي أفهمها أنا.
1: لا هذه ما هي صحيحة، لا صديق ولا، فهي إشارة معينة بسيطة. لأن طبعا زي ما تعلمون المطعم أساسا مطعم الفندق أو أي مطعم هو ليس مكانا، ترى دائما حنا نحدد الأمور بما فيها، لا المطعم ليس مكان تتناول الطعام فيه. المطعم هو عبارة عن مساحة كبيرة مشتركة يختبرون فيها ثقافة الإنسان وثقافة الشخص واحترامه للأطراف اللي معه، في أطراف حاضرين وفي النادل النوادل أو المضيفين وفيها ناس كثير وفي ثقافات. فهي مش العملية أن هذا مطعم بس آكل وامشي، لا هي أعمق الفكرة حقت هذا الأمر.
2: صحيح.
1: فمهم جدا أن الإنسان إذا استطاع أن يتعلم العلامات هذه اللي على بالشوكة والسكين والله خير وبركة، ما استطاع فهي بسهولة جدا انه يعني اشارة بدون ما يتكلم يعني يأتي النازل ويشيل الصحن من امامه.
0: بالنسبة لسياسة اختيار الطعام وكميته،
1: هذه طال عمرك مهم جدا نركز عليها اللي هو هدر الطعام. طبعا الإنسان لابد إنه في المطعم أو في الفندق أو في أي مكان لابد إنه ما يأخذ أكثر من حاجته. طبعا البوفيه أساسا في ثلاث أشياء رئيسية اللي هي طبعا فيها المقبلات وفيها الطبق الرئيسي وفيها كذلك اللي هي الحلويات.
2: نعم.
1: أو التحلية.
2: نعم.
1: فمهم جدا لك أنت لما تبدأ بالطبق، يعني في بعض الناس يأخذ كل هذه الثلاثة في رحلة واحدة.
2: نعم.
1: وبحكم أنه يعني يريد أنه ما يقوم كذا مرة ويفتح، طبعا هذا غير مقبول إطلاقا. النقطة الثانية أنت لما تأخذ من بديت في المقبلات بأنواعها سواء كان خضراء أو السمبوسة وما شبه ذلك، مهم جدا لك تأخذ ما تحتاجه، يجب عليك تأخذ ما تحتاجه. طبعا في نقطة مهمة جدا، ترى في بعض ثقافات الاتيكيت المطعم يعني هو مهم بأنك تأتي، في فكر عند بعض الدول أنك أنت تأكل عشان تشبع، هو أنت حتشبع بإذن الله، بس هو المكان الجلسة الطاقة المكان هذا الأجواء الجميلة تشوف ناس مختلفين، هذه نوع من أنواع التغذية البصرية الإنسان يحب أنه يحصل عليها. فهي ليس الفكرة أنك أنت كل وطلع أنت شبعان، ما حد يعارض هذا الأمر، ولكن ما تحتاجه.
0: في ناس يقول لك أنا لازم أحلل المبلغ، أنا دافع
2: ما يبغى يفوت شيء.
1: تحليل المبلغ هذه الفكرة، أنه يحلل المبلغ، وإذا كان سعر الشخص الواحد يعني مرتفع فيقول بحلل هذا المبلغ. أنت ما حللت هذا المبلغ، أنت أذيت نفسك
0: ولعبت بالنعمة.
1: سم؟
0: ولعبت بالنعمة.
1: نعم وهدرت النعمة وهدرت الطعام، وبالتالي فأنت ما استفدت شيء، أنت ما حللت، أنت بالعكس أسأت نفسك وأسأت، ممكن يجيك تخمة من الأكل.
0: صح.
1: فهي الفكرة ليس أنك تأخذ من كل طبق، يعني كما تعلمون المقبلات يمكن فيها 10 أقل أو أكثر من نوع المقبلات، أو كذلك الطبق الرئيسي وكذلك الحلويات، ليس مستحيل أنك تأخذ من هذه 10 الأطباق من المقبلات حطها في صحن واحد. يعني هي أذواق، فيها فكرة، فيها شهوة الإنسان، فيها رغبة. فطبعا فكرة أني أنا أحلل قيمة هذا البوفيه هذه غير مقبولة إطلاقا وغير صحيحة. نرجو أن الناس يعني يأخذ ما يحتاجه ويستمتع بالأجواء داخل المطعم. ذكرت لك المطعم هو مساحة مشتركة، يعني الإنسان فيها صراحة الجو يكون رائع جدا، خاصة إذا كان مطعم فخم أو مطعم.
2: أنا أخوي تركي ما صراحة ما أحب أجواء البوفيه،

0: زي ما قلت انت يعني خلاص انت ما تبغى كل شوي تقوم، فبتجمع صحونك في وقت واحد واطباقك والاصناف اللي تبغاها، خلاص روح مطعم يقدم ست منيو وانت جالس، تجيك السلطه، تجيك الشوربه، بعدها تجيك الطبخ الرئيسي والحلا. فالست منيو يعني اعتقد راح يكفيك، وراح على قولتهم تنسف الصحون كامله، صح. ما تبقي منها شيء، وفي نفس الوقت انت مرتاح وقاعد في مكانك ومستمتع بالاجواء.
1: صحيح صحيح، هذه الفكره صحيحه. الإنسان طبعاً إذا حب هذا الفكرة فعلاً يروح عند المطاعم هذا التتمن، وهو جالس مبسوط وعايش بأحلى الأجواء، ويأتي الطعام إليه مباشرة. لكن إحنا نتكلم الآن عن البوفيه المفتوح.
0: نعم.
1: أو فهذا مهم جداً. هو طبعاً ليش سموه بوفيه مفتوح؟ لأن هو المفتوح لأنه يعني فيه أنواع كثيرة من الأطعمة ومفتوح للجميع، وكل واحد يأخذ ما لذ وطاب.
0: نعم.
1: فهذا نقطة حنتكلم عنها. وطبعا في أشياء كثيرة في الطعام، يعني مثلا بعض في البوفيه الانتظار، لازم واحد ينتظر دوره ما يزاحم الناس في أشياء كثيرة.
0: هنا هذا موضوع الالتزام بالدور.
1: نعم،
0: هذه مزعجة صراحة.
1: هذا جدا يعني مهم جدا. كذلك لما تدخل المطعم أو البوفيه مهم جدا أن حيكون في أحد في استقبالك، يعني إذا أنت حاجز أو ما أنت حاجز، والشخص اللي بيوجهك إلى الطاولة المناسبة. طبعا نتكلم عن المطاعم في الفنادق، لما يكون مطاعم فيه مناسبات زواجات وما يختلف. لكن نتكلم عن المطاعم الرئيسية، البوفيهات الرئيسية المفتوحة، فتحتاج الإنسان عندك حجز، أكيد عندك حجز للطاولة ورقم معين، تنتظر ما تروح تقعد في طاولة تشوفها أنت مناسبة لك، يعني هي مطلة على مكان أو على نافورة، أو طبعا قد تكون هذه محجوزة، فمنع الإحراج. هذه من الأشياء المهمة جدا. طبعا الحديث أثناء الجلوس في البوفيه مهم جدا، يكون صوت خفيف، ما يكون صوت عالي، ما يكون فيها الضحك العالي جدا، أنت حواليك ناس. من هذه النقاط مهمة جدا واحد يركز عليها. كذلك الجوالات، ترى كثير من الجوال في المطاعم هذه أو أي مكان في مجموعة، إذا يفضل يكون على الصامت، وهذا مهم جدا يعني بحيث ما يكون في نوع من الإزعاج. طبعا احنا نتكلم على إتيكيت الطعام أو إتيكيت البوفيه، وهذا من الأشياء الرئيسية. أننا
0: خلنا نرجع نقطة مهمة بس. أيوة. موضوع الدور، الالتزام بالدور خاصة في سيرة أو لاين البوفيه، بعضهم يدرعم في نص عشان يبغى ياخذ يعني نوع معين، ما يمشي مع اللاين نفسه.
1: طبعا زي ما تفضلت هو يدرعم، هذا طبعا غير صحيح. يعني هو لو واحد درعم عليه ترى يتضايق. احنا دائما انت انظر لنفسك، انت هذا التصرف لو صار معك او سويته انت هل تضايق؟ فاكيد الاخذ يضايق. احترام الدور والطابور هذا مهم جدا جدا، لان يعني احترام الطابور هو جزء من احترام الانسان. ترى احنا نركز نقطه احترام الطابور هو جزء من احترام الانسان، اولا انت والاخر. فأنت تعطي صورة على احترام ذاتك واحترام أنك تقدر هذا الأمر أو المكان اللي أنت فيه. فمهم جدا هذا الأمر ما يصير ولا يتكرر، لأنه مخالف لثقافة الاتيكيت والبروتوكول والأخلاق يعني في هذا الأمر.
2: هذه النقطة برضو دائما يحصل فيها أنه مثلا نقطة البدء بالبوفيه مثلا من نقطة ألف، زين، من يمين لليسار، فجأة من اللاوير على قولتهم نوير، الناس تبتدي لك من اليسار لليمين، صير الخطين متعاكسين شوي، فهذه بعد يبي لها حل. أنا أعتقد هذا خلل برضو من الفندق، لازم يحط نقطة بدء من هنا تبدأون.
1: هو طبعا موجود، لا شوفي هو موجود، هو مباشرة إذا كان طبعا يجب بداية البوفيه حسب المقبلات. طيب يفترض. إذا كان زي ما تفضلتي دخلنا على البوفيه، فهو في مسار دائما يكون المسار على اليمين، انت يعني تاخذ الاكل بيدك اليمين. هذا المسار الصحيح، بحيث تقف انت مواجه للطبق، ما تاخذه بشكل على الجنب، مواجه للطاوله او الطبق وتغرف منه مباشره. طبعا اذا في مسار ثاني لابد يكون الانسان يعني في شخص يوجه الناس، طبعا مباشره الناس تلقائيا يشوفون وين المزحوم، يروحون للخط أو اللاين اللي غير مزدحم.
2: صح.
1: فهي كأتيكيت الدخول طاولة الطعام يكون الطاولة على يمينك، وتبدأ في أخذ الطعام من المقبلات. طبعا يستحسن، هو الأفضل تأخذ المقبلات وتروح إلى طاولتك وتقعد تأخذ المقبلات وتأكلها بهدوء كذا، فتنتهي من المقبلات يأتي الشخص يأخذ الصحن، تروح تجيب الآن الطبق الرئيسي باستمتاع. طبعا في نقطة جدا في المقبلات أو في الطبق الرئيسي، أو لا تأخذ من كل الأنواع، هذه ترى مهمة جدا. يعني مثلا الطبق الرئيسي ما شاء الله يكون فيه أسماك، يكون فيه لحوم، يكون فيه دجاج، يكون فيه أنواع كثيرة من الأطباق. غير صحيح أنك تتذوق كل الأطباق، أنت خذ ما أنت تحب تشتهي أن تأكل. يعني في أنا أحب اللحم مثلا، أخذ من اللحم وجزء من الأشياء البسيطة، أما أخذ لحم وأخذ دجاج وأخذ سمك وأخذ جمبري وأخذ من كل الأصناف.
0: أي والله المعدة تشكي هنا.
1: أنا حيكون من عن المعدة تشكي، وفعلا هو زي ما قلت يعني هذا إسراف وهدر في الطعام. لأن هو زي ما يقولوا باللغة العين تشبع قبل ما يأكل الإنسان. أول ما يحط الصحن أمامه يتفاجأ ما شاء الله تبارك بالكمية الطعام هذه المتراكمة، فبس يتذوق.
2: لا ويحط رز،
1: هذا يصير هدر.
2: يحط رز ويحط مكرونة ويحط جنبها السلطة ويحط، يعني أنت قاعد مدري قاعد تشكل جبل.
1: فعلا في نهاية الأمر يصبح عند جبل كذا ذو قمة حادة للأسف. فيعني لا، هذا غير صحيح إطلاقا أنك أنت تأخذ من كل الأصناف، خذ ما تشتهي نفسك. وعادة ترى يا كرام يعني البوفيه هو وضع إكراما للضيوف، ليس هو الشبع النهائي، لا هو تقديرا مثلا الحفل أو المناسبة السعيدة هذه. فأنت خذ ما تحتاجه، لا تطلع جوعان، ما نبغى تطلع جوعان، بس اطلع صحيح. يعني شبعان على الأقل يعني بدرجة معينة.
0: نعم.
1: والحمد لله على هذا النعم.
0: والله يا أخوي تركي، إذا ما شفت السفرة على الأرض طال عمرك وصحن المفطح قدامك والكبة حواليك وحواليك، ها والدهن، ولا ما تشبع ولا يملأ عينك شيء.
1: لا هذا كلام وظيف علي، إذا ما فكيت كبك الثوب يعني.
0: الله الله الله الله،
1: شمرت يعني هنا تيل أمور جدا.
0: أي والله ما نبي البوفيه بعدها خلاص.
1: هذا هنا ينتفي البوفيه.
0: نعم.
1: زي ما تعرف في بعض الحفلات فيها الأشياء الرسمية، الأشياء هذا
0: المواطيه
1: زي ما نقول، ولكن إحنا نتكلم بصفة عامة على تكيت البوفيه المفتوح اللي نسميه إحنا. مهم جدا طبعا تشكر الناس، هذه من الأشياء المهمة جدا عند المضيفين أو العاملين. مع ابتسامة جميلة هذا قاعد يخدمك
2: يعني. نعم صحيح.
1: نوع من الابتسامة والتقدير والشكر على هذا الأمر. طبعا في السكاكين والأشواك والملاعق، كل صنف له شوكة وسكين وملعقة خاصة به يعني.
0: أنا أبي قبل ما نختم بس تشرح لنا موضوع السكاكين والشوكة هذا، إذا عجبني الأكل كيف أحطها، إذا ما عجبني ولا ما تنفع في البوفيه صح؟
1: لا تنفع في البوفيه، تنفع في المكان طبعا. هي يعني أساس يعني هو نشبع، إذا كان الصحن انتهيت وانت شبعت من الأكل تضع الشوكة والسكين بشكل بالعرض، يعني الشوكة بالسكين بالعرض والشوكة من الجهة الثانية، يعني كأنك قسمت الصحن إلى نصفين تماما. هذه علامة على أن أنت انتهيت الحمد لله من الطعام. تعال إذا حطيتها بشكل متقاطع هذه علامة كذلك يأخذونها بعض الناس على أن انتهى الطعام. أما إذا وضعتها بشكل مختلف أو شيء في علامات يعني الأكل ما عجبني، أو في 5-6 أنواع من الأشكال مهمة جدا أن الإنسان يتعلم عليها ويتدرب عليها في هذه النقطة، لأنها فعلا في المطاعم الرئيسية أو الكبيرة جدا مهم جدا أن الإنسان يتعلم هذه الأشكال في الطعام.
2: نعم الأستاذ تركي بن صالح اليامي، شكرا لك على هذه المعلومات عن إتيكيت مطعم الفنادق. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم واستودعناكم، والله ونلتقي على خير.
0: على خير إن شاء الله. الله يحفظك. هلا تروحين بوفيه؟
2: شوف أنا ما أفضل البوفيهات
0: بارد، يجي الأكل أصلا يعني ما أنت وصلين طاولة الأكل بارد ما ينوك.
2: هو يعتمد يعني في بوفيهات والله تتعنى لها صراحة.
0: أنا أروح بوفيه أحط تبولة ومشاوي وحمص، لو شنو حط لي من أطباق إلا عاد إذا في المفطح
2: لي بوفيه في مفطحات بعض الأحيان والله، يعني أقولك في بوفيهات تروح لها تتعنى عشان الأكل. بس شخصيا أفضل الداينينج.
0: ست منيو ولا
2: لا مش لا ست منيو، هو قاعد يفرض علي ايش اللي اكله، ما ابي ست منيو.
0: في اصناف متعدده
2: ست منيو منها. شوف لما يكون ست منيو معناته في قائمه محدده هو بيحطها لك. انا لا
0: في رمضان حلوه ترى، يعني لما اقارن برمضان مثلا كثير يروحون يفطرون
2: يصير، لا يصير واجد
0: ما افطر في رمضان بوفيه صراحه.
2: ما انا اقول لك الست منيو في رمضان
0: جوع واجد صافين
2: صراحه يصير اوفر عليك لانه فوق طاقتك حتى.
0: اي واحد
2: الست منيو
0: ليه باخذه معي انا بعد
2: لا انا ما اخذه، فانا عشان كذا
0: ما تاكلين بايت؟ والله لا لا لا.
2: طيب نرجع لسؤال حلقتنا اللي يقول شنو أول شيء أنت حريص تسويه أول ما توصل البلد اللي أنت مسافر لها؟ خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
0: ألو إبراهيم. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير ومساء الخير طاقم البرنامج معكم.
0: يا أهلا وسهلا.
3: الله يسلمك.
0: باسم ولا باسم؟ باسم. باسم ولا إبراهيم؟
3: لا لا إبراهيم معكم.
0: إبراهيم يعني خليل. أنا بتهاوش مع خليل. لحظة إبراهيم بروح أتهاوش وجهي.
2: لا أهدى.
0: إبراهيم كيف الحال؟
3: الله يخليك تسلم والله.
0: يطول عمرك. من وين تكلمني؟
3: من الرياض الله يعافيك.
0: أنا عم مكرم. يا هلا ومرحبا.
3: الله ينعم فيك.
0: طول عمرك. ها قول لنا وش جوابك على السؤال؟ وش أول شيء تحرص عليه في بداية الرحلة؟ أول ما توصل الديرة اللي أنت رايح.
3: أول ما وصل شوف العادة أول ما وصل ساعات يكون البحث عن سكن.
0: البحث المفروض إنك حاجز من بدري وخالص قبل ما تروح.
3: والله ساعات بعض الأحيان إذا حجزت قبل ما تروح.
0: إيه.
3: ممكن أنا أكلمك مثلا إذا كنت ما تعرف يعني تبغى مثلا السكن شقق ما تبغى من الفنادق.
2: حلو.
3: الفنادق ممكن أنك بتلقى على طول بتدق بتلقى لك فندق. لكن الشقق يعني ساعات يكون البحث عليها صعب يعني لازم تروح وتشوف لأن ما بكل اللي مثلا تشوفه أنت أو تقرأ لا تقف على بالنسبة لي إذا ما أنا أكلمك إذا ما حجزت الأول ما أبحث عنه اللي هو السكن هذا أهم شيء عندي.
0: أول ما توصل على طول تركب التاكسي ولا تستأجر سيارة وتقعد تدور على سكن
3: أو ممكن تكون سيارتي معي مو شرط أني أخذ تاكسي أو سكن.
0: إيه هذا إذا كان داخلي. حلو.
3: أيوة.
0: راح يومك كله وانت تدور على السكن كل ما دخل فندق قال لك فل فل فل.
3: لا إن شاء الله مو رايح وقتي.
0: طيب
2: في حال كنت حاجز يا إبراهيم هذا إذا ما كنت حاجز تدور. طيب إذا كنت حاجز ومخلص شو تسوي؟
3: استطلع المنطقه المكان اللي انا فيه المنطقه.
2: وش اللي تدور عاده يعني تبي تتاكد انه شنو فيها المنطقه
3: مثلا ادور عن مثلا لا لا لا لا ادور في الاماكن الاماكن العامه مثلا اللي معروف بهالمنطقه ذي عشان اروح لها ابحث مثلا اذهب مثلا الاسواق التجاريه عشان اعرفها خاصه في المنطقه اللي اول مره ازورها. لكن المنطقه اللي انا سبق زرتها اكيد موجود فيها كل شيء الا اذا كان في اضافه جديده. انا اكلمك لا اذا رحت انا منطقه سافرت لها وكانت المنطقه هذه جديده اول مره اروح لها. هذه اللي راح اسويه. لكن اذا كنت عارف المنطقه لا اكيد انك مثل انت كل سنه تروح المنطقه هذه ما تغير اكيد اللي بيكون في هالمنطقه اللي دائما تروح لها اكيد ما في شيء بيضيفون اشياء جديده وبتعرفها. لكن اللي اول مره تزورها هذا ممكن بيكون البرنامج. يعني
0: تحب البوفيه ابراهيم
3: مفتوح
0: يعني في بوفيه مسكر الله يجيك؟
3: لا لا لا البوفيه فيه لا لا البوفيه المفتوح يعني كلنا نحبه صراحه.
2: زي. شفت في ناس تحبه. لا هو سعود لنا ما يحبه يبي الناس تقول لا مو حلو.
3: لا البوفيه المفتوح متنوع ما شاء الله يعني في منوع تاخذ من اللي تبغى وتترك اللي ما تبي.
2: حلو.
3: لكن اذا كان نوع واحد صعبه يعني ممكن ما يجيز لك الاكل او زي كذا يعني.
0: صح صح صح بالعافيه. عليك يا ابراهيم.
3: شكرا استاذ سعود وشكرا استاذ عرفات.
2: الله يحييك يا رب. شكرا يا ابراهيم.
0: تحيه لك ولاهل الرياض الكرام.
2: الو باسم.
4: اهلا
2: اهلا اهلا يا باسم شو اخبارك؟
4: مسي عليكم وعلى الاخوه المستمعين.
2: الله يمسيك بالخير طولة العمر. باسم شنو اول شيء تسويه لما توصل اي بلد اول مره تزورها؟
4: والله انا احب اول شيء اني اخطط رحلتي بشكل ممتاز يعني.
2: حلو.
4: اكون حاجز قبل الفعاليات والفندق وكل ما يتعلق بالمطاعم. ولكن اول يوم انا احب انه يكون استكشاف للمدينه اللي انا رايح لها يعني المناطق القريبة من السكن.
2: حلو.
4: هذا أول يوم يكون
2: يعني بس حول السكن؟
4: أي أول يوم أنا أخصص حول السكن أستكشف المناطق والأماكن وبعده يكون في جدول يعني أنا أكون محدد الأيام اللي بعده سواء يعني فعالية أو مطعم أنا حاجزه على هذا النسق يعني.
2: شنو الأشياء اللي مهمة تكون حول السكن وقت اللي توصل بالنسبة لك؟ يعني هذا لو كان جنب الفندق كذا، لو شنو الأشياء اللي لو كانت موجودة؟
4: أنا لا أفضل إنه دائما السكن، خاصة إذا كان مثلا مع عوائل يعني أو مع الأسرة، يكون فيها الخدمات متوفرة كامل، يعني سواء الصيدليات سواء المطاعم، أشياء أساسية أحرص إنه يكون فيه موجودة.
5: وإذا كان شباب،
4: أما إذا كان فيه شباب لا عادي. لو
0: الله عجبني المعزز اللي جنبك.
4: حلو المعزز، ترى هذا الأساس هو اللي كان بيتواصل معك.
0: لا خطير،
2: يلا سمعنا يا
0: يعطي باس وأنت تشوت. روح،
4: هو اللي كان بيمسك المايك بس أفتحه.
0: عطني إياه عطني
4: إياه. يلا
5: هلا مسهلا
0: مسهلتين.
2: يلا عرفنا بنفسك.
5: مرحبا، معك باسم.
2: يا أنت باسم؟ أجل الأخ اللي قبل منه
5: هذا صالح.
2: لا نقول لا بعد، لا معلش يا صالح.
5: هو احسن نعطيكم تنوع في السفر.
0: الله الله، ها قول لنا انت عن تجربتك انت اول ما توصل.
5: اتكلم معكم الان وانا ارقى هضبات الهدى.
0: الله
2: ما شاء الله ما شاء الله، ترى شويات وطالعين لكم حنا في الطائف.
5: على طول.
2: ايه على طول، ما عليك شويات بس ونوصل عند مزرعه رمان.
5: افضل معلم هناك
2: بالضبط. طيب شو اللي تسويه اول ما توصل يا باسم؟
5: نفس ما قال، تستكشف المناطق على طول اللي حول السكن، هذا افضل خيار. يعني شيء اول بدات انه اول ما تيجي من السفر من الطياره تعبان، دائما تروح اول يوم تقضيه بالمناطق اللي حول السكن.
0: انت تحجز الفندق بفطور ولا بدون؟
5: على حسب.
0: كيف على حسب؟
5: يا
0: اشرح لي زي ما تشرح الاستاذه.
5: نجمتين ثلاث نجمات. ما يصلح تحجز
0: شيء صادق، تسمم على طول.
5: على طول تروح سفرتك كلها تعالج.
0: اي والله. طيب تحب البوفيه؟ ميكس
2: لا انت انت طلعت كل الاسئله.
5: البوفيه المفتوح نفس ما قال الاتصال الاخر.
0: مفتوح. طيب بس مسكر ما تحبه.
5: اي لا المغلق لا.
0: طيب
2: شكرا شكرا يا باسم.
0: عافية باسم وصالح، اهلا وسهلا فيكم. نوري
5: يا هلا ومرحبا.
0: يا هلا يا هلا. يا اخي تعجبني طاقة المستمعين كذا لما
2: في اكشن يصفون. يعني
0: اي ودي افتحها بصوت احمدي وقعد اسولف وياهم عادي. ورانا شاي خليل وضحان.
6: يا
0: الو.
6: أهلا مرحبا.
0: مرحبتين. واضحة
6: سالفير عليكم. لا أنا وفاء من الجنوب.
0: وفاء أنا مكرم.
2: يعني مالش خليل مالش. خليل عليك عقوبة والله علي... لا عليه عقوبة لازم.
6: إيه؟
0: أقول بنعاقب خليل بعد شوي إن شاء الله. مخرجنا مخرجنا
6: تقولون أنا لا
0: والله لا والله لا لا والله ونعم فيك.
6: إيه سمعت موضوعكم.
0: أهلا يا وفاء، شلونك؟ شلون أجواء الجنوب؟ وين بالجنوب أول شيء؟
6: الرحلة السفر.
0: ها؟
6: إذا يعني إيش تسوي إذا وصلت من رحلة السفر للمكان ذا؟
0: إيه بس أنت الحين من وين تكلمينا بالضبط؟
6: أنا من الجنوب من محافظة صبيا.
0: أنعم مكرم أنعم مكرم يا هلا.
6: إيه
0: عندك إذا. قولين يلا.
6: أنا عهدي بالسفر يعني لم كبرت ما نسافر، لكن عهدي بالسفر وأنا صغيرة عمري يمكن 8 و9 لين 12 كنا نسافر نصيد. الطائف وأبها والخميس.
0: الله.
6: ما زلت متذكرة إذا وصلنا هنا نكون ذاك الزمن ماضي في فنادق ذاك الزمن اللي كنت
2: شقق كلها.
6: قلنا إيوة روح نستأجر، إذا استأجرنا بيت مثلا مكان جبلي زي أبها يكون في جبال ذيك الزمن، في جبال وخضرة وأشجار وكذا جنب، هم نستأجر في مكان جبلي. أول ما نوصل طبعا ما ندور لا مكيفات ولا شيء، المكان بارد والجو بارد على طول، الشقة مثل فرش أرضي، فأول ما نوصل نحضر وأنا آكل وأشرب وأكون تعبان أشرب وآكل وعصائر وكل شيء وحطها نومة والله من الكبار. وحطها نومة قوم قراب المغرب.
0: طيب هذا لما كان عمرك 10 صح؟
6: 10 و11
0: الحين. طيب
6: مناطق ثانية لكن 9 و8 كذا.
0: طيب الحين الحين الحين كيف؟
6: بعدين بعد أي. العصرية أقوم أصحى.
0: للحين على 10. طيب يلا
6: أجلس بعد العصرية كذا خلاص صحيت منه، أجلس عند باب الشارع كذا لأني كنت ما أطلع كثير مع البرد كذا، بس أحب ألقى قدامي عند بابنا كذا ألعب في الشارع أشوف خضرة وشجر وصوف.
0: الله الله.
6: أما للطبيعة، أما إذا كان بيتنا داخل مدينة ثانية، منطقة ثانية وداخل مدينة ودورين مستأجرين في العصرية، لا بعد ما نام ونشرب ووصل وكذا.
0: طيب وفاء، وفاء
6: اطلع في البلكون العصرية،
0: وفاء
6: العالم
0: معي وفاء
2: ما تسمعك
0: وفاء.
6: نعم
0: الحين، طيب الحين سفراتك كيف اول ما توصلين؟

0: تسوين؟
1: لا لم كبرنا ما حد مسافر.
2: يلا الله يكتب لكم سفرة إن شاء الله قريب وتستانسون فيها يا وفاء وتستمتعون بإذن الله. شكرا لك. معنا عايشة.
3: يا هلا والله.
2: أهلين يا عايشة، أخبارك؟
0: أهلا وسهلا.
3: الحمد لله.
0: يا هلا عايشة، من وين تكلمينا؟
3: من تبوك.
0: ونعم
2: ونعم والله بأهل تبوك.
3: ما عليك تاج.
2: عايشة، لما تسافرون شنو أول شيء يسوونه أول ما توصلون؟
3: صراحة ننزل الأغراض في الفندق وكذا ونرتاح شوي، بعدها نروح نتمشى ونتقهوى كذا ونروح للمكان اللي احنا يعني رايحين عشانه.
2: طيب لو مثلا انتم
0: توكم واصلين، بسم الله،
2: اي يعني واصلين لسه تعبانين مثلا، الرحله طويله فيها اجهاد،
0: ما تدور سيفورة عارف.
3: لا بالنسبه لي انا صراحه ما اتعب عشان السفر، اللي تعبت عشانها لازم نروح.
2: اوه في فل حماس.
3: اي
2: والله ما شاء الله تستمتعي ان شاء الله. طيب وش الأشياء اللي تبحثين عنها في السفر؟
3: مثلاً الأكلات اللي عليها أعجاب كثير،
2: اللي طول الوقت تطلع لك في التيك توك، من يسمعونك إنك بتروحين هذيك الديرة، طلعت لك أبو الأفلام، تطلع لك لقطات تطلع.
3: إيه إيه، لأن الجوال أصلاً يسمع ترى إيش تقولين فيروح يطلع لك.
2: أسألها عن البوفيه الحين.
0: إيه أنت أنا قاعد أنتبه.
3: ما أحب البوفيه أنا.
0: ليش؟ إيه الله الله.
2: أخيراً صار في أحد يدعمه.
0: ليش ما تحبين البوفيه؟
3: بوفيه مفتوح صراحة ما أحب، أحب أروح المطعم مثلاً معين أطلب الأكل اللي هي تعجبني.
0: هذا صح. بوفيه طبعاً عشان اللاين صح؟
3: أيوه.
0: كسولة أنت.
3: أجدد.
2: طيب في بعد سؤال، هل أنت من الناس اللي حريصين إنه يكون في الحجز، حجز الفندق يكون فيه فطور؟
0: سؤالي هذا ليش؟
2: بكتك الحين أنا.
3: ما يهمني هذا الموضوع صراحة.
2: أنا أصلا ما أحجز.
0: يعني ما تحجزين فطور؟
3: لا عادي، أنا أروح وأطلب، أطلع عشان أتمشى وأشوف الأجواء الحلوة.
2: شفت الناس يطلعون يأكلون برا.
0: طبعا
2: أنا ما قاعد أكل داخل الفندق، ليه نمت فيه خلاص أطلع برا أشوف حياتي.
0: أخذ طاقة بس قبل ما أطلع.
2: خذ معك كوب كافي من ال من شو اسمه، من الميني بار اللي موجود داخل الغرفة.
0: إيه صح.
2: صح إيه. شفت قاعد أعطيها أفكار.
0: تحبون التوفير أنتم؟
2: مو والله مو بتوفير. لأنه بعدين بتطلع على أفاك ولا يا عايشة. يعطيك العافية يا عايشة.
0: لحظة لحظة عايشة عايشة
2: يلا.
3: لا
0: أنت تسافرين عشان الطبيعة ولا عشان المتاحف؟
3: لا والله عشان الطبيعة.
0: كيفو
2: وعندكم طبيعة ما شاء الله، عندكم طبيعة ما شاء الله. يا عايشة في تبوك يعني يفترض أنك متشبعة بالطبيعة.
0: عندهم ثلج
2: وثلج في جبال اللوز.
3: الثلج غير بالشتاء، هنا الحين حر
2: مرة. كلنا الحين حر، كلنا حر الحين، بس الحين عشان يستوي الزيتون عندكم.
3: ايه
2: شفتي يعني الحرارة هذه مهمة.
3: ايه جدا مهمة والله.
2: يعطيك العافية يا عايشة وشكرا لك.
0: شكرا يا عايشة، باي.
3: العفو.
2: نروح القصيم أعزائي ونستمع لهذه الجولة من الزميل سامي الشبرمي.
4: تحية طيبة للزملاء في الاستوديو، حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم من هنا من منطقة القصيم وتحديدا من محافظة البكرية. اليوم نأخذكم من أحد الوجهات السياحية هنا في محافظة البكرية، ديوانية ومتحف الخزيم، واللي تعتبر أحد الوجهات السياحية في منطقة القصيم وفي محافظة البكرية. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ إبراهيم الخزيم أحد أبناء هذه الأسرة، ونقول حياك الله مساك الله بالخير.
5: مساك الله بالنور وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام، وسعيد أنكم تكونون اليوم معنا في محافظة البكرية. بالنسبة لمتحف وديوانية العم عبد الله الذكري مخزيم، طبعا مع تنامي السياحة ولله الحمد والاحتياج السياحي والزوار اللي يتوافدون على سياحة من أنحاء مملكتنا ومن خارج المملكة العربية السعودية كذلك، برزت مجموعة من الأماكن السياحية في منطقة القصيم وتحديدا في محافظة البكرية، وأخص بالذكر متحف أبو فهد الخزيم خزيم وكذلك ديوانية العم عبد الله عبد الكريم خزيم. هذه الأماكن التي تستقبل الجمهور ويعني تقدم لهم الضيافة والموجودات التي توفرت في هذه الأماكن من الأشياء التراثية التي تحكي تاريخ الأباء وتحكي تراثا يتم إيصاله للأبناء ويتم إيصاله للزوار من أنحاء المملكة أو من خارجها. وتعتبر ديوانية العم عبد الله عبد الكريم خزيم وهي بيته الأول السابق وتم تحويله إلى ديوانية مما يجعل هذا المكان مكان يعني يليق بالزائر بموجوداته وبمحتواه وبما فيه من يعني أماكن. جعلنا كأسرة أسرة خزيم نجعل هذه المحطة وهذه الديوانية مقر اجتماعاتنا.
6: جميل. خلينا نتحدث عن الطابع العمراني للديوانية والمتحف. احتفظت بتراثها النجدي، هل طرى عليها بعض التجديد أم هي كما كانت؟
5: بالنسبة للمتحف كطراز عمراني أخذ الطراز العمراني القديم ولكنه ببناء حديث. أبو فهد الله يعطيه العافية اشتغل عليه بطريقة أوجد مثلا القبان اللي هو الميزان القديم وكان تم يعني استقطاب أو استراده من العراق وعلى الجمال، وكذلك بعض الأشياء التراثية كمحتوى فعلا يجد فيها المتلقي أشياء كثيرة جدا من المحتوى الجميل. بالنسبة لديوانية العم عبد الله عبد الكريم خزيم كما هي، بعض الإضافات بعض التعديلات البسيطة وبعض الإضافات التراثية التي جعلت هذا المكان مكان يستهوي كثير من الزوار.
6: جميل. بالنسبة للزائر وش ممكن يشوف وش ممكن يحصل داخل هذه الديوانية وهذا المتحف؟ أبرز المحتويات.
5: من أبرز المحتويات إضافة إلى قبان بالنسبة لمتحف أبو فهد الخزيم مثلا التلفونات القديمة، تلفون الكابينة القديمة، مثلا بعض الذكريات للبقالات والألعاب القديمة قد تكون الموجودات في متحف أبو فهد الخزيم نموذجية ونادرة من نوعها، وكذلك إضافة بعض صور الذكريات التي يعني عندما نزور متحف أبو فهد خزيم نستمتع بذكرياتنا، وكثير من أبناء المحافظة يجدون كثير من الذكريات وصور بعض الآباء إضافة إلى بعض الموجودات. كذلك بالنسبة لديوانية العم عبد الله عبد الكريم خزيم واللي يتكلم فيها عن بعض مثلا الأشياء التراثية التي عاشها أباءنا، مثلا نشاهد مثلا طريقة استخراج الزبدة من اللبن في السابق، طريقة مثلا اللي هو الشبه الأولى، الدكاكين القديمة، كل هذا وضع كمحتوى للمتلقي ليستوعب الحياة السابقة.
6: جميل. اللي يحب يزور الديوانية والمتحف كيف له أنه يزورهم؟ متى تفتح أبوابه؟
5: بالنسبة لأبوابها مفتوحة، وخصوصا إذا كان هناك تنسيق متحف أبو فهد الخزيم بإمكانك من الدخول على مثلا الموقع لهذا المتحف، متحف أبو فهد الخزيم بهذا الاسم، وكذلك ديوانية العم عبد الله عبد الكريم الخزيم ستجد أرقام للتواصل وللتنسيق. وهذه الأماكن الحمد لله تفتح في أوقات التي يعني تكون عامة للجميع إن شاء الله.
6: شكرا لك، يعطيك العافية.
5: شكرا لكم.
6: شكرا أستاذ إبراهيم الخزيم، متحدثا عن ديوانية ومتحف الخزيم، أحد الوجهات السياحية هنا في محافظة الكيرية واللي تنعم وتحظى بعدد من الزوار اللي يزورونها، سواء من أهالي محافظة الكيرية، من أهالي منطقة القصيم، أو حتى من زوار منطقة القصيم.
0: شكرا للزميل سامي الشبرمي اللي طلع علينا من البكيرية، وعد جولة سامي
2: جو متحف. خلينا نرجع للمستمعين ونذكرهم بسؤال حلقتنا لليوم اللي يقول يا سعود،
0: اللي يقول وش أول شيء تسويه لما تطب رجلك في الديرة اللي أنت مسافر لها؟ وش أول شيء أنت تحرص أنك تسويه أو تشوفه أحيانا؟ فشاركونا يا جماعة على الأرقام 013 811 7991 أو تقدرون تقدرين تشاركينا على 01-3811-7992. ونذكر مستمعين أنهم يسمعونا الآن عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج هوا بلادي من استوديوهات الدمام. نطلع ندندن شوي مع خليل وراجع لكم.

0: يعني بصراحة خليل يعني حر وأغنية حزينة ناوي علينا أنت. أعزائي يوم اللي يجهزون للسفر أكيد من الأشياء اللي تجهزونها وتكونون حريصين عليها شنطة السفر. في ناس دقيقين ما شاء الله، يعني سعود قاعد يوريني تجهيزاته شلون يسوي قائمة وتشيك ليست ويقعد يعني الشيء اللي حطه يعمل عليها صح مثلا.
1: صحين بعد شوفي
0: بعد. لا أنا لا أنا آسفة يعني أنا خلاص من كثر ما تعودت أحس أنه يعني البديهيات هي اللي بتنحط، ودائما في حلول في الدو يعني مو معقول أنت بسافر صحراء، أنت بسافر مكان فيها أكيد بدائل.
1: لا بس لحظة تبغى تقول يعني آخر شيء أسويه جهز الشنطة وبعدين وصلت هناك تذكرني
0: إيه إنه في مصيبة مصيبة نصيحة. بس المصيبة هذه تنحل، يعني مو إنه شيء مثلا ما أقدر أعيش بدونه، لا يعني تترتب.
1: ليش المشكلة على على على إني حاط قائمة
0: وتنسى.
1: في مرة نسيت رخصة القيادة فوصلت المطار وباقي يمكن أقل من ساعة على الرحلة.
0: أيوة.
1: وتذكرت إني ناسي الرخصة،

0: طيب انا ما راح اقدر استلم السياره الا بالرخصه
1: حلو
0: على ذيك الايام. الحين يمكن صار طبعا عن طريق توكلنا وكذا. دورت لي اي تاكسي بس ودني للبيت باخذ الرخصه. طبعا خلاص راحت الطياره.
1: يا سلام
0: قاعد تصيح لك تكفون.
1: طيب خلينا نوصي ويعني نحرص على شنو المفروض يكون في شنطه السفر. هم قاعدين يقولون لك سوي زي ما قاعد يسوي سعود.
0: نعم.
1: ابدأ بقائمة قبل ما ترتب الشنطة.
0: وحلو يعني تكون القائمة بالجوال عشان تقدر يعني تحط صح صح صح، وإذا مثلا شلتها ترجع تشيل الصح عشان تتذكر أنك شلتها. فحط لك قائمة وما يقصر شات جي بي تي، يعني إذا ما ودك تفكر قل له أعطني قائمة بالأشياء اللي مفروض أحطها في الشنطة وخلها عندك في الملاحظات
1: كل ما تتسافر طلعها.
0: بالضبط، وهذا اللي فعلا أسويه أنا. فوجود قائمة قبل يعني عشان تعرف احتياجاتك في الشنطة مهم جدا جدا جدا، ويعني مو معناتها أنك تفلها وتحط في القائمة كل شيء. يعني
1: ما يصادف أنه في رحلة مثلا جاتك كذا مفاجأة مثلا وبكرة بتسافر، فما في مجال لسالفة القائمة وهالسوالف؟ يعني هذه للرحلات أنا أحس المخطط لها.
0: عندي قائمة للرحلات الطويلة وقائمة
1: ما صدقك صراحة، أنا أصلا ما وصلت لهذا المستوى من الترتيب. طيب الشنطة اللي بتسافر فيها المفروض أنك تختارها بناء على مدة الرحلة. وسط صغيرة، هذه أنا ما أحبها بصراحة، صغيرة أنا لا أعترف بها بتاتا.
0: صغيرة بيومين يومين
1: يومين يعني خلاص شيلها بشنطة هذه باك.
0: لا والله ما شيل والله، حتى والله؟ لو رايح يوم أخذ معي شنطة كفر بس عشان ما شيل. ناقص أنا ماشي، خاصة مطار جدة ولا مطار الرياض يعني فيها مشي طويل، فشايل شيء بظهري ولا بيدي لا والله خلها بكفر أحسن.
1: تدري إنه أنا تبت ما أشيل شيء معاي أساسا، هذه 7 كيلو اللي يقولك تطلع معها
0: هذه خلها كفر.
1: أنا إيه تحت ما عندي استعداد أسحب معاي شيء ولا أشيل معاي شيء ولا إني أتبهذل في تفتيش مثلا، لأنك بتصير بعدها تشيك بوينت وبيصير في تفتيش. هذه كلها ما أحملها.
0: على طاري الحقيبة واختيار الحقيبة المناسبة، طبعا عرفات هنا تكلمت عن الأحجام، أنا بتكلم عن النوع. اختار شنطة زي الناس، يعني خذ شنطة أصلية معليش تكلف بتعيش معك سنين، بس لا تأخذ شنطة رخيصة تبيها تروح معك يسار غصب هي تروح يمين. فهذه مشكلة صراحة، خاصة طبعا أعرفكم أنا خاصة الحريم يعبون الشنطة لدرجة أنها تغص، يعني ما عاد فيها هوا نفس،
1: لازم يكون فيها توسعة.
0: فالكفر يلا يتحمل.
1: لا احنا نبي فيها توسعة عشان يبدينا
0: ايه عشان الرجعة هذه.
1: طبعا في نقطة بعد، يعني في ناس يحبون الشنط اللي تكون نوعيتها قماش. هذه أنا أكرهها أولا
0: عشان تقدر تعبيها.
1: لا مو بس كذا. لا لا يعني أولا بسهولة توسخ، بسهولة تنشق.
0: صح.
1: شيء ثاني تنكسر بسهولة. البلاستيك هذه أولا تحميك إذا سافرت لأي منطقة فيها مطر، ما رح تبتل ملابسك مثلا أو شيء. غير أنه بتعرف شنطتك. أنا في الشنطة دائما أنصح اختار لون مختلف.
0: لون
1: اطلع شاطئ. اطلع عن المألوف، عشان من تشوفها كذا مولعة لحالها فسفوري زرقة خضرة تعرف هذه شنطتي وصلت.
0: انا طبعا لوني المفضل في الشنط الكحلي، يعني شنطتي كلها كحلي.
1: لا انا ابي لون يزهزه
0: كحلي
1: من بعيد. لا لا
0: مو كل الناس
1: يعني يعتبر محايد. هو على الابيض على الاسود على الرمادي منتشرين.
0: في حد ياخذ شنطة بيضة؟
1: ايه
0: ووسخة
1: وتوسخ بسهولة جدا. أنا أنصح بالألوان الفسفورية أو على الأقل إذا ما كانت فسفورية أربط فيها شريطة فسفورية.
0: بعطيك حل أحلى وأحلى.
1: يلا أعطيني.
0: رح محل التغليف ب30 ريال، يغلفها من فوق إلى تحت، بعدين أنت خذ القلم الصبورة هذا واكتب سعود وحط رقم جوالك.
1: وصلنا معكم أعزائي لتوقيت اللي ننتقل فيه إلى الرياض لموجز الأنباء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وقدم لحضراتكم مجزا لآخر وأهم الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الحميضي. دول عربية ومنظمات إسلامية ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. الرئيس التركي يؤكد أن الاتفاقية تؤكد حق الدفاع لا تستهدف أي دولة. الرئيس الباكستاني يصف الاتفاقية بالتطور المهم الذي من شأنه تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسد روابط أخوية وإرادة مشتركة لتعزيز السلام والأمن. انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها 46. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة. الحملات الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تضبط 1059 حالة تهريب للممنوعات عبر المنافذ الجمركية. المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يحقق 3 جوائز دولية في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي. مجلس الأمن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة وتهديد السفن ويستنكر هبوط طائرات إيرانية في اليمن. الاتحاد الأوروبي يدين هجمات الحوثيين على نجران ومأرب ويطالب بوقفها فورا. جيش اليمني ينفذ عملية عسكرية استهدفت قدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية. مسؤول أمريكي يؤكد أن إدارة ترامب لن تقبل بأي ترتيب في هرمز تتقاضى بموجبه إيران رسوما. أخيرا في هذا الموجز، اتفاق لبناني إسرائيلي على دول بوسعها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي مره ثانيه، مكملين معاكم في هوا بلادي على اذاعه الرياض.
1: نذكر مستمعينا الكرام بسؤال حلقتنا لليوم ورقم البرنامج اللي حاب يشاركنا، واكيد متشوقين نسمع اصواتكم اكثر واكثر. سمعنا اليوم اصوات جديده من الرياض، من تبوك، من الجنوب، فاليوم نبغى نسمع بعد اكثر. فسؤال حلقتنا اليوم، اول ما تطب رجلك في المكان اللي انت مسافر له، اول ما توصل وش اول شيء تحرص انك تسويه او تشوفه في هذا المكان؟ فشاركونا يا جماعه على الارقام 0 1 3 8 1 1 7 9 9 1 أو 0 1 3 8 1 1 7 9 9 2. هذه الأرقام اللي من خلالها نستقبل أكيد اتصالاتكم بحماس وشوق كبير. ومعنا ألو نوال.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا.
2: يا مسائي، حياك وأحلى دقائقك عندما تأتينا أصواتكم دون استئذان. نسمع تلك الألحان الرائعة من أجمل قبطان لرحلة الشرقية خليل، وهنا نسمع ذلك الصوت الرقيق يأتينا مغلفا بالهدوء عرفات. ولا أنسى ذلك الصوت الرائع الذي يحمل عنفوان الشباب سعود، وما أنسى الذي يستقبلنا بطيبة قلبه وترحيبه طارق. السلام عليكم.
0: حياك الله.
1: سلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا ما بغيت أكثر بخاطرك سعودي.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني كل يوم تفاجئنا بشيء نوال.
2: الله يعطيك العافية، تستاهلون كل خير والله.
1: طول عمرك يا
2: بس شوي المزاج عليه.
1: الصوت يقطع
0: نوال، يقطع عندنا صاير
2: الحين.
0: اي الحين احسن.
1: قولي.
2: أقول ما علي، إن شاء الله المرات الجاية نعطيكم أحسن من كذا بإذن الله تعالى.
1: بدأت
0: أحسن من كذا بعد شنو؟ لا منتي مقصرة أبدا.
2: لا في بعد داخل على قولتهم داخل الجوف في أشياء كثيرة.
1: لا تصدقين تذكرين الأولى اللي قلتيها عجبتني أنا.
2: وش هي؟
1: الأولى في قبل أسبوعين.
2: أي
1: حافظتها
2: يعني.
1: أي أحب المدح أنا، تعرفيني.
2: أي

0: خلاص إن شاء الله. ما أدري إذا هم موجودة عندي الأوراق ولا شلتهم، ما أدري.
1: لا لا احتفظوا فيهم، في شخص هنا نرجسي.
2: مو للدرجة
1: يحب إنه ينمد.
0: لا عادي عادي، لا بالعكس تستاهلون. مشكلة إنه حتى يعني البرنامج ما نقدر نسمع لأنه مو محطوط على الإكس عشان

0: الاخر يعني شوف مثلا اذا كنا في البهول حقه كذا اللوغي قاعد اشيك طالع مني مني وين المداخل وين المخارج، لان بعض الفنادق ثاني تدخلين لا تطلعين التوهين.
1: صح صح صادقه.
0: تشوفين اي والله صحيح، فعشان اختصر الوقت عشان لو طلعت اعرف ان انا دخلت من هني اطلع من هني، فهنا في علامات يعني اطالع اركز عليها من اول مره. ممكن اطلع برا الفندق اشوف وش الاشياء اللي موجوده، مثلا في بقالات، في مثلا يعني سوق صغير، في شيء اقدر اطلع بروحي اذا مثلا ما في احد بيطلع، يعني هذه الاشياء.
2: انت نوال لما تحجزين او لما تبحثين عن الفندق ما تبحثين ما تشوفين شنو حوله حواليه في جوجل ماب مثلا؟
0: والله يا سعودي انا دائما اروح يا جروبات واتعب نفسي يعني دام ما اعرفه ما تعب نفسي فيها. أيه. خلاص اذا يعني بروحي اذا لازم اشوف اشيك يعني.
2: حلو.
0: اكثر شيء يعني برا يعني دول الخليج عرفتنا، بس برا لازم يعني يكون.
2: طيب.
0: يا حلو.
2: سؤالنا الجديد اليوم اللي هو عن البوفيه. لا متابعة نوال من اول الحلقة. انت تحجزين
0: من اول ما تدخل عرض يا سعود.
2: طول عمرك. انت من اول شنو لما تحجزين فطور ولا لا؟
0: والله إذا كاتبين مع الفطور حجز، ما كاتبين خلاص مو ضروري. يعني أنا زي عرفت ترى مو ضروري الفطور عندي. يعني على قولتهم توست مع كاس حليب نعمة.
1: أنا يعني أصلا ما أفطر. أنا جدولي في الحياة فطور، يعني هذه وجبة الفطور مو موجودة أصلا.
0: لا لا لازم فطور عرفات.
1: لا لا أنا في جدول حياتي ما فيها فطور.
2: أنت ما شفتيها محضرة بمتة اليوم.
1: أنا أكلي يبتدي بعد الساعة 2 أو 3 العصر.
0: عشان كده أنت ضعيفة يا عرفات.
1: إن شاء الله يعني أنا ضعيفة. أنا أشكرك.
2: هي ضعيفة بس تدين شنو، في كل حلقة لازم تجيب شيء، مرة دونات مرة كيك
1: عشان أسميه
2: حلا مرة مليشو. ما أحب أقدم وياها بسبب هذا ترى، ولا أنا بخاطري أقدم وياها دايم.
0: لازم أشوف
2: خرب الدايت
0: الحركات او يعني لمسات المرأة تختلف عن لمسات.
1: شفت شلون يعني لازم يفهمون هذا الشيء.
0: اي لمسات المرأة فيها حنان، فيها طيبة، فيها خوف، ان كان على ولدها على ابوها على زوجها على اخوها.
2: لا والله عرفات طيبها على الجميع. الله يحفظها.
1: الله يسعدكم جميعا.
0: ايه والله كلكم فيكم الطيبة والخير والبركة. ويكفي بس القبطان الجميل خليل.
2: اخر سؤال الحين، انت تحبين البوفيه ولا الدايننج ولا السيت منيو؟
0: والله شوف انا اذا كان في بوفيه انا عارفه شو باخذ، اروح اخذ حاجتي وخلاص، حاجه واحده معها سلطه وخلاص. يعني ما احب الاكل المنوع ده، الاشياء وايد حتى في شهر رمضان طبق واحد وخلاص.
1: ما تحبي الزحمه والتنوع وكذا؟
0: لا لا لا اسوي لهم كل شيء بس انا اكل طبق واحد بس. يعني ما احب هذا الاشي لان حاجه واحده.
1: والله بني ادم طماع، لان شغله بسيطه ممكن تشبعك بس اللي يبي.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
1: نعم.
0: يعني لقمتين وتسد الجوع لله الحمد.
1: شكرا يا نوال، يعطيك العافيه.
0: عفوا، يعطيكم العافيه كمان.
2: الله يعطيك العافيه نوال. اهلا وسهلا
1: معنا محمد.
3: ايوه مستنوا. السلام عليكم.
1: اهلا يا محمد، شو اخبارك؟
3: طابك عالميه اكيد عرفات والاستاذ سعود اكيد.
2: يا هلا والله، تحيه لك ولكل من يسمع محمد الحربية.
3: نعم
2: اسلم، حياك.
3: من قال يسلم، اسلم على جميع الموجودين طاقم البرنامج ومخرج ومنفذ ومن يسمع اذاعه الرياضه والشرقيه.
1: الله يحفظك.
2: نورنا يا حبيبي
1: محمد. شنو اول شيء تسويه؟ نعم. اول ما توصل بلد انت توك مسافر لها، يعني وصلت البلد شنو اول شيء تسويه؟
3: أكيد أول ما بوصل إني بسأل يعني بالنسبة للحي اللي أنا ساكن فيه، وبسأل يعني لو إني مثلا طلعت برا الفندق رحت مثلا المدينة ومثلا طلعت من المدينة هذه يكون أعرف الفندق واسم الحي فيه عشان ما ألخبطه بعدين.
2: مهم إنك تحفظ الفندق على الطاري في جوجل ماب عشان ما
3: أجيب. نعم، لأني أنا دحين أنا بطرح عفشي وكل اللي معاي بطرحه في الفندق. فإذا لخبطت في الفندق فصعب شوية، فيبغى لي أسأل عن الفندق يعني اتاكد من مكانه وبعدين عادي مو مشكله اروح بالمكان اللي ابغاه وارجع على نفس الفندق انا معي.
2: صحيح.
1: طيب تحب البوفيه يا محمد ولا لا؟ لانه لازم يقتنع سعود ان الاغلبيه مو معاه.
2: لا محمد ما
3: بالنسبه لي انا كنت ادخل مطعم يعني او بوفيه مفتوح يكون مثلا انا مسوين تخفيض على البوفيه هذا جميع انواع الاكل وبسعر محدد يعني. طبعا انا كنت

0: ويا في رمضان اختم برمضان وابدا برمضان
1: ما شاء الله عليك.
0: اختم في ايوه في فندق يعني بوفيه مفتوح, او اني مثلا في نهايه السنه اختم بوفيه مفتوح, يعني الواحد يتذوق من الاكل جميع ما جميعه واخذ شيء يعني يودع السنه ويودع رمضان يعني.
1: نعم يعطيك العافيه وشكرا لك يا محمد.
0: شكرا. متميزين دائما في امان الله.
2: الله يحفظك. اهلا وسهلا.
1: خلونا أعزائي ناخذكم في جولة إخبارية بسيطة عن شنو عندنا من فعاليات وأنشطة سياحية. فقرتنا مع الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي الزميل عمر الغامدي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
3: هلا فيكم, حياكم الله وحيا الله المستمعين.
1: الله يحييك. ونبدأ بالأخبار. صيف جدة التاريخية تجارب تجمع التراث والفنون والمعرفة.
2: شاطئ دقم بأملج يستقطب الزوار خلال الإجازة الصيفية. صحح لي ها محمد.
3: اي صحيح عمر. صحيح
2: يس.
1: و25 حديقة عامة وتسع ملاعب رياضية تشكل متنفسا للعائلات والشباب بمحافظة القريات.
2: طبعا عمر يرسل الأخبار بآخر ثانية قبل الاتصال في وحق.
1: ما يمديك تنتبه للمصطلحات والأسماء.
2: انطلاق فعاليات مهرجان صيف صوير 2026.
1: وناخذ الخبر الأول يا عمر. صيف جدة التاريخية.
3: قبل ما أبدأ بالخبر, ترى احنا اليوم ممطورين في منطقة الباحة وأمطار غزيرة والشبكة شويتين لك عليها فعشان كذا تأخرنا. الأجواء جدا جميلة ومتوقع كذا انه
1: لا لا احنا عندنا حر ورطوبة وعندنا الرطب استوى.
3: درجة الحرارة 16 الحين ما شاء الله.
2: ما شاء الله
1: احنا 50 ولله الحمد.
2: الله يهنيكم يا رب.
3: الله يحييكم عندنا في الباحة.
1: الله يسعدك.
3: نرجع للخبر الأول. يمنح صيف جدة التاريخية زوارها تجربة تتجاوز التجول بين حاراتها وأسواقها ومعالمها العريقة إلى فضاءات تتقاطع فيها الثقافة والفنون والتقنية والمعرفة ضمن فعاليات صيفنا على كيفنا في مشهد يعكس حيوية المنطقة المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو وقدرتها على تقديم تراثها بروح معاصرة. تتنوع التجارب بين عدد من المواقع الثقافية, إذ يستعرض متحف البحر الأحمر الإرث البحري للمملكة ووصلات البحر الأحمر بالحضارات والشعوب, ويأخذ معرض كنوز غارقة الزوار إلى تاريخ الملاحة والسفن الغارقة والاستكشاف الأثري تحت الماء, فيما يطلق المتحف خلال الفترة من 25 وحتى 29 من أغسطس الجاري مخيمه الصيفي مختبر البحر الأحمر, ليحول البحر إلى مختبر حي يكتشف من خلاله الأطفال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات بأسلوب تفاعلي وفي تجربة مختلفة. يمزج متحف تيم لاب الفن بالتقنية في فضاء رقمي, تتغير أعماله بتفاعل الزوار بينما تستحضر زاوية 97 الفنون التقليدية عبر ورش الخط العربي والتذهيب وحفر النحاس وتلوين المنتجات الخشبية, مقدمة مساحات تجمع التعلم بالممارسة والإبداع.
2: الله على صيف جدة وأجواءها. ننتقل إلى شاطئ دقم في أملج يستقطب الزوار خلال الإجازة الصيفية.
3: يستقطب شاطئ الدقم بمحافظة أملج خلال فترة الإجازة الصيفية أعدادا من الأهالي والزوار لما يتميز به من أجواء معتدلة ومشهد طبيعي يجمع بين أشجار النخيل والمسطحات الخضراء والشواطئ الرملية البيضاء وتدرجات مياه البحر الفيروزية. ويعد الشاطئ من أبرز المواقع السياحية والترفيهية في المحافظة, حيث تتوفر فيه مساحات خضراء ومناطق لألعاب الأطفال ومظلات للجلوس, إلى جانب ممشى يمتد بمحاذاة البحر وعدد من المقاهي التي توفر إطلالات مباشرة على الشاطئ. ويتيح شاطئ الدقم المفتوح للزوار على مدى اليوم خيارات متنوعة للتنزه وقضاء أوقات ممتعة للعائلات فيما تشهد فترتا الصباح والمساء إقبالا للاستمتاع بالأجواء البحرية وممارسة رياضة المشي والجلوس في المساحات المفتوحة.
1: و25 حديقة عامة وتسع ملاعب رياضية تشكل متنفسا في القريات.
3: تحتضن محافظة القريات بمنطقة الجوف 25 حديقة وتسع ملاعب رياضية للشباب والأشبال, باتت تشكل متنفسا لقضاء أوقات ممتعة وممارسة الرياضة.

0: الرياضة أوضحت أمانة الجوف حرصها على تهيئة الحدائق والمتنزهات دوريا وفق خطة الصيانة والتأهيل السنوية مع تكثيف أعمال النظافة والصيانة استعداد للموسم والذي يشهد ارتفاعا وكثافة في الإقبال من الزوار في الإجازة الصيفية. وأكدت أنه تم تجهيز 25 حديقة بمساحة تتجاوز 1,300,000 لاستقبال الزوار، منها 700,000 متر مربع من المسطحات الخضراء. كما هيئت بلدية القريات 9 ملاعب رياضية بمساحة تقارب 39,000 متر مربع، إضافة إلى 13 ساحة ومسجد بمساحة تتجاوز 63,000 متر مربع، وذلك ضمن جهودها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
1: ما شاء الله تبارك الله. وخبرنا الأخير لليوم انطلاق فعاليات مهرجان الصوير 2026.
0: انطلقت في محافظة صوير بمنطقة الجوف مساء الخميس فعاليات مهرجان صيف صوير 2026، والذي تنظمه بلدية محافظة صوير عبر فعاليات وأنشطة تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتوفر منافذ تسويقية لهم ضمن رزنامة همة الجوف 26 التي انطلقت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، بهدف تعزيز جودة الحياة وتسليط الضوء على المزايا السياحية لمنطقة الجوف ولتعزيز مكانة المنطقة سياحيا واقتصاديا وثقافيا. ويأتي المهرجان الذي يمتد على مدار 3 أيام ليقدم تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة تستهدف جميع فئات المجتمع مع التركيز على إبراز الهوية الثقافية للمنطقة والتي تعكس الموروث الشعبي والثقافة السعودية الأصيلة.
2: نعم
1: عمر، قبل بس قبل ما
2: حايمة في بقى يعني في قلب الأسئلة، على قولتهم قلبة متروسة اللي بيتأكد.
1: تحب البوفيه ولا
0: البوفيه المفتوح ولا
1: أيه؟
0: والله أنا من عشاق البوفيهات، وخاصة إذا كانت متنوعة يعني فيها ثقافات متعددة، فهذا أميل له كثير بصراحة.
2: حلو. طيب شنو أول شيء تسويه لما تنزل أي بلد أول مرة تسافرة؟
0: والله أول شيء أسويه لما أنزل أي بلد، أنا قبل ما أروح لازم أخطط للرحلة قبل.
2: دقيق يعني ما شاء الله عليك.
0: يكون عندي هدف، أروح المتاحف، أروح الفعاليات الثقافية، أتعرف على النشاط الثقافي للبلد، أتعرف على حضارتها ثقافتها، يعني هذه من الأولويات عندي بصراحة.
1: طيب أنا بجيب السؤال بطريقة ثانية، وش أول شيء تحب تسويه لما توصل الباحة بما أنك يعني مقيم في جدة؟
0: والله شوف، أنا أول شيء أحب أزور المتاحف على طول، أول ما أنزل منطقة الباحة على طول أروح منتزه رغدان، هو المنتزه الرئيسي.
1: الله إيه، منتزه رغدان طبيعة مو متحف.
0: صحيح. والأمر الثاني، ترى احنا قاعدين في منطقة الباحة الأسبوع هذا عشنا مع ملتقى عرش الحرف، وهو ملتقى دولي للخطاطين.
1: ما شاء الله.
0: كان ضيف شرفه الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف وعميد الخطاطين السعوديين ناصر ميمون في تظاهرة ثقافية حقيقة كانت مبهرة، وكان حضورها ملفت من أكثر من دولة شاركت في منطقة الباحة، وكان الحضور جدا قوي، وكان المقتنيات التي اقتنيت في هذا المتحف تتجاوز 100,000 ريال مبيعات.
1: ما شاء الله.
2: حلو.
0: تقييم المعرض بشكل عام قيمة الأجمالي اللوحات تتجاوز 600,000 ريال.
1: ما شاء الله تبارك.
2: ما شاء الله. كل التوفيق.
1: قبل ما نختم وياك عمر، بس يعني مع الأجواء الحلوة اللي في الباحة الحين والأمطار، عليك بالخبز المقنع.
0: ما شاء الله، خلاص هذه منام معك. ابشر، نرسل لك خبز
1: مقنع
0: متر في متر ان شاء الله.
1: الله يجعل
2: العافيه. شكرا لك الكاتب الصحفي والمستشار الاعلامي الزميل الاستاذ عمر الغامدي. شكرا لك.
0: شكرا.
1: يلا ندندن ونرجع.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: يا هلا وسهلا فيكم في هوا بلادي مرة ثانية أعزائي. نذكركم بسؤالنا لليوم اللي يقول شنو أول شيء تسويه أو حريص إنك تسويه أول ما توصل البلد اللي أنت متوجه لها. خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992. أعزائي بناخذكم لجولة مع زميل سعيد مشهور.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم مستمعين الكرام ومن أحد المواقع السياحية هنا في أبها وتحديدا في سماء أبها. ألتقي مع العائلة السعيدة المصرية من جمهورية مصر العربية. تعرف عليكم يا أخي الكريم؟
3: رضا موسى رمضان.
2: أهلا وسهلا. اسم الكريم؟
4: فهمي محمد بدران.
2: أهلا وسهلا. اسم المدام؟
5: بسمة بشير آسي.
2: أهلا وسهلا. أهلاً وسهلاً.
5: أمنية أحمد كام.
2: أهلاً أخت أمنية. وأنت عروسة؟
6: بسمة رضا عمر.
2: أهلاً وسهلاً بسمة. بداية أنت مقيم في أبها ولا زائر؟
3: لا مقيم في أبها.
2: أيوة. دائماً تطلع أنت والعائلة وتغيروا جو دائماً.
3: من أفضل الأماكن بصراحة اللي احنا قعدنا فيها في المملكة العربية السعودية هي منطقة أبها وخميس. يعني احنا قعدت في الرياض 11 سنة وهنا في خميس بقالي 4 سنوات اهوت في أبها. لا من افضل الاماكن على مستوى العالم، مش على مستوى على مستوى المملكه.
2: الحمد لله ربنا ان شاء الله يديم عليكم السعاده ان شاء الله والاشياء الطيبه. فهمي انت برضو مقيم في ابها؟
4: لسه جاي بقالي 6 شهور 7 شهور.
2: ايوه ممكن. عملت في مدينه ثانيه ولا ابها؟
4: أنا
2: على
4: جاي على ابها.
2: ايش رايك في ابها؟
4: تحفه، جنه على الارض ما شاء الله عليها.
2: مدام ايش رايك، كم لك هنا في ابها؟
5: لا جميلة جدا.
2: كم لك؟ بلد جميلة.
5: بقالنا 3 سنين.
2: 3 سنوات؟
5: ايوه 3 سنوات.
2: طيب بداية ما حسيتي بغربة او حاجة زي كده؟
5: لا والله كلهم اهلنا الحمد لله. يا بلد جميل.
2: اي والله كلنا اهل.
5: السحبيب.
2: طيب المدام ازاي، ايش رايك فيها بقى؟ انت كم شهر انت موجودة؟
6: شهر
2: لسه جديدة.
6: ما شاء الله
2: الحمد لله على السلامة.
6: الله يسلمك.
2: يعني انت جاية زيارة وماشية؟
6: ان شاء الله.
2: ان شاء الله تاخذي فكره حلوه على ابها.
6: جميله ما شاء الله، تحفه ما شاء الله.
2: يعني اقصد الفكره تبقى معاك ان شاء الله، انه يعني الذكريات تبقى طيبه
6: ان شاء الله. جميله ما شاء الله. جميله ما شاء الله.
2: سلام ان شاء الله. بس ما انت تدرسي هنا صح؟ ايوه. اي سنه كم
6: دخل متوسط؟
2: اول متوسط. زي بنت ريما بالضبط ما شاء الله. طيب وعندك صديقات سعوديات وتأقلمتوا مع المجتمع ولا شوية بس؟
6: لا متأقلم الحمد لله.
2: والله؟
6: والله.
2: يعني كم سنة أنت تدرسي هنا؟ من أول ابتدائي؟
6: لا من 2 أو 3. من رابع.
2: من رابع. بشكل عام حقيقة يعني العروسة دي إيش اسمي؟
7: ليلي.
2: إزيك يا ليلي؟ تدرسي إيه؟
3: لسه.
2: انت سنه كام لسه؟
3: اولى.
2: طيب ابسالك يا اخي الكريم، انت مقيم ما شاء الله اربع، لو مو ما ناسبك الجو ما حتبقى، لكن بشكل عام المجتمع والمواقع السياحيه في ابها ايش رايك فيها؟
3: لا ممتازه جدا جدا، في فعاليات كثيره جدا كل سنه مختلفه عن السنه اللي قبلها، وفي تقدم يعني من افضل زي ما قلت لحضرتك من افضل الاماكن اللي عشت فيها فعليا ابها وخميس.
2: تذكر الاماكن اللي انت زرتها والمناطق السياحيه؟
3: والله يعني مثلا بنتكلم
2: يمكن شارع، انت زرت كتير بس ناسي الاسم او مش عارف.
3: شارع الفن مثلا من الاماكن الممتازه جدا. بالضبط. السودة انا هنا بقالي 3 سنين، كل ما ولا 4 سنين كل مره نقول هنطلع السودة لا الدنيا ما تظبطش.
2: والله يطلع السودة يا مطر يا الوقت ما يسعفنا.
3: بالضبط كده. حديقه ابها حديقه البيك زي ما احنا بنتكلم من افضل الحدائق الموجوده، حديقه الملك فهد مثلا في خميس ممتازه جدا، الحديقة الخزامي فوق الممتازة فوق الروعة، في حديقة في الحسام اللي هي جنب مستشفى الولادة برضو جميلة جدا جدا. حتى في فعاليات كأس العالم كانت حاجة خيالية وخرافية. بالضبط.
2: أسأل المدام سؤال أخير، تأقلمتي مع ستات سعوديات؟
5: لا الصراحة لا.
2: ما عندك
5: جيران؟ لا جيراننا كلهم مصريين.
2: طيب فرصة إنه مدام أنت في بلد شوفين عادات وتقاليد وأسلوب ولا شوية صعب يعني؟
5: لا عاداتهم جميلة جدا، أنا حضرت قبل كده عرس هنا، أفراحهم جميلة جدا.
2: اتمنى لكم
3: طيبة. وبعدين بتحب القهوه العربي القهوه السعودي جدا
7: والله.
3: اه والله يعني هي اي نعم ما لهاش علاقات بس بتحب القهوه السعودي جدا جدا
7: يعني
3: جدا.
7: بدايه من مدخل من مداخل التاقلم يعني.
2: اتمنى لكم طيبه الاقامه في ابها وان شاء الله تستقرون وانتم بخير وصحه وسعاده. شكرا ضيوفي الكرام، شكرا مستمعي الكرام، هذا سعيد مشهور من سماء ابها تحديدا مدينه ابها، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
4: يعطيك العافية سعيد مشهور من أبها. لحظي سعيد على طول اللهجة قلبت
1: إيه صار مصري.
4: بص حضرتك. طيب شكرا لك يا سعيد، الله يعطيك العافية. ننتقل وياكم أكيد مستمعينا لفقرتنا الثانية لليوم وإلى الفقرة. كل وجهة سياحية لها قصة، لكن مو كل زائر يعرف يكتشفها بنفسه، وهنا يجي دور المرشد السياحي اللي يحول المكان من مجرد معلم إلى تجربة مليانة تفاصيل. وأكيد للحديث عن دور المرشد السياحي في إثراء التجربة السياحية نرحب برئيس اللجنة السياحية بغرفة جازان التجارية ورئيس نادي المرشدين السياحيين الأستاذ أنور حكمي. مساء الخير عليك.
8: اهلا، مساء النور لكم جميعا والساده المستمعين.
4: يا هلا والله مرحبا
1: استاذ انور، نرحب فيك اليوم. وودي لو تشرح لي شنو هو بالضبط دور المرشد السياحي في رحله

0: الزائر بحيث انه يتعرف على المنطقة اللي انت تكون فيها مرشد. هل انت مجرد دليل ام انك تصنع معه تجربة سياحية؟
1: حياكم الله جميعا. الحقيقة ان نحن الان من خلال هذا السؤال لعلنا نلمس جانب عميق جدا في دور المرشد السياحي. بداية الامر دعوني اعرف بالمرشد السياحي. من هو المرشد السياحي؟ وهو الشخص الذي يرشد الزوار باللغة التي يختارونها، يشرح ويفسر التراث الثقافي والطبيعي للمنطقة، وعادة يمتلك طبعا مؤهل معين وتصريح معترف به من قبل السلطة المختصة. ولكن هذا لا يكفي، ينبغي أن يكون لدى المرشد السياحي العديد من المهارات والجدارات والمعارف حتى يستطيع أن ينتقل من مجرد دليل أو مرافق للضيوف إلى صانع تجربة سياحية مثيرة وغنية تحقق المتعة والفائدة. وهذا طبعا يتأتى من أدوار عميقة جدا. المرشد السياحي هو جسر ثقافي يربط الزائر بالثقافة المحلية، يشرح العادات والتقاليد بأسلوب يعمق الفهم لدى السائح، وهو راوي محترف للقصص ويحول الحجارة والمعالم الصامتة إلى حكايات حية تثير العاطفة وتلتصق بالذاكرة. هو مفتاح الأماكن السرية. المرشد السياحي يأخذ السياح بعيدا عن المسارات التقليدية إلى تجارب محلية خفية لا تجدها في كتب السياح. كل هذا يتم في إطار من السلامة للرحلة وسلاستها، وهذا يتطلب يعني مهارات قيادية في إدارة الأزمات ويتعامل مع أي طارئ بذكاء يمنع إفساد متعة الزائر. ولا ننسى دوره الهام في إضفاء روح المكان، يحول بابتسامته وشغفه الرحلة من مجرد زيارة لموقع إلى ذكرى إنسانية دافئة. باختصار، الدليل التقليدي يخبرك ماذا تشاهد، أما صانع التجربة وهو المرشد السياحي فيعلمك كيف تشعر بالمكان وتتفاعل معه.
2: الله، يقال أن المرشدين السياحيين هم سفراء الهوية وحراس الحكاية، ترجم لنا هذه العبارة.
1: جميل جدا هذه العبارة، الحقيقة نعتبرها تتويج لدور المرشد السياحي. طبعا لا يخفاكم ويخفى السادة المستمعين، نحن في عصر تتسارع في خطى السفر، تتشابه فيه الوجهات في أماكن كثيرة من دول العالم. المسافر المعاصر لا يبحث عن مجرد إحداثيات جغرافية يزورها، بل يبحث عن روح المكان وأصالته. نحن في وطننا الكبير المملكة العربية السعودية الغني بعناصر التراث المتنوع، يبرز دور المرشد السياحي السعودي كشريان نابض يربط الزائر بعمق الأرض. هو ليس مجرد ناقل للمعلومات، بل هو المايسترو الذي يعيد الحياة إلى الشواهد الصامتة، محولا ثراء المنطقة وتنوعها من جبالها الشاهقة إلى شواطئها البكر، يحولها إلى تجربة وجدانية يصنعها المرشد ويشرك فيها الضيوف. وهذا هو المحك، نتحدث عن التجربة حينما يشرك الضيوف لتحفر تلك التجربة في الذاكرة، يعني عمق كبير جدا، ولذلك استحق أن يكون سفيرا للوطن.
0: نعم أستاذ أنور، جازان وأنت في جازان منطقة غنية جدا بالطبيعة برا وبحرا وعميقة تاريخيا وواسعة ثقافيا، كيف ممكن للمرشد السياحي أنه يصف سحر المكان للزائر ويصل به إلى يعني عمق هذه المنطقة؟
1: طبعا براعة المرشد السياحي لا تكمن في حفظ التواريخ، بل في تحويل المشهد الجامد إلى قصة إنسانية تنبض بالحياة والتفاعل. حينما يتحول من دور التلقين إلى التفاعل الإنساني، حينما يقف السائح يتأمل البيوت الطينية والتراثية في جازان، لا يكتفي المرشد السياحي بسرد مواد البناء، بل يعيد رسم حركة الأجداد ويشرح كيف طوع الإنسان الجازاني الطبيعة ليصنع استقرار، مستحضرا أصوات الأهازيج القديمة ليجعل الزائر شريكا في الحكاية. وهنا لابد من كاريزما القيادة بين تفاصيل التراث. فمثلا حينما يزور المرشد السياحي في القرية التراثية عندنا في جازان، يقود المرشد زواره بنبرة صوت وإيماءات تلائم تنوع المكان، فينتقل بهم من البيت الجبلي تارة إلى البيت التهامي العشة وبرونقها الفريد، ويستخدم لغة الجسد ليوحي للزائر برهبة التاريخ وبساطة العيش القديم، ثم يبشر بهم إلى فنون المعمار الفرساني مجسدا صورا ساحرة وعبقا يلامس ذائقة الزوار.
2: نعم أنا لي تجربة مع جازان، ما كانت مع مرشد سياحي معتمد، لكن أحد الأصدقاء اللي ألتقيهم دائما لما أروح رحلة عمل إلى جازان، فكان ياخذ فيني جولة في محافظة الريث على الجبل الأسود، وادي لجب وغيرها من الأماكن، بل إنه ما شاء الله يعني يحضر وليمة غداء في من طبخ أهل بيته ويجيبها في وادي لجب، وكنا نتغدى هناك في نفس المنطقة. ففعلا يعني لما يكون معك مرافق مطلع على تفاصيل البلد أو الديرة اللي أنت رايح لها، يعني تستكشف أماكن لو رحت بالحالك مستحيل
0: تعرفها.
2: نعم.
0: مستحيل.
1: نعم.
0: الأماكن بما أنه أنتوا أهل المنطقة، في أماكن ما تطلع أصلا على الخريطة يعني، فكيف ممكن هذه المواقع المميزة المخفية اللي ما يعرفها إلا أهل المنطقة، كيف ممكن تخلق تجربة للسائح؟
1: جميل جدا الحقيقة. الأماكن العظيمة في كل مكان في وطننا الغالي تملك أسرار لا تكشفها الخرائط الرقمية. المرشد هو الدليل الذكي الذي يملك مفاتيح تلك الخبايا الخلابة. لعلي أحدثكم عن دورين رئيسيين للمرشد في هذا السياق. أول شيء اكتشاف التفاصيل غير المألوفة، سواء في جزر فرسان حيث يبتعد المرشد الحاذق عن الشواطئ التقليدية ليأخذ زواره إلى قرية القصار الأثرية، أو يروي لهم قصة تجار اللؤلؤ أو قصر الرفاعي، أو يكتفي معهم أثر الغزلان الفرسانية في المحمية، محولا الجغرافيا الصامتة إلى مغامرة استكشافية مشوقة. هذا هو الفرق. صناعة الارتباط العاطفي أيضا بالمكان، يعني حينما يصعد السائح إلى جبال فيفا، نتحدث عن جارة القمر أو جبال بني مالك الدائر، وبفضل سردية المرشد المؤثرة يحول يعني حول كيفية الهندسة المدرجات الزراعية، زراعة البن الخولان السعودي الفاخر، يتحول الجبل من مرتفع صخري أو موقع جغرافي بسيط إلى ملحمة كفاح تلهم الوجدان ويرتبط فيها السائح عاطفيا بكل رشفة قهوة يتناولها مستقبلا.
2: كيف ممكن يسهم المرشد السياحي في تشجيع السائح على أن يطيل زيارته لهذه البلد أو هذه الديرة، أو حتى ممكن يرجع لها في وقت لاحق؟
1: جميل جدا الحقيقة. المرشد الحصيف المتمكن يعمل على 3 مستويات فيما يتعلق بتوقعات الضيوف والسياح. المرحلة الأولى دراسة التوقعات والتنبؤ ويتنبأ بها قبل وصول السياح أو قبل وصول الضيوف، ماذا هم يتوقعون من هذه الرحلة، وكلما زادت خبرته ومعرفته بالخصائص الديموغرافية للضيوف كان أدق في توقع تلك التوقعات والتفضيلات قبل قدومك. المرحلة الثانية هي تحقيق وتلبية تلك التوقعات بما يشكل رضا الضيوف وبناء انطباعات إيجابية. ونحن في فلسفة الإرشاد السياحي الحديثة لا نكتفي بهاتين المرحلتين فيما يتعلق بتوقعاته، بل نعتبر نجاح المرشد السياحي وتميزه حينما يتجاوز تلك التوقعات، الأمر الذي يشكل مرحلة من الانبهار للتجربة التي خاضها الضيف، وهذا ينعكس على السائح حيث يتحول بدوره إلى مسوق للسياحة في المملكة العربية السعودية، وينصح بهذه الجولات أو هذه البرامج الثرية لأصدقائه وزملائه وذويه والعودة مرارا وتكرارا.
2: نعم، أنا يعجبني المرشد السياحي اللي يكون متخصص بالذات، يعني زي اللي مثلا يكون متخصص بالهايكينج مثلا، ويخليك تعيش فعلا تجربة، يعني لما تروح لأماكن مستحيل توصلها بنفسك لكن توصلها مع المرشد هذا اللي راح يعيش معك اللحظة، ويعني وتعيش مع التجربة هايكينج أو مثلا الغوص أو غيرها من التجارب اللي تعيشها فعلا وتعيش تفاصيلها مع المرشد السياحي المتخصص في مجالات محددة. عندكم في جازان زي كذا؟
1: الحقيقة دعني بس أوضح، لأنه الجهة التشريعية للسياحة لدينا هي وزارة السياحة.
2: نعم.
1: لدينا تصنيف للمرشد السياحي في المملكة العربية السعودية، لدينا مرشد مسار، وهذا عادة ما يكون متخصص في موقع جغرافي محدد أو منطقة محددة. لدينا مرشد أكثر تخصصا وهو المرشد الموقع. مرشد الموقع عادة ما يكون متخصص في موقع محدد، مثل جزيرة فرسان لها مرشد متخصص ويستطيع أن يعني يحصل على شهادة بهذا الخصوص وتؤهله للإرشاد في هذا الموقع تحديدا. كذلك عملية إضافة البرامج كالهايكينج.

0: والغوص وسياحة المغامرات، هذه تعتبر برامج يضيفها المرشد السياحي المتخصص إلى جولته لكي تعطي طابع وفق تفضيلات الضيوف، تعطي طابع مميز من الإثارة والتجربة الثرية. وطبعا قد يحتاج إلى استخراج تراخيص من جهات أخرى ليضيفها إلى ترخيص الجولة السياحية.
1: نعم. طيب الحين في هذا الزمن أستاذ أنور، يعني الخرائط، جوجل ماب، الذكاء الاصطناعي، ممكن يوفر لك معلومات كثيرة جدا، وحتى بصوت، يعني ما تتوهق تقول والله كلها كتابية، لا حتى في بصوت. ليه الناس لنا الحين متعلقين بتجربة المرشد السياحي وأنه يكون معاهم شخص في المنطقة؟
0: طبعا هذا الطرح الحقيقة جميل جدا، وهو حراك جدلي حول دور المرشد وبقائه. هذا يشكل صراع بين النقد البشري ضد الآلة. يمكن أن نقول بكل ثقة أنه في زمن التطبيقات الذكية حاليا والذكاء الاصطناعي، يستطيع المرشد السياحي أن يثبت بجدارة أن العاطفة الإنسانية هي الحصن المنيع لمهنته، بغض النظر سواء استحدثت الروبوتات أو غيره من التطبيقات. للإنصاف نجد أن أنسنة التجربة السياحية في مقابل خوارزميات الآلة تتفوق، حيث يمكن لأي تطبيق رقمي أن يخبرك بإحداثيات مثلا وادي رجب، مثل ما يعني ذكر في لقائنا هذا وادي رجب الساحري، قد تحصل على الموقع لكنه يعجز تماما عن تحذيرك من تقلبات الطقس بلغة حانية.
2: صحيح.
0: أو توجيهك للممر الآمن أثناء الهايكينج، توجيهك للممر الآمن بين الشقوق الصخرية الشاهقة، أو حتى مشاركة الضيوف صيحة الدهشة عند النظر إلى الشلالات المتدفقة بنظرة تملأها الحفاوة والترحيب العفوي. أيضا الاستدامة والوعي البيئي المهني حينما نذهب، يعني تكون حاضرة عند المرشد السياحي المتمكن سواء في الجبال أو في غابات المنغروف في فرسان، تشكل واعظا بيئيا. دور المرشد هنا يعني ينفح بعضا من خلال العبارات التي يطلقها، من خلال التوجيهات التي يذكرها للسياح، هو بدوره حامل الطبيعة البكر، يوجه سلوك السياح للحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي، طبعا تماشيا مع مستهدفات جودة الحياة والمحافظة على الغطاء النباتي. شعاره دائما اترك المكان أفضل مما كان. مثل هذه الأمور، الرقمنة وظهور التطبيقات الذكية والذكاء الصناعي قد تعجز عن إيصال مثل هذه الرسائل.
2: صحيح، روح الإنسان تختلف طبعا. وش أبرز المقومات السياحية في جازان اللي تستحق فعلا اكتشافها؟
0: في الحقيقة منطقة جازان منطقة تعتبر هي ثاني منطقة من حيث أصغر المناطق مساحة، ولكنها غنية جدا، ويعد التنوع التضاريس الفريد الذي يجمع بين الجزر المرجانية والجبال الخضراء الشاهقة، العيون الحارة ذات المياه الكبريتية، تعتبر من أبرز مقومات السياحية في منطقة جازان. لعلي أشير يعني في رؤوس أقلام إلى بعض أو تنوع أنواع السياحة. تحدث عن السياحة البحرية، زيارة الجزر البكر، سياحة المرتفعات والبيئة الجبلية كجبال فيفا، جبال الريث، وادي لجب، جبال هروب والعبادل وغيرها. السياحة الزراعية، لدينا أجود أنواع البن والمانجو وهي غزت أسواق العالم الآن، كمزارع البن الخولاني، ولدينا مهرجانات خاصة بهذه المنتجات الزراعية. أيضا لدينا السياحة العلاجية والاستشفائية، والحقيقة هي بوصلة الآن يتجه لها كثير من الزوار. وعندنا ثلاثة من العيون الحارة في منطقة جازان، عندنا العين الحارة في محافظة الدائر بني مالك، والعين الحارة في العارضة، والعين الحارة في الحرف. فيه لدينا مواقع تجمع أحيانا، تضم أكثر من معلم تاريخي مثل القرية التراثية بمدينة جازان. لدينا سياحة المغامرات كالغوص وصيد الأسماك، الهايكينج، التخييم والاستمتاع في رحاب الطبيعة. السياحة الثقافية كزيارة المتاحف والأسواق الشعبية المتنوعة. لدينا عدد كبير جدا أو قائمة كبيرة من أنواع السياحة المتنوعة.
2: أنا فرصة بسألك، سيكس فلاجز متى يفتح في جازان؟ كل ما رحت ألقى ما شاء الله تحت الإنشاء.
0: لا زال الحقيقة، لكن قريبا يرى النور بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله.
1: يعني عدت لنا أستاذ أنور مجموعة من الأنشطة والفعاليات اللي ممكن زيارتها لأي شخص راح يزور جازان.

0: الآن، ولكن أكثر شيء مبهر تنصح فيه شخص أول مرة يزور جازان إيش هو؟
1: جميل جدا. طبعا أول نصيحة هي تخطيط الرحلة بناء على التنوع المناخي الهائل للمنطقة، تحديد أولويات الضيف، تختلف أولويات الضيف، تفضيلاته بحسب الفئة العمرية، بحسب خصائصه ومعلوماته الديمغرافية. جازان ليست مجرد مدينة ساحلية، بل تجمع بين ثلاث بيئات مختلفة تماما في نفس الوقت. جازان حينما تحدث عن جازان نتحدث عن منطقة ساحلية 9 محافظات زائد أرخبيل من الجزر البكر. حينما تحدث عن منطقة الجبلية 6 محافظات جبلية، المنطقة السهلية وتشتهر بالينابيع الحارة والأودية وما إلى ذلك. لذلك نقول للضيف حدد وجهتك بدقة، جهز ملابس تناسب البيئتين الصيفية والشتوية، البحرية والجبلية، تأكد من ترتيب وحجز وسيلة النقل المناسبة مثل الدفع الرباعي في الجبال والتذاكر العبارة إذا كنت تنوي زيارة فرسان لتستمتع برحلة متكاملة. المهم أنه لابد أن يكون لديك مرشد سياحي مرخص تحت أيضا مظلة منظم رحلات متمكن حتى تكون الإجراءات سليمة وتستمتع برحلة آمنة. ونقول له في نهاية المطاف نقول له مرحبا ملايين، وبلغتنا أهل جازان مرحبا ترحيبا مطر ومسير.
0: ما شاء الله. مشهورين أنتم بالفل والياسمين، عندكم الكادي، المانجو، هذه المنتجات إيش قد لها دور في التسويق لجازان أيضا؟
1: جميل جدا. الحقيقة يعني نتحدث عن شفرة الفل، كيف يترجم المرشد السياحي كرم جازان من خلال تردد سواء على الأسواق الشعبية أو كذا. المرشد السياحي لا شك هو المرآة النقية التي تعكس كرم المجتمع المحلي وتزيل أي صورة نمطية يعني لا ثابتة في ذاكرة الضيوف، أحيانا تكون حتى مشوهة. عندما يتحدث المرشد السياحي نجده يفتح نوافذ الحوار الثقافي الأصيل، بهذا يسبر أغوار التاريخ بعمق، وهذا طبعا يقتضي منه أولا لابد أن يفكك الرموز وتجسير الثقافات. في موضوع الفل، في موضوع الفل دعونا فقط في أسواق جازان الشعبية، قد يرى السائح طوق الورد أو كبش الفل نسميها العقد الفل نسميها الكبش، والسطور والكادي والنباتات العطية قد يراها السائح مجرد زينة عابرة، لكن المرشد البارع يفكك هذا المشهد ليشرح فلسفة الفل الجازاني كارتباط وثيق بالهوية ومظهر من مظاهر الاحتفاء بالضيف ورمز للفرح والمناسبات السعيدة، مما يحول نظرة السائح من مجرد فضول إلى إعجاب وتقدير عميق لهذا المشهد.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ أنور حكمي، رئيس اللجنة السياحية بغرفة جازان التجارية ورئيس نادي المرشدين السياحيين. شكرا لك.
2: تحية لك ولكل أهل جازان الكرام.
1: حياكم الله. شكرا لكم.
2: يا هلا ومرحبا.
1: يا مرحبا.
2: ننتقل وياكم لتقرير مع الزميلة ميعاد الحسن.
3: سوق الحرفيين، ثراء تراثي ومتعة بصرية لصرح معماري شعبي أخاذ، يحتضن الحرفيين ويحكي قصة الإحساء في مرحلة ما قبل النفط للمحافظة على الحرف اليدوية من الزوال. افتتح سوق الحرفيين في العام 2020 كمشروع تراثي يعزز من المكانة التاريخية والتراثية ويساهم في دعم المردود الاقتصادي والسياحي للصناعات الحرفية واستدامتها والمحافظة عليها ونقلها للأجيال القادمة. يتميز السوق بتصميمه المستمد من العمارة الأحسائية ويقع على مساحة تزيد عن 12,000 متر مربع، ويتكون من محلات متراصة تنقسم إلى قسمين، قسم مخصص للحرف ذات النشاط الذاتي بينما خصصت محلات أخرى للحرف التي يستخدم فيها الماء. ترتبط المحلات جميعها بممرات مسقوفة مع وجود نوافذ تسمح بدخول الضوء الطبيعي والتهوية، ويتوسط السوق ساحة مفتوحة تضم قهوة شعبية ومخبزة نور تقليدي، بالإضافة إلى وجود ساحة للفعاليات تنطلق منها الفعاليات والمهرجانات الشعبية. يحتوي السوق على معظم الحرف ومفردات البيئة الأحسائية القديمة، من صياغة الذهب وبيع السيوف والخناجر والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى النجارة وحياكة البشوت التي تعبر عن أصالة الأحسائي الذي يحافظ على تراثه وماضيه. يمكن رؤية الماضي في هذا المكان بكل ملامحه المختزنة في الذاكرة بشكل يجعل الواقع القديم ماثلاً أمام الأعين وفي النفوس من خلال الجلسات القديمة والأكلات الشعبية بنكهتها الأصيلة للغاية. يشكل سوق الحرفيين بتفاصيله الرائعة للزوار جوهرة تراثية ووجهة سياحية تعطي لمحة مميزة لتاريخ الأحساء العريق من خلال روعة المنتجات التراثية التي صنعت بأيدٍ وطنية لأمهر الحرفيين. من المنطقة الشرقية كان معكم ميعاد آل حسن وخليل العيسى.
0: شكراً للزميلة ميعاد آل حسن على هذا التقرير. ومكملين معاكم طبعاً أعزائي في هوى بلادي حتى الساعة 8، وأذكركم بسؤال حلقتنا لليوم.
2: شنو يقول السؤال؟
0: شنو يقول السؤال؟ السؤال يقول طال عمركم شنو أول شيء تفكرون تسوونه أول ما تنزلون البلد اللي أنتم سافرين لها؟ شنو أول حاجة تبحثون عنها أول ما تنزل في ديرة جديدة أول مرة أنت تزورها؟ شنو اللي تسوي؟ نبي نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811. أنا ليش دايماً الرقم الثاني أتلخبط فيه؟
2: معنا نفس الرقم
0: ما أدري.
2: أو 013-811-7992. لاحظي اللي اتصلوا كلهم ما حد قال بصرف فلوس، ما حد قال
0: لا كل شيء
2: بطلع شريحة مثلا انترنت.
0: شوف إذا أنت يعني مسافر ديرة ثانية بالذات طيران أول شيء تقابله في وجهك أول ما تطلع من الجمارك.
2: طيب معناته هذا أول شيء بسوي؟
0: لا هذا لما
2: احنا ما قلنا بالفندق.
0: لا أنا احنا قلنا بالفندق نزلت عفشك.
2: أشوف السؤال
0: لحظة نزلت عفشك شو بسوي
2: في الرحلة؟ أول شيء تسويه في الرحلة.
0: طيب أنت تطلع أول شيء شريحة مثلا؟
2: أطلع إيه بس تدرين من هنا من السعودية طبعا.
0: لا السيم كارد هذه
2: التطور التكنولوجيا
0: التكنولوجيا والله في ناس حريصين انه يكون عندهم السيم كارد هذه. انا لين الحين ما هي عندي
2: حتى فلوس ما عاد احتاج اصرف
0: عندنا بطاقات بطاقات وتحول العملة داخل البطاقة. ف يعني هذه معناته قبل السفر هذه التجهيزات قبل السفر. صحيح. طيب احنا قاعد نقول لما تسافر لما توصل.
2: لا بس في ناس ترى ما يعترفون بالتكنولوجيا هذه فيقول لا انا معلش بصرف فلوس في الديره بطلع شيء
0: في
2: الديره
0: اي في ناس يقول لك والله بالعكس. لما اصرف في البلد نفسها يكون ارخص علي. في ناس عندهم هذه
2: بالمطار الشرايح دبل الاسعار
0: بالمطار تدري
2: طبعا ثاني من برا مو السعوديه السعر واحد.
0: لا لا معلش ايام ننزل بلدان يعطيك الشريحه مجانا اول ما توصل. وهذه ميزة أنا أعتبرها تسويق للشركات فأنا أنصح شركاتنا يحطون هذه الميزة صراحة.
2: بعدها بتدفعين.
0: لا يعني أنت إذا رايح مثلا رحلة أبو أسبوع 10 أيام جيتك استخدمتها وخلاص ولا؟
2: صحيح بس إذا فعلتي لا إذا جيتي بتفعلين مثلا باقة معينة بتشوفين بتنصدمين من الأسعار بعدها.
0: في ميزة عندنا إحنا أتوقع عندنا في السعودية المخرج أشر لنا. ننتقل معكم الآن أعزائي إلى الرحاب الطاهرة في مكة لنقل أذان المغرب
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

السوء واصرفهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.
2: أهلا وسهلا مرة ثانية أعزائي في برنامج هوا بلادي.

0: مكملين معاكم ونعيد عليكم السؤال اللي يقول شنو أول شيء سويه أول ما توصل بلد أنت مسافر لها؟ نبي نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992. وخلونا برضو نعطيكم كم نصيحة في تجهيز شنطة السفر اللي في ناس كثيرة بصراحة تحتار شنو ممكن تجهز فيها.
1: قبل بس نصيحة عرفت لحظة بس قاعد أدور لك الرقم اللي عشان أرسل لك إياه.
0: أيوة.
1: بعدين نرجع نقول إنه صحيح.
0: يعني أنت مشغول ها؟
1: أيوة.
0: حيل أي حيل مشغول صراحة.
1: مشغول مشغول مشغول يا جماعة مشغول. مشغول.
0: طيب يعني أنا أبي أفهم منك نقطة يعني.
1: نعم.
0: إنك لما تصنع القائمة حقت الحقيبة.
1: أي.
0: يعني شنطة السفر.
1: نعم.
0: على اي اساس انت تقول والله انا احتاج كذا واحتاج كذا بناء على
1: مو انا اللي يقول
0: اجل
1: شات جي بي تي
0: اساس شيء
1: يعني طبيعي طبعا انت انا سالت شات جي بي تي قلت له وش الاشياء الاساسيه اللي المفروض تكون معي في الحقيبه
0: فحل فعلا المشكله
1: فعلا حل لي المشكله يعني
0: صرنا ما نفكر احس يا سيدي
1: والله قال لي الهويه الوطنيه يعني.
0: لحظه انا احس ان احنا صرنا ما نفكر كثر ما نعتمد على شات جي بي تي
1: مو عن كذا
0: أجل
1: مساعد شخصي يعني كأني أكلم سكرتير أقول له أرسل لي قائمة نفس الفكرة يعني
0: رأيك
1: يعني أي نفس هو سكرتيري بالعربية يعني شات جي بي تي صار مساعدي الشخصي فأعطاني هو بعض النصائح
0: أنا ودي إنه يتطور شات جي بي تي يصير رجل آلي ليه عشان هو اللي يذهب الشنطة هو اللي يضبطها هو اللي يصفط الأشياء ويحط الأغراض
1: الحين تطورت بعض مغاسل الملابس
0: أيوة
1: تجيبي له الملابس حوسة وكذا
0: إيه
1: يرجعها لك بالشنطة مصفطة مغسولة ومعطرة ومصفطة
0: اوه هذه حركات انا للأسف ما أغسل مو للأسف والله انا ما أغسل مغاسل صراحة بس خلينا نقول مثلا من الأشياء اللي انا أعاني منها وقت اللي أرتب شنطة السفر بالذات لما تكون رحلة طويلة كمية الملابس كمية الملابس تصير كبيرة فما تكفي
1: هو بس ملابس؟
0: يعني ما الأشياء الثانية يعني
1: شاي من مبونج شعبيات غريبة
0: السكين كير مثلا أي. الأغراض اللي بتحطها بس أكثر شيء ضايق هي الملابس شلون تصفطها داخل الشنطة يقول لك في تكنيك شلون ضبط الملابس تلف الملابس تلفها لف بدل ما أنها تصفطها وتحطها طبقات فوق بعض جربت صحيح. انت هذا الشيء
1: فعلا جربتها ما منها فايده لا لا فعلا اوكي اللي هو اللي انك تلفينها مدوره سندويشه
0: انا اعتقد ان الاكياس الفاكيوم اللي تشفط منها الهواء هذه افضل
1: حلوه حلوه
0: وتعطي مساحه اكبر وانا شخصيا انصح فيها لان فعلا تسحب يعني هواء بحيث انه تعطيك مساحه اكبر
1: طيب.
0: داخل الشنطه
1: حلوه بس انت حليتي المشكله انت رايحه وانت راجعه شلون
0: لا عادي ها. نفس الاكياس
1: وانت شقتيها ولا الكيس
0: لا اللي لا الكيس ينفتح عادي
1: وين الدوري المكنسه ان شاء الله
0: في ليش يعني في لحظه الفندق اللي انساكن فيه
1: دقين على الفندق جيب لي يقول لي مكنسه بشفط
0: والله اقول لهم ادق يا لو سمحتوا روم سيرفيس دزوا لي فاكيوم واشتغل عليها مثل ما كنت اشتغل عليها في البيت ولا ان انزحم بشنطه تصير يعني أنا إنسانة ما أعرف أرتب صراحة وأعترف فأفضل حل بالنسبة لأمثالي من الناس وجود الأكياس اللي تشفط منها الهواء
1: يعجبني اللي صادق مع نفسه يا جماعة
0: يعني ليش تخدع نفسك ويعني أيام ما كانت هذه الأكياس مش موجودة أشتري شنطة زيادة شنطتين والله
1: وادفع زيادة
0: وادفع زيادة لأن ما أنا ما
1: نص الملابس ما تلبس
0: لا تلبس
1: والله
0: إيه تلبس.
1: طيب أنت من النوع اللي تأخذ مرة وعنزروت وحلتيته و معلش على المصطلحات هذه
0: إيه لا لا انا اخذ الاشياء اللي انا اشربها لانه مو اي شيء يعجبني صراحه يعني مثلا انا رايحه الديره شايهم مو كويس قهوتهم مو كويسه مشروبات مثلا اللي عندهم ما تعجبني فانا احمل معي اي اغراضي اذكر يعني يمكن هذه الحركات تذكرنا بامهاتنا بس احنا نكبر ونصير مثلهم صراحه يعني.
1: طبعا في نقطة ثانية بعد يا جماعة دائما الملابس الثقيلة خلها دائما تحت
0: أو مثل الجينز مثلا
1: أي الثقيلة واللي يعني ما تستخدمها دائم أو مثلا في آخر الأيام خلها دائما تحت يعني ابدأ بالأشياء اللي يعني تلبسها دائم بعدين
0: يعني مثلا يعني. أنت مسافر ديرة باردة فيها جاكيتات وجاكيتات ثقيلة ما تقوم تحطها آخر شيء لا هذه أول شيء تحطها بالشنطة يصير تحت وبعدين تحط الأشياء الثانية فوق
1: وفي حل ثاني بعد
0: إنه؟
1: عشان ما يعني تملي الشنطة

0: ما بين المطارات، يعني الواحد ما وده انه ينصل وهم بهذل وحالة حالة، فعلى الأقل ما بين المطارات في ترانزيت في شيء تكون على الأقل بدلت تنعنشت شوي والشيء اللي عندك نظيف.
1: مو لبسة واحدة، قولي لبستين، لأن ما تسوى عليك لو الشنطة ما جت معك بالطيارة.
0: هذه صارت لي، يعني تخيل أن ما وصلتني الشنطة إلا ثالث يوم.
1: yeah.
0: فأول شيء سويته لما وصلت البلد أني رحت محل أشتري لي ملابس.
1: زين، أنا كنت بقول لحي، كنت متوقع بتقولين يعني خلص الليلة أغسل اللبس.
0: لا لا لا لا، أنا طلعت على طول، أنا نزلت من المطار، نزلت الفندق ما عندي شروط طبعا، فعلى طول لما رح محل ملابس اشتريت لي ملابس، بعدها بيومين وصلت الأغراض.
1: النقطة طبعا كذلك انه الأدوية، المستندات المهمة مثل الجواز، مثل البطاقات البنكية، دائما خلها معك في حقيبة اليد يعني. والباور بانك طبعا اعتقد صح، الباور بانك ممنوع تحطها في الشنطة الكبيرة، فدائما خلها معك في الحقيبة 7 كيلو هذه.
0: الأدوية ضروري،
1: اللي ما تحبها عرفات.
0: إيه اللي ما أحبها الأدوية. أنا كل شيء عندي شحن صراحة، ما عندي استعداد أبدا إن أشيل شيء معي. فالأدوية للي يسافرون دول ثانية مهم تكون عندك الوصفة الطبية للأدوية اللي عندك، لأنه ممكن تصادر، ممكن تحتسب عليك غرامة، شيء ما يستاهل.
1: وصفة أو تقرير طبي
0: مثلا، هذه أو هذه، اثنينهم يسدون في هالموضوع. في حال توهقت دق على السفارة.
1: صحيح. أنا قلت قبل شيء الباور بانك أو الشاحن المتنقل، كذلك المحول الكهربائي يعني.
0: فيشاتهم غير.
1: في نوع اللي في كل جهة له شكل.
0: غالي
1: بس إنه.
0: وموجود في كل المطارات. بإمكانك تشتري من المطار لو إنك نسيته يعني.
1: فلوسك واجد تشتري من المطار.
0: إيه
1: من هنا؟ طيب محلات أرخص.
0: ما نسيت.
1: أونلاين.
0: نسيت.
1: ها؟
0: نسيت مثلاً أنت انتبهت له وأنت في المطار.
1: عشان كذا أقول القائمة مهمة. التشيك ليست مهم.
0: هي ما أقول لك إنه مو مهم. أكيد، بس في حل ثاني.
1: شنو؟
0: ليش ما فكرت فيه؟
1: وشو؟
0: دق على الريسبشن وتقول لهم.
1: أجيبوا لي فيش.
0: ويجيبون لك. 5 نجوم مو 4 نجوم.
1: ايوه، هنا النصيحه هذه يا جماعه، هذه المصيبه، هذه الطامه،
0: هذه مو لي صدقني.
1: معك ميزان حق الشنطه اللي
0: لا يعني انا اشتري وبس بصراحه. في ناس
1: تشتري الميزان وتقطع.
0: لا لا، انا اشتري ما اوزن.
1: اوكي،
0: اللي حاسب على الوزن شخص اخر.
1: اي اوكي، فهمت.
0: فانا اسفه يعني، انا هو طبعا يفترض اعزائي وقت اللي تشترون، اكيد كلنا لما نسافر نحب نشتري لنفسنا هدايا أغراض، فيصير الأغراض واجد. أنت كنت ممكن طالع ب 12 كيلو ترجع ب 40 كيلو. فمهم جدا يكون عندك وزن توزن شنطك قبل لا تطلع فيهم المطار، عشان تكون حاسب كم التسعيرة اللي ممكن تصير زيادة عليك. ترى الحين حتى الواحد ملغرام يحسبون عليك.
1: تفكر بالفلوس. طيب أوكي،
0: لا معلش، ترى
1: مو تكون حاسب الكم بتدفع عشان تنقص الأغراض لين توصل للوزن المسموح.
0: ليش أنا شريت الحين؟ شريت خلاص
1: في الديرة. أوكي. أنا حتى من هنا بعد لازم تقيس وزن يعني.
0: ما أنت
1: أنا في كل سفرة أشتري ميزان بعدين يضيع،
0: يعني
1: السفرة اللي بعدها أشتري ميزان جديد.
0: سعود، هل أنت مثلا أنت طالع من البلد يصير عليك أوفر ويت، وزن زايد
1: من هنا؟
0: إيه مستحيل.
1: أحيانا
0: والله،
1: بس عندي ميزان.
0: لا أنا عندك ميزان الضيعة.
1: أي
0: زين، أنا لا، أنا عمري ما طلعت من البلد وعندي أوفر ويت، وزن زايد ما فيه. بس مستحيل أرجع وما يكون في وزن زايد.
1: طبيعي هذا.
0: فلذلك
1: مو وزن، شنط زيادة.
0: إي والله صراحة في دول أروح بشنطة أرجع بخمس.
1: فكرتي بالشحن؟ إنك تشحنينها
0: كارغو؟ لا.
1: وتجيك هناك؟
0: لا.
1: جربت أنا.
0: أنا ما جرب صراحة وما أعرف التكنيك.
1: شحنت
0: يعني.
1: فستان زواج.
0: واو.
1: إيه كان عادي، ترى مخاطرة هذه.
0: إيه.
1: بس الحمد لله.
0: بس إنه وصل أهم شيء.
1: وصل وعدت على خير.
0: الحمد لله. يقول لك في شنطة السفر دائما اترك مساحة للهدايا والمشتريات، اصلا الشنطة كلها هدايا ومشتريات.
1: لا تشتري هدايا ابن حلال، رايح تستانس انت وتفلها، روح استانس تمتع واشتر لك وارجع، هدايا ما لها داعي.
0: الناس يمكن جزء من ثقافتنا احنا ان لما نسافر لازم نجيب سوفينيرز مثلا، هدايا للحبايب، جزء من ثقافتنا، ترى صعب انك انت تقطع.
1: انا راح يعني استانس.
0: طبعا محدثتك هونت عن هذا الموضوع. أيه يعني ما. انا تبت عنه، بس انه يعني للي يسافرون

0: أول مرة ثاني مرة لسه.
1: أنا جربتها في أول مرة أول سفرة لي بعد الزواج، الموضوع الهدايا هذا لابد منه طبعًا.
0: طبعًا.
1: أي بس يعني راحت أيام على تقضي.
0: طبيعي.
1: ما
0: طبيعي.
1: ما تنفع ما بعدها ما عدناها صراحة خلاص.
0: طيب بالنسبة للسوائل عندك شامبو عندك كريمات عندك صوابين.
1: أي.
0: وين تحطها؟
1: قفل عليها زين بكياس عشان ما تتمقلب، توصل هناك تلقى الملابس كلها
0: سايحة في بعضها. يعني انت مو تقفل، يعني هو النصيحة تقول حطهم في كيس في أكياس محكمة الإغلاق. لا انا مو بس هذه
1: داخل شنطة طبعاً خاصة.
0: يعني انا اجيب مثلاً علبة الشامبو طبعا انت بتفرغ في علب صغيرة، مو معقولة بتاخذ معك الشامبو الكبير.
1: على حسب السفرة بعد.
0: لا يعني
1: اذا السفرة طويلة
0: يعني ما راح تغيب اكثر من 10 ايام، انت رايح سياحه وبترجع.
1: صحيح.
0: زين، فعلب صغيره وسكرها ببلاستيك. هي العلبه الصغيره هذه اسكرها ببلاستيك وبعدين ارجع احطها مره ثانيه في كيس بلاستيك
1: ووتر بروف. كيس بعد
0: عشان إيه. لانه ما تضمن بعض الاحيان والله انه الشنط.
1: وبعدين وين نوصل بس يعني
0: لا انت كم سكرت كيسة؟ سكرتها على الاقل مرتين
1: عشان تضمن بالحالها وبعدين مع مجموعه بكيسه وبعدين
0: في الشنطة
1: شنطة خاصة فيها وتر بروف ثلاثة.
0: ليش هذا كله؟ لأن بعض الأحيان لما توصل في المطار
1: هذا الشيء تسوينه أنت عرفت ولا أحد يسوي لك؟
0: أنا هذا نقدر سويها. بس في مشكلة، يعني أنا ليه وصلت لهذه المرحلة؟ لأن كنا نحط العلب عادي بشكل عادي يعني في كيسة، فتلاقيهم لما يجون يشيلون الشنطة يرمونها كذا
1: دفشين
0: يرمونها بشكل يكسرون لك الشنطة ويكسرون اللي داخلها.
1: صحيح.
0: فتوصل الأشياء حايسة. من يومها قلت لا، صرت أحط شيء على شيء على شيء عشان أضمن أن أغراضي تكون سليمة.
1: بنكمل دردشتنا وياكم يا جماعة وسوالفنا، وأكيد ما زال عندنا نصايح كثيرة، بس نذكر بسؤال حلقتنا لليوم أو طبعا اللي حاب يشاركنا، وأكيد متشوقين نسمع اتصالاتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم الجميل. فسؤال حلقتنا اليوم يا جماعة، أول ما توصل المكان اللي أنت مسافر له، خاصة إذا كان مكان جديد عليك، وش أول شيء تكون حريص أنك تسويه في هذا المكان أو هذه الرحلة؟ شاركونا على 013-811-799-1 أو 013-811-799-2. ونذكركم أنكم تسمعون برنامج هوا بلاديو عبر أثير إذاعة الرياض من استوديوهات الدمام. ندندن شوي ونرجع لكم. الله.

0: هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض، برنامج هوا بلادي اللي يجمعنا وياكم كل جمعة وسبت من استديوهات الدمام وبقية أيام الأسبوع من الرياض. نقول ألو.
1: ألو،
0: هلا وسهلا محمد المطوع.
1: أي نعم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا.
1: حياكم الله، يا هلا بكم، كل عام بخير على هالصيف.
0: وانت بخير وصحة وسلامة. يا هلا محمد، من وين تكلمنا؟
1: من لحسة، من مدينة الرطب والتين
0: والنخيل.
2: عاد عندكم أعلى درجة حرارة في المملكة.
1: الله يعدل، ذات أمس الجمعة حار وغيم وهواء متحرك، لكن ذبحنا الحر كل اللابد. اي والله العظيم كل اللابد تحت.
2: عشان يستوي الرطب يا محمد.
0: عندهم احلى كبسه في السعوديه.
1: اي والله، اي والله.
0: مش احلى كبسه في السعوديه؟
1: سام
0: اسم الله عدوك، اقول وش احلى كبسه في السعوديه؟
1: الكبسه الحسويه.
2: بلا منازع. ها
1: لا، جميل الكبسة الحسوية حقيقي. الكبسة الحسوية ترى مو بعيدة عن كبسة الخليج، كلها واحدة بس مسمى بس، ولا هي الكبسة واحدة ما تروح في البحرية في القطيع.
0: والله شوف دامك قلت كذا معناتها مالك في الطبخ.
1: لا أنا ماني طباخ. لا ايه، ماني طباخ. أنا
0: كبسة الحسوية وين؟ بوادي، وباقي الكبسات بوادي. أنا أتكلم بالطريقة، يعني طريقة يعني معقدة وصعبة
1: صحيح، لكن المندي الحساوي اللي يتميز يختلف يمكن عن المندي في مناطق ثانية. صحيح، لأنه يعتمد على الحطب.
0: كل شيء أنا أمس قلتها، كل شيء حساوي حلو إلا خليل.
1: يا عمري يا غداكم أسبوع الجاي عندي.
0: طول عمرك.
2: الله يحفظك إن شاء الله.
1: أنت والمستمعين بعد.
2: طيب محمد، شنو أول شيء تسويه لما تسافر لبلد؟ أول إجراء تسويه، أول شغلة تسويها شنو هي؟
1: والله أول إجراء وش نحمد الله ونشكره على سلامة الوصول.
2: الحمد لله.
1: ثاني شيء لابد إنك تثبت الفندق أو الهوتيل أو الشقة، لازم تحط له تثبيت الموقع.
0: صحيح.
1: وتأخذ صورة من صورة الفندق أو الموقع، لأن تعرف أحيانا أنت رايح في ديرة طرق حتى تشابه الناس، ما تعرف لغته، ما تعرف كذا. صح. لكن لما تأخذ الموقع والصورة، حتى لو ضيعت الله لا يكتم شاء الله ما ضيعت، لكن لو ضيعت يصير العنوان سهل.
0: صحيح. تحب البوفيه يا محمد؟
1: والله عاد اركز عليه، لك الهوتيل اللي تسكن فيه حقيقه فيه فطور افضل من تقعد تتنقل من مكان لمكان، المطعم
0: عين الصواب. عين الصواب والله. أيوة.
1: أيوة. والله كن في موقعك
2: وتقعد من النوم بس عشان تاكل.
1: لا اساس البرنامج اللي بسويه لازم اجلس. مو جالس على الفطور، لكن خليني افطر مره واحده.
0: أيوة.
1: واجرب من كل شكل. يعني بالمناسبه يوم جربت كذا، شفت مرة قطعة لحمة شكلها جميل.
0: الله.
1: حلو.
0: لحم بالفطور. رايح إندونيسيا.
1: ويوم اللي جيت كاشينه قال هذا ما يصلح لكم انتوا المسلمين.
2: إيه. توهكم أمرك.
1: لك والله منظرها جميل. أنا شفت عن قط.
0: أنت سألته قبل ما تأكل ولا بعد؟
1: لا قبل.
2: إيه زين، أشوى لحقت على عمرك.
1: لا تورطنا.
0: طيب انت من النوع محمد اللي يعني تحب تروح المطاعم اللي فيها بوفيه، ولا نظام اللي تجلس وتختار من المنيو، او الست منيو اللي تجيك الاطباق؟
1: والله انا طالع، والله انا يعني ما احب الاكلات معينه، مو باي شيء يعجبني.
0: ذوقك صعب.
2: مريح نفسه.
1: اي مريح نفسه.
2: اختياراته محدوده.
1: ايوه، اي مكان اروح اقول لا تجيبون لي المنيو، انا ما ابغى خلاص كذا كثرات حاجات شغلات بس، ولا شغلتين بس تكفيني.
0: لا يكون انت من الناس اللي ما يحبون السمك.
1: لا بالعكس.
0: اي انتبه،
1: البحر عدو هذا، خلاص هذا غرامي.
0: الله.
1: اي حتى بتعزمني يا استاذ صالح، انتبه لا تجيب لي الا بحري.
0: سعود معك. سعود معك. وين صالح؟
1: ما عاد سعود ولا
0: صالح في ربوع بلادي الحين.
1: اي ما شاء الله، الله يخليكم ان شاء الله.
0: الله يحفظك
1: استاذ سعود. لما سافرت كان في الاسانسير الالكتروني، اول مره نركب اسانسير الكتروني. قال لي في الفندق اللي احنا ساكنين 40 دور.
2: أيوة.
1: في الدور ال 19. اضغط 19 ما يمشي، الناس تركب معي يروح ال 20 و 30 وطالع معاهم ونازل معاهم. اضغط 19 ما يمشي. يا جماعة ليش الناس كلهم يوصلهم؟ من احنا انا ويا المدام؟ لا المدام عارفه ولا انا عارف.
2: هذا لا يكون بعد من الاسانسيرات اللي ما في ازرار داخل الاسانسير، من برا.
1: من برا ما انا ماني عارف استخدم، اول مره اشوفه. ركب معنا واحد واحنا بعد في الانجليزي مالنا هناك يعني شوي، تخلينا نسال. يوم اللي سالته وسمعنا نتكلم عربي باللهجه الحساويه، وهذاك طالع مغربي شيء فهمه منه شيء ما فهمه منه. قلت قلت له عربي، قال ايه. قلت له احنا نبغى نروح 19، مو راضي يودينا. قال عطني الكرت اللي عندك، ياخذ الكرت حق اللي في الغرفه ويحطه في جنب هذا الارقام اللائحه ذي، والحمد لله واشوطها
2: وانحلت.
0: مساعد اللي فيها امان حق اي عرف
1: ايوه، والحمد لله اشوار احنا وجينا وبالسلامه
0: الحمد لله.
2: يلا الحمد لله على السلامه يا محمد.
1: لحظه بس ملاحظه بسيطه.
0: اي قول
1: انا اي شوف قبل شو تتكلمون عن الاوزان. لما بتسافر تكون فاضي، لما ترجع تكون
0: واضح انك تعاني محمد.
1: لا ما اقصد هذه. الاهم لما تروح لا يعطيك احد شنطه
2: ولا
1: يعطيك اغراض يقول لك خذها معاك
0: ولا لا والله مالي شغل فيك
1: خليك لحالك. انا جايه اتمشي واخذ راحتي وعارف اللي جايبه وعارف اللي تعطيني ان شيء ما ادري عنه، حط وضايق نفسي وفي نفس تتحمل المسؤوليه.
2: ممكن تجي عليه مشاكل ممكن، وفي النهايه الشنطه مو شنطتي.
1: صحيح
2: نعم. شكرا لك يا محمد.
0: يعطيك العافية أبو حميد. سلام عليكم.
2: معنا برضو محمد. أهلا يا محمد.
0: محمد
3: مرحبا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا محمد.
3: الله يطول عمرك. كيف حالك يا أستاذ؟
0: يا هلا مرحبا. سعود وعرفات معك، من وين تكلمنا يا محمد؟
3: ونعم وسلمنا من تلخت الكريمة.
0: الله يحييك يا رب. من وين تكلمنا يا حبيبي؟
3: الله يطول عمرك.
0: لبيت؟ من وين تكلمنا؟ لبيت في منى؟
3: أكلمكم من خميس مشيت.
0: أنعم مكرم. يا هلا، يعجبني التنوع في البرنامج من كل ديرة. يا هلا مرحة. كيف الأجواء أول شيء عندكم؟
3: والله أبشرك الأجواء ممتازة على أعلى حد على مقال
0: ما شاء الله. ما شاء الله
3: حاجة فانتستك.
2: فانتستك حبيت.
0: حتى حنا عندنا الأجواء فانتستك بس على النقيض على العكس، يعني عندنا حر ورطوبة
2: احنا عندنا يعني أجواء جبارة.
0: يا زينة يا زين.
3: نعم يقول لك شهر أغسطس أعظم شهر يمكن يمر على الجنوب، فحاول أنك تستغل الشهر هذا أنكم ما شاء الله وتنورونا.
0: الله يهنيك.
2: لا إذا زرناكم ما راح يطلع البرنامج، فإحنا حرصنا على البرنامج ونظل هنا.
0: نعم. نتخيل معاكم.
2: طيب شو تسوي يا محمد أول ما توصل البلد؟
3: كبروا تعالوا
2: إن شاء الله بإذن الله. شنو سوي؟ شنو أول شيء سوي لما تسافر البلد؟
3: طيب أول مرة أسافر البلد أخذ صورة نمطية في البداية، وبعدين أشتغل على موضوع إني أبدأ أنمي شبكة علاقاتي في البلد، بحيث إنه يعني زي ما تقول
2: أشتغل على كبير.
3: نعم
0: تفكير بزنس مان.
3: أشوف العلاقات تلعب دور وإنك تأخذ صورة نمطية.
0: ما تخاف منها فكرة العلاقات، انك يعني تشبك ناس على قولتهم او تضبطهم قبل ما تروح عشان تقابلهم هناك، بعدين ممكن تكتشف انهم سروقين على قولتهم؟
3: شوف هو في الاول والاخير العلاقات تخدم.
0: ممكن ما تخدمك،
2: ممكن
0: تضرك. طيب
3: عاد انت وذكائك الاجتماعي على موضوع.
0: الله الله الله. طيب تحب البوفيه؟ أبو حميد شكلك ما تحب الأكل. خير شو أقول؟ تحب لبيت في منى، تحب البوفيه؟
3: في المطاعم لا والله صدق أميل إني أخذ الطلب سبيشلايز لي ولا إني أخذ بوفيه.
0: يجيك حار طازج مرب

0: اللي نبي نسولف معاه اليوم عن إنتاج وزراعة الرمان في الطائف. أهلا وسهلا.
1: يا هلا يا مرحبا.
2: حياكم الله. مرحبا.
0: حياكم
2: الله.
0: وبيض الله يحييك استاذ احمد. انتم ما شاء الله يعني معروفين بالرمان من زمن, فليه تميزت فاكهه الرمان الطائفي عن غيرها؟
2: بسم الله الحمد لله
0: والصلاه والسلام على
2: رسول الله.
0: عندك هون استاذ احمد لو يعني تقرب لي الجوال اكثر على نفسك.
1: شيل السبيكر. اقول شيل السبيكر وبقعد مكان كذا هادي عشان نسمعك زين, لان في اصوات هواء عندك. اي
2: والله في هواء. احنا هواء طايه
1: هواء ونسمه هواء وكرات. ما شاء الله تقهرنا. طيب توزع مكان, نخش في مكان كذا ما في هواء بس عشان نقدر نسمعك
0: زين. عشان نقدر نسمعك بوضوح.
2: طيب هنا عندنا
0: يلا ليه تميزت الرمان الطائفي عن غيرها؟
2: اخترت موقع يعني بستان مكه هي الطائف, يعني هي فاكهه مختلفه عن كل مكان. طبعا الطائف ايش من عندنا من منطقه تبع محطه ميسان, هي تابعه للطائف, تابعه لمنطقه مكه المكرمه. منطقتنا تمتاز باشياء مهمه عشان تطلع الرمان بالجوده اللي تشوفونها. اولا المياه علبه 100%, يعني كل 200 200 300 ملوم حتها, وهذه تجعل الفاكهه جميله جدا. ثانيا الجو دائما يكون جميل, الجو عندنا الحمد لله جو المنطقه الجو ممتاز وجميل جدا, يعني تحس ان فيها انتاج فاكهه ممتاز. اذا الى الرمان, عندنا الرمان يعني هو فاكهه اهل الجنه.
0: صح
2: ما شاء الله تبارك الله. هي الطائف كله وسراه كلها عظم السراه. فاحنا ممارسه زراعيه استخدمناها من زمان. احنا يعني انا شغال في قليل الاحياء
1: ما شاء الله,
2: فحاولت قدر المستطاع اني اعمل عليها كل الممارسات الزراعيه الصحيحه. في عندنا الزراعه العضويه وسعودي قاب, نحاول دائما ممارساتنا الزراعيه تكون من اجمل الممارسات من اجل انتاج يعني جميل.
0: نعم
1: حلو. وش الانواع المنتجات يعني المشتقه من الرمان اللي ممكن تضيف قيمه اقتصاديه وسياحيه للرمان؟ اقول انواع المنتجات المشتقه من الرمان اللي ممكن تضيف. الو
2: نعم
1: تسمعني؟ هل تسمعني؟
2: اسمعك.
1: ها
2: ايوه تقول.
1: اقول بسالك عن المنتجات المشتقه من الرمان مثل العصاير, المربى, مستحضرات العنايه, الهدايا السياحيه. اي
2: احنا في السياحه الزراعيه اصبح المنتج الثمره قليل الاستفاده من

0: الخيوط اللي ما هي يعني كما تعرف أنا فيها كبيرة وصغيرة وفي شيء مطلوب وشيء أقل. فعندنا يعني قيمة مضافة كثيرة. عندك الدبس هذا من أجمل الأشياء.
1: دكتور
0: ما في ما في سكر بدون سكر.
2: صادق.
0: طبيعي أورجنال يعني كل عضوي.
1: حلو.
0: عندنا العصير بأنواعه. عصير طازج من عندنا تجربة سياحية عندنا في المزرعة. الآن عند مزرعتنا في جالية بن سلمان عندنا موسم حصاد العنب. الآن هو بيقطف السائح ويبدأ يوزن.
1: عندكم كرور.
2: حلو.
0: الآن إن شاء الله نفس الموسم إن شاء الله بيكون في الرمان.
1: ما شاء الله.
0: نفس الكلام يكون عندنا يعني موقع ويكون الرمان عندنا عدد كبير الحمد لله حدود 10,000 شجرة.
2: ما شاء الله. يعني أقدر أجي أنا كسائح وأقطف الرمان بنفسي.
0: أنت كسائح تقطف الرمان بنفسك وتأخذ اللي تبغاه.
2: على الوزن.
0: على الوزن.
2: طيب بس من يعلمني إذا أنا قطبت الرمان الصح ولا لا؟
0: هذا هي عندنا يعني الأخوان اللي في المزارعين والأخوان إحنا سياحة زراعية كنا أولادنا كلهم مدربين على هذا.
2: ما شاء الله.
0: وناتنا برضه.
2: ما شاء الله.
0: يعني السائح ينزلون يقول هذا وعنده عينات على الطاولة. هذا العينة كنت ترى يكون لون أحمر. عندنا يمكن 5 أصناف من الرمان.
2: ما شاء الله.
0: يعني فيه الأحمر المغربي. وفيها الأخضر حق الوطني اللي عندنا من زمان. وعندنا السلطاني اللي لونه أصفر ومشتبه بالحمرة. ويعني كل هذه قدامك أنت تشوفها.
2: هذه الألوان من برا صح؟ ما بعد ما في رمان أخضر. أقول هذه من برا صح؟
0: لا لا من عندنا كلها من
2: لا لا الألوان من برا مو الداخلية
1: يعني قشرة الرمان
2: يعني ما في رمان أخضر ولا رمان أصفر.
0: لا طيب, لا ما في رمان.
1: طيب أستاذ أحمد أستاذ أحمد هل في الرمان درجات في الجودة؟ مثلا تقول هذا رمان نخب أول أو هذا رمان مثلا جودته وسط ولا كل رمان واحد؟
2: رمان سوبر نجيل ولا
0: ما
2: أدري.
0: اختلاف كثير في الجودة. تعتمد على التربة. تعتمد على الممارسات الزراعية. في التسميد في الممارسات في بعض الأشياء اللي خصوصا التربة والماء. بعض يجيك رمان لكن يجيك ما هو بالحل. الجميل فيه هي العظمة الداخلية في الحبة ما فيها عظمة جوة
2: إلا صح.
0: أحيانا تكون قاسية الرمان اليمني تكون جاهزة تحس تحت أسنانه قوية.
1: نعم.
0: الرمان الجودة العالية يتم على طول خفيفة جدا ما كان مع فيه جوتها
1: ما كان فيه بذرة
0: خفيف جدا ما تشعر به.
1: نعم.
0: هذه على جودة أعلى جودة في الرمان إذا كانت العجمة الداخلية تكون خفيفة مرة ويعني ما تشعر بها مع الأكل.
2: حلو.
1: شلون يسعرونهم؟
0: سعر؟
1: اي يعني التسعيره بعض الاحيان يجيك مثلا كيلو رمان مثلا انا قاعد اذكر كمثال مثلا ممكن يجي الكيلو ب50 ممكن بعض الاحيان يجيك الكيلو ب10 على اي اساس تجي التسعيره؟
0: تسعيره على اساسين اساسيه اولا كبر
1: حجمها
0: الثمره
1: يعني.
0: الثمره هذه الكبر كل ما زاد كبرها وكل ما زاد حجمها كل ما زاد سعرها. من نفس الشجره انا احنا يعني نبيع الكرتون هذا الكبير فيه 22 كيلو تقريبا ولا يصل ل 1200 أو 300 ريال.
2: ما شاء الله.
0: هو الحبة الصغيرة ترى نفسها من نفس الشجرة بس حبة صغيرة يصل 50-60 ريال. يعني بعض الناس يقول لك ليش الرمان غالي والرمان لا يا أخي ما هو غالي بس أنتم تبغون أبغى كمية يعني جودة عالية جدا أبغى ثمرة كبيرة أبغى مدري فهذا بسعرها مثل التمر مثل يعني العنب. عندنا العنب ما شاء الله شفتوا كان في مصر يعني الحبات كل ما كبرت الحبة وكل ما كان طعمها جيد كل ما زاد سعرها.
1: نعم. المنتجات اللي تطلع من الرمان انت تكلمت عن دبس الرمان في ناس حتى يستخدمون قشور الرمان في يعني ضمن الموروث الشعبي في اكثر من منطقة فهل موجود عندكم ايضا في الطائف؟
0: نعم هذا يعني اساسي دباغ المعدة يقول ان عن علي بن طالب رضي الله عنه يقول انها دباغ المعدة كلوها بشحمها.
1: نعم.
0: الشحم الداخلي. القشور نوعين القشر الخارجية واللب الداخلي.
1: نعم.
0: عرفتي يعني نوعين في لب خارجي ياخذونه للحموضة والقرحة المعدة

0: اللب الداخلي هذاك الشحمة الداخلية يأخذونها في التجميل.
1: نعم.
2: تجميل؟
1: أي.
0: نعم منتجات التجميل.
1: رأس الرمانة بعد الرمان. حتى رأس الرمانة بعد لها منتجاتها.
0: نعم كل هذه الرمانة شجر مبارك.
1: سبحان الله.
0: عديدة جدا.
1: تدري أستاذ أحمد؟ منتجات. احنا عندنا هنا في الشرقية في القطيف تحديدا يعني رأس الرمانة يأخذونه ويجففونه ويستخدم كمنتج مع السمك.
0: السمك ما عندنا لكن ممكن يعني خصوصا
2: وهو قهرنا ترى قبل شوي ان ان الأجواء عندهم حلوة صح هوا يقول ما عندهم سمك.
0: احنا بردان طلعت برا الله يسامحكم بس والله برد.
1: انت يعني معلش احنا في التكييف بعد حتى احنا عندنا برد معلش. طيب علاقتكم ما بين انتم كمزارعين مع رواد المشاريع مع يعني الاستثمار الصح في المنتجات اللي عندكم هل في اي علاقه بينكم وبينهم؟
0: والله احنا يعني نحاول مع الجمعيات التعاونيه لسه رجال الاعمال في السياحه قد يكون عندنا في السياحه ما شاء الله احنا عندنا برنامج سياحي ان السائح يجي ويستفيد من المزرعة.
1: حلو.
0: احنا على الانتاج وعليك التسويق.
1: جميل.
0: يكون المزارع اهم انتاج الثمرة هذه. لكن يجي الشركات او الشريك الثاني اللي هو مستثمر شركة خاصة او جمعيات تعاونية هي كيف تسوق هذا المنتج؟ كيف تجيب السياح الى هذا المزرعة ويستفيدون منه؟
2: يعني هذا يخليني يدعوني لسؤال آخر
0: إن شاء الله مسميه من الثمرة من الزهرة إلى المائدة
2: ما شاء الله
0: يعني أول ما يزهر الرمان يكون جميل جدا
1: نعم
0: طبعا ثمر اللوز
2: معروف
0: ثمر اللوز يكون جميلة بيضاء نفس الثمار في الرمان ثمرة جميلة وردية وشغلها ما شاء الله تبارك الله
2: طيب أخوي أحمد
0: يبدأ فيها سياحيا يشوفونها ويبدأ يصورون ثم بعد ذلك تعقد ثم بعد ذلك تبدأ في الإنتاج ثم بعد ذلك تأخذ منها يعني الممارسات الرعاية الثانية تأخذ قيمة مضافة متعددة
2: صحيح
0: هنا أخذت دبس الرمان وهنا أخذت شامبو الرمان
1: شامبو
0: صابون الرمان فيها شيء كثير الرمان هذه وحتى تقطف الثمرة وتبدأ من جديد أي يضف إلى ذلك الأخشاب عندما تقوم بالتقليم إذا قلمت هذا الشجرة تبدأ تأخذها في الحطب
2: الله.
0: في إنتاج بعض الزيوت تسوي عصر لها يعني ما ترمي شيء من الشجر
1: ما شاء الله
2: وهذا الصح وهذا الصح
0: ويسوي لها كتابات عليها
2: الله.
0: على نفس شجرة ساق الرمان
2: ما شاء الله طيب أستاذ أحمد هذا يخليني يمكن أسألك ليش قاعدين نشوف مثلا أتكلم عن الرمان نشوف الرمان من إنتاج بلدان أخرى يعني منتشرة في الأسواق المحلية لكن ما نشوف رمان الطائف مثلا عندنا في الشرقية في السوبر ماركت مثلا ليه إيش السبب؟
0: والله يمكن قد تكون التكلفة بأمان نبيع عندنا أحسن في الطائف يعني يقول كان يقول الجالب التمر إلى هجر
1: نعم
0: عندهم لكن احنا نقول التم الرمان بيع في الطائف اغلى شيء اجيب هنا للقاء الحساء واجيب للرياض ما يعطوني السعر اللي اخذه من الطائف
1: نعم والله يعني انا اذكر في الزمانات يا استاذ احمد في الزمانات ايام اول لما يجون يقولون والله هذا رمان طائفي يعني كانه جايبين فاكهه من الجنه انه يعني شيء خطير بالنسبه لهم شيء عظيم انه جايبين هالرمان
0: الله على جيكم ان شاء الله سنذينا نقعد نودي انتاج للدمام واحنا كنا نودي الدمام والرياض بس نودي حق رجال اعمال يعني الحبه الكبيره الفاخره هذه ياخذونها رجال اعمال فقط العامه
1: يستكثرون
0: كل رمان
1: نعم
0: الدبس اجيب الدبس انا عندي نوعيه يعني غالي جدا يعني صحيحه والله عضويه 100% في قارنوني بحق اليمن حق اي دوله اقول لا هذا ما هو مقارن بهذا ما هو يقارن به
1: نعم
0: فما في انصاف مع الجمعيه السعوديه للزراعه العضويه يقولوا
1: نعم كان عندكم الفتره اللي طافت مهرجان للرمان ايش كنتوا تستعرضون فيه
0: والله احنا استعرضنا فيها ثمرة نفسها بكميات يعني بحجم كبير، وهذا اللي كان سائد في المنطقة، كله يبغون حجم كبير. الحبة وصل 3500 ريال الكرتون.
1: الكرتون الكرتون كم كيلو؟
0: سم
1: الكرتون كم كيلو؟
0: يمكن يصل 23-21 من كرتون هذا البرتقال الأفريقي.
1: نعم، فيعني يعني يعتبر سعره معقول.
2: كم كم كم سعره؟
1: أستاذ أحمد؟
0: نعم،
1: يعني كان قاعد تشتري فقع، اعتبر نفسك قاعد تشتري فقع.
2: كم الكرتون؟
0: يصل له 3500 ريال
1: فقع. فقع انت قاعد تشتري فقع مو رمان.
0: صح، يعني حد يقول رمان يعني ما هي رمان يا بنت.
1: طبعا
0: والله
1: طبعا
0: مختلف كليا.
2: اي المنتج المحلي
1: يعني ابدا انا ما قاعده يعني شنو، بالعكس انا لانه الشيء يستاهل، والرمان الطايفي فعلا ممدوح جدا جدا جدا، شيء ده ما يستاهل تدفع.
2: اخوي احمد يفترض. اخوي احمد
0: سم
2: ادعي لي، سم الله عدوك ادعي لي اكون رجل اعمال عشان اذوق.
0: لا والله ابشروا بدون احنا نعطيه كلنا. يا
2: استاذ كريم نبيه
0: ابو من؟
2: ابو محمد.
0: ابو محمد والله نفس الشجره، بس عشان ذاك حبه كبير زي هذه رودرايد وهذه كوريلا.
1: نعم.
0: هي كلها اربع كفرات توديك محل ما تبغى. لكن بعض الناس يقول لا ابغى هذا الحبه الكبيره ابغى له، قال ففي نفس الشجره تنتج حبه كبيره وتنتج حبه صغيره.
1: صح صح.
0: فانا كل واحد موجود الحمد لله، بس يبغى انه يدقون يقول لك لا ابغى كهدايا طويل العمر، ابغى فلان، ابغى هي تباهون بها وياخذها. لكن القيمه المضافه اللي نجيبها العصير، عصير الرمان عندنا من الان شغال في المسير، عندنا عصير رمان نغلق نحطه في الفريزر ونفرز، يبقى الى الان هم يشربون عصير الرمان، المتجر موجود فيه، وان شاء الله تجونا وتشرفونا في الطائف
1: باذن الله.
2: لنا طبعا
0: تشوفون اشياء كثيره من
1: سر الخاطر
2: معروف.
1: شكرا لك استاذ احمد السلمان، يعني احد اصحاب المزارع في الطائف، مزارع الرمان. سعدنا جدا بكل تفاصيل مزرعتك والرمان تحديدا، شكرا لك.
0: حياكم الله، ودعوة خاصة للجميع، مزارع بن سلمان للرمان في بني مالك ترحب بأي زائر.
2: أنعمك
0: ونوصل لكم اللي تبون.
1: الله يحفظك من طيبك.
0: ولا تكون رجل أعمال يا أبو.
1: شكرا لك.
2: الله يحفظك. أبد اللوكيشن يجيك. أهلا وسهلا مرحبا.
0: يسلم طال عمرك.
2: يا هلا. ندندن وياكم ونرجع.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي، وصلنا معكم قريب كذا شوي على نهاية الحلقة، لذلك أنا ودي أخذكم معاي لمكان في السعودية، مكان حلو كذا غريب.
1: يلا مشينا؟
0: مشينا.
1: بيب بيب.
0: المكان يا سعود قديم جدا، تشكل قبل أكثر من مليون سنة، بس ما زال لين اليوم واحد من أغرب المشاهد الطبيعية الموجودة عندنا في السعودية.
1: هو عبارة عن فوهة دائرية عملاقة وسط أرض بركانية، قطرها يتجاوز 2 كيلومتر وعمقها قريب من 250 متر، يعني لو وقفت على حافتها بتشوف فرق ارتفاع ضخم بينك وبين القاع.
0: خطير. المنطقة يمكن غريب ان احنا نعرف انها منطقة بركانية، حولها حوالي تخيل كم 175 بركان صغير في السعودية احنا قاعدين نتكلم. هذا يعطي فكرة عن تاريخ الجيولوجي العجيب للمكان اللي احنا قاعدين نتكلم عنه.
1: إذا نزلت بنظرك إلى قاع هذه الفوحة أو إلى شنو قاع؟
0: فوحة وش؟ قاع. قاع يعني
1: قاع بالفصحى، قاع إيه؟ بالعامية.
0: بالعامية أوكي. يعني إن شاء الله أن الناس فاهمين.
1: شأننا ما نوقع إن شاء الله.
0: الله أمين.
1: إذا نزلت بنظرك إلى أسفل هذه الفوحة بتلاحظ شيء غريب، مساحة بيضة كبيرة وسط الصخور البركانية داكنة، وكأنها أحد فارش أرض الفوهة بالثلج. الله.
0: طبعاً مو ثلج، نحن قاعدين نتكلم عن بركان.
1: نتخيل بس.
0: إيه يعني هذه أحلام اللي يبون البراد مثلي يعني. بس هو طبعاً من كثر ما صارت في هذه في قاع هذا الفوهة، من كثر ما صار فيها مياه أمطار لأنها مفتوحة وكبيرة وحجمها كبير، ترسبت المياه فيها طبعاً بسبب حرارة الجو أيضاً تتبخر، فش اللي يصير؟ طبقة من الأملاح اللي إحنا نطلع عليها من فوق نقول الله في ثلج داخل، لا مو بثلج، هذا ملح. ملح يا جماعة.
1: حتى أطراف المكان تتغير بعد نزول المطر، يعني تظهر حوله النباتات البرية.
0: تخيل فوق البركان عادي.
1: أي عجيب. كذلك في محطة يعني هي أو خلينا نقول محاطة ببعض أشجار الدوم والنخيل.
0: طبعا الفوهة عبارة عن حفرة كبيرة، ففي ناس كثير كانت تعتقد أن هذه الحفرة جاية أو سببها أنه في نيزك سقط على المنطقة. طبعا هذا تفسير مش صحيح. القصة مختلفة تماما.
1: أعطيك القصة الصحيحة.
0: يلا أعطيني.
1: هو التفسير العلمي يقول أن اللي حصل كان انفجار بركاني.
0: الله يكفينا الشر. إن شاء الله ما يتكرر ولا ينعاد. هي مرة صارت
1: ناتج عن تفاعل الصهارة البركانية الحارة مع المياه، وهذا النوع من الفوهات يعرف علميا باسم مار.
0: الدراسات الجيولوجية تقول إن عمر الفوهة فوق المليون وشوي، يعني المكان اللي تشوفه اليوم بدأ يتشكل كان أصلاً قبل ظهور الإنسان الحديث بزمن طويل وبعيد جداً.
1: وكان في إنسان قديم؟
0: إيه يعني الإنسان الأول هو الحجري. إيش فيك؟ ترى كان في بشر قبلنا مو بس إحنا.
1: على جدران هذه الفوهة تقدر تشوف طبقات وتكوينات صخرية مختلفة، وكأنها صفحات مفتوحة تحكي جزء من التاريخ البركاني لهذه المنطقة.
0: تتخيل يا سعود أنه يعني السعودية متنوعة جغرافيا، بس هل خطر في بالك مثلا أنه عندنا براكين؟
1: لا والله أنا متفاجئ ترى من المعلومات اللي قاعد أسمعها الحين.
0: هذه ميزة أنك تكون مع متخصص جغرافيا ويحب هالسوالف.
1: جيولوجيا.
0: المكان مو مهم عندنا احنا بس في السعودية، يعني احنا قاعدين نسمع عن الموضوع ومتفاجئين، لكن حول العالم في يعني ينظرون لهذا المكان اللي قاعدين نتكلم عنه كواحد من أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي في العالم كله.
1: ما شاء الله.
0: بعد ما صار في تقييم دولي شمل 174 موقع مرشح من حوالي 64 دولة.
1: الجميل كذلك طبعا ان المكان اللي احنا قاعدين نتكلم عنه اليوم صار جاهز للزوار وفي
0: يعني
1: مركز
0: بتشوفون بركان. أيه. بتشوفون بركان ومجهز لكم تجون في مركز للزوار.
1: ويرز
0: ماني قايل الحين كمل اول
1: نو ويرز
0: وشو
1: انت عودي اريبيا
0: يا سلام yes.
1: فالموقع مجهز للزوار وفيه مركز كذلك لاستقبال الزوار وصالة لعرض صالة عرض رقمية ومطلات وممرات ومرافق تساعدك تستكشف هذا المكان وتشوف الفوهة من أكثر من زاوية.
0: اللي يحبون المغامرة والهايكينج بإمكانهم مشاهدة الفوهة من فوق، لكن لما ينزلون تحت بعد ويشوفونها ترى شيء ثاني، لأنك بالنهاية لازم ترجع وتصعد مئات الأمتار مرة ثانية. يعني أنت بتنزل الفوهة بينزلونك
1: في نزول
0: في نزول، أنت بتنزل الفوهة
1: لا طبعا
0: أنت بتجرب
1: ودي قط خليلة أغرب شيء في المكان يمكن ما يكون جيولوجيته أصلاً، بل الحكاية الشعبية اللي ارتبطت فيه واللي طبعاً غالباً غير صحيحة.
0: طبعاً هي أساطير كانت تقال، يقولك جبل كان موجود وشاف جبل
1: وحبوا بعض.
0: حبوا بعض إي والله، فاقتلع نفسه شال نفسه من المكان عشان يروح للجبل الثاني، وحيل كانوا رومانسيين أهل المنطقة.
1: وش تقول الرواية الشعبية؟
0: هذه هي إنه في جبل اقتلع نفسه يعني من زود الحب، يعني قيس وليلى بس جبال، ويعني شال نفسه من هذا المكان وراح للجبل الثاني، عرفت؟ فهذه هي.
1: طيب الجبل اللي تقول الحكاية إنه اقتلع نفسه ما زال معروف باسمه إلى اليوم في منطقة وين؟
0: مقلعة مية. المنطقة اللي ما تدري وين؟
1: وين؟
0: في القصيم.
1: ها؟ في القصيم.
0: فهي دعوة. والله
1: قريب، أنا توقعت شيء بعيد.
0: لا لا مو بعيد، وبعدين
1: زي
0: المنطقة.
1: زي جبال إبرست.
0: لا يعني وقعد يقولك بالسعودية إيش فيك؟
1: إيه يعني بالسعودية بس بعيد يعني.
0: فهي فرصة للي يحبون المغامرة، اللي يحبون الجيولوجيا، اللي يبون يشوفون براكين آمنة ومستقرة. حول 100 ومدري كم 174 بركان مدري وينهم، بس انه موجودين حوله يعني فجيولوجيتنا متنوعة جدا.
1: صحيح.
0: جدا جدا يعني مبهرة صراحة.
1: يعني يمكن هذه من الاماكن اللي انا ما يعني ما تستهوين، انا احب الطبيعة اكثر، الخضار.
0: كهي طبيعة هذه طبيعية.
1: لا هذه روحي لانتي هذه.
0: نصاب يعني هذه مو طبيعية.
1: لا
0: يعني.
1: لان اخاف انا من الفوهات.
0: طيب. أعزائي طبعاً هذه الفقرة كانت آخر فقرة في برنامجنا اليوم. انتقلنا معاكم إلى موقع جيولوجي فريد من نوعه لمحبين المواقع الطبيعية، بس مو سعود. سعود يحب خضار، ما يبي لا جبال ولا هايكنج ولا غيره.
1: صحيح. طبعاً احنا تكلمنا عن مقلعة مية واللي يقال انها شو اسمها الفوهة شو اسمها
0: الفوهة ما ادري نسيت.
1: الوعبة.
0: الوعبة.
1: الوعبة.
0: اي
1: الوعبة. معلومات يا جماعة، نتفنن نعطيكم معلومات حلوة كذا مميزة في هوا بلادي. فقراتنا اليوم كانت كثيرة وجميلة وصراحة مميزة، وضيوفنا كذلك مميزين كالعادة. وكذا احنا نعتبر وصلنا لختام حلقتنا لليوم. الشكر الجزيل طبعا لزميلة ياسمين سهيمي من الإعداد، ولمخرجنا الفذ الحساوي الجميل خليل.

0: للعيسى، وكان معكم من خلف المايك سعود العقيلي والزميلة القديرة
1: عرفات الماجد. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء،
0: باي باي.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها الشعراء في قصائدهم الشعرية، وإن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات الشعرية مفردة مزلاج، وهو آلة حديدية توضع في وسط الباب من الداخل وبدون مفتاح. يقول الشاعر ناصر القحطاني: كم صيت بيت عتق في الباب مزلاجه، وكم شيخ مارة قبل تعيينه ممر. كذلك أيضا كقول الشاعر فهد المفرج التميمي: واليوم باب الهوى زلشت مزلاجه، أقفى وأنا أقفيت والدعوة سموجية. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة مغباش، وهي طلعة الفجر يعني بعد الغلس. يقول عبد الله بن زويبن: تقوى سقى الله من مطر كل ناشي، ربع لها في منبت القفر مغباش. وكقول الشاعر عبد العزيز السليس: يا ربع يلي تهتدون المطاريش، معكم يبيلي بول الصبح مغباش. وكقول الشاعر عبد الله العودة الفضلي: لشفت عبرات الغضي تنهمل زود، سريت تالي الليل وانكفت مغباش. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المناعير، وهم المطاليق، وهم الرجال الشجعان الأفذاذ. يقول الشاعر لويحان العنقري التميمي: أنا صديق الطيبين المناعير، اللي لهم كسب المعالي عشاقة. وكقول الشاعر النادرة: يحرم علي ولد المناعير والجود، إن كان ما أسست بالشعر دولة.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر البحريني عبد الرحمن بن شاهين المضاحكة، ونقول سعدنا بتواجدك معنا يا أبو شاهين، ويا هلا بك ويا مرحبا بك في برنامج المتكة.
1: يا مرحبا أستاذ راشد، وأنا سعيد أيضا بتواصلي معاكم وبهذا اللقاء الطيب. الله يطول.
0: إحنا الحقيقة سعداء، وأتمنى أن تكون حلقة ثرية مليئة بإبداعاتك الشعرية بإذن الله.
1: آمين. الله يسمعك. عليك زود. الله يطول.
0: الله يسلمك أبو شاهين. عبد الرحمن المضاحكة، أنت علم من أعلام الشعر في مملكة البحرين، ودائما الشمس ما تنغطب منخل يا أبو شاهين، وجهودك تذكر فتشكر، وأنا الحقيقة أحد تلاميذك. الله يطول عمرك.
1: الله يخليك، أنت أستاذ يا
0: الله يربي. أبو شاهين، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية شاعرنا عبد الرحمن المضاحكة الشعرية، ومن له الفضل في بروزه، ومن ما تأثر شعره؟
1: طال عمرك انت تعرف انا من اسره يعني كثير فيها الشعراء والشعراء.
0: نعم صحيح.
1: وربيت مع الوالد الله يرحمه.
0: الله يربي يغفر له ويذكره الجنه. انا
1: الوالد راوي للشعر، خوال الوالد خوال والدي كلهم شعراء، يا العمي كلهم شعراء، فاكتسبت يعني، او مثل ما تقول صارت الهوايه مكتسبه من الموروث اللي وراثته من الأهل،
0: من الموروث ومن الموهبة، جميع اجتمعت الثنتين جميع. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم الوالدة شاعر رحمة الله عليها، ولازلت أفتخر في كتابها بنت القبيلة، لا زال في مكتبتي قبل 30 سنة. وكتابك أيضا بعد ذكرية العمر قبل يعني كم سنة، ما ودي نكبر أعمارنا لكن هذا الحقيقة. الله ربي يسلمك أبو شاهين.
1: الله
0: أبو عبد الرحمن المضاحكة، ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك على حسب اختياراتك.
1: ساعة مباركة.
0: الله يسلمك.
1: أقول ملاك الروح يا نغمة سمت في عالم الأوتار، أزفها قلبي الهايم على أنقام دكات.
0: يا سلام.
1: ويا ديمة مطر تسكي ومنها تنبت الأشجار، ويا برد يريح القلب من أزمات حراته، أنا عاشق وحبي لك حقيقة ما بها أسرار، صريحا في غراميلك وقلبي عارف ذاته، كتبت لحبك الغالي تعابير من الأشعار، غرامي هو أريج الزه وشوقي فيه نفحاته، عيونك مصدر الهامي وقولك منبع الأفكار، جمالك سح يطويني وأرحل بين طياته، وشعرك ليل بعيوني يداعب عالم السمار، وخدك فجر تحييني بعد ما نام طلاته، ملكت الروح يا وردة وخليت الفكر المحتار، قطفتي قلب صب حب وازدادت صباباته، يا رحمة من المولى هواها خاطري واختار، تعالي نسكن بعشن ونحيا بين نسماته، ونثبت للبشر إن عكسنا وجهة التيار، وكل مننا حقق مع الأيام رغباته.
0: وكل منا

0: حقق مع الأيام
1: مع
0: رغباته
1: الأيام رغباته.
0: حقيقة في هذه في الحقيقة هذه المعاني التي لها من الإثراء الإبداع ما يميزها ويميزك أبو شاهين.
1: الله يخليك، ما عليك
0: أبدعت تميزت، الله يطول عمرك أبو شاهين. السؤال يقول عابر، يقول كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة حقيقة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها؟ ما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: مثل ما تقول اللي تواصل بالتواصل الاجتماعي عبر أكثر من قناة يعني.
0: نعم.
1: أنا عندي التويتر، عندي الفيسبوك، عندي الانستغرام بأنواعه، عندي الواتساب،
0: يعني
1: فهي لها يعني أمور عديدة، منها ما هو جيد ومنها ما هو قذر.
0: نعم.
1: فأنا لما أقوم بنشر المواضيع أو القصائد أو النقد بأسلوب رصين وقوي، أنا هني فت المجتمع وفت القارئ وفت المطلع.
0: صحيح.
1: لكن لما أجيب شيء ولا أنتقي، فهذه نعم مثل ما تقول من المشاكل اللي يواجه وسائل التواصل.
0: يعني الحقيقة كلامك في متم صحيح، وأن هذه وسائل التواصل قربت محب الشاعر له من خلال هذه التواصل حقيقة، كلها بالجوال ما شاء الله في دقائق وينشر نتاجها الجميل،
1: نتاجك للجميع. نعم. قبل تنطر مثل
0: الصفحة
1: تنزل
0: أو الصفحة كانت أسبوعية، بعض المجلة شهرية، بعض أسبوعية، بعض طال عمرك برنامج برنامجك سوار الليل يعني اسبوعي يجي.
1: نعم.
0: ذاك الحين يا ابو شاهين
1: اسبوع. نعم والله.
0: ممكن تحدثنا عن برنامجك؟ ذكرتني والله يا ابو شاهين، يعني سبحان الله، عن برنامجك. انا الحقيقه من انا من اشد المتابعين وسعدت بمشاركتي معك.
1: بارك فيك وسلمك.
0: الله يسلمك.
1: كان طال عمرك سوار الليل يقدم استاذ خلف العنزي.
0: نعم نعم ابو بشار. نعم صحيح.
1: بعدين خلف مش لي ظروف،
0: الله يذكره بالخير،
1: انا بعدين غيرني اسم البرنامج الى نفح القوافي.
0: نفح القوافي
1: متغير الى همسه تويتر.
0: همسة
1: تويتر وصلت فيه سنوات طويلة أنا، إلين الله يسلمك رحت السفر إلى جمهورية مصر العربية للدراسات العليا وخلاص وقف عندي.
0: وهي عام كان أبو شاهين؟
1: وكان تقريبا هذا اللي في السبعينات تقريبا، بداية الثمانينات تقريبا،
0: بداية الثمانينات. نعم صحيح. من أبي نكبر أعمار، احنا شاركنا في البرنامج الطيب، الله يطول عمرك بوجودك.
1: شاركت فيه وأنت فتاة شاب،
0: الله يطول عمرك.
1: لكن تواصل.
0: الله رب يبارك فيك أبو شاهين، لا خلا ولا عدم. أبو شاهين ممكن تسمعنا قصة؟ حنا مشتاقين الحقيقة لسماع العديد من إبداعاتك الشعرية.
1: نعم طال عمرك. نعم.
0: الله يسلمك.
1: ساعات مباركة.
0: ساعات كبرك.
1: وراك يا غالي علينا تخليت.
0: الله أكبر.
1: قاسي ولا ترحم حبيب ترجاك يلي فراق تشتت البال تشتيت ما شفتنا بين المزايين شرواك.
0: الله أكبر.
1: حبك صطابك صل حنايا بتثبيت ما تمحي يا كامل الزين ذكراك ليتك تحن وترحم الحال يا ليت توصل محبا ما عشق غير الأعماق أربع سنين عشتها ما تهنيت حالي نحل سبت صدودك وفرقاك كل ما تصفحت المكاتيب ونيت كل يوم من زود العنا طحت وعيد شفني أسير تايه بين أسراك ولو كان تنسى يا هوى البال وجفيت ما ظن قلبي يا من الروح يسلاك ما ظن قلبي يا من الروح يسلاك.
0: الله عليك. ما ظن قلبي يا من الروح يسلاك نص حقيقة مفعم بالجمال والعذوبة وثقافة عالية وحب وسبك شعري جميل يا ابو شاهين، جمال الله حالك. الله شعرنا عبد الرحمن المضاحك، ما رايك بالمسابقات الشعريه؟ هل خدمت الموروث الشعبي وتراثنا الشعبي؟
1: المسابقات الشعريه انا اصنفها الى نوعين. صدرت تتذكر كنا في الثمانينات او التسعينات اي مثلا معد صفحه يكتب بيت او بيتين يقول لك كمل عليه
0: كمل عليه. نعم
1: ثمان ابيات
0: صحيح.
1: او عشرة ابيات.
0: نعم صحيح.
1: وعقب يتم تقييمه من قبل شعراء وعقب يطلع الفائز بين المجموعة.
0: هذا كل وقت نعم أتذكرها جيدا. نعم
1: إيه نعم طال عمرك. الآن شلون يأتي المسابقات هذه عن طريق يعني الهدف منها مادي أكثر منها معنوي أكثر منها يخدم الشعر،
0: يعني قصدك أهدافها تجارية؟
1: إيه تجارية، فيجمع له أصوات ويجمع له ناس ويدفع مثل ما يقول مبالغ معينة علشان يفوز شاعر معين من الشعراء دي كلهم. طبعا أنا أشوف أنها خرجت عن حيز الموهبة الأدبية وبقت مثل ما تقول تجارية.
0: صحيح. يعني أنت أبو شاهين مرئياتك أن تكون المسابقة فقط للمحكمين؟
1: المحكمين نعم. نعم بالضبط. لكن تي لي تقول لي ها حط مبلغ معين وصوت وصوت، فهذه الناس الجيدة خلاص ما لها نصيب.
0: نعم صحيح. ولا شك بأن المسابقات أبو شاهين حقيقة أظهرت لنا شعراء وشاعرات. نعم. مبدعين. نعم. ومبدعات لم نكن نعرفهم في السابق لولا وجود هذه المسابقات الخليجية.
1: أبي أنجح واحدة.

0: أصرف عليه صرف الأصوات علشان يطلع هو
1: الله يطول عمرك. إجابة جميلة أبو شاهين. طيب أبو شاهين، الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها أبو شاهين، وما سبب عزوفك عن الأمسيات؟ الحقيقة آخر أمسية لك كانت في مهرجان الشارقة العام المنصرم، يعني أنت شاعر علم من أعلام الشعر في البحرين، فوجودك شاعر وإعلام وجودك ملح.
0: طال عمرك أنا رأيت أنك أقدم أمسيات، بس لازم أنتقي الأشخاص اللي راح تقدم معاي.
1: قصدك اللي يشاركون معك في نفس الأمسية في نفس الوقت؟
0: إيه نعم، حط لك واحد أنت يعني ضارب لك 40 سنة أو 45 سنة في مجال الشعر، بحط لك معك واحد مبتدئ أو واحد أو واحدة مبتدئة، فهذه يعني أنا ما أشوف أنها هي جيدة في حق الشاعر اللي قضى سنين طويلة في هالمجال هذا.
1: ربما أبو شاهين يعني يبون يعني يشجعون هذا الشاعر المبتدئ أو الشاعر المبتدئ على حساب الشاعر العلم يعني.
0: نعم هذه هدف طلبه، وأنا قدمت آخر مرة كانت المشاركة في مجلس الحدي معنا الشعراء من المملكة العربية السعودية الله يذكرهم بالخير، معنا الشعراء من البحرين قديمين، فهذه شوي حسينا أن هي مثل ما تقول قدمت المجال المطلوب للشعراء الموهوبين من سنين طويلة.
1: لا شك بأن مملكة البحرين الحقيقة تقيم العديد من الأمسيات الجميلة والشعراء شعرية، ما شاء الله العد من الشعراء ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم العافية. نتمنى أن نراك قريبا يا أبو شاهين إن شاء الله.
0: مبارك الله.
1: الله يسلم أبو شاهين. ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك حتى الآن من قصائدك، وما السبب في ذلك يعني؟
0: والله هو السبب يعني مثل ما تقول أنت القصيدة إذا نظمت إلى هدف معين أو إلى أن يعني تعكس واقع معين نتأثر.
1: نعم صحيح. سمعنا القصيدة طيب اللي تعجب اللي حازت على إعجابك ولا زالت عالقة في ذهنك.
0: يعقوب أنا كلي أسى دربي متاهات وصخور وشواك تدمي بالقدم كل يوم تقطع أشرب مرارات الزمن واجرع تكادير الدهور مجمن على شرب الكدر قرقان أنا في منبعه تايه أنا في دنيتي مثل إبرة وسط البحور تيار جارف جرني واصبحت أنا في زوبعة أصرخ ولكن الندى ما له بعالمنا حضور حتى الصدى ما له أثر كل البشر ما تسمعه فرسان فيه تأثرت فيه انتشر داء العثور وبهدق ناقوس الخطر والكل قادر موقعه يروح حالج حالهم منتي بوحدج في عسور قوضي مع كل البشر ضد الزمان المعمعة كوني حسام صارم في ضربته قطع النحور وموت بميدان الشرف للمرء ذكر يرفعه أما حياة ترفعك لعلى مقامك في الأمور ولا ممات يختتم كل حياة المفجع.
1: الله الله صح الله سانك أبو شاهين ولقطات العمر إن شاء الله. لا القصيدة الحقيقة لديك قدرة شعرية في الكتابة الشعرية وأن تقدم يا أبو شاهين كل
0: طال عمرك المستمعين فالسموح.
1: لا لا لا بالعكس هذا التأثر جميل وأن تقدم كل ما هو جديد رائع وكل جدارة. هذه القصيدة الحقيقة يعني شملت على المصارحة والوضوح بالامتداد الشعري الجميل أبو شاهين، صح الله يسالك ملايين إن شاء الله وجعل أيامك كلها مسرات وأفراح بإذن الله إن شاء الله. هل تعد الرابة الشعرية الوطني والرثاء والغزل وغيره الاجتماعي هل هو مطلوب من الشاعر أن حقيقة يتفنن فيه؟
0: نعم مطلوب منه يتفنن فيه ويخرج إبداعاته من خلاله لأنه يعبر عن أمور كثيرة يعني.
1: نعم.
0: الشاعر هو مثل ما تقول سفير الكلمة، لما أنا أكتب شيء يعبر عن المواطنين ويعبر عن الجمهور يعبر عن الأحداث اللي تمر.
1: نعم.
0: هذه أنا هني عكست الواقع.
1: صحيح.
0: وأظهرت يعني اللي مطلوب مني أن أنا أقدم.
1: لأن أبو شاهين يقول لك يعني الواحد أنا بس في الغزل وهذا يعني خطأ، لا بد الشاعر أن يتمدد ويتنوع. نعم صحيح
0: ونحترم، لكن باقي الفنون لها تقديرها ولها اعترافها ولها احترامها عند الناس وعند المستمع
1: ومطلوبة. نعم صحيح في هذا الوقت
0: مطلوبة. نعم يعني الواحد يعبر عن ما يخفي شعوره وعن ما يدور من حوله من أمور، فهذه يعني يعتبر مثل ما تقول الهام يبدأ من خلاله الشاعر على شان سمعه
1: جميل
0: يوصل المعلومة أو يوصل الهدف.
1: حقيقة إحنا سعداء وبدأ الوقت يداهمنا، ونشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الجميلة والدردشة السريعة.
0: إحنا والله يا أخوي على أن أنا يعني تحيرت شوي مثلاً قدرت المستمع أو طلعت من
1: ما منك قصور يا أبو شاهين. دائما القصيد الجيد القصيد المميز يفرض نفسه. الله يربي طول في عمرك يبارك فيك.
0: ما قصرت أستاذي الله يخليك.

0: أكيد واجب.
1: تواصلكم شاكر لكل الموجودين معاك في البرنامج من معدين ومن مخرجين ومن
0: الله يعطيك العافية أبو شاهين، يا مرحبا بك، اللهم سهل
1: الله مشكور
0: يا مرحبا بك،
1: ما قلت بيطر وجهك
0: وجهك أبيض.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: كلمة تستحي منها بدها. ويضرب هذا المثل للحث على عدم المجاملة والتحدث بالأهم أولا بكل وضوح وصراحة. ويقول الشاعر سعد بن جدلان: وخذ عبرة من كلام الطوارف الأولين، كل كلمة تستحي منها دفها بدها. ويقول الشاعر عبد الله بن حمير القحطاني: مريب من تسرع لكن لي حدود، ويقال شيء تستحي منه بده. أعزائي المستمعين الكرام، من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: تحت السواهي دواهي. ويضرب للشخص الذي يظهر منها السكوت، ويضرب الشخص الذي يظهر منها السكوت والهدوء ولكنه يفاجئ الآخرين بما لا يتوقعون منه سواء بفعل أو قول. ويقول الشاعر سلطان ابن الأسيمر: ولنا ببطي عظم ما أبدلك يا ما ورا رمش السواهي دواهي. ويقول الشاعر عثمان الشهري: في صحبة الشلة وفي زعمهم آل، ويا ما يجي تحت السواهي دواهي. ما يقول الشاعر صالح الضويحي: تقدر تقول بخاطري شي ما قيل، واقدر اقول ان السواهي دواهي.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. عمر المناصب والفلوس الكثيرة ما طولت ناس ولا قصرت ناس، مود البغيلي. ويقول الأمير الشاعر خالد الفيصل: كل رجل في حياة له ميول والهواية تمتلك رجالها. ويقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود العبد الرحمن الثاني: بعض الرجال يظن وزنه بماله، ما يعرف أن العجز مثله لهن مال. ويقول الشاعر أحمد مطر الضفيري: طبيعة الطيب ما هي صرة الكيس، الصد والله للنفوس البخيلة، العفن يحزن إلى قيل عريس، يخاف تكثر عيلته بالقبيلة.

0: أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء

0: متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتاً وأهلاً ومرحباً بكم وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. اهلا وسهلا بكم استاذ طارق المالكي، ضيفنا الدائم في البرنامج،
4: حياكم الله.
3: نتكلم وكالمعتاد في نبذه عامه عن هذا الكتاب.
4: هذا الكتاب ينظر الى النوم من ناحيه اسلاميه، وقد قسمه المؤلف في 14 مبحثا. فبعد المقدمه والتمهيد في طب النوم، تحدث في المبحث الاول عن خطوره استمرار وتكرار مدافعه النوم، وفي المبحث الثاني تكلم عن النوم الليلي فطرة وصحة ووقاية، وفي المبحث الثالث تكلم عن النوم في الظلمة، وفي المبحث الرابع تكلم عن النوم في مكان خال من الضوضاء، وفي المبحث الخامس تكلم عن النوم الزائد عن الحاجة وقال بأنه ضرر، وفي المبحث السادس تكلم عن النوم بعد الفجر، والمبحث السابع تكلم عن القيلولة وقال بأنها سنة نبوية وصحة بدنية، واندرجت عدة مطالب تحت هذا المبحث مثل مفهوم القيلولة وحكمها، والقيلولة بعد العصر والقيلولة بعد الجمعة. وفي المبحث الثامن تكلم عن أوضاع النوم كالنوم على الشق الأيمن وعدم كراهية النوم على الظهر وذم النوم على البطن، وكذلك تكلم عن أثر النوم غير الصحي على الارتجاع المريئي واضطرابات الهضم. وفي المبحث التاسع تكلم عن سنن ما قبل النوم كالوضوء قبل النوم والاكتحال قبل النوم وقول الأذكار قبيل النوم. وفي المبحث العاشر تكلم عن سنن الاستيقاظ بعد النوم. أما في المبحث الحادي عشر فتكلم عن الأكل قبل النوم وذم الشبع قبيل النوم، وكذلك عدم النوم بعد وجبة العشاء مباشرة وغسل اليدين قبل النوم. أما في المبحث الثاني عشر تكلم عن الأحلام حال المنام، وفي المبحث الثالث عشر تكلم عن النوم مع الآخرين، ويقصد بذلك النوم الأقارب في فراش واحد، وكذلك تطرق إلى التفريق بين المضاجع الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما في المبحث الرابع عشر فتكلم عن النوم بعد الجماع، وفي المبحث الخامس عشر تكلم عن إصابات النوم كالنوم قرب الطريق والنوم على الأسطح غير المحمية بحواجز ونفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات. وختم هذا الكتاب القيم بخاتمة مهمة تتطرق إلى مختصر ما تطرق إليه في الكتاب.
3: عجيب هذا الحال، حال البشرية هذه، حالة النوم التي يعني سبحان الله وما أتيت من العلم إلا قليلا، مهما يعني حاول الإنسان أن يفسرها أو يدخل في تفاصيلها والدليل هذه المباحث الجميلة فيها. لكن شدني في أول مبحث موضوع خطورة مدافعة النوم، وكأنك تقول أن الكاتب يريد أن كل ما جت لحظة للنوم أو النعاس أن نام.
4: نقل عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: النوم إذا هجم على الإنسان فلا تحسن مدافعته، وقال بأن الأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها 10 أشياء، منها الدم إذا هاج، القيء، العطاس، النوم، والجوع والعطش. وقال بأن هذه الأشياء يعني يوجب حبسها داء من الأدواء بحبسه. ونقل عن الشيخ محمد بن أحمد السفايريني الحنبلي قوله: لا ينبغي مدافعة النوم كثيرا وإدمان السهر، فإن مدافعة النوم وهجره مورث لآفات أخر من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف رطوبات المعينة على الفهم والعمل، وتورث أمراضا متلفة أو تورث أمراضا متلفة. ويقول: ما قام الوجود إلا بالعدل، فمن استعصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. ويقول في الأداب الكبرى بعض الحكماء أن النعاس يذهب العقل والنوم يزيد فيه، فيقول بأن النوم من نعم الله عز وجل على عباده، ولهذا امتن به عليهم في الكتاب. وذكر أن لقلة النوم مشاكل أو ينتج منها مشاكل صحية كثيرة، منها إضعاف الجهاز المناعي بحيث تضعف مقاومة العدوى والأمراض المختلفة مثل الأنفلونزا والالتهابات الرئوية، وكذلك زيادة الوزن بسبب تأثير قلة النوم على الهرمونات التي تتحكم في الشعور بالجوع والشبع. ومع زيادة الوزن فالإصابة بالسكري تزداد، خاصة أن هرمون الأنسولين المنظم للسكر بعد تناول الطعام يقل بقلة النوم، كما تزداد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وكذلك من نتائج قلة النوم هو ضعف الصحة الجنسية، يقل هرمون التستوستيرون بقلة النوم لدى الرجال، وكذلك هرمونات الأنوثة لدى المرأة، وهذا يؤثر على الرجل والمرأة على حد سواء. كما أن قلة النوم تزيد من القلق والتوتر، وكذلك يضعف هرمون النمو وخاصة عند الأطفال والمراهقين. ومن أيضا من نتائج قلة النوم هو ضعف التركيز وضعف التعلم. فهذا باختصار خطورة استمرار مدافعة النوم،
3: خصوصا تلك المدافعة لمن ليس لديه شيء، يعني يقاوم ويريد أن يستمر في السهر. وهنا مبحث أيضا عن النوم في الليل، وأنه فيما يبدو عند الكاتب أفضل، وهناك من يعني يؤجل النوم لهدف كالمذاكرة أو إنجاز مهام، وهناك من ينام في الليل ويؤجل هذه المهام إلى النهار.
4: يعني انظر إلى النظرة الشرعية في هذا الجانب، وهي نظرة مهمة للغاية، وقد أفرد لها المؤلف كلاما نفيسا ومساحة واسعة. مثلا يقول: أهم ما يقي الجهاز العصبي من الاضطراب هو النوم الكافي الموافق للفطرة، وهو ما كان في الليل. واستشهد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينهى عن النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وقال: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. رواه الأحمد وصححه الألباني. فالنوم الليل فطرة، ووردت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكذلك النوم آية من آيات الله الكونية، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فيقول: نوم الليل هو الأصل، ونوم النهار فرع، فقد جعل الله تعالى النهار للعمل والانتشار في طلب الرزق، وجعل الليل طلبا للراحة، يعني وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا للتعب. فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به الإنسان نشاطا يعني للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو أيضا من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. والحديث كثيرة، ولكن يقول أن النوم بعد العشاء مبكرا هي وصية نبوية وصحة بدنية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ويقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يضرب الناس بدرته بعد العتمة ويقول: قوموا لعل الله يرزقكم صلاة. وفي ذلك قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، أي بعد صلاة العشاء. وكان حتى عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخره؟ وهذا الموافق لسنة الله عز وجل في جعل الليل محلا للنوم والراحة. والحديث في ذلك كثير كثير، منها مثلا عائشة رضي الله عنها قالت: يعني ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. ويقول ابن عثيمين رحمه الله في هذا الجانب: وإذا طال الإنسان السهر فإنه لا يعطي بدنه حظه من النوم، ولا يقوم لصلاة الصبح إلا وهو كسلان تعبان، ثم ينام في أول نهاره عن مصالحه الدينية والدنيوية. وتحدث كثير المؤلف في هذا النوع، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. ويقول: كلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. ويقول: من المكروه يعني النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة كما قال: وللسير ذلك الوقت عند السالكين ميزة عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، لأنه أول النهار ومفتاحه هو وقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر.
3: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية للدكتور عبد العزيز الدغيثر. لو لم يكن من النوم المبكر أو نوم الليل إلا الاستيقاظ النشط لصلاة الفجر لكفى فعلا. يعني ماذا عن القيلولة، وهل أتى الكتاب على تفاصيل كما يتداول لها أنواع وأوقات مثلا؟
1: يعني المقيل والقيلولة كما قال الصنعاني في سبل السلام بأنها الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. فالقيلولة مستحبة عند جمهور العلماء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، وقال في كشاف القناع يعني: ويستحب النوم نصف النهار. وكان عبد الله بن عمر يقول: كان أبي ينار نصف النهار شتاء كان أو صيفا. وثبت استحباب القيلولة من عدة طرق، أولها الأمر النبوي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، والحرص على نومة القيلولة بالنهار وهي إما قبل الظهر أو بعده مخالفة للشياطين. والطريق الثاني هو ثبوت القيلولة بالسنة الفعلية، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ وهو يضحك، فقالت له أخت أم سليم: ما أضحك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام. فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال: مثل مقالته. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. فينبغي للمؤمن أن يحرص على نومة القيلولة بالنهار.

0: وهي إما قبل الظهر أو بعده مخالفة للشياطين. والطريقة الثالثة هو فعل الصحابة في العهد النبوي، يعني عن سهيل بن سعد قال قال صلى الله عليه وسلم: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وهنا القيلولة بعد الجمعة ثابتة لما نقله سهل بن سعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القيلولة بعد العصر فيقول يعني كثير من التابعين كان يكره النوم بعد العصر ويخاف على صاحبه من الوسواس. ويقول: سمعت أبا عبد الله، ويقصد الإمام أحمد بن حنبل، يقول: يكره للرجل أن ينام بعد العصر يخاف على عقله. وهذا كثير موجود، وحتى أن ابن القيم في زاد المعاد يقول: ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والزوازل، يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأردأه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر. ويقال أن عبد الله بن عباس يعني رأى ابنا له نائما نومة الصبح فقال: أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ فقال بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. ولكن عند هجوم النوم والحاجة إلى الراحة اضطرارا فلا بأس من النوم عصرا. وقد قال الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بعد أن أورد عن الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف إنكاره النهي عن نومة العصر، وقوله لمن سأله: ما لك تنام بعد العصر؟ لا أدع ما ينفعني بحديث عن ابن لهيعة عن عقيل. علق على ذلك الشيخ رحمه الله قائلا: ولقد أعجبني جواب الليث هذا، فإنه يدل على فقه وعلم، ولا عجب، فهو من أئمة المسلمين والفقهاء المعروفين. وإني لأعلم أن كثيرا من المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصر ولو كانوا بحاجة إليه. فإذا قيل له الحديث فيه ضعف أجابك على الفور: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وحتى أن في فتاوى اللجنة الدائمة يعني سئلت أنها سمعت من أناس تحريم النوم بعد العصر، هل ذلك صحيح؟ فأجابت اللجنة بما يأتي، قالت بأن النوم بعد العصر من العادات التي يعتادها بعض الناس ولا بأس بذلك، والأحاديث التي في النهي عن النوم بعد العصر ليست بصحيحة.
1: يعني على الأقل إذا ما كان الإنسان يعني اعتاد على القيلولة في أول النهار أو قبيل الظهر أو بعده، فنومات العصر هذه لا يكثر منها. أما أنه يمتنع عنها نهائيا فقد يكون من الصعب ذلك.
0: نعم،
1: ولكن سبحان الله لها أثر عجيب على نشاط الإنسان سائر اليوم.
0: تتحدث عن نوم بعد العصر أم قبل العصر؟
1: القيلولة بشكل
0: القيلولة
1: عام.
0: نعم.
1: شدني في عناوين ومباحث الكتاب مبحث بعنوان إصابات النوم، فالإنسان لا يكاد يعني يسلم من إصابات اليقظة، فما الذي يحصل من إصابات في النوم وكيف نتجنبها؟
0: يعني تكلم من إصابات النوم: النوم قرب الطريق، وقال: تحد عوادث السيارات من أكثر ما يسبب الجروح والإصابات. ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النوم في الطريق أو قربه. وكذلك يقول: ولا تصلوا على جواد الطرق ولا تنزلوا عليها فإنها مأوى الحيات والسباع، ولا تقضوا عليه الحوائج فإنها الملاعن. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك من إصابات النوم النوم على الأسطح غير المحمية بحواجز. وقد ورد النهي عن النوم في موضع يسبب السقوط والأذى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بات على ظهر بيت ليس له حجاب فقد برئت من الذمة. وكذلك يقول: من ويدخل في ذلك النوم أعلى السيارة، والنوم في الأسرة ذات الأدوار بدون حواجز حماية كما يقول المؤلف. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجوز عليه. وكذلك من إصابات النوم كما قال هو نفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات، وخصوصا في قرب المزارع وفي البر. وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره،

0: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: داخلة الإزار أي طرفة، ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه، لئلا يكون فيه أحد الحشرات حية أو عقرب أو غيرها من المؤذيات، ولينفض ويده مستورة بطرف الإزار لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك أحد الحشرات في الفراش.
1: إذن مستمعين، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم.

0: أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين. المملكة تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. ترحيب دولي واسع باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. مجلس الأمن الدولي يستنكر هبوط طائرات إيرانية في اليمن. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي على المملكة. كانت تلكم العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت المملكة أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817 والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية. وحملت المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبة إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة. وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مؤكدة أنها تجسد وحدة ثلاث دول شقيقة تجمعها العقيدة الإسلامية والروابط الأخوية المتينة والإرادة المشتركة لتعزيز السلام والأمن. وأعرب عن أمله في أن تظل الاتفاقية التاريخية درعا للسلام للأجيال المقبلة وأن تسهم في تحقيق الازدهار للدول الثلاث وخدمة مصالح الأمة الإسلامية. من جانبه وصف الرئيس الباكستاني علي زرداري الاتفاقية بالتطور المهم من شأنه تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أنها ستعزز القدرات الدفاعية المشتركة للدول الثلاث وتجسد التزامها ببناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر لشعوبها. رحبت البحرين بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك ونوهت بما تتمتع به الدول الثلاث من قدرات دفاعية وخبرات عسكرية وأدوار في خدمة أمن المنطقة واستقرارها والتزامها بالعهود والمواثيق. من جهتها أكدت الرئاسة الفلسطينية أن توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك سيسهم في تعزيز قدرات دول الأمة وتكاملها وتعاونها في حماية أمنها وسيادتها ومصالحها المشروعة، ويمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها. إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات متصاعدة، كما ثمنت رابطة العالم الإسلامي بهذه الاتفاقية ولاسيما أنها قامت على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي لتعزيز الأمن المشترك وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة بخاصة والمجتمع الدولي بعامة.
1: في مكة لا تكون الجغرافيا مجرد مكان، فهنا تلتقي الجهات في قبلة واحدة وتسقط المسافات أمام معنى أكبر. وفي يوم الجمعة كان للمشهد معنى آخر. ثلاث دول تفصل بينها آلاف الكيلومترات، لكنها اجتمعت هنا على أمن لا تريد أن تتركه للمسافة المضطربة أو المتربصة أو المترددة. فالسعودية في قلب العالم العربي والإسلامي، وتركيا قوة عسكرية وصناعية، وعند ملتقى آسيا بأوروبا. أما باكستان فعلى تخوم جنوب آسيا بقوة نووية وجيش من الأكبر عالميا. ثلاث جغرافيات وثلاث دوائر من القوة التقت في مكة عند لحظة فارقة متجاوزة الأبعاد المذهبية والأيديولوجية والقومية. جمعتها استراتيجية المصلحة لا مرارة المرحلة بالضرورة وسط منطقة تعدد مجرموها وباهتوها ومتربصوها، فخرائط نفوذ تتحرك وبحار تضيق بالتهديدات وتحالفات عمرها عقود تختبرها أسئلة زمن جديد. وفي مثل هذه الظروف لا تبحث الدول عن الحلفاء فقط، بل عن القدرة ألا تبقى خياراتها معلقة بالآخرين. لهذا لم تبدأ الحكاية في مكة، فقبل التوقيع كانت سنوات من المناورات والتعاون العسكري والتصنيع الدفاعي ونقل التقنية. كانت الخيوط تنسج بعيدا عن الصورة حتى اجتمعت اليوم، غير أن أهم ما في الاتفاقية ليس ما جمعته من قوة بل ما جمعته من مصير، وهو تحول دفع مراكز دراسات دولية للحديث عن ملامح هندسة أمنية جديدة تتقدم فيها قوى المنطقة نحو بناء قدرتها الذاتية دون مغادرة تحالفاتها التقليدية بالضرورة. فمن اليوم الاعتداء على واحدة اعتداء على الجميع، وفي لغة السياسة ذلك بند، أما في لغة القوة فاسمه الردع، والردع لا يعني الاستعداد للحرب فحسب، بل جعل ثمنها أكبر من أن يفكر متمرد في إشعالها، فضلا عن محاولة صياغة ما بعد المنى الموهم. لهذا ربما لم تشهد مكة اليوم توقيع اتفاقية دفاعية فقط، ففي المدينة التي وحدت القبلة اجتمعت ثلاث قوى لتقول إن الأمن أيضا قد تكون له قبلة.
0: المحلل السياسي الدكتور خليل الخليل تحدث عن أهمية اتفاق مكة للدفاع المشترك وتوقيعها، نتابع.
2: حقيقة أن هذه الاتفاقية تعتبر مبادرة كبيرة وعظيمة ومهمة للكل، مهمة للأمتين العربية والإسلامية، مهمة كذلك السلم والأمن في العالم، وقد كانت في الحقيقة في كل ما يخصها، في شكلها، في مضمونها، في إخراجها، في توقيتها، في المكان الذي تم التوقيع فيه عليها، كلها لها صدى إيجابي لدى دول العالم، بالذات الأمة العربية والإسلامية، لها صدى وترحيب. وحتى حسب متابعتي بعض الجهات أو بعض القنوات أو بعض المتابعين الذين ربما لديهم شيء من التحفظ على بعض السياسات المملكة، لكنهم في هذه الاتفاقية إلى حد أستطيع أن أقول يجمعون على الترحيب بها وعلى أهميتها، مع طبعا بعض

0: في الثالث من يوليو مطار في الثالث من يوليو ومطار الحديدة في الثالث عشر من يوليو دون تصاريح أو أذونات من الحكومة اليمنية الشرعية. في هذا الإطار دان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي واستهدفت منطقة نجران في المملكة، إضافة إلى الهجمات التي طالت مرافق وبنية تحتية مدنية في مأرب اليمن، معتبرا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية تصعيدا خطيرا يجب أن يتوقف فورا. افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية عبد اللطيف آل الشيخ اليوم أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 بمشاركة 34,300 متسابق ومتسابقة يمثلون 33,100 دولة.
1: إن هذه المسابقة المباركة شاهد كريم على عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله تعالى حفظا وتعليما ونشرا وتكريما لأهله منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وأيدهم.
0: ونوه وزير الشؤون الإسلامية في كلمته أن هذه الدورة تعد دورة تاريخية بما حظيت به من إضافة قسم للإناث في خطوة مهمة من تاريخه.
1: وتأتي هذه الدورة في صورة متجددة ومرحلة تاريخية متميزة إذ تشهد ولأول مرة في تاريخ المسابقة إضافة قسم خاص للإناث لتشارك حافظات كتاب الله من مختلف دول العالم في هذا المحفل القرآني الدولي في خطوة مباركة تعكس شمول عناية المملكة بحفظة كتاب الله من البنين والبنات. لقد عملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأعوام الثمانية الماضية على تطوير هذه المسابقة العريقة والارتقاء بها وتوسيع أثرها وتعزيز مكانتها الدولية.
0: زار ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة المعرضة والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي. وطلع الضيوف خلال جولتهم على أقسام المعرض المتنوعة، ويستضيف البرنامج في دفعته الحالية 250 معتمرا ومعتمرة يمثلون 23 دولة من قارتي أوروبا وآسيا. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 1593 شخصاً. سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1059 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع، وشملت الأصناف المضبوطة 70 صنفا من المواد المخدرة إضافة إلى 28,300 صنف من المواد المحظورة، كما شهدت المنافذ إحباط 41,800 مادة من التبغ ومشتقاته. أطلقت وزارة التعليم الهوية البصرية الرسمية للعودة إلى الدراسة للعام الدراسي 1448 ضمن استعداداتها لانطلاق العام الجديد. وقالت الوزارة إن الخطوة تهدف لتوحيد المخرجات الاتصالية وتعزيز الرسائل التوعوية والوطنية وإبراز الهوية الموحدة في مختلف المبادرات والفعاليات لتقديم تجربة إعلامية متكاملة. أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول المبدئي المتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحاملي شهادة الثانوية العامة رقم 70 للعام الدراسي 1448 بكلية الملك فهد الأمنية. الخبر الأخير في هذه النشرة، أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية. وقالت الهيئة إن اللائحة ترفع جاهزية النشاط للتوسع وفق أسس واضحة تواكب التحولات السريعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة تدين استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. ترحيب دولي واسع باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. مجلس الأمن الدولي يستنكر هبوط طائرات إيرانية في اليمن. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على المملكة. نشرة

0: تنتهت في الختام. تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل محمد الحميضي، ودمتم في رعاية الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: وعي.
3: إنعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقبه.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
8: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. متحف البحر الأحمر يستضيف برنامج الإقامة الفنية لهيئة الموسيقى. استضاف متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية برنامج الإقامة الفنية التابع لهيئة الموسيقى، الذي جمع عدداً من الفنانين والباحثين والخبراء في تجربة إبداعية هدفت إلى استكشاف التراث الموسيقي وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي والفني. وتضمن البرنامج ورش عمل متخصصة، من أبرزها ورشة دور الأوركسترا في تشكيل الحس الموسيقي، التي تناولت أثر الموسيقى الأوركسترالية في بناء الوعي الموسيقي، واستعرضت التقاطعات بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والتقاليد الموسيقية العالمية، من خلال ممارسات قائمة على التعاون والتبادل الثقافي، بما يسهم في تطوير الأداء الجماعي وإثراء التجارب الموسيقية، وذلك ضمن برنامج الإقامة الفنية لهيئة الموسيقى لعام 2026 الهادف إلى دعم الإنتاج الموسيقي والإبداعي

0: تمكين الفنانين من تطوير مشاريعهم في بيئات تفاعلية تعزز البحث والتعاون وتفتح آفاقاً للتبادل الثقافي، بما يسهم في تنمية القطاع الموسيقي وإبراز الهوية الثقافية السعودية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي. أمسية ثقافية في تبوك عن النص المسرحي والذكاء الاصطناعي. أقامت جمعية سفراء الأدب المهنية بتبوك أمسية ثقافية بعنوان روح النص المسرحي بين النفس البشرية والذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من المهتمين بالمسرح والتمثيل في المنطقة. وناقشت الأمسية أثر التطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات الكتابة الدرامية للمسرح، ومدى قدرة هذه الأنظمة على إنتاج نص مسرحي يمتلك مقومات الإبداع والعمق الإنساني، إلى جانب بحث ما إذا كانت الكتابة بالذكاء الاصطناعي تمثل تطوراً في صناعة النص المسرحي أم أنها لا تزال تجربة غير مكتملة. وشهدت الأمسية عدداً من المداخلات والنقاشات التي تناولت فرص توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساندة للكاتب والفنانين. انطلاق ملتقى عرش الحرف في الباحة. انطلق ملتقى عرش الحرف بمنطقة الباحة في فعالية ثقافية تحتفي بفنون الخط العربي بمشاركة 68 خطاطاً من نخبة من كبار الخطاطين من مختلف مناطق المملكة وعدداً من دول العالم. ويهدف الملتقى إلى إبراز جماليات الخط العربي وتعزيز حضوره بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية العربية والإسلامية، إلى جانب دعم المواهب والمهتمين بهذا الفن الأصيل وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين والهواة. وتضمن برنامج الملتقى معرضاً لأعمال كبار الخطاطين ومحاضرات ثقافية متخصصة وورشاً تدريبية احترافية وركناً لكتابة الأسماء بالخط العربي، إضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تبادل الخبرات وإثراء المشهد الثقافي وتعزيز مكانة الخط العربي بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية العربية والإسلامية. هيئة المسرح تطلق مبادرة العمل والتعلم في مدينتي مدريد وأثينا. أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم ضمن المسار الدولي لعام 2026، بمشاركة مجموعة من الممارسين المسرحيين السعوديين في المجالات التقنية للمسرح في رحلة مهنية وتدريبية تمتد بين مدينتي مدريد وأثينا. وتهدف المبادرة إلى توفير تجربة عملية متكاملة تجمع التعلم بالممارسة والتفاعل المباشر مع المؤسسات والخبرات المسرحية العالمية، متضمنة عدداً من المحطات التدريبية والأنشطة المتخصصة التي تهدف إلى إثراء التجربة المهنية للمشاركين وتعزيز أثرها في مساراتهم المستقبلية في مجالات الإخراج وتصميم الإضاءة وتصميم الصوت وتصميم الديكور، إلى جانب التعرف على تقنيات متقدمة داخل بيئات احترافية. وتسهم المبادرة في تطوير المهارات الفنية والإدارية والإنتاجية، إلى جانب بناء شبكة من العلاقات المهنية والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في قطاع المسرح. جمعية الثقافة والفنون بحائل تنظم فعاليات فنية متنوعة في منتزه الأدهم البري. نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بحائل فعاليات فنية متنوعة في منتزه الأدهم البري بحائل، بمشاركة نخبة من الفنانين والتشكيليين والخطاطين، وذلك ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي والفني ودعم المواهب الإبداعية في المنطقة. وتضمنت الفعاليات مرسماً للرسم المباشر، ومعرضاً للوحات التشكيلية، وركناً للخط العربي، إلى جانب عرض موسيقي حي وركن مخصص للأطفال لتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم الفنية في أجواء تفاعلية تجمع بين الإبداع والترفيه. وشهدت الفعاليات إقبالاً من الزوار والمهتمين بالفنون، حيث أتاحت المساحات الفنية المفتوحة للمشاركين فرصة عرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور، بما يعزز حضور الفنون البصرية والموسيقية ويسهم في نشر الثقافة الفنية بين أفراد المجتمع. وتهدف الفعالية إلى دعم المواهب والمبدعين من أبناء المنطقة، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحراك الفني والثقافي وتعزيز حضور الفنون في الفضاءات العامة، بما يواكب جهود الجمعية في تنمية المشهد الثقافي والفني بحائل. الوكالات الإبداعية في المملكة. شهد قطاع الوكالات الإبداعية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة تحولاً لافتاً تجاوز مفهوم تنفيذ الحملات الإعلانية إلى بناء الهوية وصناعة المحتوى وإدارة السمعة وصياغة التجربة الاتصالية المتكاملة. ومع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أصبح هذا القطاع أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الإبداعي ومساحة رحبة لاستثمار المواهب الوطنية، ورافداً لتعزيز حضور العلامات التجارية السعودية محلياً وإقليمياً. وفي مقاله المنشور بصحيفة الجزيرة بعنوان الوكالات الإبداعية المحلية تصنع التأثير، يرصد الكاتب الأستاذ حمد الكنتي رحلة تطور الوكالات السعودية والتحولات التي قادتها نحو صناعة التأثير، مع قراءة لمستقبل هذا القطاع وفرصه وتحدياته ودوره في تشكيل المشهد الإعلامي والثقافي والاقتصادي. مستمعينا الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة من الإيوان أن نرحب بضيفنا الكاتب الأستاذ حمد الكنتي. حياك الله أستاذ حمد.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله، سعيد بمشاركتي في هذا البرنامج القيم مع المذيعة المتميزة.
0: الله يحفظك أستاذ حمد. بداية دعنا نقف عند الفكرة الأساسية التي دفعتكم إلى كتابة مقال الوكالات الإبداعية المحلية تصنع التأثير.
1: والله طبعا لا يخفى عليك، أنا بعد عمل صحفي طويل في عدة صحف سعودية وبعد كتابة مقالات ممتدة لأكثر من 10 سنوات وإلى آخره، فجاء مشروع الوكالات الإبداعية في المملكة العربية السعودية التي يعني بدأت بالازدهار من حوالي 10 سنوات أو أكثر، وبدأت يعني أعمل مع بعض الوكالات، فوجدت أني خلاص صرت فاهم هذه الوكالات، فاهم منظومة عملها، وحبيت أني أشارك الجمهور العام اللي ممكن ما يعرف الوكالات أو يسمع بيها يعني عن بعد أو كذا، حبيت أني أشاركه تفاصيل هذه الوكالات، ماذا تقدم، على ماذا تقوم منظومة عملها، ما هو دورها كشريك أساسي في سوق الإعلام والإعلان السعودي.
0: جميل. دعنا نقف أيضا عند رحلة الوكالات الإبداعية، بما أنك عملت في هذا المجال وأيضا تكتب هذا المقال في الوكالات الإبداعية السعودية، كيف ترى رحلة الوكالات الإبداعية السعودية خلال العقدين الماضيين، وما أبرز التحولات اللي صنعت هذا المشهد الجديد؟
1: والله طبعا لا يخفى عليكم أنه كانت في الوكالات العالمية هي اللي ماسكة مثلا سوق الإعلام، وماسكة سوق الهوية البصرية، وماسكة سوق الاستراتيجيات وأشياء كثيرة، لكن من حوالي تقريبا آخر 20 عام بدأت الوكالات السعودية تدخل السوق بقوة.

0: بدأت حتى تنافس هذه الوكالات العالمية، تنافسها بعدة أمور، بل أصبحت خيار أفضل للكثير عن الوكالات العالمية، كونها تفهمنا، تفهم بيئتنا، تفهم توجهاتنا. فصارت أيضا من يتابع الإعلانات في التسعينات مثلا ويتابع الإعلانات في آخر 15 عام يجد فروقات هائلة جدا، يجد أنه الإعلانات هذه الجديدة أنها جالسة تشبهنا. اليوم الوكالات السعودية تميزت يعني بهذا الأمر وأصبحت يعني حاضرة جدا فيه، ومع قدوم أيضا مع انطلاقة رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية المباركة الطموحة، فتحت آفاق أوسع من وكالات الإبداعية وما تزال في نمو ولله الحمد.
1: جميل جدا. ذكرتم أيضا أن الوكالة الإبداعية أصبحت شريكا استراتيجيا أكثر من كونها منفذا أو منفذا عفوا للحملات. كيف انعكس هذا التحول على العلاقة بين الوكالة والجهة المستفيدة؟
0: عظيم جدا. الوكالات طبعا أكيد أنه عملاءها إما قطاع حكومي أو قطاع خاص أو حتى القطاع غير الربحي. عندما مثلا يأتي العميل وكذا، فالوكالة لديها من الخبرات في مجالها التي تستطيع أنها هي والعميل عندما يجلسون على طاولة واحدة توضح له الكثير من الأمور، يصلون إلى مقاربات معينة تخدم العميل وتجعل ظهوره بشكل أفضل وتجعل الهوية البصرية بشكل الأمثل وتجعل إمكانية وصوله إلى عدد أكبر وتحقيق تأثير أمثل يعني متوفر، وبالتالي يعني هي مساعدة جدا للعميل. ولذلك في بعض العملاء حينما يستعين بوكالة إبداعية ممكن يستمر معها سنوات طويلة ولا يغيرها لأنها تخدم استراتيجياته وتوجهاته.
1: جميل جدا. رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية التي شملت جميع القطاعات وكان لها أيضا رؤية المستقبلية لمعظم القطاعات، ومنها إعادة تشكيل قطاع الإعلام والتسويق وصناعة المحتوى. إلى أي مدى أسهمت طبعا الرؤية في إعادة هذا التشكيل؟
0: رؤية المملكة من خلال يعني أيضا أحد يعني برامجها التحول وغيره من البرامج البناءة والاستراتيجية والتي نقطف ثمارها حتى اليوم ولله الحمد، استهدفت رفع مساهمة قطاع الإعلام من 16 مليار ريال في 2024 إلى 42 مليار ريال في 2030. طبعا قطاع الإعلام شامل، يشمل عدة قطاعات ومجالات ومن ضمنها مجال الوكالات الإبداعية التي بالتأكيد أنها لها نصيب من هذه النجاحات وتنعكس إيجابا على تطوير هذه الوكالات وعلى أيضا تطوير من يعملون في هذه الوكالات ومن يعملون أيضا معها من العملاء. فالأمر كله ينصب في تطوير سوق إعلامي وتحته أيضا سوق إعلاني ومتميز جدا.
1: أيضا اليوم أصبحت العلامة التجارية تحكي قصة قبل أن تروج لمنتج معين. تنجح الوكالات الإبداعية أحيانا في بناء هذه القصة وصناعة الهوية المؤثرة، لكن كيف تنجح في فعلا صناعة يعني هذه الهوية التي تكون مؤثرة قبل أن تروج لمنتج معين؟
0: طبعا الهوية جدا مهمة، وكون ان الوكالات مننا وفينا وكون ان الوكالات تقدم محتوى يشبهنا، فبالتالي هذا ايضا برضو انعكس على الهويات. اليوم في كثير من البراندات السعودية لم تعد براندات حتى محلية، بل وصلت حتى الى العالمية بفضل الله، ثم بفضل الايمان بانه هويتنا شريكة في هذه النجاحات. اليوم الوكالات مهتمة جدا أنه قصة العلامة التجارية أنها تكون مبنية من جذورنا، من جذورنا متكاملة، يعني متكاملة في نجي من عند المحتوى للتصميم للفيديو للموشن جرافيك للإنفوغرافيك لكل المنظومة المتكاملة. صحيح. التي تجعل هنالك ولاء

0: كبير للعلامة التجارية من قبل العملاء ونجاح كبير في تعظيم أثر هذه العلامة في نفوسهم.
1: بالنسبة للمحتوى الإبداعي، يعني نلاحظ مؤخرا أن المحتوى الإبداعي أصبح أحد أهم الأدوات في المؤثرة في الثقافة المجتمعية بشكل عام. كيف يمكن للوكالات السعودية تقديم محتوى يحافظ على الهوية الوطنية وكذلك يخاطب العالم في الوقت نفسه؟
0: عظيم جدا. طبعا الوكالات الإبداعية السعودية في العديد، يعني طبعا من الوكالات هي وكالات كثيرة جدا، نذكر يعني على سبيل المثال للحصر، وكالة نوب، وكالة بيور ماينز، وكالة نص، وكالة حبار، وكالة تراكيب، ووكالة تاكت، وغيرها يعني من الوكالات اللي يعني واضعة بصمة عظيمة جدا. طيب نجي على المحتوى السعودي. اليوم الوكالات لا يخفى عليك لدينا اليوم الوطن، ولدينا يوم التأسيس، ولدينا يوم العلم، ولدينا العديد من المناسبات المحلية والوطنية في المملكة العربية السعودية. هذه المناسبات أصبح لها لكل مناسبة زخم، وهذا يتكون من خلال الوكالات الإبداعية. تصنع فيديوهات في هذه المناسبات تحدث عنها الناس. اليوم مثلا في عندنا فيديو دائما الناس تجيب طاريه، اللي هو فيديو وزارة الحرس الوطني، أو فيديو وزارة الدفاع، أو فيديو يعني بعض الوزارات وبعض حتى الشركات الضخمة زي أرامكو وغيرها. هذه الفيديوهات، هذه المحتويات كلها خارجة من الوكالات الإبداعية، وبالتالي أصبح الناس يتحدثوا عنها. ليه؟ لأنها لامستهم، لامست هويتهم، لامست كيانهم، لامست ثقافتهم. فبالتالي يعني هذا جزء أصيل مما تقدمه الوكالات الإبداعية وتفخر به.
1: بالنسبة للذكاء الاصطناعي، الحقيقة هذه النقطة تحديدا يعني كثر اللغط حولها. استخدامات الذكاء الاصطناعي لا حصر لها، وأصبحت تخدم كثير من المجالات إذا لم يكن معظمها. كيف غير الذكاء الاصطناعي أدوات العمل داخل الوكالات الإبداعية؟ والنقطة الأهم، هل سيبقى الإنسان هو العنصر الحاسم في صناعة الفكرة أم لا؟
0: أنا مؤمن جدا أن الإنسان يجب أن يبقى هو العنصر الأساسي، وإنما يستثمر الذكاء الاصطناعي كمساعد فقط، لأنه الوكالات الإبداعية لا تمانع، بل بالعكس ممكن تعطيك دورات في الذكاء الاصطناعي وأنك تتطور فيه كمساعد فقط، يساعدك في أفكار تحليل أشياء معينة. ولكن في أشياء أساسية مثلا كتابة سكريبت، كتابة سيناريو الإعلانات، أو سيناريوهات أو سلوغونات الحملات، أو غيرها من التفاصيل التي تحتاج إبداع بشري يفهم الثقافة ويفهم التوجه. وبالتالي الذكاء الاصطناعي مهم، ولكنه كمساعد ولا يغني عن الكاتب الحقيقي أو الإنسان. إذا نتكلم عن مصمم ومخرج ومدير إبداعي ومدير فريق وإلى آخره.
1: بالنسبة للفرص المتاحة أمام الشباب السعودي الراغب طبعا في دخول مجالات صناعة المحتوى والهوية البصرية والتسويق الإبداعي، كيف ترون هذه الفرص؟
0: الفرص عظيمة جدا ومفتوحة. يعني اليوم من المجالات الواعدة على الأقل التي لن تسقط العشرة أو العشرين سنة القادمة بإذن الله، وليس كلامي، وفق كثير من المؤشرات، هذا المجال، مجال الوكالات الإبداعية. وبالتالي لا يزال من المجالات المستقبلية، مليء بالفرص الواعدة. اليوم الشباب ممكن يبدعوا في مجال كتابة المحتوى، في الهوية البصرية، في الإنتاج، في التسويق الرقمي، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وغيرها يعني من الأشياء اللي تحتاجها وكالة إبداعية ناجحة. وبالتالي لا يزال أمامهم المستقبل، ولا تزال أمامهم الفرص، وعليهم أن يستثمروها. الوكالات الإبداعية المحلية ماضية يعني في فرض نفسها، وممكن ذات يوم تلغي الوكالات العالمية من السوق السعودي.

0: يعني ماضية في تطوير محتواها ووجودها. دعنا نقف عند التحديات التي ما زالت تواجه الوكالات الإبداعية المحلية.
1: والله هي التحديات ممكن يكون لأن الوكالات الإبداعية عدة اتجاهات. ففي مثلا وكالات إبداعية تكون خاصة بمثلا التصوير اللي يكون سينمائي أو بدرجات معينة، فهذه يعني لا تزال فيها بعض التحديات، ولكن بالتأكيد أن الوكالات الإبداعية اليوم متجهة لأنه كل هذه التحديات هي جالسة تتلافاها وجالسة تحسن نفسها. فمن يرى الوكالات الإبداعية في بدايتها قبل 20 عام أو حتى قبل 15 عام ويراها اليوم يجد فروقات هائلة، هي جالسة تواكب السوق وجالسة تطور نفسها وجالسة تحول التحديات إلى فرص.
0: نعم. أخيرا أستاذ حمد، عندما نتحدث عن مستقبل الوكالات الإبداعية السعودية بعد 5 سنوات، ما المشهد الذي تتوقعونه وما الرسالة التي تودون توجيهها للعاملين في هذا القطاع وكذلك الشباب الطامحين طبعا لدخوله؟
1: اليوم مثلا لدينا تحالف شهير في الوكالات الإبداعية يقوده رجل الأعمال رياض الزامل اللي هو تحالف فوج. فوج هذا يضم تحته أتوقع أكثر من 10 وكالات إبداعية. ماذا يدل هذا التحالف؟ أن أصبح الكثير من رجال الأعمال مؤمنين بالوكالات الإبداعية وممكن يستحوذوا عليها، حتى أنه في وكالة نوب مثلا استحوذت على صحيفة الوئام. الوكالات أيضا بدأت تستحوذ على بعض الصحف الإلكترونية، وهذا كله يؤكد أن الوكالات جالسة في مؤشر نمو، في مؤشر تصاعد من خلال هذه التحالفات، من خلال وجود الملاعن المالية، من خلال وجود الفرص، من خلال وجود برضو العملاء الكبار. تتكلم عن عملاء وزارات وهيئات حكومية وعملاء يعني على مستوى عالي جدا. كل هذه الأشياء تضمن تطوير، تضمن تحسن، تضمن استدامة، وتضمن يعني مثلا حتى العاملين فيها أنه عندهم مستقبل واعد، يستطيعون أن يطوروا أنفسهم ويستمروا نحو الأفضل وتقديم ما يشبع الشغف ويملأ العين بهجة وحياة.
0: الله يعطيك العافية الأستاذ حمد الكنتي، طبعا الكاتب المعروف، شكرا لتواجدك معنا اليوم وشكرا لقبولك دعوة البرنامج في برنامج الإيوان من إذاعة الرياض.
1: الله يبارك فينا وفيكم، وأنا شاكر لكم هذه الفرصة وأسعد دائما وأبدا في الظهور في هذه الإذاعة العريقة. الله يبارك فينا وفيكم ويرفع قدركم.
0: المكاييل الخشبية، إرث يوثق تاريخ التجارة والحياة اليومية في الحدود الشمالية.
2: تجسد المكاييل الخشبية التراثية جانباً من تاريخ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بعد أن كانت من أبرز أدوات القياس التي اعتمدت عليها المجتمعات المحلية في القرى التاريخية بمنطقة الحدود الشمالية قديماً لقياس الحبوب والتمور والقهوة وغيرها من المحاصيل قبل ظهور وسائل القياس الحديثة. صنعت هذه المكاييل من الأخشاب المحلية بأحجام ووحدات متنوعة، وعزز بعضها بأطواق معدنية لزيادة متانتها، فيما اختلفت وحدات الكيل بحسب نوع السلعة والغرض من استخدامها، ومن أشهرها الصاع والمد والنصف، إلى جانب أوعية معيارية لقياس بعض السوائل كالسمن والعسل. وأسهمت المكاييل الخشبية في تنظيم عمليات البيع والشراء وفق مقاييس متعارف عليها، كما ارتبط استخدامها بقيم الأمانة وإيفاء الكيل التي شكلت أساساً للتعاملات التجارية في المجتمع. ويؤكد مختصون في التراث أن هذه الأدوات تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، إذ توثق أنماط المعيشة والحرف التقليدية وأساليب التبادل التجاري، فيما تحرص المتاحف والمجموعات التراثية على عرضها ضمن مقتنياتها، حفاظاً على الموروث الثقافي وتعريف الأجيال بتاريخ الأدوات التي رافقت حياة الأجداد.

0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج شوق الحربي. دمتم في أمان الله. الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: صوت من المستقبل.
6: حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبدالله العمري، طالب في تخصص تقنية المعلومات بجامعة تبوك، ومهتم بالتقنيات الناشئة خاصة الواقع الافتراضي والميتافيرس، وكيف يمكن تسخيرها لخدمة التعليم وصناعة تجارب تعلم أكثر تفاعلا وتأثيرا. بدأت فكرة مشروعي معمل الحاسب الافتراضي في عام 2024، وانطلقت من ملاحظة بسيطة لكنها مهمة جدا، وإن كثيرا من الطلاب يتعلمون مكونات الحاسب بشكل نظري لكنهم لا يحصلون دائما على فرصة كافية للتفاعل العملي المباشر عن هذه المكونات، سواء بسبب محدودية المعامل أو الخوف من اتلاف القطع، أو بسبب أن التجربة التقليدية نفسها لا تعطي المتعلم الإحساس الكامل بالفهم والتطبيق. من هنا جتني الفكرة، ليش ما نحول تعلم مكونات الحاسب وتجميعها إلى تجربة تعليمية افتراضية ثلاثية الأبعاد يعيشها الطالب بنفسه داخل بيئة تفاعلية كاملة؟ وهكذا بدأت العمل على مشروع معمل حاسب الافتراضي، وهو معمل تعليمي مطور داخل بيئة الواقع الافتراضي، يهدف إلى تعليم المستخدمين مكونات الحاسب ووظيفة كل قطعة، كيفية تركيبها والتفاعل معها داخل عالم افتراضي بطريقة سهلة وجذابة وآمنة. في بداية المشروع لم تكن الرحلة سهلة أبدا، واجهت عدة تحديات. أولها أن الفكرة نفسها كانت جديدة نسبيا في محيطي، وكان علي أن أحولها من مجرد تصور إلى نموذج عملي قابل للتجربة الفعلية. كذلك واجهت تحديات تقنية تتعلق ببناء البيئة الافتراضية وتصميم تجربة المستخدم وترتيب المحتوى التعليمي بطريقة تجعل التعلم ممتعا في نفس الوقت واضحا وهادفا. ومن التحديات أيضا أن العمل على مشروع بهذا النوع يحتاج إلى جهد ذاتي كبير وتعلم مستمر وتجريب متكرر حتى أصل إلى تجربة مناسبة فعلا. لكن ما ساعدني على تجاوز هذه التحديات هو الإيمان بالفكرة أولا، ثم الاستمرار في التطوير والتجربة والتحسين. كنت أتعلم من كل مرحلة واختبر المشروع على المستخدمين واستفيد من الملاحظات نفسها وأعمل على تطويره خطوة بخطوة، كما حرصت على أن لا يكون المشروع مخصص فقط للعرض التقني، بل أن يكون حلا تعليميا حقيقيا يمكن أن يساهم في تطوير أساليب التعلم وربط التقنية بالتعليم بشكل عملي يخدم الطالب والمجتمع. ورى أن هذا المشروع ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية ودعم الابتكار وتمكين الشباب من تقديم حلول نوعية تخدم الوطن. رؤية 2030 صنعت بيئة

0: ملهمة للشباب السعودي وفتحت لنا المجال لنفكر بشكل مختلف ونحول أفكارنا من مشاريع عادية إلى مشاريع حقيقية لها أثر. ومشروعي هو مثال على كيف يمكن الشاب السعودي أن يستخدم التقنية الحديثة مثل الواقع الافتراضي في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم جودة التعليم وتعزز من جاهزية الجيل القادم لمهارات المستقبل. ولله الحمد حقق المشروع عددا من الإنجازات اللي أعتز بها كثيرا وأفتخر بها بشكل شخصي، من أبرزها أن مشروع معمل الحاسب الافتراضي حصل على الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في العالم في معرض ITX 2025 الدولي في ماليزيا ضمن مجال التعليم، وإنجاز أعتبره فخرا كبيرا جدا لي ولمجتمعي وجامعتي ووطني. أيضا حقق المشروع الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في المنطقة في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة تبوك، وحظي بتجربة وإعجاب عدد كبير من الطلاب والطالبات اللي دخلوا المعمل الافتراضي وتفاعلوا معه بشكل مباشر. هذا بالنسبة لي كان من أهم مؤشرات نجاح الفكرة، لأن القيمة الحقيقية لأي ابتكار أو اختراع تظهر عندما يلمس الناس أثره بأنفسهم. وأنا لا أنظر إلى هذا المشروع على أنه مجرد إنجاز شخصي، بل أراه بداية لطريق أكبر، طموحي أن يتطور هذا المشروع مستقبلا ليشمل مزيدا من الفئات التعليمية التفاعلية، وأن يسهم في بناء حلول سعودية مبتكرة في مجالات التعليم والتدريب باستخدام التقنيات الغامرة. وأؤمن أن شباب الوطن اليوم لا تنقصهم الطموحات أبدا، لديهم القدرة الحقيقية على المنافسة والتميز متى ما وجدوا الدعم والثقة والفرصة، وهذا ما نراه اليوم بوضوح في وطننا. وفي الختام أقولها وبكل فخر، أنا واحد من أبناء هذا الوطن العظيم، وكل خطوة أخطوها في مسيرة التعليمية والابتكارية أشعر أنها جزء من مسؤولية أكبر اتجاه بلدي. نفتخر بقيادتنا الملهمة ونفتخر بما تعيشه المملكة من نهضة وطموح وتمكين غير مسبوق للشباب، ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والعز والازدهار، وأن نكون دائما عند حسن الظن مساهمين في البناء والإنجاز.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات اللي في خاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: الدوري الأهم بالمنطقة.
10: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
9: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
11: حاول عدى، الله الله.
9: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
1: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
0: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
2: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
3: ما نبي مجاملات اللي في خاطر
2: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
0: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. على جوك. على جوك.

بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان. أهلا ومرحبا بالإخوة الحبايب الكرام في كل مكان. هذه انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من على جوك. البرنامج الرهيب اللي يأتيك على مدار ساعتين من العاشرة وحتى منتصف الليل بإذن الله. برنامج يعني اللي أول مرة يسمعنا نعرف بهذا البرنامج، ترفيهي بطابع شبابي مرح كذا، الأمور مفتوحة بحري وسلسة يا جماعة الخير. عندنا ثلاث فقرات رئيسية ينقسم هذا البرنامج فيها وعليها. الفقرة الأولى وش جوك؟ وش جوك أنت؟ لا وش جوك أنت؟ أنا؟ لا أنا أموري حبية. هو ذا السؤال ترى دائما يشخصن العلاقة، لما واحد يقول لك وش جوك يعني تحس أن الأمور فيها يعني بعض الجدال اللي بيخرج عن السيطرة وبيبدأ يكون فيه يعني مسك ياقات. فقرة المراسل اللي راح يكون ويانا من أرض الميدان، وفقرة اسأل اللي بعدك، هذه بنلعبها بإذن الله اللعبة جماعة الخير في ساعتنا الثانية. تسأل سؤال للمتصل اللي يليك، وبعد ذلك المتصل اللي يليك يسأل سؤال اللي بعده، واللي بعده يسأل سؤال اللي أفتر، واللي أفتر يسأل سؤال اللي نيكست. أتشرف بالحضور والسادة الكرام في كل مكان، أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، ويرافقني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج تخيل مين، بالله تخيل مين، محمد الحميضي بقلالة أدرو جاي اليوم وهو اللي بيخرج الحلقة. لا وواقف بعد يعني الأمور ماخذها كموسيقار الليلة. فأهلا بك أبو حسن، منور الاستوديو، وآخر مرة أتوقع أنا وياك كنا مدري في 91 ولا في الصدارة. يسعد لي مساك على العموم. نوفر خيم الإعداد وجمال العتيبي، وهذا البرنامج زي ما قلنا عنده رقم، الرقم هذا كذلك لكافة برامج إذاعة الرياض تقدر تتواصل عليه من خلاله. أكيد تكلمنا على الهواء مباشرة وتشارك في فقرات البرنامج اللي بقول لك إياها تبعا. 011 40 53 هذا هو الرقم، وتقدر تشاركني برضو هنا في

بث التيك توك أنا فاتح بث، وسعيد صراحة بالأخوة الحبايب اللي قاعدين يطلون علينا ويعطونا تكست مسجز، ومشاركتك برضو مسموعة يا حبيبي. أهلا وسهلا بالأخوة الكرام.

أمورنا. حياكم الله مجددا مستمعينا في إذاعة الرياض، تحديدا في على جوك أو وش جوك. اليوم هذه الفقرة تحديدا اللي بنخش عليها الحين، كل حلقة بنسألكم وش جوكم، عن قصة، عن سالفة، عن مسألة بكل مجالات الحياة. كل واحد له جوه أكيد، والناس تختلف، والثقافات والعادات والبيئة كذلك تختلف، سواء بالأكل، الطرب، بالطلعات وبالسفر، وبعض التصرفات اللي تكون ما بين بينك وبين العلاقات اللي يعني تكون في حياتك. اليوم بنتحدث عن الشخص الاتكالي. ما راح أتحدث عن أنه أنت اتكالي يا عز أو لا، ولكن وش جوك مع الشخص الاتكالي اللي يرمي كل مسؤولياته وشغله عليك، بحجة أنك شاطر، بحجة أنك تفهم، بحجة أنك فتيت ولعيبه وبتضبط الدنيا. ترى هذه سلاح ذو حدين. شلون؟ ممكن في سياق تأخذك النخوة وتسويها، تضغط على نفسك تقول يا ابن الحلال الرجال اتكل علي، خلني تصدق، خلني بس أتمم المسألة وأثبت له كذا. في نزعة داخلية كذا حابة تثبت من خلال هالموقف للطرف الآخر أنك قدها. لكن في سياق آخر في الموضوع.

ممكن ذكائك يخليك ترسم حدود واضحة لك، لا الشخص هذا تشعر أنه قاعد يستغلك في هذه الأثناء، وليس الموضوع موضوع اتكالية فقط، وأنك أنت تجيد أو تحسن العمل. من عمل منكم عملا فليتقنه، مو بهالباب هو داخل لك، لا هو داخل لك أنه الرجال بيريح ولا يبغى يعني يتمم عمله، ويعني قال شوف ذا الحبيب جنبي فاضي خلني أرمي عليه. إذا كان عندك شخص اتكالي، كل ما عند يعني شغلة معينة رماها عليك تسوي لها من باب النخوة أو لا، متى آخر مرة أنجزت شغلة ما هي لك، وهو حقين الدوامات الحين وحقين التاسكات والكي بي آيز ها بيدهرون علينا الحين، بس مجرد كلمة تكفى ترى ممكن تهز رجال ها، وصارت تهز فتيات حتى من تالي. لكن لما يقول تكفى، هل أنت يعني تضطرب مشاعرك وتقول والله طيبة قلبي خلتني يعني أسوي هالشغلة، ولا كلمة أبشر عندك يعني تكون على لسانك على طرف لسانك؟ هل قد أضرتك كلمة أبشر في يوم من الأيام؟ أنا هذا السؤال صراحة أحب أسأل لك، وأحب أسأل للشخص الحبيب، الشخص اللي دائما يمد يد العون للآخرين، لأنك إذا عودت شخص أنك دائما تنقذه بتكون هنا في علاقة طردية مع زيادة الاتكالية بالنسبة لهذا الشخص. هل أنت شريك في حياته أو لا؟ هل أنت مستعد أنك تسوي هالأمور عادة أو لا؟ وهل رفضك لمساعدة شخص اتكالي يجعلك أناني أم لا؟ هذا السؤال اللي أعتقد أنه برضو يستحق الطرح، أم أنه يكون بالعكس نقول لك والله برافو عليك، أنت واعي بحدودك، أنت تعرف تضع الخطوط وتعرف يعني تحدد وتؤطر من علاقاتك، لأنك ما رفضت المساعدة فقط لأنك ما تحب أو ما أنت معاون أو متعاون، لا أنك عارف حدودك وعارف ترسم حدود للشخص اللي أمامك. لأنه برضو ترى بينكم يا جماعة الخير، أنك توافق أنك تسوي هالأمور دائما وتقول أبشر أبشر وتم وتأخذ، هذه تشكل ضغط عليك، وفي ذات الوقت تجعل الشخص الثاني يزيد من مسألة الاتكالية، تزيد عنده هذه الخصلة أو هذه العادة، ويحسك أنه بينك وبينها العلاقة أصبحت يعني نوع من المصلحة فيها. دلول تقول خصوصا لما تكون لجنة من الزملاء والزميلات، والله شوف الزملاء والزميلات هذه مسألة العمل ممكن تدخل فيها مسائل، يعني إذا كانت إدارتك يعني تقيس هالأمور وتحطها بعين الاعتبار أنه هذه بيكون فيها مثلا بونس لك خارج دوام أوفر تايم مثل هالحاجات، أنا أعتقد أنه من المناسب يعني أنك تسويها. وحتى إذا كنت أنت في بداية عملك مع مديرك مع زملائك، جميل الواحد أنه يبدي هالشخصية المتعاونة والمبادرة والمساعدة، ولكن في يوم من الأيام لازم تقف تعرف أنك تحسبها حسبة صحيحة، أنه أنت الآن يعني أسرفت في العطاء وأنت ملتفت ما أنت بقاعد تأخذ شيء الصراحة. لا هنا أعتقد أنه فيها ضحك على التكون.

الجماعة هنا يسألوني كم تردد السيارة يا معاذ؟ 91 إذا كنت تسمعنا في مدينة الرياض. برنامج الصدارة تقول رؤية بيكون يومي، إيه بإذن الله هو برنامج يومي، ولكن طلتي عليكم بتكون بإذن الله في يومي الجمعة والسبت في الويكند. سعاد تقول أنا من ناحيتي عطيت، وقالوا لي ما حد ضربك على يدك. أستاذ معاذ ممكن تقول اسمي بالإذاعة؟ المشكلة اسمك طويل، شيهانا هانا هانا هانا، والله اسمك عجيب جدا. هانا طيب ناخذ رشفة من الفي 60 سريع. يلا يا أخويا كرام، أهل الرياض ترى ما يتقهون إلا بعد 10، تنطر بروسهم على القهوة بعد الساعة 10 في الليل. إيشي في 60 وإيشي قهوة باردة وإيشي شو اسمه فولكان وما أدري شو اسمه ذاك اللي بارد، نسيت اسمه ذكروني فيه. عموما خلنا نلقي لك الرقم، نطلع جوالك 011 40 53. يلا ندش كذا. هنا يقول أحسك ما تفرق بين حياتك العملية والواقعية، كلامك مثالي بزيادة. لا مو لهالدرجة، ترى عندي من الأخطاء والسلبيات ما عندي، ولكن

0: لكن احاول اوصل لك، احنا الان في منبر رسمي ما بفتح لك البث لحالك، لكن نحاول نوصل لك الصوره بالشكل اللي يستوعب عقلك انت صياد الزلات والعثرات، وبالشكل اللي في نفس الان ونفس الاثناء يستوعبه اللي حكيم واللي عقله عميق ويحب يفكر ويكون ايجابي دائما. الفريدو، ايوه الفريدو، ارفع لي بالله رشفه من الفريدو وخلنا نخش على التليفون. 011 40 53. ابو سعود يتفضل.
1: مرحبا.
0: مرحبتين
1: كبار. يا هلا، كيف حالك يا هلا؟
0: طيب حالك وزاد علومك، اهلا وسهلا.
1: تدري الدلة عندي الان مركزة والتمر؟
0: يا سلام. والقدور،
1: القهوة السعودية ما هي قهوة السوداء.
0: يا سلام يا سلام.
1: الان
0: وخير اتصال، ترى انه جاء في البداية مبكر.
1: والله كلكم بركه، مبكركم واخركم كلكم على عين وراس.
0: يا جالك تسلم. ها ابو سعود، قل لي بالله كيف الاتكاليه معك؟ انت دائما الاشخاص النصوحين.
1: والله احنا هذه دهورنا كلمه تكفى.
0: تهز رجال.
1: هذه دهورتنا لاخر دهوره. تكفى يا رجل.
0: من تالي ما عاد تهز رجال، تكفى ذي ولا؟
1: والله إيه، لا سوى شو عقب، شو عقبه
0: ولا على حسب الرجال يقول لك.
1: تدهورنا هي، تدهورنا أول الوقت ولا الحين عادي سوى يا منا نقضينا، تهز ولا ما تهز. لكن خلنا بالشبابك الوقت. تكفى يا ولد، تكفى يا ابن الرجال، تكفى أبشر بس عاد. والله ما ترفع يدك، أنا نعمل كل شيء.
0: وأنت من النوع اللي ما تردهم لين قالوا تكفى؟
1: أردهم لا، حتى الكفالة الرجال كفالتها مسددت. أوه. سدت 160,000 وسدت 50 وسدت كلمة تكفى.
0: شوف هذه يا أبو سعود أنا صنفها يعني سد الحاجة، وأنك يعني تشيل تفك كربة أو تكون سبب في أنك تفرج عن كربة شخص، هذه يعني معك فيها. أنا أتكلم عن الشخص الاتكالي اللي يرمي عليك شغلة وأنت عارف أنه يقدر يسويه بس أنه ما فيه حيل.
1: ايه دايم هذه يعني يقولك يا محنبا ما قال بالزمالك وهذا والامور اللي يا محنبا بالدوامات وهذا دايم تجري هذه. تكفى يا رجل، انا عندي شغله يا بروح ما ادري وين بروح، او راح تكفى للشغل هذا راح، ومعيم تراني مرمره جالس. دايم والله تحدث ونصلح شغل والله ما هو لنا، لكن الحمد لله وشكر ارتحنا مع رجال وطلعنا مع رجال ورفعنا روسنا مع رجال
0: الحمد لله. وهذا يجعلك ذخر ان شاء الله لهم،
1: والله شرف لنا الحمد لله.
0: زين ابو سعود يقول لك من الاشخاص اللي ما كان يرد احد، خصوصا اذا قالوا تكفى. طيب ناخذ اتصال اخر على 011 40 53. شوف ترى امثال ابو سعود ترى ندر، وبعدين فارق السن والعمر يفرق عندك انت كرجل، يعني شوف عز هذا الهلوب اللي هنا، سوي مثل ما سوى الرجال. انا اسالك الصراحه، اطلع معي وجاوبني. ناخذ اتصال امل. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: اهلين استاذ معاذ، كيف حالك؟
0: اهلين استاذه امل، يلا حيها.
2: الله يحييك، ربي يبقيك ان شاء الله.
0: كيف الحال؟
2: والله الحمد لله تمام، يجعلك بخير. بالنسبه للموضوع اليوم الاتكاليه، صح؟
0: صحيح.
2: والله أنا من النوع اللي يعني عادي أسوي الشغل، حتى لو أدري إن الشخص اتكالي ويرمي عليه شغله أسوي، ما عندي مشكلة. على قولتهم اعمل خير وقط بحر، عادي ما في أي مشكلة.
0: لو أخوك ولا أختك في البيت اتكلوا عليك في كل شيء تستمرين بالمساعدة؟
2: مو بلو كبروا متكين، كل العائلة متكين عليه.
0: هذا الواقع عجل.
2: اي هذا الواقع بقوة بعد.
0: ما تحس إنك تساعدين؟ طيب في مسألة الاتكالية، الاتكالية يعني كتصنيف ما هي بزينة تصنف.
2: لا يعني مو يعني على الإطلاق، يعني هو يعني بنسبة كبيرة، بس عاد مو بعد دائما. الواحد أحيانا ما يكون مزاج بعد، ولا يكون تعبان وذا، يعني مو الموضوع على الإطلاق يا أستاذ معاذ، يعني بس والله بنسبة كبيرة، يعني بنسبة 85% والله. يعني إيه والله.
0: يجيك في العمل هذه؟ طيب ما أدري أنت موظفة أو لا، لكن تجيك في العمل هذه زميلتك ولا مديرك؟ أيوة في العمل.
2: أيوة
0: يرمي عليك
2: والله
0: مهمة قبل نهاية اليوم مثلا، يقولك أمسكي أمل بالله أنت أسرع مني.
2: لا اذا صار عندها ظرف، ولا مو بعد الواحد عاد يصير لهالدرجه معليش يعني. بس اذا صار عندها ظرف، عنده موعد في المستشفى، اولادها تعبانين مثلا، تبي تطلع تبي تستاذن، اي والله حب وكرامه، بالعكس والله يجيني دعاء، بالعكس الواحد يفرج على اخي المسلم يعني. بس مو دائما، مو يعني الواحد ما يستغل بعد يكون لهالدرجه، يعني احد يستغله يعني. بس
0: تقولين لا؟ طيب
2: سم.
0: متى تقولين لعدوك؟

0: كسل.
1: اقول لا، اذا شفت الماء بس كذا مماطله، ما في ظرف ولا في حاجه، بس يبي ترتاح مثلا، ممكن اقول لا. يعني ممكن بعد، ترى انا من النوع اللي يستحي والله، اني اوافق على اشياء كثيره استحي حياء، يعني ماني برد احد، يعني من النوع اللي يستحي.
0: وهنا المشكله ربعنا هذول حقين اصحاب الحياء والحساسيه، لان وافق يقعد ياكل في نفسه، وش خلاني اقول ايه، وتقدرين تنفسين وانت قاعده تشتغلين الشغله دي
1: حرفيا. هذا انا أستحي.
0: طب قولي لا وريحي من البدايه.
1: لا ما اعرف والله يا استاذ، ما اعرف اقول لا ابد والله، مره يعني قليل جدا اقول لا والله العظيم.
0: كلمة
1: أقول يلا عند رب العالمين، ما يضيع عند رب العالمين والله العظيم.
0: صعبة عند الكثير ترى.
1: أي والله لا صعب، أقول لا مرة يعني قليل جدا، يمكن يمكن حتى ما أقول لا بشكل صريح. يعني أقول مثلا والله معليش أنا والله آسفة، ولا ما أقدر، والله عندي ظرف، والله ودي، يعني حتى وإذا قلت كذا قد أكل في عمر أقول يا ليت.
0: طب بسألك أنت، أنت عميقة، وأنا أبغى إجابة عميقة لهذا السؤال. هل الشخص الاتكالي يصنعه الناس اللي من حوله لأنهم دائما ينقذونه، ولا هو أصلا سمة من سمات شخصيته؟
1: لا ممكن، لا فعلا ممكن يصنعونه، إذا يعني فعلا يفتحون الباب مرة على مصراعي يتمادى.
0: إذن أنت من أحد صناع الاتكالية في، أيوة في المجتمع.
1: أيوة للأسف، نعم أعترف
0: بمبادراتك وعدم قولك لكلمة لا.
1: والله للأسف أنا أعترف فعلا، يعني أنا من الصناع صراحة. بس كذا إحنا شو نسوي، كذا تربيتنا وكذا يعني ظروفنا وكذا تفكيرنا وكذا أسلوبنا، يعني ما نقدر نغير صراحة.
0: جميل، يلا انت حاولي بس تدرجين في مقوله لا هذه، حاولي تبدين.
1: والله اتمنى ان شاء الله باذن الله. اي والله
0: جالك. تسلمين يا امل، سعيد بسمع صوتك.
1: شكرا، الله يسعدك، وانا اسعد والله العظيم. شكرا لك.
0: اهلا وسهلا.

0: عبد المجيد
1: حياك الله. السلام عليكم.
0: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟ كيف طيب؟
0: والله طيب. جالك طيب؟
1: أمورك زينة؟
0: طيب اللهم لك الحمد. كيف الدنيا بك؟
1: ما علينا.
0: من وين تكلمنا؟
1: من الرياض.
0: أوه. معك قهوة ولا؟
1: في بس ايش الفريدو دي؟ اول مره اسمعها.
0: الفريدو هذه بارده كذا، تجي كنا اسبريسو بارد ولا يا جماعه ما ادري، يسعفوني الحين
1: صدقني بخلص فيه سكستي وبلف.
0: الا الفريدو بارده دائما
1: ابلف عليها
0: بخلص. الحميضي الحميضي مسوي كافش يقول لا ما تجي بارده، ما يجي حاره الفريدو اصلا.
1: والله ما اعرف، انا اللي خبر انها باستا او مكرونه
0: هذه زي الاسبريسو كذا بس يجيك كذا برغوه شوي وبارد. لكن فكنا منه، انا ما المشروبات البارده كلها ما عشان عندي
1: الصراحه. لا انا والله برازيلي بارد هذا اللي احبه، وفي سكستيها يعني
0: ضحكني وانت
1: اللي توني صاحي من النوم اخذت لي واحده عشان تفكك المخ.
0: يقول لك زحمه الرياض لازم تكيف بالطريق، تقول لك ساره
1: والله ابرد واحد بتشوفه في الرياض يمكن. انا
0: بالله
1: مشاويري 5 ساعات 6 ساعات بالراحه.
0: اشتغل طيب ذا
1: شغال والله كله الخمس كله.
0: اوف هم خمسه صاروا وخبرهم اثنين.
1: لا في لا
0: عدلك لا تعدلي خلاص خلهم
1: بس اسمح لي وعدلك يا.
0: ما يجيك شد عضلي في البطه؟
1: والله ها هي شوف كل 3 ايام مساج.
0: كل 3 ايام مساج. اوف بس بطات هذا؟
1: بطات.
0: خلصت الميزانيه هذه؟ خلصت والله. الفريدو كل يومين وثلاث ايام مساج انتهينا. تعود في نفس الحلقه عرفت؟ ما سويت شيء.
1: اخذ اجازه من الدوام عشان الف على البرامج دي.
0: والله مشكله. طيب عطني قول لي عن الاتكاليه شوي، واحد من الزملاء في احد البرامج اللي عندك عنده مشوار له وقال لك بالله تعال يا ابن الحلال الكفر المبنشر.
1: تحت الطلب اديني اشياء زي كذا.
0: صدق والله؟
1: اي والله. ده مره واحد جاني طلب اخر الليل الساعه 2 3 كذا والدنيا شتاء، وصلت له قال والله توني ضرب لي رصيف وابيك توديني بنشر وانزل لك فري واركب لك فري. وقلت له روح وهذا رقمي عندك والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ودق علي بعد يومين 3 ايام قاطع اخذك فري.
0: انت ما تعرف تقول لا زي امل؟
1: والله شوف يا استاذي انا الحين دخلت في صلب الموضوع على ما قال. شخص اتكالي 100% انا.
0: انت اتكالي 100%؟
1: ايه
0: يعني انت بحاجه الى مساج وبحاجه الى

0: واحد اني يعالجك.
1: اي والله اني انا داخل او عندي جلسات طب نفسي ولسه للاسف يعني ما اشوف انها فادتني او قدمتني شيء.
0: متفاقم الحاله اللي عندك انت.
1: والله جد يا اخي انا اشوف من النوع اللي ما اقول لا، لكن اتكالي اتكالي اتكالي بدرجه عاليه ترى.
0: لحظه، انت تراجع الطب نفسي عشانك اتكالي؟
1: ايه ابغى احل المشكله هذه لانها ترى ازمتني دائره العلاقات عندي صفر الان.
0: طب عطنا اللي اعطاك اياه الدواء اللي اعطاك اياه الدكتور، وش كان ينصحك فيه؟
1: ما اعطاني دواء معين. اللهم ان ما اعطاني يعني علاجات.
0: انا عارف انا علاج سلوكي، انا اقصد وش
1: علاج سلوك. علاج سلوكي يكرر في يومك انه انا اقدر، انا استطيع، انا افعل، انا اسوي، انا عرفت الان هذه
0: تستطيع. ها
1: ايه انت تستطيع عند إيه. انا والله مقاله اكتبها على العداد وحطها هذه قدامي على العداد.
0: مش قديم ذا الدكتور ذا اللي تعالج عنده يعني، هذه في اليوتيوب تاخذها.
1: هذا هو قال لي خلك مشي نص ساعه يوميا الى 45 دقيقه.
0: ايه وانا اقدر انا اقدر انا اقدر. ها
1: ايه عرفت
0: فادت لي ولا
1: ها
0: فادت؟
1: والله ما يعني لي الحين قرابه السنتين ما اشوف في اي فايده.
0: يقولك عز حطها خلفيه.
1: ايه انا اللي قاهرني صدقني في حياتي انه الان زي ما قلت لك دائره علاقاتي صفر، لان اخويا اللي حولي يا اخي انت ما تدق الا تبي شيء.
0: انت طيب انت تقدر تعالجها بنفسك لو انت عميق وصادق مع نفسك، تكتشف وش العله وين بالضبط التركه اللي تقدر توقف عندها تقول لا خلني اغير هنا شوي ونشوف النتائج كيف تتغير. اما بتخلي نفسك زي ما انت وتبي تتعالج وانا اقدر انا اقدر والله وتحط خلفيه ولوحه وفي كل محل.
1: شوف انا ما انت بقادر. مشكلتي ومتعايش مع هذه المشكله اني ماشي مع الماضي، عجزت اتجاوز الماضي. يعني كل ما صار شيء سيئات او ذاك الزمن كان كذا كان كذا، فهمت؟ عجزت اني اتعدى يعني فقره معينه من حياتي ما اقدر.
0: اي طيب بس ما له علاقه الماضي وانا اخوك في سالفه انك اتكالي يعني.
1: لا لان الماضي
0: تتذكر الماضي ثم تحط شغلك مع العالم.
1: لا لان الماضي بالنسبه لي كان بالنسبه لي في يعني فتره معينه من 2012 الى 2016 كانت افضل شيء في حياتي.
0: او تدري غير اخوياك اللي تهزهم كلمه تكفى، روح الواحد انقشر شوي. كل ما جيت تفكر 10 مرات قبل لا تقول بالله يا فلان امسك عني او خذ عني.
1: والله تؤمن بالله والله ان بلك يمكن 10 ايام او 20 يوم وبعدها
0: ما عندك مشكله انت.
1: اي والله لا. هو يقول فيك ميزه انك يعني انت كفو، بس مشكلتك انك ايش؟ ضربات كثيره.
0: انا عرفت وش علاجك تدري؟ انا عرفت وش علاجك. يبي لك تطيح في واحد مثلك.
1: ايه.
0: واحد يبلشك كل مره يحط شغله عندك لين انت تبدا تفهم انك بثر اول.
1: عرفت؟
0: انت تتعالج اي. لا عاد تروح تسوي مساج ولا عاد الفريد ولا عاد تكفى ولا ما تكفى. خلاص.
1: والله من لي سنتين عجزت والله العظيم.
0: شوف لك واحد مثلك والله.
1: والله ادور لي منه ومنه.
0: هذا الحل انا اتوقع بالنسبه لي.
1: عشان يبلشني.
0: اي والله يبلشك وتوب خلاص.
1: حبيبي.
0: تشرفت فيك طال عمرك. نسيت اسمك ترى معليش.
1: عبد المجيد.
0: عبد المجيد والله ونعم.
1: خل نشوف المتصل يعني عندك اذا كان عندهم علاجات ولا عندهم حل. الواحد كان بدي وضبط اموره.
0: ابشر. احذروا من عبد المجيد يا جماعه، ترى اي واحد تشوف اسمه عبد المجيد انتبه، ترى ممكن فجاه تلقاك قاعد تشتغل شغله.
1: والله انا في الوين عبد المجيد لا
0: تعب. طيب شكرا.
1: عبد الله احبه.
0: طيب يلا. غلطه مرت في حياتي انت. يلا شكرا. ناخذ اتصال ثاني. صفر 11 40 53. الأستاذة ماجدة تتحدث.
2: يا هلا وسهلا حياك الله.
0: أهلا وسهلا.
2: شكرا لطرحكم هذا الموضوع، هذا أول شيء.
0: الله يسلمك، تفضلي ماجدة.
2: شيء ثاني، أول مرة أنا أشارك في إذاعة.
0: أوه هذا شرف كبير ترى. أنا دائما الكلمة هذه يعني تخليني أسأل ما الذي دعاك لهذا؟
2: يمكن الموضوع ويمكن حتى الاتصال أول مرة يضبط معي.
0: ممتاز جدا، من حسن حظنا جا اليوم
2: الحمد لله.
0: خلينا ندش كذا في الموضوع دام انه الموضوع برضو شادك
2: جدا.
0: دائما كلمة ابشر لما تقوليها قد مرة اضرتك يوم طيبة قلبك، خلت بعض الناس يتكلون عليك زيادة؟
2: ضرتني سنين. انا بقول لك شيء، اسوأ شخص اتكالي الزوج.
0: أوه.
2: اللي تقوم بجميع دوره ومسؤولياته وفي الأخير أنت تلام بحجة إيش؟ أنت خربتي وأنت دلعتي.
0: هذا من اللي يقولك أنت دلعتي وأنت خربتي؟ أهلك طبعا.
2: يعني لما تفضفض للأهل ولا الزميلات ولا كذا يقولوا أنت السبب وأنت اللي يعني سبب الخراب. أنت اللي خليتي يصير كذا.
0: أنا ماني دائما مع الفضفضة المبالغ فيها للأهل أو للصديقات أو حتى الزوج للأصدقاء أو للأهل، ولكن خلينا في اللي قبلها شوي، خلينا في اللي قبل الفضفضة. اسلمي،
2: اللي هي
0: اللي أنت تعتقدين أنه أنت تسوين هالأمور كلها وفعلا أنت قبل الله يقولون لك أنك دلعتي، أنت تحسين كذا؟
2: أنا فعلا أقوم بدور لأني قاعدة أشوف قدامي شخص ما يسوي شيء.
0: هو ما يسوي شيء أبدا، مو بمشغول يعني
2: أبدا أبدا، بس مهتم في شغله بس، لكن في مسؤوليات الأسرة لا. أنا اللي أقوم كل شيء. هل أنا يعني أصير اتكالية زيه وخلي الأسرة تتعطل وحياتنا تتوقف عشان هو شخص اتكالي؟
0: طب ما قد غيرتي مثلا زاوية النظر؟ يعني تحاولين مثلا تستحضرين نية انك يعني اول شيء فيها اجر كبير انك انت قاعدة تحافظين على بيتك وتقومين
2: جدا.
0: ثانيا جدا. انك قاعدة يعني تريحين اطراف البيت، بس مو لدرجة اكيد يعني انا ما اتفق معك لدرجة انك يعني تكوني مثلا متحملة كل شيء لدرجة الضغط على نفسك.
2: ايوه هذا هو، هذا اللي اقول لك اياه، انه انا يعني اسدد واقارب واعوض النقص اللي جاي من الاب. فجأة أنت يوم تمل تقوم تفضفض يقولوا لك أنت السبب، أنت اللي خربتي. طيب هنا إيش الحل؟
0: وممكن ترى يمكنك أشطر منها في أداء هالمهام.
2: إحنا ما شفنا شخص يؤدي مهام عشان نشوف من الأشطر.
0: يعني توافقك الرأي تقول لك أسوأ رجل الاتكالي.
2: إيوة اتكالي بزيادة بزيادة جدا يعني.
0: بس أنا أشوفه ترى أنا ماشي معك في سياق الكلام. ولو أني ما أدري وش تعبير أو مفهوم الاتكالي عندك، ترى في بعض الناس ممكن يعرف الاتكالي بطريقة ثانية، يصير هو له باتكالي ولا شيء، لكنه في تقاسم أو تقسيم للمهام أو إعطاء للمهام يعني بينك وبينه. أنا ما أدري بس تصنيفك أنت، أنا مشيت على سياق كلامك.
2: إيه لما تقوم الزوجة بدور الأم والأب معناته أنه شخص اتكالي.
0: طيب وش وجدت الحلول؟ طيب أنت إلى الآن في نفس المأزق؟
2: إلى الآن وانفصلت وما زلت أمارس نفس الدور اللي كنت أمارسه هو معي. فعشان كذا ما
0: السالفة يعني انتهت يعني، هذه لها فترة.
2: أيوة أيه. فأقول لك يعني أنه حتى
0: بس لسه فيها بقايا يعني.
2: لسه ما زلت أنا أمارس نفس الأدوار.
0: يعني طالما أنك أنت تمارسين نفس الأدوار كان قعدتي في اللي أنت فيه أحسن. طيب أختي
2: لا لا لا مستحيل، الحمد لله. على الأقل على الأقل ما في شخص قدامي أجلس ألومه وأندم على اللي قاعد أسويه لعيالي، فهمت علي؟ فما عندي مشكلة، لكن أنا أقول لك إنه هذا أسوأ شيء، بعيدا عن العمل، بعيدا عن أسوأ شيء فعلا شخص.
0: أنا أتفق معك
2: إنه اختاروا لك شريك وفي الأخير ما في أي شيء.
0: أنا أتفق معك إنه الشخص الاتكالي هذا يعني يعتبر يعني مو بأسوأ شخص، ولكنه من أسوأ الأشخاص. يعني في ناس أحقر من كذا، ولكن على الأقل الاتكالي يعني بكل شجاعة عينك عينك يعني قاعد يعطيك الشغل كذا لك ويسلم المهمة لك، وهو قاعد أحسن من كثير ناس ترى يعني على فكرة. وهو عنده مساوئ ولكن أحسن من كثير ناس. طيب قد جربتي ترفضين المساعدة؟ يعني ترفضين انك تساعدين الاتكالي هذا؟
2: جربت كثير، بس يتعطل العمل اللي ابغاه اليوم، يتعطل العمل اللي ابغاه بعد شهر ممكن يتم بعد سنه. فهمت علي؟
0: اتكالي وبارد يعني
2: جدا ولا مبالاه. فعشان كذا انت صعب انك انت تعطل الحياه كلها معاه عشان انت تجي تساوي او بتعلمه انه هذا دوره غلط.
0: صادق، مع انه ترى يعني في تعريف ما هو رايق جدا، يعني ترى البرود صفة يعني منشودة عند الرجال كثير يعني، وممكن لو جربتي لو عدتي التجربة أو كانت التجربة شخص حار يمكن تتمنين هذا البارد. أنا ما أقول لك كذا عشان شيء، ولكن أقول كذا لأنه أفضل الخيارات اللي أو أكثر عفوا الخيارات اللي في أيدينا أو أمامنا الآن هي ليست كاملة، ولكن إحنا لما نشوف المساوئ اللي فيها بعض الأحيان نكبرها، نراها من منظور أكبر. إذا جربت شيء آخر ترى ممكن تكون حياتك كابوس على فكرة.
2: أكيد
0: هذا اللي
2: أكيد، بس بارد رايق أفضل من بارد لا مبالي وغير مسؤول.
0: يلا ما يندرى شو الخيرة فيهم أخوك يا ماجدة.
2: الله يسعدك،
0: كل الشكر لك على مشاركتك. يعني أنا كونك أول اتصال لك على قناة أنا
2: سعيدة جدا،
0: حبيت أعطيك الفرصة كاملة.
2: سعيدة سعيدة جدا، الله يحفظك، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا. يلا 011-40-53. متى آخر مرة أنجزت شغلة مهيب شغلتك؟ يعني خلنا نشوف، نأخذ الموضوع من الزاوية الأولى. يلا يا يارا حياك الله.
3: يا هلا وسهلا، الله يحييك.
0: مرحبتين مرحبتين، تونا جايبين عطار البرود أبشرك.
3: يا مرحبتين،
0: كيف الحال يا يارا؟ يعني. لا يعني الدخول بارد وليس أنت، يعني أنا ضد تصنيف الأشخاص لكن أصنف الأفعال.
3: إيه لأنه أنتظر
0: دختي شوي المعذرة، طولنا عليك، تفضلي. وين حابة تشاركينا؟ من وين حابة تبدين؟
3: هو شوف يعني إذا يعتمد على الشخص، يعني إذا مثلا هالشخص يعني أوكي طلبني مرة مرتين ثلاث أربعة أوكي يعني راح أساعده، يعني ما راح أقول لا في البداية يعني، بس إذا مو لدرجة أنه يستغلني يعني في كل شيء، يعتمد عليك كل شيء، يعني لدرجة أنه كل شوية يطلب أو يطلب مساعدة مني، فأنا بحاول هنا أني أصرف، يعني أجيب لأي عذر، مشغولة ما أقدر، يعني ما أعرف أسوي هالشغلة.
0: شوف عذر صرف بأي طريقة.
3: إيه يعني وقتها بيضطر أنه يمل من كثر ما يطلبني يعني. وأنا بصرف يعني خلاص يعني.
0: نيفر تقول لك وشلون تسوي انسحاب تكتيكي؟ انا ما ادري السؤال هو لك ولا لي الصراحه، بس انه خلينا نشوف شلون ترفضين بذكاء.
3: اكيد بقول، او يعني مثلا بعدها اذا طلبني لدرجه انه يشتغلني يعني بقول ما اقدر، بقول مشغوله، ادور لك احد غيري، يعني اي شيء لحد ما يمل، او ممكن اقولها
0: دور لك احد غيري. طبعا هذه تقولينها اذا كانت واحده من الصديقات، لكن اذا كان حالك مثل حال اختنا ماجده اللي من شوي، صعبة أتوقع أنك تفصحين بلسانك عن هذه الجملة. دور لك أحد غيري، زوجها هو اللي كان يعطيها المهام.
3: إذا كان الزوج يعني بشوف على حسب المهمة، يعني ممكن أقول له ما أقدر، يعني ما يعني المتى يعني هذه الاتكالية، أو يعني ما يعتمد على نفسه، فأكيد يعني راح أصرف الموضوع، يعني مو كل شيء أنا أسويه وهو جالس يتفرج يعني. فبرضه يعتمد على الشخص، إذا كان هذا الشخص أستفيد منه يساعدني، ما يقول لي لا أوكي بساعد، على حسب إذا كان يساعدني
0: هاتوخذ أتكل واتكل
3: يعني. إيه بالضبط، يعني واحدة بوحدة، مو كلها أنا أسويها وهو جالس يتفرج، لا طبعا أنا أقدر أقول لا.
0: حلو. الرفض هذا ما تصنفينه أنانية أنك ترفضي مساعدة شخص؟
3: إيه أكيد، يعني إذا كان يستغلني هالشخص وجالس يتفرج، لا صراحة هنا أقول لا، يعني ما أقدر يعني أساعده في كل شيء، وهو ما يساعدني في شيء يعني. أوكي يساعدني أساعده، ما يساعدني أبطل إني أساعده.
0: طيب شكرا جزيلا، يعطيك العافية يا يارا.
3: يا أهلا وسهلا.

0: والله صادقة منيرة تقول أفضل اتكالية اللي تجيك من الوالدين، فيها أجر عظيم هذه. خله يتكل إلين يقول بس وأنت تأخذ الأجر. خلنا نأخذ اتصال من عبد المين عبد المحسن. أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا تفضل.
0: أول مرحبتين كبار.
1: يا هلا والله.
0: شكك تكلمنا من غرفة ما فيها أثاث.
1: اي والله من
0: غرفة لا فيها يعني. فيها كرسي واحد كرسي اعتراف، عرفت ذيك اللمبة اللي تدودن.
1: يعني الغرفة شوي غير مهيئة للجلوس،
0: لكن اسكندية وراك. طيب صادم فيها هذه الغرفة اللي غير مهيئة للجلوس؟
1: والله هذا السكن الحالي المتواجد يعني. سكن عزاب يعني عايشين فيها.
0: شكلك متكل على واحد بيأثث ولعله سحب.
1: لا والله أثثنا قد ما نقدر، ولكن يعني ما نبي أثث أكثر، لأن يعني إن شاء الله تنتظرك حياة مستقبلية يعني
0: أثثناها. فأنت يعني تبي تهندلها بأفضل وأسلس شكل وما تكون موفر يعني.
1: بالضبط، وعشرت يعني الحياة المستقبلية تكون أفضل يعني. ممتاز. أما حياة العنجوبية تعتبر عبرة يعني.
0: نعم اسلم. طيب قول لي من وين حاب تشاركنا؟ انت متعود اول شيء تقول تكفى وابشر، وقصدي ابشر للي يقول تكفى وكذا، ولا دائما ترسم حدود؟
1: لا والله اقول يعني انا شخص اتكالي يعني جدا.
0: اوه يعني نظرتي ما خابت.
1: اي ما راح تخيب يعني. واضح العنوان
0: الكتاب واضح من العنوان. ها
1: ايه بالضبط.
0: انت بغيت تقول العنوان واضح يعني من كتابه.
1: ايه اتفرج كتاب ولا
0: اللي هو اهم شيء في شيء واضح.
1: ايه بالضبط.
0: اسلم قل لي
1: الحياه والادوات الحين في المستقبل الجديد هي عوداتنا على الاتكاليه اكثر يعني. صارت اعمالنا واشرارنا احنا اوريدي فينا كسل او فينا اتكاليه.
0: أيوة.
1: ولكن مع تطور الادوات صارت الاتكاليه اكثر سواء على الادوات او على الاشخاص. فطبعا تريح مخك او تريح نفسك، وعاده اللي يلقى حلول للاتكاليه الشخص الكسلان او الاتكالي.
0: اسلم وش فيك ضحكت؟ طيب انت اخر شيء.
1: ايه
0: على اللي يبتسم ابتسم له ترى، بس ما ادري ايش فيك ضحكت.
1: لا اضحك يعني انه
0: شر البلية ما يضحك.
1: شخص الشخص شخص الاتكالي او الشخص اللي دائما يعني يدور لأدوات هو اللي ساعد في حصول على بعض الادوات عشان تسهل له العملية يعني.
0: حلو. انا اشوف انه برضو يبي لك ادوات في هالغرفة الفاضية وانا اخوك لتسهل عليك العملية.
1: يعني مثل
0: يعني طاولة، منضدة، اباجورة، اي شيء كنب كذا فيه سفنج واجد عشان يسحب الصوت شوي. شفت تطلع ضحكة شرير، عرفت في الغرفة الفاضية ولا ضحكتك زين انا حاس فيها.
1: طبعا انا مبسوط ان انا مشارك معاكم، يمكن هذا اول مره اشارك.
0: والله شرف كبير ترى اللي يقول اول مره شارك، ترى هذا انا انبسط فيه الصراحه.
1: اي والله يعني حيل مواضيعكم يعني دائما اطلع عليها
0: وحيل قوية منها،
1: وحيل قويه واحس انها بعض الاحيان تلامسني يعني.
0: حبيبي ان شاء الله ما يلامس كل شيء. إيه. طيب
1: اللهم امين. يعطيك العافيه وبيض الله وجهكم يا حبيبي.
0: وجهك ابيض. شكرا جزيلا، نلقاك على خير.

طيب الاتكالية متى تكون نخوة منك ومتى تتحول إلى استغلال لك برضو؟ هل أنت الشخص اللي دائما يقول أبشر ولا يهمك، ولا وصلت لمرحلة أنك تعرف بذكاء ترسم حدودك ويقول كل واحد تدري كل واحد يشيل مسؤولية نفسه، خلوا النظام كذا ولا أحد تقول علي اليوم ولا اليوم عليك. إذا عودت شخص أنك دائما تنقذه، هل أنت تعتبر شريك في اتكاليته؟ وهل رفضك لمساعدة شخص اتكالي يجعلك أناني أم يجعلك شخصا واعيا جدا بحدوده؟ 011-40-53. خلونا ناخذ فاصل قصير، بعد الفاصل نعود وياكم أدراجنا وأدراج هذا البرنامج على مودك وتحديدا في إذاعة الرياض بعد الفاصل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد، ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل، البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: اي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو

0: الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في ختام ساعتنا الثانية من على جوك. اليوم حديثنا كان عن الاتكالية، والاتكالية متى انها تكون نخوة ونخوة وناخيك يا ابن اخي، طالبك انا تكفى وذب عقل وذا الشغل، متى تتحول الى استغلال لك، متى تعرف هالشعرة بين انها تكون نخوة ومتى تتحول الى استغلال. هل انت شخص دائما يقول ابشر ولا يهمك وعلى خشمي وعلى عيني وعلى راسي، ولا وصلت لمرحلة يعني انا اشوفها ليفل اعلى شوي في مسألة التفريق بين هالمسألتين، انك يعني تعرف ترسم حدودك بذكاء وتعرف الشيء اللي يعني ما يكون يضرك ويضر مجهوداتك، لانه فيها برضو ضغط كبير، خصوصا انت اذا كنت من باب من عمل منكم عملا فليتقنه، انت تحب تحسن العمل، فالواحد اللي بيعطيك شغله هذا انت ما راح تسلك، يعني ها على طار التسليك ما راح تسلك، تبغى تتقن الشغله هذه وتسلمها وهي كامله مكمله، فهذا برضو راح ياخذ منك جهد وتركيز، وكذلك وقته من اهم العوامل في هذه الاثناء او هذه السنوات تحديدا. الان الوقت يعني بصراحه يخلص عنك بسرعه بسرعه متناهيه. خلنا ناخذ اتصال على 011 40 53. زميلك لو قال لك خلصها عني اليوم ولا بكره خلص شغلتك، انت من خبرتك يعني وعطاك كلمتين كذا بهرج لك في هالموضوع، توافق ولا تقول له لا؟ ترى كلمه لا ترى هذه برضو ما هي على فكره سهله. اخوي عبد الله مسيك بالخير.
1: السلام عليكم العافية اخوي معاد.
0: عليكم السلام، الله يعافيك، الله حيا
1: على مواضيعك الجميله. وببدا ما نهيت فيه كلمه لا، ترى كلمه لا اقوى كلمه في العالم، مو اي واحد يقول.
0: صح، عبد الكريم عبد القادر الله يرحمه يقول وينك يا كلمه لا.
1: وشوف ما يقول اللي قوي شخصيه، اللي تاسس في بيتهم في قوه. شوف البيت هو اللي اسس الانسان. ما في لا تقول لي دوره قبل فتره مع احد الاذاعات كان يقول، كان سؤال هل الوحده نوديها دوره اساس حق الزواج، البيت هو الاساس. فكلمه لا ما يقولها الا قوي شخصيه، هذا رقم واحد. خل اعكس موضوعك، اعكسه، تبي تصير بروفيسور بالحياه اعتمد على نفسك في كل شيء، تصير بروفيسور بدون شهاده ما اعتمدت على نفسك في كل شيء، صدقني راح تمشي وانت ذو ثقه ذو خلفيه عندك، يعني فتكون ملم في كل شيء، يعني فاي موضوع في اي عمل يمر عليك تكون عندك خلفيه وعندك درايه في كل شيء، يعني تضبط عمل.
0: كلام جميل. انت من النوع اللي تقول لا يعني كثير؟
1: لا الحمد لله.
0: وتقول ابشر كثير، يبدو لي انك شخصيه مسالمه جدا.
1: لا يعني شيء ما يعجبني لا على طول. كعمل مثلا زميل عمل يتكل عليك لا، ما في ليش، في بعض الناس ما تنعطى وي.
0: من يوم كنت كذا ولا مع خبره السنين يعني اكتسبت؟
1: الحمد لله يعني اكتسبتها مع الحياه ومصاعب الحياه وانك تعتمد على نفسك. انا يعني شنو بدأت معاك انك تعتمد على نفسك تصير بروفيسور بالحياه بدون شهاده. متى ما اعتمدت على نفسك؟
0: صح، مدرسه الحياه يعني اكثر قيمتها من مدارس كثير صراحه، تعلمك اشياء ما تتعلمها في الكتب.
1: كل شيء تتعلم، ما تقول لا ما انا ما اسوي هذا الشيء ولا هذا، لا كل شيء اسوي بالحياه يعني. كل شيء طبعا بالحلال والامور اللي يعني قانونيه، كل شيء اسويها انك تعتمد على نفسك يعني. فهذا الشيء طيب انك تعتمد على نفسك.
0: اي حد فقولك لي لا، كلمه لا انت ترى فيها انه رفضك للمساعده هذه انك تمنع برضو هذا الشريك من اتكاليته، تفيد نفسك وتفيده برضو،
1: تفيد نفسك اول شيء، ثاني بعد تفيد

0: هو انه لا يعتمد على الناس، انه ما قلت لك قبل شوي بعض الناس ما تنعط، بعض الناس القله قليله ما تنعط اول. فانت هذا كلمه لا، يعني مثل انت لما تطلع من البيت تصير لك مواقف، مثل تروح مقهى، تروح
1: سوبر ماركت، ما تنعط اول،
0: تروح بعض الاماكن تصير لك مواقف، فلازم عندك رده فعل، لازم عندك شخصيه. لا لا تقول إيه في بعض الناس اي شيء إيه صح اي صح، لا لا مو اي شيء، كل شيء إيه صح، لازم تكون رده فعل وتكون انت ذو نظره يعني ذو شخصيه.
1: ممتاز، حلو حلو حلو، انا اقتنعت صراحه من ناحيتي، ودائما تقنعني بكلامك.
0: الله يسلمك. فهذا يتي من اساس البيت، شنو تاسس في البيت انت، شنو تربيت عليه. يعني شوف انت ما تربيت على عيالك ان انت تعطيهم الثقه ان يتكلمون، ان ياخذ راحته، ان تعتمد عليه سواء الولد او البنت. انا بسوي بتواصل بهالموضوع، ليش احنا بعض الزواجات طلاق قاعد يصير شهر او شهرين؟ ليش ما تاسس في البيت البنت ولا الولد ما تاسسوا؟ فهذا اول ما يصير الزواج هي تنصدم ما تعرف تسوي شيء، هو ينصدم ما هو تنصدم فيه ما يعرف يسوي شيء، فهذا زاد من نسبه الطلاق. ليش ما تاسسوا في البيت؟ يعني حتى لو بالبيت في خمس عاملات في البيت او مساعدات في البيت، لا اشغلهم، يعني ما خلي حياتك كلها موبايل من الصبح لليل، او البنت او الولد من الصبح لليل كلها بيده موبايل. اذا شنو حياتك انت؟ لازم تتحرك، لازم تقسل، تنظف، كل شيء تسوي. الولد اشغله، لا تقول اشغله يقسل حوش، يقسل سيارات، كل شيء يسوي. وحتى البنت خليها تقسل وتسوي، مو عيب. عند بعض الناس يسمعون شنو شنو تقسل شو يقول هذا، لا يخليهم يعتمدوا على نفسهم، عشان تطلع لك مره وتطلع لك رجل تعتمد عليه.
1: ممتاز، الله يعطيك الصحة والعافية، شاكر ومقدر لك يا أخي. عيدها بالله، عيدها دائم، تكفى واتصل
0: حبيبي. يا أخي مشكور،
1: الله يطول بعمرك. هلا هلا وسهلا.

0: اتصال اخر. لميا مساء الخير.
1: اهلا وسهلا.
0: مرحبتين كبار.
1: اهلا، كيف حالك؟
0: اللهم لك الحمد، شلونك؟
1: الحمد لله، اول مره اتصل وجايين متابعين من البث.
0: اوه اهلا وسهلا. حق البث، ترى حق البث خطيرين على فكره.
1: شدني الموضوع مره، فبتكلم عن الاتكاليه. انا ممكن أبلع الحرمة الاتكالية، بس الرجل أحس أبدا صعب إن رجل يكون اتكالي.
0: هذه عنصرية في الجندر؟
1: لا مو عنصرية، بس أحس إنها نوع من صفات الرجولة، إنه يكون منجز، يكون مبادر. أما الحرمة ممكن تقدر تبلعها، بس الرجال أحس مرة صعب. ونفس ما قالت المتصلة اسمها ماجدة أتوقع، فأفهم لها مرة أفهمها.
0: بس أنت يعني متأكدة أنه ما في أي، يعني أنت واقفة في النص بين الذكر والأنثى، ما انحزتي شوي؟
1: لا مو أي، أنا واقفة بالنص. أكيد أن الاتكالية مو زينة، بس أقولك ممكن تنبلع من بنت تقدر تبلعها، بس الرجل من أخ زوج أب أحس لا.
0: كيفها معك في العمل، سواء عندك زميلة أو زميل؟ دائما يأجلون شغلهم إلى آخر لحظة ثم يرمون عليك، ساعدينهم ولا تخلينهم يتحملون النتيجة كاملة؟
1: شوف، أنا ممكن أقولك ممكن أجامل مرتين، بس لا أحس أكيد كل شيء له طاقة.
0: مديرك طيب نهاية الدوام امسكي لمي أنت أسرع مني.
1: ما أدري، مو موظف أنا.
0: شفت، قايل لك خطيرين حق البث ذولي اللي عندي، راعين بزنس صح؟ بزنس إيه؟ بزنس مو بموظفة.
1: لا مو بزنس.
0: راعية وشو حميضي؟ راعية أبو؟ كيف يعني راعية أبو؟ راعية أبو يعني يقول أبوها اللي يصرف عليها.
1: صح بالضبط.
0: الله يحفظه إن شاء الله الوالد.
1: الله يديم
0: عليك. يلا شكرا يا لمي، الله يديم برضو اتكالية الوالد عليك إن شاء الله، ويعني تكسبين أجر.
1: آمين يا رب.
0: يا هلا وسهلا. يا هلا. هلا بلم يخانو. ناخذ نايف.
2: مرحبا اخوي معاد.
0: مرحبتين كبار،
2: شلونك؟
0: والله
2: انا عندي سؤال لك انت اول شيء.
0: اوه لا تسالني، انا ترى بتخليني اقعد افكر، انا ما احب اجاوب.

0: بسرعة.
1: أنت مع مين؟
0: مع مين؟ ضحكتك مبطنة وملغمة.
1: الله
0: أنا
1: يوفقنا
0: مع الحق
1: وياك،
0: إن شاء الله.
1: الله يوفقنا وياك. على العموم الموضوع جميل جدا وفيه صراحة أبعاد كثيرة، وشكرا للأخ اللي من شوي سطرت كثير وصل الزواج. لا لا معلش، احنا أساسا طبيعي ان احنا أهل فزعة، وهذه يمكن من الكلمات والعلامات اللي يمتاز فيها السعودي.
0: أبشر.
1: واللي يلقب بهامة الطويق واللي احنا نفتخر فيها، هذا أولا. ثانيا انه موضوع الاتكالية كلام جميل جدا، للأسف ان في ناس تستغل طيبة الناس انها تجهدها على حساب نخوة او سم، والله لا يهينك سوها ان يبتنع عنك. ان جيتني وانت بحاجة ابشر بخير، اما ان جيت فقط انك بس تبي تشغلني اسف.
0: كملها عاد القصيدة ولا ما بقصيدة ذي؟
1: لا ما هي قصيدة،
0: كنت قايلها أنت بلحن قصيدة.
1: لا والله جات كذا يا عاد، احنا نكتب قصيدة ولكن جات كذا.
0: ايه بغيت أقول صح لسانك أنا، أسلم.
1: أما أن تكون هي استغلالية لشخصي أنا، عشان أنا والله أني أنا أطيبتي معاك خليني أن أكون دائما للأسف
0: ما تسبب حساسية. طيب إذا رفضت يعني تشوف من الذكاء أنك تقول أقدر أساعدك لكن ما راح أسويها.
1: والله ما هي طيبة. إذا ما أقدر أسويها معلش، أنا الأدب أني أنا أنسحب بأدب. والله اسمح لي أنا عندي ظرف، والله أنا
0: يعني تحاول تدخل فيها تصريفة، ما تقول لا والله أقدر بس ما أبغى عشان أمنعك.
1: لا يا عيني، عندنا مبدأ يقول رجال ما تخسر ما تكسبه
0: لا تخسره.
1: هذه القواعد المفروض نحن نتعلمها.
0: والله أنك صادق، أنا معك 100% وأنا أخوك، لكن في بعض الأمثال والقواعد القديمة قيلت سابقا يعني في الزمانات، ولكن وقتها الآن لما تجي تسقطها في هذا الزمان تصبح بلا قيمة، بل مو يعني مو بنفعها اللي يقل، لا تصبح حتى ممكن مضرة في بعض الأحيان.
1: والله يا سيدي لو خليت لخربت. القواعد اللي تكلم عنها جدي وجدك سابقا لازم نطبقها وهي موجودة. ولكن الناس، فئة الناس مع التغيرات تغيروا، ولكن الناس لسه في داخلها طيبة وفيها. وانت إذا خدمت الناس يا أخي المصطفى السلام يقول إنك تروح خدم إنسان وتقوم في حاجته خير لك من مسجدي هذا. يعني أنت إنك تعتكف في مسجدي هذا، هل اللي سويته العمل أفضل من اعتكافك في مسجد
0: الرسول؟ لكن هل نعرف نفرق بين شخص يحتاج مساعدتنا فعلا وشخص تعود إنه فقط يتكل علينا؟
1: يا أخي أنت تتعامل مع مين؟ هل أنا بتعامل مع أي شخص في الشارع تعال وكذا في زعلي على طول؟ لا طبعا. اكيد بيكون في ناس قدام.
0: مر اللي في الشارع هذا يستاهل الفزعة، يعني ما يعرفك ولا شيء، ولا هو بتقول اتكالي هذا ما تعرف عنه شيء، بتساعد.
1: هذا واضح. اما القريب منك انت تعرف، انت بخص فيه مره اثنين ثلاثة في الموضوع يتكرر، انت وين عقلك وين فيه؟ لازم يقيم يترجم ويحلل المواضيع اللي قدامه، والانسحاب يكون انسحاب طيب، انسحاب بطيبه وخلق عشان ما تخسر.
0: ممتاز.
1: هو بيفهمها طبعا انه صدقي مرتين خلاص.
0: على ما قال سلطان، احب الناس الى الله انفعهم للناس.
1: بيض الله وجهك. اي الحين ما تشوفني اسالك اقول لك انت مع مين؟
0: ايه مع مين؟ ما فهمتك انت مع مين؟ مع اي فريق ولا مع بالضبط؟
1: ايش تقصد؟ مره مع كذا ومره مؤيد كذا. ما شاء الله.
0: انا مع الحق ان شاء الله، يعني حاول انك يعني تشوف انا الخلاصه مع مين وبتفهم.
1: امشي لدكم مع صاحب الاثاث. سعيد بيكم
0: حبيبي،
1: معك الله يحفظك. أخوك نايف الدوسري
0: والله سبعين نعم
1: من الإعلاميين المنطقة الشرقية. الله يحفظك
0: يا حبيب أخوك، جالك تسلم.
1: الله يوفقكم. يا بتفزع لي ولا ما تفازع؟
0: على خشمي والله، والله على خشمي يا نايف.
1: أقول الرسالة وصلت يا جماعة.
0: على ترى بعض الأشياء أقولها ما طبقها ترى والله كثير. وأنا أخوك
1: أفا
0: إيه والله
1: تونا زينين.
0: إيه يعني أقول لك لا تمنع الاتكال وذا، ولو قلت لي شيء بقول لك أبشر. إيش نسوي؟
1: أنا اسمح لي بس أصف نقطة صغيرة.
0: سم
1: ترى الاتكال صار في عالم النساء جريمة. وترى راحت أرواح بسبب الاتكال. أنا متكلة أن ولدي، إحنا رايحين استراحة، متكلة أنه مع الشغالة، والشغالة متكلة أنه عندها، وراح الوالد في المسرح بيد الشرع عن عيالنا وعيالكم بسبب الاتكالية. في اتكالية جريمة.
0: صحيح صحيح.

0: وفي اتكالية لا بالله أنها بتكون أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
1: الله يوفقك. كل شيء مكتوب أكيد في الأول والأخير.
0: أكيد ولكن
1: الأم أكيد ما في أحرص منها على ولدها ولا، لكن يعني في أشياء مكتوبة تكون يعني مكتوب منها هذه ساعته.
0: إحنا قلناها كمثل فقط.
1: نعم.

0: 0-11-40-5-3. قبل لا نطلع فاصل ونسمع أغنية كذلك بذكركم بلعبة اسأل اللي بعدك، دامنا دخلنا على ساعتنا الثانية. والله الوقت راح معكم سريع الصراحة، ما شاء الله تبارك الله، دائما يعني في قمة المتعة يمشي الوقت. فخلنا نلعب متصل بعدك تسأل سؤال، يعني يكون سؤال معين في جانب، يعني يكون يحتمل الطرفين، يحتمل الجنسين أو الفريقين، أو زي ما قال نايف مع مين، أنت تحاول أنك تعرف تسأل السؤال هذا مع مين. أسأل سؤال للي بعدك، اللي بعدك يجاوب عليه ويسأل سؤال للي يلي. خلنا نأخذ شهد. شذا،
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء النور والسرور.
1: لخمتني بالفقرة هذه، ما كنت مستعدة لها.
0: يعني في نهايتها، في نهاية، في نهاية البرنامج، في نهاية الاتصال، ما في مشكلة. بس أنا أبغى أسألك سؤال يا شهد أو شذا، شذا عفوا.
1: شذا،
0: دائما اللي عندهم حرف الشين في بداية اسمهم أحس شخصياتهم تتشابه، شهد، شذا، شدن، ولا ملاحظتي مي دقيقة؟
1: شوف ترى أنا ينادوني شهد وأرد على فكرة، يعني حتى أهلي، حتى عماتي، وأنا أرد. فمو مشكلة.
0: عجل شفت ملاحظتي، يعني فيها فيها فيها شوية منطقية.
1: أرد. حتى لو تناديني سارة ترى أرد.
0: لا هذه يعني قوية، هذه يعني.
1: لا لا أنا وصلت ذي مرحلة في حياتي. أوف،
0: هذه مرحلة مخملية ذي.
1: أنا مو فقدان الشغف، أنا اللي بعده، فأنا المستقبل للناس اللي تتابع.
0: والله والله. طيب يلا عطينا في الاتكالية يا المستقبل.
1: الاتكالية. طيب أنا بعلق على تعليقات الزملاء اللي قبلي. يعني زي مثلا في شخص كان يقول إنه والله إذا مديري، أو أنت سألت واحدة إذا مديرك طلبك تسوين شغلة، لازلت أقولها لأنه يجوني الموظفين في الدوام إنه مديري قال سوي الشغلة الفلانية، يسويها ترى مديرك عادي، وين المشكلة؟
0: بس كل يوم دائما تكتشف إنه مديرك بدأ يعني يقول هذه تدري شكلها المستقبل دي.
1: لا لا بلا مديرك هو في الأخير تشيف، هو في الأخير رئيس قسم، ترى ما تعب وصع نفسه عشان في الأخير تستقطر درافت إيميل له. درافت الإيميل يا أخي هو كله إيميل، وترى مديرك اللي بيقيمك آخر السنة
0: فكله إيميل. ما ودي أقول جعله يكب شغله كب عليك، ما أبغى أقول كذا، بس
1: يلا. لا لا لا ترى مدير شغله يحط الاستراتيجيات.
0: شكلك مدير أنت.
1: ما دخل أنا في النص.
0: والله من ما دخل ذي أنا شاكم فيها.
1: لا لا أنا أقول لك الأشياء اللي تجيني والردود اللي أردها، وأنا هذا رأيي. الاتكال الشخص اللي يجلس يستنى أحد يقول له سوي الشغلة الفلانية، قوم سوي، قوم ارسل، هذا اتكالي.
0: لا بس بعض الأحيان يقول لك مش ما عندك شيء شهد صح أنت؟
1: نعم.
0: شذا ولا شهد؟ شذا شذا. وتقولين نعم بعد، تسلكين لي أنت. شذا شذا.
1: حتى أنا تحطني ميوت وترد على العالم، ما قلت شيء.
0: أوه أنت أوكي. طيب طيب ولا يهمك. عطتني 1-0، جاي من البث هنا في التيك توك. طيب لو واحد قال لك ما عندك شيء يا شهد، خليني أعطيك شذا يا أخوي، شذا شذا شذا خلاص. لو ما عندك شيء يا شذا، خذي الخدمة هذه البسيطة بس سويها. أنت تفكرين إنها بسيطة، رحتي تسوينها أصبحت المهمة معقدة و تاخذ وقت، ما راح تحقدين شوي؟
1: ارد انا يعني اقول لك شلون بالعاده ارد. واحد، مو مسموح لاحد يقول شكلك فاضي حتى لو كان مديري. اثنين، بساعدك فيها بس ايش الاولويه حقتها وايش الجهد اللي تبغاني احطه فيه. ما راح اسوي لك شغلك بشكل كامل. مشكله الناس ما عندها الذكاء في الرد، او الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. بس تجمع عندك هذه الاشياء انت حتبدا تعرف تحط حدودك، سواء مديرك سواء اللي اقل من مديرك. يعني جيني يقول لي شكلك فاضيه ليه؟
0: أرحب يا المستقبل، أرحب يا المستقبل.
1: تعلموا يا جماعة، ترى أنا كوتش على فكرة.
0: أوه تعلموا من شذا. طيب كوتش شذا، كل الشكر لك، أنا سعيد.
1: شكرا لوقتك.
0: أنا ممنون جدا.
1: شكرا جزيلا، يديك العافية على راسي.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
1: شكرا.

قلنا صاحبك يطلب منك خدمة صغيرة وبعد ما تسويها يقول بما أنك سويتها تدري عندي خدمة ثانية بالله يسودي معها. عاد هذا كثير جدا كثير جدا، ويبدو لي أصحاب الأبشر الكثيرة برضو ممكن يبدأ تقاسيم وجههم يتغير علامات وجههم. الشخص اللي دائما يطلب منك طيب المال، هذه ترى ما أفتحنا سيرتها، كل مرة عنده

عذر مختلف، كل مرة عنده سلف مختلف. أنت عارف أنه قادر يدبر نفسه، لكنك يعني تساعده للمرة العاشرة ولسه باقي في مرة 11 و12، تقول له لا لازم تعتمد على نفسك ويا أخي فكنا من الاتكالية، ولا تحاول تصرفه بطريقة ذكية؟ هذا السؤال برضو خلنا نأخذه بعد الفاصل على 011-40-53 اللي يسألون على العشاء اليوم. تونا بدري يا جماعة، تونا بدري، ايش فيكم يا جماعة؟ لسه في منتصف ساعتنا الثانية، ونذكركم برضو بلعبتنا في الساعة الثانية. اسأل المتصل اللي بعدك، نسينا نقولها للكوتش شهد، لكن نبدأها من بعد الأغنية وبعد الفاصل. حابين تسمعون يا جماعة أصحاب الفي 60 على الدائري ومن هم على الجسر المعلق هناك، مش حابين تسمعون؟ أنا تدري أبلزككم في الحميضي، شف عدو ذوق مرتن يرقى فوق ومرتن يهبد بك. نطلع فاصل ونرجع وياكم في على مودك. لا والله شكله بيرجخ بكم. اسمع

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى. الله الله.
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
7: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
6: ونسمع نبض الناس أول بأول.
8: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
9: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عدو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: على جوك.

حياكم الله مجددا. 011-40-53 كان موضوعنا اليوم عن الاتكالية يا جماعة الخير، ومتى تكون انها نخوة منك ومتى تتحول الى استغلال. هل انت الشخص اللي يقول ابشر ولا يهمك وعلى خشمي والناس ترمي عقلها عليك؟ وودي برضو اسأل عن على طاري العمل، لو زميلك في العمل دائما يؤجل شغله الى اخر لحظة ثم يرميها عليك، هل تساعده ولا تخليه يتحمل نتيجة افعاله؟ اذا عودنا الاشخاص اننا دائما ننقذهم، هل نعتبر شركاء في عملية الاتكالية هذه يا جماعة الخير؟ على 011-40-53 نتواصل، وأهلا وسهلا بالحبايب.

0: شات تقول أنا إذا صديقي وأحبه بساعده، أضوة تقول أنا حارة أوف، لو شخص بارد ما خلص شغلة معينة خلصها ما انتظره، ونهلة تقول يصير واجب عليك تساعدهم ما عادت فزعة. ASS يقول السماعات لإيش؟ جاوبوا يا جماعة، سؤال غريب ومن شخص أغرب. طيب ناخذ أبو عبد الله على التليفون، حياك.
1: مرحبتين، حياك الله.
0: مرحبتين كبار، أهلا وسهلا.
1: كبار ترى ما أقدر أشيلها واجد.
0: والله تستاهل طال عمرك.
1: هلا قصاد حبيبي، كيف حالك؟
0: شلونك؟
1: يرجع لك بخير، برنامجكم طيب وشيق.
0: حبيب قلبي، تفضل شاركنا.
1: أشارك طال عمرك، سؤالك الأخير حق العمل هذا أشيله من قابوسك، أشيله من السؤال. لأنه ما نعمل هذا أول شيء.
0: حلو.
1: من ناحية وينك، أول شيء الناس بالناس والكل بالله، هذا شيء طبيعي. وحنا خلقنا ودين حر يعني حثنا، لكن الإنسان مع عقله يعرف يعني يفرق بين المستغل وبين الشخص اللي فعلا محتاج أو فعلا يعني
0: تتبع ضميرك، يعني أنت ما في معايير واضحة.
1: لا لا لا، أتبع أنا بس على الموقف وقته، يعني ما أبني على شيء سمعة أو شيء ماضي أو شيء حدث قدامي. فعلا أحتاج مساعدة أساعدة، أما إنه بيستغلني كل مرة وكذا هذا عمل بريك على ما قال، عمل ستوب. الاستغلال بينه وبينك فعلا موجود، والطيب مستغل، وتنظر الناس انه يعني ما على ما قال حب العام من درويش، يعني تنظر انه حبيب طيب حليل يمشي عليك الشيء.
0: طيبة قلبك تخلي الناس يتكلون عليك زيادة.
1: هل صرت فعلا صرت طيب؟ طيب الطيبة ترى ما هي بس يعني الطيبة في اشياء لها حدود ولها، هي انها تشتغل من ضعاف النفوس.
0: كلمة أبشر قد أضرتك؟
1: إيه نعم.
0: أضرتك أكثر مما فادتك ولا؟
1: لا والله في مواقف أضرتني وفي مواقف لا والله العكس. وأنا أصلا طبعي رجل خدوم ورجل أحب المساعدة وأحب، وهي تراها تعتبر عربون صداقة ومعرفة وبرضه استمرارية في التعاون، لكن برضه يقول من قدم السبت قال أحد. إذا أنا برضه قدمت فأنا يمكن يجي يوم انا اطلب من الشخص هذا اللي انا خدمته، خدمني كان به، وان ما خدمني ما راح اخذ عليه، يعني ليش مثلا ضد بالضد لا، ولكن يكون عندي انا ثاني كلام، يعني يكون عندي موقف
0: حلو،
1: لكن داخلي ما بينه للشخص هذا. بيجي يوم يمكن اقول له انا عذر موجود، العذر بامكاني اعتذر اي عذر، يعني ما عندي مشكله.
0: اتفق معك.
1: اي نعم، فال الناس على ما قلنا الناس بالناس
0: والكل بالله.
1: نعم، لكن برضو الإنسان لما يكون ذكي ويكون حريص وفي كل شيء، بعض المرات بعض المساعدة تنقلب عليك مشكلة، بكرة تحاكم تبقى تجر مدين ولا كذا، فما ليش ليش تدخل بس رقبتك شخص،
0: خليك حريص حرص ولا تخون. ممتاز،
1: الحذر زين يا أخي.
0: ممتاز. أسأل اللي بعدك، المتصل اللي بعدك.
1: والله أنا أقول اللي بعدي، من هو اللي يعني أقرب شخص لك زي ما تقول تثق فيه؟
0: سؤال يعني بتعرفه، يعني لو قال لك متعب.
1: لو قال لي إيش؟
0: متعب، واحد شخص اسمه متعب.
1: واحد اسمه متعب؟
0: إيه.
1: على اسمه
0: ذا
1: متعب ليش؟
0: هذا طيب جميل جدا.
1: هذا له من اسمه نصيب. المهم قلنا ما شوف له واحد غير الاسم ذا.
0: حلو، نشوف له غيره. طيب من هو أقرب شخص بالنسبة لك؟ يلا خلنا نشوف. شكرا لك. نروح ل نورة. ما ينفع ذا متعب. متعبة يمكن. هلا وسهلا نورة.
2: هلا والله.
0: مرحبتين. هلا والله. هلا والله. هلا والله. هلا والله.
2: هلا والله بهالصوت.
0: هلا وغلا. شلونك؟
2: شلونك؟
0: والله الحمد لله.
2: أخبارك؟
0: أبشرك.
2: الحمد لله. والله لي أسبوعين أشترك ولا حصلين له المرة لك يا معاد.
0: شرف كبير هذا وأنا أخوك نورة.
2: والله مشتاقين لصوتك يا قرة عيني.
0: جعلك تسلمين إن شاء الله. جعلك تسلمين. تقر عينك إن شاء الله.
2: يسعدك إن شاء الله. لك أسبوعين والله غايب، فقدناك والله.
0: ما تفقدين غالي طال عمرك. لا موجود إن شاء الله، والأسبوع الجاي بتسمعيني عصاري مع ذا الشموس،
2: وفرحنا نسمعنا صوتك.
0: الله يطول لي بعمرك يحفظك.

0: قولي لي يا نورة،
1: سم
0: الشخص اللي يتكل عليك دائما تساعدين؟ والله اني احس انك يعني ما تقولين لا ابد.
1: لا والله يا قلبي، اذا طلب مني خدمة يعني ما اقدر، يعني صعبة، اقول ما اقدر وبعتذر، واذا طلبني يعني خدمة بسيطة ذا اقول ابشر من عيونك انتين وعلى راسك.
0: حلو، خلينا في البسيطة هذه، بسيطة ورا بسيطة ورا بسيطة، ما تستبسطهاش، مو بتقولينها بسرعة ثلاث مرات، لا، اقصد انه كثرة المعاملات البسيطة هذه بتخليك تطفشين في يوم من الأيام، تقولين لا هذا يتكلت عليه ذي الحرمة ذي.
1: اي صحيح. بس أقول يعني أعتذر ولا ما أقدر يعني.
0: بتعرفين واحد تنتكالية عندكم في البيت ولا في العائلة ولا حولك حولك؟
1: لا يعني الصديقات كذا، يعني إذا وثقت فيني ولا شيء وطلبت حاجة مني ما أقدر يعني صعب علي، أقول لها والله ما أقدر، يعني أقول لها يعني ما أقدر هذه صعب، وإذا كانت بسيطة فأنا أقول لها أبد تستهلين وأبشر من عيوني.
0: والله
1: يعني سهل لها الموضوع يعني واحد وسهل لك كل شيء.
0: شوف أنا أشعر في الأشخاص من شيئين، من عيونهم أيوة، ومن نبرات أصواتهم.
1: أيوة.
0: وأنا حسيت أنك يعني ما تقولي لا، النخوة عندك يعني حدودها عالية جدا.
1: يا عمري الله يسلم عمرك من ذوقك يا معاد،
0: الله يطول بعمرك إن شاء الله.
1: والله شفت والله لك صورة مع واحدة.
0: أوف.
1: والله حلوة.
0: وش ذي؟ لحظة لحظة،
1: صورتك والله
0: صورة مع واحدة؟
1: صورتك مع واحدة يعني بنت أخذتها حطتها بجوالها ودائما أشوفك بها.
0: أي أحسب أني أنا صورة لي مع واحدة أنا مصورني وياها، روعتيني يا شيخ، قمت أراجع أموري.
1: إيه
0: اي بس انا فهمت ان صوره واحده وردتك صوره لي.
1: لا ايه اخذتها ووضعتني اياه. قالت يا شو دائما تسالين عن معاذ؟ قلت خلاص ابغى صوته واشوفه.
0: يا بعد راسي والله اني اتشرف، وتسال عنك العافيه في الصحه ان شاء الله. ما ابغى
1: اسمع صوتك بعد البرنامج
0: ان شاء الله على خير باذن الله، تسمعين ان شاء الله في الصداره باذن الله او في بثنا هنا في التيك توك موجودين. شكرا لك يا عزيزتي، يعطيك العافية، روعة، غرفة قلبي.

0: واحد عصفر يا حميضي. وخل نروح ليزيد. يزيد مساء الخير.
1: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال أخ معاذ؟
0: والله طيب، جالك طيب، شو أمورك؟
1: والله الحمد لله، أخبارك؟
0: الحمد لله. أنت يزيد اللي في بالي ولا يزيد؟ صدق والله
1: كل مكان أطلع لك.
0: بالله يقول حماضي في واحد نفس الصوت ذا بس اسمه إبراهيم. أنت تتنكر بعض الأحيان؟
1: إيه، كل 12 ساعة.
0: أمس غنيت شيء لي كذا في البث؟
1: إيه أمس غنيت.
0: إيه لا تعد، هناك ترى لكل مقام مقال، هنا لا تطلعنا بنفس اللون هذيك، تكفى.
1: الله عليك. أنا أسف تقع عشان شيء واحد.
0: سم.
1: أنا أخوي ماسك خط زين، يسمع الفم حقك، ودق عليه ناتف عطري.
0: ناتف عطرك؟
1: إيه، ودق عليه الحين يسمعني محمد رجع العطر. لا أفقع
0: ود. عاد ساعة عطر زين بس.
1: أوه غالي والله.
0: والله شوف، عادة يعني ما يتشابهون الأخوين في الذوق خصوصا في العطور. إلا إن كان عطرك يعني جبار صراحة، أو إنه غالي. هو ترى بعض الأحيان إذا واحد شاف شيء غالي حتى لو ما عجبه يأخذه.
1: صحيح.
0: دايب. وشلو شكل العطر هو؟ أوصفه، لا تقول اسمه بس أوصفه. تحداك توصف عطر، أصلا صعب.
1: قصير كنا.
0: مو توصف جاركم العطر.
1: لا يعني شلون اوصف العطر؟
0: شلون قصير يعني؟ قصير وداق بكارية.
1: يا سلام عليك. وبالرقبة.
0: ما عرفته. طيب. وشلون العلبة؟
1: زرقاء.
0: ريحته كيف؟ يعني رجالي يجي يونيسكس ولا نيش؟
1: رسمي.
0: الريحة ترى ما تنوصف، انا دائما اتورط في وصف العطور، لان احد قال لي عطر كيف ريحته؟ شلون كيف ريحته؟ يعني ريحه مجوفه حاده انا بعض الروائح كذا احس فيها بهارات او فيها نقط.
1: لا رسمي
0: مره. عاد كلمه رسمي تشمل اشياء كثير.

0: نقط يعني زي البهارات.
1: كم الريحه كان واحد داخل بشت وعرفت.
0: وانت ما عمرك لبست بشت
1: ابد ما وش يعني بشت؟
0: دائما اشوفك بترينك يعني مو تكميله، تعرف يسموه ترينك ولا تكميله يعني مو مكجول مترنقها يا بطل حبيبي. ما ودك تسمعنا شيء اليوم ولا ممكن يسكر الراديو؟
1: هنا بعدين تم القبض.
0: ايه هنا ما في حضر ويعطونك باند، لا هنا من جد تم القبض، ففكنا وفك عمرك تكفى. وان شاء الله يرجع العطر، شو اسمه اخوك؟
1: محمد.
0: يا محمد رجع عطره تكفى.
1: الراديو
0: خلص العلبه كلها وانت مسافر.
1: اتوقع يا طف الراديو اقطع من جيبي.
0: طيب تحياتي يا زيد، عود للبث، خلنا نشوفك هناك. يلا
1: يا حبيبي.
0: حبيبي اهلا وسهلا. يزيد رهيب ترى يعني في البث، من الناس اللي دائما مشاركاته مضحكني. خلنا ناخذ محمد، حياك الله.
2: يا هلا وغلا، السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام. يوم جيت ما شاء الله نورك طفى الكهرباء، تعرفها اللي يقولون
2: يا حبيبي عشان الكهرباء عشانها غاليه يعني.
0: والله ارتعت انا بطفى النور جنبي، ما ادري شكلي ما شحنته ولا وش. سبحان الله. مع يا هلا وسهلا حقتك.
2: حياك الله.
0: كيف الحال؟
2: والله بخير ونعمه الحمد لله.
0: شمورك طيب؟
2: انت رجل جميل وبرنامجك جميل.
0: الله يجمل ايامك وحالك.
2: يعني صراحه الناس قاعدة تثني عليك، وهذا يدل انك شخصية يعني واحد تنومس بالتقرب لها صراحة.
0: الله يطول بعمرك، وانا احب اني اكون قريب منكم طال عمرك
2: يا حبيبي.
0: وتنومس على قولك. الله يسلم قلبك.
2: تنومس هذه حقتنا. نعم.
0: يجعلكم تنومس دوم ان شاء الله.
2: يا حبيبي. اليوم موضوعك عن الشخصية الاتكالية.
0: نعم
2: والله. شوف الشخصية الاتكالية هذا قد يكون نوعا ما طبع في شخصية الإنسان، وقد يكون يعني شيء تربى عليه، لأنه بعض الأهالي حبهم الزائد في أبنائهم يجعل كل شيء هو الأب تلقاه يقوم فيه أو الأم، وهذا يعني بدل أنت ما تنفعه بالعكس أنت تضره، وهذه تكبر معاه وحتى أي نعم. فسبحان الله دائما نشوف اللي ما عنده يعني لله سبحانه وتعالى أخذ أبويه من صغره، تلقى سبحان الله يعني معتمد على نفسه اعتماد كلي، شايف. في بعض الأبوين يخلي ولده هو يسوي كل شيء، حتى لو الشيء يعني ما يقدر عليه لا يحاول عشان ما يطلع شخصية اتكالية. بعض الناس تلقاه الآن في على سبيل العمل تلقى ما يعرف يسوي شيء، الآن شات جي بي تي اللي هو التيك توك اليوتيوب ما خلى شيء، اذا ما تعرف المساله وما تعرف شيء ادخل تعلم

0: لسه ما اطلعت على الموضوع، لكن كل يوم تسألني نفس السؤال زي اللي ماشي على اللوكيشن، كل يوم يشغل اللوكيشن.
1: صح صح، وهذا شيء يعني خصوصا في الرجال يعني مقزز صراحة.
0: نعم نعم، لا لا، الشخصية اللي يعتمد على نفسه هذه شخصية سبحان الله يجي يوم ننام شخصية قيادية.
1: تتفق يعني انه الشخص الاتكالي يصنعونه الناس اللي من حوله، لانه دائما ينقذوه ويحاولوا يساعدوه؟
0: والله هم يساعدوه على اساس انهم يسهلوا عليه او انه من باب التعاطف، لكن هذا خطأ فادح. والمفترض انه لا، انت انا اعلمك لكن اقول لك لا، انت بنفس الوقت تعلم، يعني ما خليك كذا. انا عندي شخصيات نفس هذه الشخصيات، اصبح الواحد منهم والله لو نزل معايا بقال يمكن ما اعرف حاسب، تلقاه كبير في السن، فمصيبة كبيرة
1: والله. ذا مشكلة. طب من الشخص اللي في حياتك اللي كلمة تكفى منه يعني تكلفك ساعتين زمن ما تقدر
0: تقول؟ والله اي واحد يقول لي تكفى
1: اوف، من فاتحها بحري تكفى.
0: والله يا ابن الحلال تكفى، يقول تهز الرجاجي، لولا ظروف الوقت ما قلت تكفى.
1: يلا بس تكفى الحين ما عاد هي بتكفى الاولين، ترى الحين تكفى يقول لك يا تكفى على وقف اللاين.
0: بالله يعني اذا اعرف انه انت شخص ما انت قاعد تستغل تكفى لا والله اوقف معك، لكن اذا عرفت انك انت، وكل رجال يعرف الرجال اللي قدامه، اذا هو قال تكفى وهو مستقصد انه هو يا يستنزف وقتي ويستنزف كل ما فيه من طيب، لا والله اقول له حدك وتكفى ذي وفرها لنفسك.
1: حلو، وفرها لنفسك يقول محمد. كل الشكر لك ابو حميد، انا شاكر ومقدر لك
0: حبيبي،
1: انا ممنون جدا.
0: تسلم تسلم حبيبي
1: ومتنومس جدا. يا هلا. عرفت ذاك الشخص يا صالح اللي اول ما شافك جيت، دامك جيت بالله عندي شغله تكفى. ها يا صالح،
2: والله ما كل احد تعطيها يعني وجه على التكاليه.
1: ايه هذا مره يعني ما ينعطى وجه، ما جيب دي على طريقك.
2: مو كل شخصيه تعطيها التكاليه. ما في
1: تلاحظها ذي، تلاحظها في بعض الاخوان تدق عليه انت جاي في الطريق، لازم دامك جاي بالله مر جيب كذا، دامك تحس انه يتلذذ في مساله انه دامك جاي. ايه
2: ينسى، والله يقول لي نسيت، والله ما يجي يقول لي ايش،
1: مو شو ينسى، هذا موفراتي كبير
2: بعضي، والله نسيت، والله ما ادري، انا متكليك ولا موصيك ومعلمه، لا ما في، ما عندي متكليه.
1: ويزعل لين قلت لا،
2: ولا التكاليه ما هي كل حد يعني يمسك فيها. ما كل حد يعني فيها التكاليه.
1: واحد لو اعطيته اصبعك اخذ يدك وكتفك بعد،
2: اخذ كل مره خلاص. وعظم يقول ابشر وابشر وابشر ليومك هذا، ما شفت شيء. وابشر وابشر وابشر وابشر. لا عملت بنج تخفيف، ما في، ما يقول لك يعني يسمع لك عشان يعني.
1: عز الله. من أقرب شخص لك؟ أنا طمرت واحد بالسؤال، من أقرب شخص لك أنت؟
2: يعني في قصتك في الاتكالية؟
1: أعطيت جاك لاق أنت أنقطع حبل أفكارك يوم سألتك، طلعنا من يقول يقول انا الان طلعت من موضوع الاتكاليه، اسالك من اقرب شخص لك؟ اسالك اياه السؤال قبل متصلين، قبل نوره، من هو كان خوينا عبد المجيد يمكن. ثانيه
2: يلا،
1: من هو الشخص؟ طيب من هو، من هو الشخص يا صالح؟
2: ابوي
1: الله يحفظه ويطول بعمره.
2: امين يا رب العالمين.
1: كذا تخليني تسد الطرق في وجهي في سكتي. عطني طيب سؤال اللي بعدك.
2: والله
1: اسال عادي يعني، ترى الدنيا سهلات.
2: والله يا والله سؤال سبحان الله، ماني مركز يعني وش
1: زين. مو مشكله، مو بجباري، هو مو بجباري ترى يعني، بس هي لعبه.
2: الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية يا
1: أخ معاذ، الله يعافي قلبك. يلا ناخذ أم فيصل.
3: أهلا وسهلا.
1: يا مرحبتين.
3: مساء الخير.
1: مساء النور والسرور عليك
3: أخوي. أول شيء أنا اسمي سارة حمد، كتمتوني بالبث.
1: بالله من اللي كاتمك؟
3: والله ما ادري، واحد منكم كاتمني.
1: انا ما كتم احد، ولا عمري كتمت احد، ولا عمري اعطيت احد بلوك في حياتي في كافه البرامج. ايش رايك بهذا التصريح؟
3: احاول اني اكتب، مكتوب اني ما اقدر اكتب يعني.
1: انت لا يمديك، تضحك المشرفه، شكلها هي اللي

0: ايه
1: بلغتك. طيب قايله شيء ذبه علي انت، ذبه شيء معينه؟
0: لا لا والله ما ذبيت.
1: اكيد ما جبتي طاري القرعه ولا شيء؟ يمكن ترى
0: لا لا ما جبت طاري القرعه، بس انه ما ادري كتبت رقص، كتبت ما ادري هي شكلها ما عجبها كلامي.
1: ما ادري والله، بس يلا بنعمل لك واسطه دامك جيتي من طريق الاذاعه منك، عاد ما نقدر نقول شيء.
0: الله يسعدك.
1: الاذاعه في قلوبنا.
0: الله يسلمك. بالنسبه لموضوعكم الاتكاليه، انا ممكن الشخص الاتكالي ممكن اساعده مره مرتين، لكن مرات متعدده مستحيل اعطيه درس. خليه يتوب يعني.
1: شلون؟
0: خلاص. مثال على سبيل المثال، شخص تعود علي كل يوم اقومه بوقت معين، اوكي اقومه يوم يومين بعدين اعطيه انذار، بعدين خلاص يا اخي لازم يعني احتمال انا اكون مشغوله، احتمال اكون طالعه، احتمال اكون يعني بظرف معين، ظرف ما، خلاص يعني اعطيه انذار بعدين اروح واخليه كيفه عاد يتحمل مسؤوليه نفسه. يعني ما راح اقومه بنفس اليوم بنفس الميعاد، حتى لو على سبيل المثال مدرسه او وظيفه.
1: حلو، هذا والله رايك يعني مفيد واضافه ونسبة ثقافة عالية يعني. وهناك تكتبين رقص يا أم فيصل هذي؟ لو متنكرة جايب أم فيصل هنا يعني، ترى ما لكم حق إذا رفضتوني.
0: إيه إيه وأنا أم فيصل.
1: إيه والله
0: اسمي هناك سارة حمد.
1: ونعم والله ونعم يا سارة.
0: الله يسعدك.
1: شكرا جزيلا. أي إضافة دامك جيتي لا منا.
0: شكرا الله يسعدك.
1: السؤال اللي بعدك طيب أم فيصل.
0: السؤال اللي بعدي، لو رجعت 20 سنة وراء، هل تختار نفس اختياراتك أو تعدل أخطائك؟
1: لا حلو السؤال، أنا حسبتك بتقول ماذا لو عاد معتذرا.
0: أوكي يلا
1: يلا بطلنا. الأستاذ سعيد يتحدث.
2: حياك الله. السلام عليكم.
1: عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. اجعلك دوم سعيد إن شاء الله من اسمك نصيب.
2: الله يسعدك وأنت كذلك والمستمعين.
1: يا حبيب أخوك تفضل.
2: والله بالنسبة للاتكالية أرى أنه يعني دائما خاصة بين الأخوان إذا كانوا أكثر من 3 تكون في راس الكبير. توافقني الرأي؟
1: أنا الكبير فأوافقك الرأي.
2: فأنا أعاني من الشيء هذا الصراحة.
1: أنت الكبير؟
2: إيه نعم.
1: أهلا وسهلا بالحضن، بالحضن يا ابني بالحضن. أهلا وسهلا. الكبار دول دائما يجرب فيهم أشياء. ها؟
2: والله لا من ضرب
1: مصوع وفلوق
2: ولا من حالة يرثالها على إيه. كل حال
1: الله
2: المستعان. ولكن الحمد لله.
1: اي والله ترى مدرسة الحياة هذه يعني قاسية، وفي النهاية درسها يعني مفيد له ثمن.
2: اي
1: له قيمة. قل لي انت لله. اكثر شيء متعبك في البيت؟ اجل موضوع البيت اخوانك اتكاليين.
2: موضوع البيت وتوقعت انا بعد يعني بعد ما اتزوج واتأهل وانفصل عن البيت انه راح اهتم في اهل بيتي.
1: تتزوج وتتاهل يعني يوم وصلت النهائيات انت لين الحين قاعدين يتكلون عليك؟
2: لا زال وكثرت وكبرت.
1: كثرت ما جربت اخذ لك بيت في حي بعيد شوي؟
2: والله انا بعيد نوعا ما، بس
1: ما قضت
2: الملازيم. لا والله ما قضت.
1: يلا عاد هذا اجر والله، وانا اخوك هذا قدرك.
2: والحمد لله الحمد لله. بس انه شوف
1: استاجر لهم اخو اكبر منك ولا شوف لهم حل.
2: والله والله شوف هي علمتني الامانه وعلمتني التجارب وعلمتني كيف يعني كيف اخاطر بنفسي علشان يعني احاول اني اكون في الصوره بالنسبه للوالد.
1: جي اتش يقول يتشكى من هذا، مو بتشكي الرجال قاعد يفضفض. والله انا عارف اللي يقول كذا ترى ما يقول كذا الا واحد قدها مسوي الشيء هذا، ولكنه قاعد يفضفض يسولف لك يعني. تتفق انه القرابه يعني تعطي الشخص حق مفتوح في انه يتكل عليك؟
2: هذا هو، بس انه المشكله في الاخوان الصغار. يعني وصلوا الى انهم تزوجوا ويعني وجالهم عيال ولا زالوا باقي متكلين عليه. هذه الإشكالية.
1: أنت بتسن عمورهم بس إنك ما ودك يعني تزعلهم.
2: حتى في الوظائف. قاعد
1: أدور في عنهم.
2: شركة في ايه. شركة. طيب هو ليش ما يشتغل على نفسه؟ هذه المشكلة.
1: لو قلت له وش يقول يعني وش يسوي لين قلت له؟
2: سم؟
1: لو قلت له كذا يعني وش يسوي؟ ولا ما من فائدة تقول ولا ما تقول؟
2: لا حاضر.
1: زربة من شقة.
2: إيه حاضر وأبشر ومدري إيش وينسى.
1: يبدو لي إنه الحياة اللي قستك وطيحتك في مواقف يعني خلتك تعرف تتصرف هي ما مرت عليهم هالمرحلة.
2: ممكن.
1: يبدو لي كذا.
2: هذا برضو.
1: ولكن أنت ناظر لها من منظور الأخ الكبير وإنك يعني بالعكس ترى هذه ترى تصب في عملية إنك كيف تكون موجه ناجح يعني أحسن ما إنك تكون موجه من دون نفس تكون موجه ناجح يعني بكرة تشوفها في عيالك إن شاء الله مو بنت تأهلت للنهائيات وتوك متزوج تقول إن شاء الله لجوا عيالك عقب نصح أخوانك بتصير تنصح عيالك بجودة أعلى وإن شاء الله يكونوا عيالك يشرفون إن شاء الله. فهمت شلون تناظرها من الزاوية؟
2: الواحد راح يفكر إنه راح يرتاح.
1: ولا ما في راحة يا ابن الحلال في ذا الدنيا ما في راحة.
2: ما
1: راحة كذا محضة ما في الدنيا.
2: أوافق الله.
1: لكن احتسب الأجر وأنا أخوك. أنا نفس ترتيبك فاهم الوضعية ما تأهلت للنهائيات مثلك لكن فاهم الحبكة هذه
2: الحمد لله. لا شوف أنت مجرد أنه يجيك عيال أطفال خطين مع بعض مصيبة.
1: لا بيتغير عليك يعني ربي أدرى بحالك يعني أكيد بيخفف عنك ضغط الإخوان لين جاك عيال.
2: هذا هو
1: انت أهلت إذا جاك عيال جبت كأس العالم.
2: الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد.
2: الله يسترها ويعيننا وياكم
1: إن شاء الله ويشد عود وخيانك إن شاء الله بإذن الله.
2: آمين يا رب. آمين
1: حبيبي. حبيبي شاكر مقدر والله متشرف فيك من أخوك.
2: شكرا لك والله يعطيك العافية.
1: يا هلا وسهلا. طيب الخلاصة الزتونة على ما يقولون أخواننا المصريين، هل ترى أن الشخص القوي هو اللي يساعد الجميع أم اللي يعرف متى يرفض؟ أنا يبدو لي اللي يلعبها أو يوازنها بين الطرفين هذا يعرف كيف يساعد مش الجميع، ما في حد بيساعد الجميع كلهم، أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومتى تعرف ترفض تقول لا كلمة صعبة متفقين، وهي حتى في علم النفس البشري دائما تدرس وتعطى فيها محاضرات، فكلمة لا يعني لا يغرك الشخص هذاك اللي يقول لا للجميع، هذا برضو يعني عنده حالة سيكولوجية معينة. ولكن متى تقول لا بذكاء ومتى تختار من تساعد في حين أنك اخترت الشخص الصحيح، لا تعاونه على الاتكالية ولا تعاونه في أنه يكون يعني مستمر في هذه العادة، تعينه على نفسه، يقولك عيني على نفسي، أنت تعين على نفسه وتبعد عنه الاتكالية. في الخلاصة كذلك أنا تشرفت بالجميع اسما فردا فردا، كل من شاركني في هذه الساعتين يا جماعة الخير، واللي ما أخذناهم برضو على الهواء نعتذر، نسبة الاتصالات يقول الحميضي عالية اليوم ولكن يعني في كم اتصال ما أخذناهم صراحة سقطوا سهوا. كل الشكر كذلك للحبايب هنا في بث التيك توك اللي فات حالي ساعتين وطفت علينا الإضاءة، وبإذن الله ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. الأسبوع الجاي إن شاء الله بتلقونا في الصدارة بإذن الله الرابع عصر بتوقيت المملكة للحديث عن شؤون وقضايا كرة القدم السعودية وتحديدا في دوري روش المنطلق بإذن الله في الأسبوعين القادمة. شكرا جزيلا لمحمد الحميضي، شكرا لنوفر خيم من الأعداد وجمال العتيبي أيضا. أنا أخوكم معاذ العتيق أودعكم حافظكم الله، أتمنى لكم ليلة أحد بإذن الله طيبة تخلو من الاتكالية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة وجرعة من الإحساس والطرب الأصيل والإيقاع الساحر والأصوات الجميلة من برنامج دوزان. لكم أجمل تحية من محدثكم أبو الغيث الحيدر، وأيضا لكم أجمل تحية وأرقى تحية من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بإشراف حسن خيرات، ولكم تحية المخرج الجميل سعد بنتني. في كل حلقة يكون معنا ضيف جميل ورائع، واسمحوا لي في البداية أرحب بضيف هذه الحلقة، هو الفنان الجميل أيمن الرياض. حياك الله يا أيمن.
2: الله يحييك أخوي،
1: كيف الحال؟
2: الله يسلمك.
1: شخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
1: تمام إن شاء الله.
2: تمام يا رب لك الحمد.
1: كيف كان الطريق والجاية؟ كل شيء تمام؟
2: كل شيء تمام.
1: الحمد لله. أيمن طبعا دائما يكون سؤالنا الأول لي ضيوفنا الكرام، نقول لهم كيف تحب تعرف بنفسك للسادة المستمعين؟ أيمن كيف يعرف بنفس المستمع الكرام؟
2: والله أقدر أقول عن نفسي أني مطرب أو مؤدي، يعني ممكن صاعد نقول أو شاق الطريق، يعني إن شاء الله.
1: تواضع منك يا أيمن ولا كيف؟
2: لا والله، لكن أتمنى يعني الوصول للنجومية كأي فنان، ولكن مبدئيا أقدر أقول أني مطرب صاعد يعني.
1: جميل. أنا الحقيقة لفت انتباهي في البداية الاسم اللي هو أيمن الرياض، يعني مو أيمن الرياض، لا أيمن الرياض. اسم فني؟
2: الاسم اسم فني. وصراحة يعني لقبت.
1: إيه
2: أنا ما اخترته، ولكن لقبت من الشباب،
1: الناس هو اللي اختاروه.
2: ما أن اسمي نادر اللي هو أيمن. وقتها يعني يوم أغني فنسبوا لي أني أيمن الرياض. وصراحة حبيت الاسم، وتطور، بدأوا الناس يعني
1: يا سلام
2: يتداولوا الاسم، وبدأوا سموني أيمن العاصمة وأيمن إيه والله. فما عاد حبيت أغيره صراحة، يعني ما قدرت أغيره والله.
1: جميل. طيب متى بدأ هذا المسمى؟ يعني من كم سنة تقريبا؟
2: يعني ممكن ثاني سنة أو ثالث سنة بديت أنطلق يعني.
1: لا أقصد يعني كم لسنة، يعني هل لها 5 سنوات أكثر؟
2: لا أكثر. أكثر
1: أكثر من
2: أكثر.
1: يعني من بداياتك؟
2: من بداياتي. الآن اسم أيمن الرياض مركب صار، يعني تقول مثلا أيمن الحالة ممكن ما يعرفوني، تقول أيمن الرياض يعرفوني. وخلاص أمانة حبيت الاسم. بعدين الرياض في أحلى من الرياض
1: أكيد يعني ما في أحلى من الرياض.
2: أي والله.
1: وكيف كانت بداية أيمن الرياض؟ سواء حدثني عن الموهبة في البداية، يعني كيف بدأت معك الموهبة؟ مين اللي اكتشفها؟
2: بداياتي صراحة ما كان في أمانة أحد يعني حطني في الطريق هذا أو شيء، ولكن ممكن مع الأيام أو مع السنين بدأت أجلس مع شباب موجودين يعني كانوا أصحاب لي ويغنون بعضهم يعني على مستوانا.
1: الأسرة البيت طيب ما استقبلوا؟
2: لا ما في أي استقبال
1: نهائيا
2: أبدا،
1: يعني ما كانوا يخلونك تغني نهائيا.
2: لما في أحد من عائلتنا أصلا أو من أسرتنا يعني في الفن أساسا،
1: في المجال الفن.
2: وبعد فترة واحد من الشباب الفنان يزيد الفهد الله يحفظه إن شاء الله،
1: اللهم آمين،
2: بدأ يأخذني معه، الفنان برضه تركي المحيسن ومجموعة يعني كانوا مقربين، صاروا يأخذوني معهم، قدموا لي المايك، علموني قل كذا قل كذا قل كذا. مع الأيام سبحان الله.
1: ومن هنا بدأت
2: بدأت أمشي، بدأت بدأت أعرف أشياء في ككورال، جمل الكورال وزي كذا، وحبة حبة عادي لين بديت أغني والحمد لله انطلقت في المجال.
1: جميل. طيب أنا فيها سؤال عندي، لكن إحنا تأخرنا كثير على فقراتنا، لذلك راح نخلي الأسئلة ما بين الفقرات. إحنا في هالبرنامج عندنا مجموعة من الفقرات اللي تعرفنا على صوت الفنان أكثر وعلى إبداع الموسيقي، وعندنا الفقرة الأولى بعنوان زمن الفن الجميل. يا أيمن وأنت جميل، ومعنا زمن الفن الجميل اللي يتكلم عن الأغاني اللي كنا نسمعها وإحنا أطفال.

0: في بعض الأغاني سمعناها في الطفولة ورسخت في ذاكرتنا للشباب وإلى وقتنا الحالي وإحنا لازلنا نتذكرها.
1: طبعاً.
0: أيمن إيش الأغنية اللي يتذكرها من أيام الطفولة؟
1: أنا بالنسبة لي أكثر أغنية كنت أرددها وأنا يعني صغير تقريباً أو يعني بدايات الثانوي أو المتوسط تقريباً اللي هي أغنية ساعات الفنان راشد الماجد.
0: الله.
1: أكررها بشكل مستمر يعني.
0: الله.
1: ما يعني ما كنت حافظ لها هي أساساً.
0: يعني قصدك من أول ما جت تمام أنت إيه استلمتها.
1: إيه ما كنت حافظ لها هي. كل شوية أغنيها.
0: جميل.
1: على راسخة في في في عقلي يعني إلى الآن وإن جميل. شاء الله يا رب أسمعكم إياها.
0: جميل هالأغنية ولها ذكريات مميزة مع الكثير من المستمعين واللي قاعدين يسمعون الآن، لذلك نروح نسمع ساعات.
1: نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام على الإبداع والجمال أيمن، يعطيك العافية أيمن. الأغنية زي ما ذكرنا لها ذكريات جميلة ورائعة عند الكثير من المستمعين، فيعطيك الصحة والعافية أيمن.
1: الله يعافيك حبيبي.
0: أيمن، تكلمنا عن يزيد الفهد، تكلمنا عن ترك المحاسن، وقلنا أنهم كانوا هم البداية أو الانطلاق أو المحفز للفن أو الناس اللي كانوا يرغبوك بالغناء. بعد هالفترة هل كان فيه محاولات يعني خاصة فيك بعيدا عنهم، يعني شقيت الطريق؟ صحيح. يعني
1: صحيح، بس ما أنسى أضيف اسم فنانة صراحة برضو كانت من الأسماء اللي يعني حطوني في أول الطريق، الفنانة زين الشمراني، غني على التعريف طبعا، أوجه لها تحية. بعدهم طبعا أكيد كان في محاولات بيني وبين نفسي، بديت أفهم أشياء في الغناء، بديت أفهم أشياء يعني في الحفلات، بديت أفهم أشياء،
0: بديت تطلع حفلات
1: احتكاكي مع الفنانين اللي كانوا يأخذوني معهم والعازفين، منهم الأستاذ أحمد الأحمد أبو حسن،
0: نوجه له أجمل تحية، المايسترو حقنا،
1: ومجموعة كثيرة صراحة لو أذكرهم ما راح أوفي حقهم، ولكن في ناس كانوا زي الأستاذ أحمد، والله العظيم يمكن هذا خبر أول مرة أقوله، كان يمرني يأخذني بالسيارة وقتها ما معي سيارة، يوديني لين حفلة
0: ما شاء الله،
1: يخلص أو أخلص ويرجع يأخذني يرجعني البيت. أمانة هذا حق يقال،
0: أيديه بيضاء ما شاء الله.
1: أي والله هذا حقه يقال صراحة، وكان في مجموعة كثيرة من الشباب يعني.
0: حلو،
1: والحمد لله يا رب لك
0: الحمد لله. احنا الآن عدينا الفقرة الأولى من فقرات البرنامج، ونروح لفقرتنا الثانية بعنوان كلاسيكيات. الكلاسيكيات الأغاني الهادئة، الأغاني الطرب الجميلة الرائعة، ايش تحب تسمعنا في هالفقرة؟
1: طيب أسمعكم أغنية للأستاذ رامح صقر، إن شاء الله تعجبكم.
0: بعنوان
1: شفتها البارح حكيت وحكالي.
0: الله الله شخليت، يلا نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: واحنا قلبنا حب صوتك الجميل والرائع. يعطيك العافية حبيبنا أيمن.
1: مشكور تسلم يا حبيبي.
0: أيمن على الصوت الجميل هذا، في عندك أغاني خاصة؟
1: عندي عندي يمكن ثلاثة أو أربعة أغاني خاصة.
0: ما شاء الله.
1: كانت مجموعة من الشعراء شاركوا فيها، مجموعة برضو من الملحنين وموزعين الموسيقيين، والحمد لله يعني سوت صدى جميل بالنسبة لي. حلو. يعني مبدئيا. وعندي كذلك أغاني كانت قديمة وجددتها بطريقة جميلة، وبرضو يعني نجحت، وصلت بعضها المليون ونص مليون
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله يعني. وأسعى طبعا على أعمال

0: الجديدة، وإن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله
0: توصل للناس يعني بأسرع وقت
1: بإذن الله. بدأت من متى في يعني إنتاج أغاني خاصة؟ من كم سنة؟ من سنتين ثلاث سنوات أو أكثر؟
0: لا والله أول أغنية كانت خاصة لي 2014 كان وقتها لي يمكن سنتين أغني بس هذه الأمانة تكفل بها أنتجها لي يعني أخ لي وكذا
1: ما شاء الله.
0: إيه
1: كانت بعنوان إيش؟
0: يحب نفسه.
1: يحب نفسه.
0: إيه كانت للشاعر تركي السوالم وألحان الفنان خالد النادر وتوزيع الأستاذ محمد الخطيب.
1: إيه
0: والماستر والميكس الأستاذ وسيم حسن.
1: إيش رأيك نأخذ منها كوبليه بسيط؟
0: أبشر.
1: أنا أعرف إنك ما حضرت شيء
0: ما
1: جهزت شيء لكن كذا بس باقة بسيطة.
0: أوكي.
1: إيه على الهادي على الرايق.

0: هذا شيء بسيط منها، وإن شاء الله يعني نغنيها لكم مرة ثانية.
1: ما شاء الله، مو شيء بسيط، شيء جميل ورائع. يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك.
1: هذه كانت من 2014.
0: هذه 2014. أي والله. وتكفل بها يعني أخ مقرب لي صراحة، وأنتج لي أمانة، والحمد لله نزلت وقتها وبرضو سوت لي يعني صدى جميل، يعني نقول مقبول يعني.
1: حلو.
0: الحمد لله.
1: عندنا في فقرة اسمها أغنيتي، لكن دائما احنا قبل هالفقرة نسأل ضيفنا وفناننا، نقول له مين فنانك المفضل؟
0: فناني المفضل
1: ايه؟
0: الأستاذ الراحل صوت الأرض طلال المداح.
1: طلال المداح الله يرحمه. الله يرحمه.
0: فناني المفضل اللي ما أدري صراحة وش أقول عن القامة هذا.
1: صحيح صحيح.
0: ولكن فضل الله اني اقدر اجيد يعني اغاني يعني واديها بشيء جميل يليق بالناس.
1: بإذن الله.
0: الحمد لله.
1: بإذن الله. احنا زي ما ذكرت في عندنا فقره اسمها اغنيتي، ونسال عن الاغنيه اللي انت كل ما تسمعها تتمنى وتقول يعني يا ليتها كانت لي هالاغنيه.
0: بالنسبة لفقرة أغنيتي أنا قلتها قبل كذا.
1: أيوة.
0: في كذا مكان يعني.
1: أيوة.
0: الأغنية ممكن كانت قريبة مني. أغنية الفنان الكبير طبعا الأستاذ مجيد عبد المجيد عبد الله.
1: أيوة.
0: ودي أكون.
1: ودي أكون.
0: أي ودي أكون أي شخص.
1: أي شخص ثاني. أي شخص عابر
0: والتقاك. أي بالضبط.
1: أيوة. أسألك وش منك جاني صح؟
0: والمقابل وش اللي جاء؟
1: شو اللي جاك؟
0: كنت أحبه وكنت منيت يعني، كان بمجرد حلم يعني إني تخيلوا هذه الأغنية لك.
1: الله.
0: وش كان صار وش
1: الله.
0: كان بس كذا.
1: جدا جميلة ورائعة. نسمعها.
0: نسمع.
1: يلا نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله على الإبداع والجمال، اللي يعطيك العافية.
1: الله يخليك، الله يعافيك يا حبيبي.
0: أيمن، عندك مواهب غير الغنى؟ خلنا نقول مواهب يعني خارج المسار الفني.
1: أي والله، شوف يا حبيبي، أنا إنسان عندي موهبة إني أحب الرياضة، وأحب في الرياضة أحب رياضات الدفاع عن النفس بصفة عامة يعني.
0: أيوة.
1: وأنا أساسا لاعب كاراتيه.
0: لاعب كاراتيه؟
1: أي
0: أيوة.
1: معي الحزام الأسود.
0: حزام الأسود.
1: نعم. الثالث اللي هو يسمونه ثلاثة دان يعني.
0: ثلاثة دان.
1: أي. بس بديت وعمري 8 سنوات على فكرة، عشان كذا يعني لحقت إني أخذ الثلاثة دان وأنا في الثانوي تقريبا.
0: هو أصلا دان واحد يكفي.
1: إيه دان واحد.
0: دان واحد يكفي. يعني مثلا الناس لما تقول لهم بما أنك فنان وكذا، لما يعرفوا الموضوع هذا أنك رياضي وعندك ثلاثة دان.
1: والله شوف، بعضهم ما يجي في رأسه يعني، أو ما يجي في باله، ولكن أنا ترى لا، ما زلت، وأصحابي الآن ما شاء الله تبارك الله من أبطال العالم، وأبطال آسيا، منهم البطل اللي ما شاء الله كسر الدنيا، طارق حامدي
0: ما شاء الله
1: قبل فترة، وفهد الخثعمي، أبطال العالم الآن.
0: أنت تحب التحديات، لذلك إحنا هالفقرة اسمها حكي أغاني خاصة بالتحديات، وهي تعتمد على أن يكون عندنا مجموعة من المواقف، أنت تختار على كل موقف أغنية.
1: تمام.
0: الموقف الأول نبغاه لشخص غايب بعيد عنك يا أيمن. تمام. تبغاه يسمع كلماتك ويرجع، إيش ممكن تقول له أو إيش ممكن تهدي؟
1: أبغني له أو بقول له ودوا له تحيات المودة.
0: أيوة.
1: على الطاير وهاتي لي سلام.
0: على الطاير. يلا
1: يلا شباب.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله يا أيمن، إيش هالإبداع، إيش هالجمال. يعطيك العافية، يسلم صوتك.
1: يسلم قلبك، تسلم يا
0: حبيبي. نروح على طول للتحدي الثاني. نروح
1: يلا.
0: التحدي الثاني، تعرف الموقف اللي يقول لك كانت السالفة مزح وانقلبت جد؟
1: بس عرفت الأغنية،
0: ما عاد أكمل. إيش بتقول؟
1: بقول من بعد مزح ولعب.
0: الله الله،
1: فناني المفضل طلال مداح.
0: يا سلام، يلا نسمع
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله، ما شاء الله على الجمال. صوت جميل ورائع، واختيار أيضا جميل ورائع، يعطيك العافية. الناس اللي سكوتهم حلو، تمام، هذا التحدي الثالث. الناس اللي سكوتهم حلو وكلامهم أيضا جميل، يعني شخص إذا سكت أبدع وإذا تكلم أمتع وأروع، إيش ممكن نقول لهم؟
1: نقول من حكى غصب عليهم يسكتون،
0: ايوه،
1: وان سكت تسكت معك الرياح.
0: الله الله الله، يلا نسمع
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا أيمن، يا سلام يا أيمن، يسلم صوتك.
1: تسلم قلبك، تسلم يا
0: حبيبي. الجروح يا أيمن، اللي ما حد يحب الجروح، تمام؟ ولكن أحيانا لما تتعب وتحاول أنك تداوي هالجروح، تمام، يجي شخص ويصحيها. إيش ممكن نقول عن هالمرة؟
1: هذه بلا تعديل جلسة.
0: حلو،
1: أبقى أقول شيء إن شاء الله يكون مقارب على سؤالك إن شاء الله.

0: من يصدقني إذا قلت الفراق بلا سبب؟ الله الله، جميل جميل جدا.
1: الله يخليك.
0: أيمن، يعني إيش تحس الخطوات الجاية أو أهداف أيمن الفنية القادمة؟
1: والله صراحة هدفي أو طموحي زي أي فنان حاب يوصل للنجومية. أنا أتمنى صراحة أن الله يقدرني وأوصل للنجومية وأنعرف للناس وأعطي يعني مجهود أكثر وأشتغل على نفسي أكثر، ويا رب أوصل لهدفي يعني اللي راسمه إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. أنت طبعا قلت أن فيه واحدة من أغانيك حتى أنها كانت وصلت لنص مليون.
1: هذه كانت في مغنى، ولكن أنا غنيتها بطريقة خاصة يعني تقريبا،
0: أي
1: ونجحت الحمد
0: لكن
1: لله.
0: معناه هذا أنك وصلت للناس وحبوك الناس.
1: أي وصلت الحمد لله، وصلت المجموعة شريحة كبيرة ما شاء الحمد لله بفضل الله.
0: حتى الآن لما أنت معنا في الحلقة، لما قاعد تصور كذا، في أيضا تفاعلات مع الناس جداً. قاعدين يحيوك طبعاً، قاعدين طبعاً. يتكلمون معك بشكل إيجابي، فبالتأكيد أنك كل هذه الأشياء أنها وصول للناس بصوتك الجميل.
1: أنا بفضل الله وصلت يعني أعوذ بالله من كلمتان شريحة حلوة وناس كثير، ولكن أطمح للنجومية. أنا إلى الآن أحسني ما وصلت للنجومية أمانة، ولكن هذا هدفي. أنت سألتني عن هدفي وهذا هدفي، وإن شاء الله بوجود الناس اللي زيكم واللي تدعمنا دائما إن شاء الله راح نوصل لأعلى الأماكن بإذن الله.
0: بإذن الله يا رب. طبعا إحنا عندنا فيها فقرة أخيرة، لأن الآن خلصنا فقرة حكي أغاني، ففي عندنا فقرة أخيرة اسمها أغنية عربية.
1: تمام، حلو.
0: طبعا الأغاني العربية معروفة، احنا تعلقنا في كثير من الأغاني العربية.
1: أكيد.
0: فإيش تحب تسمعنا يا أيمن؟
1: أنا أسمع لأمانة أغاني عربية كثير، ولكن أنا اللي بسمعكم إياها أنا بعشقك الفنانة مياد الحناوي، وإن شاء الله تعجبكم يا رب.
0: سلام.
1: إن شاء الله تعجبكم.
0: نسمع مع أيمن الرياض أنا بعشقك.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

لك وبكرة لك وبعد لك ده الماضي لك وبكرة لك وبعد لك.

0: على الصوت الجميل والرائع.
1: تسلم الله يعافيك.
0: احنا كذا خلصت فقراتنا. أيه. تمام. ولكن سمع. بقول لك شيء. في عندنا المخرج. أيه. عنده فقرة يملك حقوقها كاملة. أيه. يملك حقوق الطبع فيها والتوزيع.
1: أيه.
0: في حلقات تظهر وحلقات تختفي.
1: أيه.
0: الفقرة هذه اسمها الصدمة. تمام. وقال لي لا تعلمها إلا في نهاية. أيه. الحلقة.
1: اي والله ما ادري للحين
0: اذا حبيت الفقره هذه حبيتها، ما حبيتها ولا بعد الحلقه تعامل معاه باي دام من الثريدان اللي عليه. الصدمه يقول نبغى اغنيه شعبيه.
1: طيب راح اغني لكم شيء شعبي.
0: أيوة.
1: على طلب مخرجنا.
0: حلو.
1: ان شاء الله يا رب ان تسعدكم وينبسط مخرجنا بعد
0: يا حبيبي. واحنا اجل راح نترك لك الختام، لكن قبل الختام نشكرك جزيل الشكر انك نورتنا. يعطيك الصحة والعافية حبيبنا الفنان الجميل الرائع أيمن الرياض. تحياتنا لك.
1: وأنت مشكور على يعني حوارك الجميل صراحة. نسيت نفسي وأنا أخذتني صراحة في كلام أبهرت فيه والله.
0: يا حبيبي.
1: الله يطول عمرك. تسلم.
0: لكم التحية مستمعينا الكرام من أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأيضا تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بإشراف حسن خيرات، وتحية المخرج سعد بنتني. ألقاكم في حلقة جديدة من دوزان في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

حين خلف الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور، وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: فرصة.
3: هل نحن نبحث عن الناس أم نبحث عن أنفسنا فيهم؟ في محطة قطار أو مقهى مزدحم أو حتى قاعة انتظار يمر أمامنا مئات الأشخاص، لكن شخص واحد فقط قد يجعلنا نشعر بأننا مألوف، كأننا نعرفه من زمن مع أننا نراه لأول مرة. فما الذي يحدث؟ هل الأرواح فعلا تتشابه؟ أم أن الإنسان يقضي حياته كلها يبحث عن شخص يشعره بأنه مفهوم؟ منذ طفولتنا نحن لا نبحث عن الكثرة، نبحث عن الانتماء. الطفل في المدرسة لا يريد أن يعرف الفصل كله.

0: يريد فقط صديقا واحدا. الزوج ما يحتاج أن يحب العالم، يكفيه قلب واحد يشعر معه بالأمان. والإنسان في كل مراحل عمره يبحث عن مكان ما يحتاج فيه إلى التمثيل. كم هو متعب أنك تشرح نفسك كل يوم، أن تبرر مشاعرك، أن تخفي أجزاء منك حتى يقبلك الآخرون. ولذلك حين تجد شخص يفهم صمتك قبل كلامك تشعر براحة يصعب وصفها. لكن هناك وهم يقع فيه كثير منا، نظن أن الذي يشبهنا هو الذي يوافقنا في كل شيء، وهذا غير صحيح. قد يشبهك أحد في القيم لكن يختلف معك في الرأي، يشبهك في المبادئ لكن تختلف طباعكم. والاختلاف ما هو عيب، بل هو الذي يجعل العلاقة تنمو. أحياناً نبحث عن شخص يشبهنا بينما السؤال الحقيقي هو هل نحن نعرف أنفسنا أصلاً؟ كيف سنعرف من يشبهنا إذا كنا ما زلنا نرتدي شخصيات مختلفة في كل مكان؟ العلاقات الجميلة ليست تلك التي تخلو من الخلاف، بل التي تشعرك إنك تستطيع أن تكون مع نفسك بلا خوف، بلا أقنعة، بلا استعراض. ويقال إن الإنسان المحظوظ ليس من يعرف آلاف الأشخاص، بل من يملك شخصاً واحداً إذا شرحت له أنك متعب ما رح يسألك ليه، بل يقول لك تعال. وفي النهاية ربما رحلة البحث عن من يشبهنا تنتهي في اللحظة اللي نتوقف فيها عن البحث ونبدأ في أن نكون نحن بصدق، لأن الأشخاص الحقيقيين لا ينجذبون إلى الأقنعة بل إلى الصدق. وقد تكون أجمل مفاجآت الحياة أن الشخص الذي كنت تبحث عنه كان يبحث عنك أيضاً. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. مستمعين الأعزاء، نسعد بمشاركتكم هذه الحلقة والاستماع لها ولضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة التي

0: عودة لكم مستمعينا الكرام مجددا وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي. نرحب بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها جانب من الفنون والتراث والهوية وأيضا هواية التصوير الجوي. نسعد أيضا بالترحيب بضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور علي مرزوق أستاذ الآثار والفنون الإسلامية المشاركة بجامعة الملك خالد والمصورة الجوية وفاء الأسمري. حياكم الله معنا في الاستديو. بداية نرحب فيك دكتور علي.
1: شكرا لكم وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأتمنى إن شاء الله أنه نكون ضيوف يعني خفيف الظل على هذا البرنامج.
0: جميل، تفضلي.
2: أهلا فيك أستاذة نورة، يا هلا فيك، تشرفت بالاستضافة اليوم وتشرف بكم.
0: طبعا بداية دكتور علي، الحديث عن الفنون وعن الآثار وعن الهوية التراثية في منطقة عسير وبشكل عام في المملكة العربية السعودية هو جزء وجانب مهم من سيرة وفنون أو الفنان التشكيلي أيضا الدكتور علي المرزوق.
1: الحقيقة نعم، هذه شيء أكيد بحكم التخصص وبحكم أيضا الممارسة الفعلية للفن التشكيلي بكافة يعني مجالاته، خاصة وأن كنت في يعني قبل يعني في السنوات الماضية كنت أراسل قسم التربية الفنية، وبالتالي بحكم التخصص فمارسنا الفنون الخزف، فنون الزجاج، الخشب، يعني التصوير التشكيلي، الفن المفاهيمي، الطباعة الجرافيكية أو غيرها من أنواع الفنون، وبالتالي يعني انعكست هذه أيضا أو حاولنا نستفيد منها ونزاوج ما بين الأصالة والمعاصرة، أصالة الماضي بتراثه بهويته بهذا التراث الجميل الذي تتميز به منطقة عسير، وأصالة أو عصرانية الحاضر الذي نحاول من خلاله أن نوظف التقنية، نوظف الفكر المعاصر الحديث في هذه الأعمال الفنية التشكيلية لتظهر حقيقة للعالم يعني بأسره. لماذا؟ لأن الفن التشكيلي، وكما تعلمين سادة الفاضلة أنه الفن التشكيلي هو فن أو لغة عالمية، وبالتالي من خلال هذه اللغة نستطيع أن نوصل تراثنا، نستطيع أن نوصل هويتنا إلى العالم بهذه الرسالة وبهذه اللغة العالمية.
0: جميل دكتور علي، اليوم دكتور الباحث، دكتور الفنان، ابن البيئة اللي يعني شاهدت عينه هذا التراث الثري في منطقة عسير بفنونه بألوانه، بالقط اللي دخل منظمة اليونسكو كفن من الفنون الغير مادية، التراث اللامادي، كيف استطعت أن تخرج أو تخرج من هذه الفنون بدراسة خاصة فيك أو اتجاه خاص فيك؟
1: والله منطقة عسير غنية زي ما قلت لك، غنية بشكل كبير جدا، وتعرف انه هذه منطقة اصلا حتى بالسابق اللي استحضرنا جداتنا وامهاتنا فهم يجملون كل ما تقع عليه اعينهم. لو رجعنا ايضا للوراء سنجد انه هناك لدينا كثير من المواقع الاثرية والتاريخية في منطقة عسير، كجرش في احد الرفيدة، العبلة في بيشة، هضبة العروس هنا قريبا منا، في النماص، يعني كثير من المواقع المواقع الأثرية والتراثية أيضا، وهذا امتداد طبيعي لما نحن عليه الآن من

0: تطور ومن رقي. وبالتالي حتى في رؤية المملكة 2030 كان هناك تركيز كبير جدا على هذا الموروث وعلى هذا التراث الحضاري الذي تنعم به المملكة العربية السعودية. الحقيقة من خلال دراساتي في البداية حتى في مرحلة الماجستير كانت من أوائل أو من أولى الدراسات اللي تناولت القط العسيري والزخارف على عمارة عسير التراثية منذ أكثر من ربع قرن تقريبا. وأصبحت الحمد لله مرجع لكثير من الرسائل العلمية اللي انتشرت الآن بشكل كبير، لا سيما كما ذكرتي سادة نورة أنه قبل فترة أو 2017 كما تعلمين ويعلم المستمعين الكرام اللي هو القط أصبح تراثا عالميا. فبالأمس كنت يعني أفتش في بعض الأبحاث العلمية اللي تناولت القط تحديدا، وجدت هناك عشرات الرسائل ليس في يعني في المملكة العربية السعودية وإنما حتى في على مستوى العالم الوطن العربي وأيضا على مستوى الشرق الأوسط. وهذا دليل على أنه هذا التراث حينما نحرص على أن يكون ضمن المنظمة يونسكو كغيره من الأشياء التي أصبحت تراثا عالميا يعني القهوة وكمثلا المدائن الصالح المجلس العربي ومدائن الصالح وما غيرها، فأصبح هذا هو التراث فعلا نحرص عليه وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لي أنا ودراساتي وبحاثي أصبحت في هذا الإطار وفي هذا المجال من خلال أنه كيف إحنا يعني نبحث في هذا وفق رؤية معينة. إحنا في قسم التاريخ والآثار في جامعة الملك خالد حقيقة حاولت أن أدرس هذا الموروث. كان آخر الدراسات اللي قمت فيها كانت في مؤتمر علمي في جامعة باتنا في الجزائر، وكانت عن استخدام التقنية في توثيق محتويات المتاحف الخاصة، واخذت متحف بن عفيصان كنموذج أو كعينة ممثلة لمتاحف عسير. ونحن في متحف عسير نحتل حتى المرتبة الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية في عدد المتاحف المرخصة بعد الرياض، وهذا دليل على أنه أبناء المنطقة متعطشين لهذا التراث، يهتمون به بشكل كبير جدا، يحاولون أيضا أن يبرزوا، يحاولوا أن يشاركوا في من خلال متاحفهم الخاصة. وإن كنت يعني أسميها أنا شخصيا مجموعات خاصة، لكن إن شاء الله مستقبلا ستصبح متاحف خاصة بإذن الله تعالى. إذا نحن أمام تراث يعني كثير من الباحثين يتعطش إلى أن يعني يأخذ منه ويحاول أن يدرسه بكامل دراسة. نحن لدينا المواقع الأثرية، لدينا المواقع الرسوم الصخرية، لدينا الوسوم التي على الجمال وعلى الحيوانات تكركم الله، وأيضا لدينا الكتابات القديمة كالثمودي كالمسند الجنوبي كالسبئي وما إلى ذلك. أنا حقيقة أسعد حتى لما أخذ يعني طلابي وأبدأ أروح إلى بعض المواقع كزيارات علمية لهذه المواقع حتى يقوموا بدراسة هذه الآثار سواء رسوم صخرية أو كتابات قديمة أو غيرها، ويقومون بدراستها دراسة عملية وليست من واقع الأشياء النظرية. وهذا حقيقة يعني ولدينا حتى طلاب دوليين، يعني تعرف جامعة الملك خالد فيها 100 جنسية تقريبا على مستوى العالم، وبالتالي تعتبر من أكبر الجامعات في المملكة السعودية اللي تستقطب هذه الطلاب الدوليين. الأبحاث كثير حقيقة، يعني كان آخرها كما ذكرت لك هذا البحث اللي سابق، وأيضا هناك أبحاث مبثوثة في كثير من المجلات العلمية كالرسوم الصخرية مثلا على وكأيضا الزخارف، وهذا اللي أنا اهتم فيه كثير حقيقة خاصة في السنوات الأخيرة. بحث نشرته أيضا في جامعة علمية في جامعة نورة كان عن الزخارف على الأبواب الخشبية التراثية المرتبطة أو في عمارة عسير التراثية.
1: جميل، كثير من التفاصيل هذه أكيد سأتطرق لها، ولكن ننتقل إلى ضيفتنا المصورة الجوية. وفي نفس السياق أنا حبيت أن يكون هذا النوعين من الفنون البصرية الجميلة موجودة معنا في نفس الحلقة، الأستاذة أو المصورة الجوية وفاء الأسمري. وبداية مشوارك وتجربتك وتعرفك على هذا النوع من الفنون.
2: يا هلا فيك أستاذة نورا، يا هلا في إذاعة الرياض على هذا اللقاء. بالنسبة لي كبداية قبل يمكن في 2012 كانت بدايتي في المونتاج، وكنت أعمل في المونتاج يعني تعلمت من اليوتيوب وكذا يعني، ولكني أتقنت المونتاج وأصبح يعني وجدت ارتباط بيني وبين المونتاج كهوية.

0: وجدت أنه شيء يمثلني، ولكن جلست مع فترة كذا ثم توقفت، توجهت أني أكمل دراستي وأطور نفسي وكذا، وكملت البكالوريوس إدارة أعمال الحمد لله، أخذت امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، درست حاولت أطور مني أنا، فدرست في الكويت ودرست في مصر في نفس الوقت، الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية في الكويت وكمان الطب التصنيفي في مصر، وأثرت كثير في صناعة شخصية وفاء، يعني غيرت سوت تغيير جذري لشخصية وفاء ونظرة وفاء للحياة، هذه فادتني كثير. بعدها أنا بديت يعني أميل للتصوير، لأن هذا الشيء جزء مني يعني، فوجدت التصوير الدرون كفرصة أنه كل الموجودين على الساحة تقريبا ذكور رجال، فما في المرأة ما في لها مشاركات في هذا المجال، وأنا أميل لهذا الشيء،
1: البحث عن فرص التمكين الجديدة
0: بالضبط. فأنا قدمت على دورة معتمدة، كانت أول دورة تقام في الجنوب ومعتمدة لتصوير الدرون، تدريب الدرون رجال ونساء، والحمد لله اشتستها وعلى طول اشتريت الطائرة وكملت الإجراءات الرسمية، والحمد لله يعني أنا ما أخذت وقت كثير، لأن التصوير أصلا فكرة التصوير هي وحدة نفسها يعني.
1: وفاء، هل أنت من النوع اللي تضع خطة إخراجية معينة لمكان في خيالها وتأخذ الدرون وتنطلق، أو أنه إذا كنت ماشي فجأة كذا لفت انتباهك شيء ورحتي، أو أنت تصنعين تجربة كاملة من خلال الدرون؟
0: شوفي، هي أحيانا تكون هو المونتاج وشو فكرته، فكرته أنك تكون قصة
1: جميل
0: توصل شعور للمشاهد أو توصل فكرة، أحيانا يكون المشهد صامت ما في كلام ما في تعبير، لكن المشهد وتفاصيل المشهد توصل لك قصة. فأنا عندي اثنين، أحيانا أمر في مواقف تكون

0: الجميلة جدا، يعني هذا المسار المتجه من أبها إلى بالأسمر إلى بالأحمر، الغني بالخضرة بالطبيعة. كيف استطاعت وفاء أن يعني تصنع منه مثلا لوحة تصويرية معينة؟ هل كان فعلا سبب على تأثير عينها ورسالتها الضوئية؟
1: أنا أجد أن أولا عسير غنية بالتنوع الجغرافي والبيئي، فأنت لما تروحين أي مكان تلقين شيء مختلف. يعني أنا رحت قبل فترة سرات عبيدة، تفاجأت لأول مرة أنا أروح لها، تفاجأت بطبيعة الأرض، جمال بس من نوع آخر مختلف تماما عن السودة. السودة لها طابع، القرعة لها طابع، باللسمر لها طابع. فالطبيعة أصلا تفرض نفسها، جمال الطبيعة. أنت فقط كمصور لك اختيار الزوايا ولمساتك في المونتاج. المونتاج طبعا ما يحتاج، تصوير الدرون بالذات يختلف عن التصوير الأرضي، أنه ما يحتاج كثرة انتقالات وكثرة فلاتر. لا، أنت فقط اختار الزاوية الصح والوقت المناسب. جميل. بالتوقيت المناسب.
0: جميلة. طبعا مزيد من التفاصيل وفي هذا الفنون الممتعة في مقاديرتي، ولكن بعد الفاصل. عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام، وعبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقاديرتي من أبها، ولازلنا مع ضيوفنا الدكتور علي المرزوق والمصورة الجوية الأستاذة وفاء الأسمري. نعود لك أستاذ دكتور علي، والحديث أيضا عن الآثار والتراث والهوية. وذكرت قبل شوية في سياق الحديث أنه منطقة عسير تعتبر المنطقة المرتبة الثانية بعد الرياض في عدد المتاحف أو المجموعات كما سميتها، ولكن بعد الهوى إن شاء الله بعد نتناقش في هذه النقطة. ما هي الرسائل اللي ترى أنه ترسلها للمجتمع من خلال هذه المتاحف، من خلال المواقع المتنوعة، الرسوم الموجودة في منطقة عسير اللي تميزت فيها؟
2: الحقيقة هي رسائل لأصحاب المجموعات الخاصة، وخلنا نقول المتاحف، هم حقيقة على قدر كبير جدا من الحب لهذه المجموعات اللي قاعد يجمعونها. وهم يحتاجون فقط إلى، في ظني، إلى دورات تدريبية تثقيفية حتى يستطيعوا أن يديروا مثل هذه المجموعات الخاصة، مثل هذه المتاحف، لأن حقيقة طريقة العرض تحتاج إلى إعادة نظر. طريقة التعريف بكل قطعة تراثية تحتاج. كثير من المتاحف الخاصة للأسف يهتمون بالكم قبل الكيف. أنه أنا بعرض لي مثلا
0: أجمع قطع،
2: أي 20 دلة يكفي وحدة، يعني مثلا
0: قطع كنموذج،
2: أي كنموذج يكفي. وبعدين لما نعرف أنا بهذه القطعة بالكرت، حين طبعا بحكم التخصص لدينا طريقة معينة في التوثيق وكذا، فيعني وزارة الثقافة وهيئة المتاحف مشكورة أعطت تراخيص، وإن كنتم يعني أفضل أن يعاد النظر في هذه التراخيص مرة أخرى، بحيث أنه يكون قبل أن أعطي هذه التراخيص لهذه المواقع لابد أن يعني تخضع لشروط معينة، لابد أن يعطى أصحابها دورات معينة. حقيقة أنا لي كثير من الأصدقاء في المجموعات الخاصة، ولديهم هموم ولديهم تطلعات ويتمنون أشياء كثيرة وعليهم ضغوط. خلنا نقول أتمنى الآن من هذا المنبر أنه تخفف عليهم هذه الضغوط. هم يقوم بدور كبير جدا، دور كبير في حفظ الهوية، في حفظ الموروث، في حفظ تراث الأجداد، وبالتالي يحتاجون إلى دعم أكثر من يحتاجون إلى بعض الضغوط التي تمارس عليهم حاليا.
0: جميل دكتور،
2: يعني من خلال
0: في نقطة بس إذا سمح لي،
2: تصاريح وغيره،
0: في نقطة مهمة جدا وهي ذكرتها أنت في سياق حديثك، وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها اللي تعمل بشكل كبير، وأيضا الجامعات وحرصها على التوثيق التراث اللامادي مثل جامعة الأميرة نور، مثل أيضا المعهد الملكي ورث. هذه الجهود الكبيرة اللي تبذلها القيادة من خلال هذه المؤسسات المتنوعة، جامعات، وزارة الثقافة، وكم البحث، ألا ترى أيضا أن هناك مسؤولية كبيرة في وخصوصا في التوثيق الشفهي للتراث اللامادي؟
2: كثير التوثيق الشفهي فعلا نحن نحتاج كبير، يعني بشكل كبير. أنا كان عندي لقاء قبل، كان عندنا ورشة مع دارة الملك عبد العزيز، في حول هذا الموضوع، لأن هم الآن ينظرون إنه كيف نفعل أو نعيد الجنادرية مرة أخرى إلى أرض الواقع. وهذا يعني حقيقة أنا سعيد جدا أن تعود الجنادرية، وتعرفون الجنادرية كان لها إسهامات كبيرة في التعريف بالتراث بشكل عام، التراث المكعبي السعودية. فلا شك إنه إحنا يعني هذا الدور يعني مهم جدا. التراث الشفاهي يحتاج من

0: سواء ما يتعلق بالفنون الأدائية خلال القصائد الشعبية والأمثال
1: والحكم
0: والأمثال وما إلى ذلك. نحتاج بشكل كبير جدا. نحتاج أولا أستاذ نور, إحنا نحتاج حقيقة إلى إلى إلى فريق عملي, فريق عمل جيد بعيدا عن الشركات التي ربما تدخل في منافسات لكن ليس لها هذا يعني هذا الباكجراوند
1: كتخصص, ما هي نعم. هي عندها مادة تبغى تشتغل,
0: نحن نحتاج إلى متخصصين حقيقة ليقوموا بهذا الدور ويعني نوثق لهذه. لا يمكن الآن نبغى نستفيد مما هو موجود الآن أو متاح لدينا, كبار في السن كبيرات في السن يجب أن نقيم معهم يعني تسجيلات سواء صوتية أو مرئية, ومعنا حد يعني أيضا زميلة الأستاذة وفاء الإعلامية أيضا أنه نوثق لهذه توثيق شفهي, توثيق أيضا بالفيديو, توثيق حتى لأنه بعد فترة لن يكونوا موجودين, حتى نحن لن نكون موجودين فترة فترة. فهؤلاء الجدات
1: ضع منها الكثير, ضع كثير.
0: فكفاية ما ضاع. أحتاج حقيقة ونحتاج جميعا أنه على الأقل نمسك ما بقي الآن ونأخذ ما لديهم من بعض. والله حينما أجلس مع الوالدة وأمسي عليها بالخير وأخذ منها بعض المعلومات لدرجة أبعد أنا وهي بس فقط لوحدنا. لماذا؟ لأنه قاعد أسجل وكذا, فمعلومات لم تكن لدي أنا في في في في الخلفية التاريخية اللي لدي وكذا. وبالتالي إحنا نحتاج كما أشرتي إلى فرق عمل, نحتاج إلى تعاون. إحنا في قسم التاريخ والآثار نرحب حقيقة بأي تعاون مع أي جهات كانت, تعاون علمي يوثق مثل هذه الأشياء. حتى حينما كنت في مركز البحوث أو أرأس مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في جامعة الملك خالد أو وحدة التراث العمراني, من خلال هذه أيضا حاولنا أن نوثق البعض, لكننا بحاجة إلى مزيد من التعاون والشراكات. كما هو دائما يشير إليه صاحب السمو الملك الأمير تركي بن طلال, يحاول أن يؤكد فينا أو يؤصل فينا نحن ونبتعد عن الأنا. إذا لم نكن فريق واحد لتحقيق غاية معينة لن ننجح.
1: صحيح. الآن ننتقل إلى المصورة, أنا أعتبرك فنانة, هو جانب من الفنون المهم جدا, وأيضا الجانب الإعلامي والحس الإعلامي ودور المصورة. اليوم إحنا في السوشيال ميديا وأنت من الأسماء الموجودة اللي تظهر مباشرة موجود اسمك متداول من خلال المقاطع اللي تنشرينها في السوشيال ميديا, مقاطع منطقة عسير سياحية ثقافية. ولكن المخرج يقول نطلع فاصل ونرجع نسمع الإجابة من كورة ثانية.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي، ولازلنا مع ضيوفنا الكرام الدكتور علي مرزوق والمصورة والإعلامية وفاء الأسمري. وكان سؤال قبل الهواء اللي نظرتك أنت الإعلامية، نظرتك الضوئية وأهمية هذا العمل اللي تقدمينه سياحيا ثقافيا تراثيا.
1: زي ما احنا نعرف ان عسير مليئه بالتراث ومليئه بالتنوع الثقافي الموجود والحراك الثقافي، وفيه برامج توضع ويشتغل فيها يتجهز سواء في السياحه او في على مستوى الثقافه على مستوى
0: التراث والمباني الهوية العمرانية.
1: فهذا كل من يبرزه المصور، التصوير
0: توثيق.
1: يعني أيوة توثيقا، أنا أشوف التصوير نقطة أساسية لإنجاح أي عمل. يعني العمل يدفن إذا لم يظهر على السطح، فالتصوير أنا أشوف أن التصوير أساسي، عنصر أساسي لنقل الثقافة أو هوية عسير أو الأعمال المتاحة اللي تشتغل عليها سواء هيئة السياحة أو المواطنين. هذه كلها تبرز عن طريق التوثيق اللي هو عن طريق التصوير.
0: وفاء، بين الأرض والسماء، ما هو شعورك وأنت تنقلين هذا الدرون وتطيرين تحلقين في أجواء منطقة عسير الماتعة؟
1: أنا من الأول قبل الدرون أنا دائما أحب أتأمل السحب والشمس، هذا أكثر شيء يعني منظر يجذبني، وكنت يعني أستمتع بالنظر لها. لكن للأمانة أنا بعد الدرون أحيانا والله العظيم أحس أن روحي كذا بتطلع من المنظر كأني أنا اللي محلقة، منظر يعني صعب وصفه بصراحة. فالزوايا اللي تلتقطها الدرون مختلفة تماما عن التصوير في الأرضي، يعني بالذات في مرقة يعني تصوير لطبيعة مكان يعني كبير، تعطيك مساحة. يعني أحيانا أنا أصور، مرة صورت الدوار حق المنسك يسألوني يقول هذا وين،
0: يعني الزاوية.
1: أي هذا هو اختيار الزاوية كمان. فالدرون يعني تظهر لك المناظر بشكل يعني متعة.
0: بين التمكين والواقع، هل وجدت فرص تمكين حقيقية على أرض الواقع كمصور جوي؟
1: والله ما شاء الله تبارك الله، يعني بصراحة المرأة الآن أصبحت يعني المجال مفتوح لها، حقوقها القانونية والمجتمعية كلها متاحة. الآن دور المرأة فقط، المرأة أنها هي اللي تجتهد على نفسها.
0: جميل.
1: بالضبط. يعني أنا حتى لما ظهرت ما واجهت أي صعوبات، بالعكس كان الكل متقبل. يعني كان في دعم لا من الأسرة، عندي زوجي، بناتي، أهلي، المجتمع الإعلامي، الكل يدعم والله.
0: جميل.
1: فالحمد لله يعني حتى صعوبات ما واجهت. فهنا دور المرأة نفسها أنها تثبت وجودها بما يتناسب معها وميولها.
0: جميل. دكتور علي، وخلين أكيد لازم ترد.
2: لا بالعكس، أنا أولا أعتقد والله أعلم أن كثير من الزميلاتها في على مستوى المملكة العربية السعودية يغبطونها على أنها في عسير. لماذا؟ لأنه إحنا ويمكن قالتها في البداية، إحنا ننعم في
0: بيئة
2: جغرافية، تنوع جغرافي جميل جدا. صحيح. عندنا السهول في تهامة، ثم ننتقل إلى الأصدار، صدر كل شيء هو الوسط، ثم ننتقل إلى الجبال أو مرتفعات الصراع، ثم إلى الهضاب الداخلية. هذا الأربعة الأنماط الجغرافية لها أيضا أربعة أنماط معمارية كما تعلمين.
0: أي هذا سؤال مهم كنت هذا يميزنا ترى، صار عمارة في منطقة عسير عامل جذب ترى
2: جدا
0: لمن يزور منطقة عسير.
2: بتكلم فيها إذا سمحتي لي، لكن بس عشان أتقاطع مع الأستاذة وفاء، إحنا في الآثار دائما يسمونها يعني العلم اللي يستفيد، خلنا نقول ما نقول متطفل، لكن يستفيد على من كل العلوم. من ضمنها حتى الدرون، احنا نستفيد من الدرون حتى بالتصوير الجوي لبعض المواقع الأثرية حتى، وربما إن شاء الله يوم من الأيام نستفيد منها في بخبرتها في هذا المجال. الواقع المعزل AR أو الواقع الافتراضي VR، كل هذه الأمور احنا نحتاجها كثير في التراث، وفي التراث سواء التراث الحضاري بصفة عامة اللي يجمعها كلها، أو في التنقيبات الأثرية وما إلى ذلك. بالنسبة للعمارة ورجعنا لها أستاذة نورة، إحنا في منطقة حسير أيضا يعني مغبوطين على هذا التنوع. إحنا إذا كان في حرارة يعني أجواء حارة في الصراء ننزل إلى تحت، إذا كان العكس فيطلعون. فإحنا أجواءنا جدا جميلة ورائعة، ولذلك أصبح هناك توجه إلى أن تكون عسير هي وشاء عالمية سياحية على مدار العام. إذا تكلمنا عن ماط العمارة التقليدية في منطقة عسير فهي مرتبطة بالبيئة الجغرافية، فحنبدأ مثلا في تهامة، وأيضا التنوع المعماري أنماط العمارة الأربعة حسب التنوع أيضا المناخي والتنوع الجغرافي يتبعها أيضا تنوع زخرفي في هذا المجال. ما نشاهده من زخارف في العشش لا يمكن أن أو في المباني النباتية في تهامة لا يمكن أن نجد له ما يمثله مثلا في الأصدار، خلنا نقول مثلا رجال ألمع كعينة مثلا ممثلة، أو في الصرا سواء بلا شهران أو قحطان أو ما لذلك، أو رجال الحجر، أو إذا ذهبنا في الهضاب الداخلية في الأجزاء البدوية، وما يرتبط بها من المباني خلنا نقول أو البيوتات بيوت الشعر مثلا والسدو وما إلى ذلك. هذا التنوع جميل جدا ويجب أن نحافظ عليه حقيقة ونحافظ على خصوصيته. وبالتالي هناك ما يسمى بالكود العمراني، هناك أيضا أنه نمط معين لابد أن يتحقق فيه مثل هذه المباني التراثية التي تنعم بها منطقة عسير. لدينا 4000 قرية تراثية، لا أقول مبنى وإنما أقول 4000 قرية. لو قلنا في كل قرية 4 ولو 10 مثلا ولا يمكن ده أكثر من كذا، لكن 10 في 4000
0: يعني 40,000
2: تقريبا، فالعدد عدد كبير جدا. نحتاج فقط إلى توعية بقيمة هذا الموروث، لا شك. نحتاج إلى توعية لأهالي هذه القرى التراثية، حتى يعني في بعض القرى التراثية يمكن بعد نكد عشان يوافقون أنه تكون ضمن التطوير والتأهيل وكذا. أنا أشرف بأن أكون رئيس فريق تطوير قرية المسكي من جهة الجامعة الملك خالد، ونعمل عليها، وإن شاء الله أنه في قابل الأيام ستكون وجهة سياحية أيضا متميزة كما هي بقية القرى.
0: طبعا احنا وصلنا الآن لنهاية هذه الحلقة، ويبقى لكم دقيقة دكتور علي ودقيقة وفاء الأسمري.
2: تسمحي لي استاذ وفاء؟
1: تفضل.
2: الدقيقة اللي انا بتكلم فيها يمكن سؤالك اللي قلتيه انه كيف احقق الاصاله والمعاصره في اعمالي الفنيه التشكيليه، وهذا مهم جدا، ولعلها رساله الى الفنانين في في في في اللي يسمعونا الان خاصه في منطقه عسير. لدينا ان شاء الله في الجمعيه السعوديه للفنون التشكيليه ورش صيفنا فن حتكون مفعله ان شاء الله في خلال هذا الصيف في عسير باذن الله. لدينا معارض، لدينا ورش ومحاضرات وما الى ذلك. بالنسبه لي أعمالي أنا فأعمالي حقيقة تتحول إلى العناصر التراثية، هذه اللي أنا أستلهمها في أعمالي التراثية حقيقة، تتحول من نصوص بصرية مفتوحة تتجاوز التوثيق المباشر لتطرح أسئلة حول الهوية، الذاكرة، الانتماء، استمرار الأثر الثقافي في الحاضر. لا أسعى حقيقة إلى إعادة إنتاج التراث كما هو، بل إلى بناء حوار الماضي والراهن، بحيث يصبح العمل الفني مساحة يلتقي فيها التاريخ بالفكر المعاصر، ويقرأ المتلقي التراث من منظور جديد يربط بين الأصالة والحداثة. وأقدم شكري مرة أخرى لكم على هذا اللقاء المتميز.
0: جميل.
1: رسالتي لكل من يعمل أو يمتلك حرفة في يده، سواء تصوير أو كتابة أو أي مهنة، هو حرفة أقدر أقول هواية، لابد أن يترك بصمة، لأن لكل إنسان زي ما للأصبع لليد بصمة وللعين بصمة فللروح بصمة. فكل ما اتصل الإنسان بالعمل الذي قدمه ويكون له رسالة وهدف وغاية، كل ما كان أنبل وأفضل.
0: جميل.
1: شكرا لكم.
0: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. شكرا لكم مستمعين الكرام، كنت أنا معكم الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج كل التحية لكم من مخرجنا زياد الشهري.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة،

0: آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

همك عنا قلبي ولا همك عنا قلبي قلبي وليل الخوف العبي ولا همك عنا قلبي قلبي وليل الخوف العبي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
9: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي، كلنا نحب نرتب أمورنا، وأهمية الجدولة تكمن في كونها الركيزة الأساسية اللي تخلينا نتحكم بوقتنا، اللي ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية. هالشي يساعدنا على زيادة الإنتاجية وتخفيف القلق والتوتر ويحقق التوازن في حياتنا. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك اسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حبنا لعيالنا يخلي حرصنا عليهم مبالغ فيه في كثير من الأوقات، وبعضنا يفسر اهتمامه فيهم بالدلع، وناس ثانيين تنمي عندهم شعور الاعتماد على الذات أكثر. أنت عزيزي المستمع من أي نوع؟ خلونا نسمع منكم.
10: حب الدلال ما يخربون المسؤولية، والمسؤولية ما تلغي الدلال، لكن من الصعب أن ننتظر الطفل لين يكبر وفجأة انطالبه بالمسؤولية. يكون هذا الشيء صعب وثقيل عليه، كذا من البداية نعلمه على أشياء بسيطة تناسب إمكانياته.
11: التربية ليست اختياراً جافاً بين القسوة المطلقة أو الدلع المفرط، لأن كلا الأسلوبين يضر الطفل، بل التربية السليمة هي الحزم الحنون والهدف الأساسي منها هو بناء إنسان يعتمد على نفسه ويكون قادراً على مواجهة الحياة مع الشعور بالأمان والحب. أيضاً هناك سبب رئيسي وهو ضعف المرونة النفسية عندما يواجه أول صدمة في حياته من رفض خارجي في المجتمع كالمدرسة أو العمل مستقبلاً. قد ينهار لأنه اعتاد على يعني الحياة ومطالبها ولم يعتاد على ردة الفعل أو الصدمة.
12: دلال الأبناء الزايد أكيد غلط، بنفس الوقت الشدة الزايدة ممكن تخلق شخصية ضعيفة أو راعية مشاكل، لذلك الوسطية مطلوبة، لا إفراط ولا تفريط، والأفضل نخلق علاقة صداقة مع أبنائنا.
9: أعزائي، بين الدلال الزايد والصرامة في تربية أبنائنا يعتبر بناء شخصية الطفل عملية تراكمية تبدأ من سنواته الأولى، وتتطلب منا أن نوفر له بيئة آمنة وتوازن ما بين الدعم العاطفي والتشجيع على الاستقلالية. لكن عشان نعرف تفاصيل هذا الموضوع وكيف ندعم أبنائنا في شخصيتهم الاستقلالية، خلونا نتسولف شوي مع الاستشاري ومدرب الأسري والتربوي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
13: حياك الله أستاذ عرفات، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
9: يعني أستاذ خالد، احترنا مع حياة الوفرة اللي نعيشها بهالزمن، هل ندلل عيالنا ولا نحاول نكون صارمين مثل أهالينا؟
13: الله يحييك. أولا هذا الموضوع على فكرة من أهم موضوعات التربية اليوم، لأن بناء شخصية الطفل ترى ليس موقف واحد هو اللي يحددها، وأتفهم على فكرة الحيرة التي يقع فيها كثير من الأسر، لكن الحل ليس في الدلال الزايد ولا في الصرامة. ترى دائما الحل المتزن هو أجمل شيء في التربية. الدلال الزائد للأسف هو يرسل رسالة خطيرة للطفل، كل رغباتك ترى متحققة فورا. طيب، والصرامة، الصرامة الزائدة للأسف تلغي قيمة الشخص حتى على المستوى الشخصي مع الكبار. ترى الطاعة تبين له هو للطفل هذا أن الطاعة أهم من الفهم. ترى كل الطرفين كلهم الاثنين ترى يضعفوا الشخصية، لكن الدلال الزائد للأسف ترى يصنع الطفل يعني مسكين. هو طبعا يكون كثير طلبات، صبره قليل، على أي رفض ترى ينهار ويبكي، وبالتالي ربطه للمحبة للأسف مع تلبية الطلب، وهذه مشكلة. عكسها الصرامة أيضا، الصرامة القاسية ترى الطفل يصير خايف متردد، وأحيانا يتصرف أشياء في الخفاء وهو أيضا خايف للعلم. يعني احنا والله ما نبي، ترى على فكرة أستاذ عرفات، احنا ما ندعو أن يكون البيت مفتوح بلا حدود، ولا أيضا بيت عسكري ما فيها ولا رحمة يعني. وللعلم يا أستاذ عرفات، ولو أطلت هذا الجانب بسيط جدا، ابن خلدون عنده تنبيه بسيط وجميل جدا على أثر الشدة على المتعلمين.
9: أيوة.
13: وهذا للأسف تعرفي شي ينعكس عليهم؟ كي. للأسف أنه تنعكس عليهم بالقهر أحيانا، يذهب أحيانا نشاط الشخص، يدفعه إلى الكذب والمكر. كثير من الاستشارات يجي ولدي يكذب، طيب كيف تتعامل أنت معه؟ ترى هذه ابن خلدون قراءة عميقة جدا في نفسية الطفل. ترى الطفل يخاف أكثر في هذه الحالة، في حالة القسوة، أكثر مما يفهم للأسف. يعني
9: في حديث للإمام علي رضي الله عنه يقول: ربوا أبناءكم بغير تربيتكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. هل هذا هو فعلا الحل؟
13: بالضبط، ليس كل تربية قديمة خاطئة. طيب، هذا مرة يعني، وهذه العبارة على فكرة شائعة جدا. يعني يهمنا أن ننبه لأمرين من حيث النسبة طبعا. طبعا ما يصح أنه نقول المقصود ليس أن نغير مثلا من القيم، لا، القيم كما هي، لكن الوسائل تغيرت. الآن وسائلنا في التربية ترى مو زي زمان. ما أتيح لنا ليس كما هو زمان. يعني مثلا مثال بسيط جدا، الأمانة تتغير؟
9: لا طبعا.
13: بر الوالدين يتغير؟
9: مستحيل.
13: احترام الكبير يتغير؟ طيب زمان كيف كان يفرض هذا الأمر؟ كان أحيانا يفرض بالقوة صح؟
9: وصرامة فيها بعد.
13: صرامة فيها بشكل كبير.
9: يحب على رأس جدك.
13: أيوه
9: سوالف يعني.
13: أضف إلى ذلك إنه ما في حوار ما بين الطرفين. فأنا اللي رباني عليه أبوي يعني أربي أولادي نفس الشيء. القيم تبقى موجودة ترى ويبقى السلوك موجود، ولكن هل ألغي ابني

0: في الحوار معي؟ زمان كيف كانت؟
1: أوه نسمع الكلام. لا في كانت في نظرية نفذ ثم ناقش، حتى ناقش ما في أصلا.
0: صحيح. فبالتالي اليوم يجب أن يكون الطفولة يعيشوها بشكل جميل يعني، ونضع أبنائنا في المكان الصحيح، ليست أن نتركهم أيضا للزمن يربيهم. ترى هذه مشكلة عندنا أخرى أيضا تظهر في هذا الجانب، في هذه المقولة يعني الزمن ليس تترك ابنك بدون ما يكون هناك حدود للرقابات. ترى التربية اليوم يعني تثبيت للمبادئ لكن أساليب محدثة. ربيهم على الثبات الداخلي بس مش على الخوف دائما.
1: هل يفترض أنه يكون في قدوة للأبن؟ يعني نصنع له قدوة، وكيف ممكن يعني أنه يكون في للأبن قدوة فعلا يحتذي بها؟
0: جميل. القدوة لا تصنع بالكلام. يا ما كثير في الأسر يتكرر عندهم مسألة خلك كذا، افعل كذا، كن بالصفة الفلانية، بالصدق. هذه للأسف القدوة يعني تحتاج إلى تكرار صامت. ترى الأسلوب الخفي في التعلم أن يرى الإبن الشيء الصحيح أمامه والمطبق أيضا. يعني مثلا الطفل لا يصدق ما نقوله بقدر ما يراقب ما نفعله أصلا. مثلا الأب مثلا يطلب الصدق، بس إذا قال له واحد ترى عند اتصل عليك أبوي فلان يبي يقابلك، وش يقول له؟ يقول له لا يقول له ماني موجود. صح. وهو قدامه طبعا. طيب الرسالة كيف توصل للطفل؟ ليس الصدق يصل للطفل على فكرة رسالة بأن الصدق ليس من يعني ليس حقيقي. يعني القيم لا تقال لكنها تمارس. لكن لو قلت له قول أنا موجود الله يحييه،
1: خلاص تثبتت عنده.
0: تثبتت عنده. القدوة من أعظم وسائل التربية. ترى الطفل يعني يتعلم بالمعايشة قبل ما يكون عندنا ما شاء الله التوجيهات الكثيرة، وخاصة إحنا نحب الكلام الكثير. طيب لذلك صناعة القدوة ترى ثلاثة أمور إذا طبقت داخل الأسرة ثقوا تماما نصنع قدوة رائعة جدا. إحنا ما نطلب الكمال فيها، ولكن مهم جدا هذه الأمور الثلاثة تكون موجودة. اتساق الوالدين، يعني ما يكون الأب يقول شيء والأم يقول شيء ثاني، مرة مهم.
1: نعم.
0: صدق السلوك اللي أنا أمارسه أكون صحيح، لأن ابنك ممكن يقابلك يوم من الأيام أنت خارج الإطار هذا، وأنت تبي تعطي سلوك للابن أني أنا في أني ثابت، لكن مارسته في جانب آخر غير صحيح، أنت تنقل صورة للأسف تكون مهتزة للقدوة. الاعتذار عند الخطأ. بعض الآباء على فكرة يظن أنه اعتذار لابنه يضعف هيبته، غير مقبول أبدا.
1: لا، وتعلم لأنه ما يقول لك آسف ولكن يتصرف معك عادي، يعني خلاص أنه مشيها.
0: يا سلام. لذلك أن الاعتذار الواعي ترى يعلم الابن الشجاعة الأخلاقية، وهذا مرة مهم. لما يشوف أبوه مثلا أو والدته يخطئ ثم يصحح ويعتذر، ترى يتعلم القوة ليست في الإنكار بل تحمل المسؤولية. إحنا ما نطلب الكمال، ما في أب وأم كاملين للعلم يعني. لكن نحتاج أن يرى الطفل نموذج يكون صحيح وواقعي، يكون متزن في اتساق في بينهم.
1: كيف ممكن نخلق تعاون بين الأسرة والمدرسة في تقوية شخصية أبنائنا، بالذات اللي شفنا فيهم ملامح مثلا قيادية، فأنا أبي أقويها أيضا وأدعمها من خلال المدرسة؟
0: اللي أراه حقيقة من واقع ميدان تربوي أعمل فيه تقريبا بكمل أكثر من 30 سنة،
1: ما شاء الله،
0: المدرسة تشكل 30% من هذه من هذا التقوية. 30%، 70% تشكله الأسرة. هذا أمر مهم مرة، يعني قد يكون صادم عند بعض الناس يعني.
1: نعم.
0: لكن أنت لما تسأل الآن من يقلد الطفل في بداية حياته؟
1: معلمين
0: في بداية حياته لما يكون صغير يقلد الأب والأم. صح؟
1: صح.
0: بعدين لما يجي للمدرسة أكيد من سن 7 سنوات إلى 10 سنوات ما يسمع للمعلم. صح؟
1: صحيح.
0: إذن المدرسة المفترض ما هي بديل عن الأسرة أبدا، والأسرة ليست يعني تكون بمنأى عن المدرسة. العلاقة بينهم لابد أن تكون متبادلة، بس يكون فيها واضح الجانب المشترك بينهم. من هو؟ الطفل. صح؟
1: الطفل طبعا.
0: ايوه. الاسره تقول المدرسه لا تربي، والمدرسه تقول البيت لا يتابع. الطفل مسكين يقف، ترى على فكره ما يستفيد من هذا الخلاف. اذا التعاون الحقيقي بينهم، المدرسه تعزز الانضباط للسلوكيات والقيم التي تزرعها الاسره.
1: نعم.
0: اي المدرسه هذا دورها. البيت لابد ان يكون متعاون مع الاسره، يعني لابد ان يكون في علاقه تكامليه فيما بينهم، مره مهمه يعني.
1: نعم. أيضا المجتمع، يعني يمكن إحنا ربينا كأطفال أو على وقتنا عاد، يعني كان المجتمع يربي، جيرانك يربونك، لكن الآن في هذا الزمن إيش هو دور المجتمع المحيط؟

0: مسجد النادي مثلا في أنه ينشئ شخصية هذا الطفل أو يقومها مثلا؟
1: هو الطفل هذا ترى على فكرة عنده ثلاث دوائر، هو ثلاث دوائر يعيشها: دائرة الأسرة، دائرة المدرسة، الدائرة الثالثة هي دائرة المجتمع. تمام؟
0: تمام.
1: ترى على فكرة المجتمع أحيانا في الحي بعض السلوكيات الآن يعني قد تكون مختلفة عن السابق. كيف؟ كل أسرة الآن أصبحت نواة، ليست أسر ممتدة.
0: نعم.
1: يعرفوش ما يعني
0: الحين صحيح.
1: أي يعني الآن أصبحت مثلا جارك يربي بطريقة غير مختلفة عنك أنت، بعض القيم قد تكون مختلفة عنك، لكن زمان كلهم اللي موجودين عندك في الحارة كلهم نفس المسار لأنهم أسر ممتدة كلهم.
0: صحيح.
1: تمام. وبالتالي أيضا جانب آخر مؤثر في هذا المجتمع اللي هو المنصات الرقمية.
0: صحيح جدا مؤثرة.
1: بالتالي قد يكون المجتمع ما نحصره أيضا بس فقط أن المجتمع ممكن يساعد في هذا الجانب، أكيد مجتمعنا الحمد لله بخير وبنعمة نحمد الله ونشكره، لكن بعض السلوكيات قد لا تكون مناسبة لابنك أيضا، لكن هو مؤثر. نعم هو مؤثر في شخصية الطفل. المسجد أيضا يعلم الطفل الانضباط الروحي، وهذا مرة مهم، أنه يحترم المكان، الوقوف مع الجماعة، الإنصات، التعامل مع الكبار. هذه مرة تجربة مرة ممتازة. لكن لو تلاحظين أنه أحيانا لما يكون في المسجد أساسا هو يجي المسجد عشان إيش؟ صلاة. صح؟
0: صحيح.
1: طيب هل الأب أجبر أنه يجي ولا هو فهم وش معنى الصلاة؟
0: في الأغلب صاحبه معه.
1: يا سلام. لذلك الطفل الذي يجد في المسجد رحمة ونظام سيحمل الصورة هذه جميلة في حياته إذا كان هو فهم معنى الصلاة.
0: نعم.
1: النادي أيضا، النادي على فكرة من أفضل الوسائل لتنمية المهارات عند الطفل.
0: جميل.
1: في التزام في النادي وهذا أمر مرة مهم.
0: نعم. نصيحة ممكن توجهها أستاذ خالد لأولياء الأمور في تقوية أبنائهم وشخصياتها؟
1: عندي خمس أشياء سريعة كذا على السريع. أولا امنحوا أبنائكم حبا غير مشروط، رجاء لا تشترطوا علشانك كذا احنا نحبك كذا، هذه مرة مرة مهمة. ثانيا اجعلوا كلمة لا تربوية وليست انتقامية، يعني نعرف متى نرفض ويفهم الطفل ليش أنا رفضت، لما يناقشك تناقش معاه. الثالثة حملوا أبنائكم مسؤوليات مناسبة لأعمارهم رجاء، يعني ما تحملوا مسؤولية أكبر يعني تختصر عليه المسافات في نموه، لازم تراعي المسألة العمرية لازم تراعيها. طيب لا تحموا أبنائكم من الإحباط، والآن النتائج مو عندنا نتائج الفترة
0: نتائج الاختبارات وغيرها،
1: لا تحمونهم من الإحباط، أترى هذه محطات في حياة الإنسان وتبني عنده مناعة على فكرة نفسية.
0: نعم.
1: مو المطلوب أن نكسر الطفل، لكن لا تحمونهم من الإحباط، يمر في الإحباط والأمر طبيعي جدا. رجاء أخير وهي النصيحة الخامسة، اضبطوا أنفسكم قبل ضبط أبنائكم. ترى التربية ما تنجح على فكرة إذا أنا أمارس شيء وأطلب من ابني شيء آخر.
0: جميل جدا، شكرا لك الأستاذ خالد الأسمري مستشار ومدرب أسري وتربوي، شكرا عن هذه النصائح الجميلة اللي أتمنى أن الجميع يستمع لها بعقل واعي ويستوعب شقد ممكن يخدم نفسه داخل البيت في تربية أبنائه.
1: شكرا لكم. شكرا.
2: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم خمس تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت العائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.
0: أعزائي، الألوان تأثيرها كبير على نفسيتنا وحياتنا بشكل عام، لأنها محفزات قوية تأثر بشكل مباشر على جهازنا العصبي وتغير الحالة المزاجية حتى مستويات الطاقة، وتأثر على استجابة الجسم الفسيولوجية. لكن كيف نقدر نستفيد من الألوان وتأثيرها علينا بشكل إيجابي؟ خلونا نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة لوجين منشي، المصممة الداخلية والمهتمة بعلم اللون والضوء. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا أستاذ عرفات، شكرا لك ويسعدني التواجد معكم اليوم.

0: اليوم، وتحية طيبة للفريق وتحية طيبة للمستمعين.
1: اشرحها ونورنا.
2: اشرحيها يا لوجين ونورينا. ايش هو تأثير الألوان المباشر علينا؟
0: نحن كأشخاص أول ما يلفت انتباهنا ويستقبلوا عقلنا لما ندخل أي مكان هو اللون، فقبل ما نلاحظ أي تفاصيل تانية. وأحب أذكر أنه تأثير اللون على الإنسان قيد ورد ذكره في القرآن الكريم، وأذكر منها في سورة البقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فبحسب تفسير ابن كثير، القول تسر الناظرين منظرها يبعث سرور لجمال لونها. فعندنا كلمة صفراء اللي هي اللون، وكلمة فاقع اللي هو بمعنى صافية الصفرة في غاية الحسن والإشراق، وكلمة تسر الناظرين اللي هو العامل النفسي.
2: جميل.
0: فهنا نشوف دلالة تأثير اللون على النفسية اللي هي الفسيولوجية، ونستنبط منه التأثير السيكولوجي للون. بعدها جاء دراسات، خلينا نقول في القرن 19 الميلادي، عملوا تجارب كثيرة وقسموا الألوان بحسب نفسية الإنسان وردة فعله، ولقوا أن الإنسان يتأثر بالألوان نفسيا ويظهر هذا في تصرفاته، سواء كان بسلوك إيجابي أو سلبي. وأثبتوا أن اللون يقدر يرفع أو يخفض من درجة حرارة الإنسان وغيرها من التجارب.
2: نعم. طيب هل ممكن أنه قد ما أنه يعطينا يعني طاقة إيجابية أو يرفع من معنوياتنا، أيضا من الجانب الآخر يكون سلبي تجاهنا، أو أن احنا ناخذ منه طاقة سلبية؟
0: أيوة طبعا، اللون بيأثر علينا سبحان الله بقوة، بس بحسب حالتنا المزاجية والنفسية. فالتأثير ده أولا بيختلف من شخص لآخر بحسب البيئة، العمر، الجنس وغيرها من العوامل. ثاني حاجة، بحسب التواجد أو استخدام اللون في التكوين اللوني اللي هو يتضمن التلوث البصري أو اللي يجي بعدم تناسق الألوان مع بعضها. ممكن أذكر نقاط على الموضوع. في عندنا الألوان اللي بتجهد العين وتعمل لنا قلق زي الألوان الفاقعة. ممكن اللون بيزيد من التوتر أو القلق مع الألوان الصارخة إذا تتعرض لها الإنسان لفترات طويلة. ممكن أعطيك مثال كمان، الدكاترة كانوا في الجامعة يذكرون بالخير يقولوا لنا هي اللي هو إذا كان الشخص أو العميل غالبا عصبي أو انفعالي، نحاول نبتعد عن استخدام الألوان الحارة اللي في محيطه بشكل واضح. وإذا احتاج الأمر نعملها بشكل خفيف، لأن الألوان الحارة راح تزيد من انفعاله. أيوة. في كمان حكاية ارتباط الشخص للون، بمعنى في ناس ارتبط معاهم اللون بتجربة سلبية، فأول ما راح يشوفوا اللون راح يتذكروا الموقف وترجع المشاعر عندهم بالتصاعد، فراح يتأثر في نفسيته.
2: طيب هل لازم نفكر أكثر من مرة قبل ما أنه نصبغ البيت مثلا، أو غرفة مثلا في داخل البيت غرفة معينة بلون معين؟ يعني مثلا أنت الآن ذكرتي الألوان الحارة، هل تناسب مثلا لغرفة النوم أو تناسب مثلا لغرفة الطعام؟
0: طيب هنا الإجابة مرة طويل شرحها، بس أنا هحاول أختصر. بطبيعة الحال لازم في أشياء نأخذها بعين الاعتبار قبل ما نختار البليتة اللونية لأي مكان. رح أذكر منها أربعة. أول حاجة وظيفة المكان، إيش الغرض والهدف من المكان؟ هل هو الاسترخاء أو الراحة، ولا تبغي حاجة فيها مثلا تواصل وانسجام مع الأشخاص؟ فهذه العملية مثلا تأخذ لها مثلا درجات البيجيات والبنيات والأخضرات، هذه لو تبي أنت مكان يكون استرخاء وراحة. أتخيل نفسك أنت في الطبيعة، ألوان الطبيعة مرة كثير. فكري في الألوان اللي تساعدك على الاسترخاء، مثلا البحر والشاطئ، فخذي من درجات البحر والشاطئ اللي بتعطيك الإحساس بالراحة والاسترخاء وتطبقيها في المكان. ثاني حاجة أنك تختار البليتة اللونية، يعني بعد ما اخترتي خلاص ألوانك تيجي دحين تجمعيها مع بعض عشان تسوي التناغم اللي انت تحتاجيه. فإذا اخترنا مثلا علاقة تناغمية، إذا رحنا للدائرة اللونية واخترنا الهارموني، هنحصل الألوان اللي جنب بعض في العجلات اللونية، في العجلة اللونية. فإذا ذكرنا المثال نفسه اللي هو البحر والشاطئ، ممكن اختار الأزرق المخضر والأزرق والبنفسجي عشان يصير ثلاثة درجات لونية مع بعض. فنشوف الدرجات هذه ونروح ندور على مثلا كثافات اللونية حقتها تكون مختلفة أو زي بعض، أو نروح على ستايل الباستيل أو نشوف حاجة شبيهة بهذه الستايلات. وبعدين ممكن نستخدم النظرية اللي هي 60-30-10 اللي هو في لون مسيطر وفي لون ثانوي وفي لون محايد أو مميز. ولا ننسى كمان نستخدم ألوان محايدة عشان تقليل لنا التوتر ما بين هذا التكوين وتريح العين. فممكن نروح للبيجيات كده

0: العدالة مثلا إذا قلنا لمثال الشاطئ يعني.
1: طيب.
0: ثالث حاجة توزيع اللون، بعد ما اختار الألوان يجي نفكر كيف راح نوزعها، فلازم أعرف إيش هي العناصر المهمة اللي راح تكون في المكان، بمعنى أنا عندي سقف، عندي أرضية، فممكن أرضية تكون بدون سجاد، وعندي جدران، وعندي فتحات معمارية وعليها ستاير وأثاث وكمان الإكسسوارات، فهذه كل العناصر لازم أعرف إيش وظيفتها وفين تنحط وإيش نوع الأقمشة، لأنه كل قماش بلون حيكون مختلف، زي مثلا لو قلنا قماش الحرير بلون بني غير تأثيره لو كان بقماش شمواء. فرابع شيء عشان بس أختصر الموضوع اللي هو اختيار الإضاءة، جدا مهم تعرفوا إيش الألوان اللي تتوافق مع الإضاءة الدافية والألوان اللي تتوافق مع الإضاءة الباردة عشان لا تسبب بهتان وتغير الدرجات اللونية. فهذه هي الأربعة أشياء يعني، طبعا في أكثر بس هي دحين أربعة أشياء لازم تفكروا فيها لما تجي تبغوا تصبغوا أي غرفة أو تستخدموا الألوان في الغرف.
2: فكرة غلط.
1: أنا أبغيكي تصلحين لي هذه المعلومات، إذا كانت صحيحة أوكي، إذا لا أنت عاد بتصلحينها. حقيقة تأثير الألوان هي حقيقة محدودة، وبصراحة المختصين مكبرين الموضوع، إيش رأيك؟
0: الحقيقة هذه يعني أنا بقول لك إنه مرة اندرس الموضوع بشكل مرة كبير، وأكيد اللون له تأثير لكن بيختلف من شخص لآخر، من ثقافة الأخرى أو من خبرة الثانية، وبرضه بيعتمد على الحالة النفسية المزاجية للشخص زي ما ذكرت وغيرها في عوامل، وكلنا متفق إنه لون معين ما يغير سلوك الكل بنفس الطريقة. إذا أوضح الموضوع أكثر، اللون له تأثير على ترددات الدماغ زي ترددات الصوت، لأنه اللون هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، فكل ما زاد التردد كل ما أثر علينا، زي الصوت كل ما كان صاخب كل ما كان سلبي علينا إذا تعرض الإنسان له بشكل كبير. وبحسب الدراسات إنه 80% من الإنسان بيقضي وقته في البيت أو في أماكن مغلقة، فبيتعرض للضوء الصناعي واللون بشكل مرة كبير، فلازم تتم دراسة عملية السيطرة بين التواصل البصري والاحتياجات الإنسانية. فاللون يعتبر محفز للمشاعر اللي بتأثر في سلوكك، إذا كانت مشاعرك قلقة أو حزينة بيفضل الابتعاد عن الأماكن اللي فيها اللون نشط وكثافة قوية عشان لا تأكد على هذا القلق.
1: طيب، المعلومة اللي تقول إنه في ألوان تفتح نفسك للأكل أو للنوم، كلام يعني مأخوذ خيره مثل ما يقولون، الجيعان رح يأكل والنعسان رح ينام.
0: بالنسبة لهذه المعلومة يعني هو اللون في النهاية ولون مش الأساس، هو محفز يحفزنا على مثلا تفتح الشهية أو إنه يحفزنا على النوم. فإذا تكلمنا لو قلنا إنه عندنا اللون كصبغة واللون كلون إضاءة بيختلف الموضوع، لو تكلمنا على لون الصبغة مثلا أحمر البرتقالي الأصفر هي ألوان دافية وحيوية، فعشان كده المطاعم يستخدموها لأنها أكثر نشاطا، بس مو هي السبب إنها تفتح الشهية، لا هي بتساعد على تحريك الدورة الدموية، عشان
1: هي عامل مساعد معناته
0: بالضبط. فعشان كده ممكن نشعر بالجوع، والأزرق مرتبط بالهدوء فيساعد على خلق أجواء مريحة فبيسبب لنا أو بيخلينا ننام. لكن إذا تكلمنا على الضوء حيجي العكس، الضوء الدافئ بيساعد على النوم والضوء البارد بيساعد على الأرق، عشان كده بنستخدمه في المكاتب. فعوامل زي برضو كمان بتأثر على الموضوع ده، عوامل زي الوقت اليوم اللي هو نهار ولا مساء، الروتين ومدى الضجيج ودرجة الحرارة والحالة النفسية، كلها بتأثر بشكل كبير على الشهية والنوم. فاللون هو محفز فقط وليس هو الأساس.
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح. كل إنسان ابن بيئته، فأنا أبغي أعمل إنعكاس للألوان اللي بالعادة مرتبطة بمحيطي، وأنا محيطي صحراوي، كيف ممكن نضيف الحياة يعني لابن البيئة الصحراوية؟ أنت قبل شوي ذكرتي البحر، ذكرتي مثلا المسطحات المائية، هذه مش متوفرة بكثرة عندنا في السعودية إلا على الساحلين، لكن أغلب المساحة صحراوية، فأنا أبغى أضيف حياة، إيش أعمل؟
0: السؤال هذا جدا جميل، ولأنه أنا من بيئة صحيح ساحلية وقريبة من البحر، فيمكن بتكلم عن البحر والشاطئ أكثر، لكن الأكيد الألوان حتختلف في المنطقة الصحراوية. بس لما تجي تفكري فيها، الصحراء مو بس عبارة عن ألوان دافية وبس، مو بس عبارة عن رملة وبس، لا لها عناصر جدا متنوعة ونقدر نستخدمها.

التصميم الساحلي. عندك مثلا درجات ألوان الرمل والصخور، تجي منها الذهبيات، تجي منها الأحمر، يجي منها البني وممكن الرمادي. وعندنا ألوان السماء في الشروق والغروب، يجي درجات الأزرقات، البرتقالي وبرضو البنفسجي، والنباتات الصحراوية والنخيل فيها درجات الأخضرات والبنيات. وممكن الواحات أنك تضيفي في المكان نوافير، يعني في التصميم الداخلي.

0: هذه الأناصر بطريقة مدروسة نقدر نصمم فراغات تعكس جمال الصحراء وروح المكان بأسلوب معاصر ومميز.
1: طيب أنا في بيتي مملكتي الخاصة أبغى أخلق ديكور خاص مناسب لي، خليني أفترض مثلا أنها غرفة خاصة فيني، إن كانت للقراءة أو للموسيقى أو مثلا حتى للعبادة، إيش الألوان اللي تنصحين فيها لهذا النوع من المزاج الخاص؟
0: طيب هذه بالنسبة لذوقك الشخصي تقصدي يعني صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: طيب إذا تبيها للعبادة والقراءة طبعا هو يعتمد على مساحة المكان، إذا كان المساحة صغيرة فمعناته حنبتعد عن الأماكن عن الألوان الغامقة أو المشبعة، ونروح للألوان اللي تكون شوية خفيفة أو تكون مريحة شوية أو يعني فيها حماس، لكن يفضل الألوان البيجيات أو الألوان المحايدة في المكان. الإضاءة برضو، الإضاءة مرة بتأثر علينا لأن اللون بيتغير مع تغير لون الإضاءة، يعني إذا مثلا لو لقيتي خلينا نقول قطعة أثاث في المعرض حيكون لون إضاءة عليها مسلطة بطريقة جميلة جدا والألوان حتكون مرة حلوة، لكن لو جيتي أخذتي هذه القطعة وحطيتيها في بيتك حتحصلي لونها اختلف، حتقولي أنا اخترت هذا اللون فحتستغربي من الموضوع. فالإضاءة جدا مهمة إنك تنتبهي إيش اللون اللي بيناسب هذا الإضاءة. برضو في عندك الخامات، لأنه زي ما ذكرت إذا كان عندك خدادية بقماش قماش من الحرير وتكون بلون بني، وفي عندك قطعة تانية خدادية بقماش من الشمواء بنفس درجة اللون، فأنت إيش الشعور اللي حتحسي أو تفضلي إنه يكون في المكان أو في المنطقة. فالملمس مرة مهم ويرجع للشخصية نفسها.
1: نعم شكرا لك الأستاذة لوجين منشي المصممة الداخلية والمهتمة بعلم اللون والضوء على هذه المعلومات الشيقة، شكرا لك.
0: يعطيكم العافية، وكان لي الشرف أن أكون معاكم في هذا البرنامج، وأشكركم جميعا وأشكر فريق العمل والمعدين، وشكر خاص لك يا أستاذ عرفات وأكيد المستمعين.
1: الله يحفظك، إلى اللقاء.

0: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطاني وتجلس مثل ما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. قال لي هواك إيماني. قال لي أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني. ربيع مات طائره على أنقاض بستاني. رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني. أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني. أحبك نشوة تسرى وتشعل نار بركان. أحبك أنت يا أمل كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني. ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.